ويا هلا ويا مرحبا فيكم في هوا بلادي. نرحب في الجميع في كل من يتابعنا عبر أثير إذاعة الرياض. حنا معكم حتى تمام الثامنة في هذا البرنامج هوا بلادي، البرنامج المنوع المختص بتغطيات مناطق المملكة والفعاليات المنتشرة في مناطق مملكتنا الغالية والحبيبة ومدنها ومراكزها ومحافظاتها. رحب بالجميع ونتمنى لكم أوقات ممتعة. نروح إلى خبر. عندنا خبر، أعلنت بطولة العالم للفورمولا اي التابعة للاتحاد السعودي للاتحاد الدولي عفواً للسيارات ريس في مدريد بأنها ستستضيف اختبارات ما قبل الموسم خلال فترة من 16 إلى 20 من نوفمبر. السيارة جين فور في الشهر المقبل، والتي ستشهد الظهور الأول على الحلبة لسيارة الجيل الرابع الأكثر تطوراً وقوة واستدامة في تاريخ البطولة، وذلك استعداداً لانطلاق موسم 2026-2027. ومن المقرر أن تعود بطولة العالم للفورمولا اي إلى المملكة العربية السعودية للعام التاسع على التوالي، حيث تستضيف حلبة كورنيش جدة أسرع حلبة شوارع في العالم، سباق جدة إبري ضمن منافسات موسم 2026-2027، على أن يتم الإعلان عن روزنامة البطولة في 23 من يونيو الجاري.

طبعا اليوم حيكون الحلقة فيها مجموعة من الجولات الميدانية لمراسلين المتواجدين في مثل ما ذكرنا في مناطق المملكة ومحافظات لتسليط الضوء على الفعاليات المقامة عندهم، وأيضا تسليط الضوء على التراث والثقافة في المملكة العربية السعودية لننقلها للآخرين عبر هوا بلادي. فاليوم طبعا حيكون معنا جولات ميدانية من الزملاء المتواجدين في مناطق مختلفة من المملكة، أيضا عندنا فقرات، حيكون عندنا فقرة قصة نجاح إن شاء الله نسلط الضوء فيها على قصة نجاح لشاب بمشيئة الله اهتم بتدوير الأخشاب، وإن شاء الله تنال هذه الفقرة على إعجابكم إن شاء الله، ونخوض معه في يعني سواليف حول هذه الهواية وهذه الفكرة الجميلة التي طرأت على هذا الشاب في قصة نجاح إن شاء الله من ضمن فقراتنا. أيضا سيكون عندنا فقرات أخرى كثيرة إن شاء الله، منها فقرة حرفة نسلط الضوء على الأحجار الكريمة وطرق توظيفها إن شاء الله مع أحد ضيوف هذه الحلقة، ثم بمشيئة الله سيكون معنا أيضا ضيف فقرة هواية وهو مختص في الطبخ والأكل، وسنسلط الضوء أيضا على هذا الموضوع نتكلم فيه. أيضا فقرة مشاريع بمشيئة الله من المشاريع الجبارة اللي في المملكة العربية السعودية، هناك يعني أشخاص يهتمون بأشياء كثيرة، عندهم هوايات وعندهم حب سواء للزراعة سواء للتجارة سواء للصناعة، وعندهم أفكار دائما يحولون هذه الأفكار، تكون صغيرة يحولونها إلى أفكار كبيرة وتصبح مشاريع ناجحة بإذن الله، يستفيد منها الكل ويستفيد منها الشخص ويستفيد منها البلد أيضا في السياحة، في سياحة المملكة العربية السعودية. فعندنا إن شاء الله مجموعة كبيرة من الفقرات المنوعة اللي حنسلط الضوء عليها ونتناقش فيها مع ضيوفنا الكرام في هوا بلادي. طيب

0: طيب حتى يجهز مراسليننا إن شاء الله في هذه الحلقة، عندنا مجموعة من الأخبار اللي طبعا تتحدث عن المملكة العربية السعودية وعن المشاريع التي تقام في المملكة العربية السعودية، وأيضا الأماكن السياحية، حيث تفتتح مؤسسة بينالية الدرعية اليوم الخميس أبواب عالم التدوير العجيب في فعالية أخيرة ستتحول بها إحدى قاعات البينالي إلى مساحة نابضة بالحياة والخيال، لتمنح الأطفال فرصة اكتشاف استخدامات جديدة للمواد التي شكلت المعرض، وذلك قبل ختام النسخة الثالثة من بينالية الدرعية للفن المعاصر 2026. تقام الفعالية خلال الفترة من الرابع إلى السادس من يونيو الجاري في حي جاكس ضمن برنامج استوديو الشباب، حيث يعاد تخيل المواد المستخدمة في البينالي لتصبح ممالك ورقية وشخصيات خيالية وعروض دمى وساحات للرسم وعربات متجولة تنبض بالإبداع والمرح. وعبر هذه الفعالية ينطلق الأطفال في رحلة من الاكتشاف والابتكار بين مجموعة من المحطات التفاعلية التي تتيح لهم التنقل بحرية بين الأنشطة والعروض والتجارب الفنية والعملية. ففي بوابة العجائب يشارك الأطفال في نسج عمل تركيبي جماعي متنامي من الأقمشة الملونة، حيث تتحول الشرائط تدريجيا إلى جدار منسوج من 1000 حكاية بإشراف الفنانة نورة علوان. أما تحت الخيمة الكبرى تشرف نور حوراني على ورشة عالم المهرج الصغير التي تدعو الأطفال إلى استكشاف فنون الأداء والحركة والتعبير المسرحي من خلال الخيال والإرجال، فيما تستضيف الخيمة عروضا يومية لمسرحتي الجداء الثلاثة والراعي والذئب من تقديم كان يا مكان. وفي مصنع العجائب تنبض المواد المعاد تدويرها بإمكانات جديدة، حيث يصنع الأطفال شخصيات خيالية ودمى متحركة وألعاب خشبية وعوالم مصغرة ومدن ورقية تنمو وتتشكل على مدار أيام الفعالية. تختتم التجربة في اليوم الأخير بمسيرة احتفالية يدعى إليها جميع المشاركين للعودة، وهم يرتدون أو يحملون ابتكاراتهم التي صنعوها خلال الفعالية في احتفاء جماعي بالخيال والإبداع وإعادة التدوير. وتستقبل الفعالية الأطفال من عمر 3 سنوات فما فوق. يعني هذه الفعاليات تساعد الأطفال على الإبداع والابتكار وأيضا اكتشاف مواهبهم. شكرا لمنظمي هذه الفعاليات، ونتمنى لهم التوفيق إن شاء الله. نروح إلى المنطقة الشرقية في جولة للزميلة ياسمين السهيمي، نتعرف على هذه الجولة ونقول مساء الخير ياسمين، حياك الله.
1: أهلا، مساء الخير لجميع الزملاء في طاقم الاستديو ولكل المستمعين لبرنامج هوا بلادي.
0: حياك الله.
1: أبقاك الله. طبعا أنا الآن موجودة في مركز إثراء واللي انطلق فيه سباق ستيم السعودية بمشاركة نخبة من الطلاب والطالبات من مختلف مناطق المملكة في منافسة تجمع بين الابتكار والتصميم وأيضا العمل الجماعي. طبعا هذا السباق يعتبر فرصة أيضا للمشاركين أنهم يطبقون مهاراتهم في بيئة تنافسية تحاكي التحديات الواقعية. طبعا المسمى سابقا لهذا السباق كان اسمه الفورميلا 1 للمدارس، وتغير هذا السنة إلى مسمى سباق ستيم السعودية. بنعطي تفاصيل أكثر عن هذا السباق مع قائد برنامج سباق ستيم السعودية الأستاذة مها العبد الهادي. يا أهلا وسهلا فيك.
2: أهلا وسهلا فيكم ياسمين، نورتونا حبيبتي.
1: طبعا الناس ما أخذين فكرة عن سباق ستيم السعودية إنه مجرد يعني سباق سيارات صغيرة، ما يدرون إنه وراه برنامج يمتد لأشهر يجمع بين الهندسة، التقنية، إدارة المشاريع. كلمينا عن هذا الموضوع.
2: طيب أنا دائما بقول في المقابلات إنه هذه المسابقة ليست مجرد سيارة ولكنها أكثر بكثير من ذلك. المهارات اللي بيكتسبها الطلاب واللي بيتعلموها خلال هذه التجربة الجميلة خلال 6 أشهر يوميا يأتوا إلى المقر التدريبي لاكتساب مهارات في إدارة الأعمال، في التصميم، في الهندسة وغيرها من مهارات التواصل. هذه المهارات كلها التي يكتسبها الطلاب تمكنهم لاحقا بالالتحاق بسوق العمل.
1: جميل. طبعا شفنا هالسنة انضمام الجبال، طبعا في 6 مدن مشاركين معكم، لكن السنة هذه الجبال كانت أول مشاركة لها في تاريخ السباق. وش تمثل لكم هذه الإضافة، وكيف راح تساهم في توسيع يعني قاعدة المشاركين واكتشاف مواهب جديدة؟
2: طب نحن سعداء جدا بداية بانضمام الجبال هذا العام. كل مدينة جديدة تعني فرصا أكبر لاكتشاف المواهب السعودية وتمكين عدد أكبر طبعا من الطلاب والطالبات من جميع المدارس سواء الحكومية أو الخاصة. هدفنا أن يصل البرنامج لأكبر عدد من مختلف مناطق المملكة، وأن نتيح هذه التجربة لأكبر شريحة ممكنة من الشباب. الجبال طبعا طبيعتها يعني المناخ والبيئة محفزة جدا، واختيار الطلاب كان جدا يعني سهل، والمدربين أيضا. فالحمد لله النتائج قاعدين نشوفها الآن في المسابقة هذه، مستوى الطلاب الجبال جدا جميل ما شاء الله عليه.
1: أنا قاعدة ودي أعرف يعني أشوف استعدادات الطلاب والطالبات. أول ما دخلت أصلا مركز إثراء أشوف خلية نحل من الطلاب والطالبات ما شاء الله.
2: فعلا الطاقة اليوم مختلفة، لما بتدخل إثراء اليوم بتحسي بطاقة جميلة في المكان من طاقة الطلاب. طبعا التجهيزات والاستعداد للمنافسة جدا صعب، يعني أشهر من التدريب، أشهر من وساعات من العمل الجاد. وطبعا الجميل أننا نرى تطور مش بس في الجانب الفني ياسمين، بل أيضا في الثقة بالنفس والقيادة، مهارات العمل الجماعي. هذا ما يجعل التجربة فعلا مميزة للشباب.
1: طيب هل السيارات اللي نشوفها اليوم في السباق هي نفسها اللي صمموها وطوروها الطلاب خلال فترة البرنامج ولا تختلف؟
2: طبعا هذه السيارات اللي بيشاركوا فيها في هذه المسابقة الوطنية اللي أخذتهم وقت طويل من العمل والتصميم الهندسي، عملوا اختبارات كثيرة إلين ما وصلوا للكوبي هذه الأخيرة من السيارة. طبعا تصنيع السيارة يتم وفق معايير عالمية معتمدة، مقاييس عالية جدا. عندما نشاهد هذه السيارات نشاهد النتيجة النهائية أو المنتج النهائي، ثمرة أشهر وساعات من العمل ومن التعب وسهر الليالي.
0: سلمى متنومة.
1: طبعا المنافسة ما تعتمد فقط على سرعة السيارة، هذا اللي أنا عرفته، يعني أنه في جوانب ثانية داخل الفريق. كلمينا عن هالنقطة وكيف تركز على بيئة العمل الحقيقية.
2: صحيح ياسمين، هذا أحد أجمل جوانب البرنامج. السيم ريسينج يقيم على الهندسة، على إدارة المشاريع، على العرض التقديمي، على مهارات التسويق ورعايات البحث عن رعايات. وأتوقع هذه من أكثر الأشياء صعوبة، أنك تبحث عن راعي وتقدر تقنعه أنه يرعى فريقك. هذا مش إشي سهل، إحنا ككبار صعب علينا. إضافة طبعا تصنيع السيارة والسباق نفسه، بس زي ما قلت المهارات اللي بتعلموها واللي بيكتسبوها هي هذه اللي بتمكنهم انهم هم يحاكوا بيئة العمل الحقيقية فيما بعد. وانا دائما بقول انه المهارات اللي بيكتسبوها بيقدروا انهم يتخطوا السنة التحضيرية في اي جامعة في تخصص الهندسة ما شاء الله.
1: على طاري التخطي، يعني انا نشوف اليوم اهتمام كبير في مهن المستقبل والتخصصات التقنية، في كيف هذا راح يساهم السباق في توجيه الطلاب والطالبات لهالمجالات من عمر مبكر؟
2: طيب حلو كتير سؤالك. البرنامج يمنح الطلاب فرصة لاكتشاف شغفهم مبكرا، وايضا يمنحهم انهم يعرفوا يعطيهم تصور أوضح عن تخصصاتهم الجامعية ومساراتهم كمان بعدين بعد ما يخلصوا جامعة، سواء في مجال الهندسة أو التقنية أو التصميم أو إدارة الأعمال وغيرها من المجالات. ففعليا برنامج ستيم ريسينج يساعد الطالب أن يكتشف نفسه ويكتشف رغبته، وهذه إحنا ما كانت على أيامنا زمان. كنا نتخرج من المدرسة ما لسه ما بنعرف إيش بدنا ندخل.
1: هم يدخلون بناء على رغبة أهاليهم.
2: صح يا دكتور يا مهندس ما
1: طيار.
2: ما كان في مجال تاني، فهلأ لا صار في كتير أشياء تانية كمان.
1: يعطيكم العافية ونتمنى لكم كل التوفيق، ونتمنى أيضا للطلاب كل التوفيق في هذه المنافسة. طبعا الختام راح يكون يوم السبت بإذن الله.
2: إن شاء الله يوم السبت حتكون الحفل الختام.

طبعا مثل هذه المنافسات تهدف إلى أو هذه المسابقات تهدف إلى تعزيز مهارات العلوم والتقنية والهندسة واكتشاف المواهب مثل ما ذكرنا، حيث أن شباب هذا الوطن يمتلكون الكثير والكثير من الأفكار والإبداعات إن شاء الله لإبرازها للعالم من خلال المشاركة في هذه المسابقات العالمية. دعواتنا لهم بالتوفيق إن شاء الله، ونراهم إن شاء الله في المستقبل يقودون هذا الوطن إلى المجد والعز بإذنه تعالى.

لهن الغيم جفت مزونة وجه الحياوي فور الغدر دمه ما توقف الدنيا على ذيك النمونة ما حتي فراقه ولا شلت هم ماتت علاقة والسبب من ظنونة مثل الزهر لمات ما حد يشمه إن كان نفسه للتلاقي حنونة إيه عنده خيالي لا تضايق يضمه

0: هوا بلادي.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندسان.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: هوا بلادي.

يا هلا ويا مرحبا فيكم في هوا بلادي، وما زلنا متواصلين معكم حتى تمام الثامنة في هذا اليوم، يوم الخميس نهاية الأسبوع، ويكند جميل إن شاء الله، ممتع لكل المستمعين لإذاعة الرياض. روحي لمجموعة من الأخبار، حيث يشهد البحر الأحمر إقبالا متزايدا خلال فترة ما بعد العيد باعتبار إحدى أبرز الوجهات الساحلية في المملكة، التي تجمع بين الاستجمام والترفيه والاستكشاف في ظل تنامي الأنشطة البحرية وتطور الخدمات المقدمة على الشواطئ والمراسي. وأصبح البحر الأحمر اليوم نموذجا للتحول الذي يشهده قطاع السياحة الساحلية في المملكة، مع ارتفاع مستوى الوعي بأهمية السلامة والمحافظة على البيئة البحرية، إلى جانب توفير تجارب سياحية منظمة تلبي احتياجات العائلات ومختلف فئات المجتمع. ولا يقتصر اهتمام الزوار على جمال الشواطئ والمناظر الطبيعية، بل يمتد إلى جودة الخدمات وتوافر وسائل السلامة وسهولة الوصول إلى الأنشطة البحرية، بما يعزز مفهوم السياحة الساحلية الآمنة والمستدامة. تبرز أهمية التنظيم في هذا القطاع من خلال تحويل الأنشطة البحرية إلى تجربة سياحية متكاملة تقوم على معايير واضحة تضمن سلامة الزوار وتحافظ على البيئة البحرية وترفع من جودة الخدمات المقدمة. في هذا الإطار تواصل الهيئة السعودية للبحر الأحمر تطوير الأطر التنظيمية والاشتراطات والتراخيص الخاصة بالأنشطة البحرية والملاحية والسياحية، بهدف تعزيز السلامة ودعم نمو القطاع وحماية الموارد البحرية واستدامتها. تعكس هذه الجهود تحولا في مفهوم السياحة الساحلية من مجرد الاستمتاع بالمواقع الطبيعية إلى تجربة متكاملة تجمع بين الترفيه والسلامة والاستدامة، وتشجع الزوار على الالتزام بإرشادات المحافظة على الشواطئ والكائنات البحرية والشعاب المرجانية. ويؤكد هذا التوجه أن نجاح السياحة الساحلية الحديثة لا يعتمد على جمال المكان فحسب، بل على تكامل الجهود بين الجهات المنظمة ومقدمي الخدمات والزوار للحفاظ على البيئة وتحويلها إلى تجربة سياحية مستدامة للأجيال القادمة. طبعا هذه التجارب جميلة تخدم السياحة الساحلية والسياحة عموما. الأماكن الطبيعية، كل شخص ممكن يروح إلى مكان طبيعي ويستمتع بهذه الأماكن الطبيعية، لكن من خلال تطور السياحة عندنا جعلها أماكن تستمتع بالمكان المتواجد فيه في الموقع الطبيعي هذا، وفي تجارب سياحية جميلة يعني تخلي الشخص يستمتع بوقته في هذا المكان السياحي، يعني توفر الخدمات، الأماكن، المطاعم، المتنزهات، الأماكن يعني المحيطة بهذا المتنزه والموقع الطبيعي. فبالتالي أنت في تخوض أكثر من تجربة في مكان واحد. أما الأماكن الطبيعية اللي بعضهم يروح ممكن يجي ساعة، ساعة ونص، ساعتين ويمشي، لكن مثل هذه الأماكن إذا توفرت فيها الخدمات والاشتراطات وأماكن الترفيه المختلفة، فأنت ممكن تقضي يوم كامل في هذا المكان. فنتمنى إن شاء الله التوفيق لسياحتنا الساحلية والسياحة السعودية بشكل عام. إحنا مقبلين على فترة صيف، وبالتالي سيكثر السياح والزوار من جميع مناطق المملكة ومن خارج المملكة، والمملكة العربية أصبحت وجهة للجميع من خارج المملكة ومن داخل المملكة العربية السعودية. ونتمنى إن شاء الله التوفيق لسياحتنا السعودية وللأماكن الجميلة والرائعة في مملكتنا العربية السعودية، ونستمتع بها إن شاء الله كأماكن طبيعية وتجارب ثرية جديدة تثري تجربتنا في مملكتنا العربية الحبيبة.

0: ونبدأ فقرات هذا البرنامج من قصة النجاح. طبعا في كل قطعة فنية حكاية، وكل خامة مهملة فرصة لحياة جديدة يراها المبدعون بعين مختلفة. ضيفنا اليوم استطاع أن يحول الأخشاب التالفة إلى أعمال فنية تحمل روحا خاصة وتفاصيل مليئة بالإبداع، لتصبح كل قطعة ينجزها امتدادا لفكرة بدأت بالشغف والتجربة حتى تحولت إلى ورشة وأعمال مميزة تلفت الأنظار. من خلال اهتمامه بإعادة تدوير الأخشاب الطبيعية، قدم عيد الدوسري تجربة مختلفة تجمع بين الفن والحرفة وإحياء الأشياء القديمة بأسلوب مبتكر. وفي هذه الحلقة وفي هذه الفقرة، فقرة قصة النجاح، نرحب بضيفنا للحديث عن بداياته وفكرة المشروع، أبرز القطع والتحف التي شكلت رحلته في هذا المجال. ويكون معنا في فقرة قصة نجاح ضيفنا عيد صقر الدوسري، المختص في إعادة تدوير الأخشاب وتحويلها لقطع فنية، مثل ما ذكرنا، للحديث حول شغفه الذي قاد لتأسيس ورشة فنية في وادي الدواسر. حياك الله أخوي عيد.
1: يا مرحبا، ما شاء الله، يحييك ويبقيك. يا هلا والله،
0: وسعداء إن شاء الله بتواجدك معنا في هالفقرة، وإن شاء الله يعني نسولف معك عن قصة النجاح وهذا الإبداع وهذه الهواية والشغف اللي بدأ عند عيد. في البداية خلينا نتكلم عن علاقتك بالأخشاب، كيف بدأت ومتى جاءت فكرة إعادة تدوير الأخشاب التالفة وتحويلها إلى قطع فنية؟
1: أول شيء أمسي عليكم بالخير ومسي على المستمعين الكرام، الله يعطيكم العافية على إتاحة الفرصة هذه.
0: الله يعطيك العافية أنت على قبول هالدعوة والمشاركة وسرد قصة نجاحك هذه الجميلة والرائعة.
1: الله يرفع قدرك ولا يهينك.
0: من يقول؟ كلمنا عن علاقتك بالأخشاب ومتى جاءت فكرة إعادة تدوير الأخشاب التالفة وتحويلها إلى قطع فنية. عيد،
1: حلو. بداية القصة يعني ما كان فيه أي هدف ولا كان فيه أي فكرة، لكن سبحان الله يعني سخر الله لنا الشيء هذا. واحد من الشباب نسيبي حب تكون عنده قطاعة يعني من خشب للحم.
0: حلو.
1: وكان عنده مطوق اللي هو حق قص الخشب.
0: حلو.
1: ورحنا أنا والشباب ندور قطعة خشب مناسبة كذا، وحصلناها والحمد لله. المهم قصينا القطعة هذه اللي هي قطعة الخشب، وخذاها نسيبي. باقي تقريبا عندي جذع تقريبا متر تقريبا طوله، وجلس عندي في الاستراحة يعني طول فترة طويلة.
0: حلو.
1: المنشار باقي موجود عندي، يعني نسيبي قال خله عندك وتمام. أروح وأجي أشوف الجدع هذا، ما كان فيه أي يعني فكرة له ولا كان فيه أي باب. سبحان الله، أنا أحب أصفح في النت وأشوف الأشياء هذه، ألا طحت على واحد أجنبي يشتغل في الخشب يعني.
0: ممتاز.
1: فاستلهمت الفكرة، يعني جذع خشب موجود عندك في بيئتك وخشب طبيعي، يعني
0: فرصة.
1: الفرصة يعني هذه، والجذع موجود، المنشار موجود،
0: الأدوات موجودة.
1: ما كان في أدوات طبعا. أيه. يعني أنا بقول لك سالفة الأدوات.
0: أنت البداية منشار بس.
1: كان منشار يعني.
0: أسلم.
1: فجأة خذيت المنشار قصيت قطعة خشب تقريبا سماكتها 5 سنتي، القطر حقها تقريبا 30 في 30 يعني.
0: حلو.
1: جاتني فكرة إني أصنفرها بعد القص.
0: يا سلام.
1: أنا هنا ما عندي جهاز صنفرة، ما عندي صاروخ. فالوالد عنده أدوات بسيطة يشتغل بها يعني.
0: ممتاز.
1: فالوالد يشتغل بعد العصر، يعني أدوات بسيطة، عنده صاروخ ودريل وكذا. فقلت أنا باخذ الأدوات هذه حقة الوالد، بحاول أني أتعلم عليها، لكن باخذها في الظهر عشان العصر هو يشتغل.
0: أها. أي بس هو يدري. هو يدري
1: عشان ما خرب. ايوه، هو ما كان يدري الوالد في البدايه، لكن ما حبيت اخرب عليه شغله في العصر، يعني الظهر هو ما يشتغل.
0: حلو.
1: يعني كان في شغف وكان في حماس يعني.
0: يا سلام يا سلام.
1: فاخذت الصاروخ من عند الوالد وخذيت الدريل وصنفرت القطعه صنفره مبدئيه، ورحت للحداد قلت ابي ارجل مقاس كذا كذا، وفجاه طلعت معي طاوله.
0: يا سلام يا سلام.
1: تقريبا كان الجذع جذع اثل، كان مرمي في احدى المزارع، وكانت الأرجل من حديد، فصلها لي الحداد.
0: حلو. طلعت فكرة.
1: ركبت الأرجل وصارت عندي طاولة صغيرة. فأنا هنا حسيت بشعور الإنجاز، حسيت إن فيه يعني وقت استثمرته في شيء منه فائدة، في نفس الوقت أنت تشوف قطعة قاعدة تتكون قدامك.
0: صحيح صحيح صحيح. وشغلت وقتك بشيء مفيد واستثمرته. يعني هي تجربة بصراحة يعني فعلا. أنا هنيك والله يا عيد أنك فكرت بهالتفكير، لأنه في بعضهم ما يخلي فرصة لذهنه أنه يفكر، عرفت؟ يشغل نفسه في أشياء غير مفيدة. لكن حنا نقول الله يعطي العافية نسيبك، هو اللي يعني ممكن يكون هو اللي ساهم معك في هل في الشغف هذا، صح ولا لا؟
1: الله سبحان الله يا أخي، تحس إن الأشياء هذه مسخرة لك.
0: أي أشياء سبحان الله تكون قدامك وأنت شغلت مخيلتك وبحثت. يعني برافو عليك يا عيد. طيب أنت كنت تتوقع إنه هذا الشغف بيتحول يوم من الأيام إلى ورشة وأعمال متكاملة بهذا الشكل؟ يعني كان عندك هدف بعد ما شفت هالطاولة وعملك وإنجازك فيها، إنه والله ممكن أسوي ورشة وأشتغل في الخشب وأسوي قطع أخرى؟
1: في البداية ما كان فيه، يعني ما كان فيه هدف، ما كان فيه توقع إني راح تكون عندي ورشة خاصة لي، عندي أدوات، لأن يعني وقتها ما كان فيه إمكانيات يعني إني أقدر أأسس ورشة. فأنا قلت لا، أنا راح أستمر، راح أبدأ بالأدوات اللي عندي، راح أستعيد أو أستعير أدوات من عند أبوي، أبدأ فيها شغفي، فأحاول قد ما أقدر إني أطور نفسي. يعني حصلت على مبلغ أشتري لي جهاز، حصلت على مبلغ أشتري لي أداة تساعدني. يعني خذ الوقت معي سنين طويلة، يعني تقريبا إلى 4 إلى 3 سنوات على ما كونت ورشة صغيرة عندي في الاستراحة.
0: ما شاء الله، لكن الفكرة موجودة.
1: إيه كانت الفكرة موجودة وكان في هدف، يعني مع الوقت ومع التطور خلاص صارت فيه هناك أهداف. يعني
0: أنت طالب يعيد ولا موظف؟ عشان نعرف أحيانا بعضهم يقول لك لا، ممكن يكون عيد وموظف والأمور المالية تساعده. يعني
1: أنا حاليا موظف مدرس في قطاع خاص.
0: ما شاء الله ما شاء الله.
1: تخصص تربية خاصة، طبعا مجالي بعيد جدا عن
0: الخشب. الهوايات ما لها علاقة بالتخصص. أي إنسان يكون عنده تخصص وعمل وشغل لكن عنده هواية مختلفة.
1: صحيح.
0: فبرافو عليك. يعني طيب حاولت تطور نفسك مثلا؟ أنت ما درست طبعا نجارة أو درست في هذه الأمور، لأنه ما شاء الله أكيد قياسات وقص وزوايا معينة وأجهزة، كيف عرفت هذه الأجهزة أنها تستخدم في عملك؟
1: صحيح، سؤال جيد. طبعا تعلمت بالتعليم الذاتي، أني أحاول وأجرب وأتعلم، ما دخلت والله أي دورة، ما كان عندنا هنا يعني في المنطقة وادي الدواسر ما في دورات، ما في فعاليات عن النجارة هذه. فقبل أخذ أي جهاز أقرأ عنه طبعا في اليوتيوب أو في أحد المقاطع، وقبل أستخدم أي جهاز لازم أكون حذر معه في البداية، أعرف كيف أتعامل معه.
0: صحيح.
1: يعني أجلس أحيانا فترة طويلة لين أتمكن من الجهاز، يعني ما أبدأ فيه على طول، والله لك الحمد ومع الاستمرار راح إن شاء الله تتقن الشغل.
0: ما شاء الله. طبعا أنت سويت لك ورشة؟
1: عندي ورشة صغيرة في الاستراحة.
0: ما هي يعني ما أخذت بزنس العمل إلى الآن؟
1: إيه لا بزنس عمل إلى الآن ما بعد أخذت. إيه. إن شاء الله بإذن الواحد لحد يكون فيه
0: إن شاء الله. إن شاء الله الله يوفقك إن شاء الله. طيب أنت كلمتنا عن أول قطعة، اللي هي الطاولة اللي صنعتها ولا في قطعة قبلها ولا في قطع؟ كلمنا عن القطع غير الطاولة هذه. يعني وش الفكرة اللي تنامت بعدها؟ يعني أنت تقول الطاولة هذه هي أول عمل بدأت فيه، هل في أعمال ثانية سويتها
1: بعد الطاولة؟ كانت فيه أعمال، يعني سويت ممكن ساعة جدارية من خشب.
0: حلو.
1: وكان يعني في تحدي إني أسوي ساعة، أخذت معي وقت طويل لأن كان وقتها ما في إمكانيات. فحبيت إنها تكون بشكل جميل، يعني من خشب طبيعي وأرقام تكون واضحة وبارزة، والحمد لله توفقت فيها وسويتها. هذا ثاني عمل كان يعني.
0: ممتاز. في أحد شاوره في هذه المواضيع؟ لأنك تقول كانوا في أحد يعني قريب منك تقول له يعني أنا بسوي كذا ويتحداك، أو يقول لك لا ما تقدر عليها؟ لأن ذكرت أنت إنه في تحدي.
1: لا والله ما في أحد، لكن التحدي بيني وبين نفسي. يعني أنا أبغى أسوي الشيء هذا خلاص، يعني لدرجة حتى أني أروح لفراشي أبقى أفكر في القطعة اللي أنا بسويها بكرة. يعني
0: يا سلام،
1: صارت
0: شغلك الشاغل. ها
1: أي والله.
0: يا سلام. طيب خلينا نتكلم يا عيد داخل الورشة. كلمنا عن كيف تبدأ رحلة القطعة من مجرد خشب تالف إلى عمل فني متكامل، كيف تجهز لها وكيف تبدأ الفكرة؟ هل ممكن أنك تدخل ورشة يوم من الأيام ما عندك فكرة وأنت قاعد تفكر قدام قطعة الخشب، ولا تكون الفكرة جاهزة وتبدأ تنفذ؟
1: سبحان الله، بعض القطع الخشبية من الأخشاب الطبيعية أحيانا يكون تكوينها طبيعي.
0: سبحان الله.
1: فأحيانا سبحان الله أنت تشوف القطعة هذه كأنها مفصلة للفكرة هذه، يعني سواء مبخر سواء لوح للتصوير، فأنت تبدأ تتخيل القطعة من تشوفها على طول.
0: حلو حلو، يعني الخيال صار واسع عندك.
1: أي صحيح. وبعض الأحيان لا،

0: لي مثلا فكره ابغى انفذها، لكن يكون الخشب طبيعي ما هو بخشب صناعي.
1: اها، ما هو مناسب لهذا القطاع.
0: اي فعلا، لان انا استهدف اكثر شيء ممكن 90% الخشب الطبيعي.
1: اها، ومن وين تحصل عليه يا عيد؟
0: حلو، سؤال جيد، ودايم والله يعني انسى السؤال هذا.
1: اي لان احنا ما ودنا احد يقطع اشجار وعارفين ان شاء الله.
0: اي اي لا لا لا، امور اول حاجه الاشجار اللي غير مصرح بقطعها معروفه يعني.
1: صحيح.
0: معروف.
1: حلو.
0: ولكن فيه اشجار عندنا هنا في واجد دواسر، عندنا مزارع كثير طبعا
1: ما شاء الله،
0: فاغلب حقين المزارع يتخلصون من الاشجار هذه.
1: يقصون وينظفون اي
0: ايوه، فالقاها مرميه احيانا واجي اخذها اخليها عندي.
1: حلو.
0: المصدر الثاني يعني عندنا هنا في وادي الدواسر الغالب صار يعرفني انا راعي اخشاب، فيتصل علي عيد والله عندنا قطعه شجره او شجره كامله ابيك تقصها واخذها تخلص منها.
1: يا سلام.
0: عندنا قصها وساعدوني الشباب واخذها واخليها عندي
1: بدون مقابل يا عيد.
0: والله
1: اقول لك سبحان الله الرزق يجر بعضه يعني، عرفت؟
0: سبحان الله.
1: والله برافو عليك صراحه، يعني صراحه افكار حلوه وعمل جميل صراحة. طيب تكلمنا يا عيد عن أكثر قطعة صنعتها وتشعر أنها قريبة منك، في طبعا زي الفنان عنده لوحات الرسام، في قطعة قريبة من نفسك وشي؟
0: في قطعة سويتها قبل تقريبا سنة وشوي، كانت ساعة جدارية من إطار حديد.
1: حلو.
0: كان نوع الخشب حقها اسمه نوع خشب اللبخ.
1: أيوة.
0: طبعا خشب اللبخ يعني متعب في الشغل وما ينصح به اللي عنده حساسيه. طبعا انت تشتغل في خشب اللبخ لابد تكون
1: يعني عندك ادوات السلامه،
0: ادوات السلامه، لانه متعب جدا. وكانت تفاصيل القطعه جدا جميله يعني، وتعلقت فيها صراحه، وفي قطع كثير تعلقت فيها، لكن هذه ساعد بالذات.
1: ان شاء الله نشوف يا سعد يعيد مشروعك هذا يكبر ان شاء الله، ونشوف لك محل او منصه او موقع الكتروني ان شاء الله تستفيد منه، لانه في ناس محبين لمثل هذه الهوايه والفكره. ودعواتنا لك بالتوفيق يا عيد، والله يعني قصه جميله، ونتمنى لك التوفيق ان شاء الله ونجاح من نجاح الى نجاح ان شاء الله. شكرا لضيفنا عيد صقر الدوسي، المختص في إعادة تدوير الأخشاب وتحويلها لقطع فنية، كان يتحدث معنا حول شغفه اللي قاده لتأسيس ورشة فنية في وادي الدواسر. يعطيك العافية عيد، شكرا لك. ومثل هذه الأفكار وهذا الشغف والهوايات، حنا دائما يعني نقول للشباب والأشخاص حاولوا أنكم تنمون هواياتكم، تكتشفونها، تبحثون عنها. ترى الهواية تشغل وقتك وتفتح لك آفاق وأفكار جديدة، ممكن تكون مصدر رزق آخر لك غير الوظيفة. طبعا هذه قصة نجاح نتمنى استمرارها، ونتمنى إن شاء الله في هوا بلادي تكون عندنا الكثير والكثير من القصص النجاح اللي ننقلها لكم عبر هذا البرنامج في هوا بلادي. وما زلنا متواصلين معكم، نروح إلى فاصل ولا تروحون بعيد.

حياكم الله في هوا بلادي، ما زلنا متواصلين معكم في هذه الحلقة حتى تمام الثامنة بمشيئة الله. كشفت مؤسسة الرياضات الإلكترونية على الآليات الجديدة لبطاقة التأهل الاستثنائية لبطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية 2026 التي تشمل مقاعد التضامن ومقاعد المنطقة المستضيفة والدعوات الخاصة. وتهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى توسيع نطاق المنافسات العالمية القائمة على تمثيل المنتخبات الوطنية مع ضمان توفير فرص تمثيل حصرية لمنتخبات دول مجلس التعاون الخليجي ضمن أعلى معايير النزاهة التنافسية للبطولة. وصمم هذا الإطار بعد دراسة مكثفة لواقع التحديات الهيكلية والتقنية والإقليمية التي قد تعيق اللاعبين عن دخول المنافسات الدولية، مما يضمن تمثيلا عالميا أوسع عبر مسارات واضحة ومبنية على معايير دقيقة تتماشى مع الهيكل التنافسي العام للبطولة. تتوزع آليات التأهل الاستثنائية على النحو التالي: مقاعد الدولة المستضيفة، فقد جرت العادة على أن تخصص البطولات الرياضية الكبرى أو تخصص البطولات الرياضية الكبرى مقعدا للدولة المستضيفة لضمان التمثيل المحلي وتعزيز التفاعل الجماهيري. وفي أول نسخة من بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية 2026 ابتكرت مؤسسة الرياضات الإلكترونية نموذجا أوسع، حيث تم تخصيص المقعد للمنطقة المستضيفة، ويضمن هذا النظام مشاركة ممثلين عن دول مجلس التعاون الخليجي عبر نظام قائم على الجدارة التنافسية في جميع البطولات، إذ سيتم منح هذه المقاعد للمنتخب الخليجي صاحب الأداء الأفضل والذي لم يسبق له التأهل عبر مسارات التأهل الاعتيادية. وطبعا مقاعد التضامن توفر مسارا مبنيا على الأداء للدول والمناطق الأقل تمثيلا في قطاع الرياضات الإلكترونية، وتتاح هذه المقاعد في جميع البطولات باستثناء لعبة الكنترول ستريك 2 لتمنح لاعبي تلك الدول فرصة استثنائية لتمثيل أوطانهم على المسرح العالمي. وابتداء من 20 يوليو وحتى 17 أغسطس ستتمكن الدول التي لم تتأهل لأكثر من بطولة واحدة من تقديم طلباتها للمنافسة على مقعد التضامن في الألعاب التي تمتلك فيها حظوظا قوية، ليتم اختيارها لاحقا بالتنسيق مع الشركات الناشرة للألعاب. وصممت الدعوات الخاصة لمعالجة أي قيود تقنية تمنع المشاركة عبر أنظمة التأهل التقليدية، وتطبق هذه الدعوات على بطولات محددة وفي سيناريوهات مدروسة، ولا تعتمد على الأداء التنافسي المباشر، بل تحدد وفقا لمعايير الأهلية التي تتماشى مع الأنظمة البيئية.

طبعا تندرج الدعوات الخاصة ومقاعد التضامن ضمن مجموعة مختارة من الألعاب وهي الشطرنج من الدعوات الخاصة، واثنين من مقاعد التضامن و EA Sports FC 26، خمس من الدعوات الخاصة واثنين من مقاعد التضامن وPUBG موبايل، أربع من الدعوات الخاصة وواحد من المقاعد التضامن وHonor of Kings، واحد من الدعوات الخاصة وأيضا دعوة من مقاعد التضامن، وفاة الفيوري دعوة من الدعوات الخاصة وأيضا واحدة من مقاعد التضامن.

روكيت ليجز أو ليج 2 من مقاعد التضامن، فيما يمنح مقعد واحد من مقاعد التضامن تلقائيا في جميع الألعاب الأخرى باستثناء كاونتر سترايك 2. وحول النظام الجديد، أوضح الرئيس التنفيذي للرياضات الإلكترونية في مؤسسة الرياضات الإلكترونية فيصل بن حمران أن نمو قطاع الرياضة الإلكترونية يعتمد بشكل كبير على توفير الفرص للمواهب للظهور في من كل مكان في العالم ومن خلال كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية وتخصيص مقاعد المنطقة المستضيفة لدول مجلس التعاون الخليجي، مبينا أنهم يعززون نطاق المشاركة الإقليمية ويفتحون مسارات جديدة للاعبين للمنافسات دوليا، ولافتا الانتباه إلى هدفهم في المؤسسة من هذا النظام المتمثل في رفع مستوى المنافسة ودعم التطوير على المدى الطويل وتقوية منظومة الرياضات الإلكترونية الوطنية لمنح أكبر عدد من اللاعبين فرصة تمثيل بلدانهم على المسرح العالمي، مؤكدا أن هذه الخطوة ستسهم في إبراز مواهب المنطقة وتسريع نمو قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية في دول الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويذكر أن جميع المنتخبات واللاعبين المتأهلين عبر البطاقات الاستثنائية سيحظون بدعم كامل يغطي تكاليف السفر والإقامة، وسيتنافسون ضمن نفس المعايير المطبقة على جميع المنتخبات المتأهلة لنهائيات كأس المنتخبات.

0: ما زلنا متواصلين معكم في هوا بلادي ومجموعة من الفقرات، وإن شاء الله الفقرات الرائعة والجميلة في هذا البرنامج، وأيضا المراسلين سيكون معنا إن شاء الله في الوقت القادم إن شاء الله، مراسلي الإذاعة المتواجدين لنقل لنا إن شاء الله تغطياتهم حول الفعاليات المقامة في مناطق محافظاتهم والمراكز التابعة لها. طبعا عندنا تقرير عن حي طريف يا محمد، نستمع لهذا التقرير ونرجع نستكمل هوا بلادي.
1: حي طريف، هنا التاريخ، حيثما تقلك قدماك لترى كبح جماح الخيول وتصور ذكريات تدون في قبة التاريخ. هنا حي الطريف، والذي يتخذ من الدرعية مكاناً له تلك المحافظة الزاخرة بحكايات ممهورة وروايات مسطورة وصمت قصص ظلت شامخة حتى وقتنا الحاضر.

أعد ذكرياتك للوراء، ستجد أن حي الطريف كان الوجهة التي تضم المباني الإدارية في عهد الدولة السعودية الأولى، ويعد أيضاً العاصمة الأولى لأسرة آل سعود، إذ جرى تأسيسه في القرن الخامس عشر الميلادي على الطريقة النجدية، كما أنه يضم عدداً من الأماكن التراثية مثل قصر سلوى، ذلك القصر الشامخ إلى يومنا هذا، إذ يحيط جدار دفاعي منذ القرن الثامن عشر، ويسمى الجدار جدار الحصن.

لم يكن حي الطريف آنذاك مساحة إدارية فحسب، بل كان يضم جامع الإمام محمد بن سعود، أحد أهم المعالم الدينية الهامة في الدرعية، والذي بناه الإمام عبد العزيز بن محمد. ولم يخلو القصر من وجود مدرسة، لأن العلم والدين كانا عنصرين أساسيين في قيام الدرعية. هنا سوق الطريف، والذي كان يعكس تطور الدرعية وازدهار التجارة فيها، فقد تنوعت فيه البضائع، وما زال هذا السوق يظفر برعاية ومتابعة ووجود لمتاجر محلية تعكس القيمة التاريخية للدرعية. في قصر ثنيان سعود، المكان الأكثر رحابة والأقوى تأثيراً وصلابة، لا سيما وأنه ضم العرض النجدية بين جنباته، وكان موقعاً هاماً ومكاناً عامراً بالتفاصيل لشحذ همم الجيش قبل الدخول في الحرب، حتى أصبحت العرضة في وقتنا تعبر عن الفرح والفخر. حي الطريف تاريخ مجيد وواقع فريد.

0: هوا بلادي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
0: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
2: الحياة ما تنحصر في خطة واحدة،
3: هذه الخطة اللي راح نمشي عليها،
4: يلا توكلنا على
2: ولا الجلسة الحلوة تمشي على نفس السالفة.
5: أبوك يا الطفش الحين مش قاعد اسوي
2: اشياء كثيره نقدر نسويها.
5: سوالف مع نفسي ولا مش اسوي
2: سوالف ولعب.
6: وانا
7: ايش تبي؟
6: ابلعب معكم.
2: ومعلومات واغاني، مشاركاتكم اللي ترفع المود.
8: اقوى تنتين فيك يا الرياض.
2: برنامج اشياء كثيره كل جمعه من الساعه 7 الى 9 الليل معي انا سعود العقيلي على اذاعه الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. هوا بلادي.

حياكم الله في هوا بلادي، ما زلنا متواصلين معكم. كنا نستمع إلى تقرير مسجل عن حي الطريف في الدرعية، وهو من أحد الأحياء التراثية النابض بالحياة. الآن عادوا له الحياة من جديد، وأصبح من الأحياء الجميلة والرائعة، في مطاعم، مقاهي، أماكن جميلة للاستمتاع فيها، تشوف الماضي، تتعرف على التاريخ، تعرف على المباني القديمة. حي جميل رائع في الدرعية، أنصح بزيارته للعوائل وللشباب وأيضا لمن أراد الزيارة للرياض من السياح والأجانب. فيعني في روح جميلة ورائعة. طبعا هو مكتظ طوال أيام الأسبوع، وأعتقد في الإجازات يكون أكثر، لأنه متواجد في مقاهي وفي مطاعم وفي أماكن جميلة لمحبي النزهة وتغيير الأجواء. وطبعا في الصيف تحلو الأجواء في الليل، فاليوم تكون ممكن تكون أحد الوجهات لأحد المستمعين لنا إن شاء الله توجه إلى حي الطريف ويستمتع بالأماكن الجميلة والمطاعم والمقاهي التراثية والأحياء اللي تربطك بعبق الماضي الجميل الرائع في حي الدرعية.

0: طبعا عندنا في فقرة حرفة اليوم موضوع جميل عن الأحجار الكريمة. طبعا أعماق الأرض تولد الأحجار الكريمة بألوانها وتفاصيلها الفريدة لتتحول مع الوقت إلى قطع تحمل قيمة جمالية وفنية كبيرة. فهي ليست مجرد أحجار تستخدم للزينة، بل عالم واسع يجمع بين الطبيعة والحرفة والإبداع، ويدخل في صناعة المجوهرات والتحف والأعمال اليدوية اللي تعكس ذوق الإنسان وثقافة المكان.
1: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الفجر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟

إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك.

عاصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين.

0: كانت هذه تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، نسأل الله أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: والله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمالي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الهدى والرحمة محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في لقاء متجدد معكم مع اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. الاسم الذي نقف معه اليوم الوكيل، ذلك الاسم الذي هو من أسماء الله سبحانه وتعالى وجاء على وزن فعيل بصيغة المبالغة، بصيغة الاطمئنان للعباد، بصيغة حسن الظن بالله سبحانه وتعالى بأن الله كافيكم أموركم وكافيكم أرزاقكم وكافيكم بالأسباب التي يهيئها لكم مدخلا على هذه السعادة سواء في الدنيا أو في الآخرة. واسم الوكيل له معان ثلاثة، قيل بمعنى أن الله هو الكفيل وأنه هو الكافي وأنه هو الحافظ، فهو سبحانه وتعالى كفيل لعباده بالأرزاق وكفيل لهم بالمصالح التي يظنها سبحانه وتعالى أنها خير للعبد سواء علم العبد بذلك أم لم يعلم.

0: أيها الأحبة المستمعون، عظمت منزلة التوكل عند الله سبحانه وتعالى، لأن اسم الوكيل له معان إيمانية وتربوية عظيمة، ولذلك جاء في القرآن بصيغ متعددة في أكثر من 67 موضعا، وذلك لعظم شأنه، وذلك لتربية قلوبنا عليه. ويكفي شرفا أن يكون توكلنا مع من؟ مع الله سبحانه وتعالى. ويكفي أنه باب من أبواب العقيدة. يقول ابن القيم رحمه الله: جعل سبحانه التوكل على الله شرطا في الإيمان، حتى إنه جمع في مواضع من كتابه سبحانه وتعالى، اسمع، بين التوكل والإسلام وبين التوكل والهداية. يا الله يا الله، كيف لعبد إذا أيقن أن الله وكيله وهو الغني والوفي والقادر والمليء، كيف يعرض عن التوكل على الله سبحانه وتعالى؟ إن من تتبع أيها الأحبة هذا اللفظ وهذا الاسم في مواضع القرآن وجده قد ارتبط بأبواب عديدة. فاسمع تارة إلى هذا الاسم العظيم وكيف قد ارتبط بالإيمان: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وتارة يقول: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وتارة يرتبط هذا الاسم ببيان عظمة خلق ما خلق الله سبحانه وتعالى. رب المشرق ورب المغرب لا رب المشرق. وتارة يرتبط ببيان عظمة خلق الله سبحانه وتعالى: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وتارة يرتبط بالإخلاص، الإخلاص لله وحده: ألا تتخذوا من دوني وكيلا. وتارة يقول الله سبحانه وتعالى: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أفرأيتم أيها الأحبة كيف أن الله سبحانه وتعالى جعل لهذا الاسم أبوابا وارتباطات عديدة تتعلق بالإيمانيات وتتعلق بالعقيدة. وتوكل على الحي الذي لا يموت، حسبنا بهذه الآية، بل يكفي فخرا أن الله سبحانه وتعالى يحب المتوكلين. أيها الأحبة، إننا نعيش في زمن وللأسف ضعف فيه حسن التوكل على الله سبحانه وتعالى، فلذلك لماذا لا نأخذ بهذا الاسم، اسم التوكل، كما ينبغي علينا؟ أيها المستمعون الكرام، إن ربا كفانا ما كان بالأمس سيكفينا ما يكون بالغد. فالله الله، كما يقول ابن عباس: إن التوكل هو ثقتك بالله عز وجل، وليس كلمة تلوكها الألسن ولا تعيها القلوب، وكلمة تتحرك بها الشفاه ولا تعيها العقول. لا والله، إن التوكل عقيدة ومبدأ، تسليم الأمر لله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لحسن التوكل عليه. شكرا لحسن استماعكم ومتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمالي. الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في دقائق
2: إشارات المرور ليست مجرد ألوان أو لوحات على جوانب الطريق، بل هي لغة عالمية تنظم حركة السير وتساعدنا جميعاً سواء كنا سائقين أو مشاة على التنقل بأمان. يمكننا تشبيهها بميزان حساس يضبط إيقاع الشوارع ويحمي حياتنا، لكن للأسف الكثير منا يتجاهل هذه اللغة، مما يؤدي إلى حوادث مأساوية يمكن تفاديها بسهولة. خلونا نبدأ بالأرقام. هل تعلم أن حوالي 1,300,000 شخص يموتون سنوياً بسبب الحوادث المرورية حول العالم؟ والنسبة الأكبر من هذه الحوادث تعود لعدم الالتزام بقواعد المرور، وعلى رأسها إشارات المرور، إشارات التوقف، الإشارات الضوئية، وحتى خطوط المشاة وضعت لهدف واحد، الحفاظ على سلامة الجميع، لكنها ما تؤدي دورها إلا إذا احترمناها. طيب ليش الالتزام بإشارات المرور مهم؟ أولاً لأنها تنظم حركة السير. تخيل شارع مزدحم بدون إشارات مرور، النتيجة فوضى كبيرة وزحمة خانقة والكثير من الحوادث. إشارات المرور تعمل كدليل واضح ينبهك متى تتحرك ومتى تتوقف ومتى تنتبه لما حولك. ثانياً، إشارات المرور تحمي الأرواح. على سبيل المثال، عندما تلتزم بالإشارة الحمراء فأنت تمنح المشاة فرصة لعبور الطريق بأمان. عدم احترام الإشارات يعرض السائق والمشاة لخطر مباشر، وحدث بسيط ممكن يتحول لكارثة بسبب لحظة تهور. ثالثاً، الالتزام بالإشارات يقلل من التوتر على الطريق. لما الجميع يلتزم بالقواعد تصير القيادة تجربة أسهل وأقل ضغط. على العكس، إذا بدأ كل شخص يتصرف بطريقة عشوائية تنتشر الفوضى ويزيد الغضب بين السائقين، وربما يؤدي ذلك إلى حوادث مرورية خطيرة. لكن ليش البعض يتجاهل إشارات المرور؟ للأسف بعض السائقين يعتقدون أن الالتزام بالإشارات مضيعة وقت، خصوصاً إذا كانت الطرق فاضية أو إذا كانوا في عجلة من أمرهم، وهناك من يظن أنه محترف بما يكفي لتجاوز القواعد. الحقيقة أن هذه السلوكيات تعكس قلة وعي، لأن حتى السائق المحترف ما يقدر يتنبأ بحركة الآخرين. وش ممكن نسوي عشان نعزز ثقافة الالتزام؟ الحل يبدأ بالتوعية. كل فرد في المجتمع له دور، من المدارس اللي تعلم الأطفال أهمية إشارات المرور، إلى الإعلام اللي ينشر حملات توعوية مستمرة، وللحكومات دور كبير أيضاً في فرض القوانين المرورية بصرامة، لأن التهاون قد يشجع على المزيد من المخالفات. وأنت كسائق تقدر تسوي الكثير. مثلاً احرص دائماً على التوقف عند الإشارات الحمراء حتى لو كنت الوحيد في الطريق. انتبه لإشارات التحذير والتنبيه، مثل الإشارات التي تشير إلى وجود أطفال قرب المدرسة أو تقاطع طرق خطير. إذا كنت في منطقة سكنية أو قرب مدرسة، التزم بالسرعة المحددة واحترم خطوط المشاة. المشاة لهم دور أيضاً، عبور الطريق من الأماكن المخصصة لهم، واحترام إشارات المشاة الضوئية يساهم في تقليل الحوادث بشكل كبير. تذكر أن الطريق مسؤولية مشتركة بين الجميع. ختاماً، إشارات المرور ما وضعت عشان تعطلنا أو تضيع وقتنا، لكنها أداة لحماية حياتنا وحياة أحبائنا. الالتزام بها يعني شوارع أكثر أماناً وحوادث أقل، وهو انعكاس لوعي المجتمع واحترامه لقواعد الحياة. خلونا نتفق، الطريق ملك للجميع، وسلامتنا تعتمد على احترامنا لهذه القواعد البسيطة. إذا التزمنا بها نضمن رحلات آمنة، أقل توتراً، وأهم شيء حياة خالية من الحوادث.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: معك في زحمة أشغالك والطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
4: وناستكم لنا ترمونسين أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط،
3: ونسمع نبض الناس أول بأول.
5: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم،
6: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
3: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوى بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
7: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
3: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوى بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
8: من العالم،
9: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من العالم. لم تكن اللغة سوى همسات متناثرة وإشارات تبحث عن معنى، ثم كبرت كما يكبر الإنسان فصارت أصواتا ثم كلمات،

0: ثم حضارات كاملة تبنى على الحرف والمعنى. ومن تعدد اللغات ولد التنوع، ومن التنوع تشكلت هوية الإنسان. وبين هذا الامتداد الواسع تبرز اللغة العربية، لا كلغة فحسب بل كحكاية ممتدة عبر الزمن. منذ فجر البشرية بدأ الإنسان في التعبير عن نفسه بوسائل بسيطة كالإشارات والأصوات، ثم تطورت إلى لغات بدائية تختلف باختلاف البيئات. ومع تباعد المجتمعات جغرافيا نشأت لغات متعددة، لكل منها خصائص ونظم. فكانت اللغة مرآة للبيئة والحياة اليومية ووسيلة لحفظ التجارب الإنسانية.
1: نشأة اللغة هي أحد أهم الأسرار الحضارية التي تباينت حولها الآراء. رأي يرى بأنها توقيفية، أي وحي وإلهام من الله سبحانه وتعالى، مستدلين على ذلك بقوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. أما الرأي الآخر فيرى أنها اصطلاحية تواضعية، أي أن البشر اخترعوها واصطلحوا عليها لحاجتهم الاجتماعية للتواصل، وبدأت بمحاكاة أصوات الطبيعة كخرير الماء وزئير الأسد وغيرها من المسموعات، ثم تطورت إلى رموز. وهذا هو الرأي الراجح بدليل تعدد اللغات. وتعدد اللغات أتى من الهجرات البشرية والانعزال الجغرافي. فعندما تنفصل مجموعة بشرية في بيئة جديدة تتحور لهجتها بمرور القرون إلى لغة مستقلة ذات قواعد خاصة. ومثال ذلك العائلة الهندو أوروبية من عائلة اللغات. هذا المثال يفسر لنا الشبه الغريب بين كلمات في لغات متباعدة جغرافيا. فمثلا كلمة أم باللغة الإنجليزية mother، وفي اللغة الإسبانية مدري، لكن في اللغة الفارسية التي تقع في آسيا مادار. فهذا التشابه هو ما جعل العلماء يبحثون عن أسبابه. فالأصل التاريخي للمجموعات البشرية كان واحدا، ثم تفرع وتعدد بتعدد الأوطان.
0: مع تطور الحضارات ظهرت لغات أصبحت أكثر انتشارا وتأثيرا نتيجة للقوة السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية. تتصدر لغات مثل الإنجليزية، الصينية والإسبانية قائمة الأكثر انتشارا، حيث ارتبط انتشارها بالتجارة وكذلك التطور العلمي. ومع ذلك تبقى كل لغة حاملة لهوية شعوبها مهما بلغ الانتشار.
1: إذا نظرنا إلى خارطة اللغات اليوم نجد أن اللغة الإنجليزية تتربع على عرش الانتشار العالم كأكثر اللغات تحدثا بين سكان أصليين ومتحدثين بلغة ثانية. تليها الصينية المندرين كأكبر عدد متحدثين أصليين في بقعة واحدة، ثم تأتي الهندية والإسبانية والعربية في مراتب متقدمة عالمية. أسباب الانتشار اللغوي لا يرتبط بجمال اللغة بذاتها، بل يرتبط دوما بموازين القوة والنفوذ العسكري والاقتصادي والسياسي. الصينية مثلا انتشرت بفعل التمدد الديمغرافي البشري، بينما الإنجليزية انتشرت لأنها كانت لغة الثورة الصناعية والإمبراطورية البريطانية قديما. ثم تحولت في العصر الحديث إلى لغة الهيمنة التكنولوجية، كما نشاهد في منصات الإنترنت والبرمجة وفي العلوم التطبيقية وكذلك حتى النظرية في المجال السينمائي كهوليود، وهذه القوة الفنية عالميا. فمن يملك زمام القوة المادية يفرض لغته على الآخرين، وهذا ما كانت تتمتع به العربية سابقا عندما كانت في الحضارة العربية في أوج ازدهارها وقوتها.

0: تعد اللغة العربية من أقدم اللغات الحية، فنشأت في شبه الجزيرة العربية وتميزت بثرائها اللغوي ودقتها التعبيرية، وكانت في بدايتها من خلال القبائل تنقل شفهياً عبر الشعر والخطابة حتى أصبحت وعاءً للثقافة والفكر.
1: اللغة العربية تنتمي إلى عائلة اللغات السامية، وقد نشأت وترعرعت في أحضان شبه الجزيرة العربية، وصقلتها قرون طويلة من مقارعات الشعر والخطابة في أسواق العرب، والاستخدام التواصلي المستمر من خلال أسواق العرب الشهيرة واجتماعاتهم للحج واجتماعاتهم في عكاظ وذي المجاز ومجنة وغيرها من الاجتماعات البشرية، حتى تبلورت في أبهى صورها في لغة قريش، هذه اللغة الوسطى التي توسطت بين لغات العرب وأخذت أفضل ما في لغات العرب، فاصطفاها الله سبحانه وتعالى وأنزل بها القرآن الكريم. أبرز خصائص العربية أنها تمتاز بعبقرية هندسية لا تضاهى، من أهمها الاشتقاق المرن، فمن جذر ثلاثي مجرد مثل كتب تولد منظومة كلمات مترابطة، كاتب، كتاب، مكتبة، مكتوب وما إلى ذلك من هذا الجذر، وقس على ذلك. بينما ذات الجذر في اللغة الإنجليزية رايت مثلا سيحتاج إلى كلمات منفصلة لأنها لا تطبق الاشتقاق كما تطبقه العربية، فمثلا رايت ستجد أن الكتاب بوك، المكتبة ليبراري، الكاتب فيه اشتقاق رايتر. ثانيا الاتساع والترادف الهائل الذي يمنح الشاعر والمتحدث قدرة على التعبير عن أدق التفاصيل، فالأسد مثلا في العربية له عشرات الأسماء، وكل اسم لا يعد مجرد مرادف بل يصف حالة نفسية أو جسدية أو حركية أو هيئة معينة للأسد، وهذا ثراء تعبيري تفتقر إليه معظم اللغات.

0: انتشرت اللغة العربية بشكل واسع مع اتساع رقعة العالم الإسلامي، فأصبحت لغة العلم والإدارة والتواصل في مناطق شاسعة. لم يكن انتشارها قصراً، بل كانت نتيجة ارتباطها بالعلم والثقافة، فتبناها غير العرب وأصبحت لغة حضارة امتدت من الشرق إلى الغرب.
1: انتقلت العربية من نطاقها المحلي إلى العالمية بفعل محرك تاريخي جبار. هذا المحرك هو بزوغ فجر الإسلام وحركة الفتوحات الإسلامية. فلم تعد العربية لغة قبائل

0: لغة التحضر والوجاهة العلمية والاجتماعية الأولى. فمثلا في العصور الوسطى كان طلاب العلم في أوروبا يرحلون إلى قرطبة وإلى بغداد وإلى الحواضر العربية المضيئة ويتعلمون العربية ليدرسوا الطب والفلك والفلسفة وغيرها من العلوم. نتيجة لذلك ما تزال آثار العربية ماثلة إلى اليوم في اللغة الإنجليزية مثلا، أما في الإسبانية والفرنسية والإيطالية فهناك امتدادات واسعة بفعل التجاور وبفعل التأثير في الأندلس. فمثلا في الإنجليزية إلى اليوم نجد من لغة العلم الجبر والكيمياء ونجم الدبران مثلا في الفلك، الخوارزميات في التقنية وما يتعلق بذلك ما تزال بألفاظها العربية أو المتحورة من العربية التي تحتفظ بجينات العربية فيها.
1: مرت اللغة العربية بمراحل تطور متعددة من الشعر الجاهلي إلى النثر العلمي ثم إلى الكتابات الحديثة، حافظت على بنيتها الأساسية لكنها استوعبت مفردات جديدة وتكيفت مع متغيرات العصر مما جعلها لغة مرنة وقادرة على الاستمرار.
0: معادلة تطور اللغة العربية عبر العصور مع حفاظها على أصالتها هو الإعجاز الحقيقي. ماتت لغات كبرى كاللاتينية وتفرعت منها لغات أخرى كالفرنسية والإيطالية، لكن العربية ظلت حية نابضة. فما السر في ذلك؟ السر يكمن في القرآن الكريم الذي شكل الحارس الأمين والمثبت التاريخي لقواعد اللغة وهيكلها الصرفي والنحوي. أما تطور اللغة فلم يكن بتغيير جلدها أو التخلي عن أصالتها، بل تجلى في مرونتها الفائقة على الاستيعاب والتعريب. ففي العصر العباسي استوعبت علوم اليونان وفلسفته، وفي العصر الحديث مع تدفق المخترعات اشتقت من أصولها كلمات جديدة لهذه المخترعات والمنتجات البشرية الحديثة. فمثلا كلمة سيارة لهذا المخترع الجديد ابتكروها من الفعل سارة، ومن طارة أخذوا كلمة طائرة، وعربت كلمات أخرى بمثلا كلمة تلفاز، حاسوب، راديو، دون أن تهتز البنية اللغوية التي قامت عليها اللغة منذ آلاف السنين.
1: أسهمت الجامعات عبر التاريخ في ترسيخ اللغة العربية كلغة علم ومعرفة، حيث كانت تدرس بها العلوم المختلفة من الطب إلى الفلك. وفي العصر الحديث تواصل الجامعات دورها في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها وتعزيز حضورها في البحث العلمي.
0: الجامعات هي المحاضن الفكرية ومراكز القوة الناعمة لحماية الهوية وبناء الجسور الثقافية. يبرز دور المؤسسات الأكاديمية في مسارين: الأول داخلي عبر تحديث طرق التدريس ودعم البحث اللغوي وترجمة العلوم إلى العربية، أما الثاني فهو خارجي عالمي من خلال معاهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. فالجامعات اليوم تستقبل سنوياً آلاف الطلاب والباحثين من أمريكا وأوروبا واليابان ومن دول العالم الإسلامي غير الناطقين بالعربية، الذين يقبلون على تعلمها لأبعاد

0: إما دينية وإما دبلوماسية وإما سياسية وإما اقتصادية، أو لفهم ثقافة العالم العربي والشرق الأوسط، ما يجعل الجامعة منبرا أكاديميا ينقل لغتنا وثقافتنا إلى مراكز التأثير والقرار العالمي.
1: لم تعد العربية مجرد وسيلة تواصل، بل أصبحت رمزا للهوية والانتماء، تحمل تاريخ الأمة وثقافتها، فتتجلى في الأدب والإعلام والفنون، وتبقى حاضرة في وجدان الشعب الناطق بها.
0: اللغة العربية هي وعاء الفكر، وهي أس الهوية، بل هي العمود الفقري للهوية القومية، وهي مصهر حضاري وإيديولوجي للأمة العربية جمعاء، وهي حصن يوحد مشاعر هذه الأمة وأفكارها عبر التاريخ. فالإنسان العربي من المحيط إلى الخليج، على اختلاف التضاريس والجغرافيا وحتى اللهجات اليومية، يمتلك عقلا جمعيا تشكله لغة فصحى موحدة. هذه اللغة هي التي حمت الأمة من الذوبان والتشظي أمام موجات الاستعمار والتغريب، فكانت وما زالت رمزا للسيادة العربية والوجود الحضاري. يمكن أن نتمثل على ذلك، تخيل معي أن العربي اليوم يقرأ بيتا من الشعر قيل قبل الإسلام، كشعر امرئ القيس والنابغة وعنتر بن شداد، فيتأثر به ويفهمه ويطرب له. هذا التراكم التاريخي الحي لا يوجد في معظم لغات الأرض. أيضا هذا المعجم العربي هو معجون بقيم قومية أصيلة كالشهامة والكرم والنخوة، وهذه المنظومة الأخلاقية الواسعة. فاللغة العربية ستظل حصنا لهذه الأمة، لأن الله حفظ هذه اللغة بحفظه للقرآن الكريم.
1: في عصر التكنولوجيا أصبحت الرقمنة وسيلة أساسية لحفظ اللغات بما فيها العربية. تسهم التقنيات الحديثة فيها من خلال الذكاء الاصطناعي والترجمة الآلية في توثيق اللغة العربية ونشرها عالميا، مع الحفاظ على تنوع اللغات الأخرى. كما فتحت المنصات الرقمية آفاقا جديدة لاستخدام اللغة، مما يعزز حضورها في المستقبل.
0: الرقمنة هي التحدي الحديث للغة العربية، وهي جسر حتمي لولادة اللغة من جديد. فالرقمنة هي نقل العربية من بطون المخطوطات والرفوف الغابرة إلى الفضاء الإلكتروني. التكنولوجيا اليوم والذكاء الاصطناعي تلعب دورا حاسما عبر المعالجة الآلية للغة العربية، وفي هذا الإطار ما يزال المحتوى العربي أقل من المأمول في حضوره على الشبكة، لكن هناك جهود كبرى وحثيثة خاصة من قبل المملكة العربية السعودية، ممثلة في الشراكة الكبرى بين عملاق التكنولوجيا شركة سدايا وبين مجمع الملك سلمان للغة العربية، واشتغالهم العميق على إثراء الوجود العربي في البرمجيات والتطبيقيات الرقمية المختلفة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكلل هذه الجهود بالنجاح، وأن تحذو بقية الدول العربية حذو المملكة العربية السعودية في هذا الإطار.
1: هكذا من همسة أولى إلى عالم الرقمي، تطل اللغة شاهدا على رحلة الإنسان، وفي قلب هذا التنوع تقف اللغة العربية شامخة تجمع بين الأصالة والتجدد. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم من العالم. الشكر موصول للدكتور أحمد الهلالي، أستاذ اللغة العربية وأدابها في كلية الأداب بجامعة الطائف. تقبلوا تحياتي أنا ظافر الخثعمي من الإعداد والتقديم، وشارك بالتنسيق والإعداد عايشة الزير، ومن الإخراج شوق الحربي. نلتقيكم في حلقة قادمة بإذن الله. دمتم في أمان الله ورعايته. من العالم.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: السعادة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: رؤية السعودية 2030.
1: برنامج ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، أسهم في تغيير تجربة الحاج والمعتمر إلى مراحل أفضل بالتكامل مع 40 جهة وطنية في تطوير الخدمات وتوظيف الحلول الرقمية ومنح الزائر تجربة مثالية واستقبال أكبر عدد من المعتمرين، والذين تجاوزت أعدادهم 16 مليون معتمر في غضون فترة قصيرة، إلى جانب تطوير 15 موقعاً تاريخياً إسلامياً بعد أن كانت 5 مواقع فقط، علاوة على ارتفاع عدد المتطوعين من 153 ألف إلى حوالي 3 ملايين متطوع، فيما ازداد عدد زوار الروضة الشريفة منذ إطلاق تطبيق نسك من 3 ملايين و 800 ألف زائر إلى أكثر من 13 مليون زائر، وما زلنا مستمرين في التطوير والتغيير.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
4: وناستكم ليه ترمونسين؟ أنت من وناستكم نستانس، حنا ننبسط
3: ونسمع نبض الناس أول بأول.
5: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم،
6: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
3: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس 1 ظهرا، من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
7: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
3: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس 5 مساء.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: طبعا قبل ما نبدأ مستمعينا الكرام تعريف بضيوفنا الكرام والمكان اللي احنا موجودين فيه، خلينا بس نعطي معلومة صغيرة كذا للمستمعين الأعزاء. طبعا احنا نقدم الحلقة من منطقة جازان، وفي فرق كبير ما بين جازان وجيزان. جازان تطلق باسم المنطقة عامة، وجيزان هي المدينة أو العاصمة الإدارية لمنطقة جازان. باسمكم رحب بكم بضيوفنا في هذه الحلقة التي نقدمها لكم من أحد المقاهي في محافظة صبية في منطقة جازان. ورحب بالأستاذ محمد هزاع. السلام عليكم أستاذ محمد، حياك الله معنا.
1: يا أهلا وسهلا، ويسعدني أن ألتقي معك هذا المساء.
0: الشاعر والأديب والناقد الأستاذ مطاعن جدا، حياك الله أستاذ مطاعن على إثير إذاعة الرياض في مكة ديركي.
2: يا هلا في إذاعة الرياض وفي الجماعة وفي الأستاذ مشبي وفي المستمعين والمستمعات في هذا المساء.
0: طيب اسمح لي بس خليني أبدأ مع الأستاذ محمد.
2: تفضل.
0: لأنه ما شاء الله تبارك الله
2: أكبر ناس سنا ونعم.
0: نعم، وأكبر ناس
2: وحفظا ونعم،
0: وضليع ما شاء الله في الفنون ولا يعني في الموروث الشعبي شعرا وحياة اجتماعية. أستاذ محمد، كيف تشوف الموروث الشعبي في جازان؟
1: الموروث الشعبي لا شك أنه مر بمراحل حسب السنين الماضية، بحسب الحياة السياسية، الحياة الاجتماعية، التطور الحضاري، لا شك أنه يمر بمراحل. ولكن يبقى الشعر الشعبي الأول قوي جدا، ما تغير، بينما الشعراء الجديدين تغيرت لفظاتهم، اللفظة تغير،
0: يمكن على حسب الحياة وطبيعة الحياة،
1: وهذا الأثر، هذا المؤثر. لكن لو جينا للموروث الشعبي بشكل عام بصورة عامة بدون تفصيل، أقول لك أنه ينتقل من مرحلة إلى مرحلة بحسب ما طرأ من تطور حياة.
0: جميل.
1: حياة الإنسان حينما كان الإنسان بشكله بسيط، حياته بسيطة، كان الموروث أصيل. حينما تطورت حياة الإنسان وفتحت عينه على موروثات أخرى وعلى حياة أخرى أصبح متأثر.
0: طيب خليني أقول لك حاجة، ممكن أنت لو قلت كلمة من اللي كنا زمان يعني نذكرها، يمكن الجيل اليوم ما راح يعرفها، ما راح يفهم إيش معنى الكلمة اللي أنت تقصدها يعني. لكن خلينا نقول مثلا إحنا قبل ما نسجل كنا نتحدث عن كلمة بزار، يعني بزار اليوم أصبحت هي المعروفة، لكن زي ما قال الأستاذ مطاعن بأنه بزار تدل على السوق الشعبي. يمكن لو قلت للجيل القادم، للجيل السابق ايش معناته، ما راح يفهم، عاد في تخالف يعني اختلاف في ثقافة الأجيال.

0: الأجيال موجودة يعني.
1: عموما الاختلاف كان له أساس وله سبب. أولا هناك كانت أشياء موجودة واندثرت.
0: نعم.
1: لو جينا للعشة مثلا.
0: يا سلام.
1: العشة فيها تفرعات من القرعينة إلى العرسة إلى المرداد.
0: طيب
1: إلى
0: واحد من الجيل الجديد اليوم تقول له القرعينة ما راح يعرف إيش معناها.
1: ولذلك ولذلك.
2: القبل ولا نعم. والمرداد ما يعرفونها.
1: ولذلك نعم. يعني العشة بجميع مصطلحاتها.
0: نعم.
1: اندثرت. طيب نيجي للزراعة الفلاحة هناك مسميات وهناك اندثرت. نيجي مثلا للرعي كذلك. نيجي للنباتات.
2: محمد معلش أقاطعك أنا طبعا. يعني الآن زمان كانوا يكتبون يقول قبلية ما يقول لك شمالا يقول لك في الحدود قبلك قبلية يعني شمالا. الآن لو سمعت أغنية من الخبيتي اللي غناها محمد عبد الله طال مداحة بارك برق قبلي وبارك برق شام ما يعرف كلمة قبلي ما يعرف قبلي قبليا يعني شام تيجي تقول لي المردم والعشة وال
1: طيب احنا طيب. نقول مثلا شرقي
2: شرقي نعم
1: اللي هو الزبير أو العقل
0: نعم في الحدود في الحدود الأراضي نعم حدود الأراضي الزراعية
1: والقبلي اللي هو متجه شمال جنوب فهذه المصطلحات اندثرت تماما عند الشباب لا توجد أبدا الآن لا توجد
0: من السبب؟
1: السبب تغير الحياة الاجتماعية
0: يا سلام جميل
1: ذلك الطفل الذي كان يذهب إلى المرعى من الصباح الباكر ويعود الظهر الآن أصبح يذهب إلى المدرسة ويعود كذلك الظهر
0: المشكلة أن غصب جبناه للمكة اليوم علشان يكون موجود يعني الزمان لو أقول له أبغى أسوي معك مقابلة في خلينا أقولها بلهجتنا في مقابل حيقول لي تعال تفضل حياك الله
2: هو مغموس في التراث هو مو راضي يعني هو لازم احنا نؤمن نعم. إنه نؤمن بالتجديد لكن التجديد الذي يتكئ على رؤية ويتكئ على أصالة يعني لا يمكن أن تبقى الحياة ثابتة جامدة غير قابلة للتطور نعم. لكن نجدد نعم نجدد لكن متكئين على أصالتنا يعني لازم أصالة أما التجديد أنا... لمجرد التجديد والعبث وما يحدث في الألعاب الشعبية الآن
0: هذا عبث غير تجديد يعني أذكر هذا الموضوع يعني الألعاب الشعبية اليوم تؤدى بغير الطريقة اللي كانت تؤدى زمان صح ولا لا
1: لو رجعنا للأساس أنا أقول لك طور نعم لكن احفظي الأساس إذا جيت تطور
0: أما الأصل.
1: تروح من خلف وتقول هذا تطور لا هذا مو تطور هذا شيء آخر أعطيك المثال رقصة السيف يعني القريبة منا والتي تؤدى في جميع مناسباتنا لماذا سميت سيف لأنها مبارزة بالسيف طيب ليش تبارزوا بالسيف وهم يلعبون هذا لعب ولا مقاتلة كانت القبائل قبل وجود الدولة
0: السعودية
1: نعم حفظها الله كان يقع بينها بعض المشاكل والثأر والحروب
0: نعم منازعة
1: فكانت كل قبيلة تعتد بشبابها وتعدهم فكانت كل قبيلة تعتد بشبابها وتعدهم من أجل أن يصبحوا فرسان يدافعون عنها
2: يعني فيها جانب تربوي وتعليمي
1: نعم حتى أنهم يصبحوا كذلك القبيلة لا تمتلك ميدان ولا معسكر فكانت الملاعب الأفراح والمناسبات هي الميدان وهي المعسكر الذي يتبارى فيها الشباب بروح رياضية على ما نقول احنا اليوم
0: طيب خلينا نعطي معلومة للمستمعين الكرام أجزاء العشة من ماذا تتكون يعني بما أنك ذكرت
1: العشة
0: أي نعم ذكرنا القرعينة بفوق
1: القرعينة فوق العود العود اللي فوق هذا يكون آخر ما يبنى في العشة
0: نعم.
1: للمعلومة يعني هي تبدأ من تحت
0: من الأساس
1: من تحت تسمى وزرة الوزرة التي ما فوق الكعبة نقول اللي هو الباب توقف هنا ثم تربط معها عيدان أرهف من الأخشاب التي تحت
0: طبعا عيدان الأثل وعيدان السم
1: عشان تأخذ التقويشة
0: نعم.
1: الهرمية هذه العيدان التي تطلع لفوق يجب أن تحزم حول عود واحد مركز المحور هو القرعينة القرآن ليس محور فقط بل لها مهمة أخرى بعد ما ينتهي البناء
0: الشكل المخروطي
1: الخشبي المخروطي يأتي الغشو ما هو الغشو
0: غشاها
1: ما غشا
2: نعم لا لا حقيقة
1: هو التغطية
2: دقيقة هو من بداية الوزرة هي من الإزار والإزار ما
1: دائم
2: من الوسط يبدأ من فوق الباب
1: نعم وسط
2: هي سمى إزار
1: وصل.
2: الغشوة طبعا لها علاقة بالعربية هي التغطية
1: التغطية.
2: والليل إذا

0: لا يغشى أي غطى الكون. فهي كلها احنا مع العشاء مفرداتها كلها عربية فصيحة.
1: عربية فصيحة.
0: كمل
1: يعني. طيب يضعون عليها نبات الثمار وهو ما يغطي الأخشاب من فوق. النبات هذا لابد يضعون له حبال. الحبال تسمى متت. المتت هذه فين تربط؟ فوق في القرعينة.
2: نعم.
1: القرعينة لها مهمتين أساسيتين: محور ارتكاز
2: وحفظ،
1: ومربط للحبال. ينزل من القرعينة من داخل حبل آخر يربط فيها الصقاطي.
2: يا سلام.
1: ذلك
2: الثلاجة
1: الحصير، ذلك الحصير الذي يعتبر مستودع الطعام.
2: نعم الثلاجة
1: مستودع الطعام.
2: نعم.
1: طبعا لم ينتهي الموضوع هنا، يأتي بعدين دور النساء
2: يتفنن ويتجمل.
1: إن المرأة كانت عضيدة الرجل وشريكة فعلا بمعنى كلمة شريكة.
2: يا سلام.
1: نعم شريكة من البيت إلى الحقل.
2: طيب خلينا نوقف معك هنا أستاذ مطاعن.
0: أنا بس
2: في فيها فيها هزيج حتى كانت
0: فيها هزيج وكذا، بس أنت قلت إنه علقتها لما قال الصقاطي قلت الثلاجة.
2: ثلاجة البيت.
0: أنا ممكن أزيد فائدة حين ذكرها. يعني مسألة الهندسة، هندسة العشة لابد أن يكون في الباب، لابد أن تكون هناك نافذتان. يستحيل أن تكون النافذتان ولا أن تكون متقابلتان، لا. واحدة جنوبية واحدة غربية، أو واحدة شمالية وواحدة شرقية.
2: يا سلام.
0: لماذا؟ حتى يسكن فيها الهواء. لما تهوية. يدخل الهواء ما يخرج من الباب المقابل أو النافذة المقابلة، إنما يملأها يلف فيها. وهذا من ذكرتني لما قلت ثلاجة، لا هو عشان يجلس فيها الهواء ما كان فيه تكييف، فكان نافذتين بس ليست متقابلتين، إنما واحدة من الجنوب ويقابلها في الشرق أو من الشمال والغرب حتى يبقى الهواء فيها.
2: يبقى الهواء فيها، ويعني في الصيف تكون باردة.
0: صحيح.
2: وفي الشتاء تكون دافية. هذا من خصائص العشة الجميلة في جيزان. ارتبطت العشة بها الجيزان كموروث شعبي وموروث شعري. صحيح. فكيف ترى هذا الجانب أستاذ؟
0: والله الحقيقة جيزان الشعر يجري في دمها، كل مظاهر الحياة الاجتماعية خلدها الشعر. ويعني طبعا لما يذهبوا إلى السوق، طبعا لأن بما أننا في مقهى، القهوة التي تناول في قبل عشة كان لها أبيات شعرية،
2: الطراحة يعني،
0: والطراحة والقبل وكذا. يعني مثلا عبد الله خيري شاعر قديم يعني مات في الستينات الهجرية بعد التوحيد
2: عليه رحمة الله.
0: طبعا كان هناك بن يرد إلى سوق صبياء من أماكن بعيدة، يمكن من جهة بلحمر في جبل اسمه هذا جبل هذا. هو يقول بن في صبياء تلامع دلالة،
2: يا سلام،
0: بصادع يا ليت لي منك دلة. يقول عنده صداع يبغى دلة، لكن يقول وإن هبت خمسة ما هبولي وقية، إذا هبلهم خمسة قروش ولا ما أعطوه وقية. وقية وزنية غالي، وغالى هذا لجودته يعني. أنت اختار. يقول بن في صبية تلامع دلالة بصادع يا ليت لي منك دلة، وإن هبت خمسة ما هبولي وقية. قالوا ردد يا، والظاهر أن امرأة شاعرة. هذا قال لي أنه النساء نعم شركات الرجل.
2: نعم.
0: هي قالت المهم رد هو أو ردت زوجته، يقول منك دلة، ويقول وخاطري زغيتني أبليتني وخاطري منك دلة. الدلة اللي هي وصفة الدواء زمان، يقول زي ما قال المرشدي الخضرة الدلة، وفيهم نكهة العنبر. وعنيك يقول وعنيك يلي بوجي يبلي وقية، الجيب اللي في الثوب مو هذا اللي تغطي اللي اسمه ليوقية. اشتقها الشاعر هذا، شوف عربيته من اللائق، كلمة اللائقة. فيقول جيوب لائقة، قال ليوقية عشان يجانسها مع الوقية الوزن.
1: هذا أعناق الكلمة،
0: هذا الجناس.
2: هذا الطارق
0: الطارق والزيف. أنا يعتمد على الجناس. بس اللي أنا أستشهد به أنه المرأة شريكة الرجل، والحياة الاجتماعية كلها كان الشعر يجري في دم الشخص الجيزاني، ويستشهد بالشعر في كل مراحل حياته.
2: طيب خليكم نكمل القهوة على بال ما نروح بس فاصل قصير ونرجع.

0: من جديد نرحب بكم مستمعينا الكرام في مقهى ديرتي. هذه الحلقة نقدمها لكم من منطقة جازان، تحديدا من أحد المقاهي الموجودة في محافظة صبي. أعود لي الأستاذ محمد هزاع. كثيرة، احنا ذكرنا بس نوع واحد، الطارق. الشعر الشعبي جميل ورائع في جازان ومتنوع ويعالج كثير من القضايا الاجتماعية.
1: الشعر الشعبي في جازان شعر صوتي وشعر راقص.
0: جميل.
1: الصوتي هو الطارق والقاف والزامل الذي يؤدى بدون إيقاع، في زامل يؤدى بإيقاع بدون، وكذلك الدلع والدانة وبعض الأهازيج التي تذكر أيام الحج.
0: يا سلام.
1: إذا جاء الحاج يقوم واحد ويلبي، يلبي شعر
0: ترحيب ولا توديع؟
1: لا، الوداع هذا الحريم يسوون وداع،
0: الحريم يسوون وداع،
1: لكن التلبية الرجل يلبي وهم طالعين.
0: يا سلام.
1: طبعا هم كانوا يسوون كذا، كان يومها الحج الذاهب إليه مفروض والعائد منه مولود
0: 3 شهور.
1: أيوة، كان هذا فكان يحتفون بعودته ويطلبون الله أنه يعود، يعني فترة حتى أنه يعود.
2: معليش محمد، في قعود يعني يفصلون له قعادة خاصة.
1: نعم.
2: مع عودته يكون له قعادة خاصة بحبالها الجديدة، تباركا بالحج وأنه أدى فريضة الحج.
1: نعم.
2: فيكون له قعادة جديدة،
1: ما حد يجلس عليها حتى يجي.
2: ما حد يجلس عليها حتى يأتي.
0: نعم. تكون جاهزة.
1: نعم. احنا الآن موضوع عن الشعر الشعبي، والشعر الشعبي الآخر هو طبعا الألغاز، والشعر الثاني الراقص.
0: يلا قول لي لغز شعري كذا.
1: ها؟
0: إذا كنت تحفظ من الألغاز.
1: الألغاز
0: الشعرية. نعطي المستمعين الكرام لغز كذا.
1: الألغاز الشعرية.
0: أها.
1: الألغاز الشعرية قال له أكتري يا شاعر فهيم.
0: من الناس قاعد تصور اللغز هذا معك عشان يمكن ينشروه. عيد.
1: قال له أكتري يا شاعر فهيم عن بقرة عم الجتيم شعرها من داخل الدين. فشوف هنا اللغز هذا.
0: حد رد عليه ولا ما حد رد عليه؟
1: طبعا الرد عليه صعب جدا. رد عليه واحد قال له البهشة.
0: البهشة مو كل الناس تعرف البهشة ترى.
1: فثمرة الدوم.
2: اي نعم، ثمرة الدوم.
0: يا سلام.
1: بعدين عندنا الزيفة وهي تعتبر اقوى.
2: معلش محمد، الفرق بين اللغز والتحسيدة. احنا عندنا فن اسمه التحسيدة، هل هو هذا ولا الغاز؟
1: لا،
2: التحسيدة ما هي؟
1: لا، التحسيدة هذه تكون في يوم الجبر، اليوم الأول من الطهار. بعد الظهر يجلسون الشعراء عند والد الختيل، وكل واحد يتباهى بما عنده، يسمى هذه تحسيدة، يعني يقفل عليه الجناس.
2: يقفل عليك وانت يجي تحل اللغز.
1: الجناس
2: صح،
1: يقفل عليه الجناس، يعطيه كلمة قافلة، فما يكون لا إلا غد واحد. هذه تسمى تحسيدة.
0: جميل. طيب كمل. الزيفة كيف تقول لي؟
1: الزيفة طبعا هي الأقوى، وهي
0: لها أنواع طبعا،
1: الأجمل والتي يحضرها الشعراء قبل الضيوف. إن فيها جلاز.
0: يا سلام.
1: ما هو الجلاز؟
0: جلاز مكافأة يعني.
1: مكافأة.
2: لكن
1: إن فيها جلاز. فغير الجلاز أن هناك شهرة للشعر الذي ينتصر فيها نهاية.
0: يا سلام. نهاية.
1: فتكون من بعد العشاء إلى طلوع الفجر.
0: أوه، طويل مدتها.
2: لعبة سمر. هي لعبة سمر.
1: محاورة. ولكن محاورتها

0: تعتمد على عنصرين مهمين، التورية والجنس.
1: قريبة من الطارق
2: صحيح
1: ولا بعيدة عن الطارق؟
2: هذا اللي اتركه لي
0: رد ورد. الأوزان يختلف.
1: أنا حابب أوجه السؤال
3: لا اتركه لي لأنه هذا يمكن أعظم سؤال ممكن يقدم أو ممكن يثار في مسألة الطارق والزيفة حقيقة، لأنه طبعا الطارق أسبق من الزيفة. في رحلة التطور يعني. أيوة نعم، في رحلة التطور يعني الطارق لا يؤدى بدون إيقاع. اللهم والش، تعرف الوالش؟
1: نعم.
3: لا الملالة والوالش، لكن تطور الأمر إلى الزيفة. الزيفة هي إيقاعات ورقصة جسدية مع شعر. فكل طارق زيفة وليس كل زيفة طارق.
1: يا سلام،
3: هذا السؤال عميق جدا أنت طرحته. طبعا لإيقاع من يوم عرفه أفلاطون في الحضارة اليونانية إلين جاء ابن منظور في لسان العرب وتكلم عن الإيقاع. العرب أخذت الإيقاع من حركة الناقة، من مشية الناقة.
1: وعندهم كتاب بالمناسبة عن ارتباط الإبل بأبناء جازان حول هذا الموضوع.
3: أنا عندي كتاب نعم الإبل في الشعر الشعبي.
1: طيب خلينا نذكر بعض النماذج يعني كيف ارتبط ابن المنطقة ببيئته.
3: أنا هعطيك نماذج كثيرة.
1: شعريا
3: هعطيك نماذج. طبعا هناك شاعر من جيزان والحقيقة أنه لم يتكلم عنه أحد وهو مظلوم حقيقة، وأنا عاتب أستاذ محمد على ذلك لأنه الشاعر عيسى فتح الدين عقيلي. عيسى فتح الدين عقيلي ورجل معمر ومات تقريبا في السبعينات أو الثمانينات
1: عليه رحمة
3: الله. نعم، لكن إنتاجه حقيقة أنا ذهبت إلى ولده علي متقاعد في الزراعة وحاولت كثيرا أن أبرز، لكن حتى ما نخرج عن الموضوع. الإبل طبعا من يوم تخطب المرأة إذا لم يخطبها ابن عمها وهم ناقلين بها من بيتهم إلى بيت زوجها، ابن عمها يعترض القافلة، يعترض الجمل، فيعطونه ما يطاب بخاطره لأن ابنة عمه أخذها أحد غريب يعني غير القبيلة، فيأخذون بخاطره وقدمون له جزء من المال أو من الهدايا، يعني يقولون أنه أولى بهذا حضور الجمل. في طبعا ألا يا جمل مالك ممسي، طبعا هذه الأهازيج مع النقول ومع الزواج. لكن في الحياة العامة يقول عيسى فتح الدين عقيلي عليه رحمة الله وقد رأى كان في زواج. طبعا الطارق يعتمد على التلغيز على التورية، والشاعر اللي يرد يجفك يقول أسمع بكور جنبا ماهب لنا، يسمع بكور، البكور لا تسمع وإنما تشاهد.
1: نعم.
3: لكن من صوته شوف هذه الكناية، أسمع بكور جنبا ماهب لنا، يا حب ذني طالع روسم جبل من جعبها، مع التنجيع يرعبها.
1: نعم.
3: اللي قناها تاجر عنده الذهب والمال فاضي، يعني اللي قنا هذه البكور وهذه الإبل
1: ما شاء الله تبارك
3: تاجر. أيوة رد نعم. عليه محمد رشد بعلول قال ماهب لنا راعي مرديمة حاسد ماهب لنا.
1: يا سلام،
3: هذيك ما هي إبل، ما ليست إبلنا.
1: نعم.
3: لا يقول راعي مرديمة حاسد ماهب لنا، بالله تجمل مدلي من جعبها، هذه من جعبها الجعب حق الفل، هذيك من جعبها ينجع بها يرعى بها متفردعة في حوضها، يعني الرديمة هذه تفردعت أو فرشت متفردعة في حوضها، هو اسم محمد يقول رشد يقول والماء الفاضي.
1: طيب خلينا نروح الفاصل الأخير ونرجع للمستمعين الكرام.

0: في مكاديرتي. الحديث صراحة جميل مع الأستاذ محمد هزاع والشاعر الجميل والرائع مطاع الجدع. أستاذ محمد، الموروث الشعبي ليس فقط يعني في عشة أو في المغاني أو العاب شعبية، الموروث الشعبي في المهن القديمة موجودة الجميلة والرائعة، في الأزياء الشعبية الجميلة، حتى في أكلاتنا الشعبية.
1: نعم، الموروث الشعبي متفرع في حياتنا كلها وتطور في حياتنا كلها، الأكلات الشعبية، الأزياء، المهن. المهن عندنا حبلة القعادة مثلا، هذه صناعة القعايد بشكل
0: عام. نعم، صناعة القوارب كمان في جيزان أيضا
1: والقوارب الخشبية.
0: نعم،
1: هذه مهنتين انتهت. معلم اللي يبني العشش هذه انتهت.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: سعادة جارية.

0: هلا مرحبا فيكم من جديد معنا في حلقة جديدة من سعادة جارية، معي أنا مريم القحطاني من الإعداد والتقديم، وضيفتي الدائمة الأستاذة تغريد بنت إبراهيم الطاسان، كاتبة الرأي والإخصائية الاجتماعية، وأيضا مخرجنا القدير عبد المحسن آل سران. أول شيء حياك الله تغريد.
1: حياك الله،
0: أهلا وسهلا، يا مرحبا فيك كالعادة، صرنا نستمتع بهذا اللقاء في كل مرة.
1: أنا أستمتع أكثر.
0: يقال لك أول شيبان يقولون من خاف سلم.
1: ايه؟
0: من خاف سلم،
1: صحيح.
0: اليوم موضوعنا يقول لك الخوف، متى يكون الخوف فعلا من خاف سلم، يحمينا، يخلينا نحسب خطوتنا، نراجع، نخطط، نسوي هالأمور ونحسب حساب أمور كثيرة،
1: من خاف مات.
0: ونجي عند الخوف. أتذكر فيها قصة، يقول من شدة خوفه يوقف قلبه أو شيء، في لها سالفة. فأيضا متى يكون الخوف أيضا عائق ويقتلك أحيانا، بل يشلك ما عاد تسوي شيء، خلاص من خوفك ما عاد لا تسوي ولا تحرك ولا تخطط ولا تسوي شيء.
1: صحيح، كنا يكون أصفاد تماسك اليدين.
0: نعم،
1: والرجلين.
0: نعم، فالخوف.
1: خلينا
0: فعلا
1: قبل ما نبدأ بهذا الشيء نقول وش الخوف،
0: وهذا مهم. وش الخوف اللي المقصود هنا؟
1: الخوف الله سبحانه وتعالى جعله شعور إنساني طبيعي في الإنسان، يعني شعور إنساني طبيعي جدا. الله خلقنا وخلق معنا هل مثل ما تقولين جرس تنبيه الخوف،
0: وحذر
1: أي
0: سبحانه،
1: وهو من أهم المشاعر اللي الله خلقها سبحانه وتعالى لحماية الإنسان. الخوف إذا كان خوف موزون، خوف إيجابي، هذا حماية الله جعله
0: واقعي
1: ومبرر.
0: إيه؟
1: أوكي، لأنه لو ما حنا خفنا كمان ما جنبنا الخطر،
0: رجعنا.
1: إيه، مثل إنه يعني الخوف من النار يخلينا ما نتجه نحو النار، الخوف من السرعة يخلينا من الحوادث يخلينا ما نسرع،
0: ما نتهور.
1: إيه، يعني الخوف صمام أمان بعد الله سبحانه وتعالى، يجنبنا الأذى ويخلينا نحافظ على أنفسنا. المشكلة يا مريم مب الخوف.
0: أجل في إيه؟
1: الخوف شعور طبيعي، بالعكس شعور مثل ما قلنا الله جعله لحماية الإنسان. المشكلة في نوع الخوف. أنا ودرجة الخوف، نوع الخوف ودرجة الخوف، هنا تبان الخوف الطبيعي من الخوف الغير طبيعي واللي ممكن يكون مشكلة في حياة الإنسان. إذا كان الخوف بعد الله سبحانه وتعالى ينقذ حياتنا، يحافظ على قراراتنا، يخلينا أكثر وعي وأكثر مسؤولية، هذا خوف محمود. بالعكس يعني على قولك من خاف سلم،
0: من خاف سلم. أي، في محلة يعني.
1: أي، لكن إذا كان الخوف يشلنا فرامل تمسك عنا الانطلاق لأحلامنا، وإذا كان يخلينا الخوف نعيش داخل دائرة كذا ضيقة مظلمة، ظلمة ومملة، ولا نقدر نتحرك برا هالدائرة هذه، وخلاص وضاعت حياتنا، احنا قاعدين خايفين طول الوقت، فهذا خوف غير مبرر، وخوف مرضي، وخوف غير

0: محمود. المشكلة هالخوف يشغل صاحبه
1: بالضبط.
0: تدين الخوف يلاحق تقعد كأنه مثل الشبح
1: صح،
0: لأنك
1: صح.
0: على طول خايف صح. لا أنت باللي حليت مشكلتك ولا أنت باللي سلمت من هالخوف.
1: بالضبط بالضبط هذا هو.
0: جميل. إذا نقول متى يكون الخوف مبررا وصحيا؟
1: لما يكون مبني على خطر حقيقي.
0: لما يكون مبني على خطر
1: لكن
0: حقيقي.
1: أنا أخاف بناء على أوهامي، بناء على توقعاتي، لا. لكن لما يكون فيه مبرر لهالخوف، سبب لهالخوف مقنع ومنطقي، إيه أخاف. لكن أنا أتخيل أنه لو طلعت الحين بيصير لي حادث وبموت ومت... هذا غير مبرر.
0: لا، وتعالي شوفي خوف الأمهات غير. ما يمدي ولدها يطلع الاتصالات.
1: عليك نور. شوفي أنا ترى دائما أحب لأني أجرأش أضرب مثل من حياتي الشخصية عشان إيه؟ عشان إيش؟ عشان أقدر أحكي عن مشاعري بواقعية. لا. أول ما بدأوا عيالي يسوقون الله يحفظهم
0: آمين،
1: أو لما كان قبل ما يسوقون بعد يوديهم السائق للمدارس وكذا، يجيني رعب، يجيني رعب. طيب لا يصير بهم شيء، لا يصير حادث، لا مدري وش، لا مدري. يطير النوم من عيوني، ما أقدر أتحرك لين أدري إنه السواق رجع أو هم كلموني ترى وصلنا كذا. أعيش في قلق غير مبرر، خوف غير مبرر. بعدين لما جلست مع روحي قعدت أفكر فيها بواقعية، طيب يعني وش المبرر لهالخوف؟ هل في مبرر؟ هل مثلا الولد لا سمح الله مريض بحيث أنه ما يقدر مثلا عنده الرؤية، بعض مثلا الأمراض تخلي الرؤية مضطربة، أو الواحد ما عنده تركيز أو كذا؟ لا الحمد لله طيب ما بقول للعافية. هل طيب وش بغير خوفي؟ وش بغير لو لا سمح الله؟ لا سمح الله، الله مقدر شيء معين، هل خوفي بيمنع هذا؟
0: لا.
1: يعني صرت أستحي من نفسي، لأنه قبل ما يطلعون أنا استودعهم الله وأقعد يسمونه عيالي قروة أمهات، أقعد استودعهم الله وأقرأ عليهم. طيب معناتي أنا في أني استودعهم الله ما كانت نابعة من قناعة وإيمان حقيقي، فهنا أنا
0: تهمين نفسك. ما يمديهم يطلعون من هالباب إلا أنت قاعدة مشغل نفسك.
1: فأنا هنا غلطت بحق ربي قبل ما أغلط في حق نفسي وغلط. أنا لما أستودعهم الله
0: فيجب أن تكون ثقة عقلها وتوكل.
1: لما أنا خلاص أحطهم أقول يا ربهم في أمانك ودائعك، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، خلاص خلاص
0: انتهى.
1: إيه يعني ما في خوف مبرر، عرفتي كيف؟ تبي تقدمين على شيء نفس الشيء. الخوف إذا كان له أساس قلنا حماية، إذا كان والله أنا خايفة لمجرد الخوف
0: وهم
1: وأوهام، أنا أرسم سيناريوهات وأكتبها في خيالي وفي عقلي وبعدين أجي أنا أصدقها، فهنا هذا الخوف اللي يودي الإنسان في داهية.
0: نعم، بل يعيقه ويشل حركته. واليوم أكثر ناس صدق خوافين الأمهات، حتى الآباء بالمناسبة.
1: صح،
0: يعني مثلا يأخر أنه ولده مثلا جاهز أنه يسوق سيارة يقول لا تسوق
1: طبعا،
0: ولده يبي يروح لمجال معين يقول له لا ما هو بصالح لك.
1: صح،
0: هو نفسه يبي يدخل في تجارة أو في مشروع يقعد خايف لا خسر.
1: صح،
0: يجي يسوي ادخار وساعات يكون ادخار يعني إما في محله أو في غير محله، يعني يصل إلى درجة البخل. إذا نقول هذا الخوف اللي لاحقك هو الخوف أنت اللي اخترعته، ما له دخل.
1: بالضبط، تأكيدا على كلامك، فيه معايير للخوف وفي معايير للسلامة.
0: يا سلام،
1: شفتي شلون؟ لما يكون عندي أسباب تخليني أخاف، ما أخذ هالدواء عشان لما يتطور المرض فهنا خوف مبرر، لا تسرع عشان ما يصير كذا هذا خوف مبرر. شفتي؟ لما هذه اللي هي معايير الخوف أو أسباب الخوف أو
0: درجة.
1: بعدين في عندك معايير السلامة. طيب
0: كيف ناخذها؟
1: كيف ناخذها؟ مثل ما قلنا خوف الأم على عيالها، طيب أنا أعطيهم التعليمات الصح، التوجيهات الصح، سواء الأم مع عيالها، سواء أي شيء إحنا مقبلين عليه، في دراسة، في عمل، في وظيفة، في ظروف معينة تصيبنا، كله نشوف وش نخاف. هذا الشيء أنا يحوج أني أخاف منه، عرفتي كيف؟ مثلا هل أوقع هالعقد ولا لا؟ هل أخذ هالمادة ولا ما أخذ هالمادة؟ في أشوف وش المبررات اللي تخليني أخاف وش طرق السلامة منها، وبالتالي أعقلها وأتوكل إما إلى أني أمتنع عن هذا الشيء أو أني أقدم على هذا الشيء. زي ما قلنا فيه محاذير أعرفها وأحطها خطوط واضحة قدامي، وفي معايير للسلامة أنا عارف أنه هذا ممكن خطر يبي أتجنبه، فأنا أحط معايير السلامة هذه كوقاية وأترك الباقي على الله.
0: نعم
1: قلتيها، اعقلها وتوكل.
0: وتوكل
1: إيه، ما في خوف. عندك واحد يخاف أنا من الطيارة مثلا، أنا أقول لك إيه
0: فوبيا الأشياء،
1: فوبيا الأشياء، ما احنا نتكل على الله، ناخذ بالاسباب. خلاص انت مثلا راكب الطياره، فيه معايير سلامه ما ممكن تتجاوزها شركات الطيران.
0: نعم.
1: فانت بامر الله بين ايدي امينه، صح ولا لا؟
0: نعم صحيح.
1: ايش اللي يصير بعدين؟ هذا قضاء الله اللي مهما خفنا ما راح نقدر نغيره.
0: احيانا بعض الاشخاص اللي يكون عندهم، طبعا لازم نفرق بين الاستاذ تغريد، لازم نفرق انه ترى في شيء اسمه خوف وفي شيء اسمه فوبيا.
1: الفوبيا هذه توصل
0: يعني
1: الى
0: الاكستريم، هي الخوف بس بشكل
1: متقدم
0: جدا،
1: وهنا اللي يحتاج الى الاستعانه
0: اللي
1: بعد
0: التوتر. أي. الصراخ اللي يروح الاماكن الضيقه، اللي مثلا اذا جاء في مكان، بس مجرد انه جاء في مكان ضيق انهبل. صحيح. انخنق، تخيلي ما في شيء يخنق. ما في شيء يخنقه.
1: قاعدة أشر المريم أقول لها أنا.
0: والله طلعتي تخافي من الأماكن الضيقة.
1: خافي من الأماكن الضيقة.
0: أجل يبينا نداويت.
1: لا بس قويت روحي.
0: هذه هي. يعني في ناس، تخيلي أنا لأني شفت كذا شخصية تونا في الحمد، مثل يدخل أسانسير ما يصدق على الله يوصل الدور اللي هو يبيه، يبدأ أصلا عرق وحالة حالة اكتئاب. فهي حالة مرضية طبعا. لازم نقول انه ترى في، لازم يجب ان يكون نقيم حاله الخوف اللي احنا نعيشها،
1: لانه مو بكل
0: كانت
1: خوف
0: مو بكل خوف
1: نقدر احنا نعالجه بنفسنا.
0: صحيح. فلازم يكون اذا تحول الى مساله يوصل لدرجه نسميها احنا نوبات الهلع.
1: صحيح.
0: اذا وصلت نوبات الهلع، الخفقان، التعرق، الصراخ، انكتمت
1: صدق، ضيق النفس،
0: ينكتم. هو ينكتم صدق، بس كتمته ذي جت من شعوره اللي غرق نفسه فيه. هذه نقول لها أدوية وعلاج. إذن نقول أنه يجب أن بين ما هو الخوف الحقيقي والخوف الوهمي، ونقول الخوف اللي يصل لدرجات عليا اللي نسميها ممكن تكون مرضية، هذه تحتاج إلى مختص وتعالجه.
1: خلينا أول شيء نقول الخوف الصحي. الخوف الصحي هو الخوف اللي ما يمنعنا من الحركة، إحنا ننطلق في حياتنا عادي، بس يخلينا نتحرك بوعي.
0: تدرين بعض أعطاري الخوف، تدرين بعضهم مثلا على مستوى معيشي معين، أو على مستوى معين وظيفي، أو على مستوى معين من حياته،
1: أي
0: ما يتغير مكانك سر، وشو كل حياته خوف خوف خوف، ويقتل أيضا طموح كل اللي عنده من أسرته. أيوة. بحجة الخوف.
1: أي إحنا قلنا فعلا أنواع الخوف والشي، في الخوف الصحي، قلنا الخوف الصحي اللي خلينا نتحرك بوعي، نتحرك بحكمة بحذر، لكننا منطلقين للحياة، ما في شيء يوقفنا. الإنسان العاقل اللي يعرف كيف يستخدم خوفه حتى يحمي نفسه بعد الله سبحانه وتعالى من غير ما يعطل حياته. عندنا الخوف اللي تقولين فوبيا، أو ممكن يصل إلى ما يصل إلى درجة المرض، لكنه خوف يقيد الإنسان أحيانا. هي الخوف اللي مبني على مثل ما قلنا سيناريو أنا أرسمه في دماغي
0: وأحس أنه بيصير،
1: وأحس أنه حقيقي،
0: وهو لا هو بصاير. أيه. ولا هو
1: وهو مو بصاير، والدنيا ماشية، الطيارات تطير والسيارات تمشي والناس يروحون مدارسهم والمشاريع تنجح والطلبة ينجحون، لها حالات استثنائية بس الحياة ماشية. لكن السيناريو أو القصة والحكاية والرواية اللي أنا اشتغلت عليها في دماغي وصدقتها وصرت أخاف منها، هذا خوف مهو طبيعي لكنه مو بمرضي. إذا قويت نفسك وآمنت بالله وعرفت كيف أنك تتجنبه خلاص. في الخوف اللي يكون نوبات هلع، فوبيا، هذه خوف ما يقدر الإنسان يتحكم فيه، وهذا الإنسان معذور في خوفه. إذا هنا يحتاج أنه يروح إلى متخصص.
0: نعم.
1: لأنه له طرق علاج معينة، أحيانا يحتاج إلى أدوية معينة، وأحيانا إلى علاجات سلوكية حتى يتخلص منه وينطلق نحو حياته.
0: نعم، وما يقعد فيها المعاناة. إذن

0: مستمعينا أرسل تغريد. إحنا وصلنا الآن نقول عن الخوف، فبعد الفاصل هذا القصير نبي نتكلم ضد الخوف اللي هو أو عكس الخوف اللي هي الشجاعة، كيف نفسر إذا طيب إذا أنا ماني بخاف، هل أنا لو تخلصت من الخوف هل راح أصبح شجاع ولا متهور، ولا شلون أتعامل بسلامة وطريقة صحيحة؟ كل هذا بنتعرف عليه مستمعينا، فقط فاصل صغير راجعين.
1: سعادة جارية.

0: حياكم من جديد. تغريد، طيب عكس الخوف نبي نقول
1: الشجاعة الزايدة.
0: الشجاعة الزايدة وندخل الحين، بعضهم يقول لك خلاص بجدع بتخلص من ذا الخوف ويقدم مقدام الأسد على الحياة.
1: صح.
0: ها وشلون؟
1: صح. الشجاعة الزايدة اللي أنا ما خاف من شيء، هذا تهور. تهور يعني هذا اللي الواحد أحد أساليب أو طرق إلقاء الإلقاء بالنفس إلى التهلكة.
0: نعم. اللي مسوي نفسه إنه أنا ماني بخايف، ما يهمني شيء.
1: لا لا، الخوف صحي. الخوف مثل ما قلنا في بداية الحلقة، حماية من الله لنا، شعور الله حطه فينا كبشر عشان يحمينا من أخطار كثيرة.
0: نعم.
1: الشجاعة الزايدة ذي ما لها أي تبرير، إلقاء بالنفس إلى التهلكة.
0: يعني مو بشطارة أنك تجي تقول أنا ماني بخايف،
1: مو بشطارة أبد،
0: ما همني أحد. عرفتي الأسلوب هذا اللي
1: بالعكس، هذا نوع من الضعف ترى.
0: جد؟
1: إيه، نوع من الضعف، لأنك أنت بتخلي نفسك أني أنا اللي ما في مثلي، وأنت من الأساس خايف عشان ما تبي الناس يشوفونك أنك
0: يكتشفون أنك خوفك.
1: حلو التوازن، حلو أني أنا أمسك العصا من النص. أنا خاف، الخوف اللي له مبررات وله تبرير، وخاف أني أنا أروح لأشياء ممكن تضرني وممكن تضر غيري. بعد مو بس الإنسان يفكر بروحه، لا، الإنسان يفكر بنفسه ويفكر بغيره
0: طبعا.
1: إيه، فأروح بأسلم الطرق اللي أنا أحصل على ما أضر نفسي ولا أضر الآخرين، لكن إني بنطلق نحو الحياة بشجاعة وبتهور، ولا أفكر وش العواقب ولا أخاف من شيء.
0: طيب متى تكون شجاعتي طيب صح؟ أنا الآن الخوف معيقني، الخوف مشكلة. أي. الخوف
1: متى تكون
0: شجاعتي أيضا صحية؟
1: الشجاعة تكون صحية لما تكون شجاعة، مثل ما نرجع نقول، بوعي. أنا عارف أنا أقدم، ما أخاف من الإقدام على هالشيء، ما أخاف من الإقدام على هالتجربة أو على هالعمل أو على هالحياة بشكل
0: والمشروع وغيره. إيه،
1: بجرأة، بثقة بالله سبحانه وتعالى ثم بالنفس، لكن مع أني أنا أحط احتمالات لأخطار قد أواجهها، لعقبات قد أواجهها، لظروف ممكن تكون تعاكس الشيء اللي أنا منطلقة له. شفتي كيف؟
0: نعم.
1: فهنا تكون الشجاعة زينة. أنا منطلقة في الحياة، لكن أنا عارفة أنه في أخطار أو أخطاء أو أخطار ممكن تواجهني، خطر ممكن يواجهني، أشياء ممكن توقف في طريقي، لكني معلش أنا ممكن أتجاوزها بعون الله سبحانه وتعالى، ممكن ألقى لها حلول، ممكن ألقى لها أشياء تخليني أتعلم منها. هذه الشجاعة المحمودة.
0: على الأقل توقع حدوث الأشياء دائما سبحان الله. عشان كذا نقول دائما نرجع لنقطة الوعي. الوعي اليوم تجاه الخوف نفسه وتجاه الخطوة الجريئة اللي نحن نسميها جرأة اتخاذ الخطوة، أو جرأة مثلا العيش، جرأة أني أنا أصلا أدوس على قلبي وأقول ولدي بيروح ويجيني بالسلامة.
1: صح صح.
0: هذه أيضا تتطلب شجاعة. الأم بعاطفتها وملء عاطفتها لازم تبدأ تدوس على قلبها، إن شاء الله أن ولادي بينجح.
1: بالضبط.
0: إن شاء الله أن ولادي بيرجع لي بالسلامة.
1: بعدين في شيء مريم،
0: هذه أيضا جزء من الشجاعة.
1: في شيء مريم.
0: وشو؟
1: يعني أحب أربط كل شيء بوش قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
1: الله سبحانه وش يقول في الحديث القدسي؟ أنا عند ظن عبدي بي، إن ظنينا بالله ظن حسن حياتنا زانت.
0: سبحان الله، حسن وإن الظن. إيه، الله عليك.
1: ونحن وترى هذه في علم الطاقة وعلم العلوم اللي هي العلوم
0: الحديثة هذه. إيه؟ اللي جاية.
1: إيه؟ ترى هذه هي اللي أنت طاقة الجذب وطاقة المدرشة، تقول لك أفكارك تجذب لهذا.

0: أن اقتنانا مهما واجهتنا من عقبات في الحياة أو أشياء إحنا نبيها أو ما حصلنا عليها أو أشياء كنا ما نبيها، أنا بهالتخصص أو بهالوظيفة أو أبي ولد أو أبي بنت وجاني مثلا العكس، عرفتي؟ إذا أنا كنت واثقة بأن الله سبحانه وتعالى هذا الخير لي وأمشي في حياتي وأنا على ثقة أن الله معي مهما واجهت من عقبات، ما عاد في خوف. الخوف صار خوف محمود، خوف يجنبك انك تطيح مع تقوم من هالانكسار اللي انت فيه او من هالفشل او من
1: يعني تفضل. يا بنت الحلال تخيلي انه الخوف ساعات الناس من شدة خوفهم يصلون لحد المرض،
0: صح؟
1: لا هو اللي اطمئن ولا هو اللي دفع شر او مشكلة على خوفه. هذا مثلا ممكن خلاص انت خايف، طيب اردع هالشر، هو عايشة بمخه، ما هو شيء صاير بس أنه يتوقع ويعيشه. ورأينا الكثيرين يمكن لسبب مواقف مثلا تعرضوا لها أو لأسباب أخرى يعني يقتلها الخوف حقيقة. لكن اليوم أنا علشان أرجع لي مثل ما قلتي اللي هي نقطة الوسط أو الاتزان الحقيقي ما بين الخوف المنطقي، يعني خوفك المنطقي وشو؟ أنا فعلا لو أحط رجلي بالنار ولا بالجمر بحترق، واضحة
0: خلاص صريحة، منطق.
1: خليك منطقي. طيب أنا فعلا لو أسرعت تجاوزت السرعة المنطقية أو السرعة المحددة لابد ممكن يعترضني سيارة وبيصير حادث. إذن نجعل مخاوفنا حقيقية،
0: حقيقية مو بأوهام،
1: مي بأوهام.
0: أي ولا نقعد حنا عشان نغل يعني. ترى في بعض الناس، ترى أنت قلتي نقطة مرة مهمة، عشان يموت هالخوف بنفسه يقوم يتوهم الشجاعة الزايدة. ما أقعد أنا من إبراهيم عليه السلام عشان أحط رجلي بالنار وأطلب من الله يقول يا نار أكون بردا وسلاما على فلان. لا خلاص، في مبرر خلاص. هذا شيء خطر أنا ما أقربه ولا أجي ولا هذا، أتكل على الله. لكن أخاف الخوف المبرر، الخوف اللي مبني على أساس
1: أسباب سليم ونتيجة وغيرها،
0: أسباب سليمة ومنطقية وأمشي في حياتي. ليش؟ لأني لازم أكون مقتنعة إنه في أشياء إحنا ما نتحكم فيها.
1: والوصول للتسليم يا تغريد، مثل ما قلتي عقلها وتوكل. خلاص إذا ختنت بالأسباب يا أخي سلم أمرك لله،
0: خلاص
1: كل أمري ابن آدم أو عبادي كله خير.
0: بالضبط،
1: خير خلاص، خذها بزينها وشينها.
0: صح، هذا كذا احنا نعيش في امان، امان من الخوف اللي يخلينا ما نستمتع في الحياه.
1: نعم،
0: ما نستمتع. نعم. لا بعيالنا. نعم. ولا بوظايفنا. صح. ولا بالنعم اللي الله معطينا. في شيء خوف
1: يعطينا اياها والله يا كثر الاشياء اللي نخاف منها.
0: انا هذا الشيء يعني انا اقول لك انا هذا الشيء مره مره مره يضايقني.
1: وشو؟
0: حياة كثير من الناس تتعطل عشان أنا ما أسوي كذا، أخاف من عيون الناس وحسدهم. أي الخوف من الحسد. شوفي الحسد موجود ومذكور بالقرآن، لكن لا تخلي الخوف من الحسد والحاسد والظلم والظالم يخليك أنت ما تقوى تتحرك خطوة بالحياة خوفا منهم. ما فيه مخلوق أقوى من الخالق سبحانه وتعالى.
1: نعم، وهذه نقطة مهمة.
0: ما فيه، لما الله سبحانه وتعالى، ما الحسد موجود ومذكور بالقرآن، لكن لما الله سبحانه وتعالى يعطيني درع أحمي نفسي فيه من كل عائن وحاسد وظالم. نعم. وكل مؤذي في الحياة، لما أقرأ أذكاري، لما أسوي الأشياء اللي الله عطاني إياها كحماية. أنا من إيش أخاف؟ أخاف من مخلوق؟ طب ما أنا أخذت الحماية اللي الله قال لي احمي نفسك فيها وأنا أحميك من كل شر.
1: نعم، تدريني أعرف ناس بخير الله مغنيهم ويطلعون بصورة اللي ما،
0: ليش؟
1: لا المجوهرات يقدرون يلبسونها. أعرف واحدة ما تلبس لا مجوهراتها ولا تلبس أشياءها. طيب أجل وشو له؟
0: شفتي هذا من
1: أما بنعمة ربي كيف حدث
0: واستودع
1: أحرم نفسي عشان أقول لا يعطوني عين ولا لا يقعدون.
0: وربي عطانا كيف الدروع الواقية من هذا من هذا من هذا الشيء وهذا الحسد. لكن للأسف إحنا كثير من مشاكلنا ما نعالجها بسبب إنه معيون محسود هذه عين. لا، الخطأ أنت شوف وين الخطأ، فين

0: وين، واعمل على انك تصلح الخطا، لا تجدع كل شيء على بشر مهما بلغت قوته ضعيف اذا انت امنت بالله. كثير من الناس يذكرون الأذكار وكذا، ورغم كذا يخافون وتصيبهم الأشياء السيئة. ليش؟ لأنه أنا أقراها بلساني. استشعرها، اقراها بقلبك.
1: قل سبحان بيقين. الله. نعم سبحان الله، كني سامع بس ما أدري، يمكن ما يصلح أقولها، بس بما معنى القصة لأحد الفنانين يقول لك عندهم فنانة يقول من يوم ندخل وهي تقعد تسوي الرقية حقتها وتحط أشياء، طبعاً ما لها علاقة بالدين ولا لها شيء، بس إنه زيادة في الحماية من البدع يعني. المهم إنه زيادة يعني، خلينا نقولها نقيس القصة على كثير من الناس. سبحان الله، أكثر ناس يخافون، أكثر ناس يمرضون،
0: صحيح،
1: أكثر ناس تصيرهم مشاكل،
0: صحيح.
1: ما أدري هل هي سبحان الله مقاومة الشيء تجلب الشيء نفسه. يا أخي سبحان الله، يعني ليه؟ واللي مرتاح سبحان الله، اللي مسلم أمره يا ربي سبحان الله، يعني متصالح مع كل شيء، الزين ياخذه والابتلاء يتعامل معه إنه ابتلاء.
0: شفت اللي قلناها، علم الطاقة وما الطاقة، وطاقة الجذب وما طاقة الجذب. لو جينا احنا فسرناها وشي؟ التفاؤل والتشاؤم. الله أمرنا بالتفاؤل، التفاؤل هو طاقة الجذب.
1: نعم.
0: باللغة الحديثة تفاؤل بالشيء. أنت مريض، تفاؤل بالصحة. إذا مو بيومك ولا الله رايد لك شيء، بتطيب وبتصير تقوم من مرضك. تفاءلوا بالأشياء الجميلة. إذا أنت والله تبي صلاح أبنائك، تبي فلوس في الحياة، تبي كل نعم الدنيا، نتفاءل نلقاها، تصير طاقة الجذب بلغة اليوم. طيب التفاؤل هو طاقة الجذب، فأنت تصير تجلب الحلول والطرق والأساليب اللي تخليك تصل لهذا الشيء. أما أنت شاءمنا، وهذا اللي شيء اللي الله نهانا عنه، فهي طاقة هذه الجذب للأشياء السيئة، فتلقى المريض يزداد مرض، والفقير يزداد فقر،
1: لا تمرضوا فتمرضوا فتموتوا.
0: بالضبط، هذه
1: يعني بعضهم يتوهم الشيء ما صار، ففعلا يشعر أنه مريض، وحقيقة صدقين سبحان الله يمرض، وفعلا ممكن يصل لحد الوفاة بسبب شعوره الوهمي.
0: صحيح.
1: سبحان الله. سبحان الله، دائما نقول أنه الخوف، نرجع نقول إذن وين نجد منطق الحكمة في آخر الدقائق؟ عبد المحسن معنا في آخر الدقائق، كيف نجعل يعني صوت الحكمة ما بين الخوف والشجاعة، وكيف نفرقها؟ خليها في الختام.
0: من خاف سلم.
1: نعم.
0: والسلامة تجي من الخوف المنطقي اللي له أسباب منطقية أني أخاف منها، أخذ بالأسباب أني أتجنب الوقوع في خطر هذا الخوف، لكن أنطلق في حياتي وأنا متوكل على الله سبحانه وتعالى. ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. الخوف يكون طريقي أني أنا أمنع الأذى عن نفسي، لكن ما يكون هو الأذى اللي أنا أعيش فيه.
1: نعم سبحان الله، نرجع نقول نقطة الموازنة أيضا مهمة. وأيضا تبي تعالج نفسك، يلي عندك وسواس، يلي عندك هذا الخوف الزايد، وأنا صراحة أوجهها للأمهات لأنهم أكثر الشخصيات اللي يعانون من القلق، فتصيبهم الأمراض هذه حقت الضغط والسكر، دي كلها سببها قلقنا وخوفنا ومشاكلنا اللي احنا دائما نكبرها في دماغنا، والواقع شيء مختلف. صحيح. تماما. إذا اجعل مخاوفك منطقية، أدري إن هذا الشيء بعد تخذه بيصيبني هالشيء، غيره لا تبالغ في المسائل. وصلنا الختام مستمعي الكرام. إذا نقول اعقلها وتوكل، أقدم وواجه مخاوفك بشكل حقيقي. هذا يمكن خلاصة ما نصل إليه. شكرا لك الأستاذة تغريد بنت إبراهيم الطاسان، كاتبة الرأي والأخصائية الاجتماعية، وشكر أيضا موصل لكم مستمعي الكرام. تقبلوا تحياتي من الإعداد والتقديم مريم القحطاني، وأيضا مخرج البرنامج عبد المحسن آل سران.
2: سعادة جارية.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. رؤية السعودية 2030.
1: تغير فضاء التعليم في المملكة توافقاً مع إطلاق الرؤية، ومع وجود أهداف استراتيجية واعدة أسفرت الجهود عن توفير أكثر من 520 ألف فرصة تدريبية للمعلمين، سعياً لتطوير أدائهم، إلى جانب إنتاج وتطوير 27 مقرراً رقمياً وإعادة صياغة 19 مقرراً تفاعلياً، مع إدخال الذكاء الاصطناعي والأمن السبراني ضمن الخطط والمناهج، كما ارتفع مستوى التحصيل في اختبار القراءة بين عامي 2016 و2021، وحصول منصة مدرستي على الجائزة الكبرى في مجال التعليم الإلكتروني.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: أرض الحكاية.

0: أنا العلا، حيث مرت القوافل واستراحت الأرواح، وحيث نقش الإنسان أول أسراره على وجهي. رأيت ملوكا وسمعت صلوات ضاعت في الزمن، وعرفت حضارات ازدهرت ثم اختفت، لكنني بقيت. كل حجر في قصة، وكل ظل ذاكرة، وكل صمت صدى أقدام لم ترحل. فهل تسمعني؟
1: لم تكن العلا مجرد واد عابر، بل كانت محطة رئيسة على طريق التجارة القديم، طريق ربط جنوب الجزيرة العربية بشمالها، ووصل حضارات ببعضها. هنا كانت القوافل تتوقف، تحمل البخور، التوابل، والحرير، وتحمل معها أيضاً القصص. في هذه الأرض ازدهرت حضارة عظيمة، حضارة الأنباط. تركوا لنا مدينة منحوتة في الصخر، مدينة تقف حتى اليوم بكل هيبتها. إنها مدائن صالح، أول موقع سعودي يدرج ضمن قائمة التراث العالمي. في مدائن صالح لا تتحدث الجدران، لكنها تشعرك بأنها تعرف كل شيء. واجهات منحوتة بدقة، قبور ملكية، ونقوش تحمل أسماء وأدعية وأسرار. من كان هنا؟ كيف عاشوا؟ وبماذا آمنوا؟ أسئلة لا تزال عالقة، لكن الإجابة في التفاصيل الصغيرة، في نقش باهت، في باب حجري، في ظل يمتد مع غروب الشمس.

لم تتوقف الحكاية عند الأنباط، ففي دادان تظهر ملامح حضارات أقدم، حضارة لحيانية تركت نقوشها وشهدت على تطور الإنسان في هذه الأرض. ثم جاء الإسلام وأصبحت العلا محطة للحجاج يعبرونها في طريقهم إلى مكة، يحملون الإيمان ويتركون الدعاء. العلا لم تكن يوما مجرد ماض، بل كانت دائما طريقا للحياة. واليوم تعود العلا لتقف في واجهة العالم كمتحف مفتوح ومسرح للتاريخ وجسر يربط الإنسان بجذوره. في العلا لا تزور مكانا، بل تعيش تجربة، حيث يلتقي الماضي بالحاضر وتروى الحكايات من جديد. اليوم لا تروى حكاية العلا بصيغة الماضي فقط، بل تكتب من جديد في زمن اختارت فيه المملكة العربية السعودية أن تعيد اكتشاف كنوزها. برزت رؤية تعيد للحجر صوته وللمكان مكانته. رؤية يقودها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود،

ولي العهد الذي لم ينظر إلى العلا كمجرد آثار بل كقصة وطن تستحق أن تروى للعالم. فانطلقت المشاريع وتحولت العلا إلى وجهة عالمية تحافظ على روحها وتفتح أبوابها للمستقبل، من ترميم المواقع التاريخية إلى تطوير التجارب الثقافية إلى استضافة الفنون والمهرجانات. أصبحت العلا متحفاً حياً ينبض بالحياة. أنا العلا لم أنتهي، كل من مر بي ترك أثراً، وكل من سيأتي سيكتب فصلاً جديداً. فإن جئتني يوماً فلا تمشي فقط، استمع فربما تسمع صوت التاريخ يناديك. أنا العلا، وهذه السعودية أرض الحكاية.

0: أرقام الرؤية.
1: بلغت نسبة البالغين الذين يمارسون النشاط البدني في المملكة لمدة 150 دقيقة أسبوعياً 59.1%، متجاوزة مستهدف العام. وصول متوسط العمر المتوقع للإنسان في المملكة إلى أكثر من 79 عام، مقترباً من مستهدفه للعام 2030 عند 80 عام. المملكة تسجل أعلى رقم تاريخي للمعتمرين من خارج المملكة ليتجاوز 18 مليون معتمر، متخطية مستهدف العام البالغ 15 مليون معتمر.
0: ننجز اليوم لغد مزدهر. السعودية الخضراء والتشجير.
2: بدأت المملكة برامج إعادة تأهيل الأراضي بثمانية عشر ألف هكتار فقط، واليوم تجاوزت المساحة 1 مليون هكتار. وبين البداية والإنجاز يتأكد أن العمل البيئي في المملكة يمضي بخطوات ثابتة. حتى اليوم زرع في المملكة 159 مليون شجرة ضمن مبادرة السعودية الخضراء، والهدف 10 مليارات شجرة خلال السنوات القادمة. وبين الرقم الحالي والمستهدف تستمر مشاريع التشجير بلا توقف. في عام 2025 انخفضت العواصف الترابية في المملكة بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق، نتيجة مباشرة لبرامج الاستمطار والتشجير. وبين السبب والنتيجة تتضح قيمة الاستثمار في البيئة. رصدت مبادرة السعودية الخضراء نحو 88 مليار دولار لتحقيق أهدافها البيئية، ويجري تنفيذ أكثر من 85 مبادرة حالياً في مختلف مناطق المملكة. وبين التخطيط والتنفيذ تتشكل ملامح مستقبل بيئي مختلف.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: إضاءات لغوية
0: على إذاعة الرياض.
2: أهلا بكم في إضاءات لغوية جديدة.
3: الأضداد.
2: الأضداد في اللغة هي الكلمات التي تحمل المعنى وضده، والكلمة التي معنا اليوم هي شرى، التي تأتي بمعنى اشترى وتأتي بمعنى باع. ورد في لسان العرب: شرى الشيء يشريه شرا وشراء واشتراه سواء، وشراه واشتراه باعه. قال الله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. وقال تعالى: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، أي باعوه. وقوله عز وجل: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. قال أبو إسحاق: ليس هنا شراء ولا بيع، ولكن رغبتهم فيه بتمسكهم به كرغبة المشتري بماله ما يرغب فيه. والعرب تقول لكل من ترك شيئا وتمسك بغيره قد اشتراه. قال الجوهري في قوله تعالى: اشتروا الضلالة، أصله اشتريوا، فاستثقلت الضمة على الياء فحذفت، فاجتمع ساكنان الياء والواو فحذفت الياء وحركت الواو بحركتها لما استقبلها ساكن. وشاراه مشاراة وشراء بايعه، وقيل شاراه من الشراء والبيع جميعا، وعلى هذا وجه بعضهم مد الشراء. قال أبو زيد: شريت بعت، وشريت أي اشتريت. قال الله عز وجل: ولبئس ما شروا به أنفسهم. قال الفراء: بئس ما باعوا به أنفسهم. وللعرب في شروا واشتروا مذهبان، فالأكثر منهما أن يكون شروا باعوا، واشتروا ابتاعوا، وربما جعلوهما بمعنى باعوا. قال الجوهري: الشراء يمد ويقصر، شريت الشيء أشريه شراء إذا بعته وإذا اشتريته أيضا، وهو من الأضداد. قال ابن بري: شاهد الشراء بالمد قولهم في المثل: لا تغتر بالحرة عام هدائها، ولا بالأمة عام شرائها. قال: وشاهد شريت بمعنى بعت قول يزيد بن مفرع: شريت بردا ولولا ما تكنفني من الحوادث ما فارقته أبدا. وقال أيضا: وشريت بردا ليتني من بعد برد كنت هامه. وفي حديث الزبير قال لابنه عبد الله: والله لا أشري عملي بشيء، ولا الدنيا أهون علي من منحة ساحة، لا أشري أي لا أبيع.
3: عامي وفصيح.
2: يقولون بالعامية: جانا كفخة مطر، ويقولون أيضا: فلان كفخ فلان. وقد ورد في لسان العرب: الكفخة الزبدة المجتمعة البيضاء من أجود الزبد. قال: لها كفخة بيضاء تلوح كأنها تريكة قفر أهديت لأميري. قال أبو تراب: كفخه كفخا إذا ضربه. إذن مستمعينا، فقولهم كفخة مطر يظهر أنها تشبيه للمطر بالزبدة المجتمعة البيضاء، أما كفخه فمعناها العامي مطابق لمعنى كفخه في الفصيح وهو ضربه.
3: أسماء الأصوات.
2: وفي فقرة أسماء الأصوات نتناول اليوم الهرير، فما هو؟ ورد في لسان العرب: وهر الكلب إليه يهر هريرا وهرة، وهرير الكلب صوته وهو دون النباح من قلة صبره على البرد. قال القطامي يصف شدة البرد: أرى الحق لا يعيا علي سبيله، إذا ضافني ليلا مع القر ضائف. إذا كبد النجم السماء بشتوة، على حين هر الكلب والثلج خاشف. ضائف من الضيف، وكبد النجم السماء يريد بالنجم الثريا، وكبد صار في وسط السماء عند شدة البرد، وخاشف تسمع له خشفة عند المشي، وذلك من شدة البرد. قال ابن سيدة: وبالهرير شبه نظر بعض الكماة إلى بعض في الحرب. وفي الحديث أنه ذكر قارئ القرآن وصاحب الصدقة، فقال رجل: يا رسول الله، أرأيتك النجدة التي تكون في الرجل؟ فقال: ليست لهما بعدل، إن الكلب يهر من وراء أهله. معناه أن الشجاعة غريزة في الإنسان، فهو يلقى الحروب ويقاتل طبعا وحمية لا حسبة. فضرب الكلب مثلا، إذا كان من طبعه أن يهر دون أهله ويذب عنهم، يريد أن الجهاد والشجاعة ليس بمثل القراءة والصدقة. يقال هر الكلب يهر هريرا، فهو هار وهرار إذا نبح وكشر عن أنيابه، وقيل هو صوته دون نباحه. وفي حديث شريح: لا أعقل الكلب الهرار، أي إذا قتل الرجل كلب آخر لا أجب عليه شيئا إذا كان نباحا، لأنه يؤذي بنباحه. وفي حديث أبي الأسود: المرأة التي تهار زوجها، أي تهر في وجهه كما يهر الكلب. وفي حديث خزيمة: وعاد لها المطي هارا، أي يهر بعضها في وجه بعض من الجهد، أي يهر بعضها في وجه بعض من الجهد. وقد يطلق الهرير على صوت غير الكلب، ومنه الحديث: إني سمعت هريرا كهرير الرحى، أي صوت دورانها. قال ابن سيدة: وكلب هرار كثير الهرير، وكذلك الذئب إذا كشر أنيابه وقد أهره ما أحس به. وهرت القوس هريرا صوتت، عن أبي حنيفة، وأنشد: مطل بمنحات لها في شماله هرير إذا ما حركته أنامله.

0: وبهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج إضاءات لغوية. نشكركم على طيب المتابعة، ونلتقيكم في حلقة قادمة بإذن الله. إلى ذلكم الحين، تقبلوا تحيات محدثكم من الإعداد والتقديم خالد الغانم، وزميلي من الإخراج خالد الشامخي. في أمان الله.
1: إضاءات لغوية
2: على إذاعة الرياض. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السابعة صباحا في الرياض. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الكرام. موجز أخباري، أهلا بكم. سمو ولي العهد يهني رئيسة الوزراء الدنماركية بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة. وزير الخارجية يبحث في اتصال هاتفي بوزير الخارجية الكويتي المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة حيالها. وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يترأس وفد المملكة المشارك في مؤتمر العمل الدولي بدورته 114 في جنيف. وزير الصناعة والثروة المعدنية يبحث مع وزيرة التنمية الاقتصادية في روسيا الاتحادية سبل تعزيز الشراكات الاقتصادية بين البلدين وتنمية الاستثمارات المشتركة في قطاعي الصناعة والتعدين. الهلال الأحمر السعودي يشارك في اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الدولي بجنيف لتعزيز التعاون الإنساني الدولي. تسليم جائزة الملك سلمان العالمية للدراسات العليا في تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها في دورتها الثالثة الاثنين القادم. اكتمال مغادرة ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين من 104 دول بعد أداء مناسك الحج وزيارة المسجد النبوي. الشؤون الإسلامية توزع أكثر من 150 ألف نسخة من هدية خادم الحرمين الشريفين على الحجاج المغادرين عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة. مطار الطائف الدولي ينهي إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن في عدد من الدول. رئاسة الشؤون الدينية تكثف برامجها التوعوية والأثرية في المسجد الحرام والمسجد النبوي. انطلاق أعمال النسخة الرابعة من الأسبوع الهندسي 2026 بجامعة الأمير مقرن بن عبد العزيز في المدينة المنورة. جامعة أم القرى تنظم ملتقى المهنة والابتكار 2026 الأسبوع المقبل. أمانة جازان ترفع أكثر من 169 ألف طن من النفايات وتنفذ أعمال نظافة مكثفة خلال شهر مايو الماضي. رابطة الدوري السعودي للمحترفين تكشف الرزنامة السنوية لموسم 2026-2027. خبرنا الأخير في هذا الموجز، استشهاد فلسطيني في قصف الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة. نهاية الموجز، دمتم بخير.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: مسار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الرياض، في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مسار. أجمل التحايا من فريق العمل، الإعداد رغد الحارثي والإخراج محمد المنيف، ومني أنا إيمان بحيدرة، أجمل التحايا. تعودنا في مسار على طرح فكرة أو قضية أو موضوع يهم كل منا، يهمنا من أجل أن نكون أفضل في تطوير ذواتنا. اليوم نتحدث عن التصالح مع الماضي. التصالح مع الماضي ليس مجرد خطوة نفسية عابرة، بل هو رحلة داخلية عميقة تهدف إلى فهم التجارب السابقة بكل ما فيها من نجاحات وإخفاقات، دون أن نسمح لها بأن تقيد حاضرنا أو مستقبلنا. كثير من الأشخاص يعيشون أسرى لذكريات مؤلمة أو قرارات سابقة، مما ينعكس على ثقتهم بأنفسهم وعلاقاتهم وجودة حياتهم بشكل عام. في هذه الحلقة نسلط الضوء على موضوع مفهوم التصالح مع الماضي، أهميته في تحقيق السلام النفسي، وكيف يمكن للإنسان أن يتجاوز أثر التجارب القديمة بطريقة صحية متوازنة تساعده على النمو والتقدم، مع ضيفتنا الكريمة الدكتورة وجنات عابد الثقفي، مرشد أسري وموجه في صناعة الحياة. أرحب بضيفتي الكريمة، ضيفة مسار لليوم، الدكتورة وجنات عابد الثقفي، مرشد أسري وموجه في صناعة جودة الحياة. مرحبا يا دكتورة وجنات.
2: يا هلا وسهلا، حياكم الله أستاذ إيمان، وحيا الله إذاعة الرياض، وحيا الله مستمعين الكرام.
1: بداية أكيد اليوم الحديث عن التصالح مع الماضي موضوع يهمنا جميعا، ولكن من الشخص الذي يستطيع ومن لا يستطيع؟ وأعتقد اليوم معك يا دكتورة الكل بإذن الله يستمع ويستفيد ويستطيع.
2: بإذن الله هو موضوع مهم، التصالح مع الماضي ويمس معظم الأشخاص. أكيد. الذين مروا بتجارب أو صدمات أو مواقف مؤلمة، وبإذن الله من خلال هذا اللقاء نساعد معظم اللي يستمعوا لينا للتصالح مع ذاتهم والتصالح مع الماضي بحول من الله وقوته
1: بإذن الله. بداية خلينا دكتورة نبدأ مع حضرتك، المقصود بالتصالح مع الماضي هل هو النسيان؟ هل هو تقبل؟ هل هو معنى آخر؟
2: جميل، بداية خلينا نذكر أن النسيان ذكر في القرآن بأكثر من معنى وأكثر من تفر. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. بهذه الآية الكريمة نبدأ ونقول أن التصالح مع الماضي هو قبول الواعي، يعني أنا الآن أكون متقبلة بشكل واعي وعقلاني للأحداث والقرارات والتجارب السابقة اللي مرت في حياتي، سواء كانت مؤلمة أو مليئة بالأخطاء أو مليئة بالصدمات. فهذا القبول الواعي هو ما المقصود به التصالح مع الماضي. وأيضا إذا كنت قادرة على فصل المشاعر السلبية، معظمنا أثناء مرور الصدمات والمواقف المؤلمة بتجيله مشاعر سلبية، ففصل المشاعر السلبية عن الأحداث التي تعتبر انتهت ونبدأ نستخدمها كدروس في الحاضر والمضي قدما نحو المستقبل.
1: دكتورة وجنات ما تقولي يعني هو بالتأكيد ليس بالأمر السهل، وليست كل الشخصيات تستطيع تقبل أو نسيان الماضي أو التصالح معه بشكل عام. لكن خليني أيضا أسألك، لما أقول التصالح مثل ما حضرتك أشرتي، هل نعني أيضا بأنه نسيان ما حصل، تقبل ما حصل، تقبل الخسائر؟ هل هذه كلها تعطينا نفس المعنى؟
2: جميل، هي مفاهيم كل منها له مقصد وكل منها له تعبير يختص فيه. لكن لما نيجي نقول النسيان هل هو تصالح؟ طبعا لا، النسيان لا يساوي التصالح أبدا. التصالح إيش معناته وماذا يساوي؟ يساوي تقبل زائد فك الارتباط العاطفي. أنا إني تقبلت الموضوع اللي مربية أو الصدمة أو الحدث وفكيت الارتباط العاطفي والمشاعر السيئة أو السلبية. أحيانا المشاعر تكون حقيقية ونحن لا ننكرها عشان ما ندخل في مشكلة أو في مرض نفسي، لكن أفك الارتباط العاطفي من خلال التمرين. وهذا المقصود به إيش هو؟ إنه الحدث صار ولا أستطيع تغيره، هذا رقم واحد. تمام؟ ننهي مشكلة المحاربة للواقع، أنا حارب واقعي وأقول ليت ما صار، هذه أيضا معناته تقبل. أيضا إنه نحتفظ بطاقتنا اللي موجودة الآن بدل ما تكون مخزونة ومركزة في الماضي، ليه ما أخليها للحاضر عشان يكون هناك التقبل والتصالح فعلا مع هذا الماضي. وأيضا عند مرور الذكرى، أي ذكريات مؤلمة وأحداث ومواقف لابد أن تكون موجودة ونمر بيها، لكن الألم يكون خفيف. هذا معناته التقبل، إنه يكون كندبة بسيطة مو زي الجرح المفتوح اللي يحتاج لضمات.
1: نعم. دائما نسمع مقولة الوقت كفيل بأن ننسى، هل هي مرتبطة بمرور الأيام؟ يعني هل نقول والله الحكاية تأخذ سنة اثنين ثلاثة شهور؟
2: جميل، إحنا ما نقدر نحددها بهذا المنطق، لكن نقول في أسباب اللي تخليني أتصالح معنا. هو الوقت جزء لا يتجزأ منه، عمر الشخص، الوقت اللي مر فيه، الحدث، هذه كلها مهمة. أيوة الوقت كفيل، والنسيان نعمة من نعم الله علينا، يجي بس بالتدريج. حينما نقرر أننا نريد أن نخرج من هذه الصدمة ومن هذا الألم بس بخطوات موزونة وبتقنيات معينة وبوجود داعمين حوليننا، وقتها ممكن نقول نعم الوقت كفيل، لكن حسب شدة الصدمة، حسب العمر والوقت والحدث اللي وأحيانا قد يكون غياب الدعم، غياب الدعم سبب فيني أنا نعم يؤخر طبعا. نعم يؤخر الوقت، هذا اللي احنا بنقوله، تأخير الوقت لأسباب معينة لظروف معينة. وكذلك يعني أحيانا نفشل في إننا احنا نتصالح مما يؤخر ويعطل.
1: لماذا نفشل؟ يعني فعلا تجي فلانة تقول لك حاولت كثير، تعبت، لم أستطيع التخطي، لم أستطيع النسيان، هل هناك أسباب لهذا الفشل؟
2: نعم في أسباب لهذا الفشل، ومن أعظم هذه الأسباب أني أعيش في اللحظة، أعيش في الحدث، عفوا في الماضي، أتذكره وأكرره 1000 مرة أو 100 مرة بس ما أخرج منه بتعلمات، ما أخرج منه بدروس. هنا طبعا حتكون إشكالية، لكن لما يكون تكرار هذا الحدث وتذكره والخروج منه بتعلمات، ما تحدث أي أزمات لا نفسية ولا صحية ولا أيضا روحية. إحنا مع حدوث الحدث والتوقف عنده فعلا يكون عندنا فشل في تخطي الأزمة، تخطي الأزمة أو تخطي الحدث، أما تعاملنا معه بشكل صحيح، أعطينا معنى غير حقيقي. أحيانا نقف عند المعنى اللي حصل في الحدث إنه مصيبة أو كارثة، لكن ما نعطيه تفسيرات في المستقبل. حدث هذا لعله ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، بدل ما أقول فشل قد أقول تعلم. تغيير المعنى أيضا نتخطى الفشل فيه.
1: والرضا بالقدر، الرضا بالقدر. نعم. دكتورة وجنات، يعني هذه كل الأمور التي نمر بها هي مقدرة من عند الله. لو الإنسان جلس كلم نفسه، كلم ذاته إنه هذه كلها أقدار مرتبة من رب العالمين، أعتقد فعلا ممكن تهون علينا شوية كمان.
2: صحيح صحيح، من أركان الإسلام إنه الإيمان بالقدر خيره وشره. صحيح. أقدارنا هذه سبحان الله مكتوبة من الله سبحانه وتعالى، وأحيانا تكون الأقدار مكتوبة من وحي أفكارنا. أتحدث هذه الأزمات من ما عملنا جداول صحيحة في حياتنا، ما حطينا خطط حقيقية، قررنا قرارات غير صائبة في أوقات،
1: رفعنا سقف التوقعات. نعم.
2: رفع سقط التوقعات هذا أيضا من الأسباب اللي فعلا تخلينا نقع في دائرة عدم التخلص من الماضي والغوص في الأحزان والآلام. ومو كل حزن، مو كل فقد، مو كل حدث نقدر نخرج منه بسهولة. نعم.
1: طيب كيف أميز بين التعلم من الماضي والعيش فيه؟ حضرتك من خلال حديثك أيضا أشرتي إلى ذلك، فحبين نسمع منك التفصيل، كيف أميز بينه؟
2: جميل، إذن إحنا قلنا نميز بين التعلم من الماضي والعيش في الماضي بعدة أشياء. طبعا حينما أقف عند الموقف 10 ثواني الآن، أقول أنا أبغى أوقف عند الماضي ده بس أخرج منه بتعلم، نكمل يومنا، نكمل مشوارنا، نخطط، يكون عندنا هدف إنه القادم أجمل والله حيعوضنا. يخلينا أيضا حاضرين بذهننا في اللحظة. أيوة أنا خسرت مشروع لكن أتعلم إدارة المخاطر. الذكرى دي علمتني ما أسقطتني، ما خلتني في سقف التوقعات العالي. هذا هو التعلم من الماضي. لكن العيش فيه أنا ذكرت سابقا أنه
1: هي تلك الزاوية المظلمة التي أعتقد بأنفسنا حكمنا على نفسنا أننا نكون حبيسين هذه الزاوية. أشرت إلى أنه في عدة طرق ممكن إحنا فعليا نتعامل معها من أجل الخروج والتصالح من هذا الماضي. خليني أسأل سؤال أيضا يهم المستمع الكريم، أبرز العلامات التي تدل أنه هذا الشخص لم يتصالح مع ماضيه؟
2: طبعا في علامات كثيرة لكن أنا يمكن أذكر من 4 أو 3 منها. تذكر الحدث نعم أو القصة في كل مجلس، مثلا نجلس أتذكر هذا الحدث في كأنه حدث اليوم أو أمس، هذا حيخليني فعلا شخص لا أتصالح مع ذاتي. تجنب الأماكن، كثير من الأشخاص اللي تحدث عندهم أزمات أو صدمات أو مواقف صادمة، خيانات، حزن، يتجنب المكان، يتجنب الأشخاص، يتجنب الكلمات، ما يعرض نفسه. احنا عندنا في ما يسمى في علم النفس وبعض التقنيات علاج يسمى بالتعريض او الغمر، اني انا اتعرض للموقف مره ثانيه. احنا ما نبغى نعرض نفسنا، طبعا ما هي خطه احنا بنسويها عشان نعرض نفسنا للموقف الصادم او المؤلم، لكن اذا حدث اني مررت من المكان، مررت من جلست مع بعض الاشخاص اللي كانوا سبب في هذه الصدمه، لا مانع اني انا اكون صاحبه كنترول او اداره مشاعر قويه، لكن مو أتجنب هذه الأماكن والأشخاص والكلمات اللي ترتبط بالأحداث. أيضا أحيانا في ردود فعل مبالغ فيها، مواقف تكون يا أستاذ إيمان بسيطة جدا لكن ردة فعلي أنا الرياكشن حقي يكون عالي، ما يستحق الموقف. كيف حخرج، كيف أتصالح مع ماضي إذا كنت أنا بهذه النفسية والهشاشة النفسية هذه؟ طيب أيضا أحيانا إحنا عندنا هذه المشكلة الكبيرة، ربط أي فشل بحدث قديم أو صادم.
1: صحيح.
2: أو ألم. خلينا نفك الارتباط هذا، بالعكس نربطه بأشياء إيجابية، نربطه بتعلمات تعلمناها من ذلك الحدث.
1: هذه النقطة مهمة اللي ذكرتيها فعلا دكتورة جنات، أنه نربطها بانتصار ما في حياتي، أنا تعلمت، هناك درس، هناك شيء يعني واصل لي من خلال هذه الأزمة أو من خلال هذا الفشل، لابد أني أطلع بما هو مفيد، أخرج وأتعلم بما هو مفيد. هذه نقطة مهمة حضرتك أشرت إليها. طيب عشان ما أنتقل للمحور الآخر، حضرتك قلتي تجنب الأماكن وإعادة تكرار ما حدث. ما تشوفي دكتورة وجنات أنه في بداية الأزمة فعلا الإنسان لا يستطيع، تلاقي لا شعوريا يكرر ويعيد لمن يثق معهم، أنه يعيد ويقول بس هذا الشيء هل لي وقت محدد؟ يعني مثلا أنا أزمتي كانت الشهر الماضي، ما زلت هذا الشهر واللي بعده واللي بعده أردد الكلمات، متى يكون لا أنت يا إيمان خطيت الوقت المفروض أني ما عاد ترددي هذه الذكرى على أذان الآخرين؟
2: كلام منطقي فعلا. إحنا الآن ما نقول لك لا يا إيمان تعبر عن مشاعرك، لا تكرر الموقف أو يتكرر هو بشكل لا واعي عند الإنسان. إحنا نعطي الشخص هذا فرصة وأعطي نفسي فرصة. المرور بالصدمات بعدة مراحل، إحنا فيه نقول 5 مراحل للصدمة، 5 مراحل. مرحلة إنكار، في البداية أنا أنكر الحدث اللي صار، أنكره تماما، نقول كيف حدث هذا الحدث، ما صار، وهذا حدث في أيام الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم. حينما مات الرسول صلى الله عليه وسلم كانت صدمة للصحابة. مين أول من أنكر هذه الصدمة؟ الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي يفرق بين الحق والباطل، قال إن محمد ما مات
1: من هول، هو من هول الموقف، من هول الصدمة.
2: نعم، فالصدمة تمر بمراحل، ولا نجبر الشخص اللي مر بالصدمة نقول له لك وقت محدد للخروج منها إلا بعد 6 أشهر. هنا جميل. نقول لا، في خطر. جميل. بدأ يدق جرس الإنذار. أنت تخطيت مرحلة الإنكار وجالس فيها، أو جاتك مرحلة الغضب وما عبرت عنها، متى هتروح للتقبل؟ متى هتروح للتكيف؟ متى هتبدأ حياة جديدة؟ بالطبع. أنت لابد أن تمر على هذه المراحل بس بالوقت اللي يناسبك. عبر عن مشاعرك، أبكي، أكتب، أخرج من صاحب الأشخاص الداعمين، ترى حتخرج منها بسهولة. لكن ما تجلس في الحدث أو في الصدمة أو تنكرها وتقول أنا ما تخطيت.
1: وأعتقد أيضا تجنب الأماكن ربما هي الخطوة الأولى الصعبة، يعني أول مرة أجي هذا المكان أو ينعاد علي الموقف، بعدها بإذن الله أتعامل مع الآخرين والذكريات.
2: صحيح.
1: بسهولة إن شاء الله نقول.
2: نعم نعم، إن إحنا نحاول ونرفع من عندنا من المقاومة. مرة المقاومة مهمة، أحيانا تكون المقاومة لدينا ضعيفة، أخاف إني أنا أمر من هذا المكان أو أشوف هذا الشخص. شوفي صدمات الطلاق يا أستاذة إيمان، صدمات الوفاة، الفقد، الأشخاص اللي بيمروا بيها ما يبغوا يسمعوا اسم الفقيد، خوفا من إن المشاعر تجي عندهم، هذا شيء مؤلم جدا.
1: ما يلاموا صراحة لأنه شيء مؤلم جدا. أعتقد كل من يسمعنا اليوم مر بمواقف مشابهة يشعر إنه طبيعي، لكن
2: طبيعي.
1: من وجهة نظر شخصية أقول لك إنه كانت الأيام هي كفيلة بأنها تمحو هذه الندبات، هي لا تذهب ولكن تتعاملي مع المواقف بعقلانية. وأيضا مثل ما قلتي دكتورة وجنات، لا يمضي العمر سريعا وأنا واقفة في زاوية واحدة لم أتحرك ولم أنجز.
2: صحيح، ولم أبحث عن الحلول. لا. إحنا ما نقول لك في بداية الصدمة خذي وقتك وعبر عن الصدمة، خذ وقتك وعبر عن الصدمة، لكن أسعى إلى أنك تتقبلها وتمضي الحياة. هو التقبل ليس بالأمر السهل، يعني ما نقدر أفرض على شخص مر بأزمة أو فقد ابن أو بنت أقول له صحيح. لا أنت لازم تتخطى. هذه كلمة لازم لا هي في مستحيلة، ولكن نعطيه وقت إنه يتكيف مع الحدث، يتقبل الحدث،
1: يرضى بما قسم الله.
2: ويرضى بما قسم الله.
1: أول

0: أتوكل على الله وأؤمن بأقداره، وإنه من الأقدار ما نعرف ما وراء الحدث ده من خير ومن عوض الله سبحانه وتعالى. ما أخذ الله منا شيء إلا عوض ما أفضل منه.
1: اللهم لك الحمد. طيب، هل ممكن الماضي يؤثر على قراراتنا الحالية دون أن نشعر؟
0: نعم نعم، طبيعي، وهذا اسمه التأثير اللاواعي. مثلا شخص نقول تعرض للخيانة أو الفشل في العلاقة الزوجية، إيش حيصير معه؟ دائما ينظر ويراقب كل شريك كده حوالينه، وأي شريك جديد يدخل في حياته ويبدأ يجننه بالأسئلة، أو زي ما نقول يخنقه بالأسئلة، يعتقد إنه هذا حرص، لكن للأسف هذا جرح قديم قاعد يتحكم في هذا الشخص، مسيطر عليه وعلى قراراته دون أن يشعر، دون أن يشعر. وخاصة يا أستاذ إيمان ما يحدث في فترات الطفولة، شوف نقول صدمات الطفولة، صدمات المراهقة، هذه لها دور كبير في أنها تؤثر على قراراتنا المستقبلية. صحيح.
1: دون أن نشعر. نعم. حقيقة
0: دون أن نشعر،
1: يعني تكون هناك ملفات محفوظة في اللاواعي،
0: في اللاواعي
1: تؤثر. نعم. على هذه ردات الفعل، ونشعر أنه ما هو شيء مرتبط بالماضي.
0: بالتأكيد 90% من مخاوفنا من اختياراتنا من قراراتنا يا أستاذ إيمان، حتى نوع الشريك تكون مشفرة ما بين 5 سنوات 18 سنة، هذه تتحكم في قراراتنا المستقبلية. ما لم يعني يحصل هذا الشخص على جلسات علاجية أو جلسات فضفضة، فضفضة ولكن موضوعية مع شخص حكيم يستطيع أن يساعده ويخرج من الأزمة. وحتى الراشدين اللي هم بيتعرضوا للأزمات أو خيانات أو طلاق أو فقد، لابد أنهم هم يعرفوا إذا ما استطاعوا العلاج في فترة، مثلا نقول كما ذكرت نعطيهم 6 شهور للتعبير عن مشاعرهم.
1: والله دي مرة قاعدة جميلة اليوم حضرتك وضحتيها لمن يستمع، إلى أنه يا جماعة جعلوها مقياس. ربما ما شاء الله ناس تخطي في 4 شهور، ربما ناس تخطي في 5، إذن لما نعدي 6 يجب أن نتجه للشخص المختص من أجل أنه يعني نعالج أنفسنا ودواخلنا.
0: صحيح، قوة الإيمان أستاذ إيمان، البرسوناليتي حق الشخص، شخصيته، مقاومته، شوفي حتى مهاراته، السكيلز حقته، الانفورميشن، معلوماته، الاتيتيود، سلوكه، هذا سلوكه. يتحكم، ترى يختلف من شخص لآخر. ممكن شخص ترى يتخطى من زي ما قلت حضرتك 4 شهور، البعض 2، البعض يقعد 2 سنين. أنا يعني أعرف بعض الأشخاص ما أتخطط أزمتها 5 سنوات هنا ما ساندت.
1: أنا أعرف نفسها. أعرف بعض الأشخاص اليوم عدت سنوات طويلة ولم تتخطى أزمة الانفصال.
0: صحيح صحيح، لأنها ما بادرت، ما سعت وراء شخص، يعني ما
1: كمان تفرق
0: متخصص.
1: دكتورة جنات، تفرق أنماط الشخصيات والأجيال، يعني أنا أحدثك عن جيل، عن جيل ليس بالجيل الشاب، يعني جيل قديم، أنماط الشخصية تتحكم، ثقافة هذا الإنسان تتحكم، حياته الاجتماعية.
0: نعم.
1: اليوم ما شاء الله نقول الوعي زاد في الأجيال الحديثة أو الأجيال الشابة أو الأجيال في منتصف العمر، في ناس مثقفة واعية تبغى تأخذ بيد نفسها إلى بر النجاة.
0: صحيح، وانت كانك تتحدث هنا يا أستاذة إيمان عن أدوار الشخص أيضا. أدوار الشخص، البيئة اللي بيعيش فيها، دوائر التأثير اللي تأثر عليه لها دور كبير في خروجه وتصالحه مع الماضي أو البقاء في سجن الماضي مدى الحياة بدون ما يتحرك. شوفي الدائرة رقم 1، إذا فكر الشخص وكان من الأشخاص ذو الشخصية القوية ويتأثر فقط بأنا، دائرة الوسط، أنا من يستطيع أنه يساعد نفسه، أنا من يستطيع أنه يخرج من هذه الأزمة، ثق أنه هذا أول الأشخاص اللي سريعا ما يخرج من الأزمة. هناك دائرة تأثير أكبر شوية، الأدوار اللي بيقوم بها هذا الشخص، البيئة اللي عايش فيها، قد تكون بيئة داعمة، قد تكون بيئة بالعكس سلبية تساعده على استمراره في الصدمة، ما يخرج منها، ما يحاول يساعد نفسه، لأنه هناك من للأسف يبث أفكار سلبية، ألفاظ سلبية، يذكره بالماضي بطريقة بشعة ممكن تفجر مشاعره.
1: لا، وممكن بدل ما هي مشاعره. هي تكون شخصية ضعيفة، والشخص اللي بيسيطر عليها أعلى منها جعل هذه الشخصية لا تخرج من هذا السجن وبيتحكم فيه. طبعا احنا بنتكلم بالمجمل. خليني اسال حضرتك عن
0: حضرتك بس اكمل الدائرة رقم 3 اللي لها تأثير جدا كبير. احيانا العادات والتقاليد، نرى شخص رجل عادة والتقليد يقول لا تبكي، لا تعبر عن مشاعرك، الله اكبر، فيجي هنا الموقف صادم جدا وحيستمر ويقعد فيه، لانه عندنا في البيت

0: أن الرجل لا يبكي. نعم. أو المرأة لا تعبر، لا تبكي قدام أولادك، لا تعبر عشان أولادك، لا تبكي أتأثري، عبري عن مشاعرك، لا تكبتي، لا تقمعي، لأنه الكبت والقمع سيكون لا سمح الله يعني نتائج سلبية أقوى مما نتخيل. لا، أنا أتخطى وأجلس في التخطي 5-6 شهور ولا أقمع وأكبت وبعدين أعيش عمر مديدة أحتاج علاج نفسي وعلاج دوائي وميديكيشن ومع ذلك.
1: حضرتك متخصصة، خليني أسألك، لأنه في البعض يقول لك لو ما طلعت ردة الفعل الطبيعية في وقت الحدث ربما تفضل سنوات تؤلم قلب هذا الشخص، صحيح؟
0: نعم صح، لكن نرجع لديننا ولدستورنا. سبحان الله، الله ينزل مع الصبر والمصيبة صبر. طيب، يعني مو شرط ترى أثناء وقع المصيبة أو الفقد أو الصدمة الإنسان يعبر بردات الفعل العنيفة والصراخ وممكن الإغماء، قد الله سبحانه وتعالى يربط على قلبه كما ربط على قلب أم موسى. هذا منهج رباني. فالبعض يرى أنه هذه ما عبرت عن مشاعرها، هذه كيف ما شاء الله متحملة، الله سبحانه وتعالى وهبها هذه القوة. هي ممكن تعبر بطريقة أخرى أنت ما تعرفها وما تشاهدها، أو هي لها طريقتها في التعبير. البعض يعبر بالكتابة، البعض يعبر بالصدقة، البعض يعبر بالخروج، البعض بالمشي بالرياضة، لكن في كل الأحوال كلامك سليم 100%. أنا ما أبدا ماني ضد في إنه الإنسان إذا ما عبر.
1: ونعمة من الله، نعمة من الله دكتورة وجنات، إنه نحن مسلمين موحدين مؤمنين بالله، نعرف بأنه هذه كلها أقدار الله، فهذه نعمة إنه الإنسان يتوجه إلى الله بالمناجاة بالعبادات، يمكن من أهم النعم اللي ربي أكرمنا بها كمسلمين ومؤمنين.
0: في دعاء القنوط يوميا نحن نذكر اللي ربنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وارزقنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعبة. إحنا بنسأل الله في كل صلاة وفي كل سجدة، فهذا قد يكون من الله الإنسان، الله جبر قلبه. نعم. الله، ومع ذلك هناك طرق نعبر بها عن مشاعره رغم أنه الله ربط على قلبك، لكن ما في إنسان مر بصدمة أو فقد لن يعبر. صحيح. أو أن نقول قوي، القوي هو الله سبحانه وتعالى، لكن الله يقوينا جميع يا رب إن شاء الله.
1: آمين. من وجهة نظرك دكتورة وجنات، هل هناك دور للتسامح مع الذات أو الآخرين في هذه العملية، عملية التصالح مع الماضي؟ يعني لما نكون متسامحين مع أنفسنا أو مع الآخرين، هل بسهولة نستطيع التصالح أيضا مع الماضي؟
0: حينما نتصالح مع أنفسنا بداية هذا هو تسلسل. إذا أنا استطعت أن أتصالح مع ذاتي وتقبل وضعي وما حدث في حياتي من أقدار، تجي رقم 2 إني أقدر أتصالح مع الآخرين رغم الأذى اللي ممكن لكن أنا ما أعيش في حياة الآخرين، ما أعيش حياتي كلها من أجل الانتقام أو من أجل أني أكرس جهدي، عفوا، من أجل يسرق طاقتي أو يسرق صبري.
1: لكن أريد إخراجهم من حياتي، لا أريد التعامل معهم، ولكن لا أستطيع التسامح. هنا كمان في نقطة مهمة أحبين نأخذ رأيك فيها. أنا تعايشت مع الحدث، فلانة أذتني ولكن أنا لا أستطيع تقبلها في حياتي، ولكن لا أريد منها شيئا، أنت في حالك وأنا في حالي، ولكن لا أسامح. كيف تقيمي هذا المشهد؟
0: أنا أقيمه قمة العقلانية. فإذا حطينا خطة واعية وأنه هذا هدف تجنب، الشخص هذا يؤذيني، الشخص هذا عرضني للصدمات، عرضني للفقد، عرضني للعفو، لأني أعيش متألمة حزينة. نعم. طيب، نعم. هو موجود في حياتي، وخاصة إحنا نتحدث عن الأشخاص اللي في دائرة علاقاتنا. نعم. شخص ما أقدر أتخلص منه. نعم. شخص ما أقدر صلة رحم بيني وبينه. صحيح. ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ ولد عمي طلقني. انفصال العائلة، الأسرة هذه وذنبها، أولادي ذنبهم. أنا أعمل هدف تجنب، هدف تجنب، هم موجودين في حياتي لكن أنا متجنبة الألم، متجنبة الصدمات، متجنبة، وذلك من خلال إني أكون معاهم لكن منشغلة بأهدافي. نعم هذه جداً. أمور ما نقول أبدا إنك أنت شخص سيء، ولكن أنت متجنب للألم من خلال صناعة أهداف بسيطة أو أهداف مرحلية تجنبك عن هذا الألم وعن هذه الانشغال. على فكرة الانشغال بمشاريع حياتنا أحيانا هو هدف تجنب. أنا موجودة في دائرة الألم لكن مشغولة بصناعة المستقبل. الله. مشغولة بصناعة. نعم، هذا
1: يعني يمكن من أكثر الأشخاص اللي بسطها بطريقة حلوة وما جيتي ناحية كما الأكثر يقول أنه لازم تتسامح. لا مو لازم، أنا مو قادرة أتسامح، لكن أنت اليوم دكتورة وجنات وضحتيها بطريقة أنشغل في ذاتي وفي حياتي وأتجنب الموقف، أتجنب سين من الناس لم أستطع مسامحته، لكني خلاص أشيل الحدث من بالي وأكمل حياتي.
0: صحيح، التسامح قيمة يا أستاذة إيمان ما نغفلها، لكن إحنا عندنا سلم قيم، قد يكون التسامح هذا كان عندي في رقم واحد في حياتي بدون صدمات بكل، لكن مع صدمة مع شخص معين فقدت الثقة فيه، ينزل قيمة التسامح في السلم هذا اللي قيمة أقل وتطلع مكانها قيمة معليش الذات، معليش قيمة نفسي قبل التسامح، مع أنه ما نلغي من حياتنا، هو مو موجود لكن مو مع الشخص اللي أذاني. أنا أسامح طفل، أسامح شخص في الشارع،
1: أو تسامح مع شخص ما أذاني بقوة،
0: ما أذاني بقوة، لكن مع نفس الشخص رحلت هذه القيمة اللي كانت في العلو وفي القمة معه في كل تصرفاتها.
1: أشكرك على التوضيح، لأني دائما أدخل في مصادمات أنه أنا لا أستطيع طيب نسيان ما حدث من فلانة، لكن أنت اليوم سردتيها بطريقة بسيطة وخلت الشخص يشعر لأنه أنت ماشي في الطريق السليم، أنت خلاص شلت فلان، شلت الموقف من بالك، لكن ما قدرت تصالح ده الإنسان أو تسامحه، خلاص حياتك مكملة.
0: فعلا. طيب
1: خليني أسألك عن مشاعر الندم المستمرة على قرارات سابقة، أخذنا قرار في حياتنا فشلنا، تم الإخفاق، خسرنا أمور، لكن تعلمنا، لكن ما زال هذا الإحساس وهذه المشاعر، مشاعر الندم مستمرة بداخلي، كيف أستطيع التعامل معها؟
0: جميل، أنا ممكن أسرد فقط استراتيجية أستخدمها أنا شخصياً، خلينا نقول ونعمم هذه الاستراتيجية، هي مكونة من 3 خطوات. الخطوة الأولى أعترف، خلينا نعترف إنه أنا ندمان على قرار، أنا ندمان، ليش ما أعترف؟ ليش أنا أخطئ في تقييم ذاتي إني ممكن أتخذ قرار مثلا إصدار سجل معين أو مشروع معين بس ما هذا المشروع ما يتناسب معي ولا مع قدراتي والإمكانات، إذا أنا ندمان. طيب الخطوة الثانية ريبير، اسأل هل أقدر أصلح شيء الآن؟ هل أنا قادر على أني أغير الموقف أو الحياة اللي الآن حولي مع هذا الحدث الصادم أو المشروع اللي أنا فشلت فيه؟ طيب كيف أقدر أصلحه؟ باعتذار ولا بتعويض ولا غير سلوكي ولا ما أقدر، فأنتقل للخطوة رقم 3 اللي هي ريفريم، اللي هي نغير الجملة، نغير المعنى، ليتني ما سويت، ليش أقول أنا ليتني ما سويت وأندم، أقول أنا لو ما سويت هذا الأمر أو ما بلاش لو، لأن تفتح عمل الشيطان، خلينا نقول هذا الهدف إذا ما سويته أو أنا سويته فعلا لدي أتعلمت منه، لو ما سويته فعلا ممكن حندم، ما حيكون عندي وقود، فالندم بلا عمل هو سم، خلينا نكون واضحين، لكن صح. الندم مع العمل وقود لحياة مقبلة
1: وإصلاح
0: أخطاء.
1: نعم طبيعي، لو إحنا اقتنعنا يا دكتورة وجنات أنه هذه طبيعة الحياة، نغلط ونتعلم، ما في أحد حيجي حياته كاملة والكمال لله، هذه طبيعة الحياة، أخطئ وأتعلم من خطأي.
0: نعم، عندنا إحنا تجربة في علم النفس تسمى المحاولة، اللي هي التعلم بالمحاولة والخطأ، إذا ما حاولنا وأخطأنا لن نتعلم، ومعظم أطفالنا وأبنائنا ومراهقين نحن في هذا العمر أحيانا من أخطائنا خرجنا بتعلمات عشان ما نكرر الخطأ، ما نندم. الندم قد يكون كما ذكر نعترف بندمنا ونسأل نفسنا كيف ممكن نصلح، لكن ما قدرنا خلاص نبدأ نغير مفهوم الصدمة ومفهوم الحزن ومفهوم لشيء ثاني حيساعدنا بإذننا نكون وقود للمرحلة الجاية وما نكرر الأخطاء.
1: هل إعادة سرد القصة تساعد في الشفاء؟
0: جميل، هذا عاد زي ما يقولوا فعلا هنا صلب الموضوع، هنا الخلاصة. هي هنا طريقة العلاج، هي هنا يا أستاذة إيمان، إنه إحنا نعيد صياغة الأشياء وسرد القصص بطريقة تخفف الألم، تخفف الألم. نعم هذه تقنية مثبتة معروفة في كل مرة يقل فيها الألم. أنا كل ما أقول القصة أو الفقد أو الانفصال بس بطريقة مختلفة، إحنا انفصلنا لغرض كذا، المرة الثانية قدر الله هذا الانفصال عشان أربي أولادي بشكل أفضل.
1: جميل.
0: قدر الله. نعم.
1: يعني أستعرض الإيجابيات من هذه المواقف.
0: أيوة، وتكون المشاعر هنا أستاذة أقل حدة، فإعادة الصياغة صار كذا وتعلمت كذا وصرت أقوى، وترى صار عندي حرية مالية، اعتمدت على نفسي، تعلمت القيادة، كملت الجامعة. شوفي هذه الأحداث اللي حدثت وفيها قدر مكتوب. أحيانا يكون الصدمة دي سبب في التعلم، سبب في الارتقاء وظيفيا، سبب، مع أنه ما نقول إن شاء الله يكون حياتنا فيها صدمات عشان أرتقي وظيفيا، لا، نقول لك قد تكون سبب، ولكن نسأل الله أنه يا رب نرتقي ونتعلم بدون ما نتألم، بدون ما نتألم
1: بإذن الله. بإذن الله. طيب، الأخطاء الشائعة اللي يقع فيها الناس أثناء محاولتهم تجاوز الماضي.
0: طيب، يمكن ذكرت في اللقاء
1: بصورة سريعة. نعم.
0: طيب، القمع. القمع هذا من أهم الأخطاء اللي ممكن أو أقدر أركز عليها، لأنه دوره جدا جدا جدا قوي. هو ينسينا فقط، بس ما يخلينا نعود بشكل يقمع، بشكل أقوى في الصدمة.
1: لا.
0: أنا أقمع وأكبت، لكن حعود في الألم بشكل أقوى. الاستعجال، أحيانا نريد أن نتشافى ونتصالح في أسبوع من الألم دوبنا خرجين من الصدمة، ترى ما هو صحيح. انتظروا، خذوا وقتكم في التعبير عن ألمكم، في أنه أحد يسمعكم، في أنك أنت تمارس هذا الألم بس بشكل صحيح، مارسه وعيشه، وممكن اللي حواليك يشاركوك هذا الألم ويخرجوك منه لتعيش المتعة والفرح بإذن الله. نلوم، اللوم من الأخطاء الشائعة، أن ألوم نفسي، أنا السبب، لا، ولا ألوم الآخرين، هو كان السبب، طيب أنا تركته لوحده عشان كده صار أمره، لا. الحقيقة إننا إحنا لابد إننا ما نستعجل وما نلوم أبدا. أحيانا هيكون عندنا مشكلة أخرى، ننتظر الاعتذار من الشخص ونتعلق، تصالحي مع نفسي، هو متعلق بطرف آخر، استناه بالأيام والليالي شو عشان
1: يجي خطأ طبعا، صحيح؟
0: أيوه، بس يجيني منه
1: أو أربط حياتي بفلان،
0: أو أربط حياتي بفلان، فالشفاء يصبح مربوط بشخص، وللأسف هنا ما حيكون في التشافي. الخلط بين النسيان والشفاء، في ناس يخلطوا يا أستاذة إيمان، أيوة أنا أنسى وحتشافى، هو النسيان شفاء، لا، ننسى الحدث غير والتشافي منه
1: صحيح.
0: غير
1: صحيح.
0: نعم، والتفاعل معاه بشكل مختلف غير، فلذلك لابد أن إحنا نكون حريصين ما نقع في هذه الأخطاء، وإذا وقعنا فيها نحاول نتجاوزها، نحاول نبحث عن أساليب في التشافي، في الخروج من الصدمات، في النسيان، لأنه النسيان نعمة، النسيان والتنافي نعمة، وإنما العلم العلم بالتعلم
1: وطبعاً
0: والتصبر.
1: تأثير تعلقنا بالماضي هيأثر على صحتنا النفسية، على علاقاتنا، حيخلينا غير سعيدين، حيخلينا غير منجزين، هذه كلها الأمور يجب أن ننتبه لها، لذلك نقول نتجه للتشافي وللأشخاص المختصين إذا لم أستطع أن أتشافى بذاتي.
0: صحيح، إحنا نتأثر من الصدمات ومن الأحزان وعدم نسيان الماضي نفسيا، ممكن يتعرض الشخص قلق، اكتئاب، نوبات الهلع، البانيك أتاك، هذا بنشوفه كثير، انخفاض تقدير الذات، أنا ما أستحق، أنا ما أسوى، أنا ما بعيش، أنا ما بخرج، أنا ما بأكل، يحرم نفسه من ملذات الدنيا ومن النعم اللي الله، ينسى النعم اللي حوالينه ويركز في القدر اللي جاله، في هذه مشكلة. جسديا يبدأ الأرق، القولون العصبي، ضعف المناعة،
1: صحيح.
0: الجسد يبدأ إيش يخزن ما لم يستطع العقل حله، هذه مشكلة. روحيا تلاقينا عدم القيام بالعبادات، إهمال الأذكار، يبدأ هذا كله نتيجة عدم التصالح، ونهائيا الاجتماعيا طبعا يصير في ردات فعل مبالغ فيها، نحاول نكرر النمط، تشوفي من الصدمات وعدم التصالح مع الذات تقولي لي أنا أبعد عن الألم، وأنا بقول لك أبعد عن نقطة الألم، أحسن أشخاص لا يروح لنقطة الألم ويعيد التجربة بنفس الشيء،
1: جلد الذات
0: وهذه المشكلة، وتأثر بالضرورة على العلاقات، وصير فيها برود عاطفي، تجنب الوجع مرة أخرى، ما يبغى يرتبط، ما يبغى، وهذه إشكالية كبيرة فعلا نجد فيه تأثير للماضي على
1: الله.
0: إحنا
1: يعني نقولها بالعامية، أنت لوحدك اللي بتدفع الفاتورة طالما أنت مصر أن تظل في هذه الزاوية. نتمنى يا رب أن الجميع يتشافى مما يحزنه أو مما مر به ويكتب أجره. برأيك
0: اللهم
1: دكتورة وجنى، هل هناك مواقف لا يمكن التصالح معها بالكامل؟
0: نعم، شوفي حسب نعم، في يعني أنا لما أجي أقول في تصالح متزن، بالانس، إنه هذا طبيعي، لكن في أحيانا لا نستطيع التصالح بشكل كامل، صدمات، مواقف تتعلق بالفقد، فقد الولد هذا لوحده، خلينا نتحدث، ترى مؤلم، حتى الله سبحانه وتعالى يعوض قصرا
1: الأجر، أسأل الله الأجر لكل من مر بهذا الموقف يا رب.
0: اللهم الظلم الكبير، بعض الجروح ما تطيب لكن تتعايش معها تطيب. أنا بقول لك بس طب بس كيف يكون التعامل؟ كيف يكون هو تعايش مع الألم؟ تعايش مع الألم لكن باتزان، مو أعيش حزن ومشاعر وردات فعل، لا، تقبل الألم إنه جزء من قصتي. أنا عندي في قصتي ألم وفي صدمتي ألم، لازم أتقبله. أتوقف عن إضاعة الوقت لمحاولة مسح الماضي. أنا أقول وقتي ضيع عشان أمسح هذا الماضي، الماضي لن يمسح. الماضي محطة ستقف فيها وأقف فيها كلنا، إما لتعلم، إما لتذكر، إما لدعوة، إما لطلب الأجر من الله إنه هذا الابتلاء جاك.
1: وأخذها ناخذها دكتورة وجنات من باب إنه هذه خبرات اكتسبناها من أجل أن نكون أفضل.
0: صحيح، وأبني حياة ذات هدف جديد ومعنى جديد. ما أقول بدل ما أقول أنا معك خلاص مرتاح، أنا أقول أنا عايش رغم الألم. أنا أدعو لي أن الحمد لله الله مصبرني وموقفني على رجلي، الحمد لله، وهذه نعم من الله. نعم.
1: طيب متى نقول أنه تجاوزنا الماضي وأصبحنا متصالحين معه؟ كيف أقدر أقيم نفسي أقول أنا خلاص تجاوزت هذا الفقد أو هذا الانفصال أو كسرة الخاطر أو كسرة القلب وأصبحت متصالحة معها؟ هل هناك دلائل؟
0: في مؤشرات، لكن خليني أقول ثلاث علامات خطي. هي الأهم: تذكر الحدث وذكراه لا يثير انفجار في المشاعر. يعني لما أجي الحدث أو شفته أو شاهدته أو شفت صورة أو مع ذلك، ما يكون الحدث بنفس الآلية، ما تنفجر مشاعري بنفس الشيء، يعني تكون فيه مشاعر لكن مشاعر متزنة. تقبل إنه بعض الأسئلة والاستفسارات ليس لها جواب. تسأل، نعم، توقف عن التفسير والتبرير. في أسئلة ما تلاقي لها جواب. طيب. ليش بنتي توفت؟ ليه ولدي كذا؟ ليه ما كنت معاه؟ ليه ما سويت كذا؟ ليه ما أعطيته الدواء؟ طب هي أسئلة لكن ليس لها تبرير.
1: أو ليه فلان تركني رغم كل ما قدمت له؟
0: نعم.
1: يعني أتحدث عن الانفصال، يعني الطلاق.
0: الانفصال، نعم الانفصال المشروع. طب ليش أنا رغم أني حطيت كل جهدي وعملت دراسة جدوى ورأس مال طب بلاش، توقف عن هذه التفسيرات والتبرير، ابدأ من جديد.
1: هي أقدار نعيشها فرضة بما قسم الله لك.
0: نعم. رقم ثلاثة اللي هي نحن نقول لك مؤشر إنه الأفكار الإيجابية تتعلق بالحاضر، تبني وتشتغل وتضع أهداف للمستقبل بدون أن يكون الماضي صوت يصرخ داخلك. هو الصوت موجود لكن لا تخليه يأثر في أفكارك الإيجابية وخططك المستقبلية. إذا بدأت الآن من جديد تعرف إنك أنت تجاوزت الماضي، لأنه تذكرته بدون مشاعر قوية، تقبلته بدون أسئلة واستفسارات وتبريرات، حطيت خطة جديدة وأفكار إيجابية تتعلق بحاضرك وبتشتغل عليها بدون ما تخلي الماضي يصرخ توقف، لا أرجع للماضي، أنت متألم، لن تستمر، لن تنجح. فهنا هذه مؤشرات بإذن الله تكون نقلها إليك.
1: طيب نعم. محوري الأخير، هناك محورين، أحدهما يتحدث عن خطوات يومية لتحقيق التصالح، ومحور يتحدث عن أهم النصائح التي تنصح بها. أتوقع ممكن حضرتك تدمجي لنا هي اليوم وتعطينا أهم النصائح والخطوات اللي تساعدنا للتصالح مع الماضي والتخلص من آثاره المؤلمة
0: بإذن الله. طيب، 5 دقائق للكتابة كفيلة بإذن الله يوميا إنك تكتب الموقف، الصدمة، الفقد، الطلاق، الانفصال، تكتب الألم بشكله وتكتب الدرس المتعلم منه.
1: جميل.
0: أكتب أخرج بدرس. تمرين التنفس، يمكن كثير ما أنا أقف عند هذا بأمان الطريقة أو الخطوة هذه اللي تساعدني على التصالح. التنفس بطريقة صحيحة، ممكن يدخلوا على اليوتيوب مستمعين الكرام يسألوا عن الطريقة الصحيحة للتنفس، واللي هو من 4 إلى 8 عدات في أي وقت. تهجم عليك الذكرى، جاتك الذكرى قم من مكانك، غير مكانك وابدأ الآن بالتنفس الصحيح من منطقة الحجاب الحاجز وليس من الصدر. 8 عدات، احبس التنفس وخذه بطريقة صحيحة ويخرجه ببطء شديد كأنك تطفي شمعة. كرره 7 مرات صباحا مساء، سيفيدك مرة كثير، وخاصة عندما تهجم الذكرى اللي لها دور كبير هذا التنفس في تهدئة الجهاز العصبي.
1: طيب.
0: نحدد الذكرى، عفوا هذا مرة وقت مهم، حدد الذكرى واستخدمته شخصيا وفادني بإذن الله يفيد كثير من المستمعين.
1: الله ينفع بك يا دكتورة.
0: آمين. خصص وقت للألم، للقلق، 10 دقائق في اليوم أتألم، تقول أنا بتذكر فيها لا مانع، يومين فقط للتذكر الماضي وباقي اليوم ممنوع. مارس فيه أدوارك، عش فيه عجلة حياتك، قم بعباداتك، قم باتجاهك نحو الأسرة، نحو صحتك، نحو عملك، نحو مالك، نحو رفاهيتك، وحتشعر أنه أنت اديت وقت للألم وحددته بمقياس، حددته كل شيء خلقناه بقدر مقدار. نعم، الحركة بركة، قوم اتحرك
1: انجز، اشغل نفسك، اشغل راسك، لانه دائما الفراغ قاتل.
0: والصدمة تسكن الجسم والحركة تفكها، الصدمة تسكن داخل الجسم ولا الحركة تخرجها والتنفس تخرجها. واخر شيء جملة حمد وشكر لله،
1: اللهم لك الحمد.
0: هذه يعني ما أقول آخر شيء، هي الأول والآخر.
1: بالفعل
0: إن نحمد نحمد الله ونشكره على أقداره، والتذكير إنه هذا الحدث صار والحمد لله، واليوم هو يوم جديد.
1: الحمد لله على أقدار الله. صراحة يا دكتورة وجنات الحديث كان رائع، وبإذن الله يكون شامل.
0: نعم نعم، قسم طلب أن يكون لك ماضي خال ونظيف. الكل عنده جروح وألم، النضج يساوي تعلم وتعافي. افصل بين الحدث وهويتك، أنا تعرضت للجرح لكن لن أستطيع أن أجرح أحد. اختر شخص متخصص، مستشار، مرشد، صديق حكيم تتحدث معاه، فالكلام يفك شفرة العقد. وقف تكرار الحدث في ذاكرتك، أكرره لكن بمعنى مختلف، لأن التكرار لن يغير الحقيقة بل سيغير مزاجك للأسوأ. ركز على ما تستطيع أن تتحكم فيه الآن، أكلك، شربك، نومك، خططك، إدراكك، قراراتك. اصنع معنى جديد لتجربتك وحزنك لتساعد الناس على التشافي. أبغى أستفيد من ألمي فيما تعلمته حتى أساعد الآخرين بما مر بي أنا من حدث.
1: جميل جدا. ننتقل لفقرة صحة وخطأ.
0: تفضلي.
1: في فقرة صحة وخطأ دكتورة وجنات عابد الثقفي ضيفتنا الكريمة اليوم، أقول لك ثلاث جمل، كل جملة فيها تحتمل أن تكون صح أم خطأ، حضرتك حتجاوبينا بصح أم خطأ، وين حبيت تعللي أكيد لك الوقت. الجملة الأولى تقول: التصالح مع الماضي يعني نسيان كل الأحداث المؤلمة تماما دون التفكير فيها مجددا.
0: كل خطأ.
1: خطأ
0: خطأ، لأن التصالح لا يساوي النسيان، أتحدثنا في هذا الأمر.
1: نعم.
0: النسيان التام مستحيل وغير صحي. التصالح يعني أتقبل الحدث اللي صار وأفك الارتباط العاطفي كما ذكرت. نعم.
1: واضح. الجملة الثانية: مراجعة التجارب السابقة بشكل متكرر يمكن أن يساعد في فهم الذات، النمو الشخصي، حتى وإن كانت مؤلمة.
0: صحيح، وخاصة إذا كان الغرض التعلم وليس التألم، ولكن في شرطين يا أستاذة. أولا أن تكون المراجعة تحليلية، يعني نخرج بدرس، نتعرف على نمط جديد، نخطط، لكن ما تكون اشترارية، أشتر الماضي عشان أعيد الألم 100 مرة بدون نتائج. فالأولى حتبنينا، التحليل حيبنينا، الثانية حتحبسنا، مكانك سر.
1: الجملة الثالثة: الشخص المتصالح مع ماضيه لا يشعر أبدا بالحزن أو الندم أو الألم تجاه تجارب السابقة.
0: خطأ، لأن إحنا قلنا التصالح لا يلغي المشاعر، قد نحزن وندم لكن الفرق تصبح المشاعر خفيفة عابرة ولا يمكن أن تتحكم بينا. نحزن نكمل يومنا عادي، وليس كالشخص الغير متصالح اللي يعيش الموقف بكل تفاصيله، كل الديتيلز، كل الألوان، كل الأشخاص، كل الأحداث، كل الأماكن. فلذلك لا، الماضي جزء من الحاضر، ونندم ونحزن ولكن باتزان ووعي، وأن لا يجعله يتحكم فينا.
1: وصلنا لنهاية حوارنا الماتع معك دكتورة وجنات عابد الثقفي، مرشد أسري وموجه في صناعة الحياة. صراحة أعتبرها دورة تدريبية مكثفة. أتمنى من الله أنه كل من سمعنا اليوم يستفيد، وربي يجعلها في ميزان حسناتك.
0: اللهم أمين. شكرا لكم، شكرا لإذاعة الرياض، شكرا لحوارك الماتع أستاذ إيمان، وأسئلتك اللي سلسة ومرنة، وحوارك اللي استمتعت فيه وكأنني أتحدث بأمانة مع مدربة فعلا. كانها دورة تدريبية لكن فعليا أسئلتك، طريقة طرحك رائعة، حسيت بمتعة ما شعرت بالوقت
1: كثير
0: أبدا.
1: كثير استفدت من أمور كثير تهمني شخصيا في هذا الموضوع، وانت مريتي أيضا على أمور كثير. أتوقع أيضا حتى المستمع بيسعد أنه الحمد لله وصل لمرحلة من التشافي بحكم ما أشرت إليه، أنه الحمد لله إحنا ماشيين بإذن الله في الطريق السليم.
0: شكرا إذاعة الرياض، وأشكركم فعلا إذاعة الرياض، لأنه أنا كذلك وأنا أحضر هذا اللقاء شعرت أنني وصلت إلى التشافي. ما في أحد مننا ما مر بصدمة أو فقد أو ألم، فأسأل الله للجميع حياة سعيدة ومديدة، وإن شاء الله بإذن الله خير وبركة تزيل الألم والأحزان، وتكون حياة جديدة وصناعة جديدة لأهداف قد تكون روحية دينية نفسية اجتماعية. كذا هذا اللقاء، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والنجاح يا رب.
1: شكرا لك،
0: في أمان الله.

وصلنا لفقرة ببساطة. ببساطة، كيف نبدأ حياة أخف وأكثر سلاماً؟ يمر الإنسان في حياته بتجارب مختلفة، بعضها جميل يترك أثراً طيباً، وبعضها مؤلم يترك ندوباً داخلية. ومع مرور الوقت قد يصبح الماضي عبئاً يرافقنا في الحاضر، فيؤثر على قراراتنا، على مشاعرنا، وحتى على نظرتنا لأنفسنا. هنا تظهر أهمية التصالح مع الماضي، ليس بمعنى نسيانه، بل بمعنى فهمه وتحرير أنفسنا من أثره السلبي. أهم ثلاث خطوات بسيطة للتصالح مع الماضي. أولاً، الاعتراف بالماضي ومشاعره. تبدأ عملية التصالح بالاعتراف بما حدث دون إنكار، مع تقبل المشاعر المرتبطة به، لأن فهمها يساعد على التعامل معها بوعي. ثانياً، استخلاص الدروس من التجربة. بدلاً من التركيز على الألم أو الخطأ، يتم توجيه التفكير نحو ما يمكن تعلمه من هذه التجربة، كيف يمكن أن تسهم في النضج الشخصي وتطوير السلوك في المستقبل. ثالثاً، التوجه نحو الحاضر والمستقبل، اتخاذ خطوات عملية نحو مستقبل أفضل دون السماح للتجارب السابقة بالتحكم في الحاضر. في النهاية، الهدف ليس النسيان الكامل، بل أن يصبح الماضي جزءاً من التجربة وليس مركز الحياة. عندما نتصالح معه، يتحول من مصدر ألم إلى مصدر فهم ونضج. وصلنا لختام حلقتنا اليوم من مسار. كل الشكر لكم لحسن الاستماع. نأمل أن نلقاكم بخير الأسبوع المقبل. كونوا بخير وتقبلوا أجمل التحايا من فريق العمل. الإعداد رغد الحارثي، الإخراج محمد المنيف، ومني أنا إيمان بحيدرة أجمل التحايا. إلى اللقاء. مسار.

سوق عكاظ، ملتقى الأدباء والشعراء، وأحد مواطن التجارة في شبه الجزيرة العربية، ووجهة اجتماعية وسياسية، ومنبر عظيم، ومضمار للفروسية والمبارزة. فلم يكن هذا السوق منذ 501 للميلاد مكانا عاديا، بل مقصدا تجاريا أيضا للتجار القادمين من بلاد فارس والشام واليمن. هذا السوق التاريخي والذي يتخذ من الطائف مكانا له، إلا أنه اندثر في بداية الإسلام، خاصة وأن بداية عصر الإسلام كانت ترفض مآثر الجاهلية، ما جعل نشاط السوق يتوقف لمدة 1300 عام. إعادة سوق عكاظ للواجهة كانت أحد اهتمامات الملك فيصل رحمه الله، والذي قام بتشكيل لجنة برئاسة الشيخ محمد البليهد والدكتور عبد الوهاب عزام رحمهما الله لتحديد موقع السوق والبحث عن آثاره المتبقية، ليصبح سوق عكاظ في الوقت الحالي

0: معلما تاريخيا وسياحيا له أهميته في المنطقة، وملتقى للشعر والفن والأدب، ومقصدا للمثقفين والأدباء، ويقدم السوق لمرتاديه الندوات الأدبية والفنية للتعريف بالسوق ومكانته لدى العرب قديما، إضافة لحفظه ديوان العرب من عيون الشعر ومعلقاته، ويقدم في كل مهرجان تعريفا بأحد شعراء المعلقات لتعيد إلى أذهان الناس مكانة الشعر والأدب عند العرب قديما، وتأكيدا لاتصال التراث بالحاضر. في عام 2019 حرص المسؤولون عن السوق على استضافة 11 بلدا عربيا من خلال منصة حي العرب، تشارك بموروثها الثقافي والاجتماعي الذي يضم أجنحة الإمارات والبحرين والكويت وسلطنة عمان وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ولبنان وتونس والمغرب، إضافة إلى مشاركة المملكة العربية السعودية بأكبر الأجنحة مساحة تصل إلى 6000 متر مربع.
1: ديرتي حبيبتي.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. من العالم.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من العالم. لم تكن اللغة سوى همسات متناثرة وإشارات تبحث عن معنى، ثم كبرت كما يكبر الإنسان فصارت أصواتا ثم كلمات ثم حضارات كاملة تبنى على الحرف والمعنى. ومن تعدد اللغات ولد التنوع، ومن التنوع تشكلت هوية الإنسان. وبين هذا الامتداد الواسع تبرز اللغة العربية، لا كلغة فحسب بل كحكاية ممتدة عبر الزمن. منذ فجر البشرية بدأ الإنسان في التعبير عن نفسه بوسائل بسيطة كالإشارات والأصوات، ثم تطورت إلى لغات بدائية تختلف باختلاف البيئات. ومع تباعد المجتمعات جغرافيا نشأت لغات متعددة لكل منها خصائص ونظم، فكانت اللغة مرآة للبيئة والحياة اليومية ووسيلة لحفظ التجارب الإنسانية.
3: نشأة اللغة هي أحد أهم الأسرار الحضارية التي تباينت حولها الآراء. رأي يرى بأنها توقيفية، أي وحي وإلهام من الله سبحانه وتعالى، مستدلين على ذلك بقوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. أما الرأي الآخر فيرى أنها اصطلاحية تواضعية، أي أن البشر اخترعوها واصطلحوا عليها لحاجتهم الاجتماعية للتواصل، وبدأت بمحاكاة أصوات الطبيعة كخرير الماء وزئير الأسد وغيرها من المسموعات، ثم تطورت إلى رموز. وهذا هو الرأي الراجح بدليل تعدد اللغات. وتعدد اللغات أتى من الهجرات البشرية والانعزال الجغرافي، فعندما تنفصل مجموعة بشرية في بيئة جديدة تتحور لهجتها بمرور القرون إلى

0: لغة مستقلة ذات قواعد خاصة. ومثال ذلك العائلة الهند أوروبية من عائلة اللغات. هذا المثال يفسر لنا الشبه الغريب بين كلمات في لغات متباعدة جغرافيا. فمثلا كلمة أم باللغة الإنجليزية mother، وفي اللغة الإسبانية مدري، لكن في اللغة الفارسية التي تقع في آسيا مدار. فهذا التشابه هو ما جعل العلماء يبحثون عن أسبابه. فالأصل التاريخي للمجموعات البشرية كان واحدا ثم تفرع وتعدد بتعدد الأوطان.
1: مع تطور الحضارات ظهرت لغات أصبحت أكثر انتشارا وتأثيرا نتيجة للقوة السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية. تتصدر لغات مثل الإنجليزية، الصينية والإسبانية قائمة الأكثر انتشارا، حيث ارتبط انتشارها بالتجارة وكذلك التطور العلمي. ومع ذلك تبقى كل لغة حاملة لهوية شعوبها مهما بلغ الانتشار.
0: إذا نظرنا إلى خارطة اللغات اليوم نجد أن اللغة الإنجليزية تتربع على عرش الانتشار العالمي كأكثر اللغات تحدثاً بين سكان أصليين ومتحدثين بلغة ثانية. تليها الصينية المندرين كأكبر عدد متحدثين أصليين في بقعة واحدة، ثم تأتي الهندية والإسبانية والعربية في مراتب متقدمة عالمية. أسباب الانتشار اللغوي لا يرتبط بجمال اللغة بذاتها، بل يرتبط دوما بموازين القوة والنفوذ العسكري والاقتصادي والسياسي. الصينية مثلا انتشرت بفعل التمدد الديمغرافي البشري، بينما الإنجليزية انتشرت لأنها كانت لغة الثورة الصناعية والإمبراطورية البريطانية قديما، ثم تحولت في العصر الحديث إلى لغة الهيمنة التكنولوجية كما نشاهد في منصات الإنترنت والبرمجة وفي العلوم التطبيقية وكذلك حتى النظرية في المجال السينمائي كهوليود، وهذه القوة الفنية عالميا. فمن يملك زمام القوة المادية يفرض لغته على الآخرين، وهذا ما كانت تتمتع به العربية سابقا عندما كانت في الحضارة العربية في أوج ازدهارها وقوتها.

0: تعد اللغة العربية من أقدم اللغات الحية، فنشأت في شبه الجزيرة العربية وتميزت بثرائها اللغوي ودقتها التعبيرية، وكانت في بدايتها من خلال القبائل تنقل شفهيا عبر الشعر والخطابة حتى أصبحت وعاء للثقافة والفكر.
1: اللغة العربية تنتمي إلى عائلة اللغات السامية، وقد نشأت وترعرعت في أحضان شبه الجزيرة العربية، وصقلتها قرون طويلة من مقارعات الشعر والخطابة في أسواق العرب، والاستخدام التواصلي المستمر من خلال أسواق العرب الشهيرة واجتماعاتهم للحج واجتماعات

يمكن في عكاظ وذي المجاز ومجنة وغيرها من الاجتماعات البشرية، حتى تبلورت في أبهى صورها في لغة قريش، هذه اللغة الوسطى التي توسطت بين لغات العرب وأخذت أفضل ما في لغات العرب، فاصطفاها الله سبحانه وتعالى وأنزل بها القرآن الكريم. أبرز خصائص العربية أنها تمتاز بعبقرية هندسية لا تضاهى، من أهمها الاشتقاق المرن، فمن جذر ثلاثي مجرد مثل كتب تولد منظومة كلمات مترابطة، كاتب، كتاب، مكتبة، مكتوب، وما إلى ذلك من هذا الجذر، وقس على ذلك. بينما ذات الجذر في اللغة الإنجليزية رايت مثلا سيحتاج إلى كلمات منفصلة لأنها لا تطبق الاشتقاق كما تطبقه العربية، فمثلا رايت ستجد أن الكتاب بوك، المكتبة ليبراري، الكاتب فيه اشتقاق رايتر. ثانيا الاتساع والترادف الهائل الذي يمنح الشاعر والمتحدث قدرة على التعبير عن أدق التفاصيل، فالأسد مثلا في العربية له عشرات الأسماء، وكل اسم لا يعد مجرد مرادف بل يصف حالة نفسية أو جسدية أو حركية أو هيئة معينة للأسد، وهذا ثراء تعبيري تفتقر إليه معظم اللغات.

0: انتشرت اللغة العربية بشكل واسع مع اتساع رقعة العالم الإسلامي، فأصبحت لغة العلم والإدارة والتواصل في مناطق شاسعة. لم يكن انتشارها قصراً، بل كانت نتيجة ارتباطها بالعلم والثقافة، فتبناها غير العرب وأصبحت لغة حضارة امتدت من الشرق إلى الغرب.
1: انتقلت العربية من نطاقها المحلي إلى العالمية بفعل محرك تاريخي جبار. هذا المحرك هو بزوغ فجر الإسلام وحركة الفتوحات الإسلامية. فلم تعد العربية لغة قبائل تعيش في بقعة جغرافية معزولة أو محدودة، بل أصبحت لغة دين عالمي ولغة دولة امتدت من الصين شرقا إلى حدود فرنسا في الغرب. هذا الامتداد جعل العربية لغة التحضر والوجاهة العلمية والاجتماعية الأولى. فمثلا في العصور الوسطى كان طلاب العلم في أوروبا يرحلون إلى قرطبة وإلى بغداد وإلى الحواضر العربية المضيئة ويتعلمون العربية ليدرسوا الطب والفلك والفلسفة وغيرها من العلوم. نتيجة لذلك ما تزال آثار العربية ماثلة إلى اليوم في اللغة الإنجليزية مثلاً، أما في الإسبانية والفرنسية والإيطالية فهناك امتدادات واسعة بفعل التجاور وبفعل التأثير في الأندلس. فمثلاً في الإنجليزية إلى اليوم نجد من لغة العلم الجبر والكيمياء ونجم الدبران مثلاً في الفلك، الخوارزميات في التقنية وما يتعلق بذلك، ما تزال بألفاظها العربية أو المتحورة من العربية التي تحتفظ بجينات العربية فيها.
0: مرت اللغة العربية بمراحل تطور متعددة، من الشعر الجاهلي إلى النثر العلمي ثم إلى الكتابات الحديثة، حافظت على بنيتها الأساسية، لكنها استوعبت مفردات جديدة وتكيفت مع متغيرات العصر، مما جعلها لغة مرنة وقادرة على الاستمرار.
1: معادلة تطور اللغة العربية عبر العصور مع حفاظها على أصالتها هو الإعجاز الحقيقي. ماتت لغات كبرى كاللاتينية وتفرعت منها لغات أخرى كالفرنسية والإيطالية، لكن العربية ظلت حية نابضة. فما السر في ذلك؟ السر يكمن في القرآن الكريم الذي شكل الحارس الأمين والمثبت التاريخي لقواعد اللغة وهيكلها الصرفي والنحوي. أما تطور اللغة فلم يكن بتغيير جلدها أو التخلي عن أصالتها، بل تجلى في مرونتها الفائقة على الاستيعاب والتعريب. ففي العصر العباسي استوعبت علوم اليونان وفلسفته، وفي العصر الحديث مع تدفق المخترعات اشتقت من أصولها كلمات جديدة لهذه المخترعات والمنتجات البشرية الحديثة. فمثلا كلمة سيارة لهذا المخترع الجديد ابتكروها من الفعل سارة، ومن طارة أخذوا كلمة طائرة، وعربت كلمات أخرى بمثلا كلمة تلفاز، حاسوب، راديو، دون أن تهتز البنية اللغوية التي قامت عليها اللغة منذ آلاف السنين.
0: أسهمت الجامعات عبر التاريخ في ترسيخ اللغة العربية، كلغات علم ومعرفة، حيث كانت تدرس بها العلوم المختلفة من الطب إلى الفلك. وفي العصر الحديث تواصل الجامعات دورها في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها وتعزيز حضورها في البحث العلمي.
1: الجامعات هي المحاضن الفكرية ومراكز القوة الناعمة لحماية الهوية وبناء الجسور الثقافية. يبرز دور المؤسسات الأكاديمية في مسارين: الأول داخلي عبر تحديث طرق التدريس ودعم البحث اللغوي وترجمة العلوم إلى العربية، أما الثاني فهو خارجي عالمي من خلال معاهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. فالجامعات اليوم تستقبل سنوياً آلاف الطلاب والباحثين من أمريكا وأوروبا واليابان ومن دول العالم الإسلامي غير الناطقين بالعربية، الذين يقبلون على تعلمها لأبعاد إما دينية وإما دبلوماسية وإما سياسية وإما اقتصادية، أو لفهم ثقافة العالم العربي والشرق الأوسط، ما يجعل الجامعة منبراً أكاديمياً ينقل لغتنا وثقافتنا إلى مراكز التأثير والقرار العالمي.
0: لم تعد العربية مجرد وسيلة تواصل، بل أصبحت رمزاً للهوية والانتماء، تحمل تاريخ الأمة وثقافتها، فتتجلى في الأدب والإعلام والفنون، وتبقى حاضرة في وجدان الشعب الناطق بها.
1: اللغة العربية هي وعاء الفكر، وهي أس الهوية، بل هي العمود الفقري للهوية القومية، وهي مصهر حضاري وإيديولوجي للأمة العربية جمعاء، وهي حصن يوحد مشاعر هذه الأمة وأفكارها عبر التاريخ. فالإنسان العربي من المحيط إلى الخليج على اختلاف التضاريس والجغرافيا وحتى اللهجات اليومية، يمتلك عقلا جمعيا تشكله لغة فصحى موحدة. هذه اللغة هي التي حمت الأمة من الذوبان والتشظي أمام موجات الاستعمار والتغريب، فكانت وما زالت رمزا للسيادة العربية والوجود الحضاري. يمكن أن نتمنى

0: مثل على ذلك تخيل معي أن العربي اليوم يقرأ بيتا من الشعر قيل قبل الإسلام كشعر امرئ القيس والنابغة وعنتر بن شداد، فيتأثر به ويفهمه ويطرب له. هذا التراكم التاريخي الحي لا يوجد في معظم لغات الأرض. أيضا هذا المعجم العربي هو معجون بقيم قومية أصيلة كالشهامة والكرم والنخوة وهذه المنظومة الأخلاقية الواسعة. فاللغة العربية ستظل حصنا لهذه الأمة، لأن الله حفظ هذه اللغة بحفظه للقرآن الكريم.
1: في عصر التكنولوجيا أصبحت الرقمنة وسيلة أساسية لحفظ اللغات بما فيها العربية. تسهم التقنيات الحديثة فيها من خلال الذكاء الاصطناعي والترجمة الآلية في توثيق اللغة العربية ونشرها عالميا، مع الحفاظ على تنوع اللغات الأخرى. كما فتحت المنصات الرقمية آفاقا جديدة لاستخدام اللغة، مما يعزز حضورها في المستقبل.
0: الرقمنة هي التحدي الحديث للغة العربية، وهي جسر حتمي لولادة اللغة من جديد. فالرقمنة هي نقل العربية من بطون المخطوطات والرفوف الغابرة إلى الفضاء الإلكتروني. التكنولوجيا اليوم والذكاء الاصطناعي تلعب دورا حاسما عبر المعالجة الآلية للغة العربية، وفي هذا الإطار ما يزال المحتوى العربي أقل من المأمول في حضوره على الشبكة، لكن هناك جهود كبرى وحثيثة خاصة من قبل المملكة العربية السعودية، ممثلة في الشراكة الكبرى بين عملاق التكنولوجيا شركة سدايا وبين مجمع الملك سلمان للغة العربية، واشتغالهم العميق على إثراء الوجود العربي في البرمجيات والتطبيقيات الرقمية المختلفة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكلل هذه الجهود بالنجاح، وأن تحذو بقية الدول العربية حذو المملكة العربية السعودية في هذا الإطار.
1: هكذا من همسة أولى إلى عالم رقمي، تطل اللغة شاهدا على رحلة الإنسان، وفي قلب هذا التنوع تقف اللغة العربية شامخة تجمع بين الأصالة والتجدد. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم من العالم. الشكر موصول للدكتور أحمد الهلالي، أستاذ اللغة العربية وأدابها في كلية الأداب بجامعة الطائف. تقبلوا تحياتي أنا ظافر الخثعمي من الإعداد والتقديم، وشارك بالتنسيق والإعداد عايشة الزير، ومن الإخراج شوق الحربي. نلتقيكم في حلقة قادمة بإذن الله. دمتم في أمان الله ورعايته. من العالم.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: الغابات والمحميات والبحار، لكن ثمة ساحة أخرى أقل ظهوراً لا تقل أهمية وهي المصانع. قطاع الصناعة في المملكة يسهم بنحو 13% من الناتج المحلي الإجمالي، ويضم أكثر من 8000 منشأة صناعية مرخصة وفق بيانات وزارة الصناعة والثروة المعدنية لعام 2023. هذه المنشآت تستهلك طاقة وتنتج مخلفات وتؤثر مباشرة على الهواء والتربة والماء. السؤال الحقيقي، كيف تحول المصنع من مصدر ضغط بيئي إلى شريك في الاستدامة؟ هذا ما نستكشفه اليوم مع ضيفنا الكريم، مشرف الصحة والسلامة والبيئة في إحدى أكبر المصانع في الشرق الأوسط، المهندس مشاري الجهني. فأهلا وسهلا به وبكم معنا في هذه الحلقة. مستمعينا الكرام، تسير مملكتنا الغالية بخطى ثابتة نحو تنويع اقتصادها بعيدا عن النفط، ومحور الصناعة في رؤية 2030 يستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي من 13% إلى 20%. توسع صناعي بهذا الحجم يعني مزيدا من الطاقة والمياه والمواد الخام، وبالتبعية مزيدا من المخلفات والانبعاثات إن لم يكن مصحوبا بمنظومة بيئية واضحة. على مستوى عالمي، القطاع الصناعي مسؤول عن ما يزيد على 30% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وفق وكالة الطاقة الدولية. أما الصناعات الثقيلة كالزجاج والإسمنت والبتروكيماويات فتنتج انبعاثات عملية عالية من صميم عمليات الإنتاج نفسها، ليس من الطاقة فقط. سؤالنا لضيفنا الكريم المهندس مشاري من داخل المصنع، ما أبرز التحديات البيئية التي تواجه المنشأة الصناعية السعودية يوميا، وأين يكون الأثر البيئي الأشد؟
1: حين نتحدث من داخل أرض المصنع ونواقع تجربتنا في صناعة الزجاج، نجد أننا أمام معادلة دقيقة جدا. المملكة العربية السعودية اليوم تشهد نهضة صناعية غير مسبوقة، ومع استهداف رؤية 2030 لرفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي إلى 20%، تزداد المسؤولية البيئة الملقاة على عاتقنا. وأستطيع أن أقسم أبرز التحديات التي نواجهها يوميا إلى 3 أقسام. أولها هي كيفية رفع الانتاجية مع الالتزام في المعايير البيئية. 2 زيادة استهلاك الموارد كالطاقة والمياه. 3 هي التحكم والتخلص من المخلفات الصناعية طبقا للمعايير البيئية. في مصانع الزجاج نحن نتعامل مع أفران صهر تعمل على مدار الساعة بدرجات حرارة تصل إلى 1500 درجة مئوية، وهنا يكمن الأثر البيئي الأشد. فعملية احتراق الوقود لتوفير هذه الحرارة تنتج انبعاثات كربونية تتطلب أنظمة فلترة ومعالجة معقدة جدا. بالإضافة إلى ذلك، نجد تحدي التعامل مع مواد الخام الرملية وما ينتج عنها من غبار وجسيمات عالقة تتطلب بيئة عمل محكمة لمنع وصولها إلى الهواء الخارجي. التحدي الحقيقي ليس فقط في الالتزام بالمعايير، بل بخلق توازن بين التوسع الإنتاجي السريع وبين خفض الوصمة الكربونية لكل طن ننتجه. نحن ندرك أن الصناعة هي محرك الاقتصاد، لكن نؤمن أيضا بأن الصناعة التي لا تحمي بيئتها هي صناعة لا تمتلك مقومات البقاء في المستقبل.
0: مستمعينا الأعزاء، معيار ISO 14001 هو المرجع العالمي لأنظمة الإدارة البيئية في المنشآت، يلزم المنشأة بتحديد آثارها البيئية ووضع أهداف قابلة للقياس لخفضها ومراجعة أدائها دوريا، وهو اليوم أحد متطلبات الحصول على تصاريح تشغيل متقدمة وعقود حكومية في السوق السعودية. لكن الفارق بين الحصول على الشهادة وتطبيقها فعليا سؤال يطرحه كثيرون في قطاع الأعمال. بعض الشركات تحصل على الشهادة كمتطلب تعاقدي دون أن تتحول فعليا في طريقة عملها. السؤال المطروح هنا، كيف تترجم متطلبات معيار ISO 14001 إلى إجراءات يومية داخل المصنع؟ وما الفارق الحقيقي الذي أحدثه التطبيق الجاد للمعيار على أداء منشآتكم البيئي؟
1: في الحقيقة أن الحصول على المتطلبات الايزو 14001 كشهادة ورقية ليس بالأمر الصعب، ولكن أردت

التحدي هو في كيف تطبيقها في أرض الواقع. فالفرق بين الحصول على الشهادة كمتطلب تعاقدي وبين تطبيقها الفعلي هو الفرق بين الورق والأثر الملموس. نحن لا ننظر إليها كمجرد وثيقة، بل كنظام إدارة يتغلغل في أدق تفاصيل العمل اليومي. والترجمة الحقيقية لهذه المتطلبات تبدأ من سجل الجوانب البيئية. نحن نرى ونحلل كل الأجهزة وكل إجراء داخل المصنع ونطرح سؤالا: ما هو أثر هذا الإجراء على البيئة؟ وبناء عليه نضع خطط طوارئ واضحة. على سبيل المثال، التحول الحقيقي يظهر في كيفية إدارة الفاقد من الزيوت والمواد أو المواد الخام، حيث يتم تدريب كل موظف على أن البيئة هي جزء من سلامته الشخصية. عندما يطبق المعيار بجدة، يتحول المصنع من عملية رد فعل عند حدوث مشاكل أو أي شيء في البيئة إلى الاستباقية، حيث نتنبأ ونضع خطط مستقبلية بحيث نمنع وجود أي انحرافات في المعايير. ولقد أحدث التطبيق لدينا تغيرا في ثقافة العاملين والبيئة بشكل عام، فأصبح توفير البيئة الطاقة والمياه هي قيمة أخلاقية ومهنية قبل أن تكون مادية. النتائج كانت جميلة، ليس فقط في تقليل المخلفات البيئية، بل في تحسين كفاءة التشغيل وتقليل الهدر في المواد الأولية. كذلك التطبيق الحقيقي للمعيار هو الذي يجعل البيئة جزءا من الحمض النووي للمنشأ، وليس مجرد ملف يفتح وقت التدقيق السنوي.

0: مستمعينا الأعزاء، الزجاج مادة استثنائية في عالم المواد، يمكن إعادة تدويره بنسبة 100% دون أي فقدان في الجودة وبشكل نظري لعدد غير محدود من الدورات. وكل طن من الزجاج المعاد تدويره يوفر 315 كيلوغراما من ثاني أكسيد الكربون مقارنة بإنتاجه من المواد الخام وفق بيانات المعهد الأوروبي للزجاج. وفي المملكة العربية السعودية، معدلات التدوير الفعلي للزجاج لا تزال متواضعة رغم وجود بنية صناعية ضخمة قادرة على استيعاب الكميات. الفجوة ليست في التقنية، الفجوة في منظومة الجمع والفرز والتوعية. سؤالنا للمهندس مشاري: ما واقع الاقتصاد الدائري في صناعة الزجاج السعودي؟ وهل تستقبل شركتكم مخلفات زجاجية مجتمعية أو صناعية لإعادة تدويرها في خطوط الإنتاج؟
1: في صناعة الزجاج المسطح التي نعتمد فيها بشكل أساسي على المورد الخام الرملية، لا يمثل الاقتصاد الدائري مجرد خيار بيئي، بل هو ركيزة أساسية لرفع كفاءة الإنتاج واستدامة الموارد. ومن المهم هنا أن نوضح جانبا فنيا للمستمعين، وهو أن عملية تدوير الزجاج ليست واحدة بل تختلف باختلاف نوعه. فمثلا الزجاج المدعم أو الزجاج المطلي يحتاج إلى مراحل معالجة أطول وتقنيات متقدمة لتنقيتها قبل أن يصل لعملية السهر، بخلاف الزجاج المسطح الذي ننتجه والذي يتميز بقابليته العالية لإعادة التدوير المباشر دون الحاجة لعمليات معالجة معقدة. ونحن نعتمد في مزيج الإنتاج لدينا على ما يعرف بكسر الزجاج أو الكلت، والسر هنا الذي جعلنا نحرص عليه هو أن هذا الزجاج المعاد تدويره ينصهر عند درجات حرارة أقل بكثير من المواد الخام الرملية، وهذا يؤدي مباشرة إلى خفض استهلاك الطاقة في الأفران وتقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عنها بشكل كبير، ومما يحافظ على عمر الأفران ويرفع جودة المنتج. وإذا نتحدث بلغة الأرقام، فنحن نستخدم حاليا ما يقارب 3000 طن شهريا من المخلفات الزجاجية الصناعية الناتج عن عمليات القص والتصنيع الداخلي لضمان أعلى معايير النقاء، لأن الزجاج المسطح يتطلب جودة بصرية فائقة. بالإضافة إلى ذلك، نحن نفتح أبواب الزجاج المجتمعي حيث نستقبل ما يقارب 2000 طن شهريا من خارج المؤسسة، ليصل إجمالي ما نعيد تدويره إلى حوالي 5000 طن شهريا. ونحن في المصنع لدينا كامل الجاهزية الفنية لاستيعاب كميات أكبر من ذلك في خطوط إنتاج، لأننا نؤمن إيمانا عميقا بأن كل طن زجاج نعيده للفرن هو استثمار حقيقي في مواردنا الطبيعية وتوفير مباشر للطاقة الوطنية.

0: مبادرة السعودية الخضراء لا توجه فقط للحكومة والمزارعين وشركات الطاقة، بل للقطاع الصناعي بالدرجة الأولى. وزارة البيئة أطلقت برنامج المسؤولية البيئية للقطاع الخاص ضمن منظومة رؤية 2030، ويشمل اشتراطات تقارير الاستدامة وخفض البصمة الكربونية للمنشآت الكبيرة. المسؤول البيئي في المنشأة الصناعية لم يعد موظفاً يراقب الامتثال ويحرر المخالفات، بل بات شريكاً في القرار الاستراتيجي. تقارير ESG بدأت تشكل قرارات الاستثمار الأجنبي والشركات الدولية. سؤالنا لضيفنا الكريم: كيف تتصور دور مسؤول البيئة في المنشأة الصناعية السعودية خلال السنوات القادمة في ظل مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء؟ وما التحول الأكبر المطلوب في ثقافة القطاع الصناعي تجاه البيئة؟
1: في السابق كان ينظر لمسؤول البيئة في المنشآت الصناعية على أنه الموظف التقليدي الذي تنحصر مهامه في كتابة تقارير دورية أو رصد المخالفات الورقية. لكن اليوم وفي ظل التحول الكبير الذي تقوده رؤية المملكة العربية السعودية 2030، حدث انقلاب جذري في هذا المفهوم، حيث تحول مسؤول البيئة من مراقب إلى شريك استراتيجي يجلس على طاولة القرار في قيادة المنشأة، ويعتبر اليوم هو المحركون الرئيسون لمعايير الاستدامة العالمية المعروفة بـ ESG، وهي ليست مجرد تقارير بل هي لغة التخاطب المالية والفنية الجديدة التي تحدد قدرة المصانع على جذب الاستثمارات الدولية وبناء شراكات عابرة للحدود. إن نظرتي للمستقبل القريب تتجاوز مفهوم الرقابة، حيث أتوقع أن يندمج دور ليصبح مهندسا للاستدامة الشاملة. هذا المهندس لا ينتظر وقوع الأثر البيئي، بل يتدخل في المراحل الهندسية الأولى وتصميم خطوط الإنتاج قبل توريدها، مطبقا معايير الإيكو ديزاين لضمان اختيار تقنيات هي الأقل استهلاكا للطاقة والأكفأ في إدارة الموارد المائية والأدنى تأثيرا على المناخ طوال دورة حياة المنتج. نحن نتحدث الآن عن عصر السيادة الرقمية البيئية، حيث سيقود مسؤول البيئة منظومة متكاملة من حساسات الإنترنت الصناعي وأنظمة الذكاء الاصطناعي التي تحلل البصمة الكربونية والمائية لحظة بلحظة. هذه التوأم الرقمية للمصنع ستسمح لنا بالتنبؤ بأي انحراف بيئي قبل وقوعه، معالجته برمجيا وفنيا في أجزاء من الثانية. علاوة على ذلك، سيلعب مسؤول البيئة دورا محوريا في تحقيق طموحات وتبني منهجية الاقتصاد الدائري للكربون في المستقبل.

0: مستمعينا الكرام، المصرع الأخضر ليس شعارا على لافتة، بل هو قرار يومي يبدأ من مسؤول السلامة والبيئة حين يرصد انبعاثا غير معتاد، ويمتد إلى مهندس الإنتاج الذي يختار الزجاج المعاد تدويره على الخام الجديد، وينتهي عند مدير المصنع الذي يجعل من ISO 14001 ثقافة لا مجرد وثيقة. شكرا لضيفنا الكريم المهندس مشاري الجهني على هذه الإضاءات القيمة من داخل المصنع. شكرا لكم أنتم مستمعين على طيب الاستماع. تقبلوا أطيب التحايا من طاقم العمل في الإعداد هاني الزهراني، في الإخراج شوق الحربي، وهذه تحياتي سليم الغامدي. إلى اللقاء في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السعودية الخضراء.

رؤية السعودية 2030. تلعب وزارة الثقافة دوراً هاماً في تعزيز الهوية الوطنية، ومن خلال تأسيس 11 هيئة متخصصة وإطلاق مشاريع تنموية، نجحت بتسجيل 18 عنصراً تراثياً غير مادي في منظمة اليونسكو، وارتفاع عدد المواقع المسجلة في اليونسكو إلى 8 مواقع قبل حلول الرؤية، إلى جانب إدراج أكثر من 80 مهنة ثقافية ضمن التصنيف السعودي الموحد للمهن، وإدراج أول فيلم سعودي ضمن البرنامج الرسمي لمهرجان كان السينمائي الدولي. فيما باتت المملكة وجهة ثقافية كبرى من خلال إقامة فعاليات عالمية مثل مهرجان البحر الأحمر السينمائي وبينال الدرعية للفن المعاصر وبينال الفنون الإسلامية، وما زالت هناك فرص واعدة ومتجددة في قطاع الثقافة ستسهم في تغيير مكانة المملكة عالمياً.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: فرسان التمكين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا هلا وسهلا بكل مستمعينا عبر أثير إذاعة الرياض. حلقة جديدة الليلة من برنامجكم فرسان التمكين، البرنامج اللي ياخذنا في رحلة ملهمة مع عقول مبدعة وشخصيات استطاعت أن تحول الأفكار إلى إنجازات حقيقية. في كل أسبوع وكالعادة نلتقي مع مخترعين ومبتكرين من أبناء هذا الوطن لنكتشف معهم كيف بدأت أفكارهم والصعوبات التي واجهوها، وكيف تمكنوا بالإصرار والطموح من الوصول إلى النجاح، لأن الابتكار اليوم لم يعد مجرد فكرة بل أصبح وسيلة لصناعة المستقبل وتطوير المجتمع. برنامج فرسان التمكين يهدف إلى دعم روح الإبداع وتشجيع الشباب على التفكير بطريقة مختلفة، الإيمان بأن كل شخص قادر على التغيير والإنجاز مهما كانت بدايته بسيطة. فكم من فكرة صغيرة أصبحت مشروعا عظيما يخدم الناس ويصنع أثرا إيجابيا. وخلال هذه الحلقة سنتعرف على قصة جديدة مليئة بالإلهام. سنتحدث عن رحلة أحد المبتكرين وكيف استطاع أن يتحول شغفه إلى إنجاز نفتخر به جميعا. خليكم معنا واسمعوا معنا قصة نجاح اليوم والإبداع في فرسان التمكين. صوت واحد ومعلومة واحدة فقط تكون كافية ساعات لخداع شخص وسرقة بياناته أو أمواله من خلال دقائق فقط. ومع تزايد أساليب الاحتيال الهاتفي وتطورها المستمر، أصبح من الضروري وجود حلول ذكية تستطيع حماية الناس بشكل أسرع وأكثر دقة. ومن هنا جاءت فكرة نبيه، نظام يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل المكالمات العربية واكتشاف مؤشرات الاحتيال أثناء المحادثة نفسها وليس بعد وقوع الضرر. لا يكتفي النظام بإعطاء تنبيه فقط، بل يقدم تفسيراً واضحاً للأسباب ودرجة خطورته، طبعاً تساعد المستخدم على اتخاذ القرار المناسب بثقة ووعي. يهدف نبيه إلى تعزيز الأمان الرقمي ونشر الوعي من خلال توظيف التقنية الحديثة لخدمة المجتمع وحماية الأفراد. من عمليات الاحتيال المتزايدة. هذا المشروع يجمع بين الابتكار والتقنية والاحتياج الحقيقي ليكون مثالاً على كيف يمكن للأفكار الذكية أن تصنع فرقاً حقيقياً في حياتنا اليومية. واليوم سنتعرف أكثر على هذه الفكرة المميزة مع ضيفتنا بتول العطاس، وكيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يصبح خط الدفاع الأول ضد الاحتيال الهاتفي. في البداية عرفينا بنفسك وعن المشروع وما الشيء اللي ألهمك لتنفيذه.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا البتول العطاس، خريجة الذكاء الاصطناعي بجامعة جدة، وموجودة اليوم لتمثيل فريقي في مشروع التخرج اللي اشتغلنا عليه أنا وزميلاتي سلوان حلواني، بتون أبو زيت، الهنوف السهلي وليال جمال. مشروعنا اسمه نبيه، وهو نظام ذكي باستخدام الذكاء الاصطناعي للكشف عن المكالمات الاحتيالية باللغة العربية أثناء حدوثها. وفكرة المشروع بدت من شيء صرنا نشوفه بشكل كبير في حياتنا اليومية، ويمكن كلنا مرينا فيه أو سمعنا عنه، اللي هي مكالمات الاحتيال. كثير ناس صارت تستقبل مكالمات من ناس تدعي أنها من البنك أو من جهة حكومية أو جهة موثوقة، وتطلب رمز تحقق أو بيانات شخصية أو معلومات مالية. والمشكلة الأكبر أنه كثير من هذه المكالمات تكون مقنعة جداً، لأن المحتال يعتمد على أسلوب الكلام والثقة والاستعجال. والشيء اللي شد انتباهنا أكثر أنه في تقارير تشير أن نسبة التعرض لمحاولات الاحتيال في السعودية وصلت تقريباً إلى 62%، وهذا رقم كبير مرة ويعطينا فكرة عن حجم المشكلة وتأثيرها على المجتمع. فبدأنا نسأل نفسنا سؤال بسيط، إيش اللي يخلي ناس كثير تقع في الاحتيال رغم أنه عندهم الوعي؟ ولقينا أنه جزء كبير من السبب هو أن القرار يصير أثناء المكالمة نفسها، وفي هذه اللحظة الشخص يكون تحت ضغط أو مستعجل أو يسمع شخص يتحدث بكل ثقة. ومن هنا بدأت فكرتنا به، قلنا ليش ما نحاول نبني نظام يشتغل أثناء المكالمة نفسها، نظام يسمع الكلام ويفهمه ويعطي المستخدم تنبيه يساعده ينتبه قبل ما يشارك أي معلومة.
1: حدثينا عن المشكلة اللي يحلها نبيه، وش الشيء اللي يميزه عن بقية الحلول الموجودة؟
2: طبعاً مشروعنا يركز على حل مشكلة المكالمات الاحتيالية الصوتية باللغة العربية، وهي من المشاكل اللي تنتشر بشكل كبير جداً مؤخراً، خصوصاً أن الناس صارت تعتمد على الخدمات الرقمية والتعاملات البنكية الإلكترونية بشكل أكثر. فاليوم المحتال ما يحتاج أن يرسل رابط أو يخترق الجهاز، أحياناً مجرد المكالمة وصوت مقنع وسيناريو كويس تكون كافي أن يخلي الشخص يعطي معلوماته بنفسه، سواء رمز تحقق أو بيانات بنكية أو معلومات شخصية. وبرضه في تقارير تشير أن نسبة التعرض لمحاولات الاحتيال في السعودية وصلت إلى 62% مثل ما ذكرت سابقاً، وهذا يوضح حجم المشكلة والحاجة لحلول تساعد المستخدم بشكل أسرع. والشيء اللي لاحظناه أثناء البحث إنه الحلول الموجودة إما تعتمد على تحليل المكالمة بعد انتهائها، أو تركز على نصوص ولغات ثانية أكثر من اللغة العربية. فعشان كذا في مشروعنا حاولنا نقدم فكرة مختلفة، النظام عندنا يستقبل الصوت أثناء المكالمة، يحوله إلى نص، وبعدها يحلل محتوى الكلام ويحدد إذا في مؤشرات تدل على وجود محاولة احتيال أو لا. وطبعاً اللي يميز مشروعنا إنه مو بس يعطي نتيجة نهائية إذا المكالمة احتيالية أو لا، أيضاً أضفنا ثلاث نقاط رئيسية. أول شيء إنه يشتغل بشكل لحظي أثناء المكالمة نفسها. الشيء الثاني إنه يعطي درجة خطورة توضح نسبة خطورة المكالمة وتساعد المستخدم إنه يفهم مستوى التهديد. وأيضاً ثالث شيء يقدم تفسير واضح للقرار عن طريق إبراز الكلمات المشبوهة أو المؤشرات اللي أثرت على هذا التصنيف، وهذا الشيء يعطي موثوقية أكثر للنظام وفهم أكثر للمستخدم ليش النظام صنف هذه المكالمة على هذا الأساس.
1: إيش التحديات اللي واجهتيها بتول أثناء العمل وكيف تعاملتي معها؟
2: طبعاً في البداية

0: كنا متوقعين أن الجزء الأصعب بيكون تدريب النموذج، لكن مع الوقت اكتشفنا أنه أكبر تحدي كانت البيانات نفسها، لأن المشاريع اللي تتعلق بالمكالمات الاحتيالية باللغة العربية تقريبا تعتبر جديدة نسبيا، وما في قواعد بيانات جاهزة كثير تمثل مكالمات صوتية عربية واقعية بالشكل اللي احنا نحتاجه ويناسب مشروعنا. فكان لازم أول شيء نبدأ مرحلة تجهيز البيانات كاملة، وحاولنا ما نخلي البيانات محدودة أو مكررة، فغطينا أكثر من نوع من سيناريوهات الاحتيال، مثل مكالمات تطلب رمز التحقق، واحتيال بنكي، وانتحال جهات رسمية، محاولات جمع معلومات شخصية، وأيضا الفوز بمسابقات وهمية. وبرضو ركزنا أن يكون عندنا أمثلة المكالمات طبيعية وغير احتيالية، لأن النظام أكيد لازم يتعلم يفرق بين النوعين بشكل صحيح. ومن التحديات المهمة جدا كانت اللهجات العربية، لأن اللغة العربية تعتبر لغة معقدة نسبيا، وطريقة الكلام تختلف أيضا من منطقة لمنطقة، وحتى نفس الفكر ممكن تنقال بأكثر من صيغة. فلو دربنا النظام على أسلوب واحد فقط ممكن أداؤه يقل لما يواجه لهجات مختلفة. فعشان كذا حاولنا قدر الإمكان أن البيانات تكون متنوعة وتشمل أكثر من لهجة عربية، عشان نخلي النظام أقرب للواقع. وأيضا واجهنا تحدي متعلق بجودة الصوت، لأن المكالمات الواقعية مو دائما تكون واضحة، أحيانا يكون في ضوضاء أو اختلاف سرعة الكلام أو تداخل أصوات أو توقفات أثناء الحديث. فكان لازم نفكر كيف نخلي النظام يتعامل مع هذه الظروف أو يعتمد على لهجة واحدة فقط أو صوت مثالي.
1: إيش هي التقنيات الحديثة اللي يعتمد عليها المشروع؟
0: طبعاً مشروعنا يعتمد على أكثر من تقنية حديثة تشتغل مع بعض على شكل مراحل مترابطة، لأنه الهدف ما كان نبني نموذج واحد فقط، بل نبني نظام كامل يقدر يستقبل المكالمة ويحللها ويعطي قرار مفهوم للمستخدم. أول مرحلة عندنا تبدأ باستقبال الصوت أثناء المكالمة، لأن المشروع أساس أنه يتعامل مع المحادثات الصوتية. بعدها نستخدم تقنية التعرف التلقائي على الكلام، وهي المرحلة اللي تحول الكلام المسموع إلى نص مكتوب، بحيث أن النظام يقدر يفهم محتوى المحادثة ويحللها. وبعد ما يتحول الكلام إلى نص ننتقل لمرحلة ثانية، وهي معالجة اللغة الطبيعية، ومن هنا يبدأ النظام يفهم الكلمات مو كحروف فقط، لكن يحاول يفهم المعنى والسياق وطريقة الكلام. وهذه المرحلة تعتبر مهمة جدا، لأن المحتال أكيد ما راح يستخدم كلمات مباشرة، يعني ما راح يقول لك أنا محتال، أنا راح أنصب عليك، أنا راح أسرق فلوسك، لكنه بيستخدم أساليب إقناع أو استعجال، أو أنه يطلب معلومات الطريقة ممكن تبان للبعض أنها طريقة طبيعية. وبعد كذا يدخل النص إلى نماذج الذكاء الاصطناعي المعتمدة على المحولات أو الترانسفورمرز، وهي نماذج متقدمة تساعد على فهم العلاقة بين الكلمات داخل المحادثة وتحديد إذا في مؤشرات تدل على وجود احتيال. وخلال المشروع جربنا أكثر من نموذج وقارنا النتائج، إلى أن اخترنا النموذج اللي أعطى أفضل أداء مع اللغة العربية وفهم السياق واللهجة، ووصلنا إلى دقة 98%، وكمان أضفنا درجة الخطورة بحيث المستخدم يقدر يعرف مستوى التهديد بدل ما يشوف قرار نهائي فقط. فالشيء اللي يميز مشروعنا أن التقنيات ما كانت هدف بحد ذاتها، لكنها كانت وسيلة عشان نبني نظام يساعد المستخدم بطريقة عملية وواضحة، ويعطيه تنبيه أثناء المكالمة بدل ما يكتشف المشكلة بعد ما تصير. والحمد لله قدرنا نوصل لدقة عالية جدا.
1: سؤال جدا مهم بتول، هل تم تطبيق المشروع على أرض الواقع وكيف كانت التجربة؟
0: الحمد لله قدرنا نوصل لنموذج أول يقابل للتجربة، وهذا بالنسبة لنا كان من أكثر المراحل اللي تحمسنا فيها، لأنه أخيرا شفنا الفكرة اللي كانت على الورق والشغل اللي اشتغلناه سنة كاملة يتحول إلى شيء فعلي يشتغل قدامنا. من بداية المشروع كان هدفنا ما يكون مجرد تدريب نموذج وقياس دقة وبعدها نوقف، كنا نبغى نوصل لمرحلة نقدر نشوف فيها كيف ممكن المستخدم يتفاعل مع النظام فعلا. فعشان كذا

0: اشتغلنا على ربط أجزاء النظام كلها مع بعض، بداية من استقبال الصوت ثم تحليل الكلام، وبعدها عرض النتيجة بشكل واضح للمستخدم. وأيضاً صممنا واجهة تفاعلية تخلي المستخدم يشوف رحلة التحليل كاملة، يعني المستخدم يبدأ التجربة، يتكلم أو يدخل المحادثة، وبعدها النظام يبدأ يستقبل الصوت ويحلله تدريجياً. وفي النهاية تظهر النتيجة وتشمل هل المكالمة آمنة أو فيها مؤشرات احتيال، درجة الخطورة، الكلمات أو المؤشرات اللي أثرت على القرار، وتوضيح مبسط يساعد المستخدم يفهم النتيجة. وهذا الجزء كان مهم بالنسبة لنا، لأنه ما نبغى المستخدم بس يشوف تنبيه، نبغى يفهم ليش طلع هذا التنبيه.
1: أخيرا، هل هناك خطوات مستقبلية لتطوير هذا المشروع؟
0: طبعا عندنا خطط كثيرة للتطوير إن شاء الله مستقبلا، وإحنا من البداية كنا نشوف أن مشروع نبيه مو نهاية الرحلة، بالعكس نشوفه نقطة بداية ممكن نبني عليها أشياء كثير مستقبلا، لأنه فكرة المشروع أصلا مبنية على مشكلة موجودة بشكل مستمر وتتطور مع الوقت، فطبيعي أنه الحل نفسه يحتاج أنه يتطور ويواكب هذه التغييرات. أول شيء طبعا نطمح له اللي هو توسيع البيانات. خلال المشروع اشتغلنا على تجهيز البيانات انها تكون مناسبة للنظام، لكن في المستقبل نطمح ان نضيف عدد اكبر من المكالمات الواقعية ونغطي سيناريوهات كثيرة للاحتيال. وبرضه نطمح ان ندعم لهجات عربية اكثر، لان اللغة العربية متنوعة جدا، وكل دولة وحتى كل منطقة لها طريقة مختلفة في التعبير واختيار الكلمات. فكل ما زادت اللهجات والسيناريوهات المختلفة، كل ما صار النظام أقرب للواقع وأكثر قدرة للتعميم. والشيء الثاني اللي نطمح له هو قدرة تطوير النظام على فهم سياق المكالمة بشكل أعمق، مو بس يكتشف الكلمات المشبوهة، لكن فهم طريقة الإقناع ونبرة الحديث ومشاعر المتكلمين، وهل في ضغط أو استعجال أو أساليب تستخدم بالتأثير على الشخص. وهنا ممكن مستقبلاً نضيف خصائص مثل تحليل المشاعر أثناء المكالمة، تحليل أسلوب المتحدث، وفهم نمط الحوار بشكل أكبر. وبرضه من الأشياء المهمة جداً بالنسبة لنا هي تحسين سرعة الأداء، لأن المشروع حالياً يشتغل بشكل لحظي، لكن مستقبلاً نطمح بأنه يكون أسرع وأكثر كفاءة بحيث يشتغل بسهولة على الأجهزة المختلفة. وكمان نطمح أن النظام ما يكون مرتبط فقط ببيئة المشروع، لكن يكون قابل للدمج مع تطبيقات أو منصات حقيقية. فمثلا مستقبلا ممكن يكون داخل تطبيق الجوال أو كإضافات أثناء المكالمة، أو يندمج مع أنظمة حماية وخدمات رقمية. وبرضه من الأشياء اللي فكرنا فيها مستقبلا كمان استخدام نماذج أخف وأسرع، بحيث يكون التشغيل عملي أكثر وعلى نطاق أكبر. لكن في النهاية هدفنا مو أنه المشروع يستبدل قرار الإنسان، هدفنا أن يكون أداة مساعدة تعطي المستخدم وعي إضافي وتنبيه في الوقت المناسب. وأعتقد أكثر شيء تعلمناه من المشروع أنه كثير من الأفكار تبدأ كسؤال بسيط أو مشكلة يومية، لكن مع البحث والتجربة ممكن تتحول إلى حل فعلي له أثر. وإن شاء الله نتمنى نشوف نبيه مستقبلا يكمل ويتطور ويكون جزء من حلول تساعد على حماية المستخدمين وتقليل المخاطر المرتبطة بالمكالمات الاحتيالية.

وفي ختام حديثنا اليوم عن نبيه، نقدر نعرف أن التقنية ما عادت مجرد أدوات نستخدمها في حياتنا اليومية، أصبحت وسيلة لحماية وصنع بيئة أكثر أماناً ووعياً. مع تزايد أساليب الاحتيال وتطورها بشكل مستمر، أصبح من المهم أن نواكب هذا التطور بحلول ذكية نعتمد فيها على ابتكارات وعلى ذكاء اصطناعي. مشروع نبيه يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الأمان الرقمي من خلال اكتشاف مؤشرات الاحتيال أثناء المكالمات العربية، وتقديم تنبيهات واضحة تساعد المستخدم على اتخاذ القرار الصحيح قبل وقوع الضرر. وهذا يبين لنا كيف يمكن لفكرة مبتكرة أن تتحول إلى مشروع يخدم المجتمع ويحقق أثراً حقيقياً، كما أن المشروع يعكس أهمية دعم المبتكرين والشباب أصحاب الأفكار الإبداعية، لأن المستقبل يبنى بالأفكار الطموحة اللي تسعى لحل المشكلات وتطوير جودة الحياة. ربما تكون فكرة بسيطة اليوم هي الحل الكبير الذي نعتمد عليه غدا، وفي النهاية يبقى الوعي هو خط الدفاع الأول، والتقنية الذكية هي السند الذي يساعدنا على حماية أنفسنا ومجتمعنا. ونتمنى أكيد أن يكون هذا الموضوع قد أضاف لكم معرفة جديدة وإلهام للتفكير في دور الابتكار ومواجهة تحديات العصر. شكراً لكل مستمعينا عبر أثير إذاعة الرياض، وإلى اللقاء في حلقة جديدة وإلهام جديد وفكرة جديدة ومشروع بالتأكيد جديد ومبدع آخر مع فرسان التمكين. من الإعداد رغد الحارثي، ومن التقديم هند السالم، والإخراج محمد الجنيد. نلتقيكم على خير، مع السلامة.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: أرقام الرؤية. نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن تتجاوز مستهدفها المرحلي لتصل إلى 66.24% مقارنة ب 47% في العام 2016. أصبحت خدمات الرعاية الصحية تغطي ما نسبته 97.5% من التجمعات السكانية في مناطق المملكة، متجاوزة المستهدف السنوي ومقتربة من مستهدف عام 2030 المتمثل في الوصول ل 99.5%.
3: ننجز اليوم لغد مزدهر. المحميات والحياة الفطرية.
4: تعتزم المملكة إنشاء 35 منطقة محمية لحماية التنوع الأحيائي، تشمل بيئات برية وبحرية متنوعة، وبين التخطيط والتنفيذ تحفظ ثروات طبيعية فريدة. خلال موسم 2024-2025 أطلق أكثر من 1200 كائن فطري في 26 موقعاً داخل المملكة، من بينها 24 نوعاً مهدداً بالانقراض. وبين الإكثار والإطلاق تعود الحياة إلى موائلها الطبيعية. منذ بدء برامج الإكثار أعيد توطين 8270 كائناً فطرياً في المحميات، منها المها العربي والنمر العربي. وبين الحماية والاستدامة تستمر جهود الحفاظ على الحياة الفطرية.
0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت.
5: مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: من الإذاعات العربية، إذاعة المملكة العربية السعودية من الرياض تقدم من الإذاعات العربية، برنامج نطل منه على إذاعاتنا العربية بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية. ننتقي لكم عددا من البرامج والمواد الإذاعية.
7: إذاعة دولة الكويت تقدم.
8: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان.
9: من الإذاعات العربية.
10: أهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامج من الإذاعات العربية.

0: مستمعين الكرام، في البداية نأخذكم إلى أرض كنعان، إلى فلسطين الحبيبة، وحلقة جديدة من برنامج بعيون عربية من إنتاج إذاعة صوت فلسطين، الحلقة بعنوان مدن تتحدث، وقد اخترنا لكم منها هذا المسمع، تابعوا معنا.
1: من قال إن الإنسان وحده يتكلم؟ هل تصدق أن للحجر قلباً أو أن الأماكن تبكي؟ هل شعرت بأن مدينة تحدثت إليك؟ في حضرة القدس، بوابة الأرض إلى السماء، يتوقف الزمان ويتجمد المكان، وبين أزقتها العتيقة حفر التاريخ.

0: على سفوح عالية يعلو فيها صوت الأذان مع أجراس الكنائس. يفوح في طرقاتها الزعتر وتتزين بأشجار الزيتون. زهرة المدائن عمرها أكثر من 5000 عام، تقع في قلب فلسطين وعرفت بأسماء عدة بحسب الدكتور طلال أبو عفيفة الباحث في تاريخ القدس.
1: للقدس أسماء كثيرة، وكان أول الأسماء هو يبوس، نسبة إلى سكانها اليبوسيين الذين سكنوا في هذه المدينة قبل أكثر من 5000 عام. ثم سميت هذه المدينة بأور سالم، ونسبة إلى الكنعانيين وملكهم سالم، حيث كانت هذه تسمى مدينة السلام. وبعد ذلك سميت هذه المدينة بأورسليم وإيلياء، وبعد ذلك سميت هذه المدينة ببيت المقدس والقدس الشريف والقدس منذ العهد الإسلامي وحتى اليوم.
0: ستمر بأسواقها التي تعود للعصر الأموي والمملوكي، أشهرها سوق العطارين وسوق القطانين بمحاذاة المسجد الأقصى، لكن طريق الولوج لها من أبوابها، فاحفظها جيداً بلسان الدكتور أبو عفيفة.
1: يوجد في مدينة القدس 7 أبواب، أشهرها باب العمود، وهو يقع في الجزء الشمالي من سور القدس، كما يوجد أيضاً باب الساهرة الذي يقع في السور الشمالي للقدس، وباب الأسباط في الجزء الشرقي من سور القدس، وباب المغاربة في الجزء الجنوبي من سور القدس، وباب الخليل في الجزء الغربي من مدينة القدس ويسمى باب يافا، وهناك الباب الجديد الذي يقع في الجزء الشمالي وهو أحدث باب، وقد فتح عام 1898 في زمن الدولة العثمانية. وأيضا هناك الباب الأخير، باب النبي داود، والذي يقع في الجزء الجنوبي من سور القدس.
0: في العاصمة كل حجر

0: شاهد على عروبتها. وهنا في حارة المغاربة عرب سكنت القدس قلوبهم قبل أن يسكنوها ولم يغادروها إلى اليوم.
1: حارة المغاربة في مدينة القدس تقع في جانب السور الغربي للمسجد الأقصى، حيث تأسست هذه الحارة في زمن العصر الأيوبي. سكنها المغاربة من الجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا عندما جاءوا مع القائد صلاح الدين لفتح مدينة القدس، حتى عام 1967 عندما قام الاحتلال بهدم حارة المغاربة بكاملها وتسهيل الساحة المقابلة لحائط البراق لتكون مكان لصلاة اليهود. ورغم ذلك انتشر سكان حارة المغاربة وما زالوا مرابطين في هذه المدينة إلى يوم الدين.
0: في حارة السعدية من البلدة القديمة ولدت فاتن موسى وترعرعت بين حارة الشرف والواد والنصارى، تستذكر معنا الإفطار الصباحي من طفولتها.
2: كل يوم الصبح تصحى على صوت أذان المسجد وإجراس الكنائس لحتى تروح تجيب كعك القدس. الكعك تمشي بتروح من حارة السعدية لباب حطة حتى إنك أنت تقدر إنك تحصل على هذا الكعك. الكعك اللي مش أي كعك، كعك بنكهة القدس بريحة القدس. تشتري الكعكات وبترجع لحتى تعيش مع عائلتك أجمل اللحظات. تمشي تحت القناطر، هاي القناطر اللي كانت تتصللها الشمس وانت عم تمشي. اشرب من سلسبيل مي، هي مش مثل أي مي، هي مي بنكهة القدس.
0: في بيوتها من الجار الأول وحتى السابع كانت عادة جميلة تعكس عمق العلاقات. الدكتور إدريس جرادات مدير مركز السنابل للدراسات والتراث الشعبي.
3: عادة تبادل الأطباق أو تبادل الصحون، وهذه رسالة سلام إنسانية وتقليد ديني ووحدة النسيج الاجتماعي ورمز للتكافل والحوار، وكانت تعتبر تواصل عبر الطعام. يعني الجميع يشارك كحي أو أسرة، فكانت الأسرة تطبخ طبخة واحدة خاصة في موسم رمضان، في شهر رمضان المبارك، حينما تبعث صحن إلى جارتها يرجع مليان. فكان المثل الشعبي يقول لو أجاك صحن ما ترجعه ولو بعود أخضر، إنه حتى لو لم تكن طابخة في ذلك اليوم كانت من حول البيت تلتقط من الخضار من الفواكه أو من المزروعات وتضع بالصحن.
0: عادات المقدسيين ممتدة وبأجواء يملأها الترابط والمحبة، كان يتجلى ذلك في أفراحها وأحزانها.
3: إنما كان يكون هناك فرح في حي شعبي تجد أن الفرح يضم جميع الأشخاص يشاركوا بالفرح، سواء بالسهرة أو التعليلة أو يوم الزفاف أو نقوط العريس أو تناول الوليمة، وتكون الوليمة بالنقوط سواء كان النقوط بالأرز أو السكر أو الذبائح. فكان والد العريس يعمل الوليمة من خلال ما يسمى بالقود، وهو ذبيحة يأخذها الشخص هدية لوالد العريس على أن تراد حينما يزوج ابنه لاحقا. والطرح أيضا يشارك به الجميع ويصنع طعام لذوي الفقيد خاصة من الجيران أو من الأقارب.

0: أعزائنا المستمعين، أبو يوسف يعقوب بن إسحاق الكندي عالم عربي مسلم، برع في الفلك والفلسفة والكيمياء والفيزياء والطب والكثير من العلوم، كما اشتهر بجهوده في تعريف العرب والمسلمين بالفلسفة اليونانية القديمة. وللمزيد عن الكندي نستمع وإياكم إلى هذا الجزء من برنامج في حضرة العلم والعلماء من إنتاج الإذاعة الجزائرية، تابعوا معنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة والسلام على أشرف المرسلين. أن الفيلسوف الكندي من أنه فيلسوف موسوعي، وظهر في القرن الثالث للهجرة، القرن الثامن والتاسع الميلادي. نجد أن الكندي كتب في كثير من العلوم، ورسائله التي حققها لنا الأستاذ محمد الهادي أبو ريدة تدل على ذلك، كما تفضلت أن في

0: تقديم بأنه عالج لنا موضوعات تتعلق بالعلم الطبيعي وموضوعات تتعلق بعلم الرياضيات وموضوعات تتعلق بالفلسفة التي لها جانب على الخصوص اللي هو منطق الفلسفة اللي هو علم المنطق وما يدور حوله. فنجد أن هذا الفيلسوف موسوعي في المعرفة، وربما وجهت نظر كان هؤلاء القدماء يتميزون بهذه الموسوعية، لأن كانت المعرفة في ذلك الوقت ليست فقط حمل العلم بقدر ما كان التنافس بين العلماء في معرفتهم لهذه العلوم بالكلية. فإذا بحثنا قبل الكندي وبعد الكندي من الفلاسفة ومن العلماء نجد لهم هذا التوق في جمع في قدرتهم على الإلمام بهذه العلوم، لأنها كانت في ذلك الوقت موضة في يعني بمثابة نموذج نوع موضة في العصر، بحيث لا يمكن أن يطلق عليه أنه عالم وهو يجهل علم الطبيعيات اللي هو الكيمياء والفيزياء والطب، أو لا يمكن أن يطلق عليه فيلسوف وهو يجهل أدبيات الفلسفة وأعمدة الفلسفة وخاصة الإغريق الأمر نفسه، لا يمكن أن يطلق عنه فيلسوف بالمفهوم العام إذا كان جاهلا لما جرى في تطور معرفي على مستوى الحضارة العربية الإسلامية وقت ذاك. ولذلك نجد هؤلاء كتبوا في كل العلوم التي كانت حاضرة وكانوا يتبارزون من حيث المناظرات، من حيث طرحهم للمشاكل، من حيث تقديمهم لحلول. ولذلك كما ذكرنا أن الغيرة التي حدثت بين الكندي وشاكر بن موسى كانت غيرة ليست غيرة هكذا نوع من الحسد، ولكن غيرة في المعرفة، بمعنى أنه كان هناك تنافس بينهما، ولذلك هذا التنافس هو الذي كان سببا في إبداع المعرفة عند هؤلاء. الواقع الاجتماعي والواقع السياسي والواقع العلمي هو الذي خلق هؤلاء وأنتجهم، فلولا هذا الواقع لما كان هناك إنتاج. نحن عندنا مثلا النخبة في الجزائر مثلا على سبيل المثال، على سبيل الحصر كمثال، النخبة في الثمانينات أو في السبعينات غير النخبة الآن في الألفية الثالثة، بحيث أن النخبة في الثمانينات أو في التسعينات كانت هناك موضة للتنافس حول البحث عن الشعر الشاعر الفحل والبحث عن الأديب الفحل وعن المفكر الفحل، وبالتالي ظهر كثير من الأدباء ومن المفكرين ومن المثقفين في الثمانينات. لكن لا ننكر بأن عندنا مفكرين وعندنا مثقفين في الألفية الثالثة في المجتمع الجزائري، ولكن لا يوجد هناك ذلك التنافس على مستوى المعرفة
1: باعتبار تجزؤ المعرفة وكثرة التخصص. حتى الجيل الأول مثل الجزائريين العلماء وأهل الفكر كانوا موسوعيين، عكس ربما فيما بعد باعتبار كثرة التخصصات والتدقيق.
0: وهذا الذي أقصده فنجد أن مثلا كثير من أدبائنا والمفكرين القدماء خاصة كما قلت ضربت مثال بالثمانينات والسبعينات كانت لهم كتابات في مجالات معرفية متعددة في الفلسفة في الشعر. دليل على ذلك لدينا شيخ المؤرخين كما يقال هو أبو القاسم سعد الله، كان شاعرا كان أديبا كان قصاصا كان رحالا كان مؤرخا كان رجل ثقافة يعني أنثروبولوجيا إلى غير. ولذلك جمع من كل هذه العلوم والكتابات التي تركها تدل على ذلك.
1: وشيخ النقاد الجزائريين عبد الملك مرتضى رحمه الله،
0: وشيخ رحمه الله
1: من ثمانية كتفي في نفس المجال،
0: شيخ النقاد عبد الملك مرتضى مثلا. وكذلك لدينا مثلا في بعض الكتاب الكبار من جمعية العلماء المصلحين شيخ البشير إبراهيمي مثلا عبد الحميد بن بديس. فعندما نطالع تراث هؤلاء فنجد بالفعل أن هؤلاء كان عندهم إلمام بالمعرفة الموسوعية، وكانت عندهم موضوعات يتطرقون إليها كأنهم متخصصون في هذه الميدان. الأمر نفسه لأن الواقع الاجتماعي والسياسي والأخلاقي والديني الذي عاش في هؤلاء فرض عليهم هذه الموسوعية وعلى الإمام بهذه العلوم. وكان الإنسان في الثمانينات أو في السبعينات كان الذي يقول أنا مزدوج اللغة، فتجده أنه يتكلم اللغة العربية تكلما صحيحا فصيحا، والأمر نفسه بالنسبة للغة الفرنسية. لكن في يومنا هذا نجد أن ربما التخصص الذي أطغى على دارسين

0: وعلى الباحثين جعلهم أنهم يتقوقعون ضمن تخصص معين دون الإلمام بتخصصات
1: الأخرى
0: أو الاهتمام بتخصصات هؤلاء. وهذا ليس عيبا بل هو ظاهرة صحية، لكون أن العصر فرض هذا التخصص بحيث أن التخصص يدفع بصاحبه إلى الكشف.
1: عصر الميكرو ميكرو،
0: عصر الميكرو ميكرو اللي يدفع بصاحبه إلى البحث عن الحقيقة في صورة الصحيحة، ليس في صورتها العامة، في صورتها الدقيقة النسبية وهكذا. الأمر نفسه بالنسبة للحضارة العربية الإسلامية في ذلك الوقت كان الواقع يفرض على الفلاسفة وعلى العلماء على أن يلموا بالمعرفة وعلى أن يتقدموا في كل العلوم، ويترك الناس الذين يقرأوا لهؤلاء هل ما هو العلم الذي تفوق به على غيره. وذكرت عما قليل قلت أن الشيء الجديد الذي أتى به الفيلسوف الكندي هو أنه تأسس لنا ما يعرف باللغة الفلسفية أو المصطلح الفلسفي في الثقافة العربية الإسلامية أو في الفلسفة الإسلامية إن صح هذه التسمية، الفلسفة العربية الإسلامية، لأن لما نقول الفلسفة الإسلامية أنها كتبت بأحرف عربية وبالتالي نقول فلسفة عربية إسلامية. ويرجع أيضا الفضل، لابد أن نذكر فضل الباحثين العرب سواء من وطننا أو خارج وطننا، يرجع أيضا الفضل للذي اشتغل على هذه اللغة الفلسفية وجمع لنا كل الرسائل التي أتت فيما بعد. وكأن الكندي أسس علم قائم بذاته يعرف علم المصطلح، بحيث الذين أتوا من بعد الكندي كالفارابي وابن سينا والغزالي وابن باجة وابن
1: رشد وغيره،
0: كل هؤلاء كتبوا حول اصطلاح الفلسفة. آميدي الذي جاء بعد الكندي، كل هؤلاء الذين كتبوا في هذا المصطلح، لكن السباق في هذا العلم هو
1: الكندي
0: الذي وضع لنا ما يسمى بالمصطلح. هذه الشخصية الفكرية اللي هو الأمير الأعسم لما كان يدرس لطلبته في الدراسات العليا المصطلح الفلسفي، ركز على هذه الرسائل وحققها، أخرجها من الخزائن التي كانت موجودة فيها وعمل لها تحقيق وجمعها في كتاب تحت عنوان المصطلح الفلسفي عند العرب.

0: إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من الإذاعات العربية. كان معكم من الإعداد خالد العتيبي، وفي التقديم محدثتكم حورية السباعي. الإذاعات العربية من إخراج علي بن سلمان الجابري. في أمان الله.
1: من الإذاعات العربية، إذاعة المملكة العربية السعودية من الرياض تقدم من الإذاعات العربية، برنامج نطل منه على إذاعاتنا العربية بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية. ننتقي لكم عدداً من البرامج والمواد الإذاعية.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان.
4: من الإذاعات العربية. ديرتي حبيبتي.

قصر صاهود حين تروي الجدران مجد الميدان. في قلب الأحساء حيث تنام الواحات وتصحو الرمال على أنين التاريخ، هناك قصر لا يشبه إلا نفسه، قصر صاهود. ليس مجرد حصن من طين، بل سطر نقش بماء العز ومرآة لانتصارات رجال لا يهابون المدى. سنة بعد سنة

يكن القصر فقط صوراً وسلاحاً، بل كان مدرسة في فنون القتال، وملاذاً لحماية الناس، وموطناً للجنود الذين رسموا تاريخ الأحساء على جدرانه. داخله أبراج وخنادق وغرف سلاح، وفي كل زاوية منه حكاية. القصر اليوم لم يعد صوت مدافعه يسمع، لكنه يتكلم بلغة الطين والنقوش. يروى لزائريه حكاية الشجاعة والحصافة، ويقف كأحد أجمل المعالم في لؤلؤة الواحات، الأحساء المصنفة تراثا عالميا في اليونسكو.

0: قصر صعود ليس جداراً ولا مدفعاً فحسب، إنه ذاكرة وطن وروح زمن وهمسة من روح السعودية التي لا تنكسر. إلى هنا نكون قد تنقلنا بين جدران التاريخ وميادين البطولة في قصر صاهود العريق. نلقاكم في وجهة جديدة وموعد مع أرض لا تكف عن الدهشة.
1: ديرتي حبيبتي.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: القراءة نزهة عقل بين صفحات ملونة، تأخذنا في عوالم مختلفة وتحلق بنا نحو آفاق أرحب. الإذاعة تقرأ، رحلة نتصفح من خلالها أحد الكتب ونقرأه بشكل مسموع. الإذاعة تقرأ مع طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.
3: مستمعينا ومتابعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب جميع أوقاتكم بالخير والمسرات. تحية عطرة في مستهل لقاء أسبوعي يجمعنا بكم في الإذاعة تقرأ. في هذه الحلقة بين يدينا كتاب بعنوان مبادئ علم الاجتماع الاقتصادي للدكتور جميل حمداوي. أهلا وسهلا بك أستاذ طارق، ضيفنا الدائم في البرنامج،
4: حياكم الله.
3: نأخذ وكالمعتاد نبدأ عن هذا الكتاب.
4: هذا الكتاب مكون من عدة مطالب كما أسماها مؤلف الكتاب. المطلب الأول يتحدث عن تعريف علم الاجتماع الاقتصادي، والمطلب الثاني عن مواضيع علم الاجتماع الاقتصادي، وفي المطلب الثالث أبان رواد علم الاجتماع الاقتصادي، وفي المطلب الرابع تكلم عن تاريخ علم الاجتماع الاقتصادي،

0: وفي المطلب الخامس تكلم عن التصور النظري، وفي المطلب السادس تكلم عن التصور المنهجي، ومن ثم الخاتمة والمصادر والمراجع. وهو من الكتب القلائل الذي تناقش هذا العلم التخصصي. فعلم الاجتماع الاقتصادي يعد فرعا من فروع علم الاجتماع العام، وهذا العلم يعنى بدراسة الظواهر الاقتصادية في ضوء المقترب السوسيولوجي كما قال المؤلف، وذلك بفهم أشكال الاقتصاد وتفسيرها وربط الصلة بين المنافع الاقتصادية والعلاقات الاجتماعية. فضلا على أن علم الاجتماع الاقتصادي يعني هو ذلك العلم الذي يعنى بدراسة الأنشطة الاقتصادية من إنتاج وتوزيع واستهلاك وتبادل، ومن ثم فإن السوسيولوجيا الاقتصادية هي دراسة للنظام الاقتصادي في مختلف بنيانه وأشكاله وأنساقه وأنشطته ودوراته ووظائفه وعلاقاته، وكذلك مع التركيز على التصرفات الاقتصادية كما أسماها المؤلف بالتصرفات العقلانية والهادفة من سياقاتها المجتمعية. هذا باختصار ما يتطرق إليه المؤلف في هذا الكتاب.
1: بدأ المؤلف حديثه عن رواد هذا العلم بالحديث عن ابن خلدون.
0: نعم، فتكلم مثلا عن هذا العلم من أعلام الثقافة العربية الذي أجده حاضرا عندما يتحدثون عن علم الاجتماع، ووصفه بأنه هو واضع علم الاجتماع الاقتصادي. فحتى أن في كتابه الشهير المقدمة، مقدمة ابن خلدون، تطرق إلى عدد من الظواهر الاقتصادية بالتحليل والمناقشة والتأمل العقلاني، يعني كتناوله للعمل الذي جعله سعيا جادا لطلب الرزق، وقال حتى أن الإنسان لا يمكن أن يعيش بلا عمل، ومن ثم ترتفع القيمة الاقتصادية للمنتج وتنخفض حسب طبيعة العمل من حيث الجودة والرداءة. وحتى أنه قال بأن كما ينقص العمل فبه يضيع انهيار العمران وخرابه، وكان يسمي ابن خلدون المجتمع بالعمران أو التنمية بالعمران في المقدمة. وقال في هذا الصدد، يقول: اعلم أن الكسب إنما يكون بالسعي في الاقتناء والقصد إلى التحصيل، فلا بد من الرزق، فلا بد في الرزق من سعي وعمل، ولو في تناوله وابتغائه من وجوهه. فقال الله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق. ويضيف ابن خلدون: والسعي إليه إنما يكون بأقدار الله تعالى وإلهامه، فالكل من عند الله، فلا بد من الأعمال الإنسانية في كل مكسوب ومتمول، لأنه إذا كان عاملا بنفسه مثل الصناع فظاهر، وإن كان مقتنى من الحيوان أو النبات أو المعدن فلا بد فيه من العمل الإنساني كما ترى، وإلا لم يحصل ولم يقع به انتفاع. ويقول: ثم إن الله سبحانه وتعالى خلق الحجرين المعدنيين من الذهب والفضة، خلق لهما قيمة لكل متمول، وهما الذخيرة لأهل العالم في الغالب. ويقول: إذا اقتنى سواهما في بعض الأحيان فإنما هو لقصد تحصيلهما، يعني بما يقع في غيرهما من أحوال السوق التي هي عنهما بمعزل. فأما يعني هذين الحجرين فيقول هما أصل المكاسب والذخيرة. ويقول: فإذا تقرر هذا كله فعلم أن ما يفيده الإنسان ويقتنيه من المتمولات إن كان من الصنائع فالمفاد المقتنى منه هو قيمة عمله، وهو القصد بالقنية، إذ ليس هنالك إلا العمل وليس بمقصود بنفسه للقنية، وقد يكون مع الصنائع في بعض غيرها مثل النجارة والحياكة ومنها الخشب والغزل. فهذا ما حدث عنه ابن خلدون. ففي هذه الفقرة الطويلة الذين أخذنا بمقتضب منها بيّن ابن خلدون أنواع العمل، فحصرها في الكسب والزراعة والصناعة والتجارة والصيد والأنشطة الاقتصادية وتحصيل الضريبة. وحتى يقول يعني: أعلم أن المعاش هو عبارة عن ابتغاء الرزق والسعي في تحصيله، وإما يكون هذا التحصيل إما بأخذه من يد الغير وانتزاعه بالاقتدار عليه على قانون متعارف ويسمى مغرما وجباية، وإما أن يكون من الحيوان الوحشي باقتناصه وأخذه من البر أو البحر ويسمى اصطيادا. وإما أن يكون بالحيوان الداجن باستخراج فضوله المتصرف من الناس في منافعهم، كاللبن من الأنعام، وكالحرير من الدود، والعسل من النحل. وهذا ما تحدث عنه ابن خلدون. ففي مقدمته تناول مجموعة من القضايا الاقتصادية المهمة، منها أهمية العمل وقدسيته، وتقسيم العمل، ونظرية القيمة، والتجارة، والتنمية الاقتصادية. وكان ابن خلدون يدرس هذه الظواهر الاقتصادية في علاقة بعلم العمران كما أسماها، أو علم الاجتماع بالمفهوم الحديث. فيثبت أن العمل هو مصدر الثروة والإثراء وتحقيق الرفاهية والجاه. ومن ثم تحدث عن تعدد الطبقات الاجتماعية بحسب العمل والجاه والحظوة من الأسفل إلى الأعلى. فذكر على طبقة مثلا هي طبقة الملوك، ويقول بأن المال هو السبيل لتملك القوة والسلطان والنفوذ. ويقول حتى ابن خلدون في هذا السياق: إننا نجد أن صاحب الجاه والحظوة في جميع أصناف المعاش أكثر يسارا وثروة من فاقد الجاه، والسبب في ذلك أن صاحب الجاه مخدوم بالأعمال بالتقرب بها إليه في سبيل التزلف والحاجة إلى جاهه. وحتى أن المقصود بالجاه يقول بأنه هو القدرة الحاملة للبشر على التصرف فيما تحت أيديهم من أبناء جنسهم بالإذن والمنع والتسلط بالقهر والغلبة. ويقول: وأن الجاه في الناس مترتب طبقة بعد طبقة، يعني ينتهي في العلو إلى الملوك الذين ليس فوقهم يد عالية، وفي الأسفل إلى من ليس يملك ضرا ولا نفعا بين أبناء جنسه. هذا باختصار ما تحدث عنه ابن خلدون في علم الاجتماع الاقتصادي.
1: نواصل وإياكم حديثنا مستمعينا بعد فاصل قصير.

0: نحييكم أيها الأعزاء، ولازال حديثنا في كتاب مبادئ علم الاجتماع الاقتصادي للدكتور جميل حمداوي. ما ذكرته أستاذ طارق من مبادئ ذكرها ابن خلدون وأسس لها، يعني هي مرتبطة باستقرار هذه المجتمعات، مثل السعي، ويعني السعي في الرزق أو الاستفادة من الموارد، كلها مرتبطة باستقرار المجتمع. فكل ما استقر المجتمع أكثر وكان مترابطا أكثر، كان يعني مردوده الاقتصادي أفضل.
1: ابن خلدون في مقدمته العجيبة، وتحدثنا عن مختصر المقدمة في حلقة سابقة، تكلم عن العمر، عن علم العمران بشتى أصنافه، وأتى إليه علم الاجتماع، ومنها ما ذكرت، يعني استقرار المجتمع وهو يعني انعكاس لاستقرار الدولة. وذكر حتى من أسباب استقرار المجتمع في علم الاجتماع الاقتصادي هو السعي والكسب والعمل، ومن ثم يتحدث حتى عن المنافع الاقتصادية من وراء ذلك. وأذكر جيدا في المقدمة عندما قال: عندما يدخل الترف أحيانا إلى مجتمع معين فإنه يتكاسل عن العمل والإنتاج والإنجاز، وهذا يؤدي إلى ترهل المجتمع ومن ثم إلى ضعف الدولة. فموضوع ابن خلدون واستقرار المجتمعات، حتى أذكر تحدثنا في حلقة عن بحث يتكلم عن التفسير الاجتماعي عند ابن خلدون، يعني حديث طويل يحتاج إلى قراءة واستقراء وتأمل، وهو من وضع أسس علم الاجتماع الحديث كما قال بذلك المنصفون. وأعجب يا أخي عندما أجد علم الاجتماع يصنف حتى إلى علم اجتماع الأدب وعلم الاجتماع الجنائي، ومثله الذي نتحدث عنه الآن علم الاجتماع الاقتصادي، وكلها مرتبطة بشكل أو بآخر بحالة المجتمع واستقراره ونمو أفراده من عدمه.
0: نعم، نأتي الآن إلى نظريات أخرى أيضا أوردها الكاتب في كتابه، نظرية التوازن الاقتصادي لفليفريدو باريتو.
1: يعني فهو يميز بين الأفعال المنطقية العقلانية التي يدرسها علم الاقتصاد والأفعال غير المنطقية التي يدرسها علم الاجتماع، وهذا يظهر في كتابه مختصر علم الاجتماع الذي صدر عام 1916 للميلاد. فهو درس الاقتصاد دراسة عميقة يعني، وتوصل إلى مجموعة من النظريات الاقتصادية، ولكن قال لابد من الاستعانة بالتفسير الاجتماعي. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على مدى التداخل والتشابك بين علم الاقتصاد وعلم الاجتماع، فكل واحد يفسر الآخر، وثمة علاقة وطيدة بين ما هو خاص بما هو عام. فعلم الاقتصاد علم خاص، أما علم الاجتماع فهو علم عام. وحتى أنه باريتو يقول بأن المجتمع يعني بناء كلي مركب ومعقد من العلاقات المتبادلة بين الناس. فتحدث في هذا الصدد حتى أنه يقول أحمد الخشاب أحد الباحثين أن هذه النظرية التوازن الاجتماعي امتداد لأراء يعني باريتو في الاقتصاد، فهناك صراع دائم بين رغباتنا التي تريد أن تشبع وبين العقبات التي تعترض إشباعها. ويقول هذا الصراع لا يلبث أن يتحول يعني إلى توافق أو توازن بين رغباتنا وبين الظروف الخارجية، والمجتمع كذلك يجري على نفس هذا المنوال، يعني تحدث فيه عملية توافق تؤدي إلى التوازن الاجتماعي. أما القوة التي تعمل في المجتمع فيقول هي مناظرة لرغبات الفرد، يعني يتأثر النظام الاجتماعي كما ذكرت أنت قبل قليل بعوامل داخلية وخارجية، وحتى تاريخ المجتمع نفسه يندرج ضمن العوامل الخارجية لذلك. فهذه نظرية المنفعة تعتبر من أهم النظريات التي ركز عليها باريتو في نظريته الاجتماعية الاقتصادية، حللها وقال بالنص يعني: في ضوء اهتمامه بدراسة الفعل المنطقي أو غير المنطقي، ويقصد بالأفعال المنطقية تلك الأفعال التي تتوجه نحو غاية يمكن تحقيقها موضوعيا ومن خلال استخدام أفضل للوسائل المتاحة موضوعيا. وهنا يقصر الأفعال المنطقية الرشيدة على المجالات الاقتصادية والعلمية، ويستبعد أي متعة منطقية على أي سلوك آخر. وعندما نأتي إلى الأفعال غير المنطقية فيقول هذه التي تفشل في تحقيق الوسائل والغايات، وكأنه يعني في علم الاقتصاد بما يقابلها بالإشباع والمنفعة. ويقول يحدد الإشباعات الاقتصادية التي يحصل عليها الفرد كما يحدده هو بأولوياته التي يفضلها بنفسه. فهذا باختصار ما تحدث عنه باريتو في هذا الأمر.
0: نعم، نأتي إلى نظرية أخرى أو دراسة ذكرها الكاتب لبيير بورديو، وهي حول الرأس المال المتعدد.
1: يعني يقول ماركس مثلا أن أساس الصراع بين الطبقات في المجتمع يعني هو الرأس مال الاقتصادي، ولكن يعني بورديو في هذا المجال يقول ليس الصراع يتخذ دائما طابعا اقتصاديا، فقد يكون طابعا ثقافيا، أو يكون الصراع ثقافي. فيقول ثمة يعني هناك رأس مالان مهمان في تحريك المجتمعات المعاصرة، يقول هما الرأس المال الثقافي والرأس المال الاقتصادي. ويقول بأن هذه يعني هو ما أسماه المؤلف بالفاعل المجتمعي. إذا أتينا إلى رأس المال الاقتصادي، هو الذي يقيس موارد الفرد المالية والمادية ويرصد الثروات ويجرد الممتلكات، وبالتالي يتحدد الدخل الشهري والسنوي. أما رأس المال الثقافي فيقول هو يقيس موارد الفرد الثقافية مثل الدبلومات والشهادات العلمية والمهنية، وكذلك المنتوج أو المنتج أو المنجز الثقافي من مقالات ودراسات وأعمال أدبية وثقافية وفنية، وكذلك ما يمتلكه الفرد من مهارات وكفاءات ومواهب في مجال الثقافة. ثم ذهب إلى رأس مال الاجتماعي، وقال بأنه ما يملكه الفرد من علاقات اجتماعية ومنصلات إنسانية وصداقات، وتعود إلى ذكائه الاجتماعي الذي يستثمره لربط مجموعة من صلات الرحم والقرابة والصداقة والزمالة في تحقيق المنفعة. ومن ثم ذهب إلى رأس مال الرمزي، وقال بأنه يتضمن الرأس مال الاقتصادي والرأس مال الثقافي والرأس مال الاجتماعي، وقال بأن هذه الأنماط يعني يتميز الفرد بها مجتمعيا عن بقية الأفراد الآخرين الذين لا يملكونها. وأضاف حتى بورديو في كتابه أسئلة السوسيولوجيا أسماه بالرأس مال اللغوي، وقال بأن رأس المال هذا تستطيع به جماعة أن تفرض نفسها ووجودها، وبالتالي تستطيع أن تستفيد من الامتيازات المادية والثقافية. ويقول حتى المؤلف من يمتلك الرأسمال اللغوي الأجنبي

0: في اللغة في الدول العربية، فإنه يستطيع أن يحظى بمكانة ثقافية واقتصادية كبرى في هذا المجتمع. ويستشهد بقول بورديو في كتابه أن الرأسمال اللغوي يعني التحكم في آليات تشكل الأسعار اللغوية، وكذلك القدرة على جعل قوانين تشكل الأسعار تعمل لصالحه، والقدرة على استخلاص فائض القيمة النوعي، أي أن هناك تفاعلا وتواصل لغوي ولو كان بين شخصين أو صديقين أو بين طفل وصديقه. وباختصار يقول أن كل عمليات التواصل اللغوي هي أنواع من الأسواق الصغرى التي تبقى دوما تحت رحمة البنيات الإجمالية. ومن ثم يعني ذهب المؤلف إلى رأسمال وأسماه بالرأسمال القيمي أو الديني، ويقول هو الرأسمال المهم للإنسان، يعني إذا تملكه الإنسان ربح الدنيا والآخرة. وقال بأن التجارة مع الله يعني هي أهم أنواع التجارة. فيقول في النهاية على الفرد بهذه الموارد الرأسمالية المختلفة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية واللغوية، يعني يستطيع أن يحقق أرباحا ومنافع مجتمعية، ولا سيما أن رأس مال الاقتصادي والرأس المال الثقافي هو يعني أكثر أهمية في مجتمعاتنا المعاصرة كما يقول بورديو، وهما اللذان يشكلان بنية المجتمع ويتحكمان في أفعال الأفراد، ويجعل كل حقل يعني فضاء للتنافس وربما للصراع والتطاحن.
1: وكم من صفقة أو يعني عقد أو أحيانا مجال فتح في قوائم الأعمال بسبب علاقة وطيدة أو يعني رأس مال غير المادي الذي يملكه كثير من الكاريزما الاقتصاديين يعني بشكل عام.
0: وهذا الرأس مال الاجتماعي الذي ذهب إليه بورديو.
1: نعم، شكرا لضيفنا مستمعينا ولكم على طيب المتابعة. انتهت حلقتنا في كتاب مبادئ علم الاجتماع الاقتصادي للدكتور جميل حمداوي. إلى اللقاء.
2: كنا معكم في الإذاعة تقرأ، صاحبكم فيها طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

0: رؤية السعودية 2030.
1: كان تغيير اسم وزارة الزراعة إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة بمثابة تعريف دقيق للارتباطات المهنية وطريقة لبداية بيئية واعدة ترفع مستوى العمل وتراقب البيئة وتقيس الالتزام وتنمي الحياة الفطرية وتزيد الغطاء النباتي. فهذه النقلة النوعية كانت سبباً في زيادة مساحة الغطاء النباتي إلى أكثر من 500 ألف هكتار وإعادة توطين أكثر من 7800 نوعاً من الحيوانات المهددة بالانقراض وارتفاع عدد المحميات الملكية إلى 8 محميات، فيما شهدت محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية ولادة 15 حيواناً من المها العربي وولادة أول وعلين نوبيين، كما ارتفعت نسبة المنشآت الصناعية المرخصة بيئياً من 42% إلى 89.7%، وزيادة عدد الشركات الناشرة لتقارير تتعلق بالاستدامة من 114 إلى 274 شركة، لتصبح السعودية واعدة في قطاع البيئة.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء.

0: برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: عيش الطموح.
1: مرحبا، أنا بدرية خالد وهذا برنامج عيش الطموح. يحقق تخصص الإذاعة والتلفزيون بدوره قيمة الإيمان بالمسؤولية الإعلامية في مجتمعاتنا وحرية الرأي والتعبير، ويروم نحو إعداد الخريجين بأهلية تامة وكفاءة لا نظير لها في مجال وسائل الإعلام بنوعه، سواء كان مرئي أو مسموع، بالإضافة إلى تشغيل وسائل الإعلام وإعداد برامجها وتشغيل تلك البرامج.

0: سعود بن عبد الله الهويريني، أكاديمي ومختص في الإعلام الرقمي والتلفزيوني. تخصص الإذاعة والتلفزيون من التخصصات الإعلامية المهمة، وهي من التخصصات الرئيسية بجانب الصحافة والعلاقات العامة والإعلام الرقمي. طبعا تقوم بتهيئة الأفراد لتطبيق المعرفة والمهارات الفنية لإنتاج البرامج الإذاعية والتلفزيونية والعمليات ذات الصلة تحت إشراف مديري البث الاستديو والمخرجين كذلك المحررين، وكما أنها تتقاطع مع تخصصات أخرى في الاتصال عبر الإعلام الرقمي أو حتى مع الصحافة، بالإضافة طبعا للحصول على المعرفة الكاملة عبر النظريات والطرق والتقنيات، وتخطط وتنتج وتوزع البرامج والرسائل الصوتية والمرئية. بالتأكيد الإذاعة والتلفزيون التخصصات طبعا يعني فيها مجالات متعددة مثل تكنولوجيا الاتصالات السمعية والتلفزيونية والمرئية إذا صح التعبير، طبعا التصوير الفوتوغرافي، الأفلام. يفترض من الطالب وينضم لهذا التخصص أن يكون يعني متقن أو عنده الفكرة الكاملة عنها، مثل اللغة العربية، مثل التقنيات الرقمية في مجال فنون التسجيل مثلا، تكنولوجيا الفيديو والموشن جرافيك وغيرها. أعتقد أنه تخصص الإذاعة والتلفزيون نفس فكرة تخصص التخصصات الأخرى في مجال الإعلام، اللي هو اكتساب المعرفة في كل شيء، الثقافة، الكاريزما، حسن الظهور، مخارج الحروف، وهي يعني أشياء ضرورية لطالب الإذاعة والتلفزيون يكون جاهز أو يكون مستعد للانطلاق في مجال يعني مهني مميز. طبعا الإذاعة والتلفزيون يعني تتقاطع في كثير من التخصص الإعلام، ولكن من أبرز الأشياء اللي يركز عليها هي مقدمة في الإذاعة والتلفزيون، الخبر الإذاعي والتلفزيون، هذه المقررات المهمة، وهي إعداد الخبر أو إعداد البيان مثلا وغيرها، مهارات الطبع الفنية وهذه مهمة، يعني مهارات يعني خلينا نقول إنه الإعداد، التقديم وغيرها من المهارات. طبعا حتى بعض المهارات الإدارية، إدارة المؤسسات الإعلامية، ونعني بذلك مثلا مدير الإنتاج أو إنتاج التلفزيوني والإنتاج المرئي بشكل عام أو الإنتاج الإذاعي أيضا، يتعلم فيها مهمة جدا. طبعا حتى تساعد أنه تعلم الممارسات المنتشرة أو المقتبسة من دول العالم أو من التجارب الموجودة في التجارب الإعلامية المختلفة والمرئية والمسموعة من دول العالم. طبعا للتدريب يوجد تدريب أو خلنا إذا صح التعبير اللي هو الجانب التطبيقي أو النظري، هو اكتساب المعرفة في البداية. فيعني مطلوب من طالب الإذاعة والتلفزيون أن يكون ملم في كل شيء، ومن ثم انطلق نحو التطبيق في المجالات اللي يرغب فيها، المهارات مثلا التحرير الأفلام والفيديو، التقديم الإذاعي، الإعداد للبرامج، كتابة المحتوى الإبداعي، حتى الأمور الفنية مثل فني الصوت أو مثلا محرر الفيديو أو محرر الصوت، أو حتى المساعدة في بث مع المراسل خلينا نقول الصحفي، مثلا المؤثرات البصرية، منسق الإنتاج التلفزيوني. كل هذه مهمة من الأشياء اللي مفترض أنه طبعا بعد ما يقطع شوط في التعليم النظري والتطبيقي يبدأ يكتشف الطالب نفسه، وممكن أنه ينطلق بعدها في المجال اللي يهواه أو يحس أنه بالشغف تجاهه والرغبة تجاهه.
1: تخصص قسم الإذاعة والتلفزيون يهدف إلى تهيئة الطلبة قادرين على شغل الوظائف في مجال الإعلام المرئي والإعلام المسموع، ونقل الرسالة الإعلامية بكل مهنية واقتدار، وإعداد البرامج وإنتاجها، وكتابة النصوص الإذاعية والتلفزيونية وتحريرها، وإعداد النشرات.

طبعا الطالب يعتبر خريج إذاعة وتلفزيون، لا يطلق عليه اسم وظيفة لحد ما يلتحق بالوظيفة، لكن خريج يكون غالبا اتصال جماهيري تخصص إذاعة وتلفزيون، هذا طبعا التخصص الشائع عندنا في المملكة. ومن ثم طبعا على حسب العمل اللي يتجه له في المجالات المختلفة، مثلا مثل الإذاعة والتلفزيون الرسمي أو القنوات الفضائية أو في مجالات الإعداد والتقديم والتصوير والإخراج والمونتاج أو العمل كمراسل، هذه كلها من ضمن المجالات اللي ممكن أنه يعني أو مسميات اللي يتسمى فيها. طبعا الإذاعة والتلفزيون قد يكون فيها نوع من الحصرية إذا صح التعبير في مجال الإذاعة والتلفزيون، مثل القنوات الرسمية والقنوات الخاصة، وحنا نشهد يعني الآن تحول كبير في كافة المجالات في رؤية 2030. كثير من الاستديوهات بدأت بالانتقال مثلا من دول مثلا مجاورة إلى الرياض، وهذه طبعا فرصة حتى لأبنائنا في المملكة سواء في الرياض ولا في جدة ولا في جميع مدننا الحبيبة، أنه ممكن أنه تتوفر لهم فرص كثيرة في هذا المجال. يوجد خلينا نقول أنه نوعين من الشهادات، مرحلة البكالوريوس ومرحلة الدبلوم. مرحلة البكالوريوس في حالة أنه بيتلقى يعني نوع وظائف خلينا نقول نوعية، وفي مرحلة الدبلوم إذا مثلا أنه عنده الهوايات أنه الانضمام للمجال المهني. وكلها طبعا لها فوائدها الكبيرة وكلها طبعا مهمة جدا، ولكن على الطالب أنا دائما أو الممتهن لهذه الوظيفة أو لهذا المجال والراغب فيه أنه يحدد مسبقا ماذا يريد يعني، وبعدها يختار أو يتوجه للاختيار الصحيح ويطلع نحو مستقبل إن شاء الله أفضل. يوجد أكثر من نوع في المجالات الفنية المباشرة، هذا يحتاج أنه للممارسة العملية المستمرة، ويوجد أيضا تجارب أخرى مثل زيارة مثل استديوهات التلفزيونات الضخمة حول العالم والاطلاع على آخر التجارب، هذا كله نوع من التدريب مهم ويساعد على استقطاب أيضا استقطاب الكفاءات المهمة للتدريب والمشاركة في تدريب الكوادر الفنية، هذه كلها مهمة، والكوادر الفنية وأيضا المعرفية. ولكن حتى في مجال الدراسة أو الموظفين يعني الإذاعة والتلفزيون والإعلام بشكل عام يعني عليه مسؤولية كبيرة في اكتساب الثقافة التراكمية والانطلاق من خلالها، حيث أنه يعني المسؤولية الكبيرة على الطالب أو الموظف هو معرفة كل شيء في جميع المجالات أو في الأصح من كل بستان يعني زهرة، فمفترض أن يكون مطلع على كافة المجالات، يكون عنده الخبرة الكافية أو على الأقل الاكتساب المعرفي وليس الفني إذا صح التعبير. هيئة تنظيم الإعلام أصدرت عدة تصاريح لتقديم عليها من قبل مقدم العمل سواء كإدارة محتوى أو فني تصوير أو إخراج أو غيرها للحصول عليها، وبعدها ممكن وطبعا الحصول عليها بطريقة سهلة وميسرة، ومن ثم الانطلاق طبعا نحو العالم المهني والوظيفي. أنا عندي وجهة يعني نظر من خلال يعني عملي خلال السنوات الماضية ما بين المجال المهني والأكاديمي، أعتقد أنه يعني جميع التخصصات وعلى رأسها الإذاعة والتلفزيون هي تخصصات مطلوبة، ولكن الآن يعني إحنا نعيش عصر المهارات، فالوظائف موجودة لكن تحتاج إلى أشخاص يعني يتميزون بمهارة عالية للحصول على يعني وظيفة أفضل. الوظائف موجودة والقطاعات يعني

0: المختلفة تطلب دائما ود خريجي الإذاعة والتلفزيون، لكن يعني على أبنائنا أنهم يكتسبوا كثير من المهارات، أو عليهم مسؤولية كبيرة لاكتساب كثير من المهارات يعني لترشيحهم بشكل أفضل وتقدمهم بشكل أفضل بإذن الله.
1: يمضي قطاع الإعلام السعودي بخطى حثيثة وواثقة وجهود متسارعة لمواكبة النهضة الحضارية الشاملة اللي تشهدها المملكة العربية السعودية في كل القطاعات. انطلاقاً من رؤية السعودية 2030 ونتيجة للإنجازات العديدة اللي حققها الإعلام السعودي بالفعل على مستوى الاستراتيجيات والتطبيق واللي بلغت مستوى إحداث تحول حقيقي في القطاع. تابعونا في حلقات جديدة عن التخصصات الجامعية اللي تخدم رؤية المملكة 2030. إلى حينها نترككم في رعاية الله.
2: عيش الطموح من إعداد وتقديم بدرية خالد، إخراج رهف المطيري.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. فيتامين على إذاعة الرياض.

بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساكم بالخيرات والمسرات، وكل عام أنتم بخير بعد إجازة عيد الأضحى المبارك. نسأل الله عز وجل أن يتقبل من حجاجنا حجهم ومن الجميع عباداتهم، وأنا سعيد جدا للعودة للقاء بكم مرة أخرى بعد هذه الإجازة الجميلة. معكم دائما في الإعداد والتقديم الدكتور عبد العزيز العثمان، ومن التنفيذ والإخراج الزميل محمد الفلاج. وحلقة اليوم حلقة خاصة عن الصحة في بيئتك بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، وحقيقة كنت أتمنى نلتقي مع بعض الزملاء والزميلات من صحة البيئة، لكن يبدو لي أنهم كانوا منشغلين بعد عيد الأضحى، ف ما كتب الله أن يكونوا معنا اليوم، لكن بنتحدث عن مواضيع هامة جدا تهم الجميع، فخلوكم معنا. وعلى أيضا اتصال هاتف البرنامج 011-40-53 نرحب بمشاركاتكم أفكاركم حول المحافظة على الصحة في بيتك مع أسرتك في عملك في حيك وفي شارعك وأيضا في مدينتك منطقتك وأيضا في كل وطننا الغالي. كيف نحافظ ونعزز الصحة، كيف نحافظ على صحة بيئتنا في كل مجالاتها، وبعطيكم في الأخير بعض الأفكار البسيطة جدا اللي إن شاء الله ستعزز صحة البيئة في محيطك. مستمعي الكرام، لا تروحون بعيد، لحظات ونعود إليكم.

0: مستمعي الكرام، إيش تعني لكم البيئة؟ لما نتكلم عن كلمة البيئة، يمكن بعض الناس يجي في باله النباتات، الصحراء، يعني الأشياء المحيطة. لكن حقيقة ودنا نتساءل مجموعة أسئلة، لأن فيه أمور بيئية تؤثر على صحتنا بشكل كبير جدا، ويمكن ما نعطيها الاهتمام الكافي. يعني مثلا الماء الذي نشربه، وكيف يكون مصدر للصحة، وقد يكون مصدر للمرض إذا كان هناك فيه تلوث. وأيضا تلوث الهواء، تلوث الهواء داخل البيت، في الشارع، في الأماكن المزدحمة، في أماكن العمل. وأيضا نتحدث عن المواد الكيماوية وتأثيرها، تأثيرها الخطير جدا على الإنسان في داخل البيت، داخل المنزل، يمكن ربما يكون داخل العمل. الناس اللي قد يعني يحتكون بالمواد الكيماوية، هذه الأمور جدا مهمة ودنا نحن نتحدث عنها. ويعني أيضا نحدد بعض الأفكار البسيطة جدا حول هذا الموضوع. طبعا هناك للأسف عدد كبير من الوفيات حول العالم بسبب تلوث البيئة، سواء تلوث المياه، تلوث الهواء، تلوث البيئة المحيطة. ولكن الحمد لله في وطننا الغالي هناك حرص كبير جدا على هذه المسائل. يعني وأنا شخصيا قمت بتحليل عينات من الماء من أكثر من منطقة، وجدت أنها مطابقة للمواصفات القياسية السعودية، ولا يوجد فيها تلوث، بخلاف ما نراه في بعض الدول اللي قد تكون يعني متقدمة، لكن مسألة التلوث في المياه كانت تسبب يعني مشكلة كبيرة جدا. فأيضا نتكلم عن بعض الأمراض اللي قد تسبب هذه التلوث، سواء التلوث الكيميائي في المياه أو في الهواء، وما يعانيها الكثير من الناس من أمراض الجهاز التنفسي والربو وغيرها. فيعني هذه المعلومات اللي يتحدث عنها الناس، ويتحدثون عن أيضا يعني التغير البيئي اللي يصير في العالم، وأيضا وتأثيره على الحالة الصحية اللي قد يكون الناس يعني يتحدثون عنها ويسمعون عنها في وسائل التواصل أو وسائل الإعلام المختلفة. فاليوم احنا نتكلم عن يعني كيف نصنع بيئة شبه صحية، خلونا ما نقول صحية 100% في المحيط اللي حولنا. خلونا نبدأ بالبيت. يعني خلي كل واحد منا يتساءل إيش الأخطار البيئية اللي ممكن نتعرض لها داخل البيت. يعني ممكن نقول المياه مثلا، نظافة الخزانات العلوية والسفلية، وجود الفلاتر، ضرورة فحص الخزانات بين فترة وفترة، ضرورة إغلاق يعني أغطية الخزانات بشكل سليم ونظيف، استخدام الفلاتر المناسبة. أيضا ما يتعلق بالمياه، وهو حقيقة يعني موضوع في غاية الأهمية، اللي هو ترشيد المياه. يعني أنا أتمنى أن كل واحد منا عنده عاملة منزلية، أنه يراقبون، بالذات النساء، أخوات النساء، راقبوا إيش تسوي العاملة المنزلية من الإسراف في المياه، سواء في غسيل الملابس أو غسيل الأواني أو تنظيف البيت، أو أحيانا بعض السائقين في تغسيل السيارات، أو الري الزائد اللي ما تحتاج الحديقة، أو المياه اللي يمكن تطلع من البيت للشارع. هذا الإسراف الحقيقة هو من عدم حفظ النعمة، وأيضا من المشاكل اللي تسبب المشاكل البيئية الحقيقية. الأمر الآخر الهواء. يعني دائما احنا نتساهل في هذه المسألة، لكن ما تتخيلون تأثير الأمراض اللي منتقلة من الهواء لأسباب بسيطة جدا. يعني أذكر بعضها قد يكون متعلق بتهوية البيت. يعني أتمنى أن يكون هناك ساعة في الصباح وساعة في المساء على الأقل، لأن بعض الناس يقول يعني الآن الجو حار ومسألة التكييف، وحافظ على التكييف لا بأس، لكن على الأقل يصير فيه فتح للنوافذ بعد الصباح مبكر لتهوية البيت في الصباح بعد النوم، وأيضا في الفترة المسائية. أيضا استخدام يعني التكييف، فلاتر التكييف وتنظيف فلاتر التكييف، هذه تخيلوا انها من اكبر الاسباب اللي تنقل الامراض والمشاكل الصحيه، بالذات الناس اللي عندهم يعانون من الربو او امراض الجهاز التنفسي او كبار السن. ايضا اختيار الاثاث المناسب يعني وتنظيفه بين فتره وفتره، سواء ما يسمى السجاد او يسمى الموكيت او الستائر، يعني يجب العناية بها واختيار أنواع مناسبة ما يعني تحتفظ بالغبار لفترة طويلة وتسبب يعني تكون بيئة مناسبة للنمو بعض الفطريات اللي تسبب مشاكل للجهاز التنفسي بالذات لكبار السن أو الناس اللي عندهم ربو. فاختيار الأثاث، اختيار الموكيت أو السجاد أو الستائر في غاية الأهمية اللي ودنا احنا أيضا يعني نهتم فيها. من ضمن الأشياء الخطيرة جدا اللي ودي أنبه عليها كثيرا اللي هو المنظفات، وأيضا نبي نعود إلى العاملة المنزلية والتأكيد على الاستخدام الأمثل وترشيد استخدام المنظفات بشكل جيد، وأيضا ضرورة يعني غسيل الماء، غسيل الأواني بالمياه أو شطف الأواني بالمياه بعد استخدام المنظفات، لأن التساهل العاملة المنزلية في هذا الأمر يعني ما هو سهل أن تكون فيه بقايا يعني مواد كيماوية على الأطباق أو على الملاعق أو الشوك أو غيرها، يعني تأثيرها كبير جدا على صحة العائلة. وأيضا الناس اللي يبالغون في تعقيم طاولات المطبخ، يعني في ناس يعني يحسون أن هذا هو الشيء الصحيح فيبالغون في استخدام المواد الكيماوية المعقمة، وهذا قد ينتقل للغذاء بطريقة أو بأخرى. فيكفي سطح المطبخ أن يكون ناعم الملمس ونظيف وجاف، ولا يكثر فيه استخدام المواد الكيماوية والمواد يعني المنظفة والمعقمة، لأنها قد تنتقل إلى الغذاء. طبعا سلامة الغذاء وسلامة التعامل مع الغذاء وطريقة حفظه في الثلاجة والتعامل معه، التعامل مع الأطباق الأغذية الطازجة، الخضروات، الفواكه، وأيضا مسألة سبق تكلمنا عنه كثيرا اللي هو عدم غسيل الدواجن، عدم غسيل الدجاج على يعني سطح المطبخ، وكثير من الناس يعارضوننا في هذا الموضوع فيقول لازم نغسله، ليش ما نغسله؟ هو يغسل في المصانع ويكفي طبخه لأنه سيقتل البكتيريا، ولكن غسل الدجاج فتح البلاستيك سواء مبرد أو مجمد أو حتى طازج، وغسل الدجاج على سطح المطبخ للأسف يجعل نوع من البكتيريا خطيرة جدا تسمى سالمونيلا، يعني تنمو على سطح المطبخ او طاوله المطبخ، فقد تنتقل الى الخضروات الطازجه يعني مثل السلطات او الخضار وكذا، وتسبب يعني مشاكل كبيره جدا. فهذه هي الارشادات، طبعا الارشادات التي تتوجه فيها الجهات المختصه للتعامل مع الدجاج والبيض. ايضا من ضمن الامور اللي ودي انبه عليها جدا داخل المنزل وودي تركزون عليها لأنها حقيقة تسبب مشكلة كبيرة جدا وللناس اللي عندهم جهاز تنفسي والتهابات أحيانا جهاز تنفسي، اللي هي استخدام معطرات الجو. ما تتخيلون كم يتكون يعني معطرات الجو، كم فيها من عدد كبير جدا من المركبات اللي تعتبر حقيقة خطيرة، يعني فيها يمكن أكثر من 100 مركب، وهذه المركبات يعني للأسف هي من أكثر المواد يعني تصير مثيرة للجهاز التنفسي، من ضمنها مادة تسمى الفورمالدهايد والبنزين وغيرها من المواد المعطرة. نعم يعني هذه المعطرات الجو سواء البخاخات أو الكهربائية صراحة منعشة وتحط يعني للبيت له رائحة جيدة، ولكن للأسف تأثيراتها يعني خطيرة جدا، لذلك ودي يعني عدم استخدامها في العمل أو في المنزل. وحتى استخدام الدخون، في ناس يسمونها المعمول، هذا الدخون اللي تم تعطير أو تدخين البيت به، يعني حتى العود اللي هو الدخون اللي احنا نسميه، يعني من الأشياء اللي تقدم أثناء الضيافة، لكن حقيقة قد يكون له تأثير سلبي على الجهاز التنفسي. طيب إيش الطريقة المناسبة؟ الطريقة المناسبة تهوية البيت ثم تعطيره قبل أن يدخل الناس فيه. إذا بتعطر البيت سواء بدخون أو شيء أو بعود ممتاز، فلا تعطر الناس، لا تدخن الناس، لأن قد يستنشقونه ويكون له تأثير جدا على الجهاز التنفسي. وبعض الناس سبحان الله يعشق استنشاق العود، يعني يحس أنه كأنه يبي ينقي جسمه يستنشقه، يلف شماغه على على على العود ويتدخن به بشكل كبير، وهذا للأسف فيه مواد ثقيلة ضارة على على الجسم على الجهاز التنفسي. أيضا استخدام بعض المركبات اللي زي المستكة وغيرها اللي لها يعني رائحة جيدة، ولكن تعرضها للجمر ولا الحرارة للأسف يعني يجعل من بعض المواد العضوية المتطايرة أحد أسباب يعني التهابات الجهاز التنفسي. أيضا من ضمن الأشياء اللي ودينا أن ننتبه لها في البيت اللي هو مسألة محافظة على جفاف البيت، يعني وجود الرطوبة المستمرة مثلا في عزكم الله دورات المياه أحد الأسباب العفن، وتجدونه زي الخطوط تحت في أثناء دورات المياه، هذا معناه أنه يوجد العفن، وهذا العفن ينتقل مباشرة إلى الجسم ولا بالذات الأطفال. طبعا نسيت أن أقول لكم في مسألة يعني الترشيد في استخدام المياه، أن بعض الناس يعني أثناء الاستحمام يجلس ساعة ويستحم، شغل الشاور والدش وجالس مبسوط، بعض الناس يسولف، بعض الناس يغني، وما يدري انه قاعد يستهلك كميه كبيره جدا من الماء. واللي أسوأ منه اللي يستخدمون المغاطس او يسمى البانيو، يعني كميه هائله من المياه تهدر. طبعا لا باس انه يستخدم بين فتره وفتره اذا كان في بعض الاطفال يحبون يلعبون في المياه، لكن ما هو بشكل دائم. وايضا بعض الناس يعني عزكم الله اثناء يفرش اسنانه يفتح الحنفيه على اخرها، يعني لابد فعلا نعود أبنائنا وبناتنا والعاملات المنزليات وأيضا السائقين والعاملين يشتغلون معنا بالمحافظة على المياه، لأن هذول الناس ترى جايين من بيئات ثقافية بسيطة وعندهم مياه، ما يدرون عن قيمة الماء اللي عندنا وكيف احنا مطالبين نحافظ عليه دينا ووطنا. ولذلك يعني شيء بشيء يذكر، أنا أشوف أحيانا بعض العمال في المساجد أثناء الوضوء الحقيقة يفتحون الحنفية بأقصى ما يمكن. ولذلك بعض المقترحات أن يتم وضع نوع من المحبس اللي ما يجعل الحنفية يعني تستهلك وتصب ماء كثير، فيكون فيه يعني تخفيف الماء، يكون فيه طريقة لترشيد استخدام المياه. المقصد هو هي فكرة، لما تكون عندنا فكرة أن نرشد استخدام المياه ونرشد استخدام الكهرباء. هم طبعا الناس كثير يتهموننا احنا كبار السن اننا فقط شغلتنا نطفي اللمبات، انا اعتقد انه شيء مهم جدا احنا نحافظ على الكهرباء والطاقة. لا تقول لي والله هو عداد انا بدفع قيمته وعداد المياه انا بدفع قيمته، ما بالموضوع دفع قيمة، هي مسؤولية، يعني لا تسرف وان كنت على نهر جاري كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فاحنا يعني مطالبين حقيقة بالمحافظة على منجزات بلدنا وهذه النعمة العظيمة اللي تأتي كهذه المياه من من من من من الشرق ومن الغرب، بعدما تكون تعرضت يعني تكون مياه محلات يعني بذل لها جهد كبير جدا حتى تصل لنا، ثم آخر شيء نسرف فيها ومواسير مكسورة أو يعني ما نحافظ عليها. أنا أعتقد أنها من التبذير الغير محمود. خلونا نأخذ الأخ سليم. السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا أخي سليم.
1: هلا دكتور عبد العزيز.
0: حياك الله. كل عام وأنتم بخير.
1: أهلا وسهلا.
0: الله يسلم.
1: سمعت موضوعك، وجهة نظر طال عمرك. من المسائل طبعا اللي تسهم في ترشيد الماء، حبذا لو يتركب صنابير بحساسات تقنن وتتحكم في الصرف حتى لا يكون هناك زي ما تقول هدر للمياه. هذا من جهة، والجهة الأخرى طبعا يرجع للشركة الوطنية للمياه. مثلا لاحظت منزل ما يعني طاقه الفاتوره متوسط الصرف العادل، يكون هناك زي ما تقول كغرام ان صح التعبير، حتى لا يكون هناك يكون اهتمام من صاحب البيت حتى ما يكون في صرف. وبعدين الشيء الثاني حبذا يعني في تعقيم البيوت، حبذا لو يكون تعقيم الادوات والاماكن في المنازل ان يكون قبل تنظيف الأواني تلافيا للشوب رذاذ المنظفات والمبيدات بالأواني، نشر ثقافة للخادمات ولربات البيوت، أيضا نشر ثقافة عدم استخدام الصحون البلاستيكية في الأكل الحار لما له من أضرار وتبعيات، وأنت سيد العارفين في الكلام هذا.
0: والله أحسنت أخي سليم، والله حقيقة نقاط جدا مهمة يعني وافقك عليها 100%، وثني على كلامك، وشكرا لك أخي سليم على هذه المشاركة الجميلة.
1: الله خير،
0: شكرا.
1: السلام عليكم.
0: طبعا تركيب الحساسية

أساساتها الحقيقة أنه مهم. وأيضا هناك يعني بعض المواد اللي توزعها الشركة الوطنية للمياه لتخفيف كمية الماء المستخدمة في السيفونات وغيرها. أيضا نتكلم عن استخدام المياه في الأشجار في المساجد، نستخدم المياه الرمادية، ولي مجموعة من الزملاء تجربة في هذا للمحافظة على يعني استخدام المياه الوضوء وتنقيتها تنقية بسيطة واستخدامها لري الأشجار. كان أيضا مسألة الأخ سليم تكلم عن متوسط الصرف، طبعا أنت تستطيع، أنت كشخص تستطيع أن تحدد كمية المياه اللي تصرفها كل شهر في موقع أو في التطبيق الخاص بشركة المياه، وعلى طول يبدأ يعطيك رسالة أنك تراك تجاوزت الحد الأسبوعي أو الشهري. فبالتالي هذه طريقة مهمة جدا، تستطيع أنك تدخل تطبيق شركة المياه وتحدد الكمية المعقولة بحيث أنه ينبهك أنك تجاوزت هذا الحد. مسألة الصحون البلاستيكية موضوع مرة مهم أخي سليم، صراحة احنا واحدة من النقاط المهمة اللي ودي نتحدث عنها أن للأسف عمر تحلل البلاستيك كبير جدا، وكثير من الدول الآن تمنع استخدام يعني البلاستيك وأيضا أكياس البلاستيك في المحلات والسوبر ماركتات وغيرها، واستخدام إما حقائب دائمة أو يعني ورقية. وأعتقد أن في حاجة إلى دراسة الجهات المختصة أن تدرس مثل هذا، لكن إحنا كمجتمع ودنا إحنا نبدأ ب يعني ترشيد استخدام البلاستيك، سواء في الصحون البلاستيكية اللي تستخدم أكثر مرة واحدة أو الملاعق أو شيء نستخدمها وقت الضرورة، وقت الطلوع للبر أو شيء أو الحدائق أو شيء، لكنها ما تستخدم بشكل كبير جدا. وأيضا مثل ما قال أخي سليم عدم استخدام البلاستيك للمواد الحارة، يعني فيه أكواب خاصة للمياه للمواد يعني السوائل الباردة، وأكواب خاصة للسوائل الحارة وأيضا للأكلات. فالمحافظة يعني أو ترشيد استخدام البلاستيك يعني بكل أنواعه سواء أكياس أو صحون أو غيرها واحدة من الأشياء المهمة جدا اللي نتمنى نحن نتعاون ونتساعد المحافظة على بيئتنا من هذه المواد البلاستيكية. الموضوع ذو شجون حقيقة، يعني لما تحدث عن يعني موضوع الثقافة، تعزيز الثقافة، ثقافة صحة البيئة لدى أبنائنا وبناتنا وأطفالنا، يعني هي الحمد لله هي موجودة في المدارس، لكن احنا كأسرة ودنا حقيقة ان نشجع أبنائنا وبناتنا بوضع بعض المسابقات البسيطة اللي تتحدث عن كيف نرشد المياه، كيف نرشد الكهرباء، كيف نحافظ على صحة الهواء في المنزل. وأيضا ممكن أن يعني نحرص على زراعة بعض الأشجار، سواء إذا كان عندك حديقة أو يعني بلكونة أو حتى داخل البيت بعض الأشجار أو داخل العمل حتى، لأن هذه الأشجار تستهلك كمية كبيرة من ثاني أكسيد الكربون وتعطينا أكسجين، ولذلك هي صديقة البيئة وتساعد يعني على تحسين البيئة وتحسين الأكسجين داخل البيئة المحيطة. فأيضا مسألة التعامل مع المبيدات ورش المبيدات، أحيانا بعض الناس يشتكون من النمل أو غيرها ويكون في يستخدمون يعني مبيدات غير مناسبة، فضروري جدا التواصل مع الجهات المختصة اللي تعرف كيف تحدد المبيد المناسب للقضاء على هذه يعني الحشرات، سواء البعوضة والذباب أو حتى النمل. يعني لو تواصلتوا مع الجهات المختصة هم يساعدونكم لعمل مثل هذا الأمر. البيئة كيف نحافظ عليها، يعني أعتقد مسؤولية الجميع، فأعتقد أن لو طبقنا جزء منها اللي تحدثنا فيه اليوم عن يعني داخل المنزل بنكون إن شاء الله يعني حققنا جزء كبير جدا من الوقاية من كثير من الأمراض اللي قد تصيب الأطفال أو الكبار أو الناس اللي عندهم جهاز التنفسي. وهذا ينطبق أيضا على العمل، مكان العمل يفترض أنه يكون التهوية جيدة، المكان مناسب، الإضاءة مناسبة، عدم استخدام الإضاءة البيضاء اللي تسمى الفلوريسنت لأنها فعلا قد تؤذي العين والتركيز، عدم تقليل التعرض للإشعاع بقدر الإمكان، يعني استخدام التهوية الطبيعية، المباني صديقة البيئة، ومن خلال تصميم المباني وتصميم المكاتب اللي يعني تسمح بدخول الإضاءة الخارجية والتهوية الخارجية، وأيضا

في محيطك وكيف تساعد على تحسين أو تعزيز صحة البيئة بمناسبة اليوم العالمي للبيئة 2026، واللي يعني يحتفي في العالم بعد يومين من اليوم، وتشارك فيه حقيقة في المملكة يعني قطاعات كبيرة جدا. نبغى نصير جزء من هذا الحراك ل يعني المحافظة على بيئتنا التي حولنا. يعني مكان العمل فيه أنظمة يعني حقيقة تحدد مسألة مكافحة أو تقليل من التلوث، وأيضا المحافظة على صحة العاملين، و يعني في مكان العمل، لأنهم يقضون يعني العامل في مكان العمل مهما كان عمله يقضي 8 إلى 10 ساعات تقريبا أكثر ما يجلس في بيته، فبالتالي لابد أن تكون البيئة مناسبة وجذابة ومريحة، وأيضا يعني ما فيها تلوث كافي. مسؤوليتنا أيضا تنتقل للحي، يعني أنت الآن عندك في الحي قد يكون فيه حولك مثلا مطاعم، أو حولك أماكن قد يعني النفايات قد تكون موجودة، هناك يعني تنظيم قوي جدا من الأمانات للمحافظة على البيئة، وأنا حقيقة شاهد على يعني هذه الجهود العظيمة اللي أشوفها يعني في حينا وفي الأحياء اللي حولنا. ولكن عندنا إحنا كمجتمع عندنا سلبية واحدة ودنا يعني نتعاون للقضاء عليها، اللي هو يعني كمية النفايات أعزكم الله اللي تخرج من بيتنا يوميا، تخرج من بيوتنا كمية كبيرة من النفايات. ولذلك نتمنى أن يكون من ضمن يعني التغييرات أو التطوير في بيوتنا أن نتعلم كيف مسألة التدوير، كيف نحافظ على بلاستيك علب الماء البلاستيك أو غير البلاستيك، نجمعها في حاوية خاصة للبلاستيك، ونستطيع أن نقدمها لبعض الجمعيات اللي تهتم بهذا الموضوع، يعني تأخذ هذه المواد البلاستيكية وتحفظها وتستخدمها أو تسويها لتدوير البلاستيك، ونجعل أيضا حاوية أخرى للأشياء الورقية. أما من ناحية المواد الغذائية فيجب أنها تحفظ بطريقة مختلفة خاصة، وبحيث تضمن أن ما يكون فيه تعفن، لأن تعرفون مع ارتفاع درجة الحرارة قد يكون فيه تعفن لبعض الأغذية، وأيضا الخبز نحفظه بطريقة مجففة. نحافظ على هذه النعم ونحاول بقدر الإمكان ألا يرمى أي نوع من النعمة في حاوية القمامة مهما كان. يعني يجب أن يكون عندنا وسيلة لاستخدام بعض الأغذية، تجميدها وتجفيفها، طحنها، ويعني إرسالها للناس اللي عندهم طيور أو أغنام أو ماشية للاستفادة منها، وبالتأكيد عدم رمي هذه الأغذية في الشوارع، لأن يعني بعض الناس يعتقد أنها من الإحسان إلى القطط أو الطيور أني أحط هذه الأغذية في الشوارع، يعني أعتقد أنها تصرف غير جيد، ويجمع القطط في أماكن قد غير ما تكون مناسبة. فبالتالي لا نضع الأغذية في الشوارع مهما كان يعني مبررنا، أعتقد فيه طرق مختلفة للمحافظة على النعم، وهناك أيضا جمعيات متخصصة للمحافظة على النعم، سواء تستخدمها للاستهلاك البشري إذا كانت نظيفة ومأمونة وسليمة بالشروط اللي وضعوها، أو يستخدمونها ل يعني الطيور أو الماشية باختلافها. فأيضا في الأحياء بدأنا نشوف يعني ظواهر خلال السنوات الماضية، يعني بعد يعني تفعيل رؤية المملكة 2030، حدائق رائعة صراحة، يعني منظمة فيها أماكن للمشي، في أماكن يعني نظيفة وسليمة. والآن هذا يمكن مع بداية الصيف ربما تكون يعني وسيلة جميلة للتنزه والرياضة، وأيضا فيها يعني محافظة على النظافة بشكل هائل، يعني حقيقة نرى فيها سواء أعزكم الله دورات المياه والممرات ما تشوف أوراق، على الرغم من بعض الناس هداهم الله لما يطلعون الحدائق يشعرون أنها يعني حديقة الدولة، يعني كل اللي تبغى والباقي أرمى. ولكن وجود الآن مخالفات وتنظيم دقيق للمحافظة على هذه الحدائق والمراقبة عليها الحقيقة طور بشكل كبير جدا يعني مسألة المحافظة على مثل هذه الحدائق، بحيث ما يعني ما تكون فيها أشياء تضر
حتى يعني مسألة التلوث ما يسمى

التلوث البصري ما شاء الله، يعني ما عاد نشوف هذاك التلوث البصري في الشوارع أو في الأماكن، في الأماكن العامة. وهذه كلها حقيقة محسوبة لوزارة الإسكان والبلديات الحقيقة وجهودها المشكورة في هذا الموضوع. يعني بعض النقاط اللي ودي يعني أتحدث فيها قبل يعني ما يدركنا الوقت، يعني بعض يعني خلنا نقول النصائح العامة اللي احنا نقول لها العادات الخضراء، يعني كيف احنا نحول هذه الملاحظات اللي قد تكون في بيوتنا، في شوارعنا، في أماكن عملنا، في أحيائنا، إلى إلى إلى إلى يعني ممارسة أفضل، يعني سواء من ترشيد استخدام المياه والصنابير، سواء استخدام الأكياس البلاستيكية والصحون البلاستيكية بأكياس قماشية، وصحون نستخدم الصحون المعروفة في البيت، استخدام الزجاج ربما أفضل من البلاستيك، التشجير المنزلي، تطوير الثقافة داخل المنزل، استخدام بعض المواقع الموجودة، هناك بعض الجمعيات والجهات لها جهود جميلة جدا، والروابط الخضراء المنتشرة والجمعيات البيئية المنتشرة الحمد لله في المملكة ممكن أن تساعدنا كثير جدا في هذه يعني زيادة أو تعزيز الثقافة لدى مجتمعنا. مسألة يعني الناس اللي يصير عندهم حساسية، سواء حساسية جلدية، حساسية جهاز الصدر، مهم جدا ينتبهون لهذه الأمور أكثر من غيرهم. أيضا الناس الكامل العائلة، يعني إذا كان عندهم شخص مصاب بالربو والحساسية بكل أنواعها، لابد من الحرص التام على يعني المحافظة على هذه الأشياء بشكل كبير. واحدة من الأشياء اللي قد يكون فيها مشاكل اللي هو التكديس، يعني كثير من الناس يحتاجون ينظمون مستودعاتهم. دائما المستودعات هي أماكن لانتشار القوارض وأيضا انتهاء صلاحية بعض الأغذية أو فسادها أو وصول القوارض لها أو الحشرات، وهذه حقيقة من الأشياء اللي قد تكون سبب في يعني بعض الأمراض. ولذلك يعني مسألة إدارة المخزون المنزلي والمستودعات من ضمن الأشياء المهمة اللي ودنا نحافظ عليها. من ضمن الأشياء اللي ودنا يعني نركز عليها اللي الضوضاء، سواء زيادة الإضاءة أو زيادة الأصوات، والحمد لله احنا غالبا لا نعاني من هذا، يعني كمجتمع يعني محافظ ما عندنا يعني قليل ما تسمع أن أحد أزعج جيرانه بأصوات. وحتى مسألة الحفلات أو الأعراس دائما تكون في قصور أفراح وتكون في فنادق وتكون بعيدة عن الإزعاج، وهذه ولكن الضوضاء مهم جدا نحافظ عليها. وأنا أعجبني حقيقة أحد المقاطع اللي شفتها في وسائل التواصل الاجتماعي، أحد شوارع الرياض، شارع طويل جدا وفيه سيارات كثيرة جدا، وهو يصور الشخص ونسمع يعني صوت الشارع، لكن قال الآن بصور حتى تفتح الإشارة ولن تسمعوا منبه سيارة واحدة، وفعلا ما في أي منبه. ودققوا يعني الآن أنا أتكلم في الرياض لأني عايش في الرياض، وأنا متأكد كثير من مدننا فيها نفس يعني الثقافة الجميلة، يعني قلة استخدام المنبهات صراحة شيء يعني يدل على ثقافة عالية الحمد لله في مجتمعنا، وهذا من الأشياء اللي قد تسبب يعني التلوث. إيش اللي يصير لو صار فيه زي ما ذكرت حساسية ضد هذه المواد؟ دائما بالذات يكون فيه يعني المواد المعطرة أو غيرها المواد الكيماوية، يكون فيه صداع، يكون فيه يعني صداع مزمن، يكون فيه دوار أحيانا، يكون فيه خمول، وأحيانا قد يكون صعوبة في التركيز، وطبعا صعوبة في التنفس. وهذه الأشياء يعني هذه المنتشرة أحيانا لما تكون المواد الكيماوية قد يكون فيه احمرار في الجلد، احمرار العينين، التهاب الحلق، التهاب الجيوب الأنفية، بالذات لما تكون فيه مواد طيارة أو استخدام المواد المعطرة بشكل مستمر. هذه المواد الكيماوية قد تسبب إجهاد بدني، يحس الإنسان بالتعب والإرهاق وما يدري أنك فقط بسبب التعرض لمثل هذه المعطرات اللي تكون في الجو. طبعا
فيه قد تكون هناك يعني أمراض الحمد لله هي لا توجد عندنا، وجود يعني التلوث في المجتمع، البيئة العامة، المستنقعات، هذه كلها الحمد لله يعني احنا يعني ما عندنا مثل هذه الأمور، ولكن يجب أن يكون نساهم في يعني زراعة الأشجار في كل مكان. والحمد لله الدولة الآن تقوم بجهود كبيرة جدا، نشوفها اللي يطلع يعني فوق بالطيارات حول المدن يشوف ما شاء الله كمية كبيرة جدا من التشجير، ولو يصير فيه صورة يعني عام هالسنة وصورة العام الماضي واللي قبله تجدون فرق كبير جدا طبعا. ولذلك كان فيه أيضا تطوير لمسألة المحافظة على النفايات وتدويرها، وهناك مشاريع كبيرة جدا لهذا الأمر أيضا، هذه من الأشياء الجميلة الموجودة في مجتمعنا. ثقافة الزراعة وثقافة زراعة الزهور والنباتات اللي ما تسبب طبعا حساسية وما تسبب التهابات أيضا واحدة من الأشياء الجميلة اللي صارت منتشرة، والرياضة الخضراء يعني شاهد على مثل هذا الأمر. المحافظة على يعني الترابط بين أعضاء أسرة الحي، لو يكون هناك يعني أي ملاحظة يتم الاتصال على الجهات المختصة، تم الاتصال على الأمانات، الرقم الموحد للأمانات، وحتى لو يكون فيه تلوث، لو يكون فيه دخان من مطعم أو من يعني تجد يعني هناك تجاوب سريع جدا. فأحيانا نقول ترى المشكلة علينا كمجتمع، يعني عندنا كأشخاص إحنا مقصرين، اتصل. وأنا من الناس اللي سبق وأنا طالع من أحد المدن وجدت نوع من التلوث بسبب حرق مواد يعني في منطقة يعني مفتوحة، واتصلت ومباشرة يعني جاءني اتصال وشكر وتقدير وقالوا احنا نباشر الموقع خلال دقائق. فبالتالي هناك يعني تفاعل كبير جدا، احنا نبغى نكون سند لهذه الاستدامة الصحية، استدامة الخضراء يعني في بلدنا، بحيث ان ننطلق من داخل الأسرة، من داخل البيت، من داخل المطبخ، من داخل الشارع، من داخل من العمل ومن الحي، يعني ننطلق لمجتمعنا للمشاركة والمساهمة في المحافظة على البيئة. ونحن الآن نستقبل يعني مناسبات كبيرة جدا، سواء يعني إكسبو أو كأس العالم، ونحن الحقيقة يعني بهذه الثقافة العالية والمحافظة على بيئتنا والمحافظة على يعني نقاء البيئة اللي كلنا نعيش حولها أو نعيش فيها، فهي مسؤوليتنا يعني كلنا. يعني سابقا أنا أذكر من سنوات لما تأتي للرياض تشوف كمية كبيرة جدا من الدخان في المناطق الصناعية، الآن اختفت هذه بسبب نقل المواد الصناعية للخارج، وأيضا الجهات المسؤولة عن مراقبة التلوث، الجمعيات المختصة العلمية، مسألة الحوكمة، يعني كلها فعلا كانت جهود عظيمة جدا للمحافظة على البيئة. لكن هو دائما نتكلم ما هو دوري أنا كشخص. قبل أن تنتهي الحلقة ودي أنبه على بعض الأشياء اللي لها علاقة بصحة البيئة، وهي مع دخول فصل الصيف الآن مهم جدا أن نحافظ أكثر على يعني مسألة التبريد، تبريد المواد الغذائية وحفظها بالطريقة السليمة ونقلها، وأيضا مسائل الأكل من المطاعم يكون يعني مثلا دائما أنا يمكن تكلمت سابقا عن الشاورما كمثال، وإنها أحد أسباب التلوث أو أسباب التسمم، لأن طريقة صنع الشاورما يعني تتعرض للتلوث، وجود المخللات، وجود خلط الأغذية حارة أو ساخنة بأغذية باردة مثل المايونيز والحمص والسلطات، وأيضا حجم الشاورما، وذكرت هذا الكلام وأرسلت المسؤولين أنه لا يبد من تخفيف أو تصغير حجم الشاورما، على أساس الشاورما الحجم الكبير الجهة الخارجية تتعرض للحرارة تقتل البكتيريا، ولكن الداخلية تظل درجة حرارة حوالي 37 وهي درجة المناسبة لنمو البكتيريا. وفعلا تفاعلت بعض المطاعم وردوا عليه قالوا احنا بدأنا أو نسعينا في تخفيف وتصغير حجم الشاورما للمحافظة عليها. ولكن أيضا بعض الشباب هداهم الله لما يشتري الشاورما يحطها في السيارة يجلس ساعتين لين يتناولها، إما لأنه يوصل للاستراحة ولا لأنه يوصل البيت ولا يمر أصحابه. ودنا يعني نثقف أبنائنا وبناتنا أنك لما تشتري وجبات
يعني تختلط فيها الأغذية الباردة مع الحارة، كمثال الشاورما والبرجر كمثال، أنك يجب أن تتناولها مباشرة وبسرعة بحيث أنك ما تعرضها ل يعني فرصة لنمو البكتيريا. المختصر نهنئ أنفسنا الحقيقة بهذه الثقافة والوعي المجتمعي الكبير للمحافظة على البيئة، ونحمد الله أن وفقنا بهذه الخدمات الكبيرة جدا للمحافظة على البيئة، سواء في البر أو في البحر أو في المدينة أو في الحي أو على الشوارع أو حتى المحطات الوقود اللي نشوف كيف تطورها، كلها تساعد على المحافظة على البيئة. لكن واجبنا الآن أن نصنع بيئة صحية في البيئة اللي حولنا، ونساهم ونطور ونثقف ونزيد في الوعي، بحيث أن هذا الجيل الشاب لا يتعود على الإسراف، وإنما يتعود على المحافظة على مكتسبات الوطن، وأيضا المحافظة على الصحة، لأنها أحد الوسائل اللي ممكن تنقل الأمراض لأسرنا ومجتمعنا. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا ويحفظكم من كل شر. مستمعي الكرام، سعدت بكم في هذه الحلقة اللي تكلمنا فيها عن صحة البيئة بمناسبة اليوم العالمي للبيئة 2026. هذا الدكتور عبد العزيز العثمان يحييكم من الإعداد والتقديم، ومن التنفيذ والإخراج الزميل محمد الفلاج يهديكم تحياته. نلقاكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيتامين على إذاعة الرياض.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: أبعاد
1: على إذاعة الرياض.
3: السلام عليكم، أهلا بكم في حلقة جديدة من أبعاد. في هذه الحلقة نناقش أحد القطاعات التي تحولت في السنوات الأخيرة إلى قوة اقتصادية واستثمارية وثقافية، وأسهمت في صناعة صورة المملكة عالميا، قطاع المعارض والمؤتمرات، الذي بات اليوم واجهة تعكس حجم التحولات الكبير الذي تعيشه المملكة في مختلف المجالات ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030. ضيفنا في هذه الحلقة هو الأستاذ عبد الهادي بن لجعة، رئيس اللجنة الوطنية للمعارض والمؤتمرات باتحاد الغرف السعودية. نتحدث معه عن واقع قطاع المعارض والمؤتمرات ودوره في تنشيط الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات وتعزيز مكانة المملكة إقليميا ودوليا. مرحبا بك أستاذ عبد الهادي، شكرا لك على قبولك دعوة البرنامج.
4: أهلا وسهلا. في البداية أولا أشكر إذاعة الرياض وأيضا برنامج أبعاد ممثلة بالأستاذ عبد الرحمن التنيان، شاكر لك الاستضافة، وإن شاء الله نكون ضيف خفيف على المستمعين. أيضا الشكر موصول للأستاذ بندر الهاجري والطاقم الفريق في برنامج أبعاد. يسعدني الحديث عن القطاع.
3: نعم.
4: حيث يعد القطاع اليوم من القطاعات الحيوية والواحدة في المملكة. نعم. العربية السعودية، خاصة في ظل الدعم الكبير اللي يحظى فيه القطاع من القيادة الكريم.
3: نعم. استفتح معك الحديث استاذ عبد الهادي عن يعني كيف تصف التحول الذي يشهده قطاع المعارض والمؤتمرات في المملكه خلال السنوات الاخيره؟
4: هو يا عبد الرحمن حقيقه القطاع شهد تحولا جذريا، من حيث النماذج التقليديه القديمه الى منظومه رقميه متكامله يعتمد على الحلول الذكيه، مما رفع جوده وكفاءه التشغيل في قطاع المعارض والمؤتمرات.
3: نعم. ما الذي يجعل المملكة اليوم واحدة من أبرز الوجهات الإقليمية والدولية لاستضافة المؤتمرات والمعارض الكبرى؟
4: حقيقة في أكثر من عامل. حقيقة السبب هو الاستثمار الكبير في البنية التحتية وتطوير المدن الكبرى واعتماد التقنيات المتقدمة، إضافة للدعم الكبير اللي يحظى فيه القطاع من القيادة الحكيمة، وأيضا استقطاب الفعاليات العالمية الكبرى. أصبحت وجهة عالمية على المستوى العالمي، الإقليمي، على مستوى جميع المستويات، محلي والإقليمي والعالمي.
3: استضافة الفعاليات وأيضا الارتقاء بها وتقديمها بشكل مختلف عن الآخرين، هذا أيضا يعزز من الاستضافات الأخرى ويجعل البيئة مناسبة جدا لاحتضان كثير من المؤتمرات والمعارض.
4: صحيح. حقيقة التطور الملحوظ في قطاع المعارض والمؤتمرات اللي تشهده المملكة حقيقة رافد قوي جدا لاستقطاب كبرى الفعاليات مثل أكسبو 2030 وغيرها من الفعاليات القادمة بحول الله، والفعاليات أيضا التي تم إقامتها في السنوات القادمة.
3: بالحديث عن رؤية المملكة 2030، هذا القطاع قبل الرؤية مختلف اختلاف جذري عما بعدها، ما الذي أسهمت به رؤية المملكة 2030 في إعادة تشكيل هذا القطاع وتطوير بنية التنظيمية والاستثمارية ليصبح بهذا الحجم بهذه القوة؟
4: أخوي عبد الرحمن، حقيقة رؤية 2030 عادت هيكلة في القطاع ضمن اقتصاد الفعاليات، وساهمت في التحول الرقمي ورفع كفاءة التنظيم وزيادة مشاركة القطاع الخاص في المعارض والمؤتمرات، وأيضا تحويلها إلى قطاع استثماري مستدام.
3: أيضا تطور القطاعات أستاذ عبد الهادي، يعني عندما تتحدث مثلا عن قطاع صناعي أو قطاع مثلا اقتصادي، قطاع لوجستي وما إلى ذلك، كل هذه القطاعات عندما تتطور تنشد أيضا تطور في أمور أخرى، من ضمنها استضافة بعض المنتديات، إقامة معارض دولية. هذا الأمر هل يعزز بالتالي مباشرة قطاع المعارض والمؤتمرات في المملكة؟
4: حقيقة يعزز بشكل كبير جدا في رفع نسبة الأشغال، قمنا نتكلم عن نسب الأشغال، أيضا زيادة الرحلات، تنشيط النقل والخدمات اللوجستية، خلق طلب موسمي مستمر على هذه القطاعات. في الحقيقة يعني أصبح القطاع المعارض والمؤتمرات من أبرز الأدوات الحقيقة الرافدة للمملكة، ورافد أيضا اقتصادي في رؤية المملكة 2030.
3: هل أصبح قطاع المعارض والمؤتمرات أحد أدوات القوة الناعمة للمملكة في التواصل مع العالم؟
4: حقيقة عبد الرحمن أنا لا أخفيك أن فعلا أصبح قطاع المعارض والمؤتمرات من أبرز أدوات القوة الناعمة للمملكة، حيث أسهم في تعزيز حضورها الدولي وبناء جسور التواصل مع مختلف دول العالم. إلى أضيف إلى ذلك إلى جانب ما تشهد المملكة من تطور اقتصادي وثقافي أيضا استثماري، مما عزز مكانتها كمركز إقليمي ودولي الفعاليات والمؤتمرات الكبرى.
3: نعم، خلنا نتحدث عن أبرز الفرص الاستثمارية التي يتيحها القطاع اليوم أمام رواد الأعمال والشركات الوطنية.
4: حقيقة القطاع يتيح فرص استثمارية واسعة أمام رواد الأعمال والشركات الوطنية، تشمل تقنيات إدارة الفعاليات، الأنظمة الذكية التي تستخدم في المعارض والمؤتمرات، أضف إلى ذلك الخدمات اللوجستية الداعمة، تصميم ومنها يعني تصميم وتنفيذ الأجنحة والمعارض، الحلول التسويقية، أيضا ملف الرعايات الخاص بالفعاليات، أضف إلى ذلك خدمات الضيافة والتشغيل، مما يجعل القطاع بيئة واعدة للنمو والاستثمار، وأيضا دعم ورافد قوي للمحتوى المحلي.
3: جميل، اسمح لي نطلع فاصل قصير وبعدها نرجع نكمل الحوار. فاصل قصير مستمعينا ثم نعود من جديد. أهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامجكم أبعاد، نتحدث في هذه الحلقة عن قطاع المعارض والمؤتمرات بالمملكة وتحقيقه لمستهدفات رؤية المملكة 2030 مع ضيفنا الكريم الأستاذ عبد الهادي باللجعة، رئيس اللجنة الوطنية للمعارض والمؤتمرات باتحاد الغرف

0: بالفاصل عن يعني مشاركة القطاع الخاص في المعارض وكذلك أيضا توسيع رقعة المشاركة. كيف تنظر إلى دور القطاع الخاص في تطوير صناعة المعارض والمؤتمرات ورفع جودة الفعاليات؟
1: حقيقة يمثل القطاع معارض المؤتمرات يكون شريك رئيسي في تطوير صناعة المعارض والمؤتمرات من خلال مساهمته في رفع جودة الفعاليات، تقديم حلول مبتكرة، أضيف إلى ذلك استقطاب الاستثمارات والخبرات، إضافة إلى تعزيز التنافسية وتطوير الخدمات ما يواكب المعايير العالمية ويسهم في نمو القطاع واستدامته.
0: تطور القطاع الخاص بنفسه وبالتالي طور هذا القطاع؟
1: أتفق معك فعلا. القطاع قاعد يتطور من سنة إلى سنة. إحنا موعدين إن شاء الله بأعمال كبيرة، تكلمنا عن إكسبو 2030، أضفت إلى ذلك اللي أكبر حدث عالمي تقني، أضيف إلى ذلك معرض الدفاع، معارض كبيرة جدا، ولله الحمد تم استقطابها للمملكة العربية السعودية سواء السابقة أو القادمة.
0: هذا التنوع أيضا ماذا يوحي؟ يعني عندما تتحدث عن مثلا مؤتمر تقني ومعارض مثلا عسكرية، بذات التوقيت تتحدث أيضا عن معارض مثلا حيوية مجتمعية مثل معارض الصقور، معارض السلاح، معارض وما شابه، ماذا يمثل هذا التنوع؟
1: التنوع يمثل استدامة للمعارض والمؤتمرات المملكة العربية السعودية، يمثل أيضا أمن وأمان حتى للمستثمرين القادمين من الخارج. جميع الممكنات والأعمال اللي تقدمها الحكومة والقطاع الخاص للقطاع، استقرار، استدامة، هذا ما يدعو الجميع سواء مستثمرين أو من سواء داخل المملكة أو من خارج المملكة للاستمرار في هذا.
0: خلنا بروح معك أيضا لمحور آخر. المملكة العربية السعودية في هذه الفترة تستضيف أحداث عالمية كبرى، إيش أبرز المعايير التي جعلتها محل ثقة لتنظيم هذه المناسبات الدولية؟
1: سبب القدرة التنظيمية العالية، البنية التقنية المتقدمة، الالتزام بالمعايير الدولية، أضيف لذلك لتوفير الخبرات التشغيلية القادرة على إدارة أحداث ضخمة بكفاءة. خلنا نتكلم أن المملكة نجحت في ترسيخ مكانتها كوجهة موثوقة لاستضافة الأحداث العالمية الكبرى بفضل ما تمتلكه من بنية تحتية متطورة ودعم حكومي كبير.
0: يا سلام. طيب خلنا نروح للقطاع. إلى أي مدى ممكن أن يسهم في خلق فرص وظيفية جديدة وتمكين الكفاءات الوطنية الشابة؟
1: القطاع يخلق وظائف مباشرة وغير مباشرة في مجالات المعارض والمؤتمرات، التشغيل، الإدارة، تحليل بيانات القطاعات المعارض والمؤتمرات، أضيف إلى ذلك مع فرص كبيرة لتأهيل الكفاءات الوطنية.
0: خليني بروح معك أيضا لمستقبل القطاع في المملكة العربية السعودية في قادم الأيام.
1: حقيقة مستقبل واعد، يتجه نحو الاعتماد الكامل على الذكاء الاصطناعي، أتمته ربط البيانات بين الجهات المنظمة للفعاليات والمعارض ليصبح قطاعا أكثر دقة واستدامة ومرونة، وهذا ما تسعى إليه اللجنة لدعمها ضمن خططها للوصول إليه بحول الله.
0: هنالك يعني وصف لهذا القطاع أنه هو أحد المحركات الاقتصادية والثقافية في المملكة، ماذا تود أن توجه ل يعني رواد الأعمال في هذا القطاع وأيضا المهتمين به؟
1: حقيقة قطاع المعارض والمؤتمرات لم يعد قطاعا خدمي فقط، بل أصبح محركا اقتصاديا وثقافيا مهما يعكس تطور المملكة ويعزز مكانتها عالميا، خاصة مع التحول الرقمي المتسارع. أوجه يعني رسالة للمهتمين للقطاع، القطاع من أقوى القطاعات نموا صراحة في الفترات الأخيرة. حقيقة أنا أنصح فيه اللي عنده القدرة على دخول هذا المجال.
0: هل تعتقد أنه الجهات الجامعية وأيضا الكليات تواكب وتلبي الطلب المتزايد على هذا القطاع، أم يعني تجد أنه نحتاج إلى الكثير أيضا من فتح المجال للدراسة الأكاديمية والتدريب المهني على أرض الواقع؟

0: لا في الحقيقة نحتاج إلى أكاديميات مختصة في المعارض والمؤتمرات ومشرفة على جميع الأعمال فعاليات حتى يكون العمل الأكاديمي مواكب للعمل الميداني.
1: لو سألتك عن أكبر مشكلة تواجه يعني منظمي المؤتمرات والمعارض لكي يتم حلها بصفتكم وبوصفكم أيضا مستشارين في هذا الأمر، أبرز مشكلة تتردد دائما عليكم؟
0: حقيقة من أبرز المشاكل اللي تواجه صراحة رواد الأعمال في هالجانب اللي هي السيولة المالية. هاجس كبير لدى الكثير من رواد الأعمال في هالجانب. في يعني مشاكل أخرى، لكن يبقى الجانب المالي أحد المعوقات اللي تواجه القطاع، لأنه يتم تصنيف المعارض والمؤتمرات كعالي المخاطر لدى البنوك. حقيقة حنا في اللجنة قاعدين نطرح يعني أحد الحلول إن شاء الله بالتعاون مع البنوك لطرح فرص تمويلية للقطاع لكي يكون مشابه لجميع القطاعات الأخرى وتسهيل عملية
1: الإقراض وما إلى ذلك. طيب هذا هذا حل مستقبلي، الحلول الحالية كيف أنتم تتعاملون معها؟ كيف يعني تعطون المشورة بهذا الخصوص؟
0: حقيقة احنا المشورة في هذا الجانب بنعطي يكون في تضامن أو في تعاون ما بين الجهات.
1: أيه؟
0: يعني كل حسب اختصاصه. اليوم تخصصك أنت في جانب مثلا الشاشات موجودة عندك، المسرح عندك، حسب تخصصك.
1: أيه؟
0: يكون في في في تعاون تضامن ما بين الجهات يسهل عملية تنفيذ الفعالية.
1: جميل، شكرا جزيلا لك حقيقة على هذه الدقائق التي قضيتها مع الأستاذ عبد الهادي باللجعة، رئيس اللجنة الوطنية للمعارض والمؤتمرات باتحاد الغرف السعودية. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا عبد الرحمن، يعطيك العافية.
1: الله يعافيك. شكرا جزيلا ضيفنا الكريم، والشكر موصول لكم أنتم أيضا مستمعي الكرام. مقدم طاقم العمل من الإعداد بندر الهاجري، من التنفيذ عبير عبد الرحمن، ومن الإخراج سامي الجغيمان، ومني أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان، في رعاية الله.
2: أبعاد على إذاعة الرياض. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. أرض الحكاية.

أنا لست مجرد صخور صامتة، أنا ذاكرة الأرض حين كانت الحكايات تكتب بلا حروف.

0: أنا العلا، حيث مرت القوافل واستراحت الأرواح، وحيث نقش الإنسان أول أسراره على وجهي. رأيت ملوكا وسمعت صلوات ضاعت في الزمن، وعرفت حضارات ازدهرت ثم اختفت، لكنني بقيت. كل حجر في قصة، وكل ظل ذاكرة، وكل صمت صدى أقدام لم ترحل. فهل تسمعني؟
1: لم تكن العلا مجرد واد عابر، بل كانت محطة رئيسة على طريق التجارة القديم، طريق ربط جنوب الجزيرة العربية بشمالها، ووصل حضارات ببعضها. هنا كانت القوافل تتوقف، تحمل البخور، التوابل، والحرير، وتحمل معها أيضاً القصص. في هذه الأرض ازدهرت حضارة عظيمة، حضارة الأنباط. تركوا لنا مدينة منحوتة في الصخر، مدينة تقف حتى اليوم بكل هيبتها. إنها مدائن صالح، أول موقع سعودي يدرج ضمن قائمة التراث العالمي. في مدائن صالح لا تتحدث الجدران، لكنها تشعرك بأنها تعرف كل شيء. واجهات منحوتة بدقة، قبور ملكية، ونقوش تحمل أسماء وأدعية وأسرار. من كان هنا؟ كيف عاشوا؟ وبماذا آمنوا؟ أسئلة لا تزال عالقة، لكن الإجابة في التفاصيل الصغيرة، في نقش باهت، في باب حجري، في ظل يمتد مع غروب الشمس.

0: لم تتوقف الحكاية عند الأنباط، ففي دادان تظهر ملامح حضارات أقدم، حضارة لحيانية تركت نقوشها وشهدت على تطور الإنسان في هذه الأرض. ثم جاء الإسلام وأصبحت العلا محطة للحجاج يعبرونها في طريقهم إلى مكة، يحملون الإيمان ويتركون الدعاء. العلا لم تكن يوما مجرد ماض، بل كانت دائما طريقا للحياة. واليوم تعود العلا لتقف في واجهة العالم كمتحف مفتوح ومسرح للتاريخ وجسر يربط الإنسان بجذوره. في العلا لا تزور مكانا، بل تعيش تجربة حيث يلتقي الماضي بالحاضر وتروى الحكايات من جديد. اليوم لا تروى حكاية العلا بصيغة الماضي فقط، بل تكتب من جديد في زمن اختارت فيه المملكة العربية السعودية أن تعيد اكتشاف كنوزها. برزت رؤية تعيد للحجر صوته وللمكان مكانته. رؤية يقودها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد، الذي لم ينظر إلى العلا كمجرد آثار، بل كقصة وطن تستحق أن تروى للعالم. فانطلقت المشاريع وتحولت العلا إلى وجهة عالمية تحافظ على روحها وتفتح أبوابها للمستقبل، من ترميم المواقع التاريخية.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: 11 صباحا في الرياض. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام، موجز أخباري أهلا بكم. سمو ولي العهد يهني رئيسة الوزراء الدنماركية بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة. وزير الخارجية يبحث في اتصال هاتفي بوزير الخارجية الكويتي المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة حيالها. وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يترأس وفد المملكة المشارك في مؤتمر العمل الدولي بدورته 114 في جنيف. وزير الصناعة والثروة المعدنية يبحث مع وزير التنمية الاقتصادية في روسيا الاتحادية سبل تعزيز الشراكات الاقتصادية بين البلدين وتنمية الاستثمارات المشتركة في قطاعي الصناعة والتعدين. الهلال الأحمر السعودي يشارك في اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الدولي بجنيف لتعزيز

التعاون الإنساني الدولي. تسليم جائزة الملك سلمان العالمية للدراسات العليا في تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها في دورتها الثالثة الاثنين القادم. اكتمال مغادرة ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين من 104 دول بعد أداء مناسك الحج وزيارة المسجد النبوي. الشؤون الإسلامية توزع أكثر من 150 ألف نسخة من هدية خادم الحرمين على الحجاج المغادرين عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة. مطار الطائف الدولي ينهي إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن في عدد من الدول. رئاسة الشؤون الدينية تكثف برامجها التوعوية والإثرائية في المسجد الحرام والمسجد النبوي. انطلاق أعمال النسخة الرابعة من الأسبوع الهندسي 2026 بجامعة الأمير مقرن بن عبد العزيز في المدينة المنورة. جامعة أم القرى تنظم ملتقى المهنة والابتكار 2026 الأسبوع المقبل. أمانة جازان ترفع أكثر من 169 ألف طن من النفايات وتنفذ أعمال نظافة مكثفة خلال شهر مايو الماضي. رابطة الدوري السعودي للمحترفين تكشف الرزنامة السنوية لموسم 2026-2027. خبرنا الأخير في هذا الموجز: استشهاد فلسطيني في قصف الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. الكلمة الطيبة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله أحبتي في برنامج الكلمة الطيبة. بكلمة طيبة اليوم تكلمنا فيما سبق عن موضوع جدا مهم، قلنا لازم كلنا نكون مركزين معه. ليه؟ لأنه أحيانا الواحد ما يشعر، أي والله الواحد أحيانا ما يشعر أنه قلبه مليء بالحقد أو الحسد. لأنه ليش؟ هو بيعطي النفس مبررات. أنا بكون مثلا حاقد على فلان، يشعر أن هذا من الأمر الطبيعي. ليه؟ لأن هذا فلان ظلمني، لأنه هذا فلان آذاني، لأنه هذا فلان تجرأ علي، لأنه هذا فلان أحرجني، لأنه هذا فلان، فأخلي في قلبي حقد. والحقد هذا سواد في القلب، في تمني الشر للآخرين. كون إن أنا أخذ حقي أو أنا أبغى حقي أو أبغى ترد لي مظلمتي هذا أمر آخر، لكن الغل هو حقد في القلب مع تمني الشر للآخرين. تفرح لو هذا التاجر خسر، تفرح لو هذا الزوج انفصل عن زوجته، تفرح لو هذا فلان ما تفوق ورسب. ليه؟ لأنه فلان في يوم من الأيام تكلم علي، في يوم من الأيام أخذ الصفقة مني، في يوم يستاهل. وتتمنى الشر للآخرين، وتتمنى السوء للآخرين. فهذا أمر في غاية من أسف السوء، في غاية من مما لا ينبغي أن يكون عليه حال المؤمن. لأنه أنت مع رب عادل لا يرضى لأحد بالظلم، وحقك إن ما أخذته في الدنيا حتاخذه في الآخرة. بل ربما بعض الحقوق سوف يفرح بعض الناس إنه ما أخذوها في الدنيا، لأن حجيهم في الآخرة مضاعفة. وأرجع وأكرر وأقول إنه لما أنا أظلم، ولما يفترى علي وعندي قدرة على انتزاع حقي سواء كان المالي أو المعرفي أو العملي بطريقة صحيحة، فما في مانع أخذ حقي. واحد سرقني في مليون، سرق مليونين، لا أقدر أقدم عليه، أقدر أخذ حقي. لكن أني أجعل في قلبي أحقاد وأحساد وتمني شر

للآخرين، ترى هذا اللي ظلمك هو الخسران، ترى هذا اللي ظلمك هو الذي سوف يعب أصابع الندم على ظلمه، على أذيته، على تجرؤه. لكن كيف الإنسان يعتلي ويرقى؟ تسمعوا في قصة مصطح، قصة عجيبة. هذا مصطح، يعني شو أنا بقول لك، شوف أنت، شوف التوجيه الرباني لسيدنا أبو بكر الصديق. لأنه بعضهم لما أتكلم في الفكرة، طبعا إحنا اليوم نبغى نتكلم إن شاء الله، نبغى نركز على العلاج، بس أنا لازم أمكن الفكرة كذا في تصورك عشان نتكلم بعدين في العلاج وأنت مقتنع معايا. هذا صحابي ممن شهدوا بدر، من فقراء المهاجرين، ويقرب لسيدنا أبو بكر الصديق، وسيدنا أبو بكر الصديق كان ينفق عليه، مسوي له مصروف شهري، بيساعده دائما، واقف معاه لأنه فقير ولأنه قريبه، فالصدقة فيه يعني صدقة وصلة رحم. لما جاءت حادثة الإفك، وعائشة زوج النبي مش أي أحد، وأنت من أقرب الناس لسيدنا أبو بكر، وسيدنا أبو بكر محسن عليك سنين طويلة، كانوا من الناس اللي تكلموا على سيدتنا عائشة، من أشهرهم ثلاثة: حسان بن ثابت، وحاملة بنت جحش، ومصطح بن أثاثة. فسيدنا أبو بكر الصديق يعني كل اللي سواه إنه يعني غضب طبيعي، غضب بشري، أوقف النفقة، لا أتمنى له شر ولا أتمنى له سوء ولا أتمنى له أذية، ولكن هذا اللي أنفق عليه، تكلم في عرضي وتكلم في بنتي، فقرر أنه يوقف النفقة. أنت أتوقع أنت يعني أنت منطقيا تشوف هذا أمر طبيعي. تخيل أنت أعز ما عندك، أغلى ما عندك، هذا اللي تحسن إليه يؤذيك فيها، مش ما يؤذيك في أي أحد، يؤذيك في أحب الناس إليك، وفي أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى تقول يلا مو عشاني، عشان الرسول، النبي أكثر الناس حبا لسيدتنا عائشة، عشان الرسول هو تكلم في حبيبة الرسول، أنا حأمنع النفقة عليه. هو أحيانا الشيطان بيعطينا تبريرات لما إحنا بنسوي أعمال، إحنا طال والله مشكلتنا كبيرة أن نعطي مساحة للشيطان في تبريراته، فيلعب علينا لعب. المهم، كل اللي قرره أبو بكر الصديق أن يوقف النفقة، ما قرر أي شيء ثاني، مع أنه مصطح تكلم على سيدة ذلك الزمان، أم المؤمنين سيدتنا عائشة. الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن في سيدنا أبو بكر في تصرفه: ولا يأتي لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولو القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ إيش الخطاب المليء بالحب والحرص والتوجيه؟ الله سبحانه وتعالى يقول لسيدنا أبو بكر: ما يليق بك أن توقف النفقة. ونسب الفضل لأهله، قال: ولا يأتي أولو الفضل منكم، وعلى رأسهم سيدنا أبو بكر الصديق، أن يؤتوا أولو القربى والمساكين والمهاجرين. لا مو بس كذا، وليعفوا وليصفحوا. يعني يا صديق، يا صحابي، يا عظيم، يا حبيب النبي المصطفى، المطلوب منك أن تستمر في الإنفاق وأن تعفو وأن تصفح. ليه؟ مو عشان فلان مستحق، عشان أنت تبغى ربي يصفح عنك. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ هنا الخلاصة. هذا بداية العلاج. بداية العلاج أن أخرج من قلبي الغل والحقد والحسد على الآخرين، أني أرجو ما عند الله. ليه؟ لأني أنا ممكن أخذ حقي بيدي، ممكن أجعل قلبي حاقد عليه طول العمر ولا أقاطعه. في حل آخر، أنا دائما مع كل ما يعني مع
انه كل ما قدرت ان اخذ انتزع حقي بالنظام، بالقانون، بالطريقه الصحيحه، بشيخ القبيله، بانسان يتوسط في محله من غير الطرق الملتويه او الطرق المحرمه، فهذا الامر طيب ياخذ مجراه. انا اتكلم الان عن الحاله القلبيه. الله سبحانه وتعالى امر سيدنا الصديق ان يعفو وان يصفح. هذه حاله قلبيه مع واحد اذاه في بنته. إيش المقابل؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فبداية العلاج استشعار ما عند الله سبحانه وتعالى. إيش أنا لو خيرتك؟ أنت مظلوم في أمر، تأخذ أجرك من فلان ولا تأخذ أجرك من السلطان؟ السلطان عرف أنك انظلمت وقال يبغى يعوضك. بالله عليكم تتوقعوا يجي تعويض السلطان أقل من تعويض هذا الإنسان اللي ظلمك؟ حاشا وكلا. السلطان سوف يعطيك على الأقل أكثر مما كنت مظلوم فيه، يقين هذا إذا ما كانت يعني مدبلة دبلات. ففلان سرقك في مليون، تقدر تحاول أن تأخذها، أو في يعني الملك أو السلطان أو الأمير أو الوزير عرف بقصتك وقال قولوا له العوض عندي. أنا أجزم أنه حيقول أبغى أروح أخذ العوض من السلطان. طيب لما ربنا يقول لك فمن عفى وأصلح فأجره، ها فأجره على الله، مين الكسبان؟ مين الكسبان؟ التفاعل جدا مهم يا جماعة. سيدنا أبو بكر لما نزلت في الآية هذه قال والله لا أنزعها عنه أبدا، أي النفقة، وعفى وصفح وسامح. ليه؟ لأنه يرجو مغفرة الله سبحانه وتعالى، لأنه يرجو ما عند الله. إيش أبغانا من مسطح؟ وإيش حيعطيني مسطح؟ لكن الله سبحانه وتعالى سوف يدهشني بالعطاء. عشان كذا نحتاج أن نستشعر أنه أنا كل ما اجتهدت على تصفية قلبي، كل ما كنت أقرب لربي، وفي المقابل ترى ما في شيء بيروح، بس هو إما أن تأخذ حقك بيدك ولا ربي يعطيك حقك وزيادة. أما من عند ربي ما إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلم، الله ما يرضى بالظلم، يأخذ لك حقك وزيادة. بس ممكن حقك يجيك في الدنيا، ممكن حقك يجيك في الآخرة. وفي ناس تحاول تعفرت كذا وإلا تأخذ حقها بيدها، لو سلمت وآمنت اطمأنت لا يعني أتاها رزقها رغدا من كل مكان، لأنها اطمأنت بربها. إذا استطعنا أن نستوعب القصة هذه، قصة مصطح، سبحان الله قصة مصطح تجي كذا. ليه؟ لأنه العقل ومنطق يعني سامحوني يقول بخلاف ذلك. ما نحن نتكلم مع واحد يقول أقول له أذاك تسامحه، يقول أنت مجنون تسامحه يا أخي، هذا تكلم فيه قدام القبيلة، هذا سوالي مكر عند مدير الشركة، هذه الزميلة قدام صاحباتي حاولت تتنمر علي. حقك الظاهر إن استطعت أن تأخذه بطريقة صحيحة خذه. أنا أتكلم عن القلب، القلب اللي هو محل نظر الرب. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. كيف أخلي قلبي هذا لربي؟ كيف أنزع الغل من القلب وأقول يا رب انزع الغل من قلبي، انزع الغل من صدري، أدعو لنفسي وأدعو لإخواني، ما أخلي أحد يشعر أني أنا قلبي أسود. أيوة أعود نفسي دائما، ربي لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربي لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان. كذا ربي بربينا على الدعاء، ربي بربينا على تمني الخير للآخرين. فتجي قصة مصطح تعطي تأصيل مهم لكل اللي مو كانوا قادرين يتجاوزون كلامي في البداية. هذا توجيه ربنا لسيدنا أبو بكر الصديق. فمن باب أولى وأحرى أن أنا وإنت نحرص قدر المستطاع أنه نسامح، نعفو. ليه؟ عشان فلان يستاهل؟ لا، لأن ألا تحبون أن يغفر الله لكم، إلا نحب يا رب. أنا ما أخلي هذا فلان اللي لا طلع ولا نزل يمحوني من المغفرة. صح أنه سوى عمل وفعل، ولو في طريقة قدر أخذ حقه فيها، لكن قلبي مسامح عشانك يا رب، من أجلك يا رب. طيب يا أخي والله ما قدرت، أنت ما تعرف سوى فيها. نجي لعلاج جدا مهم، الدعاء يا جماعة. فلا تجعل في قلوبنا غل،
اجعل هذا من دعائك اليومي، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. دائما ادعو الله واسأل الله أن يصفي قلبك من أي غل، من أي حسد. ولو دعيت كل يوم

تظن ربي يعني ما يسمع الدعاء؟ ما يدرك انك صادق في نيتك؟ ليش ما يكرمك؟ ليش ما يعطيك؟ ليش ما يهنيك؟ كذلك من الحلول الجميلة في الدنيا والتي تساعدك في الدنيا لربما على أخذ حاجتك وتخليك كبير جدا في الآخرة، أن تدفع تدفع بالحسنة السيئة، أن تدفع بالحسنة السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لا لا أنا ما تشرف صحبته، لا لا أعوذ بالله أن هذا يكون صاحبي، لا لا ليه ليه يا عمي؟ دول تتقاتل وثاني يوم على المصالح تتصالح، دول تكون أعداء بعدين تجمعهم المصلحة المشتركة، قبائل يصير بينها دم وبعدين تجمعهم مصالح مشتركة. أنت في مصلحة مشتركة إنه فيها رضا رب العالمين، فيها إني أخذ حقي في الدنيا وأفوز برضا ربي في الآخر. ادفع بالتي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه لا مش بس صاحب، كأنه ولي حميم. الإحسان، وما أدراك ما الإحسان وأثره على الإنسان. طبعا من الأشياء المهمة جدا تساعد على أن الغلي يروح أن الدنيا فانية، ما في شيء يسوى في الدنيا. لما الإنسان يعرف حقيقة الدنيا وحقارتها وقصر مدتها وأنها أيام كل واحد فينا متوكل، يقول لك ما في شيء يسوى يا عمي. قطع التفكير السلبي في النظر الأمور يساعدك كثير على التخلص من الغل. السؤال الهداية له والصلاح، لأنه هو لو صلح فيرجع لك حقك، لو صلح ما عاد حيسيء إليك، لو صلح حيتغير حاله وحيكون على الوجه اللي أنت تحبه منه. فدعوا له بالهداية، دعوا له بالصلاح، وبإذن الله لن يخيبك الله وسترى منه العجب العجاب. سيدنا عمر كان يقال فيه لو أسلم حمار الخطاب لما أسلم الخطاب، أصابته دعوة النبي، قال اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين. بعد ذلك إيش أصبح؟ من شخص شديد القساوة القلب إلى شخص لين القلب. لو كان نبي بعدي لكان عمر. إيه يا ابن الخطاب ما سلكت فجا إلا وسلك الشيطان فجا آخر. من فين جاله صفاء القلب؟ من النور الذي دخل من أثر الدعوة. وكل واحد فينا يقدر يدعو للي آذوه إن الله يهديهم يصلحهم، أحسن من أنك تدعو عليهم بالهلاك، أحسن من أن يعني تتمنى لهم زوال النعمة. دعوا لهم، لو هداهم ربي وأصلحهم حتتغير أمور كثيرة. فالله يهدينا يصلحنا ويصفي قلوبنا ويطهر بواطننا ويجعلنا كما يحب ويرضى، ولا يجعل في قلوبنا غل لأحد من الخلق. اللهم آمين يا رب العالمين. كنت معكم محبكم في الإعداد والتقديم فيصل كاف، وفي الإخراج صالح الثنيان، وفي أمان الله.

0: برنامج أسبوعي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ على أسئلتكم الدينية والاجتماعية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أحبتنا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم سؤال على الهاتف. أنقل لكم أحبتنا الكرام في بداية هذه الحلقة تحايا الزملاء فريق العمل في الإشراف العام في حان محمد السبيعي، في استقبال اتصالات الزميل سلطان العنزي، وفي التنفيذ خالد بن محمد المالكي، وفي التقديم محدثكم سبيت إبراهيم السبيت، وفي الإخراج محمد بن سعيد الشمري. حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة التي يسرنا يكون معنا فيها ضيفا كريما مجيبا عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ دراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والمدرس بالحرمين الشريفين. في البداية نرحب بكم شيخنا الكريم، السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وحيا الله الإخوة المستمعين.
1: حياكم الله شيخنا الكريم، وحياكم الله مستمعين.

أنا الكرام ونسعد بتواصلكم. شيخنا حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول صاحبه: والدي كبير في السن، عمره فوق 100، لكن معها جلكم الله سلس في البول، يرغب في الذهاب لمكة لأداء العمرة، ولكن معها هذه المشكلة، هل إذا نزل عليه شيء من البول في عمرته

0: صاحب سلس البول إذا توضأ لا يضره خروج البول بعد ذلك، لكن ينبغي أن يتحفظ بحيث لا يخرج منه قطرات من البول تلوث المسجد. فإذا كان متحفظا ومحترزا من أن يخرج منه قطرات من البول وتوضأ في البداية فصلاته صحيحة وعمرته صحيحة ولا شيء عليه. وينبغي لمن يعني ابتلي بذلك يعني بالحدث الدائم ألا يكون هذا الحدث عائقا له عن فعل الطاعات، لا يعيقه عن العمرة ولا يعيقه عن الحج ولا يعيقه عن كثرة النوافل في الصلاة. فيعني هذه مشكلة لكن لها حلول ولله الحمد. فينبغي ألا تؤثر نفسيا عليه. أقول هذا لأني يعني أرى أن بعض الناس الذين قد يبتلون بهذا يتأثرون نفسيا فيجعلون هذا الحدث الدائم عائقا لهم عن كثير من الطاعات، عائقا لهم عن العمرة وعن الحج وعن كثرة النوافل، وربما أيضا يشددون على أنفسهم ويتحول ذلك إلى وسواس. فأقول هذه مشكلة قد يبتلى بها بعض الناس لكن حلها سهل، والحمد لله دين الإسلام مبناه على اليسر وعلى السهولة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فصاحب الحدث الدائم يتوضأ ولا يضر خروج ذلك الحدث بعد ذلك، لكن يتحفظ بحيث لا يخرج منه شيء يلوث المسجد.
1: جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله فيكم. معنا أم حسام.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: يا شيخ، ما حكم منع الزوج لزوجته من الحجامة وهي تحتاجها وهو يرى أنها ما تحتاجها؟
1: نعم تفضل شيخ.
0: النبي صلى الله عليه وسلم وضع قاعدة في هذا الباب، قال إنما الطاعة في المعروف. ومعنى ذلك أن من كان له الطاعة من البشر إذا لم يكن أمره بالمعروف لم تزم طاعته. فالزوج الذي يستغل القوامة ويمنع زوجته من أمور تنتفع بها لا تزم طاعته. فعندما يمنع الزوج زوجته من الحجامة وهي بحاجة لها فليس هذا من المعروف الذي تجب طاعة الزوج فيه. وعلى ذلك فلا بأس أن تقوم المرأة بالحجامة من قبل النساء ولو لم يأذن الزوج، لكن ينبغي يعني حرصا على استقرار حياة الزوجية أن تسعى لإقناعه أو أن توسط من يقنعه حتى لا يسبب ذلك مشكلة بينها وبين زوجها. لكن من حيث الحكم الشرعي لا يلزمها أن تطيعه في ذلك، لأن منعه إياها ليس من المعروف الذي تجب طاعته فيه.
1: شكرا لك يا أم حسام، الله يعطيك العافية، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه أيضا أسئلة من الأخت أمل تقول: أحيانا نتصدق بمبلغ قليل وأنويه لوالدي رحمه الله ولنفسي ووالدتي وموت المسلمين، هل يقبل أو أنويه فقط لوالدي؟
0: كونها تشرك معها والدها ووالدتها لا بأس، لكن كونها تشرك موت المسلمين يعني هذا لا أصل له، لا أعرف لهذا أصلا من السنة ولا من فعل السلف الصالح. فينبغي أن تجعل الصدقة عن نفسها، ويمكن أن تشرك معها والديها، يعني تشرك معها معينا لكن لا تجعلها على سبيل العموم عن المسلمين. نعم.
1: معنا أبو عبد الله.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: مرحبا. الله يحفظك، كيف حالك يا شيخ؟ الله يجزاك خير إن شاء الله. نحبكم في الله يا شيخ، الله يبارك فيك.
0: أحبك الله وأكرمك.
3: الله يحفظك. سؤالي يا شيخ، أنا عندي أم العيال يا شيخ مريضة بالسرطان، فيا شيخ أنا لي يمكن أكثر من 6 سنوات أروح وأجي معاها مستشفيات، فهل لي أجر في هذا يا شيخ؟ وأطلب من الله ثم منكم الدعاء لها بالشفاء العاجل يا شيخ.
1: الله يشفيك. نعم تفضل يا شيخ.
0: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها وأن يلبسها لباس الصحة والعافية. وأنت أخ كريم مأجور على ما تقوم به من علاج زوجتك والتنقل بها بين المراكز الطبية، أنت مأجور على ذلك إن شاء الله، لأن هذا يدخل أولا في حسن العشرة، والله تعالى يقول وعاشرهن بالمعروف، بل إن هذا من أعظم ما يكون من المعاشرة بالمعروف، ويدخل كذلك في تفريج كربة مسلمة، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة

0: كروبي يوم القيامة، ويدخل فيه أيضا يعني فعلك هذا يدخل في عون المسلم، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، فأنت على خير وعلى أجور عظيمة، فاحتسب الأجر عند الله سبحانه، واستمر على ما أنت عليه من الإحسان لزوجتك وعلاجها. نعم
1: والله يا شيخ مرضى المسلمين، جزاكم الله خير شيخنا، بارك الله فيكم. معنا يحيى من الدمام.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: سؤالي للشيخ، أنا جبت عامل عندي عشان يرمم البيت، واتفقت على مبلغ معين على أنه يتم الشغل كامل، فأخل بالشغل ما أتقنه لي كامل، هل يجوز أني أعطيه على قد الشغل اللي سواه وأنقص من المال؟
1: نعم تفضل الشيخ.
0: إذا كان بينك وبينه اتفاق ولم يلتزم هو بالاتفاق، فيجوز أن تخصم عليه مقابل الشيء الذي لم يلتزم به، ولكن ينبغي أن يكون تقدير ذلك من طرف محايد، يعني لا تكون أنت الخصم والحكم في الوقت نفسه، لأنك ربما تحابي نفسك، فالأبرأ للذمة أن الذي يقدر ذلك طرف محايد، شخص ثالث تحت كمان إليه، ويقدر يعني العمل ويقدر النقص، والأحسن يكون أيضا يعني ممن عنده خبرة في هذا. نعم
1: جزاكم الله خير شيخنا، بارك الله فيكم، شكرا لك يا يحيى، الله يعطيك العافية. من الأسئلة شيخنا حفظكم الله التي بعث بها بعض الإخوة الكرام، هذا سؤال يقول يريد نصيحة للزوجات الذين يعتمدون على الخادمات بشكل مستمر في أغلب شؤون المنزل حتى في تربية الأبناء.
0: الخدمة كان موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل ذكر الفقهاء أن المرأة إذا كان مثلها يخدم على الزوج أن يأتي لها بخادم، ولكن ينبغي ألا يعتمد على الخادمة أو العامل المنزلية في كل شيء، وأن يحرص الأب والأم على القرب من أفراد الأسرة وتنشئتهم التنشئة الصحيحة على الدين والقيم، ولا يعتمدوا على الخادمة في ذلك، خاصة بالنسبة للأطفال الصغار، فإن سن الطفولة من أهم مراحل العمر، هو السن الذي تغرس فيه القيم لدى هؤلاء الأطفال، فينبغي أن يكون الوالدان وخاصة الأم قريبة من أطفالها، حريصة عليهم، وألا تجعل دورها تقوم به العاملة المنزلية، وإنما تمارس دورها بنفسها وتكون قريبة من أولادها. نعم
1: جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله فيكم. معنا من خميس مشيط عبد الهادي.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: عندي سؤال للشيخ.
1: تفضل.
3: الله يسلمك، أنا أزرع البر والزرعة ما شاء الله جيدة وتنتج وطيبة يعني، ولي جار زرعتها يعني العين اللي يزرع منها مش كويسة، فيبغى يعني وقت الحصاد ياخذ كيس ويعطيني كيس، فهل في ذلك نهي يعني عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والبر بالبر والملح بالملح كما تفضلتم؟ بارك الله فيك.
0: يعطيك كيس ماذا؟
3: وقت الحصاد
0: كيس بر يعني؟
3: نعم كيس بر، وانا كيس بر، بس هو يبغى العينه حقتي عشان العينه حقتي كويسه يبغى يزرع منها يعني.
0: نعم
3: تفضل.
1: تفضل شيخنا.
0: يجوز بشرط التماثل والتقابض. التماثل فلا بد من ان تقدر هذا الكيس يساوي كم كيلو، فيكون مثله الكيس الاخر، لا بد من ان تاتوا بميزان ويكون هذا الكيس مماثلا في الوزن للكيس الآخر، فإذا كان الكيس مثلا هذا يزن 50 كيلو، الكيس الآخر لا بد أن يكون 50 كيلو، ولا يجوز أن يزيد عليه. وأيضا التقابض، لا بد من التقابض، يعني يكون في الوقت نفسه، لأن البر إذا بيع بالبر فيشترط له شرطان، التماثل والتقابض، وذلك للاتفاق في العلة والجنس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة، البر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير داخل الحديث، ثم قال في آخر الحديث مثلا بمثل يدا بيد هاء بهاء سواء بسواء فمن زاد أو استزاد فقد أربى. فعلى ذلك نقول الأخ الكريم لا بأس بهذا التبادل بينك وبين جارك، لكن لا بد من التماثل في الوزن والتقابض. نعم.
3: يعني ما ينفع ان هو مثلا انا وقت الحصاد اعطي له كيس، وقت الحصاد في العام القادم يعطيني نفس الكيس، لازم في نفس الوقت
0: اذا كان على سبيل البيع في نفس الوقت. اما اذا كان قرض، هل انت تقصد قرض ولا بيع؟
3: لا قرض مثلا، هو ياخذ ويرجعه بالعام القادم.
0: اي قرض لا باس، قرض يقترض منك هذا البر ويرجعه بنفس الوزن العام القادم، لكن بنفس الوزن.
3: نعم،
0: على سبيل القرض وليس على سبيل البيع. اما اذا كان على سبيل البيع لابد في الوقت نفسه.
3: يعطيك العافيه، جزاك الله خير.
1: الله يعافيك،
0: بارك الله فيك.
1: شكرا لك يا عبد الهادي، الله يعطيك العافيه. من الاسئله شيخنا حفظكم الله، معنا مين؟ حمود. محمود تفضل.
4: السلام عليكم، ازيك يا شيخ، كيف حالك؟
0: وعليكم السلام ورحمه الله، حياكم الله.
4: احياك الله يبارك لك. احنا دلوقتي ثلاث اخوات مشتركين في قطعه ارض، خدت بال حضرتك؟
0: نعم.
4: فطبعا لما جينا عشان ننزل، يعني جيت عشان نشوف قطعه الارض، كان في واحد منهم عايز يطلع من الارض دي ويبقى احنا الاثنين ناخدها يعني. فعشان نطلع له نصيبه من الفلوس، اخويا اللي كان موجود كان معاه فلوس سدد، وانا اتعثرت معاه الفلوس شويه، فقلت له انا مش معيش المبلغ كامل يعني. فتدبرت من هنا ومن هنا يعني سددنا المبلغ بتاع الاخ اللي هو اللي كان عايز يطلع من الارض دي. هل دلوقتي بعد انا لسه عليا حوالي بتاع 300 الف او حاجه زي كده، هل عليها زكاه ولا لحد ما نسدد مثلا، ولا ايش بالظبط؟
0: زكاه في ماذا؟ في الارض ولا في ماذا؟
4: في الزكاه في الارض، ان في واحد سدد، اخويا سدد بس انا لسه ما سددتش.
0: طيب الارض هذه زراعيه؟
4: لا مش زراعيه، هي والله واخدينها زي استثمار كده، او مثلا يعني للمستقبل قدام، يا اما نبنيها نسكن فيها او استثمار، او حسب ما يكون مثلا الاجواء يعني، حسب ما تكون الظروف يعني.
0: يعني انتم مترددون في النيه، اما ان تبنوها واما ان تبيعوها، يعني ما عندكم نيه واضحه فيها.
4: لا احنا خدناها كده وسايبينها لحد ما نشوف مستقبلها ايه قدام يعني بالظبط. ممكن
0: لكن يمكن ان تبنوا عليها بيت وتسكنوا فيه،
4: ممكن في الله اعلم، لسه احنا سايبينها، ربنا يسهل الحال، ممكن نبنيها، ممكن نستثمرها كده يعني.
0: نعم.
4: بس انا لسه ما سددتش، اخويا سدد، اخويا الثاني، وانا سددت اخويا الثاني، بس استلفت اقترضت فلوس عشان تسدده.
1: طيب
4: خدت بالك حضرتك؟ انا بس عايز حضرتك تكون بس واخد حضرتك واخد بالك من النقطه دي. احنا سددنا. نعم. اخويا، طلعنا اخويا عشان بس تبقى الاجابه. طيب. حالي سددت اخويا، وانا واخويا الثاني سددنا اخويا وطلع منها.
0: هذه الارض لا زكاه فيها لانكم لم تجزموا بنيه البيع بقصد التربح، وانما انتم يعني مترددون، تقولون قد نبني عليها وقد نبيعها وقد نستثمرها. ما دامت كذلك فليس فيها زكاه. الزكاه تجب في الارض التي يجزم مالكها ببيعها في المستقبل او في الحال بقصد التربح، اما في المستقبل او في الحال ويمضي على ذلك سنه، لكن ينوي التجاره ويجزم بالنيه، هذه التي تجب فيها الزكاه. اما التي لم يجزم فيها بنيه البيع بقصد التربح، وانما قد يبني عليها مسكنا، قد يستثمرها، فهذه لا زكاه فيها.
1: نعم. شكرا لك يا محمود، الله يعطيك العافيه. شيخنا حفظكم الله، من الاسئله هذا سائل يقول هل صور الطفل المتوفى في الجوال للذكريات جائزه؟
0: صور الميت عموما ينبغي عدم الاحتفاظ بها، لان الاحتفاظ بها يشبه النعي للميت، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النعي. وأيضا الاحتفاظ بها يجدد الحزن، وأيضا قد لا يرضى الميت بأن تتداوى صورته بعد وفاته. قد قال عليه الصلاة والسلام إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، فتحترم خصوصيته، ولذلك ينبغي عدم الاحتفاظ بصورة الميت. ثم أيضا الاحتفاظ بصورة الميت قد يكون ذريعة للتعظيم، والشرك الذي وقع لقوم نوح إنما وقع من هذا الباب. فلما مات أناس صالحون في وقت واحد وحزن عليهم قومه حزنا شديدا، أتاهم الشيطان وقال انصبوا لهم أنصابا وصورا حتى إذا رأيتموها تذكرتم عبادتهم فنشدتم في العبادة. ففعلوا ذلك، ثم لما انقرض ذلك الجيل وأتى الجيل الذي بعده قالوا إنهم ما وضعوا هذه الصور والنصب إلا لعبادتها، فكان ذلك سببا لوقوع الشرك. ولا يقول قائل إن الشرك بعيد وقوعه في الوقت الحاضر بسبب الصور، فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزة، فهذا يدل على أن عبادة الأصنام ستعود قبل قيام الساعة. نعم،
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. معنا إبراهيم.
5: عليكم السلام ورحمة الله.
1: يا مرحبا، حياك الله،
5: جزاكم الله خير أنت وفضيلة الشيخ يا طيب.
1: اللهم أمين، تفضل.
5: الله، عندي مسألة متعلقة ب يمكن شوية طول شرحها. أنا لي سيارة خذيتها من شخص بالأقساط وباقي عليها 3000، واحتجت إن أنا أبيع السيارة. عرضت السيارة للرجال ذات نفسه اللي أنا كنت شاري منه السيارة، واتفقنا على مبلغ 18,000 واستأجر منه السيارة فيما بعد، يعني ياخذ مني السيارة وهي موجودة عندي وأنا استأجرها لفترة لين أمور تزين واشتري سيارة ثانية.
0: فالرجال حتى نفهم المسألة، أنت الآن اشتريت السيارة؟
5: لا، اشتريتها من فترة وكانت كنت أسدد في أقساط عند الرجال.
0: يعني اشتريتها بالتقسيط؟ طيب،
5: اشتريتها بالتقسيط وقبل قريب سنتين، والحمد لله كان باقي فيها آخر قصدين. قلت له الرجال يا أخي أنا محتاج أبيع السيارة، محتاج الفلوس، عندي أغراض زي كده. فاتفقنا طيب، بعت له السيارة إنه أنا أبيعها للرجال كاش عشان أنا محتاج لفلوس. لكن
0: بعت السيارة طرف ثالث؟
1: لا، نفس الأول يا شيخ.
5: السيارة موجودة عندي أنا وخلاص، وباقي له شهرين إن أنا أخلص السيارة. قلت له وش رأيك إن أنا أبيع لك السيارة، تقسم قيمة الشهرين المتبقيات وتعطيني باقي الفلوس، وإذا تبي تستأجرها أنا مستعد أستأجرها. اتفقنا على كده.
0: يعني تبيعها للبائع، تبيع السيارة لمن باعها عليك؟
5: أبيع السيارة لمن شريتها منه بالأقساط في الأول.
0: نعم.
5: ولما تصير السيارة ملكه استأجر السيارة، أنا أستأجر منه السيارة.
0: نعم،
1: واضح يا شيخ؟
0: نعم واضح.
5: طيب، الرجال وافق، لكن في مسألة بسيطة بس. أنا بعد ما اتفقنا على مبلغ 18,000، الرجال حول لي 10,000 وقال لي باقي 8,000 بخصم منها 3,000 بحولها لك بعد يومين أو ثلاث. فجلس أكثر من شهر كل ما أدق عليه أقول له يا رجال باقي الفلوس عشان أنا محتاجه زي كده. فما طلني لين شهر أو شهر شوي، باقي 5,000 عطاني إياها 3,500، وبعد يومين عطاني 1,500 سد كل المبلغ اللي عليه. أنا قلت له ده الحين أجرة السيارة تبدأ من الآن بعد ما خلصت لي مبلغ السيارة. هو قال لا، أجرة السيارة تبدأ من يوم أنا حولت لك 10,000. قلت له طيب أنا ما بعت لك السيارة ب10,000، أنا بعتها لك ب18,000 وأنت يعني
1: لا، اختلفت أنت وصاحبك الآن.
5: أيوة، اختلفنا أنا وياه. هو يقول لا، من يوم أنا حولت لك 10,000 السيارة صارت ملكي. قلت له لا، ما أنا بعتها لك ب10,000.
1: طيب واضح.
0: هذه معاملة لا تجوز أصلا، هذه عينة، تسمى مسألة العينة، فالعينة محرمة. فهو قد باع عليك السيارة بثمن مؤجل مقصد ثم رجع واشتراها منك نقدا، هذه العينة. العينة معناه أن يبيع السلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها بأقل منه نقدا، والعينة محرمة عند جماهير أهل العلم. ولذلك المخرج هو أن تفسخ العقد الثاني، العقد الثاني غير صحيح، ثم تبيعها على طرف ثالث، لا تبيعها على من اشتراها منك، تبيعها على طرف ثالث. نعم،
1: شكرا لك يا إبراهيم، الله يعطيك العافية. أيضا شيخنا حفظكم الله، معنا عبد العزيز. تفضل عبد العزيز.
6: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
6: نحبك في الله يا شيخ.
0: أحبك الله وأكرمك، بارك الله فيك.
6: الله يجزاك الجنة. شيخنا، أنا أقرضت أخوي الله يرحمه 750,000، وتوفى الله يرحمه. وأثناء العزاء جاني ولده قال لي يا عمي والله أبوي ودنا أنك تسامحه، ودنا أنك، قام يبكي. وفي العزاء قلت حنا في عزاء الحين يا عبد العزيز، وإلى خلص العزاء تفهمنا. الحين حنا في عزاء، ما هو وقت كلام في الأموال.
0: نعم.
6: المهم ما دريت له، جاني شكوى في المحكمة، وجي وادخل أونلاين وقالوا إنك متنازل. جابوا 2 شهود ما شفتهم، ما قد شفتهم في حياتي، قالوا انت متنازل عن الدعوه. المهم صدر فيها الشيخ اني شو اسمه هذا فكني متنازل. انا الان ما همتني فلوس، بس انا اسال هل على اخوي شيء اني احلل هو بيها ولا اخليها معلقه و...
0: طيب ما بينت هذا للقاضي؟
6: والله بينتها، انا ما تنازلت يا شيخ، على ما صادقين شاذ.
0: طيب يعني حكم القاضي بشهادة شهود؟
6: نعم
0: نعم.
1: تفضل شيخنا توجيهك الله.
0: اولا اذا كان الواقع كما ذكرت فيعني هذه الشهادة شهادة زور ولا يجوز هذا العمل وحق الباق. اما بالنسبة لاخيك، اخوك ليس عليه شيء لان هذه الديون انتقلت الى تركته والمطالب بها هم الورثة، الورثة هم المطالبون بأن يسددوا لك الدين من تركته، فأخوك ليس عليه شيء. لكن إذا كان الواقع كما ذكرت وأنك لم تتنازل وأنهم فعلوا ما فعلوا لأجل أن يحصل التنازل منك بهذه الطريقة، هذا العمل عمل منكر ولا يجوز هذا العمل. ولكن نصيحتي لك، أنت عمهم، فينبغي أن توجههم أن ترشدهم وأن لا يكون أيضا هذا الموقف سببا لقطيعة الرحم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الواصل بالمكافئ وإنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلح. نعم
1: جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله فيكم. من الأسئلة شيخ حفظكم الله، هذا سؤال من أخونا عبد الله يقول شيخنا الفاضل عمري 61 سنة، حفظت بعض المتون العلمية قبل فترة طويلة والله الحمد، ولي رغبة في الحفظ لكن يأخذ مني وقتا طويلا، فهل أستمر أم أكتفي بالقراءة وحضور الدروس العلمية؟
0: هذا يختلف باختلاف الأشخاص واستعدادهم العقلي وظروفهم وأيضا العلم الذي مقدار العلم الذي حصلوه. ولذلك في مثل هذا السؤال لا تكون الإجابة مفيدة للأخ السائل عبر هذا البرنامج، وإنما عليه أن يتواصل مع أحد المشايخ أو أحد العلماء ويبين له واقعه، وهو إن شاء الله سيوجه التوجيه المناسب لحاله.
1: نعم جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله فيكم. من الأسئلة هذا سؤال أحد الإخوة يقول الذكر المضاعف هل أسبح فيه بالأصابع ولا بالمسبحة؟
0: الأمر واسع، التسبيح بالمسبحة أو الأصابع أو بالمسبحة الإلكترونية، هذه كلها وسائل لضبط عدد التسبيح، فاختر الوسيلة التي تكون مناسبة، الوسيلة الأيسر لك والتي هي أرفق بك. لكن المهم أن تحرص على هذا الذكر، سواء الذكر المضاعف أو غيره من الأذكار، ينبغي أن تحرص عليه وأن تكثر منه. والله تعالى أثنى على الذاكرين له كثيرا، فقال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، وقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلة. المطلوب أن تكثر من ذكر الله عز وجل. أما بالنسبة لوسائل ضبط عدد التسبيحات فالأمر إليك، تختار الوسيلة التي ترى أنها أنسب لك.
1: جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. إلى هنا أحبة المستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى ختم ونهاية هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والمدرس في الحرمين الشريفين. جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله فيكم.
0: وشكرا لكم والإخوة المستمعين.
1: شكرا لكم مستمعينا الكرام لحسن متابعتكم، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا إياكم في دينه وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. حتى الملتقى بكم في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
7: سؤال على الهاتف.

برنامج أسبوعي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ على أسئلتكم الدينية والاجتماعية.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان وخطبتي وصلاة الجمعة حيا على الهواء.
1: هذه الجمعة التي من الله سبحانه وتعالى عليها بأن اختارها كي يكونوا حجاجا لهذا العام، وقد أتم الله سبحانه وتعالى عليهم حجهم. اللهم لك الحمد على كرمك، وقفوا بعرفات وباتوا في مزدلفة ومكثوا أيام التشريق بمنى وذبحوا وتوجهوا إلى الله سبحانه وتعالى بالتضرع والدعاء. في هذه اللحظات يرفع الأذان الأول لصلاة الجمعة، يرفعه المؤذن أحمد يونس خوجة.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إخوة الإيمان في كل مكان، ها هو الأذان الأول لصلاة الجمعة قد رفع من هنا من بيت الله الحرام. اللهم لك الحمد ولك الشكر على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، فإن من تقوى الله تعالى شكره على نعمته، لأن الشكر عمل صالح مأمور به العبد، كما قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، وقال تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون، وأمر بالشكر صفوة خلقه وخيرته منهم، فقال لموسى عليه السلام: فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، وقال لداود وأولاده: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وأمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم، أمره بالشكر، فقال: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وأثنى الله جل في علاه على رسله بأجمل الصفات وأزكاها، ومنها صفة الشكر، فقال عن نوح عليه السلام: إنه كان عبدا شكورا. وقال عن الخليل إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. ووعد الله سبحانه وتعالى الشاكرين بخير الدنيا والآخرة، فقال تعالى: وسيجزي الله الشاكرين، أي سيجزيهم ثوابا كثيرا.

0: وعظيما. وقال تعالى: ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. أي من شكر نعم الله عليه انتفع بشكره لله، ومن كفر نعمة الله فلا يضر إلا نفسه. والله تعالى غني عن خلقه، ولا ينفعه شركهم ولا يضره كفرهم. وقال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فشكر الله على نعمة هو سبب دوامها وزيادتها، وكفران النعم من أسباب نقصانها وزوالها. نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره على هذه النعمة العظيمة، وهي نعمة الإسلام التي ألف فيها بين القلوب. فرغم اختلاف الألسنة والمشارب واختلاف الثقافات، ها نحن نرى هذه الجموع التي أتت في موسم حج هذا العام، فنشكر الله على هذه النعمة، ونرى هذه الجهود التي بذلت من المملكة العربية السعودية لخدمة ضيوف الرحمن، فنشكر هذه النعمة، ونرى الأمن في هذه البلاد المباركة التي حفظها الله سبحانه وتعالى بحفظه، وأقسم في كتابه الكريم وقال: وهذا البلد الأمين. فنحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره على كل هذه النعم. ولا يمكن للعبد أن يشكر ربه إلا بتوفيق الله تعالى لعبده، فينبغي للعبد أن يسأل الله أن يعينه ويلهمه ويوفقه للقيام بشكر نعمة الله، كما دعا سليمان ربه فقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. في هذه الأثناء يصعد إمام وخطيب المسجد الحرام فضيلة الشيخ ياسر الدوسري كي يخطب بالناس.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الله أكبر الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا الله.

فضل مولاه وأشكره، وخيره سابغ على من تولاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا فوز إلا في طاعته، ولا غنى إلا في الافتقار إلى رحمته. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه. أما بعد، فاتقوا الله وراقبوه، فاتقوا الله وراقبوه في السر والنجوى، وكونوا ممن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ضيوف الرحمن، لقد مضى موسم من أعظم المواسم، وانقضت أيام الحج بما فيها من المنافع والمغانم. فيا من لبيتم النداء هنيئًا لكم هذا الاصطفاء، فقد جئتم من أقطار قاصية وأمصار نائية، وفدتم على الله وفودًا إثر وفود، ووقفتم على بابه حشودًا تلو حشود. تعظمون الحرمات والشعائر، وتلهجون بالتوحيد في المشاعر، فهنيئًا لكم على التمام وما آتاكم الله من الفضل والإنعام. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. واعلموا رحمكم الله أن أمارة الحج المبرور وعلامة الرضا والقبول المداومة على طاعة الله والثبات عليها. ولذا كان الثبات على دين الله مطلب أهل الإيمان وعدة ذوي الإحسان، فهو الحصن الحصين والركن الركين والصخرة الراسخة في وجه العواصف، والجبل الأشم أمام السيول الجوارف. به تصان الفطر من الانحراف، تصان الفطر من الانحراف، وتحمى العقول من الانجراف، وتحفظ القلوب من التقلب والانصراف. أيها المؤمنون، إن الثبات على الدين وصية الله تعالى لنبيه ومصطفاه ورسوله ومجتباه. قال جل في علاه: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب، ثبِّت قلبي على دينك. فقلت: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ فقال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. رواه الترمذي. ولقد بيَّن الحق سبحانه أن الثبات نعمةٌ تُمنح لأهل الإيمان في الدنيا وفي الآخرة، فقال: يثبِّت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويُضِلُّ الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فأهل الثبات صدقوا فصمدوا، واستقاموا فما زاغوا، فاستحقوا بفضل الله أن تتنزل عليهم الملائكة بالبشرى عند الممات لتطرد الخوف والحزن عنهم، وتبشرهم بالفوز العظيم، والنزل الكريم في جنات النعيم. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: هم الذين لم يشركوا بالله شيئا ولم يلتفتوا إلى إله غيره. معاشر المسلمين، إن للثبات أسبابا، من قام بها أدرك بإذن الله بغيته ونال منيته، فثبته الله على الهدى وعصمه من الزيغ والردى. وأعظم تلك الأسباب تحقيق التوحيد والاعتصام بالله والاستعانة به. قال تعالى: إياك نعبد

نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. ثم التمسك بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام درايةً وفهمًا وعلمًا وعملًا. فقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أمته بهذا الأصل العظيم فقال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه، رواه مالك. فمن استمسك بهما فلن تزل به الأقدام، ولن تضل به الأفهام، ولن تخطفه الشبهات، ولن تفتنه الشهوات. قال سبحانه: قل نزله روح القدس من ربك ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وإن من مقومات الثبات على دين الله لزوم منهج السلف الصالح وفهمهم. فعن العرباض ابن سارية رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، رواه أبو داود. فالزموا غرزهم واسلكوا نهجهم واصدروا عن ورثتهم من العلماء الربانيين، وافزعوا إليهم لا سيما عند نزول الملمات وتوالي الشبهات. فالعلماء معالم الهدى ومصابيح الدجى. ومن أعظم أبواب الثبات دعاء الله تعالى وسؤاله الثبات على دينه حتى الممات. فمن دعاء أهل الإيمان كما جاء في القرآن: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ومما يعين على الثبات المداومة على ذكر الله تعالى، فإنه الحبل الموصول والزاد المأمول. فلقد قرن الله الذكر بالثبات في أشد المواطن وأصعبها وأحلك المواقف وأخطرها. فقال جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ومن أسباب الثبات على دين الله ملازمة الصحبة الصالحة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، رواه الترمذي. ومن أسباب الثبات أيضا ترك المعاصي والسيئات ومفارقة الذنوب والخطيئات. فعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب، إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه، رواه أحمد. فالثبات الثبات يا عباد الله، فالثبات الثبات يا عباد الله. فما أبهى الطاعة إذا تلتها الطاعة، وما أجمل الحسنة إذا لحقت بالحسنة، ويا حسرة امرئ نقض ما أبرم وهدم ما بنى. قال جل وعلا: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وقال الحسن البصري رحمه الله: ما جعل لعمل المؤمن أجل دون الموت. ثم تلا قول الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. عباد الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

الحمد لله، الحمد لله مقلب القلوب والأبصار، والصلاة والسلام على نبينا محمدٍ المختار وعلى آله وأصحابه الأطهار. أما بعد، حجاج بيت الله الحرام، ضيوف الرحمن، تقبل الله حجكم وسعيكم، وأعاد الله علينا وعليكم هذه المواسم المباركة أعوامًا عديدة وأزمنةً مديدة، وجزى الله ولاة أمرنا عن الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار خير الجزاء، وجعل سعيهم مشكورا، وكتب لهم الأجر موفورا، وأمدهم بالعطاء الجزيل والثواب الجليل. فإن مما يثلج الصدر ويبعث على الاعتزاز والفخر ويستوجب الثناء والشكر ما تقوم به القيادة الرشيدة في هذه الدولة المباركة من جهود عظيمة محمودة وأعمال جليلة مشهودة أثمرت بتوفيق الله نجاحا عظيما لموسم الحج في هذا العام في سلسلة نجاحات متتابعة لمواسم الحج عاما بعد عام. أدام الله على بلادنا المباركة هذا الشرف العظيم. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحمي حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً رخاءً وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم تقبل من الحجاج، اللهم تقبل من الحجاج، واجعل حجهم مبروراً وسعيهم مشكوراً وذنبهم مغفوراً. اللهم اجعل سفرهم سعيدا وعودهم حميدا، واجعل دربهم درب السلامة والأمان. اللهم إنا نسألك التوفيق والسداد لإمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان. اللهم اجزهم عنا وعن البلاد والعباد وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. اللهم انصر رجال أمننا وجنودنا على ثغورنا، واحفظهم بحفظك، وتولهم بعنايتك، واكلأهم برعايتك، واجزهم وجميع من شرفهم الله بخدمة ضيوف الرحمن خير الجزاء. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم اللهم موتانا وموتى المسلمين. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم احفظ المسجد الأقصى واجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.

0: استووا أقيموا صفوفكم وتراصوا استووا. الله أكبر
1: الله أكبر
0: الحمد لله.

0: الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله

0: الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله

هكذا إخوة الإيمان نقلنا لكم مباشرة أذان وخطبتي وصلاة الجمعة حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين والمستمعات في لقاء متجدد معكم مع اسم من أسماء الله الحسنى. وقفتنا اليوم مع اسم الله الرحمن الرحيم. سجد النبي صلى الله عليه وسلم يوما بمكة فجعل يبكي وهو يقول في سجوده: يا الله يا رحمن. سمعه أبو جهل فقال متنكرا: محمد ينهانا عن آلهتنا وهو يدعو إلهين. فأنزل الله سبحانه وتعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. لأنهم كانوا يعتقدون ما فيه يعني إلا إله واحد اسمه الله، ولا يعتقدون أن لله عز وجل أسماء أخرى كالله والرحمن. وفي الحديث القدسي قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه قوله: أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي. أيها الأكارم، تكرر هذا الاسم اسم الرحمن في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، أكثر من 57 مرة، وكان مقترنا في كثير من الأحيان باسم الله وباسم الرحيم. وهذا يعطي معنى جليلا لهذا الاسم، وهو ما يؤكد على أن الله عز وجل له مزيد من الرحمة واللطف والعناية بخلقه. وفرق أيها المستمعون الكرام بين الاسم والتسمية والمسمى. فالرحيم مثلا قد يوصف به عبد من العباد فنقول فلان رحيم بأهله، أما الرحمن فهو اسم لا يحق إلا لله عز وجل، فلك أن تقول عبد الرحمن لكن ما تقول فلان رحمن. ولهذا تفرد الله عز وجل بهذا الاسم لقيوميته وربوبيته رغبة ورهبة. فالرحمن هو المستحق للحمد والثناء، وهو أهل المجد والعظمة والكبرياء، هو الخالق وما سواه مخلوق، هو الرازق وما سواه مرزوق، الذي خلق كل ما في السماوات والأرض بقدرته وصرف كل شيء في الوجود وفق حكمته، هو الله ذو الملك والسلطان، مزيل العوائق وفاتح المغالق. أيها المستمعون الكرام، الله تعالى كثير الرحمة بعباده، ولولا فضل الله ورحمته علينا ولطفه بنا لحرم الإنسان بسبب جحوده وظلمه كثيرا من طيبات الحياة وكثيرا من وسائل الراحة، ولعاش العبد في ضنك وشدة وعناء. لكن لأن الله رحمن ورحيم امتدت عنايته بكل أحد من هؤلاء الخلق، سواء كانوا عصاة أو طائعين، امتدت رحمته به قبل أن يولد وبعد ولادته، بل وحتى بعد موته إن كان طائعا مقبلا على الله. والله عز وجل لا يتخلى عن عبده ما دام يلتجئ إليه في الشدة والرخاء. يقول الحسن رحمه الله: إن الله عز وجل رحمته وسعت كل شيء، وسعت البر والفاجر، ويوم القيامة سيجعلها للمؤمنين الصادقين فحسب. أيها الأحبة، ما ظنكم برب سمى نفسه بالرؤوف الرحيم؟ رب رحمن بشر هذه الأمة أنه كتب على نفسه الرحمة، حتى إنه معلق عند عرشه سبحانه وتعالى أن رحمتي سبقت غضبي، أو في رواية عقابي. كيف لا ترجى رحمته؟ وكيف لا يعظم رب رحيم وقد كتب على نفسه الرحمة، حتى وإن عصاه العاصون وإن يئس من رحمته القانطون؟ فقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. بل استمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الرحمن الكريم، يقول: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. الله أكبر، أي رحمة وسعت السماوات والأرض أكثر من هذه الرحمة التي تفضل الله بها عز وجل؟ فأبشروا وأملوا يا أمة الإسلام واعلموا أنها رحمة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى رحمة في الدنيا تشمل العباد كلهم، لكنه رحيم بالمؤمنين خاصة في ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في دقائق.
2: العطش الصامت. كم مرة في يومك تشرب ماء؟ وهل تشربه لأنك عطشان أو لأنك متعود تشربه باستمرار؟ كثير من الناس ما يشربون الماء إلا لما يشعرون بالعطش الشديد، لكن المفاجأة التي يذكرها الأطباء دائماً هي أن العطش أصلاً علامة متأخرة. يعني ببساطة، لما تحس بالعطش جسمك يكون قد بدأ فعلاً يحتاج الماء بشدة. جسم الإنسان يعتمد على الماء أكثر مما نتخيل. في الحقيقة جسم الإنسان يتكون تقريباً من 60% ماء، وكل عضو في الجسم يحتاج الماء حتى يعمل بشكل طبيعي. الدم يحتاج الماء لينقل الأكسجين والغذاء للخلايا، والدماغ يحتاج الماء ليحافظ على التركيز والذاكرة، والكلى تحتاج الماء لتتخلص من السموم والفضلات. لهذا السبب يلعب الماء دوراً أساسياً في عدة وظائف مهمة للجسم، مثل تنظيم حرارة الجسم، نقل الغذاء والعناصر المفيدة للخلايا، التخلص من السموم عن طريق البول والتعرق، تحسين التركيز والقدرة الذهنية، الحفاظ على صحة الجلد والبشرة، دعم عمل الكلى والجهاز الهضمي. لكن المشكلة أن كثير من الناس لا ينتبهون لنقص الماء في أجسامهم، لأن الجفاف الخفيف قد يظهر على شكل أعراض بسيطة مثل صداع متكرر، شعور بالتعب والخمول، ضعف في التركيز، جفاف في البشرة والشفاه، إمساك أو مشاكل في الهضم، وشعور

دكتور عام بالإرهاق، وأحياناً يحدث شيء طريف، الشخص يعتقد أنه جائع فيأكل شيئاً، بينما جسمه في الحقيقة كان فقط يحتاج كوب ماء، لأن الدماغ أحياناً يخلط بين إشارات العطش والجوع. طيب كم يحتاج الإنسان من الماء يومياً؟ بشكل عام يوصي المختصون أن يشرب البالغ تقريباً من 6 إلى 8 أكواب ماء يومياً، لكن هذا الرقم ليس ثابتاً للجميع، لأن احتياج الجسم للماء يختلف حسب عدة عوامل مثل حرارة الجو، النشاط البدني، ممارسة الرياضة، نوع الطعام الذي نتناوله. في الأجواء الحارة أو عند ممارسة الرياضة يحتاج الجسم كمية ماء أكبر لتعويض السوائل التي يفقدها، لكن الأهم من عدد الأكواب هو الاستمرار في شرب الماء خلال اليوم، يعني لا تشرب كل الكمية مرة واحدة بل وزعها على ساعات اليوم. هناك بعض العادات البسيطة التي تساعدك على شرب الماء بشكل أفضل. احمل معك قارورة ماء دائما، وجود الماء أمامك يجعلك تتذكر الشرب باستمرار. اشرب كوب ماء أول ما تستيقظ من النوم. بعد ساعات النوم الطويلة يكون الجسم بحاجة للسوائل، اجعل الماء خيارك الأول بدل العصر. اشرب قبل الوجبات، هذه العادة تساعدك أيضا على تحسين الهضم. ضع تنبيها كل ساعة حتى تتذكر أن تأخذ بضع رشفات من الماء. اجعل الماء خيارك الأول بدل العصائر أو المشروبات الغازية. ومن المهم أن نتذكر نقطة مهمة، القهوة والشاي والعصائر لا تعوض الماء بالكامل، لأن بعض هذه المشروبات قد تحتوي على الكافيين أو السكر، بينما الماء يبقى الخيار الطبيعي والأفضل للجسم. في النهاية الماء أبسط شيء ممكن تعطيه جسمك، لكنه في نفس الوقت واحد من أهم أسرار الصحة. جسمك يعمل طوال اليوم بدون توقف، وقلبك ينبض وخلاياك تعمل ودماغك يفكر، وأقل شيء يستحق منك هذا الجسم هو كوب ماء بين فترة وأخرى. لا تنتظر العطش، اشرب الماء قبل أن يطلبه جسمك.

0: أرقام الرؤية. بلغت نسبة المستفيدين من الإعانات المالية الذين تم تمكينهم من العمل 33.4%، مرتفعة من 1% في عام 2016، محققة مستهدفها المرحلي. أضحت 97.5% من التجمعات السكانية في المملكة مغطاة بالخدمات الصحية، مقتربة من مستهدف عام 2030 البالغ 99.5%.
1: ننجز اليوم لغد مزدهر.

0: كنوز الحرمين.
1: شهد الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة سلسلة من التوسعات التاريخية التي تعد من أهم الأحداث العمرانية في التاريخ الإسلامي، فقد مر المسجد الحرام والمسجد النبوي بمراحل متعددة عكست التطور وقدرتها على استيعاب الزيادة المستمرة في أعداد الحجاج والمعتمرين والزائرين، إلى جانب المحافظة على قدسية المكان وروحانيته. بدأت قصة التوسعات من العهد النبوي نفسه، حين كان المسجد النبوي عبارة عن بناء بسيط، ومع توسع المجتمع الإسلامي كان من الطبيعي أن تتغير مساحة المسجد تماشيا مع المتطلبات الجديدة، فقد شهد المسجد أول توسعة بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة بفترة قصيرة، وكان الهدف منها استقبال الأعداد المتزايدة من المسلمين. وبعد وفاة النبي تابع الخلفاء الراشدون العناية بالمسجد وتوسعته، فقام الخليفة عمر بن الخطاب بتوسعة المسجد عام 17 هجرية بإضافة مساحة جديدة من الناحية الجنوبية، كما قام الخليفة عثمان بن عفان بتوسعة أكبر وأعاد بناء المسجد بالحجارة المنحوتة والسقوف الخشبية. أما المسجد الحرام في مكة المكرمة فقد شهد أول توسعة في عهد عمر بن الخطاب، وبسبب تزايد أعداد المسلمين الذين يتوافدون لأداء الحج والعمرة تم شراء بيوت حول المسجد الحرام وإزالتها لتوسعة المطاف، ويعد ذلك أول عمل تنظيمي معماري لحماية الحجاج من الازدحام وتسهيل حركة الطواف. وجاءت توسعات عثمان بن عفان لتشمل بناء أروقة جديدة حول المسجد، مما شكل أول نواة لظهور الأبنية المنظمة حول الكعبة. ومع توسع الدولة الإسلامية في العهد الأموي ازدادت أهمية الحرمين باعتبارهما مركزين روحيين للدولة الإسلامية، وبدأت مشاريع توسعة كبرى تتطلب مهارات هندسية وتقنية متقدمة. ففي عهد الخليفة الوليد بن عبد الملك شهد المسجد النبوي واحدة من أهم توسعاته التاريخية، حيث تمت إضافة أجزاء واسعة من الجهة الشرقية والجنوبية، كما تميزت هذه التوسعة بإدخال الزخارف الفنية التي استمر أثرها عبر العصور لاحقاً. وفي المسجد الحرام شهد العهد الأموي إضافة أروقة جديدة ورفع مستوى البنية المعمارية للمسجد، مما أسهم في تحسين حركة الطائفين داخل المطاف. وخلال العهد العباسي استمرت التوسعات في المسجدين لتلبية الاحتياجات المتزايدة، وشهد المسجد الحرام في هذا العهد عمليات ترميم وإعادة بناء شاملة لبعض أجزائه، وإضافة عناصر معمارية مثل المآذن الأولى التي منحته طابعا معماريا مميزا. كما اتسمت هذه الفترة ببناء أسقف أكثر متانة وإضافة أعمدة جديدة وتطوير نظام لتصريف مياه الأمطار لحماية المسجد من السيول التي كانت تهدد بناءه باستمرار. أما المسجد النبوي فقد شهد أعمال ترميم في العهد العباسي ركزت على إصلاح الجدران والسقوف وإضافة العناصر الزخرفية. ومن أبرز الإنجازات في هذا العهد إنشاء المرفقات الوقفية التي تهدف إلى توفير موارد مالية مستمرة لصيانة المسجد وخدمته، مما يعكس وعي المسلمين بأهمية توفير موارد ثابتة للعناية بالحرمين. ومع تطور الزمن انتقلت العمارة الإسلامية إلى مستوى متقدم من حيث الزخرفة والهياكل، وتميزت التوسعات التي جرت للحرمين الشريفين خلال هذه الفترة بدمج الطابع الفني مع الحفاظ على الروحانية. ففي العهد العثماني تحديدا أجريت توسعات كبرى للمسجد النبوي تشمل إضافة القباب. وفي المسجد الحرام شهد العهد العثماني توسعات متعددة، كما تم تجديد المآذن وبناء أماكن مخصصة للتدريس، إضافة إلى إنشاء نظام فعال لتوزيع مياه زمزم عبر خزان كبير في صحن المطاف، وهي خطوة مهمة في تحسين خدمات الحجاج. ومع بداية الدولة السعودية دخلت التوسعة مرحلة جديدة كليا، حيث أصبحت المشاريع ذات طبيعة هندسية غير مسبوقة من حيث الحجم والتقنيات. فقد أدركت المملكة منذ عهد الملك عبد العزيز أهمية تطوير الحرمين لتلبية احتياجات أعداد الحجاج المتزايدة، فبدأت التوسعات الكبرى في المسجد الحرام عام 1375 للهجرة، وشملت إضافة أجنحة جديدة وتوسعة صحن المطاف وبناء مداخل واسعة وتشييد المسعى بشكل حديث. وقد شكلت هذه التوسعة نقطة تحول في تاريخ الحرم المكي، إذ نقلته من الطراز القديم إلى الطراز المعاصر. وفي عهد الملك فيصل والملك خالد استمرت أعمال الترميم والتوسعة، خاصة في مساحات الصلاة الخارجية وتعزيز البنية التحتية. وبلغت التوسعات ذروتها في عهد الملك فهد بن عبد العزيز، حيث جرى بناء توسعة ضخمة في المسجد الحرام تضمنت أدوارا متعددة وممرات واسعة وإضافة الميادين والساحات الخارجية. كما تم تطوير المسعى بشكل معماري حديث يوفر الراحة للحجاج مع الحفاظ على المسار التاريخي بين الصفا والمروة. وشهد المسجد الحرام في عهد الملك عبد الله واحدة من أكبر التوسعات في التاريخ الإسلامي. شملت هذه التوسعة بناء مبنى ضخم من عدة أدوار يتسع لمئات آلاف المصلين، وتطوير الساحات الشمالية وإعادة تصميم المطاف لزيادة الطاقة الاستيعابية. كما تم إدخال أنظمة تبريد حديثة وتطوير الإضاءة واستخدام مواد بناء فاخرة مثل الرخام الأبيض المقاوم للحرارة. وفي المسجد النبوي شملت توسعات العصر السعودي بناء رواق جديد وزيادة عدد المآذن وتطوير الساحات المحيطة بالمسجد، إضافة إلى بناء المظلات المتحركة العملاقة التي أصبحت علامة بارزة في عمارة المسجد. كما تم تخصيص مناطق لدور القرآن ومراكز التوجيه والإرشاد وتطوير المنطقة المحيطة بالحجرة النبوية وأبواب المسجد. وتأتي المرحلة الحالية من التوسعات في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد حفظهما الله، لتواصل المسيرة بأعمال هندسية ضخمة تعتمد على أحدث ما وصلت إليه تقنيات البناء. وتشمل هذه الأعمال توسعة المطاف وتطوير البنية التحتية للمسجدين من شبكات كهرباء ومياه وصرف صحي وإنشاء جسور جديدة وتطوير الأنفاق المحيطة بالحرم ووضع أنظمة ذكية لإدارة الحشود. وتم كذلك تعزيز الخدمات الصحية وإضافة مساحات جديدة للمصلين وتنظيم مسارات الحركة لمنع الازدحام في أوقات الذروة. وتكشف دراسة التوسعات الحديثة عن رؤية دقيقة تهدف إلى الجمع بين المحافظة على قدسية الحرمين وتوفير أعلى مستويات الراحة والأمان لزوارهما. فالمبدأ الأساسي في هذه التوسعات هو الحفاظ على روح المكان واندماج عناصر العمارة التقليدية في التصاميم الحديثة، مع ضمان استخدام التقنيات التي تتيح التحكم في درجات الحرارة وتنظيم الحركة وتوفير الإضاءة المثلى. ويمثل تاريخ توسعة الحرمين سجلا حضاريا يعكس قدرة المسلمين على تلبية احتياجات عصرهم دون التفريط في القيم والمبادئ التي قامت عليها هذه الأماكن المقدسة. فقد جمعت التوسعات بين الحفاظ على الأصالة وبين اعتناق الحداثة، ما جعل الحرمين الشريفين مركزا عالميا فريدا يجمع بين الروحانية والابتكار الهندسي.
0: كنوز الحرمين. ديرتي حبيبتي.

من نجد تتسم الأصالة لترسم لوحة مليئة بالتفاصيل وتأخذنا بجولة إلى الماضي الجميل. فمن

تعود تسمية القرية باسم أشيجر نسبة إلى الجبل الأشقر الذي يحدها من الشمال، ويعرف عند أهالي القرية بضلع الجنينة، والذي قال فيه الشاعر: دار يلي شمالك نايف الجال، ذكرتني عصور اللي مضت فيها.

ما زالت شيكر تحمل الكثير من الذكريات والآثار القديمة، ما يجعلها وجهة سياحية ومقصدا للباحثين والمؤرخين والسواح الراغبين بمعرفة جزء من التاريخ القديم لمملكتنا، إذ تضم أوشيغر عددا من الأماكن التاريخية والتراثية، كما أنها تلقب برحم نجد لكثرة علماء الدين والفقه والتاريخ الذين ولدوا فيها، وهي غنية بواحاتها فماؤها عذب، كما أنها ثرية بالنخيل والبساتين. وتحمل قرية أوشيغر التراث والتاريخ، إذ تشكلت من مباني طينية وأسواق وجوامع وأزقة محاطة ب600 بستان و9 أسوار و30 برجا و80 بئرا عذبة محفورة بالأيدي

تسعى المملكة العربية السعودية من خلال رؤيتها 2030 لتوطين الصناعة بكافة أنواعها بما في ذلك صناعة الطائرات، وهو ما يسمح بأن تكون المملكة مركزا مهما في كافة المجالات في منطقة الشرق الأوسط. وهنا يبدو العمل على تطوير هذه الصناعة تطويرا هاما ومتطورا كصناعة الطيران محليا، حيث يعد هدفا استراتيجيا أساسيا للمملكة تهدف من خلاله إلى تعزيز المحتوى المحلي وتطوير الخبرات الوطنية السعودية ووضع المملكة على قائمة الدول المتطورة. وتعد مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية معقلاً لصناعة وتطوير التكنولوجيا في المملكة، ولها دور على المستوى العالمي من حيث القدرة على تطوير التقنيات ونشر العلوم العصرية. وهنا كان لها دور كبير في تطوير صناعة الطيران في المملكة، فهي عملت مع شركة تقنية للطيران على إنشاء صناعة طيران محلية في المملكة وتحويلها إلى دولة رائدة في مجال الطيران.

وتأتي هذه الخطوات المهمة لصناعة الطيران في المملكة بالتوازي مع الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران المدني التي تهدف إلى تمكين رؤية المملكة 2030 بأن تصبح المملكة

0: المملكة من خلال قطاع الطيران الأول في منطقة الشرق الأوسط والوصول إلى 300 مليون مسافر ورفع الطاقة الاستيعابية للشحن الجوي إلى 4.5 ملايين طن ورفع مستوى الربط الجوي للوصول إلى 250 وجهة من وإلى مطارات المملكة. ومن خلال هذا الاهتمام بمجال الطيران وصناعة الطيران تبدو المملكة وجهة مثالية يحتذى بها في تطوير صناعتها أو تطوير مشاريعها. وكلنا بصوت واحد نقول سلمتي بلادي. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم سلمتي بلادي. تقبلوا تحياتي أنا ظافر الخثعمي من الإعداد والتقديم ومن الإخراج محمد المنيف. دمتم في رعاية الله.
1: سلمتي بلادي. سلمتي بلادي.
2: من المملكة العربية السعودية تمتد شرايين العطاء لتحمل الخير والنماء إلى أنحاء العالم. عطاء
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وأنعم وبارك على سيدي محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحييكم مستمعي الكرام بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي عطاء الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الرياض وتطبيق سعودي راديو بلس. في مستهل هذه الحلقة تقبلوا تحيات فريق العمل في إعداد هذه الحلقة الزميل جمال تيبي، وفي التقديم علي بن عوض آل سلطان، وفي الإخراج الزميل صالح أثنيان. مستمعينا الكرام، في ظل التنافس المتسارع بين المؤسسات لم يعد تقديم الخدمة وحده كافيا، بل أصبحت تجربة العميل هي المعيار الحقيقي للتميز، حيث يشكل الذوق العام في التعامل أحد أهم الركائز التي تبنى عليها العلاقات المستدامة مع العملاء. وانطلاقا من أهمية الاستثمار في تجربة العميل، يأتي دليل بناء العلاقات الذوقية مع العملاء ليؤكد أن العلاقة مع العميل لا تبدأ عند تقديم الخدمة فقط، بل تمتد منذ أول نقطة تواصل وتستمر حتى ما بعد انتهاء الخدمة. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم معنا الرئيس التنفيذي للجمعية السعودية للذوق العام الأستاذ عبد العزيز المحبوب. حياك الله أستاذ عبد العزيز.
4: يا أهلا وسهلا، حياك الله أستاذ علي، وأحب أيضا بجميع المستمعين والمستمعات.
3: سعداء بتواجدك معنا وقبولك دعوة البرنامج. ونحن نتحدث اليوم عن دليل بناء العلاقات الذوقية مع العملاء. السؤال، ما هي الفلسفة التي انطلقت منها الجمعية اليوم لتحويل الذوق من مجرد قيمة اجتماعية إلى دليل عملي ومؤسسي؟
4: طبعا يمكن يعني في البداية الحقيقة يمكن كما يعلم الجميع مفهوم الذوق العام هو مفهوم واسع جدا بتجاوز الحقيقة حدود المظهر، يمكن للبعض قد يؤطر في يعني وحدة في الحدود الضيقة. لذلك يمكن هنا في الجمعية السعودية للذوق العام عدنا تعريف مفهوم الذوق العام ويسقطنا الحقيقة على العمل المؤسسي في يمكن 11 اتجاه مختلفة، ومنها مثل ما ذكرت هو العلاقة مع العملاء. طبعا مثل ما ذكرت أنت هي علاقة، ودائما كما نعرف أنه العلاقة تقوم على قيم الاحترام، قيم التقدير وغيرها، كلها هي تعتبر في نهاية المطاف قيم للذوق العام. يمكن قد يسأل البعض يعني سبب اتجاه الجمعية في هذا الاتجاه. يعني يمكن هناك فيه أولا على المستوى العالمي في توجه مثل ما ذكر أستاذ علي في بداية حديثك حول مفهوم تجربة العميل، يعني وهذا يمكن تم تجسيده الحقيقة في منهجيات مختلفة. اليوم حنا يعني نتحدث عن ما يسمى بتمركز حول العميل واقتصاد التجربة. يمكن البعض من المستمعين يتذكر سابقا كنا الحقيقة في أي مناسبة يعني أو في أي حدث الحقيقة سعيد إحنا نحرص إن إحنا نعمل يعني مناسبة في المنزل ويعني بأبسط الأدوات. اليوم أصبحنا نبحث عن يعني مواقع تقدم لنا تجربة كاملة. فهذا التوجه الحقيقي العالمي، أيضا المملكة العربية السعودية وضعتها ضمن أيضا أولوياتها. اليوم يمكن أن نشوف في الرؤية في مجموعة من الأهداف على حسب مستوياتها الثلاثة، ركزت على التفاعل مع المواطنين مع المقيمين، على الاستجابة لملاحظاتهم، وحتى ترجمة الأستاذ علي في يعني حتى الحياة لبعض الوزارات، وصار عندها وكالة بمسمى وكالة تجربة الأمين. ذلك احنا يعني كنا دخلنا في هذا المجال حتى نسهم في تمكين الجهات من إدارة هذه العلاقة بشكل منهجي، ونخرج الحقيقة من إطار أنه يكون موضوع الذوق هو اجتهاد فردي شخصي. يعني أنت ممكن تفهم منشأة تقول يعني قابلت فلان وفلان وفلان، لكن هذا الموظف ما شاء الله عليه استقبلني باحترام وإلى آخره، إلى أن يتحول هذا الموضوع أن يكون هوية مؤسسية وثقافة تجدها عند كل شخص من عند المدخل، من أول ما تتعامل مع المنشأة إلى أن تغادر المنشأة. وهذه هي الثقافة السائدة والأسلوب اللي يتم التعامل من قبل الجميع، وهذا هو توجهنا طبعا في هذا الاتجاه.
3: طبعا يمكن احنا عندنا ولله الحمد يعني كسعوديين تجربة مختلفة، يعني يمكن وهذه تلمس لو أخذناها في جانب آخر من السياح مثلا عندما يعودوا مثلا إلى بلدانهم، ينقلون إنه الاستقبال كان بطريقة مختلفة، إنه كان يعني زي ما تقول الحفاوة مختلفة عن غيرنا من الدول. التجربة هذه حقيقة يعني هي قد لا تكون في صميم الذوق العام ولو أنها تمثل وتشكل هذا. اليوم كيف تلمسون مثل ردود الأفعال هذه، وما الذي تؤكده بالنسبة لكم اليوم كجمعية؟ أنا ما أدري أقدر أقول جمعية ناشئة يا أستاذ عبد العزيز.
4: لا جمعية فتية من قبل أكثر من 10 سنوات.
3: بسم الله ما شاء الله. فاليوم كيف نحكم في مثل هالتجربة اللي يعني احنا شايفين انها ولله الحمد انعكاسها على يمكن اذا اخذنا السياح فقط، انه الحمد لله نحن مدرسة في هذا الجانب، ولو لم نكن يعني مؤسسين لهالشيء مثلا وعندنا مناهج تتكلم عن هالشيء او مقررات، انما هي في الدم كما يقال استاذ عبد العزيز.
4: نعم، هو طبعا يمكن لو اخذت مجال السياحة يعني تحديدا، طبعا في اي تجربه سياحيه انت لما تبحث يعني في تنظيم او تعمل على تنظيم اي رحله سياحيه، نعم، او انت ترغب تسافر لاي دوله الحقيقه، تبي يعني تقضي يعني اجازه الصيف على سبيل المثال او تحدث خارج المملكه، غالبا ما ستبحث عن امرين: اولا المقومات السياحيه، والامر الاخر هو كيف تفاعل وتعامل الشعب مع السياح. في بعض الدول قد يمكن تمتلك الكثير من المقومات السياحية اللي تجذب السائح، لكن حقيقة قبل يعني هناك يمكن يعني موضوع يحول ما بينك وما بين قرار التوجه لهذه الدولة، بسبب أنه الشعب الحقيقة ما هو جاهز أنه يتعامل أو يتفاعل مع السياح بالطريقة الجيدة، وبالتالي أنت قد تواجه مشاكل في صحيح. يعني حتى من وصولك للمطار. المملكة الحقيقة يمكن يعني تستوعب تماما هذا الموضوع. يمكن أول مثل ما ذكرت وجود هذا يعني الترحيب والحفاوة جزء من الدي ان اي عندنا، جزء من الحمض النووي، جزء من ثقافتنا الحقيقية أولا كمسلمين، ثانيا كسعوديين، مثل يعني كما يعلم الجميع أنه هذا نلمسه الحقيقة في ثقافتنا المختلفة، سواء في الشمال جنوب شرق غرب وسط المملكة، وين ما تروح الحقيقة ستجد يعني الحفاوة يعني بلهجة مختلفة، بمفردات مختلفة، بسلوكيات مختلفة. هذا كله الحقيقة لمسة السياح. لذلك يمكن أصبحوا هم اللي يسوقوا للتجربة السعودية، هم اللي يتحدثون عنها، وهذه هي أصدق أنواع التسويق. لما فعلا الشخص يجي يجرب وبالتالي يعكس تجربته. وبالمناسبة يمكن الجمعية طبعا يعني كان عندها اتفاقية مع الهيئة السعودية للسياحة، وساهمت الحقيقة في بناء مخطط لرحلة السائح من هو في بلده حتى يعود إلى بلده، قائمة بشكل كبير جدا على تسويق الهوية السعودية يعني طباعها وحفاوتها وكرم شعبها. لذلك هذا الحقيقة يمكن حتى نشوف أيضا في بعض القنوات النقل، بخلاف أيضا موضوع يعني مواقع التواصل الاجتماعي اللي يذكر فيها من زار المملكة لأي مناسبة سواء رياضية سواء سياحية ونحو ذلك، حتى السياحة الدينية ما وجده من وصوله حتى مغادرته. وبالمناسبة

0: بالي طبعا هذا الموضوع ليس فقط يتكلم عن يعني موضوع الذوق والاحترام، ليس فقط هو ترى يعني اسلوب تعامل فقط، ترى هي ايضا جانب من الاجراءات العالية اللي تعمل عليها الجهات. نعم، جانب اجراءات. انت اليوم الجوازات يتحدثون عن احيانا ثواني لانهاء اجراءات المسافر، وهذا الحقيقه يعني فيه احترام لوقت المسافر واحترام لوقت الضيف وتقدير له. فهذا ايضا يمكن هو يمكن يعني انعكاس اخر لتفعيل الذوق، لكن بطريقه اللي هي غير اللفظيه او حتى غير التعبير اللي يمكن يجدها في الموضوع. حقيقه واسع جدا، لذلك حتى دخلنا عليه استاذ علي في حتى في بيئه الخدمه وفي الاجراءات، كان جانب من الاجزاء اللي دخلنا فيها في الذوق العام، وكيف فعلا يعني تعالجها حتى تكون التجربه متكامله، تكون تجربه ذوق.
1: وهذا الحقيقه بنطلق من حيث انتهيت، يعني قضيه ان البعض يرى ان خدمه العملاء مجرد مثل ما قلت اجراءات فنيه، لكن انتم لما ربطتوها بالذوق العام، سؤال وين التقاطع في ما يعرف باللباقه الشخصيه مع المعايير المهنيه؟ يعني انا الان في مهنتي وفي ذات الوقت امارس شيء يعني جميل اقدر اجمع فيه ما بين فعلا انا اطبق مهنه واطبق شيء متعلق بالذوق العام، انا اعطي رساله لمن استقبله سواء كان سائح سواء كان مواطن ايا كان يعني. لكن هنا الان السؤال، اين تتقاطع اللباقه الشخصيه مع المعايير المهنيه في خدمة المستفيد من وجهة نظركم أستاذ عبد العزيز؟
0: جميل. طبعا يمكن يعني خلينا

0: إلى آخره. أحيانا يعني تغيير الانطباع هو جزء من لباقة الموظف، يعني أحيانا مثلا ممكن عميل غاضب لكن من حسن لباقة الموظف استطاع يحوله بدل من هو عميل أو مستفيد غضبان إلى مستفيد أو عميل يملك من الولاء العالي جدا بسبب لباقته وحسن إدارته للموقف. لذلك احنا طبعا كنا نسعى إلى تحويل هذه المهارات الناعمة من مجرد ممارسات يعني أو مجرد يعني توجيهات فردية لممارسات قابلة للتطبيق على شكل يعني بروتوكول، بالإضافة إلى موضوع تحقيق التوازن ما بين الاحترافية في تنفيذ الأعمال وما بين الإنسان أو الإنسانية والتعامل ما بين البشر، وهذا أمر مهم جدا حتى نصل إلى يعني تجربة متسقة بقطع النظر عن الأفراد. فهي طبعا ركيزة وركيزة جدا في نجاح أي علاقة مع المستفيدين والعملاء.
1: جميل. إذا أردنا الدخول في تفاصيل بناء هالدليل، يعني الآن لما قلت أنت ممكن يكون بروتوكول أو خلينا نقول منهجية، يعني ما هو شيء اللي أنتم اتبعتوه لضمان أن يكون هذا الدليل قابل للتطبيق يعني في مختلف القطاعات؟ يعني تعرف أن القطاعات متفاوتة يعني حتى في استقبالها للعملاء، في قطاعات يعني الجمهور أكثر بكثير من قطاعات أخرى، في تفاوت. سؤال يعني كيف يكون هذا مطبقا وليس كما يقال تنظيرا أو رتوش بلا بلا بلا أثر ولا قيمة؟
0: أو طبعا يمكن رحلة حقيقة بناء هذا الدليل أخذت وقت طويل. هي بدأت من يعني مشروع عمل هي لمجموعة يمكن 40 مؤسسة حكومية ومع يمكن تقريبا ما يتجاوز 100 منشأة صحية ويمكن عدد من يعني المؤسسات الخاصة، ومع نضج الحقيقة هذا المشروع وصلنا إلى بناء هذا الدليل. حرصنا مثل ما ذكرت أنه يكون بلغته لغة بسيطة ممكن يتعامل معها يعني الموظف اللي يعمل في الخط الأمامي ويواجه أنماط العملاء المختلفين. طبعا مر الحقيقة بمرحلة أولا يعني تحليل وواقع تجربة العميل في عدد من القطاعات، وعملنا أيضا على دراسة الممارسات المحلية والعالمية المتميزة في هذا المجال. ويمكن يعني أعود ثاني مرة أننا نتفرد الحقيقة في هذا الدليل من تفردنا كسعوديين بقيمنا الإسلامية وبسلوكنا وأخلاقنا السعودية. لذلك حتى يمكن في الدليل وفي دليل آخر موسع إن شاء الله سيطلق بإذن الله قريبا، يعني وضعنا حتى استخدام العبارات الترحيبية السعودية كجزء يعني وحرصنا وسنحرص علينا يكون هو الشائع لدى المؤسسات في استقبال وتوديع العميل، لأن عندنا ما شاء الله من العبارات الجميلة اللي الحقيقة يمكن تبقى في ذاكرة أي شخص يتعامل معي يا موسى. طبعا انطلقنا بعد ذلك في موضوع أو في وضع مسار كامل لرحلة العميل من ساعة أو من لحظة وصوله إلى باب المنشأة أو المؤسسة حتى خروجه ومغادرته منه. بدأت الحقيقة من الدخول عند الاستقبال، كان هناك في أمن عند المواقف، عند دخول الاستقبال نافذة تقديم الخدمة وهكذا، وفي كل محطة من هذه المحطات وضعنا أفضل الممارسات. احنا طبعا الأستاذ علي ما نعمل الحقيقة على يعني البحث عن الأخطاء ومن ثم وضع الحلول، على العكس تماما،
1: في استباقية
0: نضع دائما السلوك الأمثل ونعمل على تأصيله. يعني ما نعمل على طريقة أو زي ما يسمى بإطفاء الحرائق، وإنما هذا السلوك الأمثل ويمكنك أنت اتباعه. وهذا الطريق طبعا دعم بممارسات مثل ما يتحول فقط إلى نظريات، وإنما كيف أتعامل يعني عند الاستقبال في وضع الدليل مثلا يقف احترام للمستفيد، يرحب فيه كان كبير سن له لغة معينة كان من أشخاص ذوي الإعاقة وهكذا، حتى بإمكاننا مباشرة يعني تعامل مع اللغة بسيطة الحقيقة وتراعي التكيف مع أي كانت طبيعة المنشأة سواء حكومية خدمية أو حتى خاصة تقدم.

0: المنتجات. وهو طبعا دليل موجود الحقيقة كنت على حساب الجمعية، وبإمكان أن يعني على منصة إكس وغيرها بإمكان الوصول له وتحميله مجانا.
1: بعيدا عن الجانب الأخلاقي والجمالي، المكاسب الاستراتيجية أو القيمة المضافة التي يعني تحققها المنشآت إذا التزمت بتنفيذ ما ورد في هذا الدليل، خلينا نقول على مستوى السمعة والإنتاجية أستاذ عبد العزيز.
0: وهي كثيرة يعني أولا نتحدثنا عن موضوع يعني تعزيز الصورة الذهنية والانطباع عن المنشأة. يمكن كلنا نعرف يعني يمكن مثل شعبي يعني يقول لا جيني ولا تغديني ولا تعشيني على حسب اختلاف. فالفكرة هنا تتحدث عن يعني أحيانا قد يتجه المستفيد أو العميل إلى منشأة، أحيانا يمكن ما يحصل على الخدمة لأي سبب كان، بس في نهاية المطاف ويطلع غراري رغم أنه ما تحققت الخدمة، وأحيانا يأخذ الخدمة لكن يطلع هو زعلان بسبب إما سلوك موظف أو موقف حصل داخل هذه المنشأة، وأحيانا طبعا لا هذه ولا هذه، وهنا قد تكون هي الكارثة في المنشأة، وهذا طبعا بيولد انطباع سلبي. واليوم يمكن نعرف أنه هناك في نضج في سلوك المستهلك وسلوك العميل ذلك قبل ما يعني يتجه لأي منشأة، تلاقي يفتح دائما على قراءة الريفيوز أو ما يسمى بال يعني التقييم الجهة وانطباعات الناس عنها، لأن هي أصدق يعني أصدق خلينا نقول أصدق الإعلانات عن الجهة وأصدق ما يقال على المنشأة. أيضا موضوع الحقيقة رفع رضا العملاء وزيادة ولائهم، وهذا أمر يعني يهم كل المنشآت ما في محقق المؤسسات الحكومية أصبحت تضع المستفيد أو العميل أيضا على رأس هرم الأولويات لديها. موضوع الشكاوى ويمكن أن تؤرق الجهات من العملاء، وجود يعني أو تطبيق مثل هذا الدليل سيقلل من هذه المشكلات ويساهم في تحسين طبعا تحسين جودة الخدمة، بلا شك أنه ينعكس أكيد على التنافسية على تميز يعني الجهات. فالمكاسب كثيرة جدا، وممكن حقيقة أنه يعني إذا وضعت هذا الموضوع في اعتبار المؤسسات بإذن الله ستحصل إن شاء الله عليها.
1: جميل. في الدليل يعني أنتم سلطوا الضوء على أنماط العملاء، ليش كان من المهم بالنسبة لكم تفصيل شخصيات العملاء داخل دليل يركز على الذوق؟ هذا المصلحة يعني اللي بيستقبل في المقام الأول؟
0: والله شوف يعني شوف في مقولة الحقيقة يعني لأحد الكتاب المشهورين في هذا الموضوع يقول يعني ليس المنتج وحده هو السر في النجاح، لكن الطريقة للتعامل بها الجمهور أو العملاء منذ أول تواصل طيلة الوقت اللي يستخدمون فيه المنتج أو الخدمة اللي تقدمها المنشأة. وأنا أقول أحيانا يعني الله يعظم أجر من يعمل في الخط الإمامي. هذا الموظف الحقيقة يتعامل مع ما يقارب من 20 نمط من البشر يمكن بشكل يومي، وكل نمط له أسلوب تعامل مختلف، شخصية مختلفة. الاجتماعي قد تجده يعني يفضل الحديث واجتماعي بطبعه، فيعني زي ما نقول بالعام يحب إنه يسولف، لكن هذا الشخص قد يكون شخص ودود، لكن إن لم يمتلك الحقيقة الموظف مهارة التعامل مع العملاء والمستفيدين الآخرين راح يزعلون كثير، لأن هذا راح يأخذ وقت، لأنه يحب يأخذ ويعطي كثير. العميل مندفع وممكن يسبب مشاكل كبيرة جدا إذا لم يمتلك المستفيد عفوا الموظف منهجية التعامل، ممكن فعلا يعني تحدث مشكلة كبيرة جدا في يعني في المشكلة. لذلك يعني يمكن نقول دائما، وهذا حديث شخصي الحقيقة، يعني الموظفين هذول الأمامية يعني أنا أؤمن أن هذول لابد أن يكون لهم مميزات مختلفة، لأنهم واجهة المنشأة وهم الحقيقة المسؤولين عن تعزيز العلاقة، مسؤولين عن انطباع، فيعني لابد أنه تضع المنشآت في الحساب. لذلك يعني نعمل على يعني تمكين الموظف من فهم كل نمط وكيف يتعامل مع كل نمط وتحويل أي تحديات يواجهها إلى فرص لعلاقات يعني ممتدة، ونقول دائما يعني رضا العملاء غاية تدرك ولا تترك، فإن لم يكن بالخدمة المتميزة فليكن بالمعاملة الحسن، أما الإحسان فإن نصل بها أو بهما معا، وهذا ما يعني نسعى أنه يعني نمكن الموظف من يعني من امتلاكه حتى يتعامل مع أهل الماض ويخرج نهاية اليوم وعلى الأقل يعني مرتاح يعني نهاية الدوامة بإذن الله.
1: صحيح. نعم. على الأقل ما يأنبكم الضمير، تقول لا يلام المرء بعد اجتهاده، يعني لو لو لو ما مشت الأمور على ما تحبون، ولا لا يا أستاذ عبد العزيز؟
0: والله أشوف في يعني هو في بعض الموظفين ما شاء الله يمتلك الحكمة في التعامل مع المواقف، ويمكن وهذا جيد، وبلا شك انه في فروق فرديه بين الموظفين، لذلك انا اقول ايضا نقطه مهمه جدا. صحيح نتحدث عن يعني ايجاد مميزات خاصه لموظفي الخطوط الاماميه، لكن ايضا في نقطه مهمه جدا هي ايضا ضروره اختيار الموظفين المناسبين، يعني حتى يضعون في واجهة المبنى. يمكن بعض المؤسسات، ولا أتحدث طبعا عن نمط معين، الموظف الاستقبال ما يعتنون في اختيار موظف الاستقبال، وهذه مشكلة كبيرة جدا. هذا أول شخص راح يتعاملوا مع المستفيدين من عمله، فهذا لازم يكون من أهم وأفضل ما يعني الموظفين اللي يمتلك حكمة، يمتلك مهارة في التعامل مع العملاء، مدرب بشكل عالي جدا، وأيضا ممكن من الخدمات. بعض المنشآت يمكن هذه من التجارب العالمية اللي وجدناها، وأنا يعني أتحدث أنه عندنا أيضا في المملكة الكثير من التجارب المتميزة. يمكن أحد التجارب في أحد الدول يعني وضعوا منهجية سموها فكر بنعم، وهي أعطى الحقيقة صلاحيات لجميع موظفي الخطوط الأمامية أنه ما يستخدم كلمة لا لأي شيء يطلبه العميل أو المستفيد منه. فأعطوا صلاحية المطلقة طبعا في حدود الخدمة، ومنها طبعا يعني حصلت هذه المنشأة على جائزة تميز عالمية بسبب ذلك، لكن الموظفين كلهم على نفس المستوى من المهارة، وهذا إن شاء الله طبعا احنا نتحدث انه هذا التوجه تبنت المؤسسات على مستوى المملكة يعني بشكل كبير جدا، لذلك اعتقد انه اليوم العميل في ظل النضج الفهمة أيضا يعني يواجه إلى حد جيد استيعاب لهذا النضج على مستوى المؤسسات.
1: يمكن نختم حلقتنا دي بسؤال مهم، اللي هو كيف تخطط الجمعية لتعظيم أثر هذا الدليل مستقبلا أستاذ عبد العزيز؟
0: يعني في انطلقت الجمعية مثل ما ذكرت يعني أولا ب يعني رحلة نشر هذا الدليل، ويمكن هذا هو الإصدار الثالث من من من من هذا الدليل اللي طبعا نحاول نتوسع فيه، ولكن نحافظ على الفكرة الأساسية فيه، وهي البساطة، وأن لا يكون المحتوى كبير جدا حتى تكون مادة ممكن شخص في جلسة واحدة يستوعبها. فبدأنا الحقيقة أول سنة طبعا وضع طبعا على المنصات الجمعية للاستفادة منه يعني بشكل مباشر دون أي رسوم أو مقابل مالي. أيضا يمكن تم نشر حقيقة على العشرات من المؤسسات الحكومية حتى أيضا يستفاد منه في إما مراكز خدمات مستفيدين أو على حسب طبعا الوحدات الإدارية لديها التي تتعامل بشكل مباشر مع العملاء والمستفيدين. يمكن طورنا أيضا برنامج تدريبي، برنامج تدريب احترافي لبعض المنشآت اللي ترغب إنه تدرب موظفيها على يعني على هذا الكتاب. هو طبعا يقدم يعني ملخص بسيط جدا، لكن في البرنامج التدريبي طبعا هناك تفاصيل وفي مهارات أكثر ومتاح الحقيقة. وفي النهاية إحنا أستاذ علي لسنا يعني مؤسسة خاصة وربحية، وإنما الحقيقة إحنا مؤسسة غير ربحية، ما نقدمه حتى لو كان برسوم معينة فهي رسوم تشغيلية الأصل فيها لاستدامة عمل الجمعية. طبعا بالإضافة إلى يعني وجود الحقيقة الحلفاء اللي نؤمن فيهم ونؤمن بدورهم الكبير جدا، وهم أنتم الإعلام وبلا شك الإذاعة وإذاعة الرياض وغير الحقيقة من المؤسسات الوطنية، هي يعني أكبر داعم الحقيقة لانتشار هذه الرسالة، ومنطلقة الحقيقة من إيمانكم الكبير، لذلك احنا يعني دائما نجد انكم شريك وشريك أصيل حقيقة في نشر رسالة سامية تسعلها الجميع. طبعا لا نغفل أيضا مواقع التواصل الاجتماعي وغيره، فبإذن الله إن شاء الله في توسع الوصول، وهذا هو الحقيقة سيتبع، ولعل يمكن أعطي نص إعلان وليس إعلان كامل حصري لكم، إن نعمل الآن على وثيقة قد يمكن تكون هي تطرح استاذ علي لأول مرة حتى على مستوى العالم،
1: ما شاء الله،
0: بهذا التوجه، بهذه النظرة، بهذا الشمول الكبير جدا اللي يحافظ ليس فقط على العملاء وإنما على العلاقات المؤسسية، في يمكن أعطيت الماحة في بداية حديثي في 11 نطاق ستكون بإذن الله إن شاء الله، يعني قريبا إن شاء الله أيضا، يعني نحرص إن شاء الله أن سمو أمير المنطقة الشرقية أن تكون تلاقى الحقيقة بتدشين من هذا، يعني بهذه الوثيقة، وإن شاء الله يعني نسعد أن نعود إلى منصتكم للحديث عنه بشكل مفصل بإذن الله تعالى.
1: احنا نقول عساكم على القوة، ووصلت وإياك إلى الختام، إذا في من كلمة أخيرة أو رسالة تود توجيهها قبل نهاية اللقاء أستاذ عبد العزيز.
0: والله يعني الحقيقة أنا أولا أشكركم على هذه الاستضافة وتسليط الضوء على هذا الموضوع اللي مثل ما ذكرنا بداية حديثنا وليس توجه عليه ليس موضوع ترف، وإنما هو موضوع مهم جدا أصبح يعني يمس حياتنا بشكل يومي في كل مكان، سواء في مؤسسة خاصة، مؤسسة صحية، مؤسسة حكومية. لذلك كما وضعت المملكة ضمن أولوياتها وضعت المواطن المقيم على أيضا رأس هرم الأولويات صحيح. بشكل واسع، أعتقد أنه مهم أيضا على مستوى يعني مستوى المؤسسات أنا أيضا يعني تبذل الكثير والكثير حتى بإذن الله يعني نسعى أن نصل إلى توجه خادم الحرمين الشريفين أن تكون مؤسساتنا وتكون بلادنا نموذج يحتذى فيه، ليس فقط في تميز خدماته وإنما أيضا تميز سلوك من يعمل فيها بالقيم الأصيلة اللي انطلقت وارتكزت في هذه البلاد على قيم الإسلام وكذلك الثقافة الاجتماعية السعودية الغنية.
1: الأستاذ عبد العزيز المحبوب الرئيس التنفيذي للجمعية السعودية للذوق العام، شكرا جزيلا لك، كنت ضيفا معنا في برنامجنا عطاء.
0: شكرا لكم.
1: شكر موصول لكم مستمعي الكرام على طيب الإصغاء وكريم المتابعة. ختاما تقبلوا تحيات فريق العمل، كان معكم في إعداد هذه الحلقة الزميل جمال العتيبي، وفي التقديم علي بن عوض السلطان، وفي الإخراج الزميل صالح أثنيان. يتجدد اللقاء بكم في حلقة قادمة، حتى ذلكم الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: خطوة خطوة خطوة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة نتحدث فيها عن التربية مسؤولية ووعي وليست ارتجالية، مع الدكتور أحمد المسند المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي. معي أنا في الإعداد والتقديم سامي الشبرمي، ومن الهندسة الرقمية ريان الحربي، ومن الإخراج متعب السليمي. حياكم مستمعينا من جديد في هذه الحلقة، واللي مثل ما سلفت إن شاء الله راح أتحدث فيها عن تربية مسؤولية ووعي وليست ارتجالية. حياك الله دكتور.
2: أهلا وسهلا، أسعد الله وقتك بكل خير، وأسعد الله وقت فريق العمل وكل من يسمعنا على هذه الإذاعة، وتحديدا على برنامجي خطوة.
1: الله يحييك دكتور. دكتور، لو تحدثنا في البداية عن مفهوم التربية الارتجالية.
2: اختيار موفق، أشكرك على هذا الاختيار. احنا اليوم نتكلم عن الاشياء الارتجاليه، يعني الاشياء اللي انسان ما يبذل جهد فيها ولا يعمل ولا يخطط ولا يعني مثل ما نقول احنا يسوي حساب لهذه الاشياء. اذا جينا نمثل في الحياه القديمه وكيف كانت حياه بسيطه بالفعل، وكيف كانت البيوت يبنونها من طين بدون تخطيط، يعني تكون عشوائية شوي في مساحاتها، في لكن في أساسيات لهذه البيوت. مثلا إذا حب يطلع دور ثاني لابد يكون العمود فوق عمود وغيرها من الأشياء. البعض كان يتفنن في تلك البيوت، في الشبابيك والهواء كيف يخرج وكيف يدخل، لا سيما الأماكن اللي فيها إيقاد النار وغيرها من الأشياء، ارتفاع الأسقف عندهم، كانوا يراعون بعض المسائل. لكن هي في الجملة كانت أشياء فيها شيء من يعني الارتجال بسبب الحياة وصعوبتها. كيف هذا المسكن اللي بيسكنه الإنسان أحيانا يدقق في بعض المواصفات، الشباك طوله وعرضه مكانه الباب أيضا وغيرها من الأمور. اليوم لما نقارنها في الحياة القديمة، اليوم الناس تبذل جهدا كبيرا في بناء المنازل وتتعب وتخطط، ومعاد يأتي موضوع التأثيث، تمر في مراحل طويلة جدا في موضوع اختيار الألوان والمواد توضع في البيوت وغيرها من الأشياء. لو وضعوا في نفس الكمية والاهتمام لتربية أولادهم أيضا لا وجدنا الفرق شاسعا وكبيرا. إذا اتفقنا بأن الحياة بسيطة في السابق وما تحتاج كل، وبسبب صعوبتها أصلا هم ما يعملون مثل ما يعملون اليوم في اهتمامهم في تلك البيوت وتأثيثها وغيرها من الأشياء، كذلك التربية اليوم. التربية اليوم تحتاج حقيقة من الآباء والأمهات بذل المزيد والمزيد في معرفة احتياج أولادهم والمسؤولية المطلوبة تجاههم، علشان يقللون من تلك المشاكل إذا كبر أولئك الأبناء. كثرة اليوم الأسئلة والاستشارات في مكاتب الاستشارات على مواضيع التربية والتعامل مع الأبناء سواء كانوا ذكورا أم إناثا، نجد أنه فعلا يجب أن تخصص حلقات وحلقات لمثل هذه المواضيع اللي إحنا نتكلم عليها اليوم. إذن هذه المقدمة البسيطة التي قدمت بها في احتياجاتنا لمنازلنا في السابق، كيف كانت تبنى وكيف الآن الناس اهتموا في هذه المنازل. أنا أتمنى أيضا لو نعطي اهتماما لمواضيع التربية، لأن البعض يعتقد يقول ربنا أبوي وأمي ولا أصابن شيء، وهذا قدامكم تقول لي اقرأ في التربية، استمع للتربية، التربية ترى مهم جدا أن تستمع لها، ومهم أنه التربية تحتاج أن الإنسان يتعلم القواعد الأساسية فيها وغيرها من الأمور، والله ما ضرنا حاجة. لما تأتي إلى ذلك الإنسان وتقول له أبغاك تتحدث لي عن الألم والجروح اللي صابتك في أثناء التربية، هل يوم من الأيام صارخ عليك أبوك وأمك؟ هل مرة ضربوك وحسيت أنك انظلمت؟ هل مرة كنت بحاجة إلى حضن أو إلى أحد بس يستمع لك ولا يطبطب عليك وهذا ما كان موجود؟ يبدأ يفضفض عليك ويقول الحياة كانت قاسك، ما كانوا يعرفون هذه الأشياء ولا طيب، وهل أنت تمارس الآن مع أبنائك شيء من هذه الرحمة. هل تعرف أنه في قبلة تسمى قبلة للرحمة، وقبلة أخرى تسمى قبلة الفخر أو لمسة الفخر، ولمسة أخرى تسمى لمسة السكينة والطمأنينة، ولمسة أخرى تأتي كل هذه اللمسات وغيرها المهمة ترى في اليوم اللي يوم تكلموا عن التربية في اليوم. ومع الأسف إحنا عندنا قدوتنا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يرشد البشر ويبين لهم مثل هذه الأمور. تخيل أن الصحابي جليل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو ماذا؟ يشكو قسوة قلبه، يقول يا رسول الله يعني أحس في قسوة في قلبي، والنبي يرشد على إيش؟ يرشد على لمسة فعلى رأس اليتيم وأنك توكله اليتيم. شوف كيف الرحمة تأتي. وأتوقع في أوراقك الملونة راح أتكلم عن هذه اللمسات وأفصل فيها.
1: جميل دكتور. دكتور لو تحدثنا عن بعض المظاهر للتربية الارتجالية، للأسف يمكن نشوف نماذج منها كثيرة في المجتمع للأسف، مثل يعني على سبيل المثال للحصر دكتور، التناقض بين الوالدين. تجد الأب عنده قرار، الأم عندها قرار، ما فيه أي ترتيب بينهم فيما يخص القرارات الخاصة بالأبناء. أيضا التعامل بالمواقف حسب المزاج، أنا راضي أعطيته اللي هي بي، أنا زعلان غضبت وحتى تصل للصراخ وما شابه ذلك للأسف.
2: أنا أتمنى أنه فعلا اليوم يرتقي الوعي عند الإنسان كما ارتقى في المشاكل الأخرى. اليوم لما مكيف عندك في البيت يعطل أو أي جهاز يعطل، أنت ما عندك خلفية في ذلك، ليس تخصصك كذلك، أنت مثلا معلم وزوجتك نفس الشيء تعمل معلمة أو أيا كان ذلك الوظيفة اللي تعمل فيها، فبالتالي ما عندكم خبرة في الأجهزة. إيش اللي تسوونه؟ أنتم تكلمون الشركة، تتواصلون معها علشان تأخذون موعد يأتون يصلحون ذلك الجهاز الذي تعطل في منزلكم بسبب أنكم ما تعرفون. لو هذه الثقافة اليوم انتشرت وأصبح فيه وعيا في التعامل مع الناس أنفسهم، اليوم لما تحصل لولدك مشكلة أو أي حاجة، حتى لو قلنا في الضاع في الدراسة أو أي موقف يحصل، أنت ما عندك خبرة في هذا الجانب وطريقة التعامل معه. ساعات أحيانا يقول خلوه، اتركه في غرفته، خلوه يبكي، خلوه يتألم، خلوه يحل مشكلته بنفسه. لا، مستحيل،
1: خلوه يتأدب
2: وغيرها من الألفاظ. حسنت، كل هذا وغيره مرفوض في قضية التربية الإيجابية اليوم، التربية اللي فعلا الإنسان بيحافظ فيها على مشاعر الناس وأحاسيسهم. النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه خبر أن سيدنا جعفر قد استشهد في معركة مؤتة، ماذا كان يصنع النبي؟ عندما أخبره ونزل عليه الوحي من السماء يخبره ذلك الخبر، انطلق إلى بيتي ولد عمه جعفر رضي الله عنه وطرق الباب، وكان معه أحد من الصحابة. فعندما فتح الباب كانوا ثلاثة أطفال صغار، يعني كأفراخ الحمام اليوم اللي نقول عليهم ما يستطيعون الطير، توهم قاعدين يعني في ريشهم وزغبهم الصغير الأصفر. فتحوا أولئك الأطفال الصغار، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم بجسده، نزل وجثى إلى الأرض و حضن كل طفل وقبلهم وأصبح وكأنه يشمهم ويقول إني لا أجد ريح جعفر. كانت زوجة جعفر رضي الله عنها الصحابية الجليلة رميصاء الرميصاء كانت واقفة بالباب وتنظر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحضن أولئك الصغار، وتقول أصيب جعفر، قتل زوجي، والنبي برأسه يؤمي لتلك المرأة، يهز برأسه يعني إنه نعم. فبكت تلك المرأة، وهي أمر طبيعي أن تبكي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لسيدة عائشة اصنعوا طعاما فإن آل جعفر أصابهم أو ألمهم ما أصابهم. وكأنها واليوم إحنا نقول هي سنة إذا الميت مات إنه الناس يصنعون طعاما لذلك الميت. إذا مدارات المشاعر والأحاسيس، والنبي أمر بالحلاق وحلق شعور الصغار وكان يتفقدهم وقال لتلك المرأة الله وأنا لهم، يخاطب زوجة جعفر رضي الله عنها وأرضاها عندما استشهد زوجها. إذا كل المشاعر والأحاسيس التي يجب أن يقف فيها الآباء والأمهات اليوم مع والديهم، هذه لابد أن يأخذوها من المتخصصين. كذلك إذا مرت عليهم مشاكل في الحياة تجاه أبنائهم، مهم جدا أني أرفع السماعة أو أني أزور مركز شخص متخصص في هذا المجال وأخذ رأيه. جميل. يفتح سبحان الله يعني شيء عجيب، يفتح للأباء والأمهات تلك الاستشارات. وبالفعل أنا شخصيا ألمس من الآباء والأمهات راحة عجيبة وانبساط عندما يسمعون إلى ما أوجههم إليه.
1: جميل دكتور، نستأذنك فاصل ومستمعين الكرام بنطلع ناخذ فاصل ثم بعده نواصل. حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد عبر برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة نتحدث فيها عن التربية مسؤولية ووعي وليست ارتجالية. دكتور، قبل فاصل كنا نتحدث عن لمسات، يا ليت تطلعنا دكتور عن بعض تلك اللمسات الحقيقية في مسؤولية الآباء والأمهات تجاه أبنائهم.
2: جدا حقيقة رائع هذا المحور، وهو فعلا من المسؤوليات على الآباء والأمهات في مواضيع التربية، وهو ترى من باب يعني الذكر احنا نذكر هذا المجال، يعني بمعنى ان التربية واسعة جدا وانه في مسؤوليات كثيرة جدا، لكن قاعدين احنا نذكر شيء من هذه المسؤوليات البسيطة التي قد يجهلها بعض الآباء والأمهات اليوم، واتمنى انهم قلة. وبعد ما اتكلم عن هذه اللمسات، حضرتك المستمع الكريم وحضرتك اللي قاعدة تسمعيننا كأب وكأم، قيسوا على أنفسكم، هل فعلا أنتم تطبقون هذه الأشياء ولا لا؟ إذن معناته أنتم كنتوا تجهلون مثل هذه الأمور، وهذا البرنامج ما هو إلا شمعة وإضاءة لكم في قضايا التربية والمسؤوليات المطلوبة منكم. أجمع علماء التربية اليوم، علماء الاجتماع وشاركهم علماء النفس في موضوع ملامسة الأطفال سواء كانوا صغارا أو كبارا، يعني حتى لو هم كبار ما في مشكلة، واللي ما تعود يبدأ يعود نفسه على مثل هذه المواضيع. قالوا هناك خمسة لمسات مهمة جدا أن يعرفها كل

0: أب وأم في قضية ملامسة الإنسان تجاه الإنسان الآخر. قالوا في ملامسة ما خلف الرأس، يعني خلف رأس الإنسان، إنك تلامس الإنسان في خلف رأسه. وقالوا في ملامسة تكون على هامة الرأس، فوق الرأس، يمسح الرأس ويطبطب على الرأس. وقالوا في ملامسة تكون على الجبين، على جبهة الإنسان. وقالوا في ملامسة مع اليد، إنك تمسك اليد وتقبض اليد وتطول وانت قابض يد هذا الإنسان اللي هو ابنك ولا بنتك. وقالوا في النهاية الملامسة على الصدر. وهذه الملامسات عندما فصلوا فيها وجدوا أن كل واحدة من هذه الملامسات لها دور ولها مغزى ولها أثر يكون على الإنسان. مثلا خذ على سبيل المثال عندما متى تلمس رأس الإنسان. يقولون تلمس رأس الإنسان، شوف اللمس والقبلة وفي فرق بينهما، لكن كلهم يؤدون إلى مغزى واحد وهو مغزى الافتخار والاعتزاز. يعني أنت لما تلمس رأسه من فوق هذا معناته أنا معتز فيك، أنا فخور فيك، ولما تقبل رأسه من فوق نفس الشيء، نوع من أنواع الفخر والاعتزاز. لذلك أحيانا في ناس يسلمون على ناس كبار في السن ويجون يحبون رأسهم. ليش هم يحبون رأسهم؟ كنوع من أنواع التقدير، فهذا الشخص يحس بالفخر والاعتزاز. لكن المشكلة أنه فعلا عندنا ناس الآن فهموا هذه القبلة بطريقة خاطئة، أصابهم شيء من الغرور، فبالتالي هو ينزل رأسه للناس، أول ما يجون يقبلون هو يسلم عليهم وينزل رأسه لهم. وأحيانا يواجه ذلك الإنسان الكبير أنه ما يسلمون، ما يحبون رأسه بس يسلمون باليد. ليش؟ أنا بالعكس أنا من الناس ترى أو ناصر هذا الفكر، ويمكن أنك تختلف معي أو والمستمع ممكن يختلفون أو يتفقون. لأنه الشخص اللي ينزل رأسه للآخرين، وأنا ما أعرفك أصلاً، أول مرة أنا أقابلك وأنت تنزل رأسك لي، أنك تعودت على هذا الفعل وتحس بنشوة وأن الناس كلها تقدرك وتحترمك بهذا الفعل. أنا أولاً من ولدك ولا أنا بقريبك ولا جارك ولا أعرفك، وهذه أول لقاء أنا أتعرف عليك فيه، فمجرد أنك تنزل رأسك أنه يعني تعال قبلني، لا ما رايح أنا أقبل هذا الرأس اللي يجبرني، بعكس الآخر اللي يستحق أن يقبل رأسه ومع ذلك هو يبتعد ويرفض ويقول لك لا لا لا الله يعطيك العافية شكرا جزيلا لك. وهم في نفس المرحلة، بس هذا جاءوا شيء ودخل عليه شيء من الكبر والعجب في نفسه، فصار كل من يجي ينزل رأسه مباشرة لهم، وكأنه سبحان الله ما عنده يعني خد وما عنده عيون عشان ينظر إلى الآخرين أو ما عنده وقت، فبالتالي هو بس ينزل رأسه يلا حبوا وامشوا يلا خلصوا، وكان رأسه أصبح الحجر الأسود والركن اليماني. أتعجب من أولئك الناس. إحنا إذا
1: حتى لو كان كبير بسن دكتور،
0: حتى أنا أتكلم عن الكبار فعلا،
1: ما هو عرف يا دكتور؟
0: لا أبدا، ليس بهذه الطريقة،
1: عرف تربوي احترام
0: وتقدير. الطريقة الناس لما تقبل إليك أنت أنظر إليها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسرح النظر في العيون. الشخص اللي جاي بيسلم عليك وانظر له، بعدين بعد ما يسلم عليك ويعطيك من الكلمات، هو يطلب منك بيحب راسك، هو يجي لمك بيحب راسك ماشي، لكنك أنت وهو مقبل مسوي راسك مدنق راسك للجميع،
1: الناس بعدين خله يطلب.
0: بالضبط، هذا المفروض أنه يكون، لكن البعض كأنه يعني الأساس أول حب راسي ويلا ورح أنا ما نفاضي حبوا راسي. فنشوفهم إحنا
1: بالأفراح،
0: نشوفهم والله صحيح في المناسبات والأفراح قاعدين نشوف مثل إحنا أبناء المجتمع. فأولئك الأشخاص أنا أتصور أنه تسرب إلى قلوبهم شيء من الكبر والعجب. أنا أتكلم ترى ما أتكلم عن جدك وعمك وخالك، وأنا أتكلم عن أناس أول مرة تلتقي فيهم وهذا التصرف يكون معهم. الفئة الأخرى إحنا وحنا نتكلم عن حبة الرأس، قبلة الرأس، إنها ولمسة الرأس هي تعتبر في عملية الإنجاز، عملية الفخر والاعتزاز. أنت لما تحب وتقبل رأس بنتك معناته أنت أعطيتها رسالة، أنا فخور فيك، أنا سعيد فيك. هذه قبلة الرأس إذا كانت في هامة الرأس،
1: رسالة تربوية.
0: نعم. أما الجبين، لمسة الجبين يقول لك متى تكون في حالة السكينة والطمأنينة. إذا كان في شيء من الرعب، في شيء من الطفل اللي بينام الآن، تجي الأم ولا الأب يحطون يدينهم على جبينه، على جبهته، ويبدون يقرؤون عليه القرآن، الأذكار، أيا كان. أيضا لمسة اليد الملامسة اليد، وهذه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. كل ما أذكره ترى ثابت في السيرة. النبي كان إذا سلم على ابنته فاطمة وكان كثيرة تزوره، كان إذا أجلسها جنبه كان يقبض يدها، وكانت تقبض يد النبي صلى الله عليه وسلم. يعجبني

0: بعض كبار السن اليوم انهم لما يسلمون على احفادهم او اولادهم او اقاربهم او ناس اول مره يسلمون عليهم تلقاهم يعطونهم رسائل باليدين كانه نوع من انواع المساج او الريلاكس اللي يعطيك اياه كبير السن وهو باصابعك وبيدينك وبنفس اليد نفسها باطن اليد يقعد يضغطها شوي يعني ما يطلق يدك. انا اتكلم لمسات فيها نوع من الحنان والهدوء، ما أتكلم على لمسات فيها شيء من القسوة. إن في ناس يضغطون يدك وأنت تحس بألم ودك تفك يدك أو أنك تتعب بعد يعني ما مسكوا يدك، لا أنا ما أتكلم عن هذا، أنا أتكلم عن لمسة فيها شيء من الحنان والرحمة. أيضا لما نتكلم عن اللمسة في خلف الرأس، خلف الرأس لما نتكلم عليه اللي فوق الرقبة مباشرة قالوا هذه لمسة للرحمة. لما الأب يمسك خلف رأس ابنه أو ابنته قالوا هذه ويبدأ يعني يلمس لمسات خفيفة، هذه نوع من أنواع الرحمات. وأحيانا نشوفها تلقى إذا طلعت البنت من الروضة من المدرسة أبوها أول ما يشوفها يحط يده خلف رأسها، هذا نوع من أنواع الرحمة. أحيانا تكون تلقائية لكنها مفيدة. العلم توصل إلى الأشخاص اللي يعانون من القولون أو من القرحات أو من بعض الألام في أجسادهم، قالوا العلاج الحقيقي هو ضمة بنتك وضمة ولدك وتقبيلهم، وهذه اللمسات اللي قاعدين نقول عليها هي علاج لتلك الأمراض. وبمعنى أنت لا تعلم ولدك ولا تعلم بنتك اليوم أنك تقول لهم ترى إذا لمستكم ترى هذا علاج لي، يبدون أحيانا بعض الأطفال ممكن يبتز أبوه ويبتز أمه يقولوا كم تدفع لي، أنا بعالج قرحتك، أنا بعالج بالضمة باللمسة بعالج. فهي مهمة عموما للأباء والأمهات تطبيق مثل هذه الأشياء. إذا إحنا ضربنا مثالا واحدا فقط في الأشياء التي قد يجهلها بعض الأباء والأمهات وهم ما يمارسونها اليوم، وقلنا لهم على الأثر اللي قد يكون من هذه الأشياء.
1: جميل دكتور، نستأذنك فاصل المستمعين الكرام، بنطلع ناخذ فاصل ثم بعده نواصل. حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد عبر برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة نتحدث فيها عن التربية، وعي ومسؤولية وليست ارتجالية. دكتور، لو تحدثنا عن الأثار الجانبية التي من الممكن أو حتما ستضر بالأبناء نتيجة تلك التربية الارتجالية.
0: طيب احنا اذا قلنا انه في الماضي سلمنا الان انه الجيل القديم اخرجوا لنا ناس فيهم من يعني من الصلابه ومن القوه وتخطوا الصعاب، لما نيجي نقابلهم اليوم اللي اعمارهم بالثمانين وبالتسعين يقولون لا والله ما كان، يعني كنا نمر في قسوه شوي من ابائنا وامهاتنا، ما كان عندنا شيء من هل انتم تتكلمون عنه اليوم، الضمات والقبلات واللمسات وكيف يتعاملون معنا أيضا بالرفق، ولا كانوا شديدين شوي علينا لذلك أخرجنا بهذه الطريقة أو خرجنا بهذه الطريقة. طيب لو خيرتم في التوازن في قضية التربية يكون شخص فيه شيء من الحزم وفيه شيء من اللين في نفس الوقت، يعني مو دائما هو لين وليس دائما هو قاسي وحازم، بيقول هذا ممتاز. وين تجده؟ تجدونه في اللي نتكلم عنه اليوم، لما يكون الوعي يرتفع عند الأب والأم ويعرف كيف يتعامل مع ابنه ومتى تكون الحاجة عند ابنه فيتدخل ومتى يتكون الشيء ضروري ويفرق بين الكمال وغيره ويعطي وقته في الحديث مع ابنه. الكثير اليوم يقول لك طيب أنا لا أنا فاتن كثير الكلام تقولون عنه، أنا ما طبقته مع بناتي ولا مع أولادي موضوع اللمسات والقبلات والأحضان. نقول الآن ما فات شيء، الآن أنت ممكن تطبق، ما في أي مشكلة، حتى وأن هم كبار، صحيح وأن هم كبار هم بحاجة إلى مثل هذه الأشياء. بعض الانحرافات حصلت لبعض الأبناء والبنات اليوم بسبب تخلي عن هذا النوع اللي قاعدين نتكلم عنه اليوم. البنت هي بحاجة إلى أن أبوها يحضنها. علم النفس الإيجابي اليوم يتكلم عن 24 حضن في اليوم المفترض يتم بين الأم وأولادها وبين الأب وأولاده، 24 حضن. مو الفكرة ترى حضن على طول أنت تجي تحضن واحد اثنين زي التمارين الرياضية، لا هذا غلط. المفترض أنها تتوزع هذه الأحضان. إحنا خلينا نقول لو مرة في اليوم بحاجة، يوم لبسوا أطفال وكيف يروحون، يلا كل واحد يحضني قبل ما يطلع من المدرسة، كل واحد يحضن لي لما تشوفه. كيف عاد أحيانا يكون هذا الحضن واجب؟ مثل المواقف الصعبة، المواقف اللي مر فيها الطفل يوم يطلع من مدرسته وهو حزين، ولا موقف حصل له، ولا حاجة، ولا طاح، ولا أي شيء يصير، المفترض الأب والأم هم يكونون الأقوى. الأم الحقيقة يقع عليها المسؤولية الأولى في هذا الجانب، رقم اثنين هو الأب. الاثنين ذولي مع بعض هم اللي يطبقون الأشياء اللي أنا قلتها لك واستمعها الأخوة والأخوات الآن. وتمنى فعلا أن نغدق على الأطفال في الأشياء اللي أنا ذكرتها في التطبيق. فكل من فاته شيء من هذه الحلقة ممكن يسمع عن طريق اليوتيوب ويعرف أنواع اللمسات وفوائد هذه اللمسات والقبلات والأحضان. تبقى عندنا أيضا لمسة الشوق اللي إحنا ما ذكرناها، اللي هي في البداية وفي النهاية، يعني في التوديع أنت تلمس وفي البداية تمارس هذه اللمسة، اللي يجيبون يدينهم يحطونهم على الخدود، على خدود الطفل، ويسكون بيدينهم عليه. هذه تسمى لمسة الشوق، لمسة من لمسات الحب والتعبير، اللمسات اللي يحتاجونها الأطفال وتكون فيها شيء من الحنان يمارسها الأب والأم مع أطفالهم.
1: جميل دكتور، وانت تتكلم عن تلك اللمسات وعن تلك المواقف، أكيد دكتور هناك شرط أنه ما يكون اليوم تحضني وتبوسني وبكرة يعني تصرخ وتنهار، يعني يكون فيه انضباطية للموقف.
0: تمام عليك، شكرا على تذكيري في هذا الجانب. صحيح، هذه الإشارة لطيفة جدا من حضرتك، لأنه بالفعل

0: ما نقدر نعرفها الا ازدواجيه وتناقض الصراحه يا دكتور.
1: هو حقيقه يقع بعض الاباء والامهات اليوم في مثل هذا الجانب، ما رايح ابنك ينبسط سواء بنت ولا ولد وانت قاعد تصرخ عليه وبعدين تقول تعال احضنك، لا، مهم جدا ان نضبط انفعالاتنا، نكون متزنين في ذلك الانفعال. انت تذكر احنا عندنا ولد يعتبرنا قدوة له في كل امور الحياة، ما نجعله ينزعج او يقول وش استفيد انا من حضن بعد ما صرختني او بعد ما ضربتني او بعد، لا، المفترض مباشرة انا أكون أقرب الناس بالعطف والحنان. عندما نفهم أن الأولاد اليوم هم هدايا من الله، هدية من الله، أنت واحد لما يهديك يعني ولله المثل الأعلى، يعني لما واحد يجيب لك ورد ولا عطر ولا شيء، معقول أنت تجيب حاجة سيئة تسيء في تلك الهدية؟ لا، أنت بتحافظ عليها وتروح تفتحهم وتشيل الأشياء المزعجة وتحطهم في إناء وماء وتراعي هذه الورد وهي فترة مؤقتة وتروح. كيف الهدية العظيمة اللي من الله عز وجل اللي كل إنسان يتمنى أنه يرزق بمولود سليم؟ بعد ما رزقك الله عز وجل أنت تسيء إلى هدية الله، كل ما تذكرت أنه هذه هدية من ربك إليك كلما أحسنت إليه، وإن وقع في الخطأ وإن قصر ذلك الطفل.
0: جميل دكتور. طيب وش ممكن يأثر على الأبناء هذه الازدواجية وهذا التناقض، هذه الارتجالية؟
1: جميل. أغلب الاضطرابات النفسية لليوم اللي يعانون منها البشر حقيقة نجدها أن في أسبابها من الطفولة، معاناة الطفل في ما أسميته بالازدواجية في قضية التعامل، بمعنى أن يعامل بالرفق واللين، ونفس اليوم ممكن أصرخ ولا أني أضرب ولا أني أمارس شيء من النقد القوي اللاذع أو شيء من العقاب اللي أنا أستخدمه بطريقة خاطئة. كل هذه الأمور حقيقة تترك اضطرابات نفسية اليوم يعاني منها الأطفال. إذا شئت أن تتكلم عن التبول الإرادي، تتكلم عن مص الأصابع، تتكلم عن خوف الأطفال المتكرر، عن وعد ما شئت من الأشياء اللي يشكون منها التلعثم في الكلام عند بعض الأطفال، يعني كان سليم لكن فجأة بدأ يتلعثم في الكلام، بالنطق، بدأ ما يتكلم، بدأ نجد كلها إذا فتشنا نجدها في سلوك الأمهات والآباء يمارسون طرق خاطئة. لن أنسى تلك الأم اللي جت وتشكي من بنت عندها في سن ثاني ابتدائي أو أول ابتدائي ما أذكر، أن بنتها صار فيها شيء من الرعب والخوف وأنها بدأت ما تتكلم. بعد ما جت هي وبنتها وصرت أتكلم مع الطفلة، الطفلة يعني ما ساكته وماسكه بأمها، قلت للأم حاولي أنك تتشاغلين وخلي البنت بتكلم معها. فكلمت الطفلة قالت لي يلا انطقت الكلمتين، قالت أخاف أمي تروح وما ترجع. عرفت أنا أنه في شيء حاصل للبنت من الخوف بسبب هذه الأم بدون ما تقصد. فأنا كلمت الأم قالت أنا اللي عندي ثلاثة وأنا اللي وصلهم المدارس وأجيبهم، بالعكس ومرافقة لهم ولا عمري تركتهم لوحدهم ولا طيب وإيش بعد؟ وأبدأ أتكلم معها إلين ما اكتشفت أنها تقول لهم، تهددهم دائما وتقول لهم أحمدوا الله أني أنا عندكم، تخيلوا لو أنا موجود بحياتكم كيف تكون حياتكم؟ قلت ما شاء الله، وهذا الكلام تقولينه دائما؟ قلت هي أذكرهم بنعمتي كأم لهم وأن الله يعني أعطاهم أم مثلي تحافظ عليهم. وهي ما تدري أن هذه الكلمات هي التي أودعت للبنت تقول صحيح أني ممكن أرجع ولا ألقى أمي يوم من الأيام، لأن أمها تردد عليها هذه الجملة لين ما أوجدت هذا الخوف. إذا بعدم معرفة الآباء والأمهات وتربيتهم العشوائية أو اللي تكون بدون مسؤولية وبدون علم أنه التربية بحاجة اليوم إلى معرفة وإلى اطلاع وأنه في مسؤوليات يجب أن نعرفها ويجب أن نضبط الكلام اللي نقوله لأطفالنا، نجد أطفال أسوياء.
0: يعطيك العافية دكتور، وصلنا للنهاية. إذن مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي قدمناه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة اللي تحدثنا فيها عن التربية مسؤولية ووعي وليست ارتجالية، مع الدكتور أحمد المسند المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي، كان معكم من الإعداد والتقديم محدثكم سامي إبراهيم الشبرمي، ومن الهندسة الرقمية ريان الحربي، ومن الإخراج متعب السليمي. موعدنا معكم الأسبوع القادم، في أمان الله. خطوة.

0: 20-30.
1: المملكة العربية السعودية في الخمس سنوات القادمة سوف تكون مختلفة تماما.
2: رؤية جديدة
3: حدها عنان السماء.
2: عشرين ثلاثين باختصار
3: اقتصاد مزدهر،
2: مجتمع حيوي،
3: ووطن
2: طموح.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعي الكرام في حلقة هذا الأسبوع من 20-30، معي أنا محمد الموسى والزميل المخرج صالح ثنيان.

0: أرحب كالعادة بضيف 2030 الدائم الدكتور سعود المطير المحلل والأكاديمي الاقتصادي. حياك الله دكتور.
1: حياكم الله.
0: موضوعنا دكتور في حلقة هذا الأسبوع هو إعلان المملكة ميزانية الربع الأول من 2026.
2: عشرين ثلاثين.
0: في تفاصيل حلقة هذا الأسبوع مستمعينا الكرام، أعلنت وزارة المالية السعودية عن الميزانية العامة الفعلية للمملكة للربع الأول من 2026، وحسب البيانات المعلنة فقد بلغت الإيرادات في ميزانية الربع الأول 261 مليار ريال، بينما بلغت المصروفات العامة 387 مليار ريال، وبلغ عجز الميزانية 126 مليار ريال في الربع الأول من 2026.
2: عشرين ثلاثين.
0: أولا دكتور، فيما يتعلق بقراءة الأرقام السنوية والربعية، يعني تعطينا مدخلا مهما في هذه الحلقة لفهم اتجاه المالية العامة خلال هذا العام. ما الميزانية المقدرة للمملكة لعام 2026، ومتوسط أيضا الإيرادات والمصروفات والعجز على أساس ربعي؟
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أسعد الله جميع أوقاتكم بالخير والمسرات. طبعا الميزانية المقدرة لعام 2026 والتي تم إعلانها في نهاية عام 2025، هذه ميزانية مقدرة تقديرية وليست فعلية. أما الميزانية الفعلية فهي في الأرباع، عندما أتكلم عن ميزانية الربع الأول بعام 2026 فهي فعلية، يعني ما تم إنفاقه فعلا وما تم استلامه من إيرادات فعلا. فإذا جئنا للميزانية المقدرة لعام 2026 لكامل العام، كان هناك طبعا يعني لو أخذنا مثلا المصروفات مثلا أو الإيرادات السنوية مثلا، وجدنا أنها كان التقدير لها تريليون ومائة وسبع واربعين مليار، بينما المصروفات السنوية المقدرة بلغت أيضا أو قدرت حوالي تريليون وثلاثمية وثلاثة عشر مليار ريال. إذن العجز، ما هو العجز؟ العجز هو الفرق بين الإيرادات والنفقات. إذا كان الفرق بين الإيرادات اللي يدخل الحكومة والنفقات اللي مصروفات الحكومة، إذا كان الفرق بين دخل الحكومة أي إيراداتها ومصروفاتها موجب يكون عندنا فاعل، وإذا كان العكس سالب يكون عندنا عجز. فكما نلاحظ المصروفات المقدرة كانت أعلى من الإيرادات المقدرة، والفرق بينهما هو 165 مليار ريال، وهو عجز متوقع. الفعلي طبعا مع نهاية العام قد يزيد عن هذا المقدر وقد يقل، لأن هذه الأمور تخضع ل يعني أمور يعني إيرادات الحكومة لا تقتصر على الإيرادات غير النفطية، بل هناك إيرادات نفطية تتأثر بأحوال السوق العالمية.
0: جميل. إذا كانت يعني هذه الأرقام العامة تكشف حجم الإنفاق، والسؤال الأهم دكتور، يعني ما الذي دفع المصروفات إلى هذا المستوى يعني المرتفع في بداية العام؟ وش الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع هذه المصروفات الحكومية إلى 387 مليار ريال خلال ربع الأول طبعا من 2026؟
1: طبعا المصروفات الحكومية الفعلية للربع الأول بلغت 387 و 387 مليار ريال، ولو قارنا ذلك بالمتوسط المصروفات المقدر كانت المتوسط حدود 328 مليار ريال. فهناك يعني مسافة كبيرة، يعني حوالي 60 مليار ريال عن المقدر. فبناء عليه 60 أو 59 مليار ريال اللي هي الفرق بين المصروفات الحكومية الفعلية وبين المتوسط المقدر. طبعا لا، ليس بالضرورة عندما نقول متوسط أنه يفترض أن المتوسط يكون منضبط على كل الأربع، لا يختلف، لكن مجرد هي لأجل المقارنة، يعني هل نحن بعيدين عن المتوسط أم لا. طبعا لا شك 60 أو 59 مليار نعتبر بعيدين، وبالتالي العجز بلغ للربع الأول 125 مليار ريال، وهو لا شك عجز كبير. طبعا الإيرادات بلغت 261 مليار ريال للربع الأول، إيرادات فعلية، والنفقات الفعلية كما قلنا 387. طيب ما هو أسباب ارتفاعها المصروفات إلى هذا المقدار اللي هو 387؟ طبعا السبب الأبرز هو ارتفاع بند استخدام السلع والخدمات، وحيث وصل حدود 94 مليار ريال. طبعا وش المقصود ب بند استخدام السلع والخدمات؟ المقصود فيه طبعا هذا يمثل المصاريف التشغيلية اليومية اللي تدفعها الحكومة، مثل العقود الحكومية، مثل الصيانة، مثل الخدمات والمستلزمات. فبالتالي هذا مبلغ يعني قد يكون يدفع مع بداية العام بشكل أكبر. فبناء عليه من المتوقع أن يقل العجز في الربع الثاني وكذلك الربع الثالث والرابع، لا سيما مع توجه أسعار النفط إلى الارتفاع كمتوسط في عام 2026.
0: طيب وفيما يتعلق بارتفاع المصروفات الحكومية، هل أيضا من المتوقع أن ترتفع أو تبقى كما هي؟
1: أتوقع أن هذا الارتفاع إذا ربطناه في استخدام السلع والخدمات قد لا يكون هناك ارتفاع كبير، قد يكون في ارتفاع طبعا على المتوسط، المتوسط اللي ذكرناه يعني المصروفات الربعية متوسطها 328، فقد نكون حول هذا المعدل، لا سيما أن الربع الأول كان كبير وتسبب في عجز يعني حكومي 125 مليار، وهذا العجز لو قارناه بالعجز الكلي للميزانية المقدرة هو 165، يعني تقريبا الفرق هو 40 مليار. يعني إذا أردنا أن نحافظ على العجز المقدر معناها الأرباع المتبقية للربع الثاني والثالث والرابع يفترض أن العجز أنه يكون بحدود 40 مليار.
0: طيب ذكرت دكتور أنه يعني ارتفاع المصروفات مقابل الإيرادات يعني أظهر عجز مالي واضح في الربع الأول. هنا يعني السؤال عن أثر هذا العجز على الدين العام، كيف سيؤثر يعني تسجيل عجز بقيمة 126 مليار ريال على الدين العام يعني للمملكة؟
1: طبعا بكل تأكيد عندما الدولة تنفق أكثر من إيراداتها يتم تمويل الفجوة طبعا اللي هو العجز عبر الافتراض أو السحب من الاحتياطيات، الاحتياطي العام للدولة، واللي جالس يصير فعلا هو غالبا هو عبر الاقتراض، والاقتراض يكون من خلال إصدار سندات حكومية. إصدار السندات الحكومية يكون يعني داخلي بالعملة المحلية ويكون خارجي أيضا بالعملة الصعبة سواء الدولار أو غيره. فبالتالي العجز لا شك أنه يؤدي إلى زيادة الدين العام، والدين العام هو تراكم العجوزات، يعني نجمع العجوزات اللي صارت في السنوات الماضية يعطينا الدين العام، يعني اللي تكون مطالبة فيه الحكومة تسديده أو مدينة الحكومة له، واللي بلغ الآن حدود يعني أعلى من 1.5 تريليون. ومع وجود مثل هذا العجز، يعني إذا استمر العجز بهذه الوتيرة قد فعلا يرتفع الدين العام بنسبة أعلى مما كان متوقع.
0: طيب إذا ما وضعنا يعني هذا العجز في سياقه التاريخي وقارناه بالفترات المماثلة من العام أو الأعوام السابقة، هل يعد هذا العجز يعني مرتفع مقارنة بالربع الأول من الأعوام السابقة؟
1: طبعا العجز يعتبر نعم مرتفعا، وفيما يعني أعتقد أنه أكبر عجز تاريخي فعلي على مستوى الأرباع السنوية، ف 125 أو 126 مليار ريال على مستوى، لو تتبعنا الأرباع عندما بدأ إعلان يعني ميزانية الأرباع السنوية نجد أن هذا هو الأعلى. ولكن كما قلت أتصور أن الأرباع الأخرى سيكون العجز أقل بكثير من هذا المقدار، واستخدامات السلع والخدمات اللي هي مصروفات الحكومية اليومية أتصور أنها دفعت يعني على مستوى الربع الأول، لا شك أن هذا سيعفيها بالدفع مثل هذا المبلغ في الأربعة الأخرى.
0: طيب فيما يتعلق بالمصروفات دكتور، يعني هنا أهمية معرفة القطاعات اللي حصلت على النصيب الأكبر من الإنفاق الحكومي، وش القطاعات اللي يعني استحوذت على أكبر نسبة من الإنفاق الحكومي خلال طبعا الربع الأول؟
1: هو طبعا لا شك يعني الميزانية الحكومية دائما مصروفاتها تكون مبوبة، وبناء عليه يكون عندنا دائما أي القطاعات احتلت النصيب الأكبر. فمثلا قطاع الصحة نجد أنه فعلا يستحوذ على المقدار الأكبر في الميزانية في النفقات، فهو فعلا إذا اتبعنا أين توجهت النفقات الحكومية نجد أن القسم الأول هو فعلا قطاع الصحة، وقطاع الصحة لا شك أنه احتل يعني نسبة عالية يعني بحدود

0: وتحول إلى نفاق الحكومي.
1: طيب أطلع معك فاصل دكتور، فاصل قصير ثم نعود لنكمل حديثنا في هذه الحلقة.
2: عشرين ثلاثين. إذاعة الرياض، نبض الوطن. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. عشرين ثلاثين.
1: حياكم الله مستمعي الكرام من جديد، حياك الله دكتور معنا من جديد. كان الحديث عن القطاعات اللي يعني قبل الفاصل اللي استحوذت على أكبر نسبة من الإنفاق الحكومي خلال الربع الأول. يبقى جانب يعني الإيرادات، يعني ربما مرتبط بعوامل عدة في مقدمتها كما ذكرت دكتور يعني في بداية الحلقة، أسعار النفط اللي لا تزال تؤثر في ميزان أو مسار الميزانية. كيف يمكن يعني أن تؤثر أيضا أسعار النفط على إيرادات المملكة خلال بقية عام 2026؟
0: طبعا لا شك ارتفاع أسعار النفط سيؤدي إلى زيادة الإيرادات النفطية، وبالتالي سيقلل العجز، بل ربما يتحول إلى فائض. فالربع لو أخذنا مثلا الربع الثاني لعام 2026 الآن يعني مضى منه تقريبا حدود شهر ونصف أو شهر وعشرة أيام، متوسط أسعار النفط عالية، يعني قد تكون
1: تجاوزت 100 دولار
0: كمتوسط، قد تكون يعني بحدود 90-95 بهذه الحدود، بينما المتوسط اللي كان في الربع الأول لأسعار النفط كانت بحدود 75 دولار، بينما في العام الماضي كان المتوسط حدود 64. إذن لماذا طبعا الربع الأول كان المتوسط أعلى ولم يكن يعني أعلى بكثير؟ بحكم ما فيه إلا تقريبا شهر واحد اللي هو شهر ثلاثة هو اللي حصل فيه التوترات الجيوسياسية وعلى ضوءها ارتفعت أسعار النفط. طبعا الإيرادات النفطية الأسعار سوف ترتفع، سواء استمرت التوترات أو خفت حدتها، لأن حتى عودة الأوضاع على ما كانت عليه من حيث الكمية المنتجة لن تكون بسرعة، يعني 2026 ستكون أسعار النفط بشكل عام مرتفعة. لكن السؤال، هل الكمية المباعة من قبل أرامكو هل تستطيع فعلا تصدير ما ترغب تصديره، أم أن الضغوطات من خلال الممرات البحرية هرمز يكون يعني يعيق الحركة، ما دام الآن حتى الآن لم تتضح الصورة التامة حول مضيق هرمز وإعاقة السفن. طبعا عندنا لا شك يعني ميناء ينبع، صحيح أنه الآن تحت التشغيل الكامل بحدود 7 مليون برميل يوميا، لكن إذا أرادت أرامكو أن تبيع أكثر من ذلك قد تواجه بعض العقبات من خلال مضيق هرمز.
1: جميل. أيضا يعني ما مدى مساهمة الإيرادات غير النفطية في إجمالي الإيرادات التي بلغت 261 مليار ريال؟
0: طبعا الإيرادات كما تفضلت الكلية الفعلية للربع الأول بلغت 261 مليار ريال، إذا قسمناها إلى نفطية إيرادات نفطية بلغت حدود 144 أو 145 مليار ريال، بينما الإيرادات غير النفطية بلغت 116 مليار ريال، فهي بحدود 45%، يعني أصبحت الإيرادات غير النفطية تشكل حدود 45% من إيرادات الحكومة، وهذا لا شك

0: لم يكن موجودا في السابق. يعني كانت الإيرادات غير النفطية تشكل يمكن 5%، أما الآن أصبحت يعني إيرادات أكثر استقرارا من ذي قبل. كانت في السابق الإيرادات صعب التنبؤ بها بحكم أنها مرتبطة بالنفط، وبالتالي إيرادات الحكومة كانت متقلبة جدا. أما الآن نعم النفط ما زال له تأثير كبير، لكن ليس كما كان بالسابق. ومع أيضا استكمال رؤية المملكة 2030 سنجد أيضا أن الإيرادات غير النفطية سيكون لها مساهمة أكبر، وسيؤدي ذلك إلى مزيدا من استقرار إيرادات الحكومية.
1: أيضا دكتور، يعني ارتفاع الانفاق الحكومي قد يقرأ أيضا من زاوية تنموية، خصوصا مع استمرار تنفيذ برامج ومشاريع رؤية السعودية 2030. هل أيضا يشير ارتفاع المصروفات إلى تسارع تنفيذ مشاريع رؤية السعودية 2030؟
0: لا شك يعني ارتفاع المصروفات في بعض الأحيان يؤدي أو يوجه إلى مشاريع رؤية المملكة، لكن اللي حاصل في هذا الارتفاع الكبير لاحظنا أن جزء من الارتفاع مرتبط بتسريع تنفيذ يعني أو مرتبط باستخدام السلع والخدمات اللي المصروفات الحكومية للصيانة وما إلى ذلك. هذه احتلت المبلغ الأكبر في الربع الأول، وقلنا أن هذا المبلغ قد لا يتكرر في وغالبا لا يتكرر بهذا الشكل في الربع الثاني والثالث والرابع. أما الإنفاق الحكومي والإنفاق على مشاريع رؤية المملكة 2030 فليس بغريب. لاحظنا كل السنوات السابقة نجد أن الارتفاع الكبير يكون في النفقات هو لأجل فعلا المسارعة في تنفيذ برامج رؤية المملكة 2030، لأن المشاريع رؤية المملكة 2030 تعتمد على الإنفاق الحكومي، تعتمد على استثمارات صندوق الاستثمارات العامة، تعتمد على أيضا القطاع الخاص ومدى دخوله واستثماراته، نفس الشيء أيضا المستثمر الأجنبي. الحكومة طبعا عندما يكون هناك نقص في مثل من قبل الاستثمار الأجنبي يعني يكون أقل من المتوقع، نجد أن الإنفاق الحكومي يسارع لتغطية هذا العجز أو هذا المقدار أو هذا النقص. وبناء عليه فعلا نجد أن بشكل عام زيادة الإنفاق الحكومي يكون جزء منه يتوجه إلى الإنفاق الرأسمالي اللي يخدم مشاريع رؤية المملكة 2030.
1: طيب هل لهذا العجز المالي يا دكتور أثر على الاحتياطي الحكومي وأيضا السيولة المحلية؟
0: طبعا العجز المالي لا شك أن استمرار العجز يعني الحكومي يؤدي لاستخدام جزء من الاحتياطيات أو زيادة الاقتراض. فإذا حافظنا على الاحتياطيات العامة مع ذلك هو زيادة الاقتراض، وفعلا ما حصل لاحظنا تزايد الدين العام. ولا شك أن هذا يعني زيادة الإنفاق الحكومي يصاحبه ضخ مزيدا من السيولة في الاقتصاد، لا سيما وجزء كبير من الإنفاق الحكومي يأتي من الإيرادات الدولارية، وبالتالي الحكومة تحول الإيرادات الدولارية إلى ريالات، وبناء عليه تزيد يزيد عرض النقود أو تزيد السيولة. بالنسبة طبعا لو تتبعنا الدين العام وجدنا أن الدين العام كان في 2025 تريليون و519 مليار، وفي الربع الأول ازداد إلى تريليون و667 مليار ريال.
1: جميل. طيب بالنظر إلى ما تبقى يعني من العام، يصبح دكتور السؤال مهم يعني حول توقعات وزارة المالية لمسار الميزانية في الأربع طبعا القادمة. وش توقعات يعني برأيك وزارة المالية بشأن أداء الميزانية خلال الأربع القادمة من عام 2026؟
0: وطبعا يعني اللي متصور هو ضبط الإنفاق الحكومي بحيث يكون قريب إلى

0: الإنفاق المقدر، وبالتالي الإنفاق الحكومي في الربع الثاني والثالث والرابع غالبا سيكون أقل من الربع الأول لأجل ضبط الإنفاق الحكومي. ولا شك أن كل الأمور هذه ترتبط أيضا ماذا يحدث لأسعار النفط والكميات المباعة أو المصدرة من النفط، كذلك الإيرادات غير النفطية، إيرادات تعتمد على الاقتصاد المحلي غالبا، وبالتالي نستطيع أن نقدرها ولا تكون بعيدة، يعني ما تكون الإيرادات الفعلية غير النفطية بعيدة عن التقديرات. إذن المتوقع أن يكون هناك ضبط للإنفاق الحكومي، ليكون هناك يعني قريبين من العجز المعلن مع ميزانية تقديرية اللي حدود 165 مليار ريال.
1: طيب كيف ستنعكس يعني وتنعكس النتائج يعني الميزانية على الاقتصاد السعودي والنمو الاقتصادي بشكل عام؟
0: طبعا لا شك الإنفاق الحكومي دائما زيادة الإنفاق الحكومي خصوصا الإنفاق الرأسمالي اللي يبني مشاريع ويوسع مشاريع ويبني شركات، هذا لا شك يدعم النمو الاقتصادي بقوة، ومن خلاله يمكن أيضا توظيف الكثير من المواطنين والمقيمين. وعليه إذن الإنفاق الحكومي يعتبر من محركات الاقتصاد ومما يتسبب أو من العوامل التي تحرك، العوامل الكبيرة التي تحرك نمو الأنشطة غير النفطية. فكلما زاد الإنفاق الحكومي على هذه المشاريع كلما أدى إلى مزيدا من النمو الاقتصادي في فترات لاحقة ومتتابعة.
1: يعني ومع استمرار العجز يا دكتور، يعني وش أثر يعني استمرار العجز على التصنيف أيضا الائتماني للمملكة وثقة أيضا المستثمرين؟
0: هو طبعا العجز الحكومي يجب أن نؤكد أنه عجز اختياري ليس عجز إجباري، ليست الحكومة مجبرة على هذا العجز، وإنما هي مبادرة لتسريع كما قلنا تنفيذ المشاريع، وبناء عليه يكون هناك عجز اختياري. والعجز الاختياري لا يؤثر كثيرا على التصنيف الائتماني للحكومات عندما يزيد الدين العام، لا سيما أن الدين العام يعني لم يصل إلى النسب الخطيرة المتعارف عليها عالميا، وهي مثلا 60% 70%، ما زلنا تحت يعني بحدود 30 أو 32% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك من الممكن أن يتحسن، لأن من فترة طويلة لاحظنا يعني ابتعاد أسعار النفط عن متوسطاتها أو عن الأسعار الحقيقية لها. هذا لا شك أنه من أسباب تفاقم الدين العام وتزايد العجز. فإذا عادت أسعار النفط كما هي عليه الآن، طبعا لا نتصور أنها سوف تستمر بهذا النمط، لكن خلينا نقول لو بقي المتوسط على 85 دولار لا شك أن هذا سيخدم الميزانية بشكل كبير.
1: في دقيقة دكتور، يعني شو الخيارات المتاحة أمام الحكومة لخفض هذا العجز دون التأثير على المشاريع التنموية والخدمات الأساسية؟
0: طبعا ما زال العمل قائما على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وأيضا على تحسين إدارة العقود الحكومية، أيضا زيادة الإيرادات غير النفطية. والإيرادات غير النفطية لا شك أنها تزداد مع النمو أو تسارع النمو في الأنشطة غير النفطية. كلما تسارع النمو في الأنشطة غير النفطية كلما انعكس على مزيدا من الإيرادات غير النفطية، لأن ضريبة القيمة المضافة وهي الأعلى عنصر في الإيرادات غير النفطية، لا شك هذه تزداد مع نمو الأنشطة غير النفطية. كذلك تعزيز دور القطاع الخاص له دور كبير في يعني تقليل الإنفاق الحكومي أو الحاجة إلى يعني لما يكون عندك القطاع الخاص دوره يكون أكبر، لا شك أن الحكومة سوف تقلل من الإنفاق الحكومي. وأيضا موضوع تقليل الهدر التشغيلي، الهدر دائما في استخدام الموارد يعطي مزيدا من العجز، فمع يعني ترشيد الإنفاق وتقليل الهدر

0: هذا لا شك يساعد على تقليل العجز الحكومي وإلى وإلى محافظة أو استقرار الدين العام.
1: طيب الدكتور سعود المطير المحلل والأكاديمي الاقتصادي، شكرا جزيلا لك دكتور.
0: يعطيكم العافية، شكرا.
1: شكرا أيضا موصول لكم مستمعي الكرام على حسن الاستماع. هذه تحية طاقم عمل هذا البرنامج، من الإخراج صالح الثنيان، ومن الإعداد والتقديم أنا محمد الموسى، في أمان الله.
2: عشرين ثلاثين.
3: المملكة العربية السعودية في الخمس سنوات القادمة سوف تكون مختلفة تماما.
4: رؤية جديدة،
5: حدها عنان السماء.
4: عشرين ثلاثين باختصار
5: اقتصاد مزدهر،
4: مجتمع حيوي،
5: ووطن طموح.

0: السلام عليكم، مساك الله بالخير اخوي. اخوي انت طالب شحنه وانا في الطريق جايك، بس احتاج منك الكود اللي جاك على الرساله ترسل لي اياه، وان شاء الله انه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
1: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
2: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
1: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
3: أبعاد
4: على إذاعة الرياض.
5: السلام عليكم، أهلا بكم في حلقة جديدة من أبعاد. في هذه الحلقة نناقش أحد القطاعات التي تحولت في السنوات الأخيرة إلى قوة اقتصادية واستثمارية وثقافية، وأسهمت في صناعة صورة المملكة عالميا، قطاع المعارض والمؤتمرات، الذي بات اليوم واجهة تعكس حجم التحولات الكبير الذي تعيشه المملكة في مختلف المجالات ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030. ضيفنا في هذه الحلقة هو الأستاذ عبد الهادي بن لجعة، رئيس اللجنة الوطنية للمعارض والمؤتمرات باتحاد الغرف السعودية. نتحدث معه عن واقع قطاع المعارض والمؤتمرات ودوره في تنشيط الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات وتعزيز مكانة المملكة إقليميا ودوليا. مرحبا بك أستاذ عبد الهادي، شكرا لك على قبولك دعوة البرنامج.
6: أهلا وسهلا. في البداية أولا أشكر إذاعة الرياض وأيضا برنامج أبعاد ممثلة بالأستاذ عبد الرحمن التنيان، شاكر لك الاستضافة، وإن شاء الله نكون ضيف خفيف على المستمعين. أيضا الشكر موصول الأستاذ بندر الهاجري والطاقم الفريق في برنامج أبعاد. يسعدني الحديث عن القطاع.
5: نعم.
6: حيث يعد القطاع اليوم من القطاعات الحيوية والواعدة في المملكة. نعم. العربية السعودية، خاصة في ظل الدعم الكبير اللي يحظى فيه القطاع من القيادة الكريم.
5: نعم. استفتح معك الحديث استاذ عبد الهادي عن يعني كيف تصف التحول الذي يشهده قطاع المعارض والمؤتمرات في المملكه خلال السنوات الاخيره؟
6: هو يا عبد الرحمن حقيقه القطاع شهد تحولا جذريا، من حيث النماذج التقليديه القديمه الى منظومه رقميه متكامله يعتمد على الحلول الذكيه، مما رفع جوده وكفاءه التشغيل في قطاع المعارض والمؤتمرات.
5: نعم. ما الذي يجعل المملكة اليوم واحدة من أبرز الوجهات الإقليمية والدولية لاستضافة المؤتمرات والمعارض الكبرى؟
6: حقيقة في أكثر من عامل، حقيقة السبب هو الاستثمار الكبير في البنية التحتية وتطوير المدن الكبرى واعتماد التقنيات المتقدمة

0: إضافة للدعم الكبير اللي يحظى فيه القطاع من القيادة الحكيمة، هو أيضا استقطاب الفعاليات العالمية الكبرى، أصبحت وجهة عالمية على المستوى العالمي الإقليمي على مستوى جميع المستويات محلي والإقليمي والعالمي.
1: استضافة الفعاليات وأيضا الارتقاء بها وتقديمها بشكل مختلف عن الآخرين، هذا أيضا يعزز من الاستضافات الأخرى ويجعل البيئة مناسبة جدا لاحتضان كثير من المؤتمرات والمعارض.
0: صحيح، حقيقة التطور الملحوظ في قطاع المعارض والمؤتمرات اللي تشهدها المملكة حقيقة رافد قوي جدا لاستقطاب كبرى الفعاليات مثل أكسبو 2030 وغيرها من الفعاليات القادمة بحول الله، والفعاليات أيضا التي تم إقامتها في السنوات القادمة.
1: بالحديث عن رؤية المملكة 2030، هذا القطاع قبل الرؤية مختلف اختلاف جذري عما بعدها، ما الذي أسهمت به رؤية المملكة 2030 في إعادة تشكيل هذا القطاع وتطوير بنية التنظيمية والاستثمارية ليصبح بهذا الحجم بهذه القوة؟
0: هو عبد الرحمن، حقيقة رؤية 2030 عادت هيكلة في القطاع ضمن اقتصاد الفعاليات، وساهمت في التحول الرقمي ورفع كفاءة التنظيم وزيادة مشاركة القطاع الخاص في المعارض والمؤتمرات، وأيضا تحويلها إلى قطاع استثماري مستدام.
1: أيضا تطور القطاعات أستاذ عبد الهادي، يعني عندما تتحدث مثلا عن قطاع صناعي أو قطاع مثلا اقتصادي، قطاع لوجستي وما إلى ذلك، كل هذه القطاعات عندما تتطور تنشد أيضا تطور في أمور أخرى، من ضمنها استضافة بعض المنتديات، إقامة معارض دولية. هذا الأمر هل يعزز بالتالي مباشرة قطاع المعارض والمؤتمرات في المملكة؟
0: حقيقة يعزز بشكل كبير جدا في رفع نسبة الأشغال، قمنا نتكلم عن نسب الأشغال، أيضا زيادة الرحلات، تنشيط النقل والخدمات اللوجستية، خلق طلب موسمي مستمر على هذه القطاعات. في الحقيقة يعني أصبح القطاع المعارض والمؤتمرات من أبرز الأدوات الحقيقة الرافدة للمملكة، ورافد أيضا اقتصادي في رؤية المملكة 2030.
1: هل أصبح قطاع المعارض والمؤتمرات أحد أدوات القوة الناعمة للمملكة في التواصل مع العالم؟
0: حقيقة عبد الرحمن، لا أخفيك أن فعلا أصبح قطاع المعارض والمؤتمرات من أبرز أدوات القوة الناعمة للمملكة، حيث أسهم في تعزيز حضورها الدولي وبناء جسور التواصل مع مختلف دول العالم. إلى أضيف إلى ذلك إلى جانب ما تشهد المملكة من تطور اقتصادي وثقافي أيضا استثماري، مما عزز مكانتها كمركز إقليمي ودولي للفعاليات والمؤتمرات الكبرى.
1: نعم، خلنا نتحدث عن أبرز الفرص الاستثمارية التي يتيحها القطاع اليوم أمام رواد الأعمال والشركات الوطنية.
0: حقيقة القطاع يتيح فرص استثمارية واسعة أمام رواد الأعمال والشركات الوطنية، تشمل تقنيات إدارة الفعاليات، الأنظمة الذكية التي تستخدم في المعارض والمؤتمرات، أضف إلى ذلك الخدمات اللوجستية الداعمة، تصميم ومنها يعني تصميم وتنفيذ الأجنحة والمعارض والحلول التسويقية، أيضا ملف الرعايات الخاص بالفعاليات، أضف إلى ذلك خدمات الضيافة والتشغيل، مما يجعل القطاع بيئة واعدة للنمو والاستثمار، وأيضا دعم ورافد قوي للمحتوى المحلي.
1: جميل، اسمح لي نطلع فاصل قصير وبعدها نرجع نكمل الحوار. فاصل قصير مستمعينا ثم نعود. من جديد أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامجكم أبعاد، نتحدث في هذه الحلقة عن قطاع المعارض والمؤتمرات بالمملكة وتحقيقه لمستهدفات رؤية المملكة 2030 مع ضيفنا الكريم الأستاذ عبد الهادي باللجعة، رئيس اللجنة الوطنية للمعارض والمؤتمرات باتحاد الغرف السعودية. مرحبا بك أستاذ عبد الهادي من جديد.
0: أهلا وسهلا،
1: حياكم الله. خليني أروح معك، أنت قبل شوي كنت تتحدث قبل الفاصل عن يعني مشاركة القطاع الخاص في المعارض وكذلك أيضا توسيع رقعة المشاركة، كيف تنظر إلى دور القطاع الخاص في تطوير صناعة المعارض والمؤتمرات ورفع جودة الفعاليات؟
0: حقيقة يمثل القطاع المعارض والمؤتمرات يكون شريك رئيسي في تطوير صناعة المعارض والمؤتمرات من خلال مساهمته في رفع جودة الفعاليات، تقديم حلول مبتكرة، أضيف إلى ذلك استقطاب الاستثمارات والخبرات، إضافة إلى تعزيز التنافسية وتطوير الخدمات ما يواكب المعايير العالمية ويستمر في نمو القطاع واستدامته.
1: تطور القطاع الخاص بنفسه وبالتالي طور هذا القطاع.
0: أتفق معك فعلا، القطاع قاعد يتطور من سنة إلى سنة. إحنا موعدين إن شاء الله بأعمال كبيرة، تكلمنا عن إكسبو 2030، أضفت إلى ذلك اللي أكبر حدث عالمي تقني، أضفت إلى ذلك معرض الدفاع، معارض كبيرة جدا، والله الحمد تم استقطابها للمملكة العربية السعودية سواء سابقة أو القادمة.
1: هذا التنوع أيضا ماذا يوحي؟ يعني عندما تتحدث عن مثلا مؤتمر تقني ومعارض مثلا عسكرية بذات التوقيت، تتحدث أيضا عن معارض مثلا حيوية مجتمعية مثل معارض الصقور، معارض السلاح، معارض وما شابه، ماذا يمثل هذا التنوع؟
0: التنوع يمثل استدامة للمعارض والمؤتمرات في المملكة العربية السعودية، يمثل أيضا أمن وأمان حتى للمستثمرين القادمين من الخارج. جميع الممكنات والأعمال التي تقدمها الحكومة والقطاع الخاص للقطاع، استقرار، استدامة، هذا ما يدعو الجميع سواء مستثمرين أو من سواء داخل المملكة أو من خارج المملكة للاستمرار في هذا.
1: خلني بروح معك أيضا لمحور آخر، المملكة العربية السعودية في هذه الفترة تستضيف أحداث عالمية كبرى، إيش أبرز المعايير التي جعلتها محل ثقة لتنظيم هذه المناسبات الدولية؟
0: سبب القدرة التنظيمية العالية، البنية التقنية المتقدمة، الالتزام بالمعايير الدولية، أضيف لذلك لتوفير الخبرات التشغيلية القادرة على إدارة أحداث ضخمة بكفاءة. خلنا نتكلم أن المملكة نجحت في ترسيخ مكانتها كوجهة موثوقة لاستضافة الأحداث العالمية الكبرى بفضل ما تمتلكه من بنية تحتية متطورة ودعم حكومي كبير.
1: يا سلام. طيب خلنا نروح للقطاع، إلى أي مدى ممكن أن يسهم في خلق فرص وظيفية جديدة وتمكين الكفاءات الوطنية الشابة؟
0: القطاع يخلق وظائف مباشرة وغير مباشرة في مجالات المعارض والمؤتمرات، التشغيل، الإدارة، تحليل بيانات القطاعات، المعارض والمؤتمرات، أضيف إلى ذلك مع فرص كبيرة لتأهيل الكفاءات الوطنية.
1: خليني بروح معك أيضا لمستقبل القطاع في المملكة العربية السعودية في قادم الأيام.
0: حقيقة مستقبل واعد يتجه نحو الاعتماد الكامل على الذكاء الاصطناعي، أتمته ربط البيانات بين الجهات المنظمة للفعاليات والمعارض ليصبح قطاعا أكثر دقة واستدامة ومرونة، وهذا ما تسعى إليه اللجنة لدعمها ضمن خططها للوصول إليه بحول الله.
1: هنالك يعني وصف لهذا القطاع أنه هو أحد المحركات الاقتصادية والثقافية في المملكة، ماذا تود أن توجه ل يعني رواد الأعمال في هذا القطاع وأيضا المهتمين به؟
0: حقيقة قطاع المعارض والمؤتمرات لم يعد قطاعا خدمي فقط، بل أصبح محركا اقتصاديا وثقافيا مهما يعكس تطور المملكة ويعزز مكانتها عالميا، خاصة مع التحول الرقمي المتسارع. أوجه يعني رسالة للمهتمين للقطاع، القطاع من أقوى القطاعات نموا صراحة في الفترات الأخيرة. حقيقة أنا أنصح فيه اللي عنده القدرة على دخول هذا المجال.
1: هل تعتقد أنه الجهات الجامعية وأيضا الكليات تواكب وتلبي الطلب المتزايد على هذا القطاع، أم يعني تجد أنه نحتاج إلى الكثير أيضا من فتح المجال للدراسة الأكاديمية والتدريب المهني على أرض الواقع؟
0: لا، في الحقيقة نحتاج إلى أكاديميات مختصة في المعارض والمؤتمرات ومشرفة على جميع الأعمال فعاليات، حتى يكون العمل الأكاديمي مواكب للعمل الميداني.
1: لو سألتك عن أكبر مشكلة تواجه يعني منظمي المؤتمرات والمعارض لكي يتم حلها بصفتكم وبوصفكم أيضا مستشارين في هذا الأمر، أبرز مشكلة تتردد دائما عليكم؟
0: حقيقة من

0: ابرز المشاكل اللي تواجه الصراحه رواد الاعمال في هالجانب اللي هي السيوله الماليه. هاجس كبير لدى الكثير من رواد الاعمال في هالجانب. في يعني مشاكل اخرى، لكن يبقى الجانب المالي احد المعوقات اللي تواجه القطاع، لانه يتم تصنيف المعارض والمؤتمرات كعالي المخاطر لدى البنوك. حقيقه احنا في اللجنه قاعدين نطرح يعني احد الحلول ان شاء الله بالتعاون مع البنوك لطرح فرص تمويليه للقطاع لكي يكون مشابه لجميع القطاعات الاخرى وتسهيل عمليه
1: الاقراض وما الى ذلك. طيب هذا طيب. هذا حل مستقبل. الحلول الحاليه كيف انتم تتعاملون معها؟ كيف يعني تعطون المشوره بهذا الخصوص؟
0: حقيقه احنا المشوره في هذا الجانب بنعطي يكون في تضامن او في تعاون ما بين الجهات.
1: أيه.
0: يعني كل حسب اختصاصه. اليوم تخصصك انت في جانب مثلا الشاشات موجوده عندك، المسرح عندك، حسب تخصصك.
1: أيه.
0: يكون في في في تعاون تضامن ما بين الجهات يسهل عمليه تنفيذ الفعاليه.
1: جميل، شكرا جزيلا لك حقيقة على هذه الدقائق التي قضيتها مع الأستاذ عبد الهادي باللجعة، رئيس اللجنة الوطنية للمعارض والمؤتمرات باتحاد الغرف السعودية. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا أستاذ عبد الرحمن، يعطيك العافية.
1: الله يعافيك. شكرا جزيلا ضيفنا الكريم، والشكر موصول لكم أنتم أيضا مستمعين الكرام، مقدم طاقم العمل من الإعداد بندر الهاجري، من التنفيذ عبير عبد الرحمن، ومن الإخراج سامي الجغيمان، ومني أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان، في رعاية الله.
2: أبعاد على إذاعة الرياض.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين والمستمعات في لقاء متجدد معكم مع اسم من أسماء الله الحسنى. وقفتنا اليوم مع اسم الله الرحمن الرحيم. سجد النبي صلى الله عليه وسلم يوما بمكة فجعل يبكي وهو يقول في سجوده: يا الله يا رحمن. سمعه أبو جهل فقال متنكرا: محمد ينهانا عن آلهتنا وهو يدعو إلى هين. فأنزل الله سبحانه وتعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. لأنهم كانوا يعتقدون ما فيه يعني إلا إله واحد اسمه الله، ولا يعتقدون أن لله عز وجل أسماء أخرى كالله والرحمن. وفي الحديث القدسي قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه قوله: أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي. أيها الأكارم، تكرر هذا الاسم، اسم الرحمن، في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، أكثر من 57 مرة، وكان مقترنا في كثير من الأحيان باسم الله وباسم الرحيم. وهذا يعطي معنى جليلا لهذا الاسم، وهو ما يؤكد على أن الله عز وجل له مزيد من الرحمة واللطف والعناية بخلقه. وفرق أيها المستمعون الكرام بين الاسم والتسمية والمسمى. فالرحيم مثلا قد يوصف به عبد من العباد فنقول: فلان رحيم بأهله. أما الرحمن فهو اسم لا يحق إلا لله عز وجل، فلك أن تقول عبد الرحمن، لكن ما تقول فلان رحمن. ولهذا تفرد الله عز وجل بهذا الاسم لقيوميته وربوبيته رغبة ورهبة. فالرحمن هو المستحق للحمد والثناء، وهو أهل المجد والعظمة والكبرياء. هو الخالق وما سواه مخلوق، هو الرازق وما سواه مرزوق، الذي خلق كل ما في السماوات والأرض بقدرته وصرف كل شيء في الوجود وفق حكمته. هو الله ذو الملك

0: يبكي، والسلطان مزيل العوائق وفاتح المغالق. أيها المستمعون الكرام، الله تعالى كثير الرحمة بعباده، ولولا فضل الله ورحمته علينا ولطفه بنا لحرم الإنسان بسبب جحوده وظلمه كثيرا من طيبات الحياة وكثيرا من وسائل الراحة، ولعاش العبد في ضنك وشدة وعناء، لكن لأن الله رحمن ورحيم امتدت عنايته بكل أحد من هؤلاء الخلق سواء كانوا عصاة أو طائعين، امتدت رحمته به قبل أن يولد وبعد ولادته، بل وحتى بعد موته إن كان طائعا مقبلا على الله. والله عز وجل لا يتخلى عن عبده ما دام يلتجئ إليه. في
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: تمام الثالثة من إذاعة الرياض، أهلا بكم. أطيب تحايا مستمعينا الكرام إلى هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأهم ما ورد فيها. خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان ملك الدنمارك بذكرى يوم الدستور لبلاده. اكتمال مغادرة ضيوف برنامج خادم الحرمين من 104 دول بعد أداء مناسك الحج. شراكة سعودية روسية لتعزيز حماية البيئة والتنوع الحيوي ودعم التعاون المشترك. جمرك الوديعة يحبط محاولة تهريب 6.2 كيلوغرامات من مادة الحشيش المخدر. دوليا، الرئيس الأمريكي يؤكد أن واشنطن لن تسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي. أهلا بكم. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لجلالة الملك فريدريك العاشر ملك مملكة الدنمارك بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة لجلالة الملك فريدريك العاشر ملك مملكة الدنمارك بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده. أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية اكتمال مغادرة ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة من 104 دول حول العالم، بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك الحج وزيارة المسجد النبوي. وجرت مغادرة الضيوف عبر مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة وفق منظومة خدمية اتسمت بالإنسيابية والتنظيم. أعرب ضيوف البرنامج عن بالغ شكرهم وامتنانهم على ما وجدوه من عناية واهتمام وحفاوة كريمة مكنتهم من أداء مناسك الحج بكل يسر وراحة. شارك الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمنافسة الدكتور فهد الشثري في أعمال منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي المنعقد في مدينة سانت بطرسبرغ بجمهورية روسيا الاتحادية، بمشاركة واسعة من قادة الأعمال وأجهزة المنافسة والخبراء الدوليين. وتأتي مشاركة الرئيس التنفيذي في جلسة طاولة مستديرة رفيعة المستوى عنوان تشريعات مكافحة الاحتكار والملكية الفكرية، إعادة التفكير في المقاربات في العصر الرقمي. وعلى هامش منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي، وقعت وزارة البيئة والمياه والزراعة مذكرة تفاهم مع وزارة الموارد البشرية الموارد الطبيعية والبيئة في روسيا الاتحادية للتعاون في مجال حماية البيئة، وذلك في إطار تعزيز الشراكة الثنائية وتطوير العمل بين البلدين في القضايا البيئية ذات الاهتمام المشترك. وتهدف المذكرة إلى تطوير التعاون بين المملكة وروسيا في مجال حماية البيئة بما يتوافق مع الأنظمة والتشريعات المعمول بها في البلدين، بما يعمل على الإسهام في تعزيز الجهود المشتركة للحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق الاستدامة البيئية. وتشمل مجالات التعاون تنمية الغطاء النباتي والحد من تدهور الأراضي والإدارة المستدامة للغابات وتطوير أنظمة إدارة المناطق المحمية والمناطق الطبيعية. تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك زادكا في منفذ الوديعة من إحباط محاولة تهريب 6.2 كيلوغرامات من مادة الحشيش المخدر، وذلك بعد العثور عليها مخبأة في إحدى المركبات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ. وأوضحت الهيئة أنه أثناء إجراء عملية الكشف والمعاينة لإحدى المركبات القادمة ضبطت مادة الحشيش مخبأة في علب معدنية تحتوي على مواد غذائية. وأضاف أنه بعد إتمام عملية الضبط جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات، حيث تم القبض على مستقبلها داخل المملكة. دوليا، قتل شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية خلال مواجهات اندلعت في قرية بيتين شرق مدينة رام الله بالضفة الغربية وسط إطلاق نار وقنابل غاز سام تجاه منازل الفلسطينيين. وفي موضوع آخر، اعتقلت قوات الاحتلال 11 فلسطينيا بينهم طفل خلال عمليات دهم وتفتيش واسعة لعدد من المنازل والأحياء في مدينتي نابلس وسلفيت. في سلطنة عمان، أفادت مصادر محلية بأن ميناء الفحل أوقف تحميل النفط الخام عقب انفجار وقع بالقرب من أرصفة عوامات الإرساء. وذكر المصدر أن الانفجار وقع بين الرصيفين 1 و2 نتيجة هجوم يعتقد أنه بمسيرة. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، محذرا من أي استهداف للجنود الأمريكيين قد يشكل سببا كافيا للعودة إلى دائرة الصراع. وقال ترامب في تصريحات أدلى بها للصحفيين من مكتبه في البيت الأبيض إن إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحا نوويا، مشددا على تمسك إدارته بهذا الموقف باعتباره أولوية للأمن القومي الأمريكي والاستقرار الإقليمي. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل عبد حرب قائد وحدة الهندسة في حزب الله في غارة جوية نفذت الأسبوع الماضي في جنوب لبنان. وقال جيش الاحتلال إن حرب كان مسؤولا عن إعداد وتفعيل عبوات ناسفة استهدفت القوات الإسرائيلية. هذا وأنذر الجيش الإسرائيلي سكان مدينة وخمس قرى إضافية في جنوب لبنان بالإخلاء الفوري تمهيدا لتنفيذ هجمات. أعلن وزير الصحة الكونغولي روجر كامبا ارتفاع عدد الإصابات بفيروس إيبولا المؤكدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 381 حالة، منها 63 حالة وفاة. وأكد الوزير الكونغولي أن 233 مريضا يتلقون العلاج حاليا في المنشآت الصحية، إما في الحجر الصحي انتظارا لنتائج الفحوصات أو بعد تطور إصابتهم بالمرض، موضحا أن قدرات البلاد على إجراء الفحوصات تحسنت بشكل ملحوظ بعد وصول أكثر من 4000 مجموعة اختبار من المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إضافة إلى دعم دولي إضافي. في الرياضة، اختتم منتخبنا الأول لكرة القدم تحضيراته استعدادا لمواجهة منتخب بورتوريكو وديا صباح غد السبت على ملعب كيوتو بمدينة أوستين في ولاية تكساس ضمن معسكره الإعدادي المقام في المرحلة الرابعة والأخيرة من برنامج الإعداد لكأس العالم 2026. وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على ملاعب مركز تدريب نادي أوستن تحت إشراف المدير الفني دونيس، حيث طبقوا مرانا لياقيا تلاه ميران في التمرين أعقبه تطبيق عدد من الجمل الفنية في الكرات. انتزع المنتخب العراقي تعادلا مثيرا من نظيره الإسباني بطل أوروبا 1-1 في مباراة ودية في مدينة لا كورونيا، وذلك قبل 7 أيام من انطلاق كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. أنهت إدارة نادي القادسية إجراءات التعاقد مع الظهير الأيسر المغربي سفيان الكرواني 25 عاماً قادما من نادي أوتريخت الهولندي بعقد يمتد حتى صيف 2029، وذلك ضمن تدعيمات الفريق الأول لكرة القدم استعدادا للموسم الرياضي الجديد. في آخر أخبارنا إلى حالة الطقس، حيث توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان عصير الباحة ومكة المكرمة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي تبوك والمدينة المنورة قد تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من المنطقة الشرقية خاصة الجنوبية منها. مستمعينا، في نهاية هذه النشرة أعود بكم للتذكير بأهم ما ورد فيها. خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان ملك الدنمارك بذكرى يوم الدستور لبلاده. اكتمال مغادرة ضيوف برنامج خادم الحرمين من 104 دول بعد أداء مناسك الحج. شراكة سعودية روسية لتعزيز حماية البيئة والتنوع الحيوي ودعم التعاون المشترك. جمرك الوديعة يحبط محاولة تهريب 6.2 كيلوغرامات من مادة الحشيش المخدر. الرئيس الأمريكي يؤكد أن واشنطن لن تسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي. مستمعينا، في ختام هذه النشرة تقبلوا أطيب التحايا. كانت هذه نشرة الثالثة من إذاعة الرياض، قدمتها لكم سارة التركي. إلى اللقاء.

0: عيش الطموح.
1: مرحبا، أنا بدرية خالد وهذا برنامج عيش الطموح. يحقق تخصص الإذاعة والتلفزيون بدور قيمة الإيمان بالمسؤولية الإعلامية في مجتمعاتنا وحرية الرأي والتعبير، ويروم نحو إعداد الخريجين بأهلية تامة وكفاءة لا نظير لها في مجال وسائل الإعلام بنوعيه سواء كان مرئي أو مسموع، بالإضافة إلى تشغيل وسائل الإعلام وإعداد برامجها وتشغيل تلك البرامج.

0: سعود بن عبد الله الهويريني، أكاديمي ومختص في الإعلام الرقمي والتلفزيوني. تخصص الإذاعة والتلفزيون من التخصصات الإعلامية المهمة، وهي من التخصصات الرئيسية بجانب الصحافة والعلاقات العامة والإعلام الرقمي. طبعا تقوم بتهيئة الأفراد لتطبيق المعرفة والمهارات الفنية لإنتاج البرامج الإذاعية والتلفزيونية والعمليات ذات الصلة تحت إشراف مديري البث، الاستديو، المخرجين، كذلك المحررين. وكما أنها تتقاطع مع تخصصات أخرى في الاتصال عبر الإعلام الرقمي أو حتى مع الصحافة، بالإضافة طبعا للحصول على المعرفة الكاملة عبر النظريات والطرق والتقنيات، وتخطط وتنتج وتوزع البرامج والرسائل الصوتية والمرئية. بالتأكيد الإذاعة والتلفزيون التخصصات طبعا يعني فيها مجالات متعددة، مثل تكنولوجيا الاتصالات السمعية والتلفزيونية والمرئية لصح التعبير، طبعا التصوير الفوتوغرافي، الأفلام. يفترض من الطالب وينضم لهذا التخصص أن يكون يعني متقن أو عنده الفكرة الكاملة عنها، مثل اللغة العربية، مثل التقنيات الرقمية في مجال فنون التسجيل، مثلا تكنولوجيا الفيديو والموشن جرافيك وغيرها. أعتقد أنه تخصص الإذاعة والتلفزيون نفس فكرة تخصص التخصصات الأخرى في مجال الإعلام، اللي هو اكتساب المعرفة في كل شيء، الثقافة، الكاريزما، حسن الظهور، مخارج الحروف، وهي يعني أشياء ضرورية لطالب الإذاعة والتلفزيون يكون جاهز أو يكون مستعد للانطلاق في مجال يعني مهني مميز. طبعا الإذاعة والتلفزيون يعني تتقاطع في كثير من التخصص الإعلام، ولكن من أبرز الأشياء اللي يركز عليها هي مقدمة في الإذاعة والتلفزيون، الخبر الإذاعي والتلفزيوني، هذه المقررات المهمة، وهي إعداد الخبر أو إعداد البيان مثلا وغيرها، مهارات الطبع الفنية وهذه مهمة، يعني مهارات يعني خلينا نقول إنه الإعداد، التقديم وغيرها من المهارات. طبعا حتى بعض المهارات الإدارية، إدارة المؤسسات الإعلامية، ونعني بذلك مثلا مدير الإنتاج أو إنتاج التلفزيوني والإنتاج المرئي بشكل عام أو الإنتاج الإذاعي أيضا، يتعلم فيها مهمة جدا. طبعا حتى تساعد أنه تعلم الممارسات المنتشرة أو المقتبسة من دول العالم أو من التجارب الموجودة في التجارب الإعلامية المختلفة والمرئية والمسموعة من دول العالم. طبعا للتدريب يوجد تدريب أو خلنا إذا صح التعبير اللي هو الجانب التطبيقي أو النظري، هو اكتساب المعرفة في البداية. فيعني مطلوب من طالب الإذاعة والتلفزيون أن يكون ملم في كل شيء، ومن ثم انطلق نحو التطبيق في المجالات اللي يرغب فيها، المهارات مثلا التحرير الأفلام والفيديو، التقديم الإذاعي، الإعداد للبرامج، كتابة المحتوى الإبداعي، حتى الأمور الفنية مثل فني الصوت أو مثلا محرر الفيديو أو محرر الصوت، أو حتى المساعدة في بث مع المراسل خلينا نقول الصحفي، مثلا المؤثرات البصرية، منسق الإنتاج التلفزيوني. كل هذه مهمة من الأشياء اللي مفترض أنه طبعا بعد ما يقطع شوط في التعليم النظري والتطبيقي يبدأ يكتشف الطالب نفسه، وممكن أنه ينطلق بعدها في المجال اللي يهواه أو يحس أنه بالشغف تجاهه والرغبة تجاهه.
1: تخصص قسم الإذاعة والتلفزيون يهدف إلى تهيئة طلبة قادرين على شغل الوظائف في مجال الإعلام المرئي والإعلام المسموع، ونقل الرسالة الإعلامية بكل مهنية واقتدار، وإعداد البرامج وإنتاجها، وكتابة النصوص الإذاعية والتلفزيونية وتحريرها، وإعداد النشرات.

0: طبعا الطالب يعتبر خريج إذاعة وتلفزيون، لا يطلق عليه اسم وظيفة لحد ما يلتحق بالوظيفة، لكن خريج يكون غالبا اتصال جماهيري تخصص إذاعة وتلفزيون، هذا طبعا التخصص الشائع عندنا في المملكة. ومن ثم طبعا على حسب العمل اللي يتجه له في المجالات المختلفة، مثلا مثل الإذاعة والتلفزيون الرسمي أو القنوات الفضائية أو في مجالات الإعداد والتقديم والتصوير والإخراج والمونتاج أو العمل كمراسل، هذه كلها من ضمن المجالات اللي ممكن أنه يعني أو مسميات اللي يتسمى فيها. طبعا الإذاعة والتلفزيون قد يكون فيها نوع من الحصرية إذا صح التعبير في مجال الإذاعة والتلفزيون، مثل القنوات الرسمية والقنوات الخاصة، وحنا نشهد يعني الآن تحول كبير في كافة المجالات في رؤية 2030. كثير من الاستديوهات بدأت بالانتقال مثلا من دول مثلا مجاورة إلى الرياض، وهذه طبعا فرصة حتى لأبنائنا في المملكة سواء في الرياض ولا في جدة ولا في جميع مدننا الحبيبة، أنه ممكن أنه تتوفر لهم فرص كثيرة في هذا المجال. يوجد خلينا نقول أنه نوعين من الشهادات، مرحلة البكالوريوس ومرحلة الدبلوم. مرحلة البكالوريوس في حالة أنه بيتلقى يعني نوع وظائف خلينا نقول نوعية، وفي مرحلة الدبلوم إذا مثلا أنه عنده الهوايات أنه الانضمام للمجال المهني. وكلها طبعا لها فوائدها الكبيرة وكلها طبعا مهمة جدا، ولكن على الطالب أنا دائما أو الممتهن لهذه الوظيفة أو لهذا المجال والراغب فيه أنه يحدد مسبقا ماذا يريد يعني، وبعدها يختار أو يتوجه للاختيار الصحيح ويطلع نحو مستقبل إن شاء الله أفضل. يوجد أكثر من نوع فيه المجالات الفنية المباشرة، هذا يحتاج أنه للممارسة العملية المستمرة، ويوجد أيضا تجارب أخرى مثل زيارة مثل الاستديوهات التلفزيونات الضخمة حول العالم والاطلاع على آخر التجارب، هذا كله نوع من التدريب مهم ويساعد على استقطاب أيضا استقطاب الكفاءات المهمة للتدريب والمشاركة في تدريب الكوادر الفنية، هذه كلها مهمة، والكوادر الفنية وأيضا المعرفية. ولكن حتى في مجال الدراسة أول موظفية يعني الإذاعة والتلفزيون والإعلام بشكل عام يعني عليه مسؤولية كبيرة في اكتساب الثقافة التراكمية والانطلاق من خلالها، حيث أنه يعني المسؤولية الكبيرة على الطالب أو الموظف هو معرفة كل شيء في جميع المجالات أو في الأصح من كل بستان يعني زهرة، فمفترض أن يكون مطلع على كافة المجالات، يكون عنده الخبرة الكافية وعلى الأقل الاكتساب المعرفي وليس الفني إذا صح التعبير. هيئة تنظيم الإعلام أصدرت عدة تصاريح لتقديم عليها من قبل مقدم العمل سواء كإدارة محتوى أو فني تصوير أو إخراج أو غيرها للحصول عليها، وبعدها ممكن وطبعا الحصول عليها بطريقة سهلة وميسرة، ومن ثم الانطلاق طبعا نحو العالم المهني والوظيفي. أنا عندي وجهة يعني نظر من خلال يعني عملي خلال السنوات الماضية ما بين المجال المهني والأكاديمي، أعتقد أنه يعني جميع التخصصات وعلى رأسها الإذاعة والتلفزيون هي تخصصات مطلوبة، ولكن الآن يعني إحنا نعيش عصر المهارات، فالوظائف موجودة لكن تحتاج إلى أشخاص يعني يتميزون بمهارة عالية للحصول على يعني وظيفة أفضل. الوظائف موجودة والقطاعات يعني المختلفة تطلب دائما ود خريجي الإذاعة والتلفزيون، لكن يعني على أبنائنا أنهم يكتسبوا كثير من المهارات وعليهم مسؤولية كبيرة لاكتساب كثير من المهارات يعني لترشيحهم بشكل أفضل وتقدمهم بشكل أفضل بإذن الله.
1: يمضي قطاع الإعلام السعودي بخطى حثيثة وواثقة وجهود متسارعة لمواكبة النهضة الحضارية الشاملة اللي تشهدها المملكة العربية السعودية في كل القطاعات. انطلاقاً من رؤية السعودية 2030 ونتيجة للإنجازات العديدة اللي حققها الإعلام السعودي بالفعل على مستوى الاستراتيجيات والتطبيق واللي بلغت مستوى إحداث تحول حقيقي في القطاع. تابعونا في حلقات جديدة عن التخصصات الجامعية اللي تخدم رؤية المملكة 2030. إلى حينها نترككم في رعاية الله.
2: عيش الطموح من إعداد وتقديم بدرية خالد، إخراج رهف المطيري.
3: أبعاد على إذاعة الرياض.
4: السلام عليكم، أهلا بكم في حلقة جديدة من أبعاد. في هذه الحلقة نناقش أحد القطاعات التي تحولت في السنوات الأخيرة إلى قوة اقتصادية واستثمارية وثقافية، وأسهمت في صناعة صورة المملكة عالميا، قطاع المعارض والمؤتمرات الذي بات اليوم واجهة تعكس حجم التحولات الكبير الذي تعيشه المملكة في مختلف المجالات ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030. ضيفنا في هذه الحلقة هو الأستاذ عبد الهادي بن لجعة، رئيس اللجنة الوطنية للمعارض والمؤتمرات باتحاد الغرف السعودية. نتحدث معه عن واقع قطاع المعارض والمؤتمرات ودوره في تنشيط الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات وتعزيز مكانة المملكة إقليميا ودوليا. مرحبا بك أستاذ عبد الهادي، شكرا لك على قبولك دعوة البرنامج.
5: أهلا وسهلا. في البداية أولا أشكر إذاعة الرياض وأيضا برنامج أبعاد ممثلة بالأستاذ عبد الرحمن التنيان، شاكر لك الاستضافة وإن شاء الله نكون ضيف خفيف على المستمعين.

0: يشهده قطاع المعارض والمؤتمرات في المملكة خلال السنوات الأخيرة؟
1: هو يا عبد الرحمن حقيقة القطاع شهد تحولا جذريا من حيث النماذج التقليدية القديمة إلى منظومة رقمية متكاملة يعتمد على الحلول الذكية، مما رفع جودة وكفاءة التشغيل في قطاع المعارض والمؤتمرات.
0: نعم، ما الذي يجعل المملكة اليوم واحدة من أبرز الوجهات الإقليمية والدولية لاستضافة المؤتمرات والمعارض الكبرى؟
1: حقيقة في أكثر من عامل، حقيقة السبب هو الاستثمار الكبير في البنية التحتية وتطوير المدن الكبرى واعتماد التقنيات المتقدمة، إضافة للدعم الكبير اللي يحظى فيه القطاع من القيادة الحكيمة، هو أيضا استقطاب الفعاليات العالمية الكبرى، أصبحت وجهة عالمية على المستوى العالمي الإقليمي على مستوى جميع المستويات محلي والإقليمي والعالمي.
0: استضافة الفعاليات وأيضا الارتقاء بها وتقديمها بشكل مختلف عن الآخرين، هذا أيضا يعزز من الاستضافات الأخرى ويجعل البيئة مناسبة جدا لاحتضان كثير من المؤتمرات والمعارض.
1: صحيح، حقيقة التطور الملحوظ في قطاع المعارض والمؤتمرات اللي تشهده المملكة حقيقة رافد قوي جدا لاستقطاب كبرى الفعاليات مثل أكسبو 2030 وغيرها من الفعاليات القادمة بحول الله، والفعاليات أيضا التي تم إقامتها في السنوات القادمة.
0: بالحديث عن رؤية المملكة 2030، هذا القطاع قبل الرؤية مختلف اختلاف جذري عما بعدها، ما الذي أسهمت به رؤية المملكة 2030 في إعادة تشكيل هذا القطاع وتطوير بنية التنظيمية والاستثمارية ليصبح بهذا الحجم بهذه القوة؟
1: أخوي عبد الرحمن، حقيقة رؤية 2030 عادت هيكلة في القطاع ضمن اقتصاد الفعاليات، وساهمت في التحول الرقمي ورفع كفاءة التنظيم وزيادة مشاركة القطاع الخاص في المعارض والمؤتمرات، وأيضا تحويلها إلى قطاع استثماري مستدام.
0: أيضا تطور القطاعات أستاذ عبد الهادي، يعني عندما تتحدث مثلا عن قطاع صناعي أو قطاع مثلا اقتصادي، قطاع لوجستي وما إلى ذلك، كل هذه القطاعات عندما تتطور تنشد أيضا تطور في أمور أخرى من ضمنها استضافة بعض المنتديات، إقامة معارض دولية. هذا الأمر هل يعزز بالتالي مباشرة قطاع المعارض والمؤتمرات في المملكة؟
1: حقيقة يعزز بشكل كبير جدا في رفع نسبة الأشغال، قمنا نتكلم عن نسبة الأشغال، أيضا زيادة الرحلات، تنشيط النقل والخدمات اللوجستية، خلق طلب موسمي مستمر على هذه القطاعات. في الحقيقة يعني أصبح القطاع المعارض والمؤتمرات من أبرز الأدوات الحقيقة الرافدة للمملكة، ورافد أيضا اقتصادي في رؤية المملكة 2030.
0: هل أصبح قطاع المعارض والمؤتمرات أحد أدوات القوة الناعمة للمملكة في التواصل مع العالم؟
1: حقيقة عبد الرحمن أنا لا أخفيك أن فعلا أصبح قطاع المعارض والمؤتمرات من أبرز أدوات القوة الناعمة للمملكة، حيث أسهم في تعزيز حضورها الدولي وبناء جسور التواصل مع مختلف دول العالم، إلى أضيف لذلك إلى جانب ما تشهد المملكة من تطور اقتصادي وثقافي أيضا استثماري، مما عزز مكانتها كمركز إقليمي ودولي للفعاليات والمؤتمرات الكبرى.
0: نعم، خلنا نتحدث عن أبرز الفرص الاستثمارية التي يتيحها القطاع اليوم أمام رواد الأعمال والشركات الوطنية.
1: حقيقة القطاع يتيح فرص استثمارية واسعة أمام رواد الأعمال والشركات الوطنية، تشمل تقنيات إدارة الفعاليات، الأنظمة الذكية التي تستخدم في المعارض والمؤتمرات، أضف إلى ذلك الخدمات اللوجستية الداعمة، تصميم ومنها يعني تصميم وتنفيذ الأجنحة والمعارض، الحلول التسويقية، أيضا ملف الرعايات الخاص بالفعاليات، أضف إلى ذلك خدمات الضيافة والتشغيل، مما يجعل القطاع بيئة واعدة للنمو والاستثمار، وأيضا دعم ورافد قوي للمحتوى المحلي.
0: جميل، اسمح لي نطلع فاصل قصير وبعدها نرجع نكمل الحوار. فاصل قصير مستمعينا ثم نعود. من جديد أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامجكم أبعاد. نتحدث في هذه الحلقة عن قطاع المعارض والمؤتمرات بالمملكة وتحقيقه لمستهدفات رؤية المملكة 2030 مع ضيفنا الكريم الأستاذ عبد الهادي باللجعة.

0: رئيس اللجنة الوطنية للمعارض والمؤتمرات باتحاد الغرف السعودية. مرحبا بك أستاذ عبد الهادي من جديد.
1: أهلا وسهلا أستاذ،
0: حياكم الله. خليني أروح معك، أنت قبل شوي كنت تتحدث قبل الفاصل عن يعني مشاركة القطاع الخاص في المعارض وكذلك أيضا توسيع رقعة المشاركة. كيف تنظر إلى دور القطاع الخاص في تطوير صناعة المعارض والمؤتمرات ورفع جودة الفعاليات؟
1: حقيقة يمثل القطاع معارض المؤتمرات يكون شريك رئيسي في تطوير صناعة المعارض والمؤتمرات من خلال مساهمته في رفع جودة الفعاليات، تقديم حلول مبتكرة، أضيف إلى ذلك استقطاب الاستثمارات والخبرات، إضافة إلى تعزيز التنافسية وتطوير الخدمات ما يواكب المعايير العالمية ويسهم في نمو القطاع واستدامته.
0: تطور القطاع الخاص بنفسه وبالتالي طور هذا القطاع؟
1: أتفق معك فعلا. القطاع قاعد يتطور من سنة إلى سنة. إحنا موعدين إن شاء الله بأعمال كبيرة، تكلمنا عن إكسبو 2030، أضفت إلى ذلك اللي أكبر حدث عالمي تقني، أضيف إلى ذلك معرض الدفاع، معارض كبيرة جدا ولله الحمد تم استقطابها للمملكة العربية السعودية سواء السابقة أو القادمة.
0: هذا التنوع أيضا ماذا يوحي؟ يعني عندما تتحدث عن مثلا مؤتمر تقني ومعارض مثلا عسكرية بذات التوقيت، تتحدث أيضا عن معارض مثلا حيوية مجتمعية مثل معارض الصقور، معارض السلاح، معارض وما شابه، ماذا يمثل هذا التنوع؟
1: التنوع يمثل استدامة للمعارض والمؤتمرات المملكة العربية السعودية، يمثل أيضا أمن وأمان حتى للمستثمرين القادمين من الخارج. جميع الممكنات والأعمال اللي تقدمها الحكومة والقطاع الخاص للقطاع، استقرار، استدامة، هذا ما يدعو الجميع سواء مستثمرين أو من سواء داخل المملكة أو من خارج المملكة للاستمرار في هذا.
0: خلني بروح معك أيضا لمحور آخر. المملكة العربية السعودية في هذه الفترة تستضيف أحداث عالمية كبرى، إيش أبرز المعايير التي جعلتها محل ثقة لتنظيم هذه المناسبات الدولية؟
1: سبب القدرة التنظيمية العالية، البنية التقنية المتقدمة، الالتزام بالمعايير الدولية، أضيف لذلك لتوفير الخبرات التشغيلية القادرة على إدارة أحداث ضخمة بكفاءة. خلنا نتكلم أن المملكة نجحت في ترسيخ مكانتها كوجهة موثوقة لاستضافة الأحداث العالمية الكبرى بفضل ما تمتلكه من بنية تحتية متطورة ودعم حكومي كبير.
0: يا سلام. طيب خلنا نروح للقطاع. إلى أي مدى ممكن أن يسهم في خلق فرص وظيفية جديدة وتمكين الكفاءات الوطنية الشابة؟
1: القطاع يخلق وظائف مباشرة وغير مباشرة في مجالات المعارض والمؤتمرات، التشغيل، الإدارة، تحليل بيانات القطاعات المعارض والمؤتمرات، أضيف إلى ذلك مع فرص كبيرة لتأهيل الكفاءات الوطنية.
0: خليني بروح معك أيضا لمستقبل القطاع في المملكة العربية السعودية في قادم الأيام.
1: حقيقة مستقبل واعد، يتجه نحو الاعتماد الكامل على الذكاء الاصطناعي، أتمته ربط البيانات بين الجهات المنظمة للفعاليات والمعارض ليصبح قطاعا أكثر دقة واستدامة ومرونة، وهذا ما تسعى إليه اللجنة لدعمها ضمن خططها للوصول إليه بحول الله.
0: هنالك يعني وصف لهذا القطاع أنه هو أحد المحركات الاقتصادية والثقافية في المملكة، ماذا تود أن توجه ل يعني رواد الأعمال في هذا القطاع وأيضا المهتمين به؟
1: حقيقة قطاع المعارض والمؤتمرات لم يعد قطاعا خدمي فقط، بل أصبح محركا اقتصاديا وثقافيا مهما يعكس تطور المملكة ويعزز مكانتها عالميا، خاصة مع التحول الرقمي المتسارع. أوجه يعني رسالة للمهتمين للقطاع، القطاع من أقوى القطاعات نموا صراحة في الفترات الأخيرة. حقيقة أنا أنصح فيه اللي عنده القدرة على دخول هذا المجال.
0: هل تعتقد أنه الجهات الجامعية وأيضا الكليات تواكب وتلبي الطلب المتزايد على هذا القطاع، أم يعني تجد أنه نحتاج إلى الكثير أيضا من فتح المجال للدراسة الأكاديمية والتدريب المهني على أرض الواقع؟
1: لا، في الحقيقة نحتاج إلى أكاديميات مختصة في المعارض والمؤتمرات ومشرفة على جميع الأعمال فعاليات، حتى يكون العمل الأكاديمي مواكب للعمل الميداني.
0: لو سألتك عن أكبر مشكلة تواجه يعني منظمي المؤتمرات والمعارض لكي يتم حلها بصفتكم وبصفكم أيضا مستشارين في هذا الأمر، أبرز مشكلة تتردد دائما عليكم؟
1: حقيقة من أبرز المشاكل اللي تواجه صراحة رواد الأعمال في هالجانب اللي هي السيولة المالية. هاجس كبير لدى الكثير من رواد الأعمال في هالجانب. في يعني مشاكل أخرى، لكن يبقى الجانب المالي أحد المعوقات اللي تواجه القطاع، لأنه يتم تصنيف المعارض والمؤتمرات كعالي المخاطر لدى البنوك. حقيقة حنا في اللجنة قاعدين نطرح يعني أحد الحلول إن شاء الله بالتعاون مع البنوك لطرح فرص تمويلية للقطاع لكي يكون مشابه لجميع القطاعات الأخرى وتسهيل عملية
0: الإقراض وما إلى ذلك. طيب، هذا حل مستقبلي. الحلول الحالية كيف أنتم تتعاملون معها؟ كيف يعني تعطون المشورة بهذا الخصوص؟
1: حقيقة إحنا المشورة في هذا الجانب بنعطي، يكون في تضامن أو في تعاون ما بين الجهات.
0: أيه.
1: يعني كل حسب اختصاصه. اليوم تخصصك أنت في جانب مثلا الشاشات موجودة عندك، المسرح عندك، حسب تخصصك.
0: أيه.
1: فيكون في تعاون تضامن ما بين الجهات يسهل عملية تنفيذ الفعالية.
0: جميل، شكرا جزيلا لك حقيقة على هذه الدقائق التي قضيتها مع الأستاذ عبد الهادي باللجعة، رئيس اللجنة الوطنية للمعارض والمؤتمرات باتحاد الغرف السعودية. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا أستاذ عبد الرحمن، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك. شكرا جزيلا ضيفنا الكريم، والشكر موصول لكم أنتم أيضا مستمعي الكرام. مقدم طاقم العمل من الإعداد بندر الهاجري، من التنفيذ عبير عبد الرحمن، ومن الإخراج سامي الجغيمان، ومني أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف الثنيان، في رعاية الله.
2: أبعاد
3: على إذاعة الرياض. معكم في إذاعة الرياض.
4: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العصر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: الكلمة الطيبة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله أحبتي في برنامج الكلمة الطيبة. بكلمة طيبة اليوم تكلمنا فيما سبق عن موضوع جدا مهم، قلنا لازم كلنا نكون مركزين معه. ليه؟ لأنه أحيانا الواحد ما يشعر، إي والله الواحد أحيانا ما يشعر أنه قلبه مليء بالحقد أو الحسد، لأنه ليش؟ هو بيعطي النفس مبررات. أنا بكون مثلا حاقد على فلان، يشعر أن هذا من الأمر الطبيعي. ليه؟ لأن هذا فلان ظلمني، لأنه هذا فلان آذاني، لأنه هذا فلان تجرأ علي، لأنه هذا فلان أحرجني، لأنه هذا فلان، فأخلي في قلبي حقد، والحقد هذا سواد في القلب في تمني الشر للآخرين. كون إن أنا أخذ حقي أو أنا أبغى حقي أو أبغى ترد لي مظلمتي هذا أمر آخر، لكن الغل هو حقد في القلب مع تمني الشر للآخرين. تفرح لو هذا التاجر خسر، تفرح لو هذا الزوج انفصل عن زوجته، تفرح لو هذا فلان ما تفوق ورسب. ليه؟ لأنه فلان في يوم من الأيام تكلم علي، في يوم من الأيام أخذ الصفقة مني، في يوم يستاهل، وتتمنى الشر للآخرين وتتمنى السوء للآخرين. فهذا أمر في غاية من أسف السوء، في غاية من مما لا ينبغي أن يكون عليه حال المؤمن. لأنه أنت مع رب عادل لا يرضى لأحد بالظلم، وحقك إن ما أخذته في الدنيا حتاخذه في الآخرة، بل ربما بعض الحقوق سوف يفرح بعض الناس إنه ما أخذوها في الدنيا، لأن حجيهم في الآخرة مضاعفة. وأرجع وأكرر وأقول إنه لما أنا أظلم ولما يفترى علي وعندي قدرة على انتزاع حقي سواء كان المالي أو المعرفي أو العملي بطريقة صحيحة فما في مانع أخذ حقي. واحد سرقني في مليون، سرق مليونين، لا أقدر أقدم عليه أخذ حقي، لكن أني أجعل في قلبي أحقاد وأحساد وتمني شر للآخرين، ترى هذا اللي ظلمك هو الخسران، ترى هذا اللي ظلمك هو الذي سوف يعض أصابع الندم على ظلمه، على أذيته، على تجرؤه. لكن كيف الإنسان يعتلي ويرقى؟ تسمعوا في قصة مصطح، قصة عجيبة. هذا مصطح يعني شو أنا بقول لك، شوف أنت شوف التوجيه الرباني لسيدنا أبو بكر الصديق. لأنه بعضهم لما أتكلم في الفكرة، طبعا إحنا اليوم نبغى نتكلم إن شاء الله نركز على العلاج، بس أنا لازم أمكن الفكرة كذا في تصورك عشان نتكلم بعدين في العلاج وأنت مقتنع معايا. هذا صحابي ممن شهدوا بدر من فقراء المهاجرين ويقرب لسيدنا أبو بكر الصديق، وسيدنا أبو بكر الصديق كان ينفق عليه، مسوي له مصروف شهري، بيساعده دائما، واقف معاه لأنه فقير ولأنه قريبه، فالصدقة فيه يعني صدقة وصلة رحم. لما جاءت حادثة الإفك وعائشة زوج النبي مش أي أحد، وأنت من أقرب الناس لسيدنا أبو بكر، وسيدنا أبو بكر محسن عليك سنين طويلة، كانوا من الناس اللي تكلموا على سيدتنا عائشة، من أشهرهم ثلاثة: حسان بن ثابت، وحاملة بنت جحش، ومصطح بن أثاثة. فسيدنا أبو بكر الصديق يعني كل اللي سواه إنه يعني غضب طبيعي، غضب بشري، أوقف النفقة، لا أتمنى له شر ولا أتمنى له سوء ولا أتمنى له أذية، ولكن هذا اللي أنفق عليه، تكلم في عرضي وتكلم في بنتي، فقرر إنه يوقف النفقة. أنت أتوقع أنت يعني أنت منطقيا تشوف هذا أمر طبيعي، تخيل أنت أعز ما عندك، أغلى ما عندك، هذا اللي تحسن عليه تحسن إليه يؤذيك فيها، مش ما يؤذيك في أي أحد، يؤذيك في أحب الناس إليك وفي أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى تقول يلا مو عشاني، عشان الرسول، النبي أكثر الناس حبا لسيدتنا عائشة، عشان الرسول هو تكلم في حبيبة الرسول أنا حأمنع النفقة عليه. هو أحيانا الشيطان بيعطينا تبريرات لما إحنا بنسوي أعمال، إحنا طول الله مشكلتنا كبيرة أن نعطي مساحة للشيطان في تبريراته فيلعب علينا لعب. المهم كل اللي قرره بكر الصديق أن يوقف النفقة، ما قرر أي شيء ثاني، مع أنه مصطح تكلم على سيدة ذلك الزمان أم المؤمنين سيدتنا عائشة. الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن في سيدنا أبو بكر في تصرفه، ولا يأتي لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولو القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. إيش الخطاب المليء بالحب والحرص والتوجيه. الله سبحانه وتعالى يقول لسيدنا أبو بكر ما يليق بك أن توقف النفقة، ونسب الفضل لأهله، قال ولا يأتي أولو الفضل منكم، وعلى رأسهم سيدنا أبو بكر الصديق، أن يؤتوا أولو القربى والمساكين والمهاجرين. لا مو بس كذا، وليعفوا وليصفحوا، يعني يا صديق يا صحابي يا عظيم يا حبيب النبي المصطفى، المطلوب منك أن تستمر في الإنفاق وأن تعفو وأن تصفح. ليه؟ مو عشان فلان مستحق، عشان أنت تبغى ربي يصفح عنك. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ هنا الخلاصة، هذا بداية العلاج. بداية العلاج أن أخرج من قلبي الغل والحقد والحسد على الآخرين، أني أرجو ما عند الله. ليه؟ لأني أنا ممكن أخذ حقي بيدي، ممكن أجعل قلبي حاقد عليه طول العمر ولا أقاطعه. في حل آخر، أنا دائما مع كل ما يعني مع إنه كل ما قدرت أن أخذ أنتزع حقي بالنظام، بالقانون، بالطريقة الصحيحة، بشيخ القبيلة، بإنسان يتوسط في محله من غير الطرق الملتوية أو الطرق المحرمة، فهذا الأمر طيب يأخذ مجراه. أنا أتكلم الآن عن الحالة القلبية. الله سبحانه وتعالى أمر سيدنا الصديق أن يعفو وأن يصفح، هذه حالة قلبية مع واحد أذى في بنته. إيش المقابل؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فبداية العلاج استشعار ما عند الله سبحانه وتعالى. إيش أنا لو خيرتك، أنت مظلوم في أمر، تأخذ أجرك من فلان ولا تأخذ أجرك من السلطان؟ السلطان عرف أنك انظلمت وقال يبغى يعوضك. بالله عليكم تتوقعوا يجي تعويض السلطان أقل من تعويض هذا الإنسان اللي ظلمك؟ حاشا وكلا. السلطان سوف يعطيك على الأقل أكثر مما كنت مظلوم فيه، يقين هذا، إذا ما كانت يعني مدبلة دبلات. ففلان سرقك في مليون، تقدر تحاول أن تأخذها، أو في يعني الملك أو السلطان أو الأمير أو الوزير عرف بقصتك وقال قولوا له العوض عندي. أنا أجزم أنه حيقول أبغى أروح أخذ العوض من السلطان. طيب لما ربنا يقول لك فمن عفا وأصلح فأجره على الله،

قال والله لا أنزعها عنه أبدا، أي النفقة، وعفى وصفح وسامح. ليه؟ لأنه يرجو مغفرة الله سبحانه وتعالى، لأنه يرجو ما عند الله. إيش أبغى أنا من مسطح؟ وإيش حيعطيني مسطح؟ لكن الله سبحانه وتعالى سوف يدهشني بالعطاء. عشان كده نحتاج أن نستشعر أنه أنا كل ما اجتهدت على تصفية قلبي، كل ما كنت أقرب لربي، وفي المقابل ترى ما في شيء بيروح، بس هو إما أن تأخذ حقك بيدك ولا ربي يعطيك حقك وزيادة. أما من عند ربي ما إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلم، الله ما يرضى بالظلم، يأخذ لك حقك وزيادة. بس ممكن حقك يجيك في الدنيا، ممكن حقك يجيك في الآخرة. وفي ناس تحاول تعفرت كذا واللي تأخذ حقها بيدها، لو سلمت وآمنت اطمأنت يعني أتاها رزقها رغدا من كل مكان، لأنها اطمأنت بربها. إذا استطعنا أن نستوعب القصة هذه، قصة مسطح، سبحان الله قصة مسطح تجي كذا. ليه؟ لأنه العقل والمنطق يعني سامحوني يقول بخلاف ذلك. ما نحن نتكلم مع واحد يقول أقول له أذاك تسامح، يقول أنت مجنون تسامحه يا أخي، هذا تكلم فيه قدام القبيلة، هذا سوالي مكر عند مدير الشركة، هذه الزميلة قدام صاحباتي حاولت تتنمر علي. حقك الظاهر إن استطعت أن تأخذه بطريقة صحيحة خذه. أنا أتكلم عن القلب، القلب اللي هو محل نظر الرب. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. كيف أخلي قلبي هذا لربي؟ كيف أنزع الغل من القلب وأقول يا رب انزع الغل من قلبي، انزع الغل من صدري، أدعو لنفسي وأدعو لإخواني، ما أخلي أحد يشعر أني أنا قلبي أسود. أيوة، أعود نفسي دائما، ربي لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربي لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان. كذا ربي بربينا على الدعاء، ربي بربينا على تمني الخير للآخرين. فتجي قصة مسطح تعطي تأصيل مهم لكل اللي مو كانوا قادرين يتجاوزون كلامي في البداية. هذا توجيه ربنا لسيدنا أبو بكر الصديق. فمن باب أولى وأحرى أن أنا وإنت نحرص قدر المستطاع أنه نسامح، نعفو. ليه؟ عشان فلان يستاهل؟ لا، لأن ألا تحبون أن يغفر الله لكم إلا نحب يا رب. أنا ما أخلي هذا فلان اللي لا طلع ولا نزل يمحوني من المغفرة. صح أنه سوى وعمل وفعل، ولو في طريقة أقدر أخذ حقه فيها، لكن قلبي مسامح عشانك يا رب، من أجلك يا رب. طيب يا أخي والله ما قدرت، أنت ما تعرف سوى فيها. نجي لعلاج جدا مهم، الدعاء يا جماعة. فلا تجعل في قلوبنا غل، اجعل هذا من دعائك اليومي، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. دائما ادعو الله واسأل الله أن يصفي قلبك من أي غل، من أي حسد. ولو دعيت كل يوم أنت تظن ربي يعني ما يسمع الدعاء؟ ما يدرك أنك صادق في نيتك؟ ليش ما يكرمك؟ ليش ما يعطيك؟ ليش ما يهنيك؟ كذلك من الحلول الجميلة في الدنيا والتي تساعدك في الدنيا لربما على أخذ حاجتك وتخليك كبير جدا في الآخرة، أن تدفع بالحسنة السيئة، أن تدفع بالحسنة السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لا لا لا ما تشرف صحبته، لا لا أعوذ بالله أن هذا يكون صاحبي، لا لا. ليه يا عمي؟ دول تتقاتل وثانيهم على المصالح تتصالح، دول تكون أعداء بعدين تجمعهم المصلحة المشتركة، قبائل يصير بينها دم وبعدين تجمعهم مصالح مشتركة. أنت في مصلحة مشتركة إنه فيها رضا رب العالمين، فيها إني أخذ حقي في الدنيا وأفوز برضا ربي في الآخر. ادفع بالتي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه لا مو بس صاحب، كأنه ولي حميم. الإحسان، وما أدراك ما الإحسان وأثره على الإنسان. طبعا من الأشياء المهمة جدا تساعد على أن الغل يروح أن الدنيا ثانية، ما في شيء يسوى في الدنيا. لما الإنسان يعرف حقيقة الدنيا وحقارتها وقصر مدتها وإنها أيام كل واحد فينا متوكل، يقول لك ما في شيء يسوى يا عمي. قطع التفكير السلبي في النظر الأمور يساعدك كثير على التخلص من الغل. السؤال الهداية له والصلاح، لأنه هو لو صلح فيرجع لك حقك، لو صلح ما عاد حيسيء إليك، لو صلح حيتغير حاله وحيكون على الوجه اللي أنت تحبه منه. فدعوله بالهداية، دعوله بالصلاح.

وبإذن الله لن يخيبك الله وسترى منه العجب العجاب. سيدنا عمر كان يقال فيه لو أسلم حمار الخطاب لما أسلم الخطاب، أصابته دعوة النبي، قال اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين. بعد ذلك إيش أصبح؟ من شخص شديد القساوة القلب إلى شخص لين القلب. لو كان بعد لو كان نبي بعد لكان عمر. إيه يا ابن الخطاب، ما سلكت فجا إلا وسلك الشيطان فجا آخر. من فين جاله صفاء القلب؟ من النور الذي دخل من أثر الدعوة. وكل واحد فينا يقدر يدعو للي آذوه إن الله يهديهم يصلحهم، أحسن من أنك تدعو عليهم بالهلاك، أحسن من أن يعني تتمنى لهم زوال النعمة. ادعو لهم، لو هداهم ربي وأصلحهم حتتغير أمور كثيرة. فالله يهدينا يصلحنا ويصفي قلوبنا ويطهر بواطننا ويجعلنا كما يحب ويرضى، ولا يجعل في قلوبنا غل لأحد من الخلق. اللهم آمين يا رب العالمين. كنت معكم محبكم في الإعداد والتقديم فيصل كاف، وفي الإخراج صالح الثنيان، وفي أمان الله. الكلمة.

تسعى المملكة العربية السعودية من خلال رؤيتها 2030 لتوطين الصناعة بكافة أنواعها بما في ذلك صناعة الطائرات، وهو ما يسمح بأن تكون المملكة مركزاً مهماً في كافة المجالات في منطقة الشرق الأوسط. وهنا يبدو العمل على تطوير هذه الصناعة تطويراً هاماً ومتطوراً كصناعة الطيران محلياً، حيث يعد هدفاً استراتيجياً أساسياً للمملكة تهدف من خلاله إلى تعزيز المحتوى المحلي وتطوير الخبرات الوطنية السعودية ووضع المملكة على قائمة الدول المتطورة. وتعد مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية معقلاً لصناعة وتطوير التكنولوجيا في المملكة، ولها دور على المستوى العالمي من حيث القدرة على تطوير التقنيات ونشر العلوم العصرية. وهنا كان لها دور كبير في تطوير صناعة الطيران في المملكة، فهي عملت مع شركة تقنية للطيران على إنشاء صناعة طيران محلية في المملكة وتحويلها إلى دولة رائدة في مجال الطيران.

وتأتي هذه الخطوات المهمة لصناعة الطيران في المملكة بالتوازي مع الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران المدني التي تهدف إلى تمكين رؤية المملكة 2030 بأن تصبح المملكة من خلال قطاع الطيران الأول في منطقة الشرق الأوسط والوصول إلى 300 مليون مسافر ورفع الطاقة الاستيعابية للشحن الجوي إلى 4.5 ملايين طن ورفع مستوى الربط الجوي للوصول إلى 250 وجهة من وإلى مطارات المملكة. ومن خلال هذا الاهتمام بمجال الطيران وصناعة الطيران تبدو المملكة وجهة مثالية يحتذى بها في تطوير صناعتها أو تطوير مشاريعها. وكلنا بصوت واحد نقول سلمتي بلادي. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم سلمتي بلادي. تقبلوا تحياتي أنا ظافر الخثعمي من الإعداد والتقديم ومن الإخراج محمد المنيف. دمتم في رعاية الله. سلمتي بلادي.

0: غنمت بلادي. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: الصدارة.

0: الأخضر يواصل تحضيراته الودية لبورتوريكو. وقوانين جديدة في كأس العالم 2026 بأمريكا. الأخضر تحت 21 سنة يواجه تونس ضمن بطولة تولوم في فرنسا. الصدارة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبع إذاعة الرياض في كل مكان، أهلا ومرحبا في انطلاقة حلقة أخرى وجديدة من برنامجكم الصدارة. أهلا بالجميع، أخوكم معاذ العتيق من خلف المايك، ويرافقني من خلف الهندسة الصوتية والإخراج عبد العزيز الجبر، وينضم لنا عبر الهواء مباشرة ضيفي وضيفكم الناقد والإعلام الرياضي الكابتن والأستاذ علي الزهراني. أبو نواف، مسيك بالخير.
1: يا مساء النور زميلي وأخي العزيز معاذ، تحية لك ولكافة مستمعي أثير إذاعة الرياض. يا هلا وسهلا،
0: كيف أموركم مع الصيف أبو نواف؟
1: والله الحمد لله، يعني مستعدين، تعرف التسخين بداية.
0: إيه. ولسه داخل عليك أيام أكثر إثارة إن شاء الله مع انطلاق المونديال في أمريكا وبعثة منتخبنا الوطني، نشوف آخر مستجداتها وآخر أهم أحوالها في ما تبقى من مشوار المنتخب التحضيري استعدادا لهذا المونديال. واصل طبعا المنتخب السعودي مساء الأربعاء تدريبات على ملعب مركز تدريب نادي أوستن استعدادا لمواجهة منتخب بورتوريكو وديا اليوم الجمعة بإذن الله. بدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء، عقبها مران الاستحواذ على الكرة، ثم تمارين إنهاء الهجمة، قبل أن يختم المدير الفني دونيس الحصة التدريبية بمناورة تكتيكية على كامل مساحة الملعب. في أخبار حول أنه تنبكتي منعته الإصابة من استقبال التمرين، حسن تنبكتي لم يكمل الحصة التدريبية نظير شعوره ببعض ألام في عضلة الفخذ الخلفية. وفي مواصل اللاعب نواف العقيدي برنامج التأهيلي الخاص بمتابعة الجهاز الطبي، والأخضر يجري تدريباته أو أجرى تدريباته مساء الخميس على ملاعب مركز تدريب نادي أوستن، راح تكون أو كانت متاحة لوسائل الإعلام خلال الربع ساعة فقط الأولى. كيف نسبة تفاؤلك بعد مباراة الإكوادور والثنائية 2-1؟ بعد مباراة الإكوادور كان في بعض الأحوال والأخبار برضو اللي حول بعثة منتخبنا، أنا ودي صراحة أسمع رأيك حول مسألة الاستبعادات والإبقاء على بعض اللاعبين الثلاثي اللي في المعسكر اللي ممكن يكون مؤشر أنهم الأقرب للتعويض في حال حدوث أي مستجدات قبل انطلاق البطولة.
1: بداية
0: نتكلم على عبد الله السالم وعبد الرحمن الصادبي وعبد القدوس عطية الحارسي.
1: نعم، احنا نقول وزكريا هوساوي برضه.
0: وزكريا يعني
1: احنا نتكلم
0: زكريا هوساوي العلة الكبرى في الاستبعاد الصراحة.
1: طبعا يعني احنا الان نتكلم يعني بعيدا عن كل القراءات الفنية، الآمال تحدون ان يكون ان شاء الله مستقبل المنتخب في المشاركة القادمة جيد ونخرج بنتائج إيجابية وتعكس صورة ما وصلت إليه الكرة السعودية على الأقل في هذه المرحلة من حيث الدعم المالي والحضور الاحترافي الكبير جدا. لكن تعرف احنا يمكن تناوبت أو تفاوتت الآراء خلال المرحلة الماضية ما بين الآراء المتشائمة والآراء العاطفية والآراء كذلك اللي دائما أرمت باللائمة على الاتحاد السعودي لكرة القدم في مسألة تأخير اختيار المدرب، كذلك اختيار الإقصاءات اللي حدثت شكلت أيضا صدمة بصراحة. يعني عندما نتحدث عن لاعب بحجم زكريا هوساوي يعتبر واحد من افضل اظهره افضل ظهير سعودي ايسر في المرحله الحاليه، يعني خاصه لما نقارن الظهير الايسر بالظهير الايمن، لك ان تتخيل.
0: لا، الادهى والامر من هذا ابو نواف، اسمح لي اقاطعك هنا، انه ما لا يعوض اللاعب، يعني بديله. نعم. في خانه الظهير اليسار يا قلب دفاع تكلم عن حسن كادش او متعب. نعم. الحربي هو الاقرب يعني اللي ممكن يكون الخيار، ولكن في فرق كبير بينه وبين زكريا خصوصا
1: التناقضات. نعم، التناقضات، يعني الظهير الايسر وهو مركز حيوي ومهم بالنسبه لتدعيم خط الدفاع، يعني عندك متعب الحربي وحيدا، يعني انت بتستعين بمين؟ بحسن كادش. احنا نعرف حسن كادش يعني يلعب عمق دفاعي في اكثر المشاركات مع الاتحاد. بينما في الظهير الايمن عندك نواف بوشل، علي مجرشي، محمد ابو الشامات، يعني الخانه ما شاء الله مليئه بالاسماء اللي جديره بانتشارك. ففي هذه التباينات يعني احنا نضع علامات استفهام امام الاختيارات والاقصاءات التي قام بها المدرب دونيس في المرحله. لكن أعتقد ونقول إن شاء الله يحدون الأمل بأنه جميع اللاعبين المختارين للقائمة سيبذلون قصارى الجهد ويظهر المنتخب بالمظهر الجيد. معاذ يعني لو خذناها في الجوانب الفنية ترى مهمة صعبة. لو قارنا المنتخب السعودي مع الرأس الأخضر مع إسبانيا مع الأوروغواي كل الكفة الفنية تميل هذه المنتخبات. نعول في الجانب الأهم على الجانب المعنوي والنفسي في مثل هذه المباريات، لأنه إذا حضرت الروح، وإحنا دائما نراهن على روح اللاعب السعودي عندما يرتدي شعار المنتخب يظهر بمظهر مميز. إحنا نتذكر عام 94 أول مشاركة كان الكل يتوقع المنتخب السعودي سيكون ممر سهل لجميع المنتخبات، لكننا رأينا العكس. يعني أحرج هولندا، خسرنا بصعوبة ما مفد 2-1، كسبنا بلجيكا، كسبنا المغرب، سجلنا أفضل وأجمل أهداف في تاريخ كاس العالم. يعني نتذكر هدف سعيد العويران ونتذكر هدف فؤاد أنور في المغرب، يعني كان حضور مشرف. هذا الجانب المعنوي والنفسي نتمنى إن شاء الله أن يتكرر أيضا في مونديال أمريكا من خلال المباراة الثلاثة القادمة
0: بإذن الله. قلت المهمة صعبة فنيا، وذكرت أشدت بالمنتخبات اللي معنا سواء كانت الرأس الأخضر، لعل أهمها المنتخب الإسباني. المنتخب الإسباني أمس تعادل مع المنتخب العراقي 1-1، هذا الملفت للنظر في لاكارونيا في إسبانيا.
1: شوف المباريات التجريبية والمباريات الودية ترى احيانا لا نعول عليها شيء كثير، وليست هي المعيار والمقياس لتحديد قوه
0: قل المباريات الاولى حتى الافتتاحيه في المجموعات لا يعول عليها. ولا ما اخذت الارجنتين كاس العالم بعد خسارتها؟
1: نعم انا بكل تاكيد وهي مباراه رسميه، يعني خسرت الارجنتين من المنتخب السعودي وفازت في النهائي بكاس العالم. لكن المباريات الوديه والتجريبيه الهدف ليست الحصول على النتيجه، اختيارات او وضع تصورات فنيه او معرفه القصور الفني في بعض المراكز. صحيح. تعزيز مراكز القوه، وهذا ايضا ما يجب ان يفعل المدرب دونيس في المباراه القادمه امام بورتوريكو. احنا امام الاكوادور، منتخب الاكوادور خسرنا المباراة ب2-1، كانت في بعض التفاصيل أو بعض الجزئيات الفنية في المباراة المنتخب قدم مستوى جيد، يعني بصراحة عكس يعني صورة مغاير عما كان يتوقعه كثير من الناس. لكن وأيضا منتخب الأكوادور تقريبا في المركز في التصنيف 63 على مستوى العالم، بينما حنا في المركز 61، فهذا الفارق الشاسع أيضا يعطي انطباع أن اللاعب السعودي بمقدورة إن شاء الله أن يتكيف مع هذه المباريات ومع هذه المرحلة ويقدم صورة مشرفة وصورة أيضا يعني تليق بكرة القدم السعودية وتليق باللاعب السعودي في هذه المرحلة تحديدا.
0: بإذن الله إن شاء الله تكون إن شاء الله صورة مشرفة بإذن الله. نقول بالمناسبة كيف شفت مباراة الإكوادور؟ أنا ما سألتك قبل أبو نواف.
1: أنا بالنسبة لي شوف إحنا دائما نقول إحنا في بعض القصور لا زال واضح في مباريات المنتخب. الكرات العرضية هذه تشكل خطورة، عدم التجانس التفاهم في العمق الدفاعي أيضا. يمكن لاحظنا الهدف، تتذكر الهدف الأول هدف الإكوادور من كرة ثابتة عرضية أمام المدافعين وأمام حارس المرمى، يعني ما في تنسيق وما في تفاهم وما في تجانس في مراقبة مثل هذه الكرات. أضف إلى ذلك أنه في ضعف واضح في اللمسة الأخيرة في الشق الهجومي أو الثلث الأخير من الملعب، يعني ما في أيضا عندنا سرعة في استغلال الفرص السانحة. الاجتهادات الفردية، أضف إلى ذلك يمكن الملاحظ في هذه المرحلة انخفاض العناصر المهمة اللي نعول عليها الشيء الكثير، سالم الدوسري، حسان تنبكتي، محمد كنو، هذه الأسماء اللي تعتبر هي صفوة المتواجدين في قائمة المنتخب السعودي ترى ظهرت في الآونة الأخيرة بمستويات متواضعة سواء مع أنديتها في الدوري أو كذلك من خلال أول تجربة للمنتخب في أمام المنتخب الأكوادور. لكن نتمنى إن شاء الله يتحسن هذا الأداء ويرتفع الرتم الفني ويتم تصحيح الأخطاء الفنية سواء في الكرة الثابتة، في تدعيم الدفاع، في التجانس، كذلك في الدور الحيوي الذي يبذل من قبل قائد أو الكابتن المنتخب، لأنه ترى الشخصية والكاريزما الموجودة للقائد والكابتن ترى مطلوبة، لأنها هي أيضا تحفز اللاعبين وتشجع اللاعبين لتقديم المستوى الجيد.
0: ويفضل أنه في أكثر من قائد شخصية قيادية كذلك تكون في المنتخب، سواء في قيادة الدفاع أو حتى في المنتصف.
1: أتفق معك، أنا في حلقة سابقة أشرت إلى هذا، يجب أن يكون لدينا أيضا
0: مش شرط فقط راعي الشارع اللي يرتديها.
1: نعم، هي شوف إذا مثل ما نعزز أو نحاول في تنمية مهارة اللاعب وقدرة اللاعب ولياقة اللاعب الفنية واللياقية والبدنية، يجب أن نركز على تعزيز القيمة القيادية لدى اللاعبين اللي ممكن يكون عندهم الشخصية والكاريزما اللي في المباراة سواء مع الأندية أو مع المنتخب، لأنه زي ما تفضلت ليست القضية مسألة حملة شارف الكابتنية، لا، يجب أن يكون في شخصية قيادية مؤثرة على اللاعبين، على رفع الهمم لدى اللاعبين، على مناقشة الحكام. يمكن حتى في الآخر ما توصل إليه الاتحاد الدولي في عملية التحصينات أو التعديلات التي ستجرى، هي أن يكون القائد أو الكابتن هو الشخص الوحيد اللي يناقش الحكم في الحالات مثار الجدل. يعني بمعناته يجب يكون عندك اختيار نوعية القائد الميداني الفرد. ليست القضية أنه يكون عندك لاعب موهوب أنه تمنح شارة القيادة. أحيانا يكون نجم وموهوب ولا نختلف عليه، لكن يفتقد الضعف الجانب جانب الشخصية وجانب الكاريزما أو جانب الأمور المتعلقة بالقيادة الفنية الميدانية في المنتخب.
0: نعم، ونشوف منتخبات عالمية كثيرة، يعني حتى في الزمانات في السابق كان فيها أكثر من قائد، كثير منتخبات، بدون ما أذكر لكم أسماء أنتم تعددون وتتذكرون، في كثير قائد في الدفاع، قائد فعلي في منتصف الملعب، قائد في الهجوم، قائد حتى على الدكة، تلقى أكثر من واحد جالس على الدكة يوجه ويكون روحه منتعشة في مسألة التغلغل في التفاصيل اللي تكون في سياق المباريات. عموما أنت أشرت
1: أهم شيء مع جزئية بسيطة لو سمحت لي. أنا أشوف أنه أبرز مركز ممكن يكون فيه القائد مؤثر بشكل إيجابي هو لاعب الدفاع، يعني القائد المدافع. ليش؟
0: يكشف الملعب،
1: لأنه يكشف، يا سلام عليك، أو حارس المرمى، يعني المركزين يكشف الملعب في التوجيه، في يعني عنده صورة أو تصور شامل عن تحركات اللاعبين، عن الأخطاء، فيجب أن نركز على هذا الجانب إن شاء الله.
0: الحمد لله شخصية العويس قيادية ترى، ولو تعطيه إشارة، يعني لو حتى الإشارة عندك سالم، العويس دائما يوجه، ولاحظه حتى في المباريات اللي كانت يعني ما فيها جماهير تسمع صوته ما شاء الله على من صوت الجمهور ما شاء الله.
1: لا بس مع احترامي أنا أشوف سالم نجم وموهوب، ولا بس ما هو شخصية القائد. يعني مع كامل الاحترام، هذا رأيي الشخصي، نجم موهوب، فذ، واحد من أبرز من أنجبة كرة القدم السعودية من حيث المهارة الفنية، من حيث المستوى، من حيث التأثير الفني داخل الملعب. لكن
0: طيب شوف، هذا مش دفاعا عن سالم، مش دفاعا عن سالم، لكن أنا أقول لك القيادة مش فقط برضو صوت وتوجيه والواحد شوفه بيأشر بيديه كثير. فأنا بقول لك عطني قائد مثلا، عطني اسم لاعب آخر تستحق تعطى شارة القيادة.
1: أنا لو بيدي في الآونة الحالية لن تخرج عن ثلاثة: محمد العويس، حسن تنبكتي، أو عبد الإله العمري. أنا بالنسبة لي أشوف الأسماء الثلاثة.
0: أنت صريت على رأيك أنه في خط الظهر يكون، ها؟
1: لا مو إصرار، هو رأي قابل للصواب، قابل تتفق تختلف معه، هذا شأن. لكن أنا رأيي
0: وجهة نظر تحترم
1: حارس طبعا هذه الشيء، لكن عموما بغض النظر عن هذه الجزئية، أنا أقول إن شاء الله أن جميع لاعبي المنتخب يعني هم بمثابة
0: ممكن سالم وسط الشخصيتين. أبو نواف، يعني حسان تنبكتي ما قد شفناه مثلا يحتاج على قرارات تحكيمية مثلا أو صوت سمعناه، ما أتذكر حتى. والعمري لا، أوفر زيادة شوي، ممكن حماسة شوي يودي لبعض الأخطاء. سالم يمكن في موزون في النص شوي. شوف أنا ترى مش تأييدا ولا دفاعا عن سالم، لكن يعني ردا على إجابتك، هو نجم يستاهل أكيد، مش في حاجة دفاعي.
1: أكيد إحنا لما نتحدث في هذا الأمر وأي شأن يتعلق بالمنتخب السعودي يجب أن نجرده من الانتماءات أو الألوان الضيقة للأندية. إحنا نتكلم عن مصلحة منتخب، يعني كل اللاعبين محل ثقة، يعني كلنا كمشجعين، كرياضيين، كإعلاميين، وكذلك حتى للأجهزة الإدارية وللأندية المنتخب، جميع من تم اختيار المنتخب مؤهل أن يقدم. لكن إحنا نتحدث بالجوانب اللي ممكن أن تضيف شيء أو تحقق. إحنا دائما النقد الهدف البناء اللي نحرص عليه.
0: أكيد ما في شيء. لكن تعتقد أنه في تدخلات، ها؟ يعني أنا أعتقد أنه للحين حازت في صدرك مسألة استبعاد زكريا وسامي.
1: لا شوف، مسألة التدخلات إحنا يعني ما نبغى نكرر ما يقال في الشارع الرياضي، لكن الصورة الماثلة أمامك تجعلك تضع أكثر من علامة استفهام، لأن العملية مكررة لمثل ما كانت عليه في سنوات ماضية. يعني إذا أخذناه على لغة الأرقام، أخذناه على المستويات الفنية، كل المحللين الرياضيين، الفنيين، الإعلام، الجمهور، المدربين يدركون تماما بأنه أفضل ظهير أيسر موجود،
0: أفضل ظهير أيسر وانا اقر بذلك. لكن تدري وش تعليق دونس على هالنقطه تحديدا لما سئل ابو نواف؟ دونس اخذ قراره حول العامل اللياقي، الجانب اللياقي، هو ذكر معايير استبعاد اللاعبين الاربع لن تكون لاسباب فنيه فقط بل ايضا في الجانب البدني، وهذا اللي سبب الرغبه عند دونس بتواجد اكبر عدد جاهز لياقيا.
1: انت لعلك تتذكر سبق معك انت تحديدا في حلقه سابقه قبل عده اشهر اشرت الى ان كره القدم تعتمد اعتماد شبه كلي على اللياقه البدنيه، متى ما كان اللاعب او الفريق او المنتخب في اعلى درجات المعدل اللياقي المطلوبه يحقق نتائج على ارض الميدان بشكل لافت. انخفاض المعدل اللياقي مهما كانت مهاره اللاعبين ترى ستكون نتيجة الإخفاق والخسارة أقرب منها للفوز والانتصار. الشيء الآخر، حتى وإن أخذنا على هذا الجانب أو أخذنا هذا المبرر على معمل الجد في نقص الجانب اللياقي ترى موجود في جميع اللاعبين السعوديين، لكن الهدف عندما نكون عندنا موهبة بهذه القيمة الفنية العالية في بداية المشوار ويتم إقصاءها وإبعادها بهذه الطريقة، هذه فيها نوع من الإحباط على مستقبل اللاعب لأنها تؤثر حتى على ثقة اللاعب وشخصية اللاعب المستقبل.
0: أنا فاهمك أنه لعبة لكأس عالم مونديال في هذا العمر راح يبنى عليه حاجات كثيرة ترى في شخصية اللاعب.
1: هذه تبنى عليها الخبرة بالدرجة الأولى، مسألة الاحتكاك، إحنا دائما نطالب بالاحتكاك من خلال المباريات القوية مع
0: المنتخب. ولكن لا نظلمه برضو على حساب، لا نظلم اللاعب فعلا ولا نظلم المنتخب إذا كان فعليا لياقيا منخفض.
1: هو شوف
0: أداء.
1: أوكي خليني أخذ هذا الجانب.
0: فعندك أنت لسه مجبر إنك عليها. ولذلك حتى دونيس ترى أنا فاهمك، ولذلك حتى دونيس قرر إنه يخلي ثلاثة أو أربعة معه هناك موجودين في المعسكر.
1: نقول إن شاء الله نقول إن شاء الله جميع اللاعبين يدون الدور بأكمله ويكون المستوى المنتخب مقنع للجميع والنتائج.
0: أنت وجهة نظرك تحترم ترى أبو نواف، لكن برضو إذا كان اللياقة منخفضة وجهة نظر دونيس أيضا تحترم في مسألة إذا كان هو حاط في باله متعب الحربي أو إنه ممكن يقدر يسوي سويتش. يبدل مثلا يودي بوشل او سعود عبد الحميد، معني ما افضل صراحه.
1: وجهه نظر المدرب اكيد انها تحترم، لكن اذا اخذناها زي ما قلت لك انا بانه لاعب مشارك مع نادي في المباريات الرسميه اكثر بدرجات وبمراحل عن حسن كادش، فلا تقنعني ان نسبه اللياقه البدنيه عند حسن كادش افضل منها حالا من زكريا هوساوي. الشيء الاخر قلت لك واعيد واكرر لك، عندك الان سعود عبد الحميد، نواب بوشل، علي مجرشي، محمد ابو الشامات، كلهم دول في المركز الظهير الايسر، انت الظهير الايمن، الظهير الايسر ما عندك الا لاعب واحد. يعني زكريا هوساوي استبعاده غلط تكتيكي فني غير مقبول مهما كانت الاعذار.
0: انت رايح مع انه فني مش اداري يعني.
1: لا انا اقول لك لو لو لو اللاعب على دكه الاحتياط في النادي اقول لك لا، لكن لما ننظر على ارقامه المسجله في بطوله النخبه، في بطوله الدوري، في بطولة الكاس، لاعب فارق عن كثير من اللاعبين في المركز في الشق الهجومي وكذلك في الشق الدفاعي وكذلك في مستوى المهارة الفردية للاعب.
0: أنا أتفق معك فنيا أنه هو الأفضل، ولكن لياقيا هذه أنا ما شهدت على الجهاز اللي قاسوا فيه لياقته ولا مدرب اللياقة تقريرا ما طلعت عليه، ولكن هذا اللي يظهر لنا الآن. في أمور أكيد أخرى مخبأة داخل معسكر منتخبنا الأخضر الوطني اللي نتمنى إن شاء الله ما يظهر منها إلا الإيجابي، وإن شاء الله ما يكون وسطها إلا الإيجابي أصلا. فلذلك الأهمية من الأهمية بمكان المنتخب يحافظ على هدوء استقراره، خصوصا مع مدرب لسه مستلم زمام الأمور في سلك تحضيرات شاقة جدا للمنتخب السعودي وسط تأمل كبير من الشارع الرياضي في المملكة العربية السعودية لتحقيق نتائج إيجابية تكون في هذا المونديال. خلينا نشوف وش التعديلات الجديدة اللي القرارات الجديدة اللي شملتها قوانين جديدة في كأس العالم 2026 من فيفا. هذه أعلن عنها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بالتعاون مع مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم IFAB، واعتماد مجموعة من التعديلات في بعض القوانين الجديدة اللي سيتم تطبيقها خلال منافسات كأس العالم. تشمل التعديلات عدد من الجوانب التحكيمية والانضباطية إلى جانب توسيع صلاحيات تقنية حكم الفيديو المساعد VAR. شملت ما يلي: 5 ثواني لتنفيذ رميات التماس وركلات المرمى، بطاقات حمراء للاعبين الذين يقومون بتغطية أفواههم أثناء المشادات في المواجهات، وهذه عاد متعودين عليها، بنشوف كروت حمر كثير كذا متعودين عليها خلاص اللعيبة تشربوها. عقوبات على المنتخبات التي تغادر أرضية الملعب احتجاجا، وهذه قرصهم كاس أفريقيا ونهائي المغرب والسنغال. فترات علاج إجبارية لمدة دقيقة واحدة خارج أرضية الملعب، هذه ممكن يعني هي كانت تطبق بشكل ولكن ليس بشكل محدد. يعني شوف دائما اللاعب لما يطلع يتعدى الخط ويستأذن للدخول، مش على طول لو تلاحظ أنه يدخل الحكم، يعطي أبو وقت كذا تقديري من الحكم، لكن لا يقل عن أو لا يزيد عن دقيقة. حاليا حددوها بدقيقة. عندك تقنية الفيديو، يمكن لتقنية الفيديو VAR التدخل واحتساب الأخطاء قبل تنفيذ الركلات الثابتة والكرة متوقفة. يمكن لتقنية الفيديو VAR مراجعة وإلغاء ركلات الركنية والبطاقات الصفراء الثانية الناتجة عن قرار تحكيمي خاطئ. ما أعطوا زمام الأمور كاملة VAR، لكن بدأوا يعطونا بعض الصلاحيات اللي زيادة شافوا اتحاد الكرة فيفا، انه الاتحاد الدولي، انه في بعض المباريات انهيت بمشاكل وما اخذ حق الفريق اللي كان منهزم فيها او طبقت عليه بعض القرارات. وش اكثر القرارات اللي تحس انها ممكن يعني تاثر في هالقرارات الجديده، وهل فعلا كره القدم بحاجه الى بعض القرارات لتحسين جوده اللعبه ابو نواف؟
1: والله شوف انا بالنسبه يمكن خليني اقول يمكن رايي ورايك معاذ، احنا من الرعي السابق اللي نحب كرة القدم كما هي دون أي مبالغة دون أي مبالغة.
0: معني ما قلت رأي أنا، بس يلا بروح معك أنا أتفق.
1: أنا أقول لا، كرة القدم كرة القدم جميلة بحالة الراحة.
0: صح أنا معك.
1: إيجاد إدخال قوانين ترى محبط لكثير من المتابعين، لكن بصراحة طالما أنه في تحسينات وفي حرص على أن يكون هناك استغلال أكبر قدر ممكن من استغلال 90 دقيقة للعب لعب كرة القدم مثلا 5 ثواني، هذا شيء
0: لأنه في منتخبات متخلفة أبو نواف، يعني تشوف في الكورة يسجل لك هدف يقعد يضيعك في رمية التماس ويضيعه اللاعب متبدل كل شوي طايح واحد منه.
1: أنا أبغى نستمتع بكرة القدم بكامل وقتها، لكن من وجهة نظري أعتقد أن توسيع صلاحيات تقنية الفار هذا بالدرجة الأولى شيء مفيد جدا، لأنه طالما يكون في هناك في أخطاء مؤثرة في نتائج الكثير من المباريات بسبب الأخطاء التحكيمية يجب أن يتدخل الفار لتصحيح هذه الأخطاء حفاظا للحقوق لحقوق الأندية.

0: صار مناقشة الحكم من قبل قائد الفريق أو المنتخب هذا ترى شيء إيجابي، لأنه تحد من كثرة الفوضى الميدانية من كثير من اللاعبين. تعرف أحيانا عندما يكون في خطأ تجد حارس المرمى يطلع الدفاع، فتشعر بمشهد يعني يعطيك صورة غير حضارية لكرة القدم بصراحة، تشويه بصري. لكن عندما يكون القرار أو اختيار مناقشة الحكم للكابتن كابتن الفريق فقط، هذا شيء إيجابي بصراحة.
1: بإذن الله إن شاء الله تكون بطولة مونديال استثنائية، وهي فعلا راح تكون استثنائية بكثير من التفاصيل اللي فيها. تحدث عن 48 منتخب في أجواء مختلفة في أكثر من ولاية، ممكن كنا نقول أزمة جنوب أفريقيا كانت استثنائية، منتخب كامل قبل البطولة بأيام يحضر ومش قادر يسافر بسبب مشاكل التأشيرات، وقلنا خلاص يمكن كانت حالة فردية. لكن الآن سويسرا دخلت على الخط، الآن نشوف بعض الاعتذارات وبعض المعسكرات اللي يلتحقون بها المنتخبات متأخرين، وكثير ترى من البلدان على فكرة لو طلعتم على تفاصيل الصحافة الرياضية فيها في هذه البلدان بتجدون عدد كبير من الانتقادات والسخط على تشكيلات منتخباتهم والمعسكرات اللي أقيمت في أمريكا. فالوضع عندنا طبيعي، لا يعني نحسس أنفسنا أنه هذا شيء غريب، يعني لا نكون شادينها بزيادة بالعربي، هذا موضوع طبيعي في كل معسكر وفي كل قائمة لازم تحصل عدد كبير من وجهات النظر المتفاوتة. أنا صراحة قاعد أطلع أشوف أتصفح وش آخر الأخبار حول بعثة منتخبنا، لا جديد حتى الآن سوى اللي ذكرناه واللي ذكرناه في الأيام السابقة، ونقول على الله إن شاء الله بدون تفاصيل بدون حكي كثير بإذن الله التوفيق حليف منتخبنا في موقعة 16 من يونيو. راح ننطلق نقول بسم الله وعلى بركة الله الثلاثاء 16 يونيو الساعة 1 الصبح، 1 صباحا بتوقيت السعودية، راح يكون أول لقاء حضور تسجيل حضور للمنتخب السعودي ضد المنتخب الأوروغواياني اللي مش سهل أبدا أبدا أبدا، ولكن قد لعبنا معهم يعني عارفينهم عارفين الأسلوب، مش أوروبي. ما أعرف ليش حساسية دائما لاعبيننا ضد المنتخبات الأوروبية، هذا مش أوروبي لكنه صراحة يعني مش سهل أبدا. بعدها في هذا راح يكون على ستاد هارد روك بميامي، راح نطير بعدها لأتلانتا ستاد مرسيدس بنز لنلاقي المنتخب الإسباني يوم الأحد 21 يونيو، ثم نلتقي أخيرا في 27 من يونيو منتخب الرأس الأخضر في هيوستن ستاد NRG. هذه ثلاث مباريات اللي راح يلعبها منتخبنا الوطني السعودي. بصراحة أبو نواف متفائل؟
0: والله شوف أكون صادق معك، لا
1: يعني أنا تحاول تخلي نفسك متفائل، لكن أنت لو تركت نفسك بتروح للتشاؤم.
0: إحنا يجب أن نفرق بين حالة العاطفة وحالة المنطق. حالة العاطفة ممكن أقول المنتخب السعودي سينافس على بطولة كأس العالم وسيكون من الأندية المنتخبات الأربع التي تصل إلى دور نصف النهائي، لكن بالمنطق بالتصور التصورات الفنية بواقع المنتخب بالتحضيرات بالقرارات التي استحدثت مؤخرا من خلال إقالة المدرب السابق والتوقيت بالذات توقيت اختيار المدرب، قصر المعسكر، المباريات الودية، نوعية اللاعبين، مشاركة اللاعبين في الدوري، الضعف اللياقي والبدني، ضعف البنية، كل هذه الأمور تعطيني انطباع أقول لك المنتخب إذا استطاع أن يحقق نتائج يعني جيدة.
1: ما تعرف ترى الوضع مختلف الحين مع 48 منتخب، في أفضل ثوالث ممكن تتأهل كثالث.
0: أقول شوف أنا ما أبغى أمارس جلد الذات، ولكن أقول إن شاء الله بالعزم
1: حاول تكون واقعي.
0: إذا كان شوف الواقعي نقول إنه إذا في مجال المنتخب السعودي يظهر بمظهر مشرف ونصل إلى بلوغ الدور الثاني من المونديال، فهذا يعتمد اعتماد شبه كلي على الجانب المعنوي والنفسي والروح. هذا الجانب إذا تجلى في اللاعبين السعوديين أقول بحول الله إننا نستطيع مثل ما حدث في 94. لكن مع العلم أنه في فوارق حتى الفوارق الفنية في زمن المنتخب منتخب الهواء في 94 مع المنتخب الحالي بصراحة
1: كانوا يحرثون يعني، لكن في الزمن
0: نعم فرق صحيح يلعبون كرة قدم وبعدين أسماء لها وزنها بصراحة. لكن نقول إن شاء الله إن شاء الله إن اللاعبين بعزيمة

0: الرجال بالإصرار، بحب الوطن، باستشعار المسؤولية، بالغيرة على تاريخ المنتخب وسمعة كرة القدم السعودية، يقدمون عصارة ما لديهم من الإمكانيات الفنية العالية، وإن شاء الله نحققها. منتخب الأرجوي زي ما تفضلت معاذ، إحنا ليس بالمنتخب الغريب، إحنا سبق لعبنا معهم مباراة،
1: يعني ما جينا ربشة ضدهم. هذا اللي
0: نعم، يجب أن يكون فيه هدوء، يجب 11 لاعب، متى ما تولدت لديك الثقة أنت قادر أنك أنت تسوي شيء. نقول ما في شيء صعب، يعني المنتخب الإسباني قوي، الرأس الأخضر قوي، لكن بإذن الله
1: لا إسبانيا هذه مركب هنا بتجينا في إسبانيا، لكن أنا أقصد المباراة الأولى الأوروغواي، أتذكر قد حضر كم مرة في السعودية، لعب معنا في استاد الملك فهد، وقد قدمنا قدامه أداءات يعني جميلة، ودائما اللاعب اللاتيني هذا والأمريكا الجنوبية تحس إنه مش غريب عليك، حتى ستايله ما يفاجئك في الملعب، الأوروبي هو اللي يخبصك.
0: يا سلام عليك، لأنه ستايل اللاعب السعودي لو رجعت من زمان، ستايله قريب للمدرسة البرازيلية في البنية الجسدية، في المهارة،
1: صح.
0: يعني شوف تذكر أنت حتى منتخب البرازيل ما عنده البنية الجسمانية.

0: تشكيل اللاعب، لكن عنده مهارة، عنده مهارة فردية عالية. إذا اكتمل الجانب اللياقي بإذن الله. أن نقول هي المنعطف المهم هي أول مباراة أمام الأوروغواي، خرجنا بنتيجة إيجابية هتعزز من من من قيمة الثقة لدى اللاعبين. سندخل أمام إسبانيا بروح معنوية أكبر، سيكون في حذر أكيد بالتأكيد، لكن الأهم هو مدى ما سوف يقدمه المنتخب في أول مواجهة. نتيجة هذه المباراة على غرارها نقيس مستوى ونتائج المباراة.
1: شوف ترى أبو نواف، تعادل خسارة فوز تضمن تأهل تقريبا، يعني لو تقول تتعادل مع الأوروغواي 0-0 1-1 مشيها زي ما تمشيها، العب باص دفاع، أهم شيء اطلع بالتعادل لأنه المنتخب القوي جايك. لو تخسر من إسبانيا ما في مشكلة تقفل، لكن تخسر ما في مشكلة، تفوز على الرأس الأخضر تأهل.
0: أنا بالنسبة لي يهمني حتى مع وقع الخسارة لو سمح الله، أنا أتمنى أني أخرج كمتابع كمحب كغيور على المنتخب السعودي، أنه تنتهي المباراة وأنا أصفق للمنتخب أنه يقدم الأداء الجيد المقنع المشرف بصرف النظر عن النتيجة. كرة القدم إحنا نعرف أنها ثلاث خيارات، يا فوز يا خسارة يا تعادل، لكن لا تخسر بمستوى مخجل. قدم عصارة ما لديك من الإمكانيات، حتى وإن خسر تخرج وراسك مرفوع والجمهور يصفق لك، أنا أديت عطاء وأداء مميز. كرة القدم لا تحتاج عمل، تحتاج يعني روح عالية في الملعب.
1: البطولة استثنائية، إن شاء الله ندخل إن شاء الله النحس هذا اللي صاير لنا في مونديالات كأس العالم بالطرق القديمة وبالستايل القديم والتنظيم اللي كان، إن شاء الله بالستايل والتنظيم الجديد. في منتخبات كثير ناشئة موجودة، وفي منتخبات يعني متوسطة، وفي منتخبات أكيد يعني قوة كبيرة، ولكن إن شاء الله أنك تحصل لك فرصتك في هالأجواء المتغايرة. رطوبة مرعبة صراحة بتكون في بعض الولايات، درجات حرارة مرتفعة جدا، وشفنا كثير لاعبين تأثروا في مباريات التحضيرية، احتمالات عواصف، وممكن نشهد إيقاف مباريات، مواعيد مجنونة للمباريات، وتنظيم يثير الجدل من أول الأيام بصراحة. المفروض أنه كأس العالم يكون أسهل بطولة في العالم من ناحية التنظيم، لأن المنتخبات والاتحادات يعني تعرف مواعيدها قبلها بسنوات، لكن اللي يحصل حاليا يوحي أن قد نشاهد نشاهد بطولة مليئة بالمشاكل اللوجستية، إن صح التعبير، من أول يوم حتى آخر البطولة، خصوصا أنها راح تلعب منتخبات كثير فيها. أتمنى إن شاء الله أنه أكون مخطئ، لكن المؤشرات الحالية يعني بعضها يعني ما تطمن.
0: النقطة المهمة أخوي معاذ، إحنا دائما يجب أن نرفع سقف الطموح. يعني المنتخب السعودي يمتلك، إحنا لما نتحدث عن كرة القدم في المملكة هي شغف الملايين، هي يعني تمتلك الكثير من المواهب والنجوم قادرين على صناعة منتخب قوي. إحنا يجب أن نرفع سقف الطموح، أنه ما نشارك في مثل هذه المونديالات فقط للمشاركة في مباراة مباراتين نخسر. لا يا أخي، كوريا الجنوبية وصلت إلى دور الأربعة. إحنا يجب أن نبني، طالما إحنا بنينا الجانب الاحتراف في الأندية والدوري صار قوي، يجب أن
1: نعكس هالشيء،
0: لا يجب أن نوازي هذا الشيء ببناء وصناعة منتخب قوي يذهب ليشارك ويكون مشرف.
1: تكفون يا رجال، تكفون، لا تضحكون العالم علينا. يعني يقولوا عندهم دوري قوي هذا منتخبهم، لا، نبغى نشوف منتخب واقف على رجليه يحترم المنتخبات اللي متواجدة امامك. مش الاحترام المبالغ فيه، لا، احترم المنتخب بانك تغطي كافة التفاصيل ما تلهى عنها، ولكن تقدم كورة 11-11. باذن الله نشوف منتخب قادر على تحقيق التأهل. أنا والله صراحة في صدري تفاؤل، بسكسك عليه وبطمن، وماني بقاعد أقوله كل شوي، إن شاء الله أنه يتم بإذن الله، إن شاء الله وبحول الله وقوته، إن شاء الله الأخضر قادر أنه يقدم. دائما حنا لما نكون معولين كثير ترى نتفاجأ. شوف 2007 مع أنجوس ما كنا ذاك الزود في مسألة المطالب والتمنيات، وصلنا للنهائي، إن شاء الله نسويها في هالمونديال في أمريكا بحول الله وقوته. نقول 0-11-40-5-3. خلونا نسمع أصواتكم بعد الفاصل. انتصفنا في منتصف الحلقة حاليا مع ضيفي العزيز الإعلامي الرياضي الأستاذ والكابتن علي الزهراني. بعد الفاصل أنا وبنواف نسمع اتصالاتكم ونتناقش في بعض النقاط، وبعطيكم برضو يعني جدول أبرز المباريات اللي راح تشاهدها في أول الأسابيع في كأس العالم. غششك المباريات المهمة كذا بعد الفاصل، خليكم ويانا على أثير إذاعة الرياض.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسجيل.

0: تسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: الصدارة
2: الصدارة.
3: حياكم الله مجددا في الصدارة. 011-40-53. واصل المنتخب الوطني مساء الأربعاء وكذلك الخميس مباريات أو تدريبات التحضيرية على ملاعب مركز تدريب نادي أوستن، استعدادا لمواجهة منتخب بورتوريكو اليوم وديا الجمعة. وبإذن الله إن شاء الله نشوف شكل فني ونهج بغض النظر عن النتيجة، مهما كانت النتيجة النتائج مش مهمة يا جماعة الخير. قبل كأس العالم أمس إسبانيا اللي معنا في المجموعة تعادلت مع العراق 1-1، تخيل في إسبانيا. العراق المنتخب العراقي اللي دائما عودنا على روح القتالية فرض التعادل الإيجابي على المنتخب الإسباني 1-1 في المباراة اللي لعبت في لاكارونيا في إسبانيا. فهذه النتائج مش مهمة، لكن المهم بقدر الإمكان أن نقف على نهج معين لمنتخبنا السعودي. عارف أنت داخل كيف بتلعب هذه المباريات من قبل، حاطة في بالك. نقف على بعض الأفكار اللي مفترض أنها تطبق في الميدان. نفترض برضو أنه في بعض الأفكار اللي كانت لازمتنا فترة كبيرة من الأخطاء اللي ممكن يعني تتمثل أهمها في الكرات العرضية، إن شاء الله نتلافى خطورتها، لأنه بتلعب مع منتخبات تطبقها بحذافيرها. منتخب أوروغواياني يلعب كرات هوائية أكثر من جيدة، ومنتخب إسباني يلعب لك العرضيات على الأرض وفي الهواء وفي الجو ومن خلف المرمى برضو ممكن ما تشاهدها. ولكن إن شاء الله بإذن الله أخضرنا قادر أنه يواسي نفسه ويرتكز على قدميه إن شاء الله، ويواجه هذه المنتخبات بصورة مشرفة. 011-40-53 معي الكابتن والأستاذ علي الزهراني، ومعي برضو الأستاذ علي المتصل لا يروح علينا. علي مسيك بالخير المتصل.
4: إن شاء الله بالنور السرور.
3: يا هلا.
4: جمعة المباركة ونصلي ونسلم على رسول الله.
3: اللهم صل وسلم عليك يا محمد.
4: تحياتي لك الأستاذ علي الزهراني وجميع المستمعين عبر الأذيات.
3: حياك الله يا علي. قرب لي صوتك طال عمرك.
4: قريب أنا ولا بعيد ولا
3: شوي بعيد؟ شوي بعيد.
4: تمام.
3: أسلم.
5: ايوه السلام عليكم.
3: ايوه تمام كذا. وعليكم السلام.
5: أيوة الله يسعدك. امنياتنا لمنتخبنا بالتوفيق. الامنيات جميله ان تكون محفوفه بالدعاء، ولكن الواقع لا نريد ان نكون مصممين به، وكلنا نعرف الواقع لا يحتاج يعني تشريح. حتى الصغير الان يعني الذي لا يملك حتى ثقافه رياضيه يعرف ان المنتخب يعني يمر ربما ب
3: مش في افضل حالاته. خلينا نقول
5: نعم
3: مش في افضل حالاته. اقول خلينا نقول
5: مش في افضل حالاته. وانا اقول يعني انا من وجهه نظري بسيطه ان اللاعب يعني اذا انتهى عند الشغف المالي، اذا انتهى الشغف المالي ووصل الى يعني ما شاء الله مبتغاه، الله يزيدهم ويبارك لهم، فما عاد في شيء يعني يسعون له. قديما اللعيبه اللي كانت مكافاتهم على 30,000 40,000 50,000 وأقصى شيء يعني يمكن يحصل 100,000 ريال وراتبه في النادي 10,000 20,000، يمكن البعض يقول لا احنا اختلف الزمن. صحيح الزمن هو الزمن، لكن اختلفت القوة المادية
3: لعل احد لا الاسباب، ولكن هذا عالميا مطبق يا علي وانا اخوك مطبق عالميا. هذا يعني كل اللاعبين عالميا في جميع المنتخبات اللي بتشوفها الان فيها لعيبة ياخذون مبالغ كبيرة.
5: صحيح،
3: صعب انك تستبعد فقط السعودي.
5: الفكر مختلف تماما. طالما ان الرفاهيه الزائده موجوده هنا بالنسبه حتى مع الاحتراف الاجنبي. لما قلنا ان اللاعب يعني صعب ان نحصل واحد في كل 10 سنوات يروح يحترف مثل سعود عبد الحميد الله يوفقه في تجربته، وان شاء الله انه يستنسخ عشرات اللاعبين مثل سعود في جميع المراكز. نتمنى انه يكون في برنامج قوي متكامل من الألف إلى الياء. برنامج يعني يبتعد فيه اللاعب، ربما هذا يكون فيه صعوبة سرية مجتمعية. لكن اللاعب حتى أتينا إلى ملاعبنا من أعتى اللعيبة ومن أكبر اللعيبة في العالم، ربما استفاد اللاعب

0: قليلا بدنيا، استفاد يعني شيء بسيط لكن ليست الاستفادة الكاملة المرجوة. الآن أنا يدي على قلبي، اللاعب السعودي مزاج باختصار، يجيك يلعب مباراة تحت الضغط وفوق الضغط، أنا ما أدري من بين الضغط وتحت الضغط، الجوال يعني ما أدري، يعني الإدارة الرياضية في المنتخب يعني ما تعزل اللعيبة عن مثلا تغريدات تويتر مثلا أو الضغط الإعلامي اللي ساير الآن مثلا في منصة إكس للأسف، يعني شيء مخجل من كبار الإعلاميين يتصدرون المشاهد، ربما تقول هذه حرية شخصية ما نستطيع أننا يحكمها الإعلام، صحيح، لكن يعني صراحة شيء مخزي، يفشل والله يفشل للأمانة. والله نستعلم يعني الله يصلح الحال.
1: من تب من المتفائلين أجل
0: علي. والله أنا شف أنا ما بين طرف التفاؤل وطرف قليل من التشاؤم، يعني لا نريد أن نبالغ في التفاؤل فنأكلها بالأربعة والخمسة،
1: لا لا إن شاء الله
0: نكون متشائمين إن شاء الله، أن يعني أقل شيء مستوى مشرف، يعني إذا لم
1: إن شاء الله نضبط أمورنا في الدفاع هالمباراتين الأولى، ومباراة الرأس الأخضر ذي مقدور عليها، يعني أنا يعني أعلم في قرارة نفسي إنه السعودي قادر يتعدى الرأس الأخضر بفوز وبفرق اثنين بعد وأكثر.
0: السعودي إنه يمتلك الإمكانيات المهارية الفردية يمتلكها وبكفاءة عالية، لكن عندنا مشكلة الثقة بعض الأحيان تكون يعني قليلة أو
1: والبيئة شوي
0: تحصلهم يتمشون بالملعب ما أدري، بعض الأحيان تحصلهم ما شاء الله تبارك الله يعني
1: يفاجئك
0: تفجرت الطاقات.
1: أنا عجبتني كلمتك يوم تقول مرة يلعب فوق الضغط ومرة يلعب تحت الضغط، ما تعرف له
0: صراحة ايه. الضغط هذا اللي يجي أبوي مش علينا،
1: في مباريات متوقع أنه يفوز ما يفوز، في مباريات تعتقد أنه ممكن يأخذ نتيجة يفاجئك.
0: أنا صراحة فعلا. ما أستغرب لو نجي قدام إسبانيا ونتعادل،
1: ترى إسبانيا لعبنا معها مباراة مشرفة تذكرها في مونديال 18 تقريبا،
0: ما هي مستبعدة لكن يجيك الطموح بعدها في الأرجواي يصك أنا بأربعة ولا ثلاثة كذا، ما أدري ليش يعني سبحان الله ما أدري.
1: أسوأ سيناريو اللي عشمك بالتأهل ثم نطلع مثلا في 2026
0: مباراة الأرجنتين
1: يمكن 2022
0: تذكرون مباراة الأرجنتين آخر كأس عالم، أنا كنت أتفرج أنا مجموعة من الزملاء واليوم الثاني دوام مدرسة، أنا بالي في المدرسة وبالي في المباراة، والله يطول في عمره الأمير محمد سلمان أعطانا الإجازة اليوم الثاني وفرح الشعب السعودي قاطبة كبيرة وصغيرة ذكر وأنثى نجوم برا أيوه، فاللهم صل على محمد.
1: واضح أنك يعني عند مغسلة سيارات يا بطل.
0: والله عند مغسلة سيارات الله يوفقك. فذاك اليوم فرحنا ارتفع الطموح، أنا والله قلت إن شاء الله يا رب يا كريم يعني نجي المباراة اللي بعدها خلاص نضمن أقل شيء التعادل ونتأهل بنوصل دور 16 نوصل دور 8، يعني توقف طموحنا في ذاك الجيل، أنا وقتها في أولى ثانوي 94
1: آخ يا مباراة بولندا آخ بس آخ يا زلقة عبد الإله المالكي ولا بلنتي سالم،
0: صلينا الفجر أيام الديرة في يعني بين الشوطين ونتقابل إحنا والعيال الحارة في الديرة عندنا هناك مبسوطين مرتفع الأمال، وأنا هزمنا من هولندا بمستوى مشرف، والله ما عندي مشكلة أني أنا هزم بس بمستوى مشرف، أن اللاعب فعلا يركض وهو قلبها ومشاعره مع الملك مع الولي العهد إلى أصغر مواطن سعودي.
1: نذكرها مباراة تألق فيها فهد الخشيان الله يذكره بالخير،
0: الله يفضل نرفع
1: والكثير من اللعيبة برضو تألق، امين ان شاء الله الله يوفقهم باذن الله، بس انا اقول لك ارفع نسبه التفاؤل، ابعطيك تقرير ان شاء الله الحين
0: التفاؤل إيه؟ نحن كمؤمنين لابد ان يكون دائما في عقيدتنا لابد، ولكن بعض الاحيان يعني الواقع يعني يفرض نفسه، ان شاء الله باذن الله ان يخالفون التوقعات باذن الله ان يعني اقل شيء نصل الى دور 16، يعني ما نبغى احنا يكون طموحنا كبير مره، لكن إذا وصلنا يعني دور 16 هذا شيء يسترون عليه بيض الله وجهه،
1: لا إن شاء الله نوصل دور 16، وإذا وصلت دور 16 لا نربطها بالمونديالات السابقة، ترى الوضع مختلف، ممكن تطيح لك في دور 16 مع منتخب أبسط مما تتوقع،
0: دور 16 في المونديال هذا ترى بمثابة دور 8 قبل 30 سنة
1: إيه، لا كذا أنا أحس أنها شوي تقلل يعني سيناريو شوي فيه يأس، لا إن شاء الله نبعد أكثر، لو لو لو لعبناها صح لو لعبناها صح نهدى شوي
0: الله.
1: نهدى
0: بإذن الله
1: ما ننضغط نفسيا من المباراتين الأولى،
0: يصيروا مجموعة واحدة وقلوبهم على بعض. وأنا أخشى ما أخشى على المنتخب في مسألة يعني هذا اللي أنا أتوقع والله أعلم. يعني مسألة التأثير الإعلامي اللي ينعكس على اللعيبة داخل المؤثر. حققنا الدوري معصي مدري إيش في ذات الهلال إحنا أكثر ويصير فيه حزبيات.
1: لا إن شاء الله اللعيبة محترفين إن شاء الله إنهم على وعي كافي بتجاوز المسألة
0: بهذا الشكل. لأن كنا نشوف زمان فهد الهريفي صالح النعيمة في الناديين مختلفين. يوسف سنان وماجد عبد الله خالد مسعد وأحمد محمد الخلاوي الله يرحمه من الأندية مختلفة. أقسم بالله العظيم كأنهم إخوة في داخل منزل واحد تحت سقف واحد.
1: إن شاء الله بإذن الله يكونوا على قلب واحد برضو فيه.
0: هذه الروح متى ما وجدت لن يقف أمام السعودي أي لاعب في العالم
1: بإذن الله إن شاء الله. كل الشكر لك يا علي. ما نطول عليك عليك ولا لا تستب يا ابن الحلال في ذا الشموس ومن يحب الكفر.
0: الله يحفظك.
1: يلا حبيبي فما الله فما الله. طيب ابو نواف عندك تعليق على على سميك؟
2: والله شوف علي احنا في ابو معاد احنا الان في مرحله زي ما قلت لك يعني ما يجب ان نفتح ملفات اخرى أكثر من التحفيز سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي عبر البرامج الإعلامية المختلفة. الآن الوقت ما هو وقت انتقاد أو فتح ملفات يعني جانبية، لا إحنا الآن يجب أن نكون على قلب رجل واحد في دعم المنتخب وتحفيز المنتخب. لأنه مهما كان تعرف الآن على الجانب الإعلامي العالم ككل أصبح كقرية كونية واحدة. اللاعب حتى هو يخلص تمرين يخلص مباراة يطلع على منصة إكس يطلع على التيك توك يطلع على السناب يشاهد ردات فعل المجتمع السعودي الرياضي. فبالتالي يجب أن تكون اللغة لغة إيجابية، الدعم دعم كبير يعني وغير مسبوق. هذه تأثر ترى حتى في اللاعبين. إذا رجعنا مثلا فتحنا بوابة الاحتراف الخارجي هذا موال بحد ذاته. إذا أخذنا مثلا على سبيل المثال سعود عبد الحميد حالة استثنائية لأنه اشتغل على نفسه. احنا نتمنى من اللاعبين اللي يدركون ان عندهم موهبة وامكانيات ويبحث عن مستقبل باهر في كرة القدم يجب تشتغل على نفسك. مسألة فتح مجال للبرامج الاحتراف ترى اثبتت عدم جدواها. يعني عندما انا اخذ 5-6 لاعبين وافرضهم على اندية في اوروبا ما حتحقق لك النتيجة المطلوبة. شوف سعود عبد الحميد، تجربة سعود عبد الحميد تعتبر هي النموذج المثالي اللي يجب ان نقيس عليه او نبني عليه لمستقبل المواهب والنجوم القادمة اللي تحترف خارجيا. إن شاء الله إن القادم يكون أفضل إن شاء الله. اليوم إحنا أمام مباراتين ودية أمام بورتوريكو وأمام السنغال، المنتخب يكون في جاهزية معنوية ولياقية وبدنية. وزي ما قلت لك الجانب المعنوي والنفسي يتفوق في مثل هذه المشاركات عن الجوانب التكتيكية والفنية. هي مهمة بلا شك، خطة المدرب تكتيك المدرب مهم، ولكن احنا نقول نعزو جانب النجاح في المباريات الثلاث على روح اللاعبين السعوديين. متى ما كانت حاضرة بإذن الله تكون النتائج أيضا الإيجابية حاضرة
1: بإذن الله. اليوم بورتوريكو، واليوم أنا صامل وعازم كل العزم إن شاء الله أني أرفع عندكم نسبة التفاؤل. ليش؟ أنا مركز على مباراة الرأس الأخضر تحديدا، هذا المنافس اللي يأتي من القارة السمراء. قدمنا حنا مع منافسين كثر منتخبات أفريقية في كأس العالم أداءات مشرفة وتستحق التقدير صراحة. الكرة السعودية تتأهب لمواجهة أفريقية من نوع خاص في نهائيات كأس العالم 2026 عندما يلتقي المنتخب الوطني مع نظيره منتخب الرأس الأخضر اللي سجل تواجده التاريخي الأول في المحفل العالمي. وركز لي تحت الأول، حط تحته 10 خطوط. أنت لاعب 4 مونديالات سابقة، تقدر في يعني خبرتك تتجاوز خبرة هذا المنتخب. وفنيا أعتقد ما قد سمعنا بلعيبة بارزين كثير من الرأس.
2: أنا أتمنى معاذ مقترح، أتمنى أنه يوصل لإدارة المنتخب، أتمنى يوصل للاتحاد السعودي لكرة القدم. يعني أتمنى أنه قبل المباريات، قبل مباراة الأورغواي، قبل مباراة إسبانيا، قبل مباراة الرأس الأخضر، يكون هناك متسع من الوقت حتى وإن كان وقت يعني مستقطع للمنتخب، يتم عرض مباريات المنتخب في مونديال 94 وكيف كانت روح اللاعبين، عرض مباراة المنتخب السعودي أمام الأرجنتين وكيف كانت روح اللاعبين. بمعنى أنه إذا وصلت لدى اللاعبين أو عمق اللاعبين، غرسنا في مفهوم اللاعبين وعمق اللاعبين أنه هذا المنتخب السعودي استطاع أن يفوز، المنتخب الوحيد اللي هزم الأرجنتين بطل كأس العالم، المنتخب السعودي اللي وصل إلى الدور الثاني بمنتخب هو، عندما يستشعر هؤلاء اللاعبين هذا المناخ وهذه الصورة الذهنية من الماضي، ثق تماما ستتفجر الطاقات المعنوية لدى اللاعبين، ستكون هذه اللحظة لحظة فارقة في مستويات المنتخب ونتائج المنتخب البطولة. وهذه ترى دور الإدارة، الإدارة ليست فقط تحضير لاعبين وتحديد يعني أمور شكلية أو بروتوكولات معينة، لا، حتى تعزز من قيمة المعنوية. يا أخي تعال افتح مثل هذه المباريات، خلي اللاعب، يمكن بعض اللاعبين صغار السن
1: تشحن اللي ما ينشحن،
2: أين ما عاشوا تلك التجربة أو تلك البطولة، يمكن ما شاهدوها صغار في السن.
1: صح.
2: أنت لما تضعهم تدخلهم في هذه الأجواء بمعنوية مختلفة بأسلوب مختلف، ترى هذه مؤثرة في كرة القدم. فأتمنى من إدارة المنتخب أن تضع يعني لقطات المباريات أمام هولندا.
1: صح. ومش فقط الأهداف، لاحظ ها في كثير لقطات فنية وسط المباريات بعيدة عن الأهداف والفرص، من شأنها صراحة أنك تشحن لعب نفسي. أنا صراحة مش عشان ضيفنا وهو غايب ما يسمع الكابتن فؤاد أنور مسي عليه أبو خالد بالخير، شفت له مقطع قبل 3 أيام مجمع كتجميع مقاطع له في أداءاته مع المنتخب، والله كمية جرينتا لا تتخيلها. نفقد صراحة مثل الجرينتا هاليومين، هي اللي تكسبك وتخفف نسبة القابل اللي يكون بينك وبين المنتخبات اللي فارقة عنك فنيا.
2: وهذا ذكاء إداري. اليوم احنا إدارة المنتخب يعني أبرمت التعاقد أو منحت الفرصة للمبدع والمميز فهد المفرج. أتمنى خبرة فهد يركز على هذه الجوانب مع إدارة المنتخب للاعبين، لأنه زي ما قلت لك احنا يجب أن نعطي الأهمية في هذه المرحلة الجانب النفسي والمعنوي ورفع الهمم لدى اللاعبين. نعم. وهي ترى عملية سهلة، ما هي صعبة.
1: صحيح. أرجع أقول لكم يا جماعة الخير، الرأس الأخضر، هذا الرأس وبنقطع إن شاء الله بإذن الله. سيكون هذا اللقاء المرتقب لحساب الجولة الثالثة والأخيرة مستمعينا من دور المجموعات، واللي ربما يكون مواجهة فاصلة ومصيرية لتحديد بطاقة الترشح للدور الثاني بناء على ما ستسفر عنه نتائج الجولتين الأولى والثانية في المجموعة. تحمل مواجهات الرأس الأخضر أمام أو تحمل مواجهات أخضرنا، خلينا نشوف أخضرنا أمام المنتخبات في القارة السمراء الأفريقية في المونديال، إرث طويل صراحة من الإثارة والنتائج المتباينة. التقى المنتخب السعودي بالمنتخبات الأفريقية في 5 لقاءات سابقة عبر تاريخ المونديالي، لاحظ في المونديال، نجح خلالها في تحقيق الفوز في 2 وتعادل في مثليهما، بينما تجرع مرارة الهزيمة في لقاء واحد فقط. بدأت اللقاءات السعودية الأفريقية في مونديال أمريكا 94 حينها حقق الأخضر فوز تاريخي وثمين على شقيق المغربي بنتيجة 2-2، مهد له الطريق نحو ثمن النهائي. في النسخة التالية في فرنسا 98 فرض التعادل الإيجابي بـ2 لمثلهما نفسه على مواجهة الأخضر أمام جنوب أفريقيا في ختام دور المجموعات، لو تتذكرونها سجلنا ضربتين ترجيحيتين يوسف نيان وسام الجابر، اللي قبلها كانت في 94 كان هدف كابتن فؤاد أنور برضو الأسطوري اللي كان من نصف الملعب. جاءت الخسارة الوحيدة للأخضر أمام منتخبات القارة السمراء في مونديال كوريا واليابان 2002 عندما سقط بهدف نظيف أمام أسود الكاميرون، وفي مونديال ألمانيا 2006 تكرر سيناريو التعادلات في الملاعب الأوروبية خلال مواجهة عربية خالصة أمام تونس انتهت بهدفين لكل فريق، كان أتذكر 2-2 تقريبا انتهت هذه المباراة، هدف سامي الجابر اللي خذ الحارس على اليسار، هذا كلكم تذكرونه. أما آخر المواجهات الأفريقية فقد شهدها مونديال روسيا 2018، على فكرة المنتخب التونسي عدل فينا في 2006 كان بسبب لعنة الركلات الركنية، أتذكر كانت الركنية اللي القاتلة صراحة للمنتخب التونسي بعد فرحتنا بالتقدم. قلنا أما آخر المواجهات الأفريقية شهدها مونديال روسيا 2018، اقتنص الأخضر فوز مثير على شقيق المنتخب المصري بـ2-1 في الأنفاس الأخيرة من عمر اللقاء، المباراة اللي شهدت مشاركة محمد صلاح. يفتح الأخضر اليوم صفحة جديدة أمام مدرسة أفريقية متطورة وطموحة تمثلها الرأس الأخضر، نأخذها بعين الاعتبار هالنقطة أنه مدرسة متطورة وطموحة نحترمها ونستغل هذه الفرصة في خبرتنا التاريخية لترجيح كفتنا مونديالياً، وبإذن الله إن شاء الله نقاطياً ونكسب النقاط، وهذه هي النقاط اللي بإذن الله تأهلنا للدور اللي بعده.

0: بإذن الله الأخضر قادر، بس نعتمد على أو يعتمد الموضوع على نتيجة المباراتين السابقة. إن شاء الله ما يكون خسارتين على طول، إن شاء الله بإذن الله تكون نتيجة مشرفة في المباراتين الأولى، خصوصا مباراة الأوروغواي هذه يبغالك تركز عليها بطريقة هادئة يعني، وتلعبها بتفاصيلها الصغيرة، لأنه التفاصيل هي اللي بتغلب في نهاية اللقاء. أبو نواف، عندي لكم الجدول، ودي أعطيكم بعض المباريات اللي تستحق المشاهدة صراحة من وجهة نظري، بعيدا عن المنتخبات العربية واللي كنا بنشوف مبارياتها. البرازيل المغرب راح تكون الساعة 1 الفجر، هذه مواجهة مهمة الصراحة. هولندا اليابان الساعة 11 المساء، وأبغاك تعلق لي على التوقيت إذا خلصت. فرنسا السنغال الساعة 10 المساء، إنجلترا كرواتيا راح تلعب الساعة 11 المساء، هولندا السويد الساعة 8، الأرجنتين النمسا الساعة 8 كذلك، النرويج السنغال الساعة 3، إنجلترا غانا الساعة 11، سكوتلندا البرازيل الساعة 1، عندك الإكوادور والمانيا الساعة 11، اليابان السويد الساعة 2، تركيا أمريكا الساعة 5 الفجر، النرويج فرنسا الساعة 10 المساء، أوروغواي إسبانيا الساعة 3 الفجر راح تكون هذه المباراة، هذول اللي معنا في المجموعة. كولومبيا والبرتغال الساعة 2:30. بعطيك الدقيقتين الأخيرة لك للتعليق.
1: والله يا أخي شوف، التوقيت لك عليه، لكن إذا كان في محظوظين يعني، في ناس محظوظين من هالتوقيت فهم المتقاعدين الله يمسيهم بالخير يعني مبسوطين وقت ما عندهم أي ما عندهم عمل صباحي، يستمتعون بسهرة كروية طويلة يعني من أول الليل إلى تالي الليل، هم مباريات مثيرة. لكن بصراحة حتى المباريات في مقدمة الجدول أو المونديال ترى مثير، البرازيل المغرب هولندا اليابان إسبانيا والرأس الأخضر، هذه مهمة لنا لأنها أيضا تعطيك أو تعكس لك مستوى المنتخبين اللي راح تقابلهم. فإن شاء الله أن نشاهد مباريات ممتعة وجميلة، والأهم في ذلك هو مدى ما يظهر في المنتخب السعودي. نكرر، نتمنى إن شاء الله لنجومنا صقورنا الخضر التوفيق والنجاح والدعاء تلاحقهم بإذن الله، أن يقدمون المستويات المأمولة ويعكسون الصورة المشرفة اللي كلنا ننتظرها في هذا المونديال، وبالتوفيق للجميع إن شاء الله. معاد
0: بإذن الله. نختم مع تصريح علاء الحاجي يقول: نسبق له العمل مع دونيس، يعرف أسلوبه، لكن تطبيق أفكاره يحتاج إلى وقت. أنا شدتني مسألة الوقت هذه، وإن شاء الله أنه يكون هذاك في الأندية ما يكون في المنتخب، إن شاء الله يختصر عليهم دونيس قدر الإمكان، ويقدر يستنتج من هاللقاءات التحضيرية قدر الإمكان النهج اللي بينتهجه في المباريات في المجموعة، وكذلك الأسلوب اللي بيطبقه هجوميا ودفاعيا. هو يعمل يوميا عبر التدريبات وحصص الفيديو لتجهيز الفريق بأفضل شكل. كل التوفيق إن شاء الله لمنتخبنا. كل الشكر لك كابتن الأستاذ علي الزهراني. بنواف ما قصرت،
1: الله يحفظك وفي رعاية الله حبيبنا.
0: شكر لعبد العزيز الجبر كذلك من خلف الهندسة الصوتية والإخراج، والشكر موصول لكم أولا أنتم وأخيرا مستمعينا في الصدارة عبر أثير إذاعة الرياضة. أنا أخوكم معاذ العتيق، أودعكم، حافظكم الله، نلتقي غدا بإذن الله. السلام عليكم. الصدارة الصدارة الصدارة.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: السعادة، السعادة ما تجي صدفة، ما تجي صدفة، السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك. تعال

0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: من العالم.
4: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من العالم. لم تكن اللغة سوى همسات متناثرة وإشارات تبحث عن معنى، ثم كبرت كما يكبر الإنسان فصارت أصواتا ثم كلمات ثم حضارات كاملة تبنى على الحرف والمعنى. ومن تعدد اللغات ولد التنوع، ومن التنوع تشكلت هوية الإنسان. وبين هذا الامتداد الواسع تبرز اللغة العربية لا كلغة فحسب، بل كحكاية ممتدة عبر الزمن. منذ فجر البشرية بدأ الإنسان في التعبير عن نفسه بوسائل بسيطة كالإشارات والأصوات، ثم تطورت إلى لغات بدائية تختلف باختلاف البيئات. ومع تباعد المجتمعات جغرافيا نشأت لغات متعددة لكل منها خصائص ونظم، فكانت اللغة مرآة للبيئة والحياة اليومية ووسيلة لحفظ التجارب الإنسانية.
5: نشأة اللغة هي أحد أهم الأسرار الحضارية التي تباينت حولها الآراء. رأي يرى بأنها توقيفية، أي وحي وإلهام من الله سبحانه وتعالى، مستدلين على ذلك بقوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. أما الرأي الآخر فيرى أنها اصطلاحية تواضعية، أي أن البشر اخترعوها واصطلحوا عليها لحاجتهم الاجتماعية للتواصل، وبدأت بمحاكاة أصوات الطبيعة كخرير الماء وزئير الأسد وغيرها من المسموعات، ثم تطورت إلى رموز. وهذا هو الرأي الراجح بدليل تعدد اللغات. وتعدد اللغات أتى من الهجرات البشرية والانعزال الجغرافي، فعندما تنفصل مجموعة بشرية في بيئة جديدة تتحور لهجتها بمرور القرون إلى لغة مستقلة ذات قواعد خاصة. ومثال ذلك العائلة الهند أوروبية من عائلة اللغات. هذا المثال يفسر لنا الشبه الغريب بين كلمات في لغات متباعدة جغرافيا. فمثلا كلمة أم باللغة الإنجليزية mother، وفي اللغة الإسبانية مدري، لكن في اللغة الفارسية التي تقع في آسيا مادار. فهذا التشابه هو ما جعل العلماء يبحثون عن أسبابه. فالأصل التاريخي للمجموعات البشرية كان واحدا ثم تفرع وتعدد بتعدد الأوطان.
4: مع تطور الحضارات ظهرت لغات أصبحت أكثر انتشارا وتأثيرا نتيجة للقوة السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية. تتصدر لغات مثل الإنجليزية الصينية والإسبانية قائمة الأكثر انتشارا، حيث ارتبط انتشارها بالتجارة وكذلك التطور العلمي. ومع ذلك تبقى كل لغة حاملة لهوية شعوبها مهما بلغ الانتشار.
5: إذا نظرنا إلى خارطة اللغات اليوم نجد أن اللغة الإنجليزية تتربع على عرش الانتشار العالم كأكثر اللغات تحدثاً بين سكان أصليين ومتحدثين بلغة ثانية، تليها الصينية المندرين كأكبر عدد متحدثين أصليين في بقعة واحدة، ثم تأتي الهندية والإسبانية والعربية.

في مراتب متقدمة عالمية. أسباب الانتشار اللغوي لا يرتبط بجمال اللغة بذاتها، بل يرتبط دوما بموازين القوة والنفوذ العسكري والاقتصادي والسياسي. الصينية مثلا انتشرت بفعل التمدد الديمغرافي البشري، بينما الإنجليزية انتشرت لأنها كانت لغة الثورة الصناعية والإمبراطورية البريطانية قديما، ثم تحولت في العصر الحديث إلى لغة الهيمنة التكنولوجية كما نشاهد في منصات الإنترنت والبرمجة وفي العلوم التطبيقية وكذلك حتى النظرية في المجال السينمائي كهوليود وهذه القوة الفنية عالميا. فمن يملك زمام القوة المادية يفرض لغته على الآخرين، وهذا ما كانت تتمتع به العربية سابقا عندما كانت في الحضارة العربية في أوج ازدهارها وقوتها.

0: تعد اللغة العربية من أقدم اللغات الحية، فنشأت في شبه الجزيرة العربية وتميزت بثرائها اللغوي ودقتها التعبيرية، وكانت في بدايتها من خلال القبائل تنقل شفهياً عبر الشعر والخطابة حتى أصبحت وعاءً للثقافة والفكر.
1: اللغة العربية تنتمي إلى عائلة اللغات السامية، وقد نشأت وترعرعت في أحضان شبه الجزيرة العربية، وصقلتها قرون طويلة من مقارعات الشعر والخطابة في أسواق العرب، والاستخدام التواصلي المستمر من خلال أسواق العرب الشهيرة واجتماعاتهم للحج واجتماعاتهم في عكاظ وذي المجاز ومجنة وغيرها من الاجتماعات البشرية، حتى تبلورت في أبهى صورها في لغة قريش، هذه اللغة الوسطى التي توسطت بين لغات العرب وأخذت أفضل ما في لغات العرب، فاصطفاها الله سبحانه وتعالى وأنزل بها القرآن الكريم. أبرز خصائص العربية أنها تمتاز بعبقرية هندسية لا تضاهى، من أهمها الاشتقاق المرن، فمن جذر ثلاثي مجرد مثل كتب تولد منظومة كلمات مترابطة، كاتب، كتاب، مكتبة، مكتوب وما إلى ذلك من هذا الجذر، وقس على ذلك. بينما ذات الجذر في اللغة الإنجليزية رايت مثلا سيحتاج إلى كلمات منفصلة لأنها لا تطبق الاشتقاق كما تطبقه العربية، فمثلا رايت ستجد أن الكتاب بوك، المكتبة ليبراري، الكاتب فيه اشتقاق رايتر. ثانيا الاتساع والترادف الهائل الذي يمنح الشاعر والمتحدث قدرة على التعبير عن أدق التفاصيل، فالأسد مثلا في العربية له عشرات الأسماء، وكل اسم لا يعد مجرد مرادف بل يصف حالة نفسية أو جسدية أو حركية أو هيئة معينة للأسد، وهذا ثراء تعبيري تفتقر إليه معظم اللغات.

0: انتشرت اللغة العربية بشكل واسع مع اتساع رقعة العالم الإسلامي، فأصبحت لغة العلم والإدارة والتواصل في مناطق شاسعة. لم يكن انتشارها قصراً، بل كانت نتيجة ارتباطها بالعلم والثقافة، فتبناها غير العرب وأصبحت لغة حضارة امتدت من الشرق إلى الغرب.
1: انتقلت العربية من نطاقها المحلي إلى العالمية بفعل محرك تاريخي جبار. هذا المحرك هو بزوغ فجر الإسلام وحركة الفتوحات الإسلامية. فلم تعد العربية لغة قبائل تعيش في بقعة جغرافية معزولة أو محدودة، بل أصبحت لغة دين عالمي ولغة دولة امتدت من الصين شرقا إلى حدود فرنسا في الغرب. هذا الامتداد جعل العربية لغة التحضر والوجاهة العلمية والاجتماعية الأولى. فمثلا في العصور الوسطى كان طلاب العلم في أوروبا يرحلون إلى قرطبة وإلى بغداد وإلى الحواضر العربية المضيئة ويتعلمون العربية ليدرسوا الطب والفلك والفلسفة وغيرها من العلوم. نتيجة لذلك ما تزال آثار العربية ماثلة إلى اليوم في اللغة الإنجليزية مثلا، أما في الإسبانية والفرنسية والإيطالية فهناك امتدادات واسعة بفعل التجاور وبفعل التأثير في الأندلس. فمثلا في الإنجليزية إلى اليوم نجد من لغة العلم الجبر والكيمياء ونجم الدبران مثلا في الفلك، الخوارزميات في التقنية وما يتعلق بذلك ما تزال بألفاظها

0: العربية التي تحتفظ بجينات العربية فيها.
1: مرت اللغة العربية بمراحل تطور متعددة من الشعر الجاهلي إلى النثر العلمي ثم إلى الكتابات الحديثة، حافظت على بنيتها الأساسية لكنها استوعبت مفردات جديدة وتكيفت مع متغيرات العصر، مما جعلها لغة مرنة وقادرة على الاستمرار.
0: معادلة تطور اللغة العربية عبر العصور مع حفاظها على أصالتها هو الإعجاز الحقيقي. ماتت لغات كبرى كاللاتينية وتفرعت منها لغات أخرى كالفرنسية والإيطالية، لكن العربية ظلت حية نابضة. فما السر في ذلك؟ السر يكمن في القرآن الكريم الذي شكل الحارس الأمين والمثبت التاريخي لقواعد اللغة وهيكلها الصرفي والنحوي. أما تطور اللغة فلم يكن بتغيير جلدها أو التخلي عن أصالتها، بل تجلى في مرونتها الفائقة على الاستيعاب والتعريب. ففي العصر العباسي استوعبت علوم اليونان وفلسفته، وفي العصر الحديث مع تدفق المخترعات اشتقت من أصولها كلمات جديدة لهذه المخترعات والمنتجات البشرية الحديثة. فمثلا كلمة سيارة لهذا المخترع الجديد ابتكروها من الفعل سارة، ومن طارة أخذوا كلمة طائرة، وعربت كلمات أخرى بمثلا كلمة تلفاز، حاسوب، راديو، دون أن تهتز البنية اللغوية التي قامت عليها اللغة منذ آلاف السنين.
1: أسهمت الجامعات عبر التاريخ في ترسيخ اللغة العربية كلغات علم ومعرفة، حيث كانت تدرس بها العلوم المختلفة من الطب إلى الفلك. وفي العصر الحديث تواصل الجامعات دورها في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها وتعزيز حضورها في البحث العلمي.
0: الجامعات هي المحاضن الفكرية ومراكز القوة الناعمة لحماية الهوية وبناء الجسور الثقافية. يبرز دور المؤسسات الأكاديمية في مسارين: الأول داخلي عبر تحديث طرق التدريس ودعم البحث اللغوي وترجمة العلوم إلى العربية، أما الثاني فهو خارجي عالمي من خلال معاهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. فالجامعات اليوم تستقبل سنوياً آلاف الطلاب والباحثين من أمريكا وأوروبا واليابان ومن دول العالم الإسلامي غير الناطقين بالعربية، الذين يقبلون على تعلمها لأبعاد إما دينية وإما دبلوماسية وإما سياسية وإما اقتصادية، أو لفهم ثقافة العالم العربي والشرق الأوسط، ما يجعل الجامعة منبرا أكاديميا ينقل لغتنا وثقافتنا إلى مراكز التأثير والقرار العالمي.
1: لم تعد العربية مجرد وسيلة تواصل، بل أصبحت رمزاً للهوية والانتماء، تحمل تاريخ الأمة وثقافتها، فتتجلى في الأدب والإعلام والفنون، وتبقى حاضرة في وجدان الشعب الناطق بها.
0: اللغة العربية هي وعاء الفكر، وهي أس الهوية، بل هي العمود الفقري للهوية القومية، وهي مصهر حضاري وإيديولوجي للأمة العربية جمعاء، وهي حصن يوحد مشاعر هذه الأمة وأفكارها عبر التاريخ. فالإنسان العربي من المحيط إلى الخليج على اختلاف التضاريس والجغرافيا وحتى اللهجات اليومية يمتلك عقلا جمعيا تشكله لغة فصحى.

0: هذه اللغة هي التي حمت الأمة من الذوبان والتشظي أمام موجات الاستعمار والتغريب، فكانت وما زالت رمزاً للسيادة العربية والوجود الحضاري. يمكن أن نتمثل على ذلك، تخيل معي أن العربي اليوم يقرأ بيتاً من الشعر قيل قبل الإسلام، كشعر امرئ القيس والنابغة وعنتر بن شداد، فيتأثر به ويفهمه ويطرب له. هذا التراكم التاريخي الحي لا يوجد في معظم لغات الأرض. أيضا هذا المعجم العربي هو معجون بقيم قومية أصيلة كالشهامة والكرم والنخوة، وهذه المنظومة الأخلاقية الواسعة. فاللغة العربية ستظل حصنا لهذه الأمة، لأن الله حفظ هذه اللغة بحفظه للقرآن الكريم.
1: في عصر التكنولوجيا أصبحت الرقمنة وسيلة أساسية لحفظ اللغات بما فيها العربية. تسهم التقنيات الحديثة فيها من خلال الذكاء الاصطناعي والترجمة الآلية في توثيق اللغة العربية ونشرها عالميا، مع الحفاظ على تنوع اللغات الأخرى. كما فتحت المنصات الرقمية آفاقا جديدة لاستخدام اللغة، مما يعزز حضورها في المستقبل.
0: الرقمنة هي التحدي الحديث للغة العربية، وهي جسر حتمي لولادة اللغة من جديد. فالرقمنة هي نقل العربية من بطون المخطوطات والرفوف الغابرة إلى الفضاء الإلكتروني. التكنولوجيا اليوم والذكاء الاصطناعي تلعب دورا حاسما عبر المعالجة الآلية للغة العربية. وفي هذا الإطار ما يزال المحتوى العربي أقل من المأمول في حضوره على الشبكة، لكن هناك جهود كبرى وحثيثة خاصة من قبل المملكة العربية السعودية، ممثلة في الشراكة الكبرى بين عملاق التكنولوجيا شركة سدايا وبين مجمع الملك سلمان للغة العربية، واشتغالهم العميق على إثراء الوجود العربي في البرمجيات والتطبيقيات الرقمية المختلفة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكلل هذه الجهود بالنجاح، وأن تحذو بقية الدول العربية حذو المملكة العربية السعودية في هذا الإطار.
1: هكذا من همسة أولى إلى عالم الرقمي، تطل اللغة شاهدا على رحلة الإنسان، وفي قلب هذا التنوع تقف اللغة العربية شامخة تجمع بين الأصالة والتجدد. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم من العالم. الشكر موصول للدكتور أحمد الهلالي، أستاذ اللغة العربية وأدابها في كلية الأداب بجامعة الطائف. تقبلوا تحياتي أنا ظافر الخثعمي من الإعداد والتقديم، وشارك بالتنسيق والإعداد عايش الزير، ومن الإخراج شوق الحربي. نلتقيكم في حلقة قادمة بإذن الله. دمتم في أمان الله ورعايته. من العالم.
2: أرقام الرؤية. بلغت نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي 51%، مرتفعة من 44% منذ بداية الرؤية، بقيمة 2,476,000,000 ريال، متجاوزة مستهدف العام 2025. نسبة توطين الصناعات العسكرية في المملكة تتجاوز مستهدفها المرحلي، وتصل إلى 24.89%.

0: مرتفعة من 7.7% في العام 2022.
1: ننجز اليوم لغد مزدهر.
2: التغير المناخي.
3: تشكل الصحاري نحو 95% من مساحة المملكة، ومع ذلك أطلقت المملكة مبادرات مناخية تعد من الأكبر عالمياً، وبين التحدي والطموح تتقدم الجهود البيئية بثبات. تستهدف المملكة أن تكون 50% من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030 ضمن تحول وطني في قطاع الطاقة، وبين الحاضر والمستقبل يتغير مزيج الطاقة تدريجياً. التزمت المملكة باتفاقية باريس للمناخ وأعلنت مستهدف الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2060،

أنا لست مجرد صخور صامتة، أنا ذاكرة الأرض حين كانت الحكايات تكتب بلا حروف.

0: أنا العلا، حيث مرت القوافل واستراحت الأرواح، وحيث نقش الإنسان أول أسراره على وجهي. رأيت ملوكاً وسمعت صلوات ضاعت في الزمن، وعرفت حضارات ازدهرت ثم اختفت، لكنني بقيت. كل حجر في قصة، وكل ظل ذاكرة، وكل صمت صدى أقدام لم ترحل. فهل تسمعني؟
1: لم تكن العلا مجرد واد عابر، بل كانت محطة رئيسة على طريق التجارة القديم، طريق ربط جنوب الجزيرة العربية بشمالها، ووصل حضارات ببعضها. هنا كانت القوافل تتوقف، تحمل البخور، التوابل، والحرير، وتحمل معها أيضاً القصص. في هذه الأرض ازدهرت حضارة عظيمة، حضارة الأنباط. تركوا لنا مدينة منحوتة في الصخر، مدينة تقف حتى اليوم بكل هيبتها. إنها مدائن صالح، أول موقع سعودي يدرج ضمن قائمة التراث العالمي. في مدائن صالح لا تتحدث الجدران، لكنها تشعرك بأنها تعرف كل شيء. واجهات منحوتة بدقة، قبور ملكية، ونقوش تحمل أسماء وأدعية وأسرار. من كان هنا؟ كيف عاشوا؟ وبماذا آمنوا؟ أسئلة لا تزال عالقة، لكن الإجابة في التفاصيل الصغيرة، في نقش باهت، في باب حجري، في ظل يمتد مع غروب الشمس.

لم تتوقف الحكاية عند الأنباط، ففي دادان تظهر ملامح حضارات أقدم، حضارة لحيانية تركت نقوشها وشهدت على تطور الإنسان في هذه الأرض. ثم جاء الإسلام وأصبحت العلا محطة للحجاج يعبرونها في طريقهم إلى مكة، يحملون الإيمان ويتركون الدعاء. العلا لم تكن يوما مجرد ماض، بل كانت دائما طريقا للحياة. واليوم تعود العلا لتقف في واجهة العالم كمتحف مفتوح ومسرح للتاريخ وجسر يربط الإنسان بجذوره. في العلا لا تزور مكانا، بل تعيش تجربة، حيث يلتقي الماضي بالحاضر وتروى الحكايات من جديد. اليوم لا تروى حكاية العلا بصيغة الماضي فقط، بل تكتب من جديد في زمن اختارت فيه المملكة العربية السعودية أن تعيد اكتشاف كنوزها. برزت رؤية تعيد للحج

للمتجر صوته وللمكان مكانته. رؤية يقودها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد، الذي لم ينظر إلى العلا كمجرد آثار بل كقصة وطن تستحق أن تروى للعالم. فانطلقت المشاريع وتحولت العلا إلى وجهة عالمية تحافظ على روحها وتفتح أبوابها للمستقبل، من ترميم المواقع التاريخية إلى تطوير التجارب الثقافية إلى استضافة الفنون والمهرجانات. أصبحت العلا متحفاً حياً ينبض بالحياة. أنا العلا لم أنتهي، كل من مر بي ترك أثراً، وكل من سيأتي سيكتب فصلاً جديداً. فإن جئتني يوماً فلا تمشي فقط، استمع فربما تسمع صوت التاريخ يناديك. أنا العلا، وهذه السعودية أرض الحكاية.

بئر هداج في شمال غرب المملكة العربية السعودية، وتحديداً في مدينة تيماء. نحن بالقرب من بئر شهير عرفه العالم وصار مضرب للأمثال بالكرم ووجهة للشعراء في قصائدهم. تاريخ عريق يكتبه هذا البئر، والذي يعود إلى منتصف القرن السادس من الألف الأولى قبل الميلاد، إذ يصل محيطه إلى 65 متراً، وعمقه يتراوح ما بين 11 و 12 متراً، وقد جرى بناؤه من الحجارة المصقولة، وتحفه أشجار النخيل من الجهات الأربع.

هداج يتسع لسقي 100 من الإبل في وقت واحد و30 قناة حجرية، فهو يعد مقصداً لرعاة الإبل خاصة في فصل الصيف والذي تشتد فيه حرارة الأجواء. شهد البئر عدداً من الأحداث التاريخية والتي أثرت عليه بشكل أو بآخر، إلا أن الكثير من المعالم قد بقيت على وضعها، حيث جرى إعادة حفره مجدداً قبل 400 عام ليعود كما كان ويستمر في إمداد الأهالي والمزارع والبادية بالمياه بواسطة السواني.

حظي هذا البئر بزيارة من جلالة الملك سعود بن عبد العزيز رحمه الله عام 1373 للهجرة، والذي وقف على هذا البئر التاريخي وشاهد معاناة الأهالي في استخراج المياه، ليأمر رحمه الله بتركيب 4 مكائن حديثة وتتغير الأوضاع إلى الأفضل. الأهمية التاريخية والمعمارية لهذه البئر عظيمة، لذا وجه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك بترميمه وإعادة تأهيله ليكون معلماً سياحياً مهماً، ويؤدي دوراً ثقافياً واقتصادياً، ويعود بنفس أسلوبه، وما زالت مياهه تنبع حتى الآن، كما أنه يعد مقصداً للزوار والسياح داخل المملكة وخارجها.

0: عندما تتجاوز التقنية الحدود تتغير معادلات الذكاء لتصبح وقوداً يشعل العقول نحو مستقبل واعد. خوارزميات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم خوارزميات على إذاعة الرياض. معكم فارس المذيع الافتراضي، ويسعدني أن أكون معكم في حلقة جديدة نواصل فيها حديثنا عن عالم الذكاء الاصطناعي، لكن هذه المرة من زاوية عملية جدا. في حلقات سابقة تحدثنا عن انتقال الذكاء الاصطناعي من مجرد سؤال وجواب إلى وكيل ذكي يستطيع تنفيذ المهام. تكلمنا بشكل عملي عن أدوات مثل OpenClaw وكيف يمكن أن نستخدمه لبناء مساعد أو موظف رقمي يعمل على مدار الساعة. لكن اليوم نريد أن نذهب خطوة أعمق وأكثر شمولية. السؤال لم يعد فقط ما هو الوكيل الذكي، بل السؤال الأهم أي أداة أستخدم ومتى أستخدمها، وهل هذه الأدوات جاهزة فعلا للعمل اليومي؟ اليوم نتحدث عن أدوات أتمتة الأعمال الجديدة مثل زابير، N8N، OpenClaw، Cloud Code، Cloud Dispatch، Cloud Cowork وميك. عنوان حلقتنا اليوم أدوات أتمتة الأعمال الجديدة، مين يشتغل عنك فعلا؟ ومعي كالعادة ضيفنا الدائم المختص في الذكاء الاصطناعي الأستاذ مصطفى الشعلة. حياك الله أستاذ مصطفى.
2: حياك الله أخ فارس صديقي المذيع الافتراضي، وحيا الله مستمعين الكرام، وسعيد جدا بهذه الحلقة لأنها تنقلنا من الكلام العام عن الذكاء الاصطناعي إلى سؤال عملي جدا، ما الأداة المناسبة لي؟ هل أحتاج شات بوت أو وكيل ذكي أو أداة أتمتة أو مساعد يشتغل على جهازي وملفاتي؟ وهذه الأسئلة صارت مهمة جدا لأن الأدوات تتطور بسرعة، وبعضها صار قادر على العمل على الملفات والتطبيقات والمهام اليومية وليس فقط كتابة إجابة داخل نافذة محادثة.
1: لماذا نحتاج حلقة خاصة عن أدوات أتمتة الأعمال الآن؟ أليس الموضوع قريبا من حديثنا السابق عن الوكلاء الأذكياء؟
2: صحيح كلامك أخ فارس، الموضوع قريب، لكن في هالحلقة بيكون كلام أعمق وأكثر شمولية. في السابق تكلمنا عن الفكرة وتكلمنا عن الأوبن كلو بشكل محدد، لكن الآن ظهرت أدوات كثيرة وكل أداة لها طبيعتها. بعضها مناسب للمستخدم العادي، بعضها مناسب للمبرمج، بعضها مناسب للشركات، بعضها مناسب للأتمتة المتكررة، وبعضها مناسب للتجارب المتقدمة. المشكلة أن كثير من الناس يخلطون بينها، يظن أن أي أداة ذكاء اصطناعي تستطيع عمل كل شيء، وهذا غير صحيح. أحيانا تحتاج شات بوت فقط، وأحيانا تحتاج أداة أتمتة، وأحيانا تحتاج وكيل ذكي، وأحيانا تحتاج منصة مفتوحة مثل أوبن كلو، وأحيانا تحتاج أداة مثل كلود كوورك تعمل على ملفاتك وتطبيقاتك. لذلك هذه الحلقة تساعد المستمع أن يختار الأداة المناسبة.
1: ما الفرق بين الشات بوت وأداة الأتمتة والوكيل الذكي؟
2: ببساطة الشات بوت هو أداة تتحاور معها

0: تسأله يجيب، تطلب منه ناس يكتب، تعطيه ملف يلخص مثل شات جي بي تي وكلود وجيميناي في الاستخدام العادي. أداة الأتمتة تعمل بمنطق واضح، إذا حدث كذا افعل كذا. مثلا إذا وصلني إيميل من عميل أضفه إلى جدول وأرسل تنبيه للفريق، هنا عندنا خطوات ثابتة تتكرر. أما الوكيل الذكي فهو يحاول تحقيق هدف وليس فقط تنفيذ خطوة واحدة. تعطي هدف مثل جهز للتقرير عن أداة الحملة، اجمع البيانات، لخص النتائج، اقترح تحسينات، فيبدأ يقرر الخطوات، يستخدم أدوات ويرجع لك بنتيجة. إذن الفرق باختصار، تشات بوت يجيبك، أداة الأتمتة تنفذ قاعدة ثابتة، الوكيل الذكي يسعى لتحقيق هدف عبر خطوات متعددة.
1: طيب، هل كل مهمة تحتاج وكيلا ذكيا أم أحيانا تكون الأتمتة البسيطة أفضل؟
0: لا طبعا، ليس كل عمل يحتاج وكيل ذكي، وهذه نقطة مهمة جدا. بعض الناس ينبهر بكلمة agent أو وكيل ذكي فيحاول استخدمه في كل شيء، لكن أحيانا أداة بسيطة مثل زابير أو ميك أو إن أند إن تكون أفضل. مثلا إذا كان عندي عمل متكرر وواضح، كل ما وصل نموذج تسجيل أضف البيانات إلى جوجل شيت وأرسل رسالة ترحيب، هذا لا يحتاج وكيل ذكي معقد، هذه أتمتة بسيطة. لكن إذا كانت المهمة فيها فهم تحليل وقرار، راجع 20 رسالة، صنف المهم، استخرج المخاطر، اقترح ردود مناسبة، هنا الوكيل الذكي يصبح مفيدا. القاعدة العملية، إذا كانت المهمة ثابتة ومتكررة استخدم أداة أتمتة، إذا كانت المهمة تحتاج فهم وتقدير استخدامه وتقدير، هنا يجي دور الوكيل الذكي. وإذا كانت المهمة مجرد كتابة أو تلخيص يكفي للتشات بوت.
1: طيب، نسمع كثيرا عن أداة اسمها كلود كوورك، ما هي بالضبط؟
0: هي منتج من شركة أنتروبيك ومحاولة لجعل كلود يعمل مثل زميل عمل رقمي للمهام. الفكرة ليست فقط أن تسأل سؤال، بل تعطيه هدف وهو يعمل على الملفات والتطبيقات والمهام حتى يرجع لك بمخرج جاهز. الأنتروبيك تصنف كوورك بأنه يتعامل مع المهام بشكل مستقل، ويستطيع العمل على الكمبيوتر والملفات المحلية والتطبيقات لإرجاع نتيجة نهائية. يعني بدل ما تقول له لا اكتب لي ملخص عن هذا الملف، ممكن تقول له راجع هذا المجلد، استخرج النقاط المهمة، جهز عرضا مختصرا، واقترح لخطوات العمل القادمة. وهنا فرق كبير، لأن انتقل من مجرد محادثة إلى بيئة عمل. لكن مهم نوضح، هذه الأدوات ليست سحرية، هي قوية لكنها تحتاج تعليمات واضحة ومراجعة وصلاحيات مضبوطة.
1: من هو الشخص أو الجهة التي قد تستفيد من كلود كوورك؟
0: يناسب بشكل كبير من يسمونهم العاملين المعرفيين، يعني الأشخاص اللي يعملون على مستندات، تقارير، عروض، بريد، اجتماعات، أبحاث، خطط، محتوى وتحليل معلومات. مثلا الإعلامي اللي يجهز حلقة، المعلم اللي يجهز خطة درس، الموظف اللي يراجع تقارير، رائد الأعمال اللي يحضر عرضا للمستثمرين، فريق التسويق اللي يجهز حملة، الإداري اللي يتابع ملفات ومراسلات. ميزة أنه قريب من بيئة العمل اليومية، ليس مخصصا فقط للبرمجة وليس مجرد شات، هو أقرب لفكرة يا كلود هذه الملفات وهذا الهدف، اشتغل عليه وارجع بنتيجة. لكن مرة أخرى لابد من المراجعة، خصوصا إذا كانت النتائج سترسل رسميا أو يعتمد عليها لقرار مهم.
1: ما هو كلود ديسباتش وكيف يختلف عن كوورك؟
0: خلينا نشرحها بطريقة بسيطة. كلود كوورك هو مساحة العمل اللي يشتغل فيها الكلود على المهام، أما كلود ديسباتش فهو طريقة لإرسال مهمة إلى كلود من أي مكان تقريبا، مثل الجوال أو سطح المكتب، ثم هو يحدد نوع العمل ويشغل الجلسة المناسبة. صفحة الدعم الرسمية تذكر أن كلود عند تعيين المهمة يحدد نوع العمل المطلوب، مهام التطوير تذهب إلى كلود كود، ومهام العمل المعرفي تذهب إلى كوورك. يعني أنت خارج المكتب وتذكرت مهمة، تفتح الجوال وتقول راجع ملف اجتماع الغد، جهز لملخص واقترح 5 نقاط للنقاش. بدل ما تنتظر حتى ترجع لجهازك ترسل المهمة ويبدأ كلود يشتغل عليها في مساحة العمل المناسبة، بعبارة إذاعية بسيطة، ديسباتش هو زر كلف كلود بالمهمة، أما كوورك فهو المكان اللي ينجز فيه المهمة.
1: طيب هل معنى ذلك أن كلود يستطيع استخدام الكمبيوتر والتطبيقات فعلا؟
0: في بعض الإعدادات نعم. في كوورك عندما تكون هناك موصلات أو كونكترز مثل جيميل أو جوجل درايف أو سلاك يستخدمها كلود لأنها أسرع وأدق. وإذا لم توجد وصلة مناسبة يمكن استخدام المتصفح للتعامل مع المهمة من خلال كروم. وهنا نصل لنقطة مهمة، هذه قوة كبيرة لكنها أيضا مسؤولية كبيرة. إذا أعطيت المساعد قدرة على استخدام الكمبيوتر أو الملفات أو التطبيقات لازم تكون صلاحيات واضحة. هل يقرأ فقط؟ هل يكتب مسودة؟ هل يرسل بعد موافقتك؟ هل يستطيع الحذف؟ هل يستطيع مشاركة الملفات؟ القوة الحقيقية ليست فقط أن الأداة تشتغل، القوة الحقيقية أن تشتغل بحدود آمنة.
1: عن كلود كود، ما الفرق بينه وبين كلود كوورك؟
0: الفرق الأساسي في نوع العمل، كلود كود مخصص للبرمجة وتطوير البرمجيات، يقرأ المشروع البرمجي، يفهم الملفات، يقترح تعديلات، يصلح أخطاء، يبني ميزات، وقد يشغل اختبارات. التوثيق الرسمي يصف كلود كود بأنه مساعد برمجي مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يساعد في بناء الميزات، إصلاح الأخطاء، أتمتة مهام التطوير، ويفهم قاعدة الكود كاملة ويعمل عبر ملفات وأدوات متعددة. أما كلود كوورك فهو للعمل المعرفي العام، تقارير، ملفات، عروض، بحوث، ملخصات، اجتماعات، خطط. بمعنى إذا تريد تبني تطبيق أو تعدل كود اتجه فورا إلى كلود كود، إذا تريد تراجع ملفات، تجهز تقرير، تحضر عرض أو تنظم معلومات اتجه إلى كلود كوورك.
1: ما هو كلود ديسباتش وكيف يختلف عن كوورك؟ تقدر توضح لنا الفرق يا مصطفى؟
0: خلينا نشرحها بطريقة بسيطة. كلود كوورك هو مساحة العمل اللي يشتغل فيها كلود على المهام، أما كلود ديسباتش فهو طريقة لإرسال مهام إلى كلود من أي مكان تقريبا مثل الجوال أو سطح المكتب، ثم هو يحدد نوع العمل ويشغل الجلسة المناسبة. صفحة الدعم الرسمية تذكر أن كلود عند تعيين المهمة يحدد نوع العمل المطلوب، مهام التطوير تذهب إلى كلود كود ومهام العمل المعرفي تذهب إلى كوورك. يعني أنت خارج المكتب وتذكرت مهمة، تفتح الجوال وتقول راجع ملف اجتماع الغد، جهز لي ملخص، اقترح 5 نقاط للنقاش، بدل ما تنتظر حتى ترجع لجهازك ترسل المهمة ويبدأ كلود يشتغل عليها في مساحة العمل المناسبة. بعبارة بسيطة، ديسباتش هو زر كلف كود بالمهمة، أما كوورك فهو المكان اللي ينجز فيه المهمة.
1: هل معنى ذلك أنه كلود يستطيع استخدام الكمبيوتر وتطبيقاته فعلا؟
0: في بعض الإعدادات نعم. في كوورك عندما تكون هناك موصلات أو كونكترز مثل جيميل، جوجل درايف أو سلاك يستخدمها كلود لأنها أسرع وأدق. وإذا لم توجد وصلة مناسبة يمكنه استخدام المتصفح للتعامل مع المهمة من خلال كروم. وهنا نصل إلى نقطة مهمة، هذه قوة كبيرة لكنها أيضا مسؤولية كبيرة. إذا أعطيت المساعد قدرة على استخدام الكمبيوتر أو الملفات أو التطبيقات لازم تكون صلاحيات واضحة. هل يقرأ فقط؟ هل يكتب مسودة؟ هل يرسل بعد موافقتك؟ هل يستطيع الحذف؟ هل يستطيع مشاركة الملفات؟ القوة الحقيقية ليست فقط أن الأداة تشتغل، القوة الحقيقية أن تشتغل بحدود آمنة.
1: نسمع أيضا عن كلود كود، ما الفرق بينه وبين كوورك؟ تفضل يا مصطفى.
0: الفرق الأساسي في نوع العمل، كلود كود مخصص للبرمجة وتطوير البرمجيات، يقرأ المشروع البرمجي، يفهم الملفات، يقترح تعديلات، يصلح أخطاء، يبني ميزات، وقد يشغل اختبارات. التوثيق الرسمي يصف كلود كود بأنه مساعد برمجي مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يساعد في بناء الميزات، إصلاح الأخطاء، أتمتة مهام التطوير، ويفهم قاعدة الكود كاملة ويعمل عبر ملفات وأدوات متعددة. أما كلود كوورك فهو للعمل المعرفي العام، تقارير، ملفات، عروض، بحوث، ملخصات، اجتماعات، خطط. بمعنى إذا تريد تبني تطبيق أو تعدل كود اتجه إلى وين؟ كلود كود. إذا تريد تراجع ملفات، جهز تقارير، تحضر عرض أو تنظم معلومات اتجه إلى كلود كوورك. وهذا مهم جدا لأن استخدام الأداة الخاطئة يسبب إحباط. لا تطلب من أداة مكتبية أن تبني لك نظاما برمجيا كاملا، ولا تطلب من أداة برمجية أن تدير لك كل أعمالك الإدارية بدون تنظيم.
1: طيب بما أننا تكلمنا سابقا عن أوبن كلود، أين نضعه بين هذه الأدوات؟
0: سؤال ممتاز. أوبن كلود نضعه في خانة المنصات المرنة لبناء وكلاء مخصصين، يعني إذا كلود كوورك منتج جاهز نسبيا من شركة كبيرة، فإن أوبن كلود أقرب لفكرة أريد أبني وكيلا خاصا بي، أربطه بأدواتي وأشغله حسب احتياجاتي. مثلا وكيل يرسل ملخص يومي على تليجرام، وكيل يساعد في إعداد حلقات خوارزميات مثلا، وكيل يتابع مواقع معينة، وكيل مربوط بواتساب، وكيل يعمل على سيرفر 24 ساعة. ميزة أوبن كلو هي المرونة، لكن عيب أن الإعداد والأمان والصيانة يحتاجوا معرفة تقنية أعلى. لذلك أقول أوبن كلو ممتاز للتجارب المتقدمة والحلول المخصصة، لكن ليس دائما هو البداية الأسهل للمستخدم العادي.
1: لو مستمع يسأل أستخدم أوبن كلو أو كلود كوورك كيف نجيب؟
0: أقول لا، اسأل نفسك ماذا تريد. إذا تريد أداة جاهزة نسبيا تساعدك في العمل على ملفات، تقارير، مستندات ومهام معرفية، فكلود كوورك قد يكون الخيار الأفضل. إذا تريد وكيل مخصص يعمل على سيرفر، يتصل بواتساب أو تليجرام أو أدوات خاصة وتتحكم فيه بشكل أوسع، فأوبن كلو مناسب أكثر. الفرق يشبه الفرق بين سيارة جاهزة من الوكالة وسيارة تعدلها بنفسك حسب احتياجك. الجاهزة أسرع وأسهل، المخصصة أكثر مرونة لكنها أكيد تحتاج خبرة وصيانة.
1: مستمعين الكرام، نرحب بمشاركاتكم الصوتية والنصيحة حول تجاربكم مع أدوات الذكاء الاصطناعي وأتمتة الأعمال. هل جربتم أدوات مثل زابير أو ميك أو N8N؟ هل تتمنون أن يكون لديكم مساعد ذكي ينجز بعض أعمالكم المتكررة؟ وما أكثر مهمة تتمنون أن ينجزها الذكاء الاصطناعي عنكم؟ يمكنكم التواصل معنا عبر واتساب إذاعة الرياض فرع الدمام على الرقم 013-811-799. كما نرحب بأي سؤال أو استفسار أو اقتراح، فالبرنامج منكم وإليكم. كان معكم فارس المذيع الافتراضي في برنامجكم خوارزميات على إذاعة الرياض. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: خوارزميات مع مصطفى الشعلة. إخراج محمد العبود. أرقام الرؤية. نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل ترتفع من 22.8% إلى 35% في عام 2025. نسبة الشركات الكبرى التي تقدم برامج المسؤولية الاجتماعية تصل إلى 76.83% في 2025، مرتفعة من 30% في عام 2018 ومتجاوزة مستهدفها المرحلي. ننجز اليوم لغد مزدهر. التلوث والنفايات.
3: سجلت المملكة نحو 135 مليون طن من النفايات خلال عام واحد، منها 20 مليون طن من القطاع السكني. وبين الإنتاج والاستهلاك تتزايد الحاجة لإدارة النفايات بكفاءة. النفايات المنزلية تشكل جزءاً كبيراً من إجمالي النفايات في المملكة، والحل يبدأ بالفرز من المصدر وإعادة التدوير وتقليل الاستهلاك. وبين العادة اليومية يتشكل الأثر البيئي. أنشئ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي في عام 2020 لمتابعة ورصد المخالفات البيئية في مختلف القطاعات. وبين الرقابة والتنظيم تفرض معايير حماية البيئة.

في أحد أحياء جدة القديمة، حيث تختلط رائحة البحر بعبق التاريخ، يقف قصر أبيض اللون عتيق الهيبة يشبه الملوك الذين مروا من بوابته. اسمه قصر خزام، لكنه ليس مجرد اسم، إنه فصل من فصول المملكة التي ولدت من العزم وعاشت في المجد. كان العمال يكدحون تحت شمس لا ترحم، يحملون الحجارة، يصبون الخرسانة، والملك عبد العزيز يمر بينهم، لا يتحدث كثيرا، لكن نظراته تقول هنا سيكون قلب من قلوب الدولة.

دخل الملك القصر، وقف عند الشرفة المطلة على البحر، تأمل الغروب، ثم جلس على مكتبه الخشبي الكبير. وفي تلك اللحظة لم يكن قصر خزام مجرد بناء، بل صار مركزاً لقرارات رسمت مستقبل الوطن. كأن المؤسس يقول لشعبه: سنبني الدولة كما يبنى هذا القصر، أساس من الإيمان، وأعمدة من العدل، وسقف من الطموح.

في إحدى غرف القصر جلس الملك مع وفد أمريكي، وتحت ضوء المصابيح الصفراء وقعت اتفاقية التنقيب عن النفط، وخرج أول حبر كتب به عصر جديد للمملكة.

وبعد رحيل المؤسس تحول القصر إلى متحف، وفي كل زاوية قصة، وفي كل حجر بصمة. حتى اسمه خزام لم يكن صدفة، بل رمزا للواحة التي كانت تمنح الحياة في الصحراء، تماما كما منح القصر الوطن قرارات الحياة. لا زال قصر خزام واقفا، لا يسكنه ملوك، لكنه يسكن ذاكرة وطن.

السادسة مساء في الرياض. هذا موجز لأهم وآخر الأنباء على قراءة حورية السبيعي، أهلا بكم. خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان ملك الدنمارك بذكرى يوم الدستور لبلاده. اكتمال مغادرة ضيوف برنامج خادم الحرمين للحج والعمرة بعد أداء مناسك الحج. أمانة المدينة المنورة تتيح خدمة بلاغ رقمي لتعزيز سرعة الاستجابة للشكاوى والمقترحات. الغذاء والدواء خدمة راصد الذكية قلصت مدة التحقق من الأدوية المقيدة لحجاج بيت الله بنسبة 98%. خلال منتدى

سان بطرسبرغ الاقتصادي وزير الصناعة يؤكد مضي المملكة في توسيع التعاون والاستثمار مع روسيا في المعادن النادرة والحرجة. طيران الرياض يعلن وصول أول طائرتين في أسطوله الجديد من طراز بوينغ 9787 دريم لاينر إلى مطار الملك خالد الدولي. السفير التركي الماضي يسلم أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة ومفوضا لخادم الحرمين الشريفين لدى ألبانيا. شراكة سعودية روسية لتعزيز حماية البيئة والتنوع الحيوي ودعم التعاون المشترك. جمرك الوديعة يحبط محاولة تهريب 6 كيلو و200 جرام من مادة الحشيش المخدر. الرئيس الأمريكي يؤكد أن واشنطن لن تسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي. وفي الخبر الأخير، ارتفاع حصيلة إصابات الإيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى 381. نهاية الموجز من إذاعة الرياض، في أمان الله.

0: من زود دهشتها قبل تكملها تسمع صدى الإعجاب صح لسانك يا مالي الدنيا ويا مشغلها انثر شعورك في سما وجدانك
1: صح لسانك على إذاعة الرياض.

0: أهلا وسهلا بكم أعزائي مستمعين برنامج صح لسانك، معكم وبكم مرحب بالشاعر الشاب سلطان الوير. يا مرحبا يا أستاذ سلطان.
1: يا مرحبا أخوي أبو متعب، ومسي عليك وعلى السادة المستمعين والأخوان الفريق الإعداد.
0: الله يحييك برنامج صح لسانك.
1: حيا وتدوم طال عمرك.
0: سلطان، طبعا أنت من الشعراء الشباب، ودنا نتعرف عليك، يعني البطاقة الشخصية.
1: والله أنا يعني ماني شباب حيل يا أبو متعب، لكن الاسم سلطان محمد الوبيري الشمري من شمال المملكة العربية السعودية، مدينة روضة هباس، تصنيفها قرية لكن من حبنا لها يا أبو متعب نصنفها مدينة تابعة المحافظة.
0: هي محافظة يعني؟
1: هي مدينة روضة هباس تابعة لمحافظة رفحة، منطقة الحدود الشمالية.
0: جميل. شلون الربيع عندكم اللي فات؟ للأسف ما
1: والله هالسنة على قولت البدو فيخت، ما ربيع وسط، لكن المحميات الله يجزاهم خير لهم دور كبير، يعني صار يحمون المنطقة ويفتحونها مثلا وقت 3 شهور، صار بها شوي فائدة للبدو.
0: تنظيمي هو الجو وخف الغبار و...
1: نعم، من أول الأجواء هذه يومين ثلاثة الأجواء مغبرة شوي، لكن مع المحميات والتشجير بدأ يخف الشيء هذا وقاعدين نلمسه على أرض الواقع.
0: الحمد لله. جميل. وش تبي تسمعنا يا سلطان؟
1: والله اللي تبون، لكن يعني خير بداية بعد ذكر الله. أعتقد في شخصية إحنا كسعوديين نعتز به، وأتانا مكمل مسيرة آباء وأجداد.
0: جميل.
1: سيدي الأمير محمد بن سلمان، هذا الرجل الملهم واللي سعى أنه يبني الفكر قبل ما يبني الحضارة العمرانية، وهذا شيء مهم أخوي أبو متعب.
0: نعم، أنت لك قصيدة مشهورة أظن.
1: في لي بيت بالذكرى السابعة توليها ولاية العهد الله يطول عمره، أقول بها: سوى ب7 أعوام ما لا يسويه، أعتى ملوك الأرض في 7 قرون.
0: جميل يا البيت، اشتهر هذا. زين، أجلنا بنسمع تفتر كل الأرض.
1: أي والله، برضو بيت من قصيدة ما تحضره لكن له مناسبته، لكن يقول محمد زعيم الشرق الأوسط: والكلام ما هو كلام، من كان ما هو كلامه، تفتر كل الأرض شعب وحكام، لفر كرسيها بقصر الإمام.
0: جميل جميل جميل. طيب سمعنا جل، اختارنا من

0: هالقصايد المشهورة.
1: السام أبدأ بقصيدة بسمو سيد الأمير محمد بن سلمان، وبعد عاد نستهل إن شاء الله معكم اللي تبونه أبو متل.
0: جميل.
1: بقصيدة منبرية وأقول بها: يا راسي اللي من وراء لمس ما بات، يا راسي اللي من وراء لمس ما بات، ومشتت مخك من الشعر تشتيت، تقيسها وعيت تجي بالقياسات، شدها في بيت وتعود البيت، عنز على محمد ولا بها مراوات، الفارق اللي شتت الجهل تشتيت، عنز على محمد ولا بها مراوات، الفارق اللي شتت الجهل تشتيت، نسل الفهود مطوعين الصعيبات، يوم انها صارت على كف عفريت، سلايل معزي عروش السيادات، صفوة هل العوجة ذل الدار والبيت، نجم مداره غير كل المدارات، من سطوته ما هو بحي ولا ميت، له كلمة تهتز منها السراوات، وله بطشة ما تشبه الا دنا ميت، يزعل حكومات ويرضي حكومات، ويشوت خصومه اليضاق تشوت.
0: تسلم تسلم، صح لسانك
1: صح لسانك.
0: في قصيدة لك: البشر يا صاحبي وضعه غريب، وش الغرابة، وش الغرابة اللي لمسته انت كشاعر من البشر؟ يعني انت اسنت كلامك على البشر كله.
1: صحيح، هو يعني احيانا يقول يجيك واحد من الرفاق حاسن على شيء او مضايق وشيء، يشكي لك بعض الامور من الناس، وهذا شيء مزمن على قولته مع الناس، فيقول لي: البشر يا صاحبي وضعه غريب، فرد عليه اقول: مو غريب الا اشد من الغرابة. البشر يا صاحبي وضعه غريب، مو غريب الا اشد من الغرابة، يتركون احبابهم باسم النصيب، ويهدمون احلامهم باسم القرابة، صارت الدنيا طليب مع طليب، والبشر فيها تقل في وسط غابة، القريب يخوض في عرض القريب، ويستضيق ان شافها بخير ورحابة، والصحيب يخون بعهودة الصحيب، ويتباهى بالخيانة دون ثيابة، من بعد هذا تقول انه غريب؟ مو غريب لا اشد من الغرابة.
0: صح لسانك. أنا يعني أنا وغيري من الناس اللي يتابعون سوى الشعراء أو كذا، لمسنا مؤخرا أنه الناس أصبحوا يشتكون حتى من القريب. يعني هل كانوا اللي قبلنا، اللي جاء اللي قبلنا كانوا مثاليين إلى درجة أن القريب هو المأمن الوحيد؟ القريب هو مثلا،
1: والله شوف أبو متعب، أنا أعتقد أن المتغيرات بالحياة هي اللي خلت الشعر يتغير. يمكن كلام كثير وبحث، ما أقول لك أني بحثت، لكن من خلال الاطلاع المتواضع في بيت جريتنا البيت للشاعر عبد الكريم الجباري ومشي عليه بالخير ومحمد، يقول ما جمع الناس، ما فرق الناس، ما جمع الناس غير الخوف والحاجة، وما فرق الناس غير الأمن والشبع، وحنا من فضل ربي بوقت أمن وأمان ورخاء، والواحد مستغني وبظل قيادتنا، فتغير أبو متعب، تغير الظروف الاقتصادية، تغير الظروف الاجتماعية، الإنسان صار مستغني، من أول الإنسان ما يستغني عن الجماعة، فيرى بهم يعني يرى بهم مأمن ودنا. الوقت الحالي برضو ما هو مستغني ببعض الحالات، لكن تكشفت بعض الأمور اللي ما كانت
0: أول. نعم. أنتم يا شعراء يعني عادة يعني تركزون على القيم والعادات والتقاليد والأمور.

0: يدنا على حب اليدين.
1: اي نعم.
0: له علاقة بالأمور الاجتماعية مثلا؟
1: والله نوعا ما. شوف، في شعر أبو متعب يمكن أنا سرقته من الشاعر سعد علوش، وبحد اللقاءات يسميه شعر السلوكيات، أو طلع مؤخرا شعر يسمى شعر السلوكيات. ممكن في ناس ما تتفق مع المدرسة ومع النوع هذا من الشعر، اللي هو يعالج سلوكيات المجتمع. الشاعر مثل القناص أبو متعب.
0: نعم.
1: أي نعم، يكون بالمجلس أحيانا مو بالضرورة أنه متعايش هالفكرة أو أنه يمر عليه شخصيا، لكن عنده نظرة ثلاثية أبعاد وعنده ماسح ضوي إن صح التعبير. فأحيانا يقتنص مثلا لقطة لتصرف شخص ممكن يكون إيجابي أو سلبي، فيحاول يركز على هالمشكلة أو على هالموضوع، والشاعر الجيد يجيب المشكلة ويجيب علاجها.
0: جميل. فأنتم سميتوا النهج هذا بالسلوكيات؟
1: والله هو أعتقد ما في شيء ما له أسس وكذا، لكن من خلال الطرق يا أبو يعني يتكلم عن المجالس، عن الأمور الحياتية للناس، الأمور الاجتماعية، التصرفات اللي تحصل من بعض الناس، الأشياء، فهذه هي سلوكيات المجتمع. والشاعر اللي يكون قريب من المجتمع ومن المجالس يقتنص بعض الأفكار من خلال تصرفات المجتمع يعني، فيحاول أحيانا ممكن لا قالوا بيت تنحل المشكلة أو تعالج، أو أنه يتنبه له في بعض الناس يتصرف تصرف هو ما هو سيء، لكن التصرف سيء ممكن يتدارك الأمر مستقبلا وينتبه للأشياء هذه.
0: جميل.
1: طريقة غير مباشرة.
0: وش قلت أنت بالقصيدة ما تعودنا؟
1: إيه، أقول ما تعودنا على حب اليدين، ولا تربينا على طعن القفار، لا شرينا نشري بدنيا ودين، ولا كرهنا نكره بجهرة، وخفى غانمين ولا نخون الغانمين، وحاسبين حساب عن قولته أفا هكذا، حنا على مر السنين ما ندور من ورا الذلها دفا، صابري على الهجير وغانتيل، وغدا نخشومنا منها ضعفا. سلامتك.
0: تسلم تسلم، وصح لسانك في برنامج صح لسانك. لازلنا مع شاعرنا الجميل سلطان البويري، ولازال أيضا هو مع القصائد اللي ربما سماه هو بالسلوكيات المجتمع، وحنا أيضا نضم رأينا الرأيه، لأن المجتمع بالنهاية قيم وعادات وتقاليد وسلوكيات وهكذا، كل يأخذ الموضوع من منواله. أهل النقى أهل النقى نور في نور. هذه القصيدة أي نعم، هالقصيدة بدايتها تشجيعية، وكأنك تبي تنشر شيء يعني فيه تفاؤل وفيه نظرة إيجابية.
1: هذه القصيدة يمكن يكون لها موقف، وفي بعض القصائد يعني تجيك بفترة من الفترات تكون بحالة غير الحالة اللي أنت ممكن لو رجعت للقصيدة عدلت ببعض المفردات، وهذه أنا أعترف أني عدلت ببعض المفردات، وأملك الشجاعة يا أبو متعب مثل أي شاعر.
0: بالبداية نشرته وبعدين عدلت فيها.
1: أي نعم، أحيانا يكون يأخذك الحماس، أو تكون بوقت منفعل، أو تكون بوقت يعني ما المفترض أنك تكتب قصيدة. وأنا دائم والله يعني ما أنصح، لكن خلنا نقول تبادل وجهات النظر أو الخبرات، يعني خبرتي المتواضعة أن الشاعر ما يستعجل بكتابة القصيدة، ما يكون نتاج يعني صار الحدث الحين بعد 5 دقائق مسك قلم ورق، ممكن يطلع منه تصرف. ومثل ما انت شايف السوشيال ميديا الحين خلاص ما في شيء قابل للمشي.
0: نعم، لأنه هذا
1: هذه مسألة وعي عند الشاعر. نعم. يكون واعي للي يقول،
0: وهذا الموضوع هذا أخطأوا فيه شعراء كثير حتى وغنوا لهم.
1: أنا والله من الناس أخطيت يعني، أنا ما بري على قولة الشاعر مخطين ولا مبري واحد من خطأ، لكن بعد الشاعر يبقى إنسان يعني.
0: نعم.
1: يخطئ،
0: ويقول لك من لا يخطئ لا يعمل.
1: نعم صحيح.
0: وش قلت بعد التصحيح أهل النقام؟
1: بعد التصحيح قص جنحانة،
0: لأنه راح تعتمد، ترى القصيدة هذه راح تعتمد عندنا احنا.
1: نعم، أنا علشان كذا والله أنا كثير من قصائدي أرجع لها وأعدل بها، ولا هو عيب، أعتقد أنه ما هو عيب، أعتقد أنه شيء صح.
0: نعم.
1: شيء لازم يصير. يقول أهل النقى أهل النقى نور في نور، أهل النقى أهل النقى نور في نور، وأهل الجرب تبلى العرب في جربها.

0: يرعبك لو حام في جوك طيور، ما كل من رام الطويلها كسبها لا تاخذك بعض الحال اول الدور كم لحيه خضر دي شنبها، لا تاخذك بعض الحال اول الدور كم لحيه خضر دي شنبها، بعض الحال كم لحيه خضر دي شنبها، البارحه يا كن بالصدر تنور ونار تسوى حدب الحنايا لهبها، من هاجس نحول على طارف الزور واسحب على عوج الطوع عطب، البارحه يا كن فالصدر تنور ونار سوى حدب الحنايا لهبها، من هاجس نحول على طارف الزور واسحب على عوج الطوع وعطبها، تدري مدى مني من الله مستور، تدري مدى مني من الله مستور، وش لي بغرات الرخو ونشبها، ومدام نفسي عافية وأقدر أثور النفس غير العافية وش طرف. سلام.
1: تسلم تسلم، صح لسانك. صح. جميل. أنتم يا الشعراء، أنا دائما أقول أنتم الشعراء كأني ماني منكم، مع أني أحيانا أصير معكم وأحيانا
0: هو يجرن الكلام إذا سمحت لي ولو قطع الواردة.
1: أسلم.
0: شوف، كونك تقابل إعلامي ممكن تقدر تجابه، لكن تقابل شاعر وإعلامي ترى هذا مشكلة، ما تقدر تحايل عليه.
1: والله
0: انت كل الثغرات
1: ما شاء الله عليكم، ما انتم ما فيكم حيله على ما قال حمد السعيد. دائما الشعراء معظمهم عندهم نباهة، اذا صار الموضوع يعني له علاقه بالشعر والادب تجده متحفز وماخذ احتياطاته كلها.
0: صحيح.
1: هل يا سلطان الويري الشاعر احيانا يكابر، ولا المكابرة مثل الشعر خيال وتروح مع الشعر؟
0: جدا. لي بيت بهال بهالمناسبة أقول لجاتنا الفرصة كلانا المكابر، لجاتنا الفرصة كلانا المكابر، ولا فاتت الفرصة كلتنا الندامة. فأحيانا أبو متى بتجيك الفرصة؟ الفرص يعني أحيانا الله يجيب لك الفرصة قدامك، لكن وهذا الإنسان العربي بشكل عام يعني.
1: جميل. واللي يقول أحتاج وشقة وادعي الله وكابر.
0: ايه.
1: والبس من ثياب الصبر ثوب قدي.
0: اي نعم، هذه أربع أبيات. نفس الموضوع عن المكابر. في واحد فيها بيت شعر أعتقد أو مثل يقول في النفس حاجات وفيك فطانة. الشاعر لابد كل إنسان يكون أحيانا عنده يعني مثلا يكون عنده احتياج، بغض النظر وش يكون احتياج، أحيانا تكون معاملة يعني ما بالضرورة تكون شيء مادي يعني.
1: نعم.
0: أي نعم، فالاحتياجات كثيرة عندنا.
1: لا يوجد بشر غني، الغني الله سبحانه وتعالى.
0: نعم نعم، مهما لا الناس للناس من خلقة الدنيا، فلابد أنك تحتاج للناس. فمثل ما قلت لك الشاعر أحيانا يكون في أبيات تكون نتاج اللحظة أو نتاج الحالة اللي يعيشها الشاعر، فيطلع معه بيتين ثلاثة،
1: وهذا ما يجمل القصيدة بصراحة يعطيها.
0: نعم صدق، لكن الحذر بعد والوعي مطلوب في بعض الأبيات وبعض القصائد، خصوصا الجانب أنا أسميها الجانب الغير مشرق والشعر، والنباب من أبواب الشعر اللي هو الهجاء، ممكن تطرق له بعدين يعني.
1: نعم.
0: أي. فعد الأبيات هذه أربع أبيات إذا ودك تسمع.
1: أي نسمع.
0: أي نعم، يقول أحتاج وشقة وادعي الله وكابر، أحتاج وشقة وادعي الله وكابر، والبس من ثياب الصبر ثوب قدي، تأخذني أقدامي الباب لكابر وقول يا نفسي أنا الذل ردي، تأخذني أقدامي الباب لكابر وقول يا نفسي أنا الذل ردي، مدام لي عمر مع الناس عابر والقبر بيتي ولا حد مستردي، أبقى على همي وكافح وثابر ولا تاسى مكفوف المخاليق خدي. سلامت.
1: تسلم تسلم وصح لسانك. نبي ناخذك منحة آخر يا سلطان، والحقيقة المنحة هذا أنا كنت يعني أظن أنك وفير الطاقة فيه، يعني اللي هو المنحة العاطفي. أشوف نعم. بعيونك لك قصايد جميلة، واحدة منهن عنوانها أشوف بعيونك، حنا نبيك تورينا اللي شفته أنت بعيونك.
0: إيه ما أوريكم ياهو كله ما أسمح يا أبو. ممكن لا
1: عادة الشعراء كريمين بمشاعرها.
0: ممكن ذوقكم ذواقة من القصيد.
1: أي علشان تمسكنا معك كل شوي نطلب منك.
0: نعم يقول هذه قصيدة هو قبل إذا تسمح لي بدقيقة بس أبو ولا هو تبرير لكن هذه من في قصائد أنا أسميها أكاديميات يعني تجي قصيدة أكاديمية له هدف معين
1: يعني تصلح منهج في رأيك؟
0: لا قصدي مثلا قصيدة مشاركة أثناء يكون في لجنة تحاول تخطب ود اللجنة فتحاول تكثف الصور الشعرية وتكثف يعني محسنات القصيدة فتضطر أحيانا يكون كل بيت تقريبا تحاول أنك توظف مثلا تجيب صورة شعرية عاد توفق أو ما توفق هذا عند الله فهذه القصيدة لها يعني كانت المشاركة بأحد المسابقات فكتبتها للمشاركة يعني.
1: نعم
0: وبسمعك يا يقول يجمل نساء الأرض حيات وأموات من قادحات القوت والمترفات يا الماضي يا الأبيض ويا الأبيض الآت يا لات يا الأعظم ما بين اللواتي أستشرف بروحة ملاذ وملذات اللي يغربت شمس الأمل بمنياتي وأشوف بعيوني تسل عيني مدارات يا ثالث عيوني وخامس جهاتي أشوف بعيوني تسل عيني مدارات يا ثالث عيوني وخامس جهاتي معات أعيش إحساس عيش البهوات وأنا الفقر شوه ملامح حياتي ومعات أحس العمر كله بدايات من مولدي لنشأتي لوفاتي ومعات أحس أني مخلد وهيهات ما يقال مات فلان وفلان ماتي تخيلي رغم انفتال الشنابات وهذا الشموخ الواضحة ومفرداتي اللي إن شفتت أعاف الطموحات وأطيح في حضنة وهالعبارات سلامتك.
1: تسلم صح لسانك القصيدة بصراحة رائعة لكن فيها اسقاطات ليش أنتم تلجون للاسقاطات يعني اسقاطات الوحي اسقاطات يعني ما تكفيكم الطبيعة وأنتم ما شاء الله متشربين تعيشون بين أجواء الطبيعة
0: والله شوف الشعر هو أنا أعتقد أنه عكس الواقع أحيانا يعني قصائد الحكمة تكون من الواقع من المجتمع لكن تحتاج للتصوير وتحتاج مثلا للعاطفة لابد أنك تلجأ للأشياء اللي يعني خارج المألوف أحيانا.
1: جميل وش قلت عن النسيان؟
0: النسيان
1: أو يعني أحد خايف أن أحد ينساك أو كذا كأني سمعت لك بيت قال ورفيقك باكر يصير نساي.
0: إيه هذه عن الرفيق هذا دائم يا أبو يعني أحيانا دائما الإنسان إحنا عند الشيبان يقولك لا بغيت تعرف فلان شوفه ترى فلان هذا رفيق فلان هذا رفيقك هذا لا بغوا مثلا يقولون والله أخطر رفيقك بشيء يقول ها هذا سوات رفيق هذا من هو اللي قال هذا رفيق فلان هذه دارجة عندنا بالمجتمع.
1: أي نعم والفتى وخدينه والفتى ومن يخالل يعني صحيح. أمثال عربية نعم. كثيرة بهالمجال هذا.
0: أي نعم فيقول قالوا رفيقك باكر يصير نساي لأصبحت في بحر المصايب غريقي قلت ألعف وبنادم من دوم خطاي لكن ما هذه طبايع رفيقي قالوا رفيقك باكر يصير نساي لأصبحت في بحر المصايب غريقي قلت ألعف وبنادم من دوم خطاي لكن ما هذه طبايع رفيقي أنا رفيقي كشقيقي بالواي لو كان ما هو بالبطاقة شقيقي وأنا رفيقي ما تصنع لي رضاي أنا رفيقي بالمواقف حقيقي وأنا رفيقي لانطفت شمعة أخطائي يصير لي شمس نتنور طريقي وأنا رفيقي ما يصدق بي أدائي هذا رفيقي لو بغيته سلامتك.
1: صح لسانك وقصيدة جميلة بصراحة عبرت عن الرفيق ولكنك أنت ذكرت الجانب المشرق من الرفق.
0: نعم
1: وعادة الشعراء يبحثون عن النقد والجانب النقدي وهذه سمة من سماتهم.
0: صحيح، لكن للعشرة حق أبو متعب رفيده كان عاشر كيوم وصار بينك وبينه ملح وزاد، من حقه عليك أنك تدفن السيء وتظهر.
1: لكنك في الجانب في جانب آخر تقول تشوفني نقطة أشوفك نقطة.
0: أي الكبر.
1: صدناك أخيرا.
0: هذه وأعتقد أن الكبر مشكلة مستعصية معه.
1: أي هذه صفة أي من صفات الناس
0: يعني. نعم صفة وتعود. نعم. أعتقد الرسول صلى الله عليه وسلم تعود
1: عليه الصلاة والسلام.
0: ربنا لا تجعل الكبر علينا مدخلا
1: اللهم
0: آمين ولا مستقبل إن شاء الله أنه من ياسم. فأقول الكبر سقطة ناتجة عن سقطة، كتعريف الكبر، الكبر سقطة ناتجة عن سقطة، يلقط بها راعي السقوط أنفاسه. تشوفني نقطة أشوفك نقطة، عمر الذهب ما زينها لباس.
1: سلام. عن الفقر وش قلت؟
0: أقول حبيبتي والفقر لو ياكل حشاي، من يبقى الغير يجعل هني،

0: إن جدكم تتلذذون بالحياة وتذكرون أجمل الأشياء، وش هالتناقض هذا؟
1: مع أن يقال ترى أفقر الناس الشعراء.
0: ما هو على كل حال،
1: يعني بنسبة 80% سابقا، الحين لا ممكن اختلف الوضع.
0: الحين صاروا هم الأغنياء. هو يقال أن الشاعر أخرق يدين،
1: سم
0: يقال أن الشاعر أخرق يدين، يعني اللي يجي بيديه يروح.
1: نعم صحيح.
0: جميل،
1: يعني بنسبة برضو 80%.
0: خلنا ناخذ مواضيع.
1: لا شوف أبو متى، بس تعقيبا على كلامك، الشعر الشعبي بشكل عام هو للشعب، هو من اسمه يعني أنه للمجتمع. فالشاعر مو بالضرورة أنه يعني مثلك عارف، كتوضيح الشاعر أحيانا يستخدم فكرة مو بالضرورة هو عايشة.
0: جميل، خلنا ناخذ مواضيع لأن الوقت معنا طرف.
1: سم.
0: ما يجعل العقيل، خلنا عن المجالس.
1: أي نعم. أي. وهذا بيت وصار عليه ردود فعل كبيرة بالتيك توك. فيقول ما يجعل العقيل تجفل المسايير إلا خبول بالمجالس تفلت.
0: خلنا ناخذ سلطان، خلنا ناخذ عن التسامح لأنه وقتنا أزف على الانتهاء.
1: يقول مدامها بالريش عده وانا اخوك، مدامها ما وصلت العظم عده.
0: الضيقه اخر شيء.
1: احيانا احس ان صدري يوسع من الارض، واحيانا احس الارض كلها بصدري.
0: كلمه خيره يا سلطان الوبيري.
1: شكرا لك والفريق الاعداد المستمعين الافاضل، تشرفت بكم واسعدتوني بهاللقاء، والله يعطيكم العافيه الجميع.
0: الشكر موصول لشاعرنا سلطان الوبيري، شكرا لكم مستمعين على كرم المتابعة، شكري وشكر مخرج هذه الحلقة عبد الرزاق الحمدان، وهذا طلع العمودي، يحييكم وإلى لقاء آخر إن شاء الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترمونسين أنتم من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلاكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل الياساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، بنطل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

رؤية السعودية 2030. دفعت رؤية السعودية 2030 عجلة الخدمات الحكومية لتصنع تغييراً استثنائياً أسهم في وصول نسبة التحول الرقمي في الجهات الحكومية إلى 97% بنسبة رضا بلغت 94% ووجود أكثر من 5300 خدمة تغطي قطاعات التعليم والصحة والعدل والإسكان والبلديات لتصبح السعودية ضمن أفضل

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: حرفتنا حكايتنا.
1: تعلمت الحرفة هذه الخصوصيات من يوم يعني كان عمري 14 سنة.
2: البداية له الدواليب اللي كانوا يفلتوهم من له الناس.
3: والله سدو عشق، يعني لما أنا أشوف سدو.
0: وتراثنا هويتنا. حكاية حرفة.
4: حكايتنا اليوم عن صناعة البخور الحساوي، منتج عطري يحضر على شكل أقراص يدخل فيها العود كمكون أساسي، ويعتبر من الحرف القديمة والعريقة في الأحساء. تبدأ حكايته باختيار أجود المكونات وتمتزج فيها الخبرة مع أسرار الخلط لين تتكون أقراص تفوح منها ريحة الأصالة. وضيفنا اليوم المدرب والحرفي أحمد بن عبد الله الجدي.
5: البخور الحساوي يعتمد على أكثر من خطوة. أول خطوة إن إحنا نطحن العود مع مسك الغزال مع شوية زعفران. الخطوة الثانية نكون نضيف سكر النبات مع ماء الورد على النار، حيث إننا نستخدم السكر كمثبت عطري ومشعل، لأن في الآخر راح يتحول إلى جمرة عشان ما يموت البخور. زي ما تشوفين الآن هذه المرحلة ما قبل الأخيرة. بعد ما نطحن مسك الغزال مع العود، بعد ما نحط على النار السكر مع ماء الورد نمزجه زين، بعد طبعا ما يستوي السكر نطفي النار ونضيف العود. لما نضيف العود نمزجه زين، وزي ما تشوفين الآن نسوي له فرش،
4: لأنكم أنتوا تسوونه قرص ما تسوونه كمعمول مكور.
5: المكور ذا مو بحساوي. الحسة تصنع البخور الله يعطيه العافية من أكثر من 800 سنة قرص، كلهم يسوونه في منازلهم كعادة كثقافة كتراث، يحبون التبخير في المناسبات غير المناسبات بعد الطبيخ.
4: أنا لاحظ ما شاء الله ريحته قوية، ما أدري ليش تذكرني بريحة بيت الجدات.
5: إيه، هو يعتبر أول بخور قاموا يسوون العرب بالطريقة ذي. أما المعمول اللي ذكرتيه يعني جديدة فكرته، مش قديمة.
4: طيب أنا ألاحظ الحين وأنت تضربه بيدك عشان تسوونه زي القرص قطعة واحدة، لاحظت إنه عادي تضربونه هو حار، غريب يعني إنه ما يمسك بيدك.
5: أنت شفتي إحنا فرشنا له تحت عود ونحط فوق عود برضو من نفس العود اللي إحنا طحناه في البداية، عشان يصير تحت عود وفوق عود وفي بطن عود، يصير غني بالعود. وفي نفس الوقت عشان ما يمسك ما يلصق في يدي، احنا نستخدم ان احنا نصب فوق العود. بينما اللي نسوي في قوالب زي ما شفتي زي الشوكولاتة ما يحتاج ان احنا نطقه، فما نحط فوق عود، نكتفي باللي يكون تحت عود بس.
4: طيب تحتاج انكم المكونات تحطونها بكميات معينة بنسب معينة؟
5: شوفي، كان في الماضي كل بيت له رونق على ريحته. في ناس تزيد المسك، في ناس تزيد الورد، ناس تزيد الزعفران، ناس تنتقي عوده تكون مميزه، فمن هنا يصير نوع من التغيير. اما الخطه يعني بشكل عام واحده، ان زي ما ذكرت ليش نطحن العود مع مسك الغزال مع الزعفران، ان احنا نطبخ له سكر نبات مع ماء الورد، ان احنا نفرشه بالطريقه هذه، تنطبق العمليه على جميع الاعواد.
4: طيب اذا انت زودت كميه معينه ريحه معينه ما تخرب الخلطه؟
5: إلا كل شيء بقدر، يعني
4: لأن أنت قبل شوي تقول إنه في بعض الناس يحبون يزودون ريحة معينة، هذه الزيادات أنا أحس أحيانا تخرب.
5: صحيح. إيش

0: شوفي ترى في إحدى المراحل هي معالجة مسك الغزال، مسك الغزال تجي ريحته حيوانية، فمرحلة تحسينه أو معالجته تكون مثال. يعني لما نقول إحنا راح نطبخ نص كيلو، في النص كيلو هذا تكون 3 نقاط ورد فقط، 2 نقطة مسك فقط، 4 نقاط زعفران فقط، هذا في الستاندر الريحة اللي الأغلبية يتعامل اللي الأغلبية يستخدمونها بشكل يومي. فشفتي المقدار، لا نتكلم بالنقط مش بال، هذه اللي معالجة مسك الغزال عشان تبقى ريحته جيدة مش حيوانية.
1: طيب أنت الحين عندنا الأدوات جاهزة وكذا، ألاحظ أنه تحتاج، قبل شوي لما شفتك حاطها على النار، أنه يحتاج تحريك باستمرار وله وقت معين، مو تخليه لمدة طويلة، لأن إذا صار مدة طويلة ممكن يتماسك بالقدر نفسه.
0: نعم، يحجر في الجدر أصلا. يعني هو في بعض العلامات ويعتمد على، يعني ما يصير يكون ياخذ أكثر من وقته. يعني شلون أوصف لك؟ أنه يعني مقدار وقت معين فقط، يعني في قراءة تطلع في فوق سطح القدر بأن السكر خلاص، أكثر من كذا ممكن يجف قبل تصب على ال،
1: يعني كأنه يحترق.
0: لا مو يحترق، يجف.
1: إيه بس يجف،
0: يحجر.
1: طب لما يطول على النار، يعني ظل فترة طويلة على النار، غير إنه يعطيك علامات إنه جف وكذا بسبب السكر، ما تلاحظ مثلاً إن الريحة تتغير؟
0: لا، هو أصلاً مجرد ما إنه يأخذ دقيقة إضافية ما نقدر نسوي قرص.
1: يعني هو كم تقريباً يحتاج على النار؟
0: تقريباً 20 دقيقة.
1: 20 دقيقة كم تطلع لك قرص؟
0: زي ما شفتي الآن.
1: أنا شفت قرصين.
0: ما نقدر نسوي أكثر من قرصين.
1: أي.
0: ما نقدر نسوي أكثر من قرصين، لأن أنت الحين لو لاحظتي جف الحين وأنا أتكلم معك ترى ما أخذنا 5 دقائق. شوفي، حط يدك عليه كذا تشوفينه صار حجري.
1: أي.
0: فيفترض أنه مجرد ما نصبه ونحط فوق هذا العود، مجرد ما ينفرش يجف. ولو ما صبيناه أصلا حجر في القدر. بوريك عينة، شوفي هذه عينة لمتدربة عندي، طبعا أنا أدرب هنا، حجر في القدر قبل تصبه، يعني ما لحقت إنها تصبه، وهذه في فرق دقيقة واحدة بس.
1: طب إذا حجر خلاص ما نقدر نستخدمه صح؟
0: لا، نعمل له إعادة تدوير. يعني مثلا كل مرة نطبخ نحط مقدار 20 جرام 30 جرام منه، المقدار هذا اللي تشوفينه كإعادة.
1: طيب أنت من البخور الحساوي تقدر تشكله بأي شكل تبيه، لكن هو أساسا معروف عنه أنه قرص وأنه أنتوا تسوونه كقرص، بس ما يمنع لو شكلته مثلا يسوون منه في التوزيعات وكذا؟
0: إيه، عندي قوالب زي قوالب الشوكولاتة صبينا منه، بس طبعا قوالب الشوكولاتة ما نقدر نسوي نفس الكمية هذه.
1: إيه.
0: بتكون أقل كمية لأنه راح على ما يجف بسرعة، فما يمدي أنه يأخذ حجم الغالب، فكل مرة نسوي كمية أقل عشان ندارك. أما كذا زي ما أنت شفتي كقرص تكون خلاص هي طقة واحدة وبسطة واحدة وخلاص، أما غوالب فنضطر إحنا نسوي كميات أقل عشان نقدر نلحق عليه قبل ما يجف. يعني الآن أنت شفتي صبيت صبتين كبار وجف بسرعة، فمثلا لو بصبه في القوالب الصغيرة هذه ما بقدر أغطي اللي أنت شفتي الغالب هذا كله. إحنا شكلنا توزيعات وشكلنا شكل الكاكاو، عملنا له تغليفة جميلة بحيث إنه يكون هدية حساوية مثلا، أو حتى طريقة الاستخدام تكون أسهل، والحمد لله رب العالمين.
1: الحين صرتوا تضيفون لها دهون وزيوت عطرية مختلفة عشان لو نقول للجيل الجديد؟
0: لا، عملنا للجيل الجديد، عندي مجموعة سويناها بروايح حتى فرنسية، في مجموعة لا زي ما شفتي انت بالروايح القديمة اللي تعتمد على الزعفران ومسك الغزال والعود، بس ضفنا على بعض الأغراض زيوت عطرية مميزة ولقيت استحسان قوي.
1: بس انتو كذا لما تضيفون روائح بس عشان تواكبون الجيل الجديد وكذا، لكن الأساس انتو تسوون البخور الحساوي على أصوله.
0: إيه، هو أصلا نفس الفكرة، اللهم أن إضافة زيوت عطرية.
1: إيه.
0: ولا نفس الخطة الأولية، بس قبل لا نصبه نكون بعد ما طفينا النار نضيف الزيت العطري بحيث أنه يكون يعني زي ما ذكرت لك يناسب الجيل الجديد هذا.
1: طيب احنا تكلمنا عن قرص الحساوي وتكلمنا عن الإضافات وكذا، أنا متدربة ودي الحين أطبق، إيش الأشياء الأساسية اللي لازم أنا أوفرها عشان أبدأ أشتغل على القرص الحساوي؟
0: الأشياء الأساسية
1: يعني قول لي من 0 إلى 10، وإيش الأشياء اللي لازم أوفرها عشان أبدأ؟
0: أول شيء ننتقي العود، إنه ما يكون مجرد خشب، يعني يكون عود جيد، نجيبه ونضيف عليه مسك الغزال ونطحنه مع بعض بحيث أنه يتجانس. الشيء الثاني نكون جهزنا العود أوردي. الشيء الثاني نكون سكر النبات. سكر النبات يستخدم بدل الجليسرين، الجليسرين تستخدم الشركات والمصانع للبخور الحديث، بس هذه يبقى مادة صناعية كيميكال. احنا ما زلنا محافظين على الرنج القديم انه يكون منتجنا طبيعي 100%. فنحضر سكر النبات مع نسبة معينة من ماء الورد ونطبخه الى مقدار معين يعني من الوقت، تطلع فيه علامات نقول السكر استوى، نقوم نطفي النار ونضيف عليه العود اللي احنا طحناه. قبل هذا كله نكون عملنا الفرش اللي انت شفتيه على الطاولة عشان لما نصبه على الطاولة هذه ما يلصق، مجرد ما يمزج على طول نصبه على الفرش ونكب فوق عود ونطقه باليد عشان ما يلصق فينا بعد. انت كده خسر سويت القرص البخور الحصار.
1: حلو، انت حطيته في قدر، اي قدر طبعا معدن معروف، والملعقة لازم تكون خشب ولا عادي لو كانت الملعقة اللي بحرك فيها تكون حديد؟
0: هي كل ما كانت خشب اسهل عشان ما تسخن هذا شيء. الخشب النوعيات اللي انت شفتي هي عندي تكون طويلة، القدر مش معدن، افترض انه يكون في قدر زي ما ذكرت زي ما تشوفين يكون خفيف الوزن، وهو نفسه خفيف، سمكه خفيف عشان يختصر وقت الطبخ.
1: اي لو صار سمكه خفيف الحرارة توصل للمواد بشكل اسرع.
0: صحيح، لما يكون خفيف يكون يسخن بسرعة، لما يكون خفيف في الوزن برضو يساعد ان الواحد يعني يتحرك فيه بشكل اسرع. تخيلي هذا القدر لو يصير وزنه 2 كيلو بنحط فيه بعد 2 يصير ثقيل. فاحنا يعني القدر هذا افضل نوع تقدرين تقولين يعني السماكة حقته لطبخة البخور. كل قدر له عطره الخاص، عوده الخاص، بخوره الخاص. يعني ما يصير اسوي بخور بيتكم في قدر بخور بيتنا، انت لك مغاديرك والقدر بيبقى فيه بقايا محافظة على ريحة بخوركم. فكل بخور له قدرة،
1: يعني كل مثلا انت تشتغل على طلبيات ما شاء الله، فكل طلبية تسويها لها قدرها الخاص فيها. نعم. لان القدور تمسك فيها الروائح الطلبية اللي قبل.
0: صحيح، بعدين انت شفتي هذه البقايا اللي في القدر هذه ترجع إعادة تدوير بعد لجن نطبخ، هذا كله يذوب ويرجع في قدر، يعني ما محتاجين احنا نروح نوديه نغسله ونسويه يعني من جديد، خلاص يبقى بقايا للطبخة الجاية. لان اصلا المواد هذه يعني اصلية ومكلفة.
1: ويبقى قرص البخور الحساوي شاهد حي على أصالة الموروث وتفاصيل حرفة ساقتها الأيادي بحب وصبر، ويواكب هذا الفن العريق روح الجيل الجديد بإضافة روائح متنوعة تجمع بين عبق الماضي وذوق الحاضر. حكاية حرفة، إعداد وتقديم ياسمين سهيمي، إخراج محمد العبود.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائما قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحا معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

تسعى المملكة العربية السعودية من خلال رؤيتها 2030 لتوطين الصناعة بكافة أنواعها بما في ذلك صناعة الطائرات، وهو ما يسمح بأن تكون المملكة مركزا مهما في كافة المجالات في منطقة الشرق الأوسط. وهنا يبدو العمل على تطوير هذه الصناعة تطويرا هاما ومتطورا كصناعة الطيران محليا، حيث يعد هدفا استراتيجيا أساسيا للمملكة تهدف من خلاله إلى تعزيز المحتوى المحلي وتطوير الخبرات الوطنية السعودية ووضع المملكة على قائمة الدول المتطورة. وتعد مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية معقلاً لصناعة وتطوير التكنولوجيا في المملكة، ولها دور على المستوى العالمي من حيث القدرة على تطوير التقنيات ونشر العلوم العصرية. وهنا كان لها دور كبير في تطوير صناعة الطيران في المملكة، فهي عملت مع شركة تقنية للطيران على إنشاء صناعة طيران محلية في المملكة وتحويلها إلى دولة رائدة في مجال الطيران.

0: وتأتي هذه الخطوات المهمة لصناعة الطيران في المملكة بالتوازي مع الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران المدني التي تهدف إلى تمكين رؤية المملكة 2030 بأن تصبح المملكة من خلال قطاع الطيران الأول في منطقة الشرق الأوسط والوصول إلى 300 مليون مسافر ورفع الطاقة الاستيعابية للشحن الجوي إلى 4.5 ملايين طن ورفع مستوى الربط الجوي للوصول إلى 250 وجهة من وإلى مطارات المملكة. ومن خلال هذا الاهتمام بمجال الطيران وصناعة الطيران تبدو المملكة وجهة مثالية يحتذى بها في تطوير صناعتها أو تطوير مشاريعها. وكلنا بصوت واحد نقول سلمتي بلادي. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم سلمتي بلادي. تقبلوا تحياتي أنا ظافر الخثعمي من الإعداد والتقديم ومن الإخراج محمد المنيف. دمتم في رعاية الله.
1: سلمتي بلادي. سلمتي بلادي. كأس العالم 2034. تخطط السعودية لزيادة كبيرة نسبتها نحو 400% في العدد الإجمالي للغرف الفندقية بمدن الرياض وجدة والخبر وأبها والنيوم بحسب ملف الترشح السعودي لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034، حيث بلغ عدد الغرف الفندقية الحالي في المدن الخمسة التي ستحتضن المباريات بنحو 46,904، بينها 21,116 في الرياض، 13,474 في جدة، و1,029 غرفة في نيوم. وتوفر الخبر 10,500 غرفة، ويقدر العدد في أبها إلى 751 بتكلفة تطوير تبلغ 37.8 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.
2: كأس العالم 2034، معاً ننمو.

الأراضي بثمانية عشر ألف هكتار فقط، واليوم تجاوزت المساحة 1,000,000 هكتار. وبين البداية والإنجاز يتأكد أن العمل البيئي في المملكة يمضي بخطوات ثابتة. حتى اليوم زرع في المملكة 159 مليون شجرة ضمن مبادرة السعودية الخضراء، والهدف 10 مليارات شجرة خلال السنوات القادمة. وبين الرقم الحالي والمستهدف تستمر مشاريع التشجير بلا توقف. في عام 2025 انخفضت العواصف الترابية في المملكة بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق، نتيجة مباشرة لبرامج الاستمطار والتشجير. وبين السبب والنتيجة تتضح قيمة الاستثمار في البيئة. رصدت مبادرة السعودية الخضراء نحو 88 مليار دولار لتحقيق أهدافها البيئية، ويجري تنفيذ أكثر من 85 مبادرة حالياً في مختلف مناطق المملكة. وبين التخطيط والتنفيذ تتشكل ملامح مستقبل بيئي مختلف.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين والمستمعات في لقاء متجدد معكم مع اسم من أسماء الله الحسنى. وقفتنا اليوم مع اسم الله الرحمن الرحيم. سجد النبي صلى الله عليه وسلم يوما بمكة فجعل يبكي وهو يقول في سجوده: يا الله يا رحمن. سمعه أبو جهل فقال متنكرا: محمد ينهانا عن آلهتنا وهو يدعو إلى هين. فأنزل الله سبحانه وتعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. لأنهم كانوا يعتقدون ما فيه يعني إلا إله واحد اسمه الله، ولا يعتقدون أن لله عز وجل أسماء أخرى كالله والرحمن. وفي الحديث القدسي قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه قوله: أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي. أيها الأكارم، تكرر هذا الاسم، اسم الرحمن، في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، أكثر من 57 مرة، وكان مقترنا في كثير من الأحيان باسم الله وباسم الرحيم. وهذا يعطي معنى جليلا لهذا الاسم، وهو ما يؤكد على أن الله عز وجل له مزيد من الرحمة واللطف والعناية بخلقه. وفرق أيها المستمعون الكرام بين الاسم والتسمية والمسمى. فالرحيم مثلا قد يوصف به عبد من العباد فنقول: فلان رحيم بأهله. أما الرحمن فهو اسم لا يحق إلا لله عز وجل، فلك أن تقول عبد الرحمن، لكن ما تقول فلان رحمن. ولهذا تفرد الله عز وجل بهذا الاسم لقيوميته

وربوبيته رغبة ورهبة. فالرحمن هو المستحق للحمد والثناء، وهو أهل المجد والعظمة والكبرياء. هو الخالق وما سواه مخلوق، هو الرازق وما سواه مرزوق، الذي خلق كل ما في السماوات والأرض بقدرته، وصرف كل شيء في الوجود وفق حكمته. هو الله ذو الملك والسلطان، مزيل العوائق وفاتح المغالق. أيها المستمعون الكرام، الله تعالى كثير الرحمة بعباده، ولولا فضل الله ورحمته علينا ولطفه بنا لحرم الإنسان بسبب جحوده وظلمه كثيرا من طيبات الحياة وكثيرا من وسائل الراحة، ولعاش العبد في ضنك وشدة وعناء. لكن لأن الله رحمن ورحيم امتدت عنايته بكل أحد من هؤلاء الخلق، سواء كانوا عصاة أو طائعين، امتدت رحمته به قبل أن يولد وبعد ولادته، بل وحتى بعد موته إن كان طائعا مقبلا على الله. والله عز وجل لا يتخلى عن عبده ما دام يلتجئ إليه في الشدة والرخاء. يقول الحسن رحمه الله: إن الله عز وجل رحمته وسعت كل شيء، وسعت البر والفاجر، ويوم القيامة سيجعلها للمؤمنين الصادقين فحسب. أيها الأحبة، ما ظنكم برب سمى نفسه بالرؤوف الرحيم؟ رب رحمن بشر هذه الأمة أنه كتب على نفسه الرحمة، حتى إنه معلق عند عرشه سبحانه وتعالى أن رحمتي سبقت غضبي، أو في رواية عقابي. كيف لا ترجى رحمته؟ وكيف لا يعظم رب رحيم وقد كتب على نفسه الرحمة، حتى وإن عصاه العاصون وإن يئس من رحمته القانطون؟ فقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. بل استمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الرحمن الكريم، يقول: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. الله أكبر، أي رحمة وسعت السماوات والأرض أكثر من هذه الرحمة التي تفضل الله بها عز وجل. فأبشروا وأملوا يا أمة الإسلام، واعلموا أنها رحمة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: رحمة في الدنيا تشمل العباد كلهم، لكنه رحيم بالمؤمنين خاصة في ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة المغرب.

ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك.

0: من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع.
1: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة المغرب حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

مساء الخير مساء الخير مساء الخير على الناس الطيبة، الناس اللي وحشوني. يا هلا ويا مرحبا ويا مسهلا. يا هلا وسهلا فيكم مستمعينا في برنامج أشياء كثيرة. أي والله بقلبي أشياء كثيرة، وعبر أثير إذاعة الرياض. يا هلا وسهلا. رجعنا لكم أكيد من جديد بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، واشتقنا لهاللحظة يا جماعة اللي نجتمع فيها مع بعض على الهواء ونسمع أصواتكم وأسوالفكم ومشاركاتكم المميزة. اعذروني يا جماعة الصوت اليوم شوي لك عليه، يعني توني طالع من طيحة الله يكفينا وياكم شرها ويبعدها عن الجميع إن شاء الله، فممكن أتكلم مع خشمي اليوم. أكيد كل جمعة لنا موعد مختلف، ساعتين نترك فيها زحمة الأيام شوي ونعيش وقت أخف وأجمل مع بعض. من 7 إلى 9 مساء نجتمع معكم عن قرب بحديث بسيط وضحكة صادقة وأفكار تلامس أيامنا وتفاصيلها. أرحب أكيد بكل اللي يسمعونا من مختلف مناطق المملكة وعبر أثير إذاعة الرياض، أو اللي يتابعونا من حساب إذاعة الرياض على منصة إكس أو من خلال تطبيق سعودي راديو بلس. كالعادة يا جماعة البرنامج ما يكتمل إلا بأصواتكم أصواتكم الجميلة ومشاركاتكم اللي نشتاق لها صراحة، فشاركونا يا جماعة على الأرقام اللي راح أقولها الحين. يلا يا جماعة كل واحد يجهز جواله تليفونه وين ما كنت تسمعني، في البيت في السيارة في الدوام أي مكان، المهم أنك تشاركنا نسولف ندردش نضحك نلعب سوا، وبعدين يعطيك العافية. يعني الدعوة يا جماعة وناسة وبساط أحمدي وخفايف على قولتهم جمعة، وجمعة حلوة إن شاء الله، جمعة عائلية وعلى أثير إذاعة الرياض، واعتبروني واحد منكم وفيكم. يلا نقول الرقم يا جماعة، جاهزين؟ ما أسمع، جاهزين يا جماعة؟ عندنا رقمين للي طبعا ها يعني بعد غياب كذا اسبوعين اتوقع ولا 3 أسابيع يمكن نسيتوا الارقام او نسيتوا طريقه البرنامج. عندنا رقمين، فالرقمين هذه من خلالها نستقبل اتصالاتكم، كذلك يعني تكونوا معنا على اللايف. يلا بقول لكم الرقم الاول، طبعا الاختلاف بين الرقمين عشان تلحقون فرق اخر رقم بس، اوكي؟ يلا اللي حاب أو حابة تشاركنا تقدر تتصل على 013-811-7991، أو تقدرون تشاركونا على الرقم الثاني 013-811-7992. يلا نعيد الأرقام من جديد، 013-811-7991 أو 013-811-7992. ولو أنها متأخرة يا جماعة بس كل عام وانتم بخير، ونعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية، والله يديم أيامكم الحلوة والسعيدة ويبارك لكم في حياتكم، وعيدكم مبارك وعودا حميدا للي رجعوا لدواماتهم. أنا لسه اليوم أعتبر نفسي رجعت، لأني الأسبوع الماضي كان اللي هو بعد الحج يعني كان الوضع مبيت. كل التحية أكيد لفريق العمل اللي رافقني بحماس كالعادة، من الإعداد ياسمين سهيمي، وفي الإخراج اليوم الجميل والرائع جدا والمبتسم محمد العبود، ومعكم أكيد من الإعداد والتنفيذ والتقديم كالعادة محدثكم ومحبكم سعود العقيلي. سعود العقيلي ها؟ مو زي ذاك اللي يناديني سعيد، ونعم بسعيد لكن اسمي سعود العقيلي. ساعتين نبيها تكون منكم وفيكم، نسمعكم أكثر ونشارك ونعيش أشياء كثيرة جميلة مع بعض وعبر أثير إذاعة الرياض، فخلوكم معنا، أشياء كثيرة تبدأ الآن.
أيوة، وش عندك يا سعود اليوم في انطلاقة الحلقة؟ انطلاقة الحلقة اليوم وكالعادة لازم نحاول قدر المستطاع أن نجيب انطلاقة كذا يا ظالم اللي كاتب لي يا أصلع أصلع بعدين تعرف السبب لو سمحت. فنحاول نبحث عن كذا بعض المعلومات الحلوة، أو مو المعلومات، الانطلاقات الحلوة اللي فيها روح في

0: فيها طاقة، فيها إيجابية. فانطلاقتنا اليوم إن شاء الله راح تكون كالعادة مختلفة. نذكر آخر مرة بأرقام البرنامج وبعدين ننطلق وياكم. اللي حاب أو حابة تشاركنا على 013-811-799-1 799-1 أو 013-811-799-2. طيب نروح وياكم لانطلاقتنا لليوم. في الأيام الماضية يا جماعة في الأيام الماضية عشنا عيد مختلف وفرحة مختلفة، موسم استثنائي تابعناه كلنا من قريب ومن بعيد. في ناس كانت فرحتها بالعيد مع الأهل والأحباب، وفي ناس الله كتب لهم فرحة أكبر وهي الوقوف في أطهر بقاع الأرض وأداء فريضة الحج، وأنا كنت منهم الحمد لله. الله يجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال يا رب. مع كل موسم حج نشوف مشهد يتكرر كل عام، لكن في كل مرة يثير الإعجاب والفخر. حقكم يا جماعة، ملايين البشر، لغات مختلفة، جنسيات من كل أنحاء العالم، لكن خلف هذا المشهد العظيم في عمل ضخم وتخطيط وتنظيم وخدمات تقدم على مدار الساعة. رجال ونساء يعملون في كل مكان في الأمن والصحة والنقل والخدمات والتطوع، كلهم يجتمعون على هدف واحد وهي خدمة ضيوف الرحمن. واللي تحقق من نجاحات في هذا الموسم هو امتداد للدعم والاهتمام الكبير اللي يحظى فيه الحج كل عام بتوجيهات سمو سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ومتابعة مستمرة من سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله. واليوم وبعد ما رجع الحجاج إلى أهلهم سالمين بحمد الله، نقول لهم الحمد لله على تمام النعمة، ونبارك لكل من أدى الفريضة، ونسأل نسأل الله أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال. ومن هنا تبدأ حلقة الليلة من أشياء كثيرة نعيش فيها أجواء العيد وما بعد العيد، ونستقبل أكيد فيها سوالفكم وتجاربكم الجميلة. افتخر أنت سعودي.
1: هذه الدولة في خدمة البيتين الحرمين الشريفين، ويشرف ملكنا وخلنا نشرف فيه، وهذا نحن بعيد اليوم الحمد لله.

0: أهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعين عبر أثير إذاعة الرياض. أنتم تستمعون لبرنامج أشياء كثيرة. مساء الخير، مساء الخير على كل من يسمعنا ويشوفنا وين ما كنت. طبعا أهلا وسهلا بالجميع. بعد ما انتهى العيد يا جماعة وعودة الموظفين لدواماتهم والطلاب للاختبارات النهائية وقربوا يدخلون على أجواء إجازة الصيف، من قدهم حاسدينهم الله يبارك لكم يا رب. أكيد كثير من الناس بدأ يفكر وين بيروح، وش بيسوي في الإجازة، كيف بيقضي إجازته. في اللي مخطط لسفرة خارج المملكة، وفي اللي يفضل أنه يكتشف مدن ومناطق جميلة داخل السعودية، وفي طبعا اللي يشوف أن أجمل إجازة هي الراحة في البيت بعيد تماما عن أي زحمة والتزامات. هذا أنا هذا أنا يا جماعة الأخير، هذا أنا. ما في أحسن من الهدوء يا أخي، السكينة كذا تقعد بينك وبين نفسك واسترخاء. طالب محمد العبود بإجازة يا جماعة، تونا راجعين من إجازة، بس أنا طالب بإجازة لأنه في الإجازة أنا ما أجزت. أنا طالع إجازة بس ما أجزت لأني كنت حاج يعني، فبذلت مجهود فطالب إجازة وواضح من صوتي فعلا. فمحمد العبود لو سمحت أوكي شكرا. فكل سنة يا جماعة يكون عندنا خطط كثيرة، بعضها ينجح وبعضها يبقى مجرد أفكار وتنتهي الإجازة، وللأسف يعني عدت الإجازة بدون ما تسوي شيء. بالضبط هو اللي أنا أتكلم عنه هذا. من هنا تجي سالفة حلقتنا الليلة يا جماعة، وش خطتكم للصيف 2026؟ هل عندكم سفرة معينة مخططين لها، وجهة معينة بتروحون لها، مشروع معين ناويين تشتغلون عليه، مشروع منزلي، مشروع عائلي، مشروع اللي هو عاد، مشروع ايا كان نوعه، هواية مثلا، فرصة يعني انك تمارس هواية معينة في هذه الإجازة وانت كنت ممنوع منها عشان الدراسة وتبي درجات، وفي الأخير ما جبت الدرجات هذه للأسف يعني ما منك فايدة. المهم أو حتى يعني شو اسمه، ففهمت يعني غير الهواية مثلا، بعضهم والله يقول بروح أدرس لغة، بنضم لي معسكر معين. في مشاريع كثيرة تصير في الشهرين هذه أو ثلاثة شهور الجاية. فأعطونا يا جماعة أهدافكم، خططكم، شاركونا وش مخططين للصيف على الأرقام اللي راح أقولها الحين. يلا يا جماعة اللي حابة أو حابة تشاركنا على 013-8-11-799-1 أو 013-8-11-799-2. هذه الرقمين اللي نستقبل من خلالها اتصالاتكم ومشاركاتكم. فخلونا نسمع زي ما قلنا خططكم وأفكاركم، ويمكن ناخذ من بعض أفكار جديدة كذا لصيف أجمل وممتع ولطيف. شاركونا يا جماعة. أوكي. طبعا تقدرون تسمعون الإذاعة من الأثير الإذاعة طبعا في السيارات حسب تردد كل مدينة. تقدرون تسمعون من تطبيق سعودي راديو بلس اللي يعني الناس التقنيين والحركات البركات، أو من خلال منصة إكس على في حساب إذاعة الرياض. محمد العبود وده يطلع من الكنترول ويعطيني بوكس لأنه يقول لي معك اتصال. ومين؟ أفراح.
1: هلا سعود.
0: أهلا وسهلا،
1: كيف الحال؟
0: يا مرحبا،
1: وكل عام وانت بخير ومبروك عليك الحج.
0: وانت بخير وصحة وسلامة، يبارك بعمرك يا رب. الله يسعدك. شكرا يا أفراح.
1: الله يخليك يا رب.
0: أهلا وسهلا، كيف الحال؟ كيف الإجازة؟
1: يا رب لك الحمد لله.
0: وين قضيتيها؟
1: في كلها في مكة.
0: ما شاء الله تبارك الله، كنا عندكم ترى على فكرة يعني. كنا ضيوفكم. يا مرحبا أفراح، قولي لي أول شيء وش خطتك لإجازة الصيف؟
1: والله يعني هنا نطلع نغير شو، الطايف جدا زي كده برضو مكة
0: يعني قريب حولك حواليك. ما راح تروحين بعيد، والله كفو. هذا الصح. في ربوع بلادي.
1: تعال
0: يا ويلي. ها قولي.
1: ليش ما تبغى تطلع في الإجازة؟
0: ليش ما أبغى أطلع في الإجازة كيف؟
1: يعني تقول إنه تبغى البيت مو حلو.
0: والله عاد كلن ومزاجه بعد، شنو بتتحكمين فيني بعد؟ أفراح.
1: تحكم فيك بس البيت طبعا.
0: ما علي، أروح مشوار البقالة وأرجع. غير جو. أهلا وسهلا يا أفراح.
1: أهلا وسهلا فيك.
0: يا مرحبا. كيف مكة الحين بعد الهدوء والناس رجعت؟
1: لا خفت خلاص، ما عاد في الزحمة ذيك.
0: طيب الله يديم هالزحمة الحلوة والله انها احلى زحمة ممكن ولا يلا نلعب
1: نلعب
0: جاهزة
1: جاهزة
0: كالعادة خسرانة طبعا صح قولي صح
1: لا مو صح
0: نشوف
1: ان شاء الله لا
0: نشوف الحين يلا
1: روحي سعود
0: روحي سعود
2: جاهز ترى ما فيها مجاملة 30 ثانية بتكشف لنا كل شيء
0: يلا سين موجود في المطبخ
1: سكين
0: سكين ألف مهرج يقفز ويلعب في المسارح والسيرك
1: ما عرفته
0: يلا ألف
1: يلا ما عرفت
0: اسم ثاني المهرج دائما أو شخصية مثلا مهبولة كذا يسمونها شنو
1: ما عرفته
0: واحد يقول أرنب أرنب أرنب وين أرنب لا ها أفراح
1: ما عرفته يسمونه
0: كالعادة يعني صح؟ اسمعي هذه افراح اسمعيها اسمعيها عاد لسه اذا طلعت لي ترند في التيك توك وعلى طول نزلتها
3: سعود ويا يا سعود ويا احلى واحد موجود سعود السعود
0: اقهرني
3: هبدو هبد الاسودي هذا اللي
0: شكرا افراح
1: هلا
0: يا اهلا وسهلا فيكم يا جماعه من جديد اللي حابه حابه تشاركنا على 013-811-799-1 او 013-811-799-2 سلمان الو
4: سلمان التميمي والله اللي مرحبا
0: يا هلا ومرحبا حيها الصوت
4: يلا حيها
0: اهلا قول قول
4: عرفت انك حاج قل لي شلون
0: شلون من الصلعه
4: لا
0: من الصلاة من الصوت
4: صوتك صوتك يعني والله ما يعني ما فيه الهواء سرقل انت ترى طولك ممدان
0: صوت خاشع ها ولا صوت تعبان ولا ايش
4: انت الحين زير عزير وعدام
0: يا مرحبا اهلا وسهلا يا حبيبي
4: تقول انا يصرف علينا شايفكم التلفزيون مكة
0: ها
4: شايف التلفزيون التلفزيون
0: يا اخي نصاب انت
4: طيب الحين انت منى كنت
0: اي كنت في منى بس شلون شفتني
4: الهليكوبتر الهليكوبتر جابت على كل منى
0: اي
4: على جاجمنت منى واحد منهم انت
0: فشفت صلعتي انت يعني
4: شفت صبرك والله تكبس شلونك طيب
0: سلمان
4: سلمان
0: سلمان يبي لك الهواء الشرقي انت يا اخي شو مسوي لك انا شو مسوي خلاص يا سلام
4: اخبارك
0: ابشرك بخير وعافيه ها وش مجهز للاجازه
4: جاهز الجاهز أجيب شركة تنفض المكيفات نفط اللي
0: ايه؟
4: اللي ما في رجع
0: تغير
4: محرقة أيوة الدمام 88 يا شيخ والله اللي يرجع
0: والله بلاك ما شفت الشمس اللي في منى وانت رايح الجمرات
4: لا براد مين عندكم بخاخات الشوارع ودار الغزاز حنا عندنا يا طول العمر نفس مرة من دمك تعور عليك تخر أسود وفوق الشمس على يمينك ما بدي أقول على يمينك لا قلت
0: يمكن نطرد أي روق روق أحسن روق وخلنا نلعب
4: زك بعد أنا شوف والله مزك وصوتك
0: أي بسم الله عليك بسم الله عليك في عدوينك إن شاء الله إلا أنا
4: شاب
0: أقول في عدوينك إن شاء الله إلا أنا
4: أنت أخو أنت أخي في الإسلام
0: نعم نعم بارك الله فيك يلا نلعب
4: العب العب عطره هات عندك تعرف
0: ليه يلا قول
4: اقول اذهب يا سعود
0: اذهب يا سعود الله عليك
2: جاهز ترى ما فيها مجامله 30 ثانيه بتكشف لنا كل شيء
0: يلا بحرف الالف مهرج يقفز ويلعب في المسارح والسيرك
4: الاسد
0: اسد مهرج
4: مهرج يا اخي يا اخي انت والله مخادع والله

0: خسارة.
1: هذا زينك الحجة شنو الأمر؟
2: وش ذا الدعاء والشينة؟ وش اللي الله يرجك أنت؟ إيش بلاك سليمان؟
1: الله يسرمرك الله يسرمرك الله يسرمرك.
2: أمان الله. أهلا وسهلا. أهلا
1: يا هلا ويلكم. باي باي
2: باي. ألو مقرن.
3: هلا والله. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. حي الصوت.
3: أول شيء كل عام أنت بخير سعود.
2: بخير صباح السلام علينا وعليك تبارك.
3: ثانيا تقبل الله منا ومنك صالح الأعمال.
2: آمين يا رب.
3: حجة مبرورة إن شاء الله.
2: جزاك الله خير يطول بعمرك. أو
3: تستاهل كل خير والله. سعود أنا أول مرة والله أشارك معك ولي الشرف إني.
2: حبيبي الشرف لي طال عمرك.
3: إي والله.
2: الله يبارك فيك.
3: كل خير وإذاعة دائما مميزة وطاقم دائم مميز.
2: الحمد لله مميزة بمستمعينها والله.
3: الله يحفظك.
2: مقرن من وين تكلمني؟
3: اولا انا ماسك طريق وان شاء الله نوصل بالسلامه.
2: بالسلامه.
3: من الجصيم.
2: النعم وكرم.
3: من عنيزه تحديدا.
2: ياها.
3: وطالع والله من الرياض رايح لعنيزه.
2: قصيم ولا الرياض اختار؟
3: لا الان في الغاط. خلنا في الغاط.
2: لا لا توهقني. قصيم ولا الرياض؟
3: لا القصيم.

0: اي والله
1: يا سلام يا
0: اي
1: سلام،
0: والله
1: هذا
0: يا
1: الكلام الزلس.
0: انعم واكرم. يا هلا
1: كيف
0: مرحبا
1: حالك يا حبيبي؟
0: يا
1: الله
0: حلو
1: يحفظك يا اخوي.
0: مقرن،
1: سم
0: سم الله عدوك. عطني كذا علومك مع الاجازه، وش محضر؟
1: والله الاجازه جدا مميزه، وللامانه هذه الاجازه يا اخي غير، والله غير.
0: لا لا لا لحظه،
1: طبعا
0: انت شو انت سابقنا بشهرين ولا ايش السالفه؟ انا اتكلم عن اجازه
1: لا
0: الصيف.
1: لا الاجازه هذه جميله، طبعا انا اخذت اجازه قبلها من العمل وشبكناها مع اجازه العيد.
0: حلو،
1: فكانت اجازه مميزه.
0: حلو.
1: ودائما انا دائما اشوف ان الاجازه لو صارت برا مثلا المدينه في احد القرى يا اخي لها طعم اخر. فكانت جدا مميزه صراحه، كان مع الاهل والاخوان والربع.
0: طيب
1: فكانت والله
0: هذا الماضي. طيب اجازه الصيف في خطه ولا مداومين؟
1: والله ايه حاليا اي والله في خطه ان شاء الله بحول الله وقوته.
0: على وين؟
1: اي نعم قريب ما
0: وين بي. وين قريب؟ عطنا علوم، عطنا كذا، يمكن احد يلقط منك فكره
1: يعني،
0: شيء
1: يكون على قولتهم حدود تركيا، واحنا ما احنا رايحين بعيد.
0: ما شاء الله
1: نعم.
0: ما شاء الله، ارسل لك صوره جوازي طال عمرك.
1: الله يحييك، اتشرف
0: يا
1: والله
0: حبيب.
1: يا سعود
0: يا حبيبي
1: اي والله
0: اهلا وسهلا. ابد اجازه العافيه ان شاء الله.
1: الله يرفع قدرك ان شاء الله. والله اني صراحه للامانه والله اني اتشرف
0: حبيب
1: مع صوتك والمشاركه معك.
0: يطول عمرك. يلا نلعب،
1: يلا روح يا سعود
0: روح.
2: معك 30 ثانية
0: يا ولك مجمع،
2: لا تقول بعدين ما لحق.
1: لا بإذن الله.
0: ألف، مهرج يقفز ويلعب في المسارح والسيرك.
1: مهرج يلعب ويقفز في المسارح والسيرك.
0: اي كذا اسم اسم كذا القريب لمهرج دائما بحرف الألف. أحيانا ناخذها عيارة بعد، إذا شفنا واحد مهبول كذا قلنا له يا أخي أنت شنو؟
1: هو سعود هذه ما تفعل ثاني أبد.
0: والله العظيم لو أقولها لك بتقول يا أخي شلون راحت عن بالي.
1: هي راحت عن بالي، خلصنا منها ذي.
0: ها
1: لكن ما أدري والله صراحة للأمانة ما أدري.
0: واضح إن بنسمع هذه كثير.
3: اسعود ويا يا سعود ويا احلى واحد موجود سعود
1: السعود. انا متعمد يا سعود عشان اسمعها.
0: يطول بعمرك يا حبيبي.
1: شكرا فرصه سعيده.
0: شكرا شكرا لك يا مقرن. اهلا وسهلا اهلا وسهلا محمد. شنو يعني يارا؟ الو
4: يا اهلا وسهلا.
0: مرحبا يارا، اهلا وسهلا، كيف الحال؟
4: يا مرحبتين.
0: طيبه وانت بخير
4: وصحتك مبارك.
0: علينا وعليك تبارك. اهلا وسهلا يا يارا.
4: يا هلا فيك كابتن حميدا.
0: ذكرينا من وين تكلميني؟
4: من أبها البهية.
0: نعم مكرم، يا هلا ومرحبا. يارا وش الخطة إن شاء الله إجازة الصيف؟
4: أبدا يعني ما في خطة معينة يعني،
0: ولا شيء، قاعدة بالبيت.
4: إيه الإجازة يعني في أبها يعني معززين يعني
0: الناس تجيكم أصلا.
4: إيه أكيد.
0: فأنتوا تطلعون ليش؟
4: اي اكيد يعني خلاص.
0: الله يهنيكم، ما نلومكم طبعا، هل ابها واجواء ابها وفعاليات ابها بالصيف مشعلله ما شاء الله تبارك الله. الله يرزقنا روحها لها ان شاء الله، كذا نقضي اسبوع جميل في ابها البهيه باذن الله بين اهلها وناسها الطيبين الغاليين
4: ان شاء الله.
0: تحيه لك ولكل اهل ابها الكرام. يلا نلعب.
4: نلعب.
0: بتعرفين السؤال الجواب ولا لا؟ السؤال اللي قبل شوي
4: ما أدري يعني هي اللعبة جديدة يعني؟
0: لا هي نفسها بس علقنا مع

0: خمس متصلين على سؤال واحد، بتعرفينه ولا لا؟
1: وإذا ما عرفت؟
0: إذا ما عرفتي بتسمعين
2: سعود ويا يا سعود ويا أحلى واحد موت.
1: طيب إيش السؤال؟ ما سمعته صراحة.
0: يلا قولي روح يا سعود.
1: روح يا سعود.
0: يلا
3: جاهز؟ ترى ما فيها مجاملة، 30 ثانية بتكشف لنا كل شيء.
0: يلا، بحرف الألف مهرج يقفز ويلعب في المسارح والسيرك.
1: مهرج؟
0: أي اسم آخر، اسم ثاني لمهرج يلعب في المسارح وكذا، مهبول كذا، واحد مهبول كذا، دائما يقولوا دائما يعيرونه بالكلمة هذه. آه؟
1: إيه كان على بالي بس.
0: إيه قوليها. طيب قولي اللي بالك.
1: يعني ما أدري صراحة يعني، بس يارا. هو يعني مو غريب.
0: يارا.
1: مغريب علينا. أيوه.
0: هذه الخسارة رقم كم؟
1: ما أدري.
3: هذه الخسارة رقم كم؟
0: شكرا يارا.
1: يا أهلا.
0: باي. أبو حميد ألو.
4: هلا مرحبا، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
4: أهلا بالإعلام السعودي وجميع المستمعين في إذاعة الشرقية الرياض.
0: يطول بعمرك، أهلا وسهلا.
4: محمد الحربي عن طيب بعد الإجازة.
0: تحية لمحمد الحربي وجمهوره في كل مكان، أهلا وسهلا محمد.
4: أكيد أكيد المسلم كبير على الجميع. من
0: أبو حميد محمد
4: ومن يسمع برنامجكم الشيخ
0: حبيبي. قولي يا محمد، وين ناوي في الإجازة إن شاء الله؟ وش الخطة؟
4: والله مش أنا مريت على مكتب، يعني ما أبغى أذكر اسمه، كان عندنا قريب يعني.
0: أيه.
4: وقلت وش المناطق أو الدول اللي يمكن مكتب نديله، قال لي يعني عادي أذكر اسماء كذا. فقلت
0: قول قول خلنا نشوف وش عندك.
4: يعني من ضمن العواصم اللي هي نيروبي زي كذا والقاهرة. وأنا طبعاً كنت يعني ناوي، يعني النية موجودة على سويسرا، بس ما أدري عاد هو الواحد يقدر ولا ما يقدر، لكن بنحاول إن شاء الله.
0: جميل، جوك عليل. طيب روح امريكا الحين، كاس العالم وشجع المنتخب.
4: انا ودي بس انا بتابع، مو يعني ودي اني اروح بس ابغى اتابع النهائيات مو البدايات، لان الكاس
0: العالم. يلا دعواتنا ان شاء الله للمنتخب يوصل للنهائيات ان شاء الله.
4: النهائيات ان شاء الله، ان المنتخب يعدي على المراحل الاولى يعني، لان المرحله اللي هو فيها يعني بتكون من الاورجواي وكذا.
0: سهله سهله، ما في شيء صعب على المنتخب،
4: بس يعني ان شاء الله. انا يعني
0: خليك متفائل،
4: لكن اتوقع يعني في
0: قدرنا على الارجنتين نقدر على غيره، تعوذ من ابليس.
4: لا ان شاء الله منتخب يعني في شقيق منتخب.
0: طيب يلا نلعب
4: صراحه المغرب ان شاء الله يعني.
0: طيب مو برنامج، مو استديو تحليلي احنا ابو حميد، خلينا نلعب.
4: اي لا بس اعطيناكم على السريع.
0: طيب حبيبي يلا نلعب
4: المخرج وجميع
0: نلعب.
4: روح السب
0: كالعادة بتخسر طبعا.
4: عادي الخسر. يلا. الفشل محاولة.
0: ما قلنا فشل لو سمحت. يلا.
4: لا أقول لك الفشل، يقول لك
3: لا تقول بعدين
4: يعني لا بتفشل عشان تنجح.
0: يلا ألف. ألف مهرج يقفز ويلعب في المسارح والسيرك.
4: مسارح السيرك. اللي بعده
0: ما في اللي بعده، أنا بعلق على هذا السؤال لين آخر الحلقة.
4: لا طبعا أكثر من اللي بعده.
0: لا. لا لا لا لا لا لا لا لا
4: مهرج
0: والله العظيم سهل يا جماعة.
4: اللي هو المسرح.
0: اللي بعدك بعطيه الحرف الثاني بس لأن طولت سالفة. ألف.
4: بس أنت بديت بصدمة
0: ما في صدمة والله سهلة.
4: طب غير السؤال عشان نبدأ.
0: شلون؟
4: لو تغير يعني عادة اللي بعد السؤال الثاني. للأسف يعني صراحة أنا بدأت
3: ضيعت وقتك يعني والنتيجة خسارة.
0: دوم ناجح يا أبو حميد، يعطيك العافية.
4: أكيد نورت. سمعنا صوتك والمخرج أكيد
0: نجحين. أهلا وسهلا.
4: في
0: أمان
4: الله.
0: يا مرحبا. محمد مرة ثانية. أهلا محمد.
5: يا مرحبا.
0: اهلا وسهلا.
5: اهلا وسهلا.
0: حي الله محمد، في صوتك.
5: ايه.
0: اقول ايش في صوتك؟
5: والله يعني حلقي شويه تعبان. الله
0: ما تشوف شر، ما تشوف شر ان شاء الله.
5: ايوه الحمد لله.
0: طول بعمرك.
5: امين امين.
0: محمد من تكلمني؟
5: من جده.

0: الأبد جدة.
1: أبو حميد،
2: ها
1: كيف الأجواء في جدة أول شيء؟
2: والله الأجواء حارة بعيلا، ربنا يفرج علينا.
1: آمين يا رب، وإحنا وياكم بالشرقية.
2: أي والله.
1: طيب شو الخطة إن شاء الله مع الإجازة؟ إجازة الصيف.
2: لا أنا والله إنسان فوق 65
1: ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. الله يطول بعمرك بالصحة والعافية.
2: آمين.
1: إن شاء
2: آمين.
1: الله. بارك لك في نفسك وأسرتك وأحبابك وأصدقائك وكل من هم حولك. طول
2: إن شاء الله.
1: بعمرك يا عم محمد. طيب نجرب نلعب.
2: إيش يعني لعبتك؟
1: هي ثواني بس، عبارة عن أسئلة خفيفة لطيفة.
2: طيب يلا يلا.
1: أي خمس أسئلة جاوب عليها صح أنت فائز إن شاء الله.
2: لا ها. بس الجائزة يعني أنا
1: ما في جوائز. ما في. والله يا عم أيوة. أنا بالنسبة لي جائزتي أنت.
2: أيوة.
1: أي
2: يلا.
1: يلا
3: جاهز؟ ترى ما فيها مجاملة، 30 ثانية بتكشف لنا كل شيء.
1: يلا بحرف الألف يا عم. مهرج يقفز ويلعب في المسارح والسيرك، وش يسمونه؟ اسم ثاني المهرج بحرف الألف. المهبول، الأهبل كذا، إيش بيسموه؟ أرى
2: والله ما
1: إيه قول
2: هذا. مرائي.
1: ها؟
2: مرائي.
1: الأهبل اسمه مرائي؟
2: يعني أهبل ألف أهبل يسموه.
1: عم محمد.
2: ها؟
1: والله العظيم أني أنا فزت باتصالك أول شيء وسعيد جدا صراحة بهذا الشيء، لذلك يعني والله ما أدري شو أقول صراحة. تستاهل. لا مو طنش. ولا هذه لحظة. اي يساري مين كلا يرقص كلا يرقص. يعطيك العافية عبد محمد.
2: الله يعافيك،
1: نورتني وسعدتني باتصالك، شاكر لك يا حبيبي.
2: شكرا.
1: اهلا وسهلا. الو عبد الرحمن.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: يا مساء الخير يا سعود.
1: يا مساء الانوار، يا هلا بالصوت، يا هلا بالفخامة، يا هلا بالطناخة.
4: يا هلا بك يا طويل العمر.
1: يطول بعمرك. من وين تكلمني؟
4: أكلمك من الرياض.
1: أنعم وأكرم. يا هلا والله مرحبا.
4: الله يعني.

0: يا حظ الرياض اللي عبد الرحمن منها وفيها. عبد الرحمن ترى تغزلت فيك يعني، عطني وجه.
1: يا مرحبتين،
0: انت معي ولا مع الاسف؟
1: ما عليش، ما سمعت بس وش قلت، ما عليش.
0: راحت عليك خلاص. ما
1: يا لبى قلبك، انا طول ما سمعتها بس يا لبى قلبك
0: حبيبي. عبد الرحمن، عبد الرحمن قول لي وش المحضر ان شاء الله لاجازه الصيف.
1: والله ما في خطه معينه، لكن ان شاء الله رحله خارجيه ان شاء الله باذن
0: الله. يونسكم بالعافيه ان شاء الله.
1: امين وياك
0: ترى. وان كانك يعني تبي ونيس وكذا اعطيك رقمي.
1: والله
0: محمول مكفول.
1: والله الوالده
0: صادق
1: اللي
0: ما اللي
1: رقم واحد معي.
0: ما اقدر اقول شيء خلاص. السفره الثانيه ان شاء الله طبعا.
1: السنه الجايه
0: الله يحييك. طول بعمرك. الله يونسكم بالعافيه يا حبيبي. يلا نلعب.
1: يلا روح يا شو.
0: روح
2: معك 30 ثانيه، لا تقول بعدين ما لحقت.
0: انت 10 واحد ما يجيب السؤال هذا. الف مهرج يقفز ويلعب في المسارح والسيرك. أرى إيه بدايتها ألف راء بعدين اسم ثاني المهرج.
1: سعود وين جبت هالسؤال هذا يا سعود؟
0: والله سهل.
1: ما بسهل.
0: والله سهل. تدري بما أن ما بقى شيء، بما أن ما بقى شيء على الوقت والسؤال هذا أنا مليت منه، فالجواب هو أرق.

0: جوز.
1: ما هب هذه مكالمة مي بعربية.
0: وأنا قلت الكلمة عربية.
1: طيب أنا ما أدري سؤالكم هذا أول مرة أسمع بصراحة. أرقوز.
0: يلا هذه معلومة جديدة، يعني بدال ما تقول الواحد يا مهرج تقول له يا أرقوز. هذا
1: يلا خلاص، ما أقول مهرج أقول أرقوز.
0: نورتني أبو حميد، الله يسعدك يا حبيبي.
1: الله يسلمك
0: حبيبي عبد الرحمن. هلا هلا هلا. نذكر يا جماعة بأرقام البرنامج اللي حاب يشارك شو اسمه بالبرنامج، ويعني الدعوة وناسة وبساطة، يعني قدر المستطاع بساطة أحمدي. اللي حاب يشاركنا أو حابة تشاركنا على 0138 11 799 1، أو تقدرين تشاركينا على 0138 11 799 2. كثير من الناس يقولون الأرقام مشغولة، طبيعي يا جماعة اعذرونا. خطين، ومحمد العبود يعطي العافية قاعد يستقبل اتصالات ويسجل بياناتكم ويرجع إن شاء الله يتواصل مع الأرقام بشكل متسلسل. فأهلا وسهلا فيكم. محمد، حمد ألو.
2: هلا والله،
0: حي الله حمد.
2: الله
0: يحييك. هيا صوت، شلونك؟
2: كيف حالك؟ طيب؟
0: طيبين، طول بعمرك.
2: انا والله من اشد متابعينك يا حبيبي.
0: الله يسعدك يا حبيبي. والله العظيم انكم تسعدوني بهذا الكلام الجميل.
2: يا حبيبي.
0: واتمنى اني يعني اكون على قد الثقه هذه اللي انتم تعطوني اياها، واحاول قدر المستطاع ان البرنامج او اي برنامج اخر يقدم على الاذاعه انه يكون بسيط وخفيف على السمع. طول بعمرك يا حمد. حمد، من وين تكلمني يا حبيبي؟
2: من الرياض.
0: أنعم وكرم.

0: هلا حبيبي.
1: سلامك
0: حمد، قول لي وش الخطه ان شاء الله في الاجازه؟
1: الاجازه ان شاء الله انا ناوي ان شاء الله اني اطلع برا اسافر.
0: ما شاء الله،
1: نتمشى نغير جو.
0: عليك بابها، ابها حلوه ترى بالصيف.
1: اكيد اكيد
0: ابها، وبعد ابها عاد روح اللي تبي.
1: هو السياحه الوطنيه هي اساس.
0: جميله فعلا، الله يونسكم بالعافيه ان شاء الله.
1: حبيبي
0: يلا يا حمد نلعب.
1: يلا.
0: عرفت السؤال اللي قبل شوي ولا
1: وش هو بالضبط؟ عيد
0: ماني بقايله لان عدته كثير، خلاص مليت.
1: اخر مره عشاني
0: يعني بتجيبه
1: ان شاء الله.
0: قبل ما يبدا الوقت بقول لك، بحرف الالف مهرج يقفز ويلعب في المسارح والسيرك.
1: هو الارنب.
0: شكرا لك. لا مو الارنب. يلا قول روحي سعود.
1: روحي سعود.
0: يلا
2: معك 30 ثانية، لا تقول بعدين ما لحقت.
0: يلا بحرف النون، عكس الظلام.
1: عكس الظلام، حرف النون. نور.
0: نور. راء، بذور مشهورة بالفائدة.
1: ايش؟
0: بحرف الراء، بذور مشهورة بفائدتها.
1: بذور بحرف الراء مشهورة.
0: يستخدمون أمهاتنا.
1: رشاد.
0: رشاد. على طول. كاف، خضار مشهورة.
1: كاف، خضار مشهورة.
0: أي.
1: الكوسة.
0: كوسة، يزن اللي جنبك. طاء، خلق الإنسان.
1: إيش؟
0: طاء، خلق الإنسان.
1: خلق الإنسان بحرف الطاء.
0: أي.
1: طين.
0: يلا يلا. باء، مادة متفجرة توضع داخل الأسلحة. آخر سؤال.
1: مادة متفجرة توضع داخل الأسلحة. بارود.
0: والله العظيم إنك فايز.

0: يعطيك العافية أبو حميد. ألو.
1: هلا والله.
0: يعطيك العافية.
1: الله يعافيك.
0: نورتني. تحية لك ولصديقك المميز اللي جنبك اللي يعني لو هو اللي داقح أزين.
1: أبشرك هو حمد ترى.
0: وأمحك بعد. يلا ونعم فيكم كلكم الله يحفظكم. أهلا وسهلا. يا هلا مرحبا. يا هلا يا هلا. يلا ألو وليد. ناوين اليوم محمد العبود. يعطيك العافية. الوليد. وليد. وليد هذا نازل لي من السماء. يعطيك العافية. طيب يا جماعة. نذكر يا جماعة بأرقام البرنامج اللي حابة وحابة تشاركنا على 013-811-7991 أو تقدر وتقدرين تشاركينا على 013-811-7992. خلونا يا جماعة كذا نبل ريقنا شوي نهدى نروق وبعدين إن شاء الله نرجع لكم بعد الفاصل الغنائي. تحية طبعا للفنان خالد المظفر يعطيه العافية على الإبداعات وله أغنية توها نازلة ترند من مسرحيته الأخيرة أتوقع اسمها قطو شوارع أو لا لا لا لا أوكي ضيعت شو اسمها انتوا قولوا اسمها. يلا نسمع خادم ظفر ونرجع لكم.
2: تقدرون تسمعون اغاني عبر اذاعه الرياض. تحياتي لكم اخوكم خالد.

0: الأغنية خلصت بسرعة يا جماعة، ما بدنا نتنفس. أهلا وسهلا. طيب يعطيك العافية خادم ظفر. طبعا هنا في التعليقات قالوا لي اسم المسرحية مهندس الذوق العام، صح، والمعذرة على الذاكرة. طيب يا جماعة نذكر بأرقام البرنامج اللي حابة وحابة تشاركنا على 0138 11 7991، أو تقدرين تشاركينا على 0138 11 7992. خلونا نروح لفقرة، شو رايك محمد نروح فقرتنا الأولى؟ طيب لنا يعني عشان ننوع، بدل ما تكون كلها اتصالات نطلع بفقرة كذا خفيفة لطيفة ومعلومة بعد ممكن يستفيدون منها مستمعينا. على رأسي اتوقع المعلومه هذه او لا، قبل ما نطلع خلونا معلش يعني 3 أسابيع غايب، طبيعي اني بنسى بعض الشغلات، فخلونا نطلع للانترو حق الفقره.
1: معلومه على السريع سمعت عن
0: معلوماتنا لليوم، اتوقع مهمه جدا يمكن بنسبه كبيره لاهل الرياض او اللي ناويين يعيشون في الرياض. إذا سمعت عن مبادرة ساعات العمل المرنة في الرياض وحسيت أن الفكرة مو واضحة لك، فخلنا نبسطها. الفكرة ببساطة أن دوام الموظف ما عاد هو مرتبط بوقت الحضور أو بوقت حضور واحد للجميع، بدل ما يدخل آلاف الموظفين في نفس الدقيقة ويطلعون في نفس الدقيقة، صارت في نافذة زمنية أوسع للحضور والانصراف، بحيث يختار الموظف الوقت الأنسب له ضمن ساعات محددة مع المحافظة على عدد ساعات العمل المعتمدة. كثير ناس على بالهم أن ساعات العمل قلت، لا لا لا لا، يعني بدال ما تكون كل السيارات متجهة لنفس المنطقة بنفس التوقيت، راح يتوزع الحضور والانصراف على فترات مختلفة، وهذا يخفف الضغط على الطرق ويرفع انسيابية الحركة المرورية. لهذا بدأت الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تطبيق المبادرة اعتبارا من 2 يونيو 2026 في أكثر من 50 جهة حكومية موزعة على 6 مناطق عمل رئيسية. تم توسيع نافذة الحضور المرن إلى 4 ساعات كاملة، ففي الجهات الخاضعة لنظام الخدمة المدنية يقدر الموظف يبدأ يومه بين 5:30 و9:30. هنا النقطة، الناس فهمت أن الدوام صار من 5:30 إلى 9:30، والله فلا بدام 5:30 وطلع 9:30 خلاص أحلى شيء. لا لا لا، هو فترة الحضور من 5:30 إلى 9:30، وفترة الخروج من إلى 9:30، وطبعا بعدها يطبق ساعات العمل الطبيعية. يعني دوام 9:30 احسب 8 ساعات 7 ساعات حسب نظام العمل عندك، وبعدين راح تعرف متى راح تطلع من دوامك. أما الجهات الحكومية الخاضعة لنظام العمل فبتكون نافذة الحضور بين 7 صباحا و11 صباحا. الهدف هنا زي ما قلنا ما هو تغيير ساعات العمل نفسها، الهدف تنظيمها بشكل أذكى، لأن الرياض اليوم مدينة ما شاء الله تبارك الرحمن تنمو بسرعة كبيرة، وعدد السكان والمشاريع والمقار الحكومية ومراكز الأعمال في ازدياد مستمر، وهذا يتطلب حلول حديثة تواكب هذا النمو والازدهار الكبير. والمبادرة في الحقيقة ما جت وحدها، هي جزء من منظومة أكبر لتطوير التنقل في العاصمة، منظومة تشمل مشاريع الطرق والمحاور الرئيسية ومشروع النقل العام بمدينة الرياض وإدارة الحركة المرورية والحلول التنظيمية الحديثة بهدف الوصول إلى مدينة أكثر كفاءة وجودة حياة. لعلنا اليوم نشوف ملامح هذا التحول بشكل واضح جدا مع تشغيل مترو الرياض وتوسع شبكة الحافلات وتطوير الطرق والتقاطعات واستخدام الحلول الذكية في إدارة الحركة المرورية. كل هذه المشاريع تشتغل مع بعض لتحقيق هدف واحد، إن الناس ما تقضي وقت طويل في الطريق، تقضي وقت أكثر في حياتهم الخاصة والاجتماعية. مهم أننا نعرف أن المبادرة هذه مخصصة للوظائف الإدارية اللي جداولها ثابتة، بينما تستمر القطاعات اللي تتطلب طبيعة عملها التواجد المستمر أو الشفتات مثل القطاع الصحي التعليم العام والوظائف الميدانية والتشغيلية وفق أنظمتها التشغيلية الخاصة بدون أي تغيير. في النهاية المدن الحديثة تقاس بسهولة الحركة فيها، والنجاح الحقيقي لأي مدينة أنها تجعل الوصول أسهل والوقت أكثر قيمة والحياة أكثر جودة، وهذا بالضبط اللي تسعى له الرياض اليوم خطوة بعد خطوة. يلا والفال لأهل الشرقية. هذه معلومتنا لليوم زي ما قلنا، ويمكن تهم أكثر أهل الرياض أو اللي ناويين ومخططين ينتقلون للعمل بالرياض أو الحياة أو المعيشة في الرياض، فلعلي قدرت نوعا ما أشرح هذه الفكرة بشكل مفصل. أم سلطان
2: مرحبا.
0: أهلا وسهلا.
2: أهلا فيك.
0: حياك الله أم سلطان، شلونك؟
2: الله يحييك، الحمد لله بخير.
0: دوم إن شاء الله، الله يحفظك ورعاك. أم سلطان أول اتصال صح؟ أول مرة؟
2: نعم.
0: دورتيني، الله يسعدك، إن شاء الله مو آخر مرة.
2: إن شاء الله بإذن الله.
0: الله يبارك فيك. من وين تكلميني يا أم سلطان؟
2: من الرياض.
0: أنعم مكرم. لا الرياض مسيطرين اليوم، أجل يستهلون المعلومة اللي حضرناها لهم اليوم.

0: أم سلطان.
1: مرحبا.
0: مرحبتين. ها قولي لي أم سلطان، وش مخططة كذا بعد الإجازة إن شاء الله، أو في الإجازة عفوا؟
1: والله لحد الآن ما أتخطط أي شيء، لكن إن شاء الله يعني راح يتخطط شيء كويس بإذن الله.
0: في بالك وشو؟
1: والله يعني سفرة كذا بسيطة في ربوع البلاد إن شاء الله.
0: في ربوع البلاد. الله الله الله الله عليك. ببها ترى ها أجواءها الحين ولا أحلى.
1: إن شاء الله بحول الله وقوة بإذن الله.
0: إن شاء الله. يلا نلعب.
1: يلا
0: أعطيني روح يا سعود.
1: روح يا سعود.
0: يلا
2: معك 30 ثانية، لا تقول بعدين ما لحقت.
0: يلا بحرف الطاء. طائر مشهور.
1: طا طا طا طا طاووس.
0: حلو. بحرف الفاء أسرع حيوان بري.
1: فهد.
0: الله عليك. ميم أداة لقياس الوزن.
1: ميزان.
0: ميزان. نون مجرى ماء كبير.
1: ميت.
0: مجرى نهر. ماء كبير. نون. أيوة نهر. نهر. يلا آخر شيء. سين وسيلة نقل داخل المدينة.
1: سيارة.
0: سيارة. الله الله الله الله الله الله. أم سلطان.
1: نعم.
0: والله العظيم إنك تستاهلي. لا لا لا لا لا مسلطان مسلطان.
1: يعني هذه الهدية الغنية بيري.
0: أجل اسمعي هذا. نشيهم طنشيهم أقهريهم حقريهم خشبكيهم تحفريهم أقلب الملعب. ليك العافية مسلطان، نورتينا.
1: الله يعافيك. شكرا لك.
0: على رأسي. أهلا وسهلا. ها نايف. ألو.
3: ألو. هلا مرحبا.
0: يا مرحبا نايف. اسمح لي بس ثواني بس نذكر المستمعين اللي قاعد يشارك. هدفه أن في جوائز ترى يا جماعة، والله العظيم ما في جوائز، ما في هدايا. الدعوة وناسة وبساطة وسالفة وسالفتين وبعدها نلعب سوا وقضى البرنامج. فيا جماعة هذا كلام مو اللي نايف، أنا داري نايف مو منهم، بس اللي داق عشان جوائز ترى البرنامج ما في جوائز، فسامحونا على القصور وإن شاء الله نعوضكم في الجيات. نايف شلونك؟
3: يا هلا والله. أول شيء مساء الخير لك أخوي، وأنا أول مرة أتصل.
0: على رأسي.
3: معك نايف الحربي من الرياض.
0: نعم مكرم. نعم مكرم.
3: والله يسلمك. أشكركم صراحة على البرنامج، ويعني اتصالنا فيكم هو أكبر جائزة والله.
0: يا حبيبي والله العظيم.
3: البرنامج الراقي صراحة هو اللي شدني إني أشارك. أخوي سعود ولا لا؟
0: نعم أخوك الصغير سعود.
3: الله يسلمك. طول عمرك.
0: يا هلا. وهلا
3: الشرقية حنا نحبكم والله، يعني ناس راقيين وناس صراحة جيراننا. ونعم فيكم
0: يا أخي. أحراج تانية. لا طيب مش أنا حوطي، ترى ماني شرقاوي بس أني مولود في الشرقية،
3: بس اللهجة خلاص يا سعود
0: خلاص مسكت. ونعم والله. ونعم
3: أعرفهم عندنا. ونعم والله. تبني تميم ولا لا؟
0: أنا خالدي طال عمرك.
3: ونعم.
0: ما عليك زول. ونعم بني تميم وجميع القبائل في السعودية. طول عمرك
3: ربعك بعنك ترى حولك.
0: حولك حواليك. يلا من الرياض صح؟
3: اي والله من الرياض طبعا.
0: على راسي. حلالا يا مشاف زولا، حلالا يا حظ الرياض اللي سكن في ضوا. يا هلا مرحبا يا نايف.
3: الله يسلمك اخوي.
0: طول عمرك. نايف قول لي وش الخطه ان شاء الله في الاجازه؟
3: والله اخوي سعود انا ان شاء الله ناوي اروح ابها باذن الله، انا والاهل العائله الاولاد، وخلصهم بس اختباراتهم.
0: جميل.
3: وندز ان شاء الله شهر الابها باذن الله.
0: شهر كامل
3: تقريبا، يعني شهر على مكة، على المدينة، على لفة كاملة.
0: حلو حلو حلو.
3: الشرقية احنا نجيكم بشتى الحين مرة.
0: لا الحين لا الطب الشرقية. لا الطب الشرقية نصيحة الحين.
3: نار الشرارة الحين.
0: اي والله. الله يونسكم بالعافية ان شاء الله واجازة سعيدة.
3: فان شاء الله ناويين ابها باذن الله على النماص. على
0: زين ما اخترت. زين ما اخترت والله.
3: اي والله.
0: طولوا عمرك.
3: هذه
0: يلا نلعب.
3: تفضل.
0: عطنا المعتاد.
3: روح يا سعود ولا لا؟
0: صحيح.
3: اي نعم. ترى انا اول مره
2: جاهز. ترى ما فيها
0: وان شاء الله انها دائمه
2: 30 ثانيه بتكشف لنا كل شيء.
0: يلا بحرف القاف. جرم سماوي يضيء ليلا.
3: قمر.
0: الله عليك. لحظه انا ضيعت.
3: وهل يخفى القمر؟
0: اي والله انك قمر. كاف اداه للجلوس.
3: كرسي.
0: كرسي. فاء وقت يسبق شروق الشمس.
3: فجر.
0: فجر. هاء زهرة ذات رائحة طيبة.
3: هاء هاء هاء والله.
0: واو واو واو واو.
3: واو
0: أي.
3: وردة
0: وردة. يلا آخر شيء زين مادة
3: نهاية سعود، ما أدري وش هذه.
0: زين زين مادة شفافة للنوافذ.

0: بالزين
1: اي
0: زجاج.
1: الله الله الله هلا هلا سلام يا ربي. نايف
0: هلا والله
1: انك
0: الله.
1: شيخ والله انك شيخ قبيله. مساء الخير يا شيوخ القبيله. طول عمرك يا هلا يا هلا.
0: طال عمرك اخوي سعود، وانت صراحه مودي عراقي والفريق كامل، وانا والله من نايف الحربي اقدم لكم تحيه ومشكورين والله على البرنامج.
1: ونعم والله
0: اتصلنا فيكم وبرامجكم هذه اكبر جائزه لنا.
1: الله يبارك فيك. الله يبارك فيك، انتم جائزتنا والله. الله يطول عمرك، واحنا يعني بخدمتكم طال عمرك باي وقت.
0: الله يطول عمرك. الله يطول عمرك
1: يا حبيبي. يا حبيبي اهلا وسهلا. اهلا وسهلا.
0: هلا والله فيك سعود. هلا
1: ايش ريفانة؟ الو.
2: ايوه هلا.
1: مرحبا ريفانة، كيف الحال؟
2: الحمد لله والله طيبه
1: دوم ان شاء الله. اهلا وسهلا يا ريفانة. ريفانة من وين تكلمينا؟
2: هلا.
1: من وين تكلمينا؟
2: من المدينه.
1: انعم واكرم. يا هلا وسهلا. عاد الحين موسم المدينه، الحجاج كلهم انتقلوا وين؟ الى المدينه المنوره، فاهلا وسهلا بالجميع. منوره يا ريفانة.

0: ريفانا.
1: ايوه هلا.
0: يا هلا ريفانا، وين مخططة الإجازة إن شاء الله؟
1: بابا إن شاء الله وعدنا سفرة بالكروز.
0: بالكروز رؤيا؟
1: او كان يعني ممكن نروح نجداني في العلا.
0: ما شاء الله ما شاء الله، حلو العلا جميل. الكروز بعد يعني كروز سعودي محترم ومميز، ولي تجربة فيه، فنصيحة على طول بدون تردد. الله يونسكم بالعافية إن شاء الله. طيب إذا نلعب.
1: يلا
0: عطينا روح يا سعود.
1: هلا
0: قولي روح يا سعود.
1: روح يا سعود.
0: يلا
2: معك 30 ثانية
0: بس كسري على الرادو عشان تسمعيني واسمعك زين. يلا بحرف الطاء، وسيلة نقل تطير في السماء.
1: طيارة.
0: طيارة أوكي. لام مصدر للنور.
1: للنور.
0: أيوة.
1: لمبة.
0: لمبة. جيم اسم ولد.
1: جمل. جب. ما سمعتك زين.
0: جيم اسم ولد. جمل.
1: جمال.
0: ها؟
1: جمال.
0: جمال. أوكي. ضاء توضع على الجروح بعد تطهيرها. يلا. آفا.
1: ضمان.
0: ريفانا.
1: هلا.
3: سعود ويا يا سعود ويا أحلى واحد موجود.
0: سعود. شكرا باي. مين؟ نوال. ألو.
4: أهلين سلام عليكم.
0: يا يا يا يا وعليكم السلام.
4: يا يا يا يا
0: يا يا مرحبا ويا مسهلا.
4: هلا هلا بالسعدي.
0: أهلا وسهلا منورة وانت بخير وصحة وسلامة.
4: مبارك متأخر.
0: أهلين وعليك تبارك.
4: كيفك؟
0: قولي قولي حج حجا مبرورا مسعيا مشكورا.
4: إيه أنت حجيت عني؟
0: إيه
4: أنا بعد حجيت ما شفتك.
0: والله أمي يعني 1,700,000 وين بشوفه تاني بينهم.
4: المهم حج مبرور سعي المشكور ذنب المغفور والله يتقبل إن شاء الله.
0: يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال يا رب.
4: إن شاء الله يا رب.
0: على راسي على راسي.
4: إن شاء الله ما تقطع هذه العادة إن شاء الله.
0: يا رب. لاج الحجاج اثنيننا حلو.
4: إيه.
0: ما شاء الله. الله يتقبل يا رب.
4: الله يحييك.
0: كيف علمين أعطينا. لا لا أجل هذه فرصة أسألك عن التجربة.
4: تجربة ويش الحج؟
0: إيه.
4: اي وش اللي تبغى تسال عنه يعني
0: كذا اسبوع كيف كان؟
4: انا والله مو اسبوع، انا قعدت تقريبا 11 يوم.
0: ما شاء الله ما هي حظك.
4: انا رحت من تاريخ 2.
0: ما شاء الله حلو.
4: إيه.
0: كذا باختصار اعطينا.
4: اي مقارنه بالسنوات اللي طافت السنه ما شاء الله يعني مو اول حجه هذه.
0: ما شاء الله
4: ما شاء الله يعني السنه وايد وايد وايد منظم وجهود صحيح. يعني مبذوله ومشكورين عليها وقليل الشكر في حقهم صراحة.
0: صحيح أنا أشهد.
4: أي والله فعلا. تنظيم رائع رائع جدا، خدمات ما شاء الله يعني.
0: الله يديمها.
4: ولا هي غريبة على أهل البلد هذا البلد الطيب صراحة، ما هي غريبة. صحيح. على أبنائه.
0: الله يبارك يا رب إن شاء الله، ودائما دائما في تقدم ويعني محسودين اللي بيلحقون على الشتاء تصدقين.
4: أي والله إيه. لا ترى ما في شتاء.

0: حجيت في الشتاء ترى، ما مكة ما فيها شتاء لا
1: يعني، بس أحسن من جو هالسنة ترى كانت.
0: لا لا لا بس إيه
1: درجة
0: بس
1: حرارة
0: بس سعود ما هم يحسون بالشتاء يعني عادي، لأن هي وش اسمه وادي بين جبلين فدائما حار عندهم يعني. طيب. يمكن في الليل يصير تلطيف في الجو في الشتاء بس أنا طيب. حجيت يمكن 4-5 حجات في الشتاء عادية كانت
1: ما شاء الله. طيب أعطينا قولي وش الخطة في الصيف إن شاء الله.
0: أنا والله إلى الآن لأن أنا بتقاعد فما حطيت لي خطة للصيف.
1: أنت يعني في الإجازة أنت خلاص متقاعدة؟
0: خلاص بعد أسبوعين إن شاء الله يعني
1: ما شاء الله.
0: يكون آخر يوم يعني آخر يوم في الدوام اللي هو 10 محرم.
1: ما شاء الله.
0: إيه يعني خلاص بعدين ما حطيت لي خطة.
1: لازم احتفالية على مستوى الشهرين هذه، لازم تكون يعني على مستوى إيه عالي وراقي.
0: إيه. ان شاء الله قلت برتاح شهرين كذا بعض يعني بعدين ببتدي في يعني الخطط اللي انا بسويها ان شاء الله.
1: ما اعرفكم اهل الشرقيه ما يعني خلاص قاعد في البيت كورنيش.
0: كيف في البيت؟ لا نطلع ليش يعني انا بيتوتيه صراحه.
1: اي لا يعني ناس هاديه وكذا وتحب ال
0: متعلمين
1: اي بيئه اجتماعيه كذا داخليه بسيطه
0: يطلعون الناس الله اذا توفرت الماديه سعود ما يقعدون.
1: حلو بعطيك رقم حسابي اذا انت متقاعد الحين بعد يلا نلعب
0: صلي اسافر يلا يا سعود
1: ان شاء الله يلا.
2: جاهز؟ ترى ما فيها مجامله 30 ثانيه بتكشف لنا كل شيء.
1: يلا بحرف الميم اسم اخر لمزرعه.
0: مزرعة
1: يا ويش اسمها الشرقية
0: غير
1: لا اسم ثاني المزرعة بس عادة يكون صغير كذا يا ما بحرف الميم ترى بعد
0: مزرعة مس لا مو
1: شنو تبي نقول مسبح
0: ولا مستراحة بعد استراحة بحرف الألف
1: مستراحة لا والله ما مو مستراحة
0: ها غير عن سعود
1: لا لا تعرفينها اي عاد اوكي استغليناها هذه جاي من الحج كل ما رحت محل اقول لها تراني حاج عطني خصم
0: يلا جاي من الحج احنا تغير
1: نوال
0: هاي با
3: سعود ويا سعود ويا احلى واحد موجود
0: اي والله
1: تبي تستغل نقطه ضعفي ما في ما جاي من حج ولا مو جاي من حج ما له دخل
0: واحد
1: طول عمرك امي الله يحفظك اهلا وسهلا
0: ما في اسئله
1: ها ما انت حتى السؤال ما عرفتي تجاوبينه
0: وش اسوي ما عليك
1: عادي هذه طبيعي بعد الحج تصيرين تعبانه
0: ومو مركزه خلاص
1: الاسبوع الجاي رجعت الطاقه
0: دايم
1: ما يحتاج عودتنا
0: نوال
1: طول عمرك اهلا وسهلا يا مرحبا ألو محمد
4: يا هلا والله
1: يا هلا ومرحبا
4: حياك وبياك
1: حي هالصوت
4: حي نذاك
1: كيف الحال
4: يسرك الحال يا هلا والله بأخوي سعود وتقبل الله منك طاعاتك وحجك وحج المبرور وسعي مشكور يا حبيبي
1: آمين يا رب آمين منا ومنكم صالح الأعمال يطول عمرك
4: أسلم
1: أبو حميد
4: سم
1: من وين تكلمني
4: كلمك من الخط ماسك الخط من القصيم للرياض
1: اختار واحد
4: اختار واحد
1: اي
4: واحد
1: لا اختار يا القصيم يا الرياض
4: القصيم طال عمرك
5: اللي قصيمي وافتخر بالقصيم دارنا اللي حلاها يلفت الانتباه الظلام جاد فيها
1: وحميد
4: سم
1: الله عدوك وش الخطه طال عمرك في الاجازه
4: ما في شيء لحد الان
1: بالقصيم ولا بالرياض؟
4: بالقصيم إن شاء الله.
1: زين الله يونسكم العافية وحفظكم.
4: شغل
1: إيه طال عمرك تبي الدراهم حبيبي اللي يبي الدراهم يشتغل. أيوة. والقصيم والقصيمي.
4: غدح ما قلح.
1: أي والقصيمي؟
4: ما أدري. أفا. عندك.
1: أفا. والقصيمي.
4: شوف بقول لك.
1: لحظة القصيمي ما به مثله.
4: بدروا في القصيم
1: انا عم اكرم والله يلا نلعب
4: يلا بسم الله
1: عطني روح يا سعود كافو عليك
4: بس اسمع يا سعود
2: جاهز
4: قبل ما
2: ترى ما فيها مجامله
1: والله الاسئله بتسلسل ورب الكعبه
2: اكشف لنا كل شيء
4: المسلسل يلا توكل

0: لأن الأسئلة اللي قبل كانت أسهل من اللي
1: هي بالتسلسل. والله تعال شوف شوف شوف شوف شوف أنت قاعد تشوف شوف بالتسلسل. أنت شايف ولا مو شايف؟
0: لا ماني شايف شيء.
1: صح عليك. والله بتسلسل.
0: توكل على الله.
1: طيب خلنا نروح وين وقفنا لحظة.
0: حقت بحرف النون.
1: بحرف النون. واضح إنك حافظ الجواب الحين صح؟
0: لا أنا من بداية البرنامج أنا متابعك.
1: يلا.
2: جاهز؟ ترى ما فيها مجاملة. 30 ثانية بتكشف لنا كل شيء.
1: يلا بحرف الميم اسم ثاني المزرعة. هاي القصيمة.
0: نخيل.
1: ميم ميم ميم.
0: ميم.
1: أي. اسم آخر لمزرعة.
0: يلا حرف الميم. ميم. حرف ال.
1: اسم ثاني المزرعة بحرف الميم مشو. حرم عليك.
0: بحرف الميم بحرف الميم صعبة والله.
1: أبو حميد. تصدق هذه نفس الشيء ترى لو أقول لك إياها بتقول والله راحت عن بالي بس يلا.
0: طيب.
2: ضيعت وقتك والنتيجة خسارة.
1: يعطيك العافية أبو حميد يطول عمرك. حبيبي الله يسعدك يا هلا مرحبا. نذكر يا جماعة بأرقام البرنامج اللي حابة وحابة تشاركنا على 0138 117 991 أو تقدر وتقدرين تشاركينا على 0138 117 992. نروح وياكم يا جماعة لفاصل قصير إن شاء الله ونرجع لكم على طول نسمع فهد الكبيسي.

0: اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا عبر اثير اذاعه الرياض، برنامج اشياء كثيره اللي جمعنا وياكم كل جمعه من 7 إلى 9 مساء. ونذكر بارقام البرنامج، ولا ما يحتاج اذكر بارقام البرنامج اللي حابه وحابه تشاركنا على 013. احب العناد يا جماعه، 013 8 11 7 99 1، او تقدرين تشاركينا على 013 8 11 7 99 2. قاعد اقول الرقم سريع، انا عارف يا جماعه اعذروني. الفكرة بس عشان ما قبل ما ندخل مع وليد معنا الخط، ما شاء الله كمية الاتصالات كبيرة، اللهم لك الحمد، اللهم زد وبارك. فاللي ينتهي البرنامج وما خذينا اتصاله أو ما رجعنا اتصلنا عليه، أتمنى أن يتقبل اعتذارنا. والهدف والله العظيم أننا ناخذ أكبر عدد ممكن من المتصلين ونستانس مع بعض. حلوين؟ يلا ألو وليد.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: وليد محمد الحربي معك من مكة.
0: أنعم وكرم والله. الحروب مسيطرين، أنت ثالث أو رابع حربي معانا.
1: ما شاء الله.
0: الله يبارك لكم ويحفظكم إن شاء الله. يا أخي عيني باردة والله.
1: الله يعطيك العافية.
0: وليد من وين تقول؟
1: مكة.
0: أنعم وكرم.

0: وليد
1: عمرني
0: ما يامر عليك عدو ان شاء الله. قول لي يا حبيبي وين الخطه ان شاء الله في في الاجازه؟
1: الاجازه ان شاء الله مخطط لها ان شاء الله باذن الله، وانا حيين ان شاء الله في ربوع بلادي
0: ما شاء الله.
1: ابها انما
0: الله الله الله الله
1: ما ابغى اسوي اعلانات ترى دعايه بس ربوع بلادي.
0: والله انك فاهم يا اخي، بالعكس. نعم. عيش واستمتع واجواء طيبه في ابها و...
1: نعم وربع عندنا هنا
0: فعلا فعلا. الله يبارك ان شاء الله.
1: هذا الله يعطيكم العافيه
0: يا حبيبي يا وليد. يلا نلعب
1: نلعب.
0: عطني روحي سعود.
1: روحي سعود
0: روح.
2: جاهز؟ ترى ما فيها مجامله، 30 ثانيه بتكشف لنا كل شيء.
0: يلا بحرف الميم اسم ثاني المزرعه.
1: مشتل.
0: مشتل. بحرف الزين من منتجات الالبان.
1: زبادي.
0: زبادي الله عليك، تاكل زبادي. بحرف الالف اسم ولد.
1: احمد.
0: احمد. قاف يلبس على العنق والصدر، اذا اللي جنبك ما قالتها. ها قاف تلبس على العنق والصدر.
1: قلاده.
0: قلاده. شين مقدار للقياس باليد.
1: شين.
0: اي اه وليد. وليد
1: عيد السؤال.
0: عيد السؤال تاني.
3: انا توني جاي والله، جاي ما انا والله ما ادري، انا والله ما ادري. انا مسكين، انا على باب الله طال عمرك، تكفى يعني.
0: وليد
1: معك معك.
4: سعود ويا يا سعود ويا احلى واحد مولود.
0: معلق عليها انا
4: سعود السعودي.
0: يعطيك العافيه حبيبي.
1: الله يعطيك.
0: الله يسعدك، منورين يا حبيبي، الله يحفظكم. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. الو رنا.
5: هلا هلا.
0: يا هلا، كيف الحال؟
5: الحمد لله بخير
0: دوم ان شاء الله. رنا من وين تكلميني؟
5: ايش
0: من وين تكلميني؟
5: من ينبع.
0: يا اهلا وسهلا. ينبع صناعيه ولا البلد؟
5: لا البلد، انا بلا اغنيه ان شاء الله.
0: الحلقه الجايه. الحلقه الجايه
5: خاصه مدينه

0: رنا.
1: هلا
0: هلا والله. وين الخطة في الإجازة؟
1: هالسنة إن شاء الله داخلية وبأبها إن شاء الله.
0: داخلية في أبها
1: إن شاء الله.
0: أوكي، كل السعودية بيروحون أبها يا جماعة، احجزوا من الحين، الحق ما تلحق ترى، حجوزات بتروح
1: إن شاء
0: الله. طيب الله يونسكم بالعافية إن شاء الله. يلا يا رنا نلعب.
1: يلا إن شاء الله.
0: يلا أعطيني روحي سعود.
1: روحي سعود.
0: يلا
2: معك 30 ثانية، لا تقول بعدين ما لحقت.
0: يلا بحرف التاء، يعمل في السوق.
1: تاجر.
0: حلو، تاجر. حاء، عكس مر.
1: حاء. حلو
0: حلو. واو، نباتات جميلة الشكل والرائحة.
1: ورد.
0: ورد. ذال، مترادف مع الدهشة العظيمة.
1: عيد السؤال.
0: ذال، مترادف مع الدهشة العظيمة، اسم ثاني كذا لدهشة. ذال. ذال. واو.
1: دهين أو يعني
0: ها؟
1: ذهول.
0: ذهول، الله عليك. رنا.
1: هلا.
0: لحظة لحظة لحظة.

0: رنا.
1: هاي سام.
0: سمعتي لحظة وين؟ اي سمعتي موضوع شو تقول؟ ها؟
1: يا رمى اسمع اغنية كعود.
0: خلاص كل حلقة. يعطيك العافية رنا.
1: الله يعافيك.
0: اهلا وسهلا. يا هلا ومرحبا. يا هلا ومرحبا. ابو عبد الله.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: مساء الخير يا سعود.
0: مساء النور.
2: يا ريتني املك الافراح واتصرف بها وحدي.
0: الله الله الله الله اطربني.
2: يا ريتني املك الافراح واتصرف بها وحدي واعرف كم بقي جراح وكم ساعات هنا عندي.
0: الله الله
2: الله. فرحنا دايم وخلي عمرنا هايم وكل الشوق مين انت توكل روح يا ظل يا ريتني. هذا كوبليه محمد عبده.
0: لا لا لا فنان فنان فنان عبده.
2: ومجهزين لك قصيده بروحك الفاتحة الشقراء. والله يا سعود اللي حل هذا السبيع ولا ودك
0: اقول عبد الله. عقل عقل عقل ما نبغى قصايد غزل وخرابيط.
2: لا لا حلوه في ذمه الذمه تليق بمقامك قيمته وقدره. تباها ولا شعر ادخل بمشاعرك.
0: تليق في ايش قلت؟
2: قيمه وقدره.
0: اكيد
2: يا بعد قلبي والله.
0: يلا قول عبد الله. الله يستر
2: سام.
0: قول قول طال عمرك.
2: يقول من غير ليه هذه قلتها زميلك معاذ العتيق عبد عبد الرياض ويعني واثنى عليها بتحفظ. لكن يقول لك ايش اسمه يقول من غير ليه وغير قصه وتحديد غاب القمر وابطى علي يم غيبه. طبعا هذه بروحك الفاتنه. من غير ليه وغير قصه وتحديد غاب القمر وابطى علي يم غيبه والنفس من ذكراه فيها تناهيد تمشي من اسبابه وتصبح كئيبه ودون وعوره بالدروب وحواسيد صعب وصعب صعب صعب صعيد مثل السراب اللي تطارد مع البيد كيف التقيبه كيف كيف التقيبه عليه ليلي كل ليلة سراميد عية عيوني نومها تهتنيبه عية عنه قلب الغرابين لا يحيد حاول تسيبه مار عية يسيب التنكيد بعض أحيان وأحيان تعقيد مدري يصيب بي ولا نصيبه عني بعيد بعيد وبعيد وبعيد حتى حلوم الليل عية تجيبه واحد وحيد ولا مع خلق تحديد عدو عينك بلها ويبتلي به.
0: الله عليك وعبد الله.
2: عذر وسم
0: أقول الله عليك. صح لسانك.
2: أواصل؟
0: لا لا يلا. لا ما في لا ما في وقت ما في وقت باقي ثلاث دقائق على الاذان.
2: طيب يلا حبيبي
0: ابو عبد الله. صح لسانك اول شيء ويعطيك العافيه على القصيد.
2: يا حبيبي
0: هذه انت اللي كاتبها؟
2: لا والله هذه الواحد المتوفي الله يرحمه.
0: الله يرحمه ان شاء الله. الله يرحمه.
2: وانا بس اهم شيء اشارك معك واقول قصيده واستانس بكلامك.
0: كل شيء منك جميل طال عمرك. كل شيء منك جميل. يبارك فيك يا حبيبي.
2: يا حبيبي
0: بس انت هديتها لواحد قبلي والحين تقول هديت اهديك اياها. تقص علينا انت.
2: والله يا سعود ما
0: ايه خلاص عرفنا عرفنا. يلا قول قول. روح يا سعود قول.
2: يروح يا سعود يا
0: يلا.
3: معك 30 ثانية لا تقول بعدين ما لحقت.
0: يلا بحرف الصاد صوت

0: ليمون ليمون ليمون
1: صح
0: ليمون
1: النوم ليمون. خلاص قضى
0: الوقت يا حبيبي
1: عبد الله
0: سام يا قلب ابو
2: ضيعت وقتك والنتيجة خسارة
1: على راسي طول عمرك أهلا وسهلا
0: يا حبيبي الله لا تروح عني يا سعود أنت والعبود من الشرقية العباس تكفى
1: أبشر أبشر بس عطنا عطنا وصلة سريعة كذا
0: وشي
1: وصلة غنائية سريعة
0: وصلة صناعية
1: صناعية مو صناعية غنائية
0: غنائية
1: صناعية بسرعة بسرعة الوقت ايه اللي براسك هذه قولها
0: محمد عبد والله ما عندي كذا انا ما معي ثقه بنفسي
1: لا والله ونعم فيك الله يحفظك
0: يا قلبي يا
1: اهلا اهلا اهلا طيب يا جماعه اكيد بنكمل وياكم نذكر بارقام البرنامج اللي حابه وحابه تشاركنا على 013 811 7991 أو تقدر وتقدرين تشاركينا على 013 811 7992 هذه أرقام البرنامج اللي من خلالها نستقبل اتصالاتكم أكيد وسالفة حلقتنا اليوم ببساطة عن إجازة الصيف وإيش خطتنا لإجازة الصيف لاحظت أن مو الأغلب الكل قاعد يقول بيطلع يسافر وين الناس اللي مخططة لمشروع معين لينمي موهبة يعني مثلا يشارك في معسكر تعليمي يعني من الأشياء هذه اللي ممكن يعني نطلع فيها إيش أوكي فجماعة الفكرة وما فيها أن الإجازة نقدر نستغلها بعدة طرق مو بس بالسفرات يعني اللي ما يقدر يسافر ترى فيه فعاليات في مدننا جميلة مميزة تقدم للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية دائما في كل صيف فعليكم طبعا اللي عنده حباشي عنده فلوس عليكم بأبها البهية استمتعوا فيها وغيرها من المدن اللي أجواها تكون دائما جميلة في الصيف زي خوينا اللي بيروح شهر ما شاء الله تبارك الرحمن الله يسعدكم ويبارك فيكم من وين ما تسمعونا شاركونا حلوين حلوين أكيد تمام محمد العبود ليت ما يفصل بيني وبينك إجزاز عشان أعرف أتصرف وياك ننتقل وياكم جماعة لأذان العشاء في مكة المكرمة ثم نعود.

0: اللهم رب هذه.
1: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العشاء.

0: أسلمنا لك يا كريم الوجه وجوهنا واتبعنا ملة إبراهيم.
1: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العشاء حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: أهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعين عبر أثير إذاعة الرياض، برنامج أشياء كثيرة اللي جمعنا وياكم كل جمعة من 7 إلى 9 مساء. للأسف طبعا دقائق قليلة تفصلنا عن النهاية، راح نطلع لفقرتنا الأخيرة لليوم قبل ما نرجع مع بعض الاتصالات على السريع، وبعدين نختم وياكم إن شاء الله ونرجع لكم إن شاء الله على خير في الحلقة الجاية يوم الجمعة القادمة. أهلا وسهلا فيكم جميعا وين ما كنتوا تسمعونا، من السيارة، من البيت، من الدوام، من جميع مناطق المملكة، يا هلا ومرحبا. يلا نروح وياكم لفقرتنا الأخيرة لليوم. وش الفقرة؟
1: آخر الأخبار والمواضيع اللي الكل يتكلم عنها. وش صاير؟
0: وش صاير؟ هذه فقرتنا طبعا من إعداد زميلة

وش صاير لي في فقرتنا الأخيرة. لأول مرة في الشرق الأوسط مركز أداء الصحة تابع لوزارة الصحة يحصل على شهادة تقدير ستيرلينج العالمية. حصل مركز أداء الصحة التابع لوزارة الصحة على شهادة اعتراف وتقدير عالمية ليصبح أول جهة صحية على مستوى العالم تنال هذا التقدير ضمن برنامج تقييم الإدارة التعاونية. ويعكس الإنجاز التقدم اللي حققه المركز في تطبيق منهجيات التميز المؤسسي وتعزيز ثقافة التحسين المستمر ورفع كفاءة الأداء المؤسسي. خبرنا الثاني اكتشاف أكثر من 1700 قطعة أثرية في ميقات الجحف الأثري. كشفت هيئة التراث عن العثور على أكثر من 1700 قطعة أثرية خلال الموسم الأول من أعمال المسح والتوثيق بالتعاون مع جامعة إكستر البريطانية. وشملت المكتشفات قطع فخارية وزجاجية وحجرية وأفران فخارية وقناة مائية، إضافة إلى 13 شاهد قبر يعود بعضها إلى العصرين الأموي والعباسي. أمانة جدة ترفع جاهزية 12 شاطئ لاستقبال زوار الصيف. رفعت أمانة منطقة محافظة جدة جاهزية 12 شاطئ وموقع بحري على امتداد ساحل منطقة مكة المكرمة استعدادا لاستقبال الزوار خلال موسم الصيف. وشملت الاستعدادات دعم الشواطئ بفرق إنقاذ وإشراف ميداني إلى جانب تكثيف أعمال المتابعة الرقابية والتأكد من جاهزية المرافق والخدمات المساعدة. سينما القطيف تفتح أبوابها على الكورنيش بتجربة ترفيهية تجمع الأفلام وأجواء البحر. أطلقت الهيئة العامة للترفيه تجربة سينما القطيف للمرة الأولى على كورنيش القطيف ضمن فعاليات تقويم القطيف لتقدم تجربة سينمائية تجمع بين مشاهدة الأفلام والأجواء البحرية، وتستمر الفعالية إلى 14 يوليو. انطلاق فعاليات حكايات ينبع 2026 على الواجهة البحرية. أطلقت الهيئة الملكية بينبع فعاليات مهرجان حكايات ينبع 2026 على الواجهة البحرية بمدينة ينبع الصناعية تحت شعار صناعة وحياة، وتستمر الفعاليات حتى 18 يونيو، وتقدم مجموعة من العروض الحية والتجارب التفاعلية والأنشطة الترفيهية والثقافية الموجهة للعائلات والزوار من مختلف الأعمار. يتيح المهرجان للزوار الاستمتاع ببرامج منوعة في المسرح المفتوح ومناطق الفعاليات المطلة على البحر ضمن أجواء ترفيهية متكاملة. أخيرا ورث يفتح التسجيل في برنامج فنون النجارة والأبواب النجدية بالقصيم. أعلن المعهد الملكي للفنون التقليدية ورث فتح باب التسجيل في دفعة جديدة من برنامج التلمذة المتخصص في فنون النجارة والأبواب النجدية بمحافظة عنيزة، ويستمر البرنامج لمدة 18 شهر ويتضمن تدريب عملي على النجارة التقليدية وفنون النقش والزخرفة النجدية بإشراف حرفيين ومتخصصين.

0: يا جماعة واعذروني الصوت اليوم رايح فيها، ف يعني إن شاء الله يعدي على خير. يلا. ألو عبد الرحمن.
1: هلا والله.
0: هاي هالصوت، كيف الحال؟
1: والله بخير الحمد لله، ألف سلامة.
0: علينا وعليك، الله يطول بعمرك يا رب، سلامة قلبك. شلونك؟
1: والله بخير الحمد لله، شلونك أنت؟
0: دوم الله يبارك فيك. من وين تكلمني يا عبد الرحمن؟
1: دوم يا حبيبي، مكة.
0: من وين؟
1: ومن التيك، من مكة ومن التيك.
0: من مكة، آه أوكي، أهلا وسهلا ونعم.
1: أهلي مكة عليك حمام، وأهل المدينة
0: قماري، وأهل جدة غزلان، والطيب أهلنا. يا حبيبي عبد الرحمن.
1: يا هلا فيك.
0: طول بعمرك، قول لي يا عبد الرحمن، ها وش الخطة إن شاء الله في الصيف؟
1: والله الخطة في الصيف استقبال الحجاج ونشوف لنا تجارة كذا.
0: يا حبيبي قضى الحج، تستقبل الحجاج وين؟
1: اي معتمرين.
0: اه المعتمرين قصدك، صح صح.
1: احنا نسميهم حجاج على طول.
0: ايه طول السنة ها؟
1: ايه.
0: حبيبي ابو الدحمي. طيب عبد الرحمن. الله يجزاكم خير ويبارك فيكم في أعمالكم، صراحة أهل مكة محظوظين صراحة لأنهم يخدمون ضيوف الرحمن على مدار السنة في الحج في رمضان وغيرهم من المواسم. الله يتقبل منا ومنكم صالح
1: أعمال. الله حصلت هذه الميزة.
0: نعمة والله العظيم نعمة.
1: الحمد لله.
0: الله يبارك لكم يا حبيبي. يلا عبد الرحمن. نلعب.
1: يلا أوكي. هات.
0: هات هات ما عندك. يلا قول روح يا سعود.
1: هات يا سعود.
0: هات يا سعود جديدة حلو.
2: معك 30 ثانية. لا تقول بعدين ما لحقت.
0: يلا بحرف الباء، داخل الثمار منها تبدأ عملية الزراعة.
1: بذور.
0: حلو. يا اسم بنت.
1: ياسمين.
0: ياسمين، راء صوت هائل في السماء مع المطر.
1: رعد.
0: رعد، كاف أكبر عضو داخل جسم الإنسان.
1: كبد.
0: الكبد، نون عكس الليل.
1: نهار.
0: يا اخي في نص الوقت والله العظيم انك فنان يا عبد الرحمن، كفو عليك.
1: جالس في التيك انا نمبر 10 ترى.
0: عيش. اسمع دهبس يا عده شربك. كفو عليك كفو عليك، يعطيك العافيه عبد الرحمن، نورتني وسعدتني وشاركنا دائما احنا معاك يا حبيبي.
1: يا حبيبي
0: على راسي على راسي. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. ألو خالد.
3: أهلا وسهلا.
0: يا مرحبا، كيف الحال؟
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: حج مبرور وسعيد مشكور إن شاء الله.
0: جزاك الله خير، اللهم أمين، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال إن شاء الله.
3: اللهم أمين
0: يا حبيب أخوك. خالد من وين تكلمني؟
3: الرياض.
0: أنعم وأكرم.

0: خالد
1: سم
0: سم الله عدوك. قول لي حبيبي من وش الخطة في الصيف إن شاء الله؟
1: دوام والله والله
0: دوام يا سعد. دوام ها ما فيه انسى الموضوع. مشبوزك ها
1: بشتة إن شاء الله.
0: إن شاء الله على خير على خير
1: بإذن الله. بإذن الله
0: يعني الناس بتعطل وبتسافر وتهيص وانت قاعد ها؟
1: الحمد لله.
0: ساعة إن شاء الله. ساعة 6 الصباح انت صاحي حبيبي على المنبه راكب السيارة وعلى الدوام.
1: أكيد.
0: متى ينتهي دوامك؟
1: شوف صراحة إن الآن الحمد لله زحمة خفت شوي بالرياض بعد القرارات الأخيرة. أول والله كنا نعاني.
0: حلو.
1: بس الحمد لله هذا كله من أجل الوطن والمواطنين والحمد لله يا رب.
0: تعفو عليك.
1: والدولة مهم قصر معانا جميعا أسأل الله يخليهم لنا إن شاء
0: آمين
1: الله.
0: آمين آمين آمين.
1: ما قصروا معنا الحمد لله الأمور تيسرت الأفضل. صح نطلع من الساعة 6 نرجع الساعة 5 البيوتنا لكن الحمد لله. لكن الوضع الآن نتطور يا رب لك.
0: أين تقع السعودية؟
1: سعودية لن تقع.
0: كفو عليك. طيب حلو يلا يلا خلنا نلعب.
1: سم يلا
0: يلا
2: معك 30 ثانية لا تقول بعدين ما لحقت.
0: يلا عطني بحرف الألف حيوان مشهور بالسرعة والقفز وعنده قصة مشهورة مع السلحفاة.
1: الأرنب.
0: طيب دال بيت اسم آخر البيت بحرف الدال.
1: دال
0: أي اسم ثاني البيت عندك بيت ميم منزل دال

0: وشو؟
1: دار
0: دار اي صح النوم دار. طا اسم ولد بسرعه والله ما ظنيتي. اخ يا خالد. خالد
1: خير بغير.
2: سعود ويا يا سعود ويا احلى واحد موجود سعود السعودي.
0: يعطيك العافيه.
1: الله يعافيك.
0: طول عمرك.
1: الفوز
0: والله العظيم اني انا اللي فايز بسماع اصواتكم ومشاركاتكم الحلوه.
1: العفو العفو
0: على راسي يا خالد. اهلا وسهلا.
1: يا هلا
0: يا هلا ومرحبا. ابو حمد. الو
3: الو.
0: اهلا وسهلا.
3: هلا هلا.
0: هيا الصوت كيف الحال؟
3: هلا والله.
0: طيب ان شاء الله.
3: اللهم لك اللهم لك.
0: دوم يا رب. من وين تكلمني يا ابو حمد؟
3: من الدمام.
0: يا هلا زين. ما بغيته اهل الشرقيه شوي نايمين.
3: اشوف اليوم ما في
0: السالفه. ينعم واكرم والله.
4: الهوى شرقي وقوي هوي الشرقيه في هواها يضرب القطر تجرح زاني.
0: ابو حمد.
3: سام
0: سام الله عدوك. قول لي وش الخطه ان شاء الله في الصيف؟
3: والله ما هنا ما هنا ما هنا في الصيف
0: ما فيها الإجازة مرفوضة.
3: أبد.
0: طيب والله ييسرها إن شاء الله. أبد أبد إن شاء الله ما علي. بعد الصيف الشتاء الأمور طيبة معه.
3: ملحوقة.
0: ملحوقة بالضبط بالضبط. بالعكس خلي الناس ترجع وتبدأ دواماتها وأنت تطلع يصير الوضع هدوء هناك. وين عاد ما تبي تروح عاد يصير الوضع أهدى شوي.
3: الله.
0: فكر فيها بس. طيب يا حبيبي ابو حمد نلعب.
3: روح يا سو.
0: الله عليك. يلا
5: جاهز. ترى ما فيها مجامله 30 ثانيه بتكشف لنا كل شيء.
0: يلا بحرف الجيم. سفينه الصحراء.
3: جمل.
0: جمل. سين. محل الطعام.
3: سين
0: محل الطعام. لا تكفى ابو حمد.
3: سكر.
0: زين وعاء لتقديم الطعام. زين. زين
3: وعاء.
0: ها يسمونها طاسة أحيانا.
3: زبدية.
5: ضيعت وقتك والنتيجة خسارة.
0: يعطيك العافية أبو حميد.
3: أفا
0: يا دلعل. افا يا ذا العلم.
6: الو.
0: يعطيك العافيه حبيبي. اسعدتني ونورتني ابو حمد. رائد. الو.
7: هلا ومسهلا.
0: حي الله الصوت.
7: هلا ومسهلا. هلا بالشيخ.
0: اسمع الفخامه اسمع الفخامه. اهلا وسهلا.
7: يا بعد الدنيا انت جاي لوالدينك في الجنه.
0: والدينك يا رب الله يحفظك. من وين تكلمني طال عمرك؟
7: من الرياض.
0: هذا صوت اهل الرياض.
4: يا مشاف زولا حلالا لا يا حظ الرياض اللي سكن في ضوء.
0: اي والله اي والله اي والله. اهلا وسهلا يا رائد.
7: اهلا وسهلا رائد. رائد
0: اي رائد. والله اني قلت رائد. انا قلت شيء ثاني.
7: رائد انت تقول رائد.
0: رائد لا رائد بس العتب على شوي الحلق تعبان ف اكل بعض الحروف. اعذرنا طال عمرك.
7: ابد ابد ما
0: حبيبي. رائد كيف الخطه في الاجازه؟
7: والله احنا على قد حالنا. البريفارد ورد يا حبيب.
0: انت من الناس اللي اجازته مرفوضه؟
7: بالضبط على قد حالنا. نلف العالم هناك.
0: بس البوليفارد بيقفل في الصيف الله يجزاك. او قفل بعد.
7: لا اله الا الله.
0: ها شوفك غير
7: امر الله من ساعه.
0: اوه انت جبتها على الجرح. هذا وقتها القديه.
7: اي بالله.
0: اي والله. تروح لاكواريبيا هناك وتلبس لك ذاك الشورت المشجر.
7: اي ولا سكس فلاجز يا حبيبنا.
0: ولا سكس فلاجز. لا سكس فلاجز يعني يبي له شتها شوي بس يعني الحين اكواريبيا وقته بالملي يعني عليك بالشورت بس وطلع السكس باك. ولا ما عندك؟
7: لا والله ما عندي.
0: وان باك
7: شوي.
0: ايه اوكي. عادي عادي. يلبسون هذا اللي يسمونه الاسترتش.
7: ازهر
0: وعيش استمتع في اكواريبيا يوميا هناك. قبل خله كل ويكند.
7: ازهر
0: والله العظيم انك محسود. انا اتمنى صراحه اني اروح القديه وفعالياتها الحلوه.
7: والله انها رايقه
0: صراحه. اي والله اي والله. الله يهنيكم يا رب.

0: يلا نلعب.
1: يلا هات
0: عطني عطني. روح يا سعود، هات يا سعود اللي ودك.
1: روح يا سعود، روح انطلق.
2: جاهز؟ ترى ما فيها مجاملة، 30 ثانية بتكشف لنا كل شيء.
0: يلا، بحرف الكاف فاكهة لونها أحمر.
1: بحرف الكاف فاكهة لونها أحمر.
0: أي لا تعد السؤال عشان ما يروح الوقت. يلا
1: بحرف الكاف.
0: أي
1: فاكهة
0: أفا لونها عنابي كذا، فخمة حامضة شوي، حلو حامض.
1: فاكهة بالكاف، أنا أحاول أتذكر الفاكهة اللي بالكاف.
0: يا ابن الحلال معروفة.
1: كرز. كرز
0: صح. النوم هو بقى شيء أصلا من الوقت،
1: لا يكون راح علينا بعد الوقت.
0: أي والله
2: ضيعت وقتك. والنتيجة خسارة.
0: حسافة والله، الصوت الفخم هذا كان ودي تفوز
1: والله. لا أنا أحس أني قلت على آخر الوقت، ما أدري عاد عندك ها؟
0: أي لا بس هي خمس أسئلة، أنت جاوبت على واحد في الوقت كله.
1: لا إله إلا الله.
0: رائد
1: سم،
2: هذه الخسارة رقم كم؟
1: لا إله إلا الله.
0: يعطيك العافية.
1: أهلا وسهلا.
0: طيب يا جماعة، نروح وياكم لفاصل غنائي، فاصلنا الأخير، وبعدها يمكن نلحق على اتصال اتصالين بالكثير، ونسمع وياكم. الله الله الله، عبد المجيد عبد الله.
3: والله
0: عيشوا يا جماعة.
3: من يشبهك يا من يشبهك. الله الله ما كبر غلاك ينبض. ومن يشبهك يا ملاك من يشبهك انتو.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا من جديد وعبر أثير إذاعة الرياض، برنامج أشياء كثيرة اللي يجمعنا وياكم كل جمعة من 7 إلى 9. آخر 4 دقائق تفصلنا تقريبا عن نهاية الحلقة لليوم، وإن شاء الله الوعد الحلقة الجاية. عطنا عطنا عطنا عطنا يا العبود، يلا يا أبو شوق، هات هات هات. طبعا اليوم معلومتنا كانت عن اللي هو دوام يا نسيت عن شنو؟ أي عن مبادرة ساعات العمل المرنة وغيرها طبعا من الأخبار اللي طرحناها في فقرة السير. ألو أحمد.
1: هلا وسهلا أخوي سعود، حياك
0: الله. يا هلا مرحبا، كيف الحال يا أحمد؟
1: الله يسلمك، كل سنة وأنتم طيبين.
0: وأنت طيب، الله يطول بعمرك ويبارك فيك. من وين تكلمني يا أحمد؟
1: من الرياض الحبيبة طال عمرك.
0: الرياض الحبيبة، نعم وكرم.

0: احمد
1: سم حبيبي،
0: سم الله عدوك يا حبيبي. قول لي يا احمد، وش الخطه ان شاء الله في الصيف؟
1: والله يا حبيبي انا ما اقول الا والله ما مثلك بلد.
0: الله.
1: يعني وين ما رحت
0: والله
1: ما رحت والله وين ما رحت. عندك الحين مدينه حفر الباطن ما شاء الله، شفت افتتحوا عندهم قبل يومين
0: مدينه الالعاب المائيه. الله الله
1: شيء روعه.
0: صادق صادق،
1: يعني وهي حفر الباطن مع احترامي لهم يعني محافظة كذا مدينة هي، بس انها يعني ما شاء الله شوف التطور اللي فيها.
0: صحيح
1: والله، الله يعز دولتنا ويعز الحكومة. خلاص المملكة وين ما تروح اصلا ما تطفش، خلاص
0: فعلا.
1: اقرب مكان عندك رحلة
0: عندك بس. طبعا القرية المائية في الالعاب المائية، عفوا، في الحفر الباطن، في الخبر اعتقد،
1: وفي الخبر العزية. بعد المدينة الجديدة اللي
0: فتحوها في تبوك،
1: وفي يعني ما كل مكان.
0: الله ما ادري ايش تقول
1: ابغى بس.
0: طيب فعلا فعلا يا احمد، الله يونسكم بالعافيه ان شاء الله، واجازه سعيده يا رب.
1: الله يسعد ايامك.
0: الله يبارك فيك يا حبيبي.
1: سم
0: احمد نلعب؟
1: يلا سم،
0: يلا عطنا روح يا سعود.
1: يلا روح يا سعود،
0: يلا
1: يلا
2: معك 30 ثانيه، لا تقول بعدين ما لحقت.
0: يلا بحرف الباء، زجاج لحفظ الاطعمه.
1: حرف الباء؟
0: اي اسرع.
1: زجاج؟
0: مو زجاج، زجاج زجاج، قزاز.
1: قزاز؟
0: اي قزاز لحفظ الأطعمة، يحطون فيه سلطة وحركات و...
1: حرف الباء؟
0: اي بر؟ ها احمد ايش فيك دخت؟
1: والله زجاج الحب هل أطعم أباء؟ براد،
0: برطمان، عندك براد. بادية. أحمد
1: سم
0: ملعدور.
2: ضيعت وقتك والنتيجة خسارة.
0: طيك العافية،
1: الله يعافيك،
0: نورتني وسعدتني يا حبيبي. الله
1: وياك يا حبيبي. يا مرحبا
0: يا هلا والله. اوكي يا جماعه، وصلنا وياكم لختام حلقتنا لليوم، برنامج اشياء كثيره. شكرا طبعا للزملاء في الكنترول، شكرا لمخرجنا الجميل محمد عبود، يا حبيبي نورنا محمد على راسي. شكرا اكيد من الاعداد لزميله ياسمين السهيمي، كان معكم من الاعداد والتنفيذ والتقديم سعود العقيلي. شكرا لكل اللي اتصلوا وشاركوا واللي قدرنا نلحق عليهم، واللي ما قدرنا ناخذ اتصالاتهم العذر منكم، ان شاء الله الوعد الحلقه الجايه نلتقي ان شاء الله على خير. في أمان الله.

التاسعة مساء في الرياض. نشرة التاسعة مساء من إذاعة الرياض على قراءتها حورية سباعي، والبداية بالعناوين. ولي العهد يبحث هاتفيا مع الرئيس اللبناني آخر التطورات في لبنان والمنطقة. وزير النقل يؤكد دور المملكة خلال الأحداث الراهنة بتوفير خطوط بديلة للتجارة وتقديم تسهيلات للدول المجاورة. جمرك الوديعة يحبط محاولة تهريب 6.2 كيلوغرامات من مادة الحشيش المخدر. وطيران الرياض يستقبل أول طائرتين دريم لاينر إذانا بانطلاق أسطول يضم أكثر من 180 طائرة. تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد

0: رئيس مجلس الوزراء اتصالا هاتفيا اليوم من الرئيس جوزيف عون رئيس الجمهورية اللبنانية، بحث خلاله آخر التطورات في لبنان والمنطقة والمساعي الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار. كما أعرب الرئيس اللبناني عن تقديره البالغ لمواقف المملكة تجاه لبنان ودعمها لجهود إحلال الاستقرار والسلام في المنطقة. شدد الدكتور عبد العزيز الواصل مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة على ضرورة وقف تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وأكد أن معاناة المدنيين في قطاع غزة لا تزال مستمرة، مجدداً رفض المملكة لتهجير الفلسطينيين من القطاع تحت أي ذريعة. وأوضح الواصل أن المجموعة العربية ترفض الممارسات الإسرائيلية، وأدان في الوقت ذاته ممارسات تل أبيب باستهداف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الأونروا، مضيفاً أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة تمثل حجر الزاوية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. خلال مشاركة المملكة في منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي 2026، أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر أن المملكة أدركت بعد الأحداث الأخيرة في المنطقة أهمية خطوط التجارة ووجود خطوط بديلة. كما ثمن خلال مشاركته في جلسة حوارية في المنتدى جهود المملكة في ظل الأحداث الراهنة، مؤكدا دورها كمركز لوجستي هام.
1: خلال الأحداث الراهنة التي تمر بها المنطقة، قمنا مرة أخرى بنقل التجارة من الجهة الشرقية إلى الجهة الغربية بفعالية وبمرونة كبيرة، واستطعنا أن نبادر بمبادرات سريعة مكنت من استمرار حركة التجارة بالمملكة، وأيضا تقديم تسهيلات كبيرة للدول المجاورة وللتجارة العالمية. جهود كبيرة في ظل الأحداث هذه، وهناك الكثير من التجارب والعبر، وأيضا تأكيد على ما خطته الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في المملكة المنبثقة من رؤية المملكة 2030 لتفعيل المملكة كمركز لوجستي عالمي.
0: وعلى هامش مشاركة المملكة في المنتدى، عقد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف اجتماعا ثنائيا مع وزير التنمية الاقتصادية الروسي ماكسيم ريشيتينكوف، ناقش سبل تعزيز الشراكات الاقتصادية بين البلدين وبناء شراكات استثمارية فاعلة بالاستفادة من الفرص المتبادلة في قطاعي الصناعة والتعدين. وفي سياق متصل، وقعت وزارة البيئة والمياه والزراعة مذكرة تفاهم مع وزارة الموارد الطبيعية والبيئة الروسية للتعاون في مجال حماية البيئة، وذلك في إطار تعزيز الشراكة الثنائية وتطوير العمل بين البلدين في القضايا البيئية ذات الاهتمام المشترك. حذرت سفارة المملكة لدى ألبانيا المواطنين الموجودين في البلاد من التوجه إلى المواقع التي تشهد تظاهرات حالية في العاصمة تيرانا ومدينة فلورا، داعية إلى توخي الحيطة والحذر ومتابعة المستجدات عبر المصادر الرسمية. كما نوهت بأهمية الالتزام بإرشادات السلامة وتجنب مناطق التجمعات، مشيرة إلى أنه في حالة الطوارئ يمكن للمواطنين التواصل مع هاتف الشؤون السعوديين المخصص لتقديم الدعم والمساندة القنصلية. تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك زاتكا في منفذ الوديعة من إحباط محاولة تهريب 6.2 كيلوغرامات من مادة الحشيش المخدر بعد العثور عليها مخبأة في إحدى المركبات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ. جرى خلالها التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات والقبض على مستقبلها داخل المملكة. المتحدث باسم زاتكا حمود الحربي ومزيد من التفاصيل.
2: لا الحمد، استطعنا إحباط محاولة تهريب أكثر من 6 كيلوغرام من مادة الحشيش المخدر. هذه الكميات عثرنا عليها في أحد المركبات القادمة إلى المملكة عبر منفذ الوديعة. فعند قيام أبطال زاتكا بالتفتيش على هذه المركبة، عثرنا على هذه الكميات مخبأة في عبوات مواد غذائية. بالإضافة إلى ذلك، استطعنا بالتنسيق مع شركانا في المديرية العامة لمكافحة المخدرات من إلقاء القبض على مستقبل هذه المضبوطات داخل المملكة. نؤكد دائما بأن في زاتكا ماضون في إحكام رقابتنا الجمركية على كافة واردات وصادرات المملكة. لدينا استراتيجية تمثل في تعزيز الجانب الأمني وحماية المجتمع من هذه الممنوعات والتصدي لكافة محاولات التهريب. أرباب التهريب يغيرون و يشكلون في طرق التهريب

0: عدة محاولات من خلال سواء مثل هالمحاولة المدرسية، سبق ونستخدم أجزاء من الشاحنات، استخدموا طرق عديدة، ولكن لله الحمد جميع منافذنا الجمركية سواء البرية أو البحرية أو الجوية على استعداد تام. لدينا ممكنات تمثل في التقنيات الأمنية الخاصة بالفحص، أيضا وسائل حية، أيضا كوادرنا الوطنية التي تستشعر هذه المسؤولية الكبيرة على عاتقها ولديها التدريب الدائم والحدس العالي لاكتشاف مثل هذه المحاولات مهما تعدد الطرق والأشكال.
1: أعلن طيران الرياض وصول أول طائرتين في أسطوله الجديد من طراز بوينغ 9787 دريم لاينر المصممتين خصيصا للرحلات التجارية إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض، ويمثل وصول الطائرتين بداية خطط طيران الرياض الطموحة لزيادة أسطوله إلى أكثر من 180 طائرة بهدف ربط الرياض بأكثر من 100 وجهة عالمية بحلول عام 2030. أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية اكتمال مغادرة ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة من 104 دول حول العالم بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك الحج وزيارة المسجد النبوي. كما أعرب ضيوف البرنامج عن بالغ شكرهم وامتنانهم على ما وجدوه من عناية واهتمام وحفاوة كريمة مكنتهم من أداء مناسك الحج بكل يسر وراحة. تعمل المديرية العامة للجوازات على تقديم تقنية البوابات الإلكترونية في المطارات لإنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن ذاتيا من خلال مطابقة البيانات الحيوية في ثوان معدودة، مما يعزز من انسيابية الحركة وتقليص فترات الانتظار في صالات الجوازات، حيث تعمل هذه التقنية على تسهيل إجراءات مغادرتهم عبر جميع المنافذ الدولية البرية والجوية والبحرية. أطلقت مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع موهبة اليوم المرحلة الثانية من برنامج التدريب المكثف في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية كوست لإعداد وتأهيل 183 طالبا وطالبة للمسابقات العلمية العالمية لعام 2026، ويهدف البرنامج إلى رفع جاهزية الطلاب والطالبات للمنافسة في 9 تخصصات علمية عبر برامج تدريبية مكثفة لتعميق المعرفة العلمية وتعزيز المهارات المتقدمة المقدمة اللازمة للمنافسات العالمية. أطلقت هيئة تطوير المنطقة الشرقية منصة روح الشرقية كوجهة رسمية لمتابعة أبرز الفعاليات السياحية والترفيهية المتنوعة والوجهات والتجارب في المنطقة الشرقية على مدار العام. تستعد إمارة منطقة الباحة لموسم صيف هذا العام 2026 بإطلاق حزمة متنوعة من الفعاليات والبرامج الصيفية وتجهيز المواقع السياحية لتقديم تجربة استثنائية لزوار وأهل المنطقة. وإلى الأخبار العربية والدولية، حيث يعد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المانح والممول الأول والأكبر للمشاريع الإنسانية في اليمن، حيث نفذ مئات المشاريع في مختلف المحافظات اليمنية بتكلفة تجاوزت مليارات الدولارات للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: 11 عاما من العطاء الإنساني المتواصل شكلت خلالها مشاريع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية طوق نجاة حقيقيا لملايين اليمنيين. فعلى امتداد هذه السنوات نفذ المركز في اليمن أكثر من 1200 مشروع إنساني وتنموي بإجمالي تمويل تجاوز 4 مليارات دولار أمريكي ضمن تدخلات شاملة استهدفت مختلف المحافظات والقطاعات. قطاع الأمن الغذائي والزراعي تصدرت قائمة المشاريع عبر 155 مشروعا تجاوزت تكلفتها مليارا و500 مليون دولار، فيما جاء القطاع الصحي في المرتبة الثانية من خلال 690 مشروعا صحيا بتمويل تجاوز مليار دولار أمريكي، أسهمت في دعم المستشفيات والمراكز الصحية وإقامة المخيمات الطبية المجانية وتوفير الرعاية الطبية للمحتاجين. المشاريع امتدت لتشمل المياه والإصحاح البيئي والإيواء والتعليم والتغذية والتعافي المبكر، والتي هدفت إلى تخفيف المعاناة وتعزيز صمود المجتمعات المتضررة. هذه المشاريع لم تكن مجرد أرقاما وإحصاءات، بل تحولت إلى أثر ملموس على الأرض. مستشفيات تستقبل المرضى، ومدارس تحتضن الطلاب، ومشاريع مياه تلبي احتياجات المجتمعات، وسلل غذائية خففت من معاناة آلاف الأسر. للإخبارية عبد الفتاح غلاب.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران وافقت على التعهد بعدم امتلاك سلاح

صلاح النووي مشيرا إلى أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي منخرط في المفاوضات مع الولايات المتحدة. جاء ذلك خلال لقاء له مع صحيفة نيويورك بوست، أكد خلالها أنه يتفاهم بشكل جيد للغاية مع المرشد الإيراني في المفاوضات رغم تعثر محادثات السلام. نفت القيادة المركزية الأمريكية اليوم الجمعة مهاجمة القوات الإيرانية سفن البحرية الأمريكية وإطلاق النار عليها في خليج عمان، معتبرة أن القيام بذلك يعد انتهاكا صارخا لوقف إطلاق النار، مشيرة في الوقت ذاته أن القوات الأمريكية تواصل عمليات البحرية في المياه الإقليمية مع تطبيق الحصار المفروض على إيران بشكل كامل. في الخبر الأخير، حيث اقترح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في رسالة مفتوحة وجهها إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين عقد اجتماع وجها لوجه معه، مبديا أيضا استعداده لوقف إطلاق نار شامل، كما اقترح تبادلا شاملا لأسرى الحرب لدى الجانبين. من جانب آخر، تفاعل الكرملين مع رسالة زيلينسكي مؤكدا أنه يمكن للرئيس الأوكراني أن يزور موسكو في أي وقت. ختم النشر، هذا تذكير بالعناوين. ولي العهد يبحث هاتفيا مع الرئيس اللبناني آخر التطورات في لبنان والمنطقة. وزير النقل يؤكد دور المملكة خلال الأحداث الراهنة بتوفير خطوط بديلة للتجارة وتقديم تسهيلات للدول المجاورة. جمرك الوديعة يحبط محاولة تهريب 6.2 كيلوغرامات من مادة الحشيش المخدر. وطيران الرياض يستقبل أول طائرتين دريم لاينر إذانا بانطلاق أسطول يضم أكثر من 180 طائرة. نهاية نشرة التاسعة مساء من إذاعة الرياض، نفذها محمد العيد وقرأتها حورية سبيعي. في أمان الله.

0: رؤية السعودية 2030.
1: برنامج ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، أسهم في تغيير تجربة الحاج والمعتمر إلى مراحل أفضل بالتكامل مع 40 جهة وطنية في تطوير الخدمات وتوظيف الحلول الرقمية ومنح الزائر تجربة مثالية واستقبال أكبر عدد من المعتمرين والذين تجاوزت أعدادهم 16 مليون معتمر في غضون فترة قصيرة، إلى جانب تطوير 15 موقعاً تاريخياً إسلامياً بعد أن كانت 5 مواقع فقط، علاوة على ارتفاع عدد المتطوعين من 153 ألف إلى حوالي 3 ملايين متطوع، فيما ازداد عدد زوار الروضة الشريفة منذ إطلاق تطبيق نسك من 3 ملايين و 800 ألف زائر إلى أكثر من 13 مليون زائر، وما زلنا مستمرين في التطوير والتغيير.

0: دوزان على إذاعة الرياض.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، مستمعين الأعزاء في برنامجكم دوزان، حيث تمتزج النغمات بالعاطفة والكلمات بالوجدان، ليولد من هذا الانسجام فن يلامس القلوب ويأسر الأرواح. نصحبكم مستمعين في جولة فنية راقية، نغوص فيها في عمق اللحن الأصيل، ونعانق فيها جمال الإبداع وروعة الطرب. أطيب الأمنيات أهديها لكم، أنا محدثكم أبو الغيث الحيدر من التقديم، وأنقل لكم

0: تحية الإعداد من المبدع عماد عبد الله، وتحية فرقة هيئة الإذاعة والتلفزيون بقيادة حسن خيرات، وتحية الإخراج للجميل الرائع سعد بنتني. أيضا باسمكم مستمعين الكرام أرحب بفناننا لهذه الحلقة، الفنان الجميل الرائع سعيد الدسري. حياك الله سعيد.
1: الله يحييك، مرحبا ومسهلا.
0: كيف الحال؟
1: الله اللهم لك الحمد، تشرفت وجودي في برنامج جوزان، تشرفت فيكم.
0: احنا لنا الشرف. الله يسعدك.
1: الله يسعدك يا رب.
0: اليوم ان شاء الله راح نقضي حلقة حلوة وجميلة بوجودك معنا وبصوتك الرائع أيضا، فأحب أشرح لك شوي عن البرنامج وفقراته، وعندنا كم فقرة من خلالها نتعرف على الضيف أكثر، نتعرف على صوته، نتعرف على موهبته.
1: تمام؟ بإذن الله.
0: جميل. قبل ما ندخل في أجواء الفقرات والسوالف الحلوة، خلنا كذا نستذكر مع المستمعين الأعزاء كيف كانت بداية هذه الموهبة. هل هي من الطفولة ولا يعني بعد الطفولة بشوي؟ هل كانت في المدرسة؟ هل كانت في البيت؟
1: هي بدأت من المدرسة.
0: إيه؟
1: بدأت من المدرسة بعدين البيت.
0: إيه؟
1: وفي الطفولة الأمانة كنت إيقاعي.
0: إيقاعي؟
1: إيه؟ إيه بدأت إيقاعي.
0: فسر لي يعني كيف إيقاعي؟ يعني قصدك كنت مثلا أحيانا يلاقوك مثلا لحالك تقعد تعزف أشياء ولا كيف؟
1: أيوه. إيه؟ وكنت مع فرقة في الدمام.
0: عجيب.
1: ايوه.
0: هذه كلها في الطفولة؟
1: في الطفولة.
0: ما شاء الله ما شاء الله.
1: ومن عائلة فنية، يعني جدي فنان.
0: ما شاء الله.
1: اخوي شاعر.
0: ما شاء الله.
1: حلو. اللهم لك الحمد. وبدأت.
0: حلو. لكن كانت البداية الحقيقية قلت لي من المدرسة.
1: من المدرسة.
0: البيت طيب، هل كان لهم دعم بما ان انت من أسرة فنية؟
1: مو يعني دعم معنوي، دائما اللي غني.
0: إيه؟
1: نحب صوتك. ايش رايك تغني كذا؟
0: في الجلسات مثلا؟
1: في الجلسات اي، مع العائله. صحيح. مع الاقارب.
0: صحيح.
1: ومشت.
0: اي ما تزعجهم انت سعيد؟
1: لا الحمد لله.
0: اي يعني ما كل ما طلعوا ورجعوا يلاقوك قاعد تغني في الصاله؟
1: شو احيانا اكون صادق. احيانا ازعجهم.
0: مو كثير
1: صراحه. اي مو كثير.
0: اي
1: ازعجهم. يعني ازعجهم اذا كان الوقت متاخر ليل.
0: ايوه.
1: اي الساعه 1 اقعد اغني.
0: اجازه.
1: بالضبط.
0: تمام. حلو. بما أن احنا في الأجواء الحلوة والذكريات الجميلة، راح ندخل لأول فقرة في البرنامج، وهي فقرة زمن الفن الجميل. زمن الفن الجميل نستذكر معاكم مع المستمعين الكرام أغنية كنت تغنيها في طفولتك ولكنها ما زالت عالقة في ذاكرتك إلى اليوم.
1: والله كنت أغني أغاني كثير، بس أكثر أغنية كانت كل منهم
0: كبروها براسها.
1: بالضبط.
0: صح.
1: كل منهم كبروها براسها.
0: الله الله.
1: معني طفل يعني ما في احد منهم. بس انشبت ما ادري ليش.
0: كبير عليك كانت.
1: إيه بس ان انشبت.
0: جميل.
1: اي والله.
0: طيب ايش رايك نستذكرها ونستذكر احساسها والمشاعر الخاصه في هالاغنيه بصوتك الان، بصوتك الجميل والرائع.
1: توكلنا على الله.
0: يلا نسمع مع الفنان سعيد الدوسري هالاغنيه الجميله ونرجع نكمل معكم برنامجكم دوزان.

0: الله الله الله الله، يا سلام يا سلام يا سلام على الإبداع يا سعيد.
1: الله يسعدك، الله يسعدك،
0: يعطيك الصحة والعافية يا سعيد.
1: وياك يا حبيبي،
0: صوت رائع وجميل ما شاء الله عليك. شكرا جزيلا لك، وأيضا شكرا لفرقة هيئة الإذاعة والتلفزيون. سعيد، احنا يعني زي ما قلت لك في البرنامج، شوي نروح للفقرات وشوي نسولف مع الضيف، واحنا وصلنا قبل شوي ان مسألة الإزعاج احيانا لما يكون لما يكون في الإجازات وكذا، لكن فيه بعض يعني خلنا نقول الظروف تكون حلوة لما يطلعوا طلعت شباب واجتماع كذا حلو وجميل، تلاقي واحد من الشباب يقول لك يا سعيد بالله تكفى سمعنا شيء.
1: صار، بس أنا بكون صادق. يعني الشباب قبل، مو الحين، قبل كان في شباب، يعني في ناس تدعم، في ناس صدق سمعنا شيء، في ناس يقول لا تغني صدق مو حلو.
0: طيب في المناسبات كيف؟ لما يكون عندهم مثلا مناسبة ما يستغلوك يقول لك تعال بدون شيء، انت صديقنا وانت مدري ايش، تعال
1: للأمانة شوف
0: يعني لنا المناسبة.
1: ايه عشان اكون صادق، وفي واحد يعني قد صار مرة من المرات انه واحد من اللي كان يقول لي صوتك مو حلو لا تغني.
0: ايوه،
1: بعدها بكم سنة، بعد يعني قبل سنتين ممكن،
0: ايه
1: طلبني في زوج اخته يعني ما هذه كانت في قلبي، يعني صوتك مو حلو، كنت تقول لي صوتك مو حلو.
0: طيب يمكن يستفزك، بس يمكن بس يقول لك هالكلام من وراء قلبه، بس هو
1: ممكن ممكن, ممكن. بس لنا يعني بالضبط، يعني اي احد راح من اصحابي او اقاربي راح يحتاجني في اي وقت راح اكون موجود، وراح اجي بدون اي مقابل، لانه
0: ما شاء الله
1: لانه اخوان.
0: خلاص يا مخرجنا، اي مناسبه للبرنامج تمام،
1: عيوني والله
0: ناخذ منه الاوكي.
1: عيوني والله عيوني، اتشرف بالعكس.
0: الله يخليك لنا الشرف، الله يعطيك الصحه والعافيه. نرجع الان لاجواء الفقرات، وعندنا فقره اسمها كلاسيكيات. هالفقره نطلب من الضيف يغني لنا شيء طربي، اغنيه هاديه كذا حلوه، ايش تختار لنا؟
1: راح اختار يا رقيق المشاعر.
0: الله، ما في أرق ولا أهدى من هالأغنية.
1: أيوة والله.
0: صحيح يا رقيق المشاعر،
1: الفنان طلال سلامة.
0: الله الله جدا. الله جميل، نسمع هالأغنية الجميلة بصوت الفنان سعيد الدوسري، ونرجع نكمل معكم برنامجكم دوزان.
2: دوزان

0: يا سلام يا سلام، الله الله الله الله الله على الإبداع. يا
1: الله
0: سلام
1: يعطيك
0: على
1: العافية.
0: الجمال. الله يعطيك العافية، الله يعطيك العافية.
1: الله
0: يا
1: يعافيك
0: سلام
1: يا
0: يا
1: حبيبي.
0: سلام. حتى المخرج يقول لي قصر صوتك شوي بالسلام، لأنك الله الله
1: الله يسعدك
0: الله،
1: أنت
0: لكن
1: والمخرج.
0: تستاهل تستاهل
1: الله
0: الحقيقة
1: يسعدك يا رب
0: يا حبيبي. طيب، في عز هالجمال وفي عز هالإبداع والأغنيتين الجميلة اللي سمعناها بصوتك، يمكن يتبادر للمستمع الكريم تساؤل أن هذا الصوت الجميل وهالموهبة الحلوة، مين فنان المفضل؟
1: فناني المفضل هو شيء. الله يسعدك على كلام الجميل، لأن
0: يشفيك.
1: أنت جميل. شكرا لك والله. فناني المفضل منذ الصغر رابح صقر.
0: رابح صقر.
1: رابح صقر.
0: الله الله، جميل جميل جميل ورائع. رابح صقر الحقيقة متنوع.
1: مدرستي والله.
0: إيه متنوع يعني هو تلاقيه شامل لكل ألوان الغنى.
1: بالضبط، وهذا اللي حببني فيه أكثر يعني. غير أشياء كثير في الفن.
0: صحيح، حتى الحديث يعني الأغاني الحديثة مع الإيقاعات الجديدة، الإيقاعات الغربية.
1: بالضبط.
0: تلاقيها موجودة عند رابح.
1: بالضبط، هذا رابح.
0: صحيح صحيح. طيب، أغنية كل ما سمعتها يا سعيد تقول يا ليت هالأغنية كانت لي.
1: يا ليت الأغنية كانت لي.
0: إيه.
1: ودي أكون أي شخص ثاني. عبد المجيد.
0: الله الله الله الله،
1: جميلة.
0: طيب، إيش رأيك نسمعها مع المستمعين بصوتك؟
1: أبشر من عيوني
0: حبيبي. تسلم عيونك. نسمع.

0: الله الله الله على الإبداع، يا سلام يا سلام على الصوت الحلو.
1: الله يسعدك،
0: ما شاء الله عليك يا سعيد. الله يخليك يسعدك سعيد. احنا وصلنا في السوالف إلى أن احنا عند الزملاء والأصدقاء سعيد ما يتأخر عليهم أبدا، حتى طبعًا. للناس اللي قالوا سعيد لسعيد صوتك مو بحلو، أنت ما تتأخر عليهم
1: طبعًا
0: نهائيا
1: طبعًا.
0: تمام. لكن الآن نبغى نستذكر أنا وأنت الفترة اللي سبقت، خلنا نقول الشهرة، خلنا نقول أنك قبل ما تطلع لجمهور، قبل ما يشوفوك العالم

0: تغني في أماكن ممكن أنت ما تعرفها. كيف كانت؟ هل كانت في رهبة؟ هل كان قبلها في تخطيط؟ هل أنت كنت حاط في بالك أنك تستمر في الفن ولا لا؟
1: والله شوف
0: إيه؟
1: مو ما في تخطيط بس
0: إيه؟
1: ما في تخطيط ولا ولا ولا فكرت.
0: حلو.
1: بس كنت حاس يعني كنت إيه كنت حاس إنه راح يجي يوم من الأيام وأصير معروف.
0: أيوة.
1: من قبل من المدرسة يعني.
0: يعني كان في بالك إنك تستمر.
1: أيوة.
0: تواصل.
1: أيوة.
0: لأن فيه البعض يعني تلاقيه ما يهتم بالموهبة، يعتبرها شيء عادي، يعتبرها شيء خاص فيه للدندنة لكذا. بس فيه أشخاص لا، يحاولوا إنهم يكون لهم هدف.
1: بالضبط. لا بالضبط. للحين قاعد أتطور وأتعلم وللحين أحس ما ترى ما وصلت للبيه يعني تقريبا 10%.
0: جميل.
1: لسه إن شاء الله الجاي أقوى أفضل بإذن الله.
0: إن شاء الله بإذن الله. الآن عندنا زي ما قلت أنت أقوى وأفضل، الآن عندنا فقرة أقوى وأفضل، هي اسمها فقرة حكي أغاني. هالفقرة قوية ليش؟ لأنها تحدي.
1: حلو.
0: تحدي.
1: تحب التحديات.
0: أيوة. فأصير أنا أعرض لك موقف معين، وأنت من خلال هالموقف بعد ما تسمع هالموقف تعطيني أغنية تنفع تكون مناسبة لهالموقف. ماشي؟
1: ماشي، توكل على الله.
0: طيب رح نروح ل الفقرة الأولى في هذا التحدي ونقول، أو الموقف الأول في هذا التحدي ونقول، فيها أشخاص يا سعيد مهما حسيت أنك نسيتهم تحس أنهم ما يطلعوا من تفكيرك ولا من بالك. يعني أنت تقول أنا نسيتهم.
1: حلو.
0: بس وين ما تروح تستذكر أو تسترجع ذكرياتهم، وين ما تروح يجي في بالك أشياء كانت بينكم مشتركة.
1: أوكي. يعني الحين لازم أحط عنوان أغنية للموقف
0: تنفع لهالموقف.
1: طيب.
0: وتغنيها كمان.
1: أغنيها.
0: أيوة.
1: طيب راح أحط عنوان ألا يا وقت وين اللي على بالي يجي ويروح.
0: الله الله.
1: راشد الماجد.
0: راشد الماجد. طيب نسمعها بصوتك.
1: يلا.
0: يلا نسمع هالأغنية الرائعة بصوت الفنان سعيد الدوسري ونرجع نكمل معكم دوزان.

0: يا سلام يا سلام يا سلام، الله الله الله عليك يا سعيد.
1: الله يسعدك.
0: احنا الان تجاوزنا التحدي الاول
1: الحمد لله،
0: باقي معنا ثلاث تحديات.
1: ثلاث تحديات
0: بس قبل التحدي الثاني سمعت معلومة عنك.
1: معلومة عني؟
0: اي.
1: ايش هي؟
0: يقول ان مواعيدك مضروبة.
1: ايه؟
0: مواعيدك مضروبة. تنام وتخلي العالم والناس.
1: والله شوف،
0: ايه
1: يعني يا اخي احب النوم.
0: حلو
1: والله النوم حلو،
0: كلنا نحب.
1: بكون صادق يعني. النوم حلو.
0: ايه
1: مو مواعيد مضروبة، لكن لكن جد احب انام.
0: أيوة.
1: يعني انا شوي مو اجتماعي.
0: ايوه
1: احب اتابع افلام، احب انام كثير.
0: أيوة. اخر موعد تركته لا يكون موعدنا.
1: لا مستحيل، جايكم بدري.
0: طيب جميل، نروح للتحدي الثاني.
1: يلا بسم الله.
0: التحدي الثاني يقول العيون يا سعيد دائما يقولوا لها كلام، يعني دائما الواحد يقول ان العيون تتكلم، تمام؟
1: صح، العيون
0: تتكلم. ولكن هل في عيون تضحك وعيون تبكي ولا بس كلام وخلاص؟
1: لا، العيون تتكلم وتضحك وتبكي وتنادي.
0: يا سلام يا سلام،
1: في لغه عيون.
0: يا سلام. اجل طيب، يلا الان عطني على هالموقف اغنيه او كلمات الاغنيه.
1: على موقف هذا العيون
0: بالضبط،
1: عبد الله الرويشد.
0: ايوه.
1: على اكثر العيون اللي ضحكت لي ما بكت لي عين.
0: الله الله،
1: ضحكت له وبكت يعني.
0: الله
1: تتكلم.
0: الله الله الله، جبتها. اجل يلا نسمع هالاغنيه الجميله بصوت الفنان سعيد الدوسري ونرجع نكمل معكم. دوزان
2: دوزان على اذاعه

0: سلام يا سلام يا سلام يا سلام. الله الله الله على الإبداع, الله على الجمال. يعطيك العافية يا سعيد.
1: الله يعافيك, ما سويت شيء. الله يسعدك.
0: يعني الآن تجاوزنا اختبارين, خلنا نقول, أو تحديين.
1: الحمد لله.
0: باقي معنا زيهم تحديين,
1: إن شاء الله فوز
0: إن شاء الله. والتحدي الثالث يقول أحيانا الواحد تمام يلاقي اتهامات من أن يا أخي

0: محبتك ما هي الأولى، يعني محبتك تغيرت، ما عاد صرت هذاك الشخص الأولاني. زمان كنت تسوي وتسوي وتسوي، واليوم ما صرت تسوي، اليوم ما أنت هذاك الشخص اللي يحبني بالشكل الكبير أو بالبدايات الرائعة.
1: تهم مصيبة.
0: أيوة، إيش يجي في بالك على هالكلام أو على هالموقف؟
2: على هالاتهام راح يجي في بالي أكثر من أول أحبك، بس ما أبغى أقول.
0: الله الله الله الله الله الله الله، صحيح. وفي فعلا ممكن الواحد يعني يكون يحب شخص أكثر بس ما يبغى يقول.
2: حصل.
0: ممكن. ها.
2: إيه حصل.
0: طيب أجل نسمع هالأغنية الجميلة أكثر من أول بصوت الفنان سعيد الدوسري، ونرجع نكمل معكم دوزان
3: دوزان على إذاعة الرياض.

0: يا سلام يا سلام يا سلام يا سعيد، الله الله على الجمال على الإبداع، ما شاء الله عليك يا سعيد، يعطيك الصحة والعافية. صوت جميل ورائع، وأيضا ترى خلصنا من هالفقرة وأبدعت صراحة.
1: الله يسعدك، فزت أهم شيء الفقرة.
0: أكيد،
1: شكرا،
0: أبدعت بالاختيارات الجميلة والرائعة.
1: الله يسعدك
0: سعيد. احنا الآن باقي عندنا آخر فقرة، بس قبل ما نروح لآخر فقرة أبغى أسأل، هل في شيء جديد سعيد؟ هل فيه أغنية قاعد تحضر لها أو عمل فني قاعد تجهز له؟
1: بإذن الله فيه قريب، قاعد أجهز عمل سينجل إن شاء الله، بدأ تزعل كلماتي والحاني.
0: ما شاء الله، إيه؟ يعني أنت تكتب؟
1: الحمد لله.
0: بالله شاعر؟
1: مو شاعر يعني، نقولها
0: ما شاء الله.
1: بإذن الله أنها تعجبكم.
0: إيش اسمها الأغنية؟
1: اسم الأغنية بدأت أزعل. إيه بإذن الله، أول ما تجهز راح أهديها لهيئة الإذاعة والتلفزيون.
0: الله
1: في نفس الوقت اللي بتنزل في اليوتيوب.
0: الله يسعدك، الله يسعدك، نتشرف الحقيقة.
1: الشرف لي.
0: الله يخليك، يطول في عمرك. طيب، كان في أيضا قبلها في أغاني يعني نازلة؟ إيش من الأغاني؟
1: في سينجل نازلة، نزلت 2022 اسمه يا أخي فهم.
0: برضو فيها من كلماتك والحانك؟
1: لا، كلمات الشاعر محمد الشمراني.
0: أي.
1: والحاني.
0: أي.
1: وتوزيع أخوي الموزع عبد الرحمن إبراهيم.
0: ما شاء الله ما شاء الله،
1: عمل إن شاء الله يعجبكم برضو.
0: ما شاء الله. طيب، هالأعمال اللي أنت قلتها نقدر نوصل لها، لكن بديت أزعل، نبغى شيء حصري للبرنامج.
1: ضروري
0: ضروري شيء حصري للبرنامج بصوتك. بديت أزعل،
1: يلا.

0: راسك الجميل ما شاء الله.
1: الله يسعدك، الله يسعدك
0: يا حبيبي.
1: شكرا لك.
0: احنا الان وصلنا للفقره الاخيره في البرنامج، واللي بعدها خلاص نختم، يعني زي ما يقولوا هذه مسك الختام.
1: مسك الختام،
0: مسك الختام.
1: ايش هذه الفقره؟
0: اغنيه عربيه، نبغاك تختار لنا اغنيه عربيه نسمعها بصوتك.
1: اغنيه عربيه يعني اقدر اختار عراقي مصري؟
0: اي اغنيه عربيه.
1: طيب راح اختار على بالي شيرين.
0: الله الله، يلا نسمعها الأغنية الجميلة بصوت الفنان سعيد الدوسري.
2: دوزان على إذاعة الرياض.

0: الله الله، يا سلام يا سلام على الأغنية الجميلة، يا سلام على الأداء الرائع، يا سلام على الصوت الجميل. شكرا أيضا لفرقة هيئة الإذاعة والتلفزيون على هالإبداع، يعطيكم الصحة والعافية. شكرا أيضا لمخرجنا الجميل والرائع، يعطيك العافية سعيد.
1: الله يعافيك، وشكرا لكم، شكرا لاستضافتكم
0: يا حبيبي،
1: شكرا لك يا أبو غيث، وشكرا لفرقة الإذاعة والتلفزيون.
0: الله يخليك،
1: وبيشكر الكل الأمانة، أخوي الإعداد الجميل عماد عبد الله، وإخراج سعد تني.
0: صحيح، سعد بنتني.
1: سعد بنتني،
0: صحيح،
1: ما قصرتوا.
0: الله يخليك،
1: شرفت بوجودي يعني
0: حبيبي. احنا لنا الشرف. وقل لي عن القادم او الاشياء اللي تتمناها انها ان شاء الله تصير.
1: والله للامانه حاليا ابي اكون اقوى فنيا، ابي راح انزل اعمال اكثر سي في، والحمد لله يعني السعوديه ما قصرت،

0: الترفيه ما قصرت
1: يعني في مجالات أكثر صارت من أول.
0: بالضبط فعلا. بالضبط. وقاعدين نتطور وقاعدين نشتغل ونجتهد وإن شاء الله أوصل للي أبيه
1: إن شاء الله بإذن الله. شكرا جزيلا لك على حضورك الجميل على حوارك الرائع معنا. يعطيك الصحة والعافية سيد.
0: ما قصرت الله يسعدك وأنا اللي تشرفت فيكم وما قصرت
1: لنا الشرف. أيضا شكرا لكم أنتم مستمعين الكرام. يقولها لكم من التقديم محدثكم أبو الغيث الحيدر ومن الإعداد الجميل عماد العبد الله. وأيضا شكرا من فرقة هيئة الإذاعة والتلفزيون بقيادة حسن خيرات وكل الشكر. يقوله لكم المخرج الجميل سعد بن تنين. نلقاكم في حلقة قادمة من دوزان في أمان الله.

0: دوزان على إذاعة الرياض.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية. مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات. تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل.
3: الله الله الله.
2: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير. أنت في الصدارة.
4: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
5: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
6: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: على جوك. على
7: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير ومسرات. يا هلا ومسهلا ومرحبا وحياكم الله من جديد، وكل عام وانتم بخير. رجع على جوك وعادت لي الحياة شخصيا أنا معكم، وأجواء الويكند وأجواء جمعتنا وأجواء اتصالاتنا وزحمة اتصالاتنا ومواضيعنا وأمورنا اللي تجمعني فيكم دائما فعليا، بعيدا عن التكلف. وحشتوني يعني كثير جدا مستمعينا الكرام. اهلا وسهلا وحياكم الله في حلقه جديده من برنامجنا على جوك، اللي راح اكون معكم فيه باذن الله على مدى ساعتين من الان، معي انا من التقديم رايد بن شري، ومن الاعداد جمال العتيبي ونوف الخيم، والاخراج زميلنا العزيز محمد العيد. موضوعنا اليوم، وقبل نتكلم في موضوعنا، اجواء العيد كانت جميله، توقفنا فترة، حاولنا يعني نصلح الأخطاء إذا كان في أخطاء، وحاولنا يعني نجلس كذا كفريق برنامج والتحرير نحاول نطلع بمواضيع مهمة، يعني حتى في جلستنا معليكم من صوتي تعبان شوي، فحاولت أنا والفريق اليوم إنه نطلع بشيء أكيد يليق فيكم. ورجعنا خلني أقول المواضيع، وقعدنا نحاول إن شاء الله نكون أو نجيب مواضيع اليوم تكون قريبة منكم ومنكم وإليكم. نسبة اتصالات معانا كانت عالية جدا، فلذلك حاولنا أنه نطلع بأشياء وابتكارات جديدة ومواضيع جديدة إن شاء الله أنها ما تكون مكررة. هذا جزء أيضا من اللي صار في الإجازة، ما معلمكم لأنه إحنا أسرة واحدة مثل ما قلت لكم، فدائما أعلمكم وأصارحكم وش إحنا قاعدين نسوي. طبعا موضوعنا اليوم مهم جدا، موضوعنا اليوم كثير ناس يعانون منه وأنا أولهم فعليا، وهي معضلة ومشكلة في حياتي كبيرة جدا ما قدرت أعالجها للأسف، وكل مرة أقول لا وكل مرة أنصدم، وأنا متأكد أنه أنتم كل مرة تكونون لا وكل مرة تنصدمون. موضوعنا اليوم العشم. ممتاز. يعني العشم لا أكثر من تبرير، ولا أكثر من مسمى، ولا أكثر من طريقة، ولا أكثر من تفسير. دائما في ناس نبالغ في الحب معاهم ونعد، يعني خلني أقول نرفع الهقوة فيه، يعني تحس الهقوة فيه واو عالية، ولكن من أول اختبار تنصدم اليوم في هذا الشخص. أنت معطيه منزلة ومكانة في قلبك عالية جدا، وتدافع عنه وتحبه وتبذل الغالي والنفيس، ترخص كل شيء علشان خاطر عيونه، سواء من صديق، من زوجة، من زميل، من أي شيء. حلو. ولكن لما سبحان الله تبدأ دروس الحياة والمواقف تنصدم. يا أخي أنا ليش رفعت الهجوة؟ أنا ليش العشم فيه عالي مرة؟ ليش ما أبديت خلني أقول السلبيات على الإيجابيات؟ كيف السلبيات على الإيجابيات؟ بعض الأحيان يقول الواحد يا رائد خليك متفائل، خليك إيجابي يا أخوي، لا تفاول بالفالشين، السالفة اللي دائما نسمعها. طيب أنا ما تفاولت بالفالشين، طيب أنا قلت هذا إنسان عظيم والعشم فيه كويس وأحبه وإنسان قاعد أضحي، ولما يطلب مني أعطي، وإذا ما معي أحاول أجيب وأعطي حتى لو على حساب نفسي. طيب اختبرته ما نجح في الاختبار، سيء، طلع سيء الإنسان هذا فعليا يعني. فالعشم هو والله شيء جميل ممتاز، إنه اليوم العشم يصير مرة إيجابي، وإنه أنت تبدي النية الطيبة وتبدي الجانب الحسن بهذا الشخص على كثر ما عطيت. يعني أنا واحد أحبه مرة، عزيز على قلبي جدا، صديق لي، كانوا الناس يذمونه ممتاز، وكنت أدافع عنه بكل ما أوتيت من قوة، وكل ما طلبني ريال أعطيته 10، كل ما طلبني خدمة أعطيته 10، كل ما طلبني فزعة جيته، ما في يدي أكلم الناس، أصفط وجهي على قولتهم، ماء وجهي، وسويت كل شيء ما هي منه، والله ما هي منه. بس عشمي في الرجل هذا كان كبير جدا، يعني كنت أشوفه إنسان عظيم، كنت أعتقد أني أنا ما راح أحتاج له في يوم من الأيام. سويت كل شيء يعني، وسبحان الله حتى في كذا خدمة لما أكلم شخص معين في هذا الشخص يقول يا أخي لا يا أخي يا رايد ما لا تكفى والله، ولا أقاتل. وطلبت شغلة بسيطة جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا، والله أقسم بالله ياهو ما طال فيني أسبوع، لدرجة أني كرهت هذه الشغلة، وكان سقف الطموح عالي فيه، العشم فيه عالي. بس دلوش مشكلتي سأعلمكم أني أنا إنسان ما سبحان الله ما أعالج هذه المشكلة، أعرف نفسي ما قدرت أكرهها، يعني ما قدرت أقول أنه لا، يعني أعطيته فرصة ثانية، قلت إن شاء الله أني ما أحتاج، بس أعطيته فرصة ثانية، لازلت معاملة صحيح، أني يعني لما يكلمني الآن في أي شغلة معينة، يعني هو يكلمني لازال مستمر يكلمني في أي شغلة معينة، أقول له سم وأبشر، إذا أنا أقدر عليها ما أقدر عليها تعذر على طول، يعني ما عاد فيه أني أنا أعطي فوق طاقتي، لا خلاص انتهى، خط أحمر. فاليوم العشم في الشخص اللي يستاهل شيء جميل وشيء أكيد نحبه، وهذا يدل على نبل خلقك ويدل اليوم أنه أنت تحب الشخص المعين. لكن هل أنت في سؤال حلقتنا اللي اليوم يقول عزيزي المستمع، عزيزتي المستمع، بعد هذه المقدمة العظيمة والمثال اللي أنا قلتها لكم، بس مقدمة عظيمة قاعد أمدح شغلي، بس أقصد يعني أني أنا قلتها لكم بكل حب يعني، وحاول أشرح لكم الموضوع. هل أنت من الناس اللي اليوم ترفع سقف توقعاتك في شخص معين، ولا دائما تهدي توقعاتك وما تندفع؟ يعني هذا السؤال المكتوب أبعطيكم إياه أنا بالعامي بلغتنا البسيطة. هقوتك في الشخص اليوم، عشمك في الشخص دائما يكون عالي، ولا في طريقة معينة اليوم أنت تختبر فيها هذا الشخص؟ هل أنت من الناس مثلا اللي يختبرون أبي أشوف أنا ممكن ما أرفع سقف طموحي، فأنا ما أبي أخسر هذا الشخص فأختبره بعدها أهدي، ولا تخليها صوادي في الأيام وتقول لا إن شاء الله أنا بعطي كل اللي عندي، بقدم النية الطيبة وعشمي فيه عالي، وإن شاء الله أني أنا ما أحتاجه مثل وضعي؟ هل أنت اليوم سقفك عالي في العشم، تعطي فرصة، تختبر؟ أبي أسمع إجاباتكم على 011 40 5 3.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترم ونسينا أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلاكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: على جوك،
6: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام في على جوك. معي أنا راضي مشاري اللي راح أكون معكم إن شاء الله على مدى ساعتين من الآن. قبل أرجع لموضوعي، صديق العزيز عبد الله أبو سياف تحمد له بالسلامة، تعبه ماخذ إبرة بس كذا، يعني أحس أنه كان يبغى يسمعنا اليوم ولكن بسبب الوعكة الصحية فتعب صاحبنا، فجعل إن شاء الله ما يشوف شر. نرجع لموضوعنا أعزائي المستمعين، موضوع مهم جدا، موضوع العشم. يعني هذا الموضوع حساس جدا فعليا، وودي أسولف معكم قبل أخذ الاتصالات. العشم ما راح ارمي اوت والله. طيب عزيزي المستمع، هل انت من الناس اليوم اللي ترفع العشم بالشخص ولا لا؟ وكيف طريقة تعاملك مع اليوم عشان تعرف الرجال او البنت اللي قدامك كيف ممكن تتعامل معها؟ هل هذا ممكن يكون صديقي معي على طول؟ هل هذا ممكن اعتمد عليه في امور حياتي؟ هل هذا راح يبقى معي؟ هل هذا راح يروح؟ هل هذا راح يبور؟ كيف ممكن أتعامل مع هذا الشخص؟ على 011-40-53. محمد أول المتصلين بعد العيد، أهلا وسهلا.
7: يا مرحبا ومسهلا، حياك الله عزيزي.
6: شلونك يا محمد؟
7: بخير، جعلك في خير. كيف حالك؟ الله
6: بخير الله يحييك. من وين تكلمنا؟
7: أنا أكلمك من الرياض الله يسلمك.
6: أول مرة تشاركنا يا محمد؟
7: والله سعيد بمشاركة هذه المشاركة الأولى وسعيد جدا فيها.
6: الله يطول عمرك. شلون خلاك تشاركنا يا محمد؟
7: أمانة أنا ركبت السيارة على المقدمة الجميلة اللي أنت ذكرتها.
6: الله يسلمك.
7: نهاية شدني الموضوع، لأنه فعلا العشم لما أنت ترفع سقف التوقعات من الناس المحيطة بك، من أصدقائك، من حتى أقاربك، ممكن أنه أنت تتوقع شيء كبير، ولكن الإنسان المفترض أن يأخذها بتفكير عقلاني.
6: حلو.
7: الدنيا تغيرت، ما عاد مثل أول، الظروف صارت مختلفة. بالنسبة لي أنا يعني سقف التوقعات ما يكون مرتفع جدا. يعني الناس ظروفها تختلف، الأشياء اللي تواجههم تختلف، الأمل الأكبر والعشم الأكبر أنا أرى أنه يكون في الله عز وجل
6: سبحانه.
7: هو اللي يسخر لك الناس، هو اللي يسخر لك الأقارب، واللي يسخر لك الأصدقاء. الإنسان إذا حط أمله في الله عز وجل يسرت أموره كلها.
6: محمد كررت كلمة الأقارب 3 مرات.
7: والله شوف، لأنه بعض الأحيان الواحد يلتمس الفزعة، يلتمس مواقف معينة ممكن أنه هو يبادر فيها مع ناس يعتبرهم أقارب.
6: ممتاز.
7: ما يجد هذا ردة الفعل، ما يلامون. وأنا أتكلم مو عن صفة شخصية لي، من قصص نسمعها ومن تجارب كثير نسمع عنها. فأقارب، أصدقاء، يعني هذول الدائرة اللي تكون في احتكاك فيهم بشكل أكبر.
6: محمد، أنت كنت من الناس اللي سابقا يرفع على قولتهم الهقوة والعشم في الشخص، ولا أنت على هذا المبدأ يعني طول حياتك؟
7: والله يشوف، فيما سبق كان سقف التوقعات مرتفع جدا في الدائرة اللي نتعامل معهم بشكل دائم، ولكن يعني نلقى ردود الأفعال يعني مش بالشكل اللي احنا كنا نتوقعه. ممكن الإنسان بيقدم الشيء الأكبر من اللي يلقاه.
6: ممتاز. وش اللي خلاك تغير؟ في موقف حصل؟
7: الواقع بشكل عام. الواقع، الدنيا تغيرت، ما عندي مثل أول.
6: طيب تختبر الشخص ولا تخليه على صواديف الأيام؟
7: ما أختبره، ماني محتاج أوصل للنتيجة.
6: أوكي، ما تبي تعرف النتيجة.
7: أي.
6: طيب يا محمد، أنا سعيد جدا بسمع صوتك وأول مشاركة لك، وشرفتنا جدا بتواجدك معنا يا صديقي.
7: الله
6: إن شاء الله مو أول مرة يا محمد.
7: أكيد هذا الشيء يسعدني أني أستمر بالمشاركة معكم.
6: شكراً محمد، يعطيك ألف عافية. 011-40-53 رقم 1 لإذاعة الرياض. محمد يقول كان سقف الطموح عالي، سقف هذا في بيتكم، سقف الطموح عالي، ولكن مع تجارب الحياة والأمور بديت أنا أهدي وما يختبر الناس. لكن خلنا نسمع محمد الثاني، أنا أعتقد محمد الثاني عنده وجهة نظر مختلفة. 011-40-53 رقم الموحد لإذاعة الرياض اللي بيشاركنا. أستاذ محمد، أهلا وسهلا.
8: هلا مرحبا، حياك الله.
6: شلونك يا صديقنا؟
8: يعطيكم العافية.
6: عافيك. من وين تكلمنا يا بعدي؟
8: أنا أكلمكم من القصيم.
6: تفضل يا محمد، سمعت موضوعنا.
8: هلا مرحبا. بالنسبة أنا، بالنسبة للأشخاص اللي يعني أتعامل معهم يختلفون من أخوك، لكل شارب له مقص.
6: ما في شك.
8: يعني الصديق هذا، خاصة الصديق ما جاء صديق إلا بعد يعني سنين طويلة. وهذا ما فعشق بيني وبينه أنا. أما بالنسبة للزملاء ولا المعارف هذولا، لا، كل واحد يعني أختبره قبل بحاجة.

0: بسيطة يعني.
1: حلو.
0: علشان برضو يكون يعني يعني تجربتي له دبلوماسية، بحيث إني ما يعني مثلا في أمور يبغى سلف يبغى حاجة ما أتمادى معه بقوة.
1: يعني أنت محمد اللي أفهم من كلامك إنه أنت ما ترفع السقف، تبدأ تختبر.
0: أيوة، أرفع السقف مرفوع بيني وبين صديق واحد. يعني الصديق صديق واحد، الزملاء والمعارف كذا.
1: بس متعب الموضوع في الحياة إنه كل شخص أبدأ اختبره يا محمد.
0: لا لا لا، شوف أنا أقولك يعني مهب كل يعني لك دائرة ضيقة يعني في المعارف.
1: وش رأيك في اللي يرفع السقف في العشم في الأقارب؟
0: لا لا، هذا بالعكس يعني مشكلة، لأنها يعني خل يعني هم مثل ما تقول يا أنت زعلان يا هم زعلانين، فخلك من البداية خير الأمور الوسط يعني.
1: الأقارب تختبرهم محمد؟
0: لا لا، أقولك يعني بالنسبة للأقارب ما كل يعني بعضهم مثل ما تقول تتجاوب معه بطريقة دبلوماسية، يعني بحيث أنك تخرج من الموضوع بطريقة يعني ما تفقد قيمتك ولا قيمتك.
1: طيب ممتاز ممتاز جدا محمد. صار لك موقف رفعت مرة سقف الطموح والعشم في شخص وانخذلت؟
0: والله بيني وبينك لا، لأن قبل ما أطب في ده لازم يقول لك الواحد فكر قبل، فكر بالطلوع قبل النزول يعني.
1: يعني الطريقة بالنسبة لك اليوم أنه تكون دبلوماسي.
0: أيوة نعم.
1: طيب محمد،
0: إلا ما أقول لك إلا ما اللي هو أسمع الصديق، صديق هذا بينه وبينه مثلا صداقة مثلا 50 سنة، هذا خلاص يعني هذا كل ما أملك له وكل ما يملك لي يعني، خلاص هذا صديق.
1: طيب يا محمد
0: واحد.
1: طيب يعطيك العافية محمد، سعدنا بسمع صوتك، سلامي لك وأهل القصيم يا صديقي.
0: يعطيك العافية،
1: شكرا لك يا محمد. اختبر الشخص الذي أمامك هي أنسب طريقة لمحمد في ما يخص موضوع أنه العشم. أنا هل أنا اليوم أتأمل في هذا الشخص ولا لا؟ 011-40-5-3 الرقم 1 لإذاعة الرياض. أبو فرح، الله يجعل أيامك كلها فرح، أهلا وسهلا.
2: سيد بخير.
1: بالنور والعافية.
2: وانت كذلك، شلونك؟ الله يحيك.
1: بخير الله يحيك. من وين تكلمنا يا أبو فرح؟
2: تكلمك من حبر الباطل.
1: أنعم وأكرم يا أبو. أول مرة تشاركنا يا أبو فرح؟
2: لا والله، أنا شارك برنامجكم اللي الصباح هذه مع الغام.
1: طيب تفضل يا أبو فرح، عطنا وجهة نظرك.

0: مناسبة زواج ولده في الليلة.
1: ليش ما حضرت؟
0: تم؟
1: حضرته ولا لا؟
0: لا والله ما خابرته.
1: لا أقصد حضرت الزواج؟
0: لا والله أنا ما حضرت وأقدم اعتذاري له وهو رجال مستان لحن الغان.
1: طيب سمعت موضوعنا يا أبو فرح.
0: لأن الظروف ما جت على الكيف.
1: ما في شك. طيب.
0: هذه الرسالة الأولى. أما الرسالة الثانية وشو عنها تقول لي عن
1: موضوع عن العشم اليوم، هل أنت من الناس اللي يرفع
0: كلمة العشم؟ أنا رجال بدوي وشايد، يعني العشم أنا أتعامل معه هالشيء.
1: أنت من الناس اللي يرفع الهقوة؟
0: في حاجة عندي
1: قول.
0: قالوا لي إني عاني منها بالدوائر الحكومية، اللي كلمت الموظف قال لي أنت معصب.
1: معصب؟
0: معصب.
1: ها
0: لو اني رايق يقول انت معصب من اتكلم. هذه الاولى. الثانيه
1: لا بس اسمعني يا ابو فرح، هذا مو موضوعنا. انا سؤالي لك الان، هل انت من الناس اللي يرفع الهقوة في الشخص ولا لا؟
0: لا لا لا
1: تهدي،
0: خاصه اللي صار لهم من جماعات ما ترضى الشكوى فيه.
1: طيب شكرا لك، يعطيك العافيه. هي طيب واضح. طيب انا ما قاعد اقول الشكوى، بس عشان كل من انضم لنا حديثا يعرف موضوعنا. موضوعنا اليوم عن العشم. موضوعنا عن العشم، هل أنت من الناس اللي اليوم العشم أو ترفع الطموح وسقف الطموح في طيبة ومحبته وغلاء وقدرة وفزعته، عشمك فيه يكون عالي ولا لا؟ وكيف الطريقة اليوم عشان تعرف؟ خلني أسمع محمد. حياك الله. طيب 011-40-53 الرقم الموحد لإذاعة الرياض. دائما ودنا نعطي، ودنا نفزع، ودنا نسخر كل شيء، ودنا نعطي بمشاعرنا ومالنا وعيوننا وفزعتنا، لكن تنصدم في الشخص اللي أمامك لما أنت تبغى يرد لك المبدأ لو 1%، وفجأة على كثر ما عطيت إلا أنه ما عطاك. ليش توصلت لهذه المرحلة؟ وليش أنت رفعت سقف العشم اليوم في هذا الشخص؟ على 011-40-53 مسلم، حياك الله.
2: مبارك الله. السلام عليكم.
1: السلام، شلونك؟
2: يا هلا يا بعد حياك.
1: وين تكلمنا يا مسلم؟
2: كلمك من الجبيل الصناعية.
1: نعم ويكرم. مسلم أول مرة تشاركنا؟
2: أول مرة أشارككم، وبالصدفة سمعت موضوعك وسمعت مقدمتك.

0: جدا، لأن الشيء ينطبق علي نفس ما صار لك أنت. والله العظيم طبق الأصل، بس أنا فيه أشياء زيادة، يعني أنا بسراف بعد.
1: طيب
0: مو بس تعطي،
1: وقولي قولي الموقف، خلنا نسولف بدون ذكر أسماء طبعا.
0: الموقف يا بعد روحي، شخص عزيز علي، صديق لي، معتبره أخو دنيا.
1: ممتاز.
0: وما خليت شيء ما قدمته، والله إن راتب يقسمه بيني وبينه، منه مصروف عياله، فسات عياله، أموره. سمعت ولا لا؟ وكانت ظروفه سيئة صراحة. بعد ما تحسنت ظروفه، يعني ترى الكلام هذا قاعد يمكن 5 سنين، أنا خاف أني أطيل عليكم.
1: لا لا لا لا، مستمتع، تفضل.
0: الفترة طولت كم سنة. زانت ظروف الرجال.
1: حلو.
0: أنا هو متعود أنه يعني يمزح ويغلط علي وأنا تقبله، ليه ما بي أجرحه بشيء.
1: راعي شعوره.
0: سمعت ولا لا؟ فترة لي ظروفه زانت، مزحت معه والله ما لي قف. صدعني سنتي
1: لحول.
0: اي والله.
1: طيب.
0: ومع صدوده والله اني ما كرهته، والى الان ماني كارهه وعزه وغلي. سمعت ولا لا؟
1: حلو.
0: واما مساله انك سقف العشم، يعني
1: طيب هل خلال السنتين هذه حاولت تتواصل معه؟
0: والله انه يشوفني يصدعني.
1: وليش لازلت باقي تحبه
0: يا اخي؟ ما هو انا اللي احبه، قلبي اللي احبه، مشاعر، ما هي كيفي.
1: وش ذا السبب اللي خلاه يصد سنتين؟ كلمة عابرة؟
0: شانه؟ لا لا، كلمة والله العظيم إنه ما تزعل أي شخص عادي.
1: طيب ليش ما تعلم؟
0: كأنه كيف؟
1: ليش ما تعلمت من الدرس طيب؟
0: أنا علمك يا بعد روحي، أنت يا تعاملت مع أحد أو غليت أحد، منت مغليه على أساس ترجي منه شيء؟
1: ما في شك.
0: أو تنتظر مقابل أو كذا، هذا شأنك، أنت تسوي شأنك.
1: إيه بس أنت رفعت سقف العشم في الرجال هذا، وأنت أخطأت خطأ بسيط، صدت عنك سنتين.
0: رفعت أنا، لأني أنا مغليه، ما أنتظر منه رد جميل.
1: بس صار موقف يا مسلم، صار موقف، أنت تتكلم عن رجل أنت رافع العشم فيه، صار موقف وحيد، زعل منك سنتين. أنا كيف كيف كيف أرفع سقف الطموح في هذا الرجل؟
0: والله ما هي بكيفي يا بعد روحي. أنا أعزه وأغليه،
1: يعني لو
0: علاقتي صارت به بعدين أعزه وأغليه، بس ما يعني أني أنتظر منه يعني حاجة، وإني طيب. لو يبي كذا ولا
1: كذا. والله لو يسمعك الحين شو تقول له؟
0: لا والله لو يسمع ما أبيه يسمع. والله يا بعد
1: وش تقول له طيب؟
0: والله يا بعد روحي، هذا كل إنسان وشانه.
1: لا، قول له الكلام اللي في قلبك، اللي انت قلت لي قبل شوي ما بيسمع. قول الكلام اللي في قلبك يا مسلم.
0: والله الكلام اللي في قلبي ودي انها ما صارت، بس هذا الموقف.
1: يعني لو يرجع يتصل عليك اليوم بترد عليه؟
0: ورجع وامورنا حيل. طيب
1: طيب يا مسلم، سعدنا بسمع صوتك.
0: ولا زلت اني والله اعزه وغلي.
1: الله يجمعك معه ان شاء الله يا حبيب قلبي.
0: الله يرحم والديك.
1: شكرا لك يا مسلم.
0: موضوع يا اخي،
1: قول.
0: انا ودي انك تطرحه.
1: سم
0: قاله قبل شويه الرجال هذا، وانت قلت هذا مو موضوع انا، وقطعت الاتصال.
1: لا ما قطعنا اتصال، هو اللي قطع. قول وش هو بس.
0: اللي هي الحكم على الشخص
1: من الشكل.
0: من الشكل.
1: طيب تامر، عاد انت اول مرة تتصل علينا، فابشر.
0: والله اول مرة.
1: طيب يسعدنا سمع صوتك يا مسلم، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. يعني مسلم رغم انه رافع سقف الطموح في هذا الرجل ويحبه ويغليه، من خطأ واحد الرجل صد عنه سنتين. هذا هو العشم اللي انا قاعد اتكلم عنه اليوم. طب انا رافع فيك اليوم، انا اشوفك شيء عظيم. طب انت صار مني موقف، طيب قدر اليوم أني أنا أعطيتك كل ما أقدر من مشاعر ومال وحب وحنان وصداقة ووقفة وفزعة، فأنت صدت عني من موقف. أنت كيف تتعامل مع هذا الموقف عزيزي المستمع على 011-40-53؟ محمد حياك الله.
2: الله يحييك.
1: شلونك يا محمد؟
2: والله طيب. والله
1: من وين تكلمنا؟ الله يسلمك.
2: والله من الدمام.
1: أول مرة تشاركنا؟
2: لا والله شاركت أنا. طيب. بس ما أكتب يلحظ مع طلال نفيسة، ما أدري ليه كل ما أكلم يعلقوني كذا، ما ادري ليه. طيب
1: طيب تفضل يا محمد، عطنا وجهه نظرك.
2: زيد فضلك ان شاء الله. والله وجهه نظري وش هي العشم يعني؟
1: اي ليش ترفع العشم؟ اي ليش ترفع العشم اليوم في الشخص وكيف تتعامل معه؟
2: والله يا اخوي شوف، هو على حسب يعني، يمكن يريض نفسي انا ما ادري.

0: أكثرها من العالم الهندي يا أخي، أحس إنه مرضى نفسانيين. واللي يشوفه كذا على طول أنا ما أعطي له عشب لي شيء، ليه على ما قال ابن جده الله يرحمه يقول بعض الجمال تضيع مثل الكحلة بعيون عبده، زين ما تبين يعني فهمت بعضنا أسلوب الجمال ولا لا شوف
1: طيب. من أول يعني. طيب واضح، يعطيك ألف عافية، شكرا جزيلا لك.
0: الله يعافيك.
1: شكرا لك، يعطيك العافية. طبعا لازلنا متواصلين معاكم، ويعني طيب خلنا ذكر بأرقام التواصل 011 40 5 3.

0: طب خلني قبل ننتقل لمراسلتنا نورة خلني أخذ محمد. هذا خامس محمد يتصل علينا، بركات محمد اليوم. آمين، الله يكثر لكل واحد اسمه محمد. حياك الله محمد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: حياك الله محمد، وين تكلمنا يا بعدي؟
1: من المدينة منورة.
0: تفضل يا محمد، عطنا وجهة نظرك.
1: حياك الله. والله أنا وجهة نظري أني ما أرفع العشم جميع واحد.
0: ليش؟
1: يعني أولا طال عمرك مبدئيا كان إنسان كان شخص أني ما أبي أحتاج أحد، أولا أعتمد على الله سبحانه وتعالى.
0: ممتاز.
1: تمام. وثانيا ما أرفع سقف العشم، يعني أثق في الشخص أو أني أثق ثقة عمياء أو أني أفرط الثقة فيه. لا.
0: طيب هذه أنت وجهة نظرك هذه صارت بناء على موقف ولا قاعدة ثابتة عندك في الحياة؟
1: والله الدنيا دروس وأنا أخوك.
0: عطنا واحد من الدروس اللي جاتك.
1: الدنيا دروس. أولهم واحد يعني بقولك قريب.
0: قول.
1: بس كفالة بنكية فقط.
0: حلو.
1: كفالة السيارات.
0: أيوة.
1: إيه قال أنا محتاج لي مبلغ وكفالة وتبشر. إيه والله. فرحت وكفالت بمبلغ 52,000 مهلة مدة شهرين. أنا ما بيطيل عليك أبو.
0: قول.
1: بعد الشهرين طال عمرك اتصل علي كفالة غارمة، اتصل علي الديان قال يا محمد هات المبلغ، الرجال ما سدد. اتصلت علي مرة مرتين وثلاثة إن الرجال يبي يسدد، بعدين قال خلاص عندك ما طول بيدك طول برجلك، انا ماني مسدد.
0: حول ولا قوه الا بالله.
1: اي والله. فانا اخذتها سددت المبلغ وانت الموضوع، حتى ما رحت طلبت فيه والله العظيم.
0: وخلاص وبعدها قاعده ثابته.
1: بعدها قاعده ثابته، انا لو بسوي بفعل جمال لله سبحانه وتعالى، انا ما ادورها.
0: العشم مستحيل حتى مع القريب.
1: مره لا قريب ولا بعيد ابد.
0: بس الدنيا بخير يا محمد.
1: والله بخير، بس أنا يعني بقول لك أنت أولا هل قاعد عندك أنك ما تحتاج لأحد أبد ولا
0: واضح.
1: إيه والشيء الثاني اللي هي تكون رسمي هذه 100%.
0: طيب يا محمد سعدنا بسمع صوتك يا بعدي، شكرا لك. 011-45-3 الرقم الموحد لإذاعة الرياض. طبعا تأخرنا على زميلتنا نورة مراسلتنا العزيزة، معليش يا نورة نعتذر على التأخير. حياك الله وكل عام وانت بخير.
2: أهلا وسهلا زميلنا رائد وكل طاقم برنامج على جوك، ومساء سعيد عليكم في هذا الويكند الجميل.
0: حياك الله، قولي كامل مساحة لك نورة، تفضلي شو عندنا اليوم؟
2: عافيات. طبعا متواجدة في أحدى طبعا الكافيهات الجميلة، طبعا عارف جو الرياض الآن
0: أكيد.
2: يحتاج له أكيد مكان مغلق عشان التكييف يعني مع حرارة الجو شوي. فمعي مجموعة شباب كذا، خلينا ندربش معاهم ونسولف. راح أتعرف على أول واحد. أهلا وسهلا فيك وحياك الله معانا، وأول شيء نتعرف عليك.
3: أهلا وسهلا، حياكم الله جميعا، أخوكم تركي الحدادي مالك سناب روح الرياض. اليوم موجود أنا في أحد الكافيهات بحكم أني أنا مختص في عالم التصوير والتغطيات. متشرف أني أحضر حفلة لأحد الفنانين المعروفين من شباب السعودية الفنان بدر الوجعاني. سعيد أني أكون معاكم في اللقاء اليوم. فقط جالسة مارس مهنة التصوير.
2: حلو جميل ما شاء الله، يعني ما شاء الله المكان هذا في حفلة إن شاء الله راح تكون فيه. جميل. طيب بالنسبة لي ما شاء الله أنت تقول لي مصور أو في سناب، ها؟ طيب بالعادة قبل نروح للتصوير الآن، ويكند وين تقضيه؟
3: بحكم الويكند أنا ممكن أكون أكثر واحد لازم أعرف الأماكن في الرياض، لأنه أنا يعني من ضمن الأشخاص المرخصين من هيئة الإعلام المرئي والمسموع، اللي يعني إيه يعني شغلي متخصص إنه أنا أعلم الناس وين يروحوا في الويكند.
2: يعني نزل منشورات إعلانات يعني عن الأماكن
3: الفعاليات بشكل عام.
2: إحنا وصلنا اليوم للفعاليات فعلًا.
3: من ضمن الفعاليات الحمد لله يعني المملكة العربية السعودية جالسة تتنوع في الفعاليات حاليًا، خصوصا الرياض فعالياتهم ما شاء الله تبارك الله على قولتهم لا تعد ولا تحصى.
4: اكيد لا كذا بعد الهواء راح نجلس معك جلسه ونشوف ايش الفعاليات والمناسبات، بما انه احنا المراسلين دائما نحتاج الاماكن فيها فعاليات وانشطه بالذات الان في فتره الصيف. يعطيك العافيه صراحه تشرفنا فيك اليوم.
3: لي طال عمرك وشكرا لكم، شكرا للاستاذه نوره على إتاحة الفرصة، أنا سعيد أن أكون معكم اليوم.
4: شكرا لك. باي. شكرا لك. أيضا أنتقل لأحد الشباب اليوم الموجودين، أهلا وسهلا فيك وتعرفنا بنفسك.
5: حياك الله، معك أخوك فيصل التواجري.
4: أهلا وسهلا أخ فيصل، بالعادة ويكند يعني اليوم جمعة أكيد ما في دوام، فوين تقضي الويكند اليوم؟ طبعا أكيد موجود اليوم في هالكافي وأكيد راح تحضر الحفلة اللي قلنا عليها. أكيد. طبعا ما شاء الله الأستاذ يعني أكيد راح نأخذ كل الإعلانات اليوم منه.
5: أكيد إن شاء الله. أكيد هو سبحان الله أحلى شيء الواحد في الويكند اليومين هذه اللي يرفه عن نفسه شوي، فدائما نشوف الأماكن اللي فيها حيوية، اللي فيها جلسات حلوة، اللي فيها برامج حلوة، بحكم أن الواحد شوي ينفس عن شغله ويغير جو، فجينا هالمكان الحلو هذا طبعا وتحت إشراف الأخ تركي نصحنا بالأماكن هذه الحلوة كلها، فجينا والله عشان نغير جو ونستانس إن شاء الله تكون سهرة حلوة وجلسة حلوة إن شاء الله.
4: بالعادة يعني في الويكند يعني غير اليوم وين تقضي يعني عطلتك أو الويكند؟
5: والله أحيانا مع العائلة، أحيانا مع الشباب، ممكن في الاستراحة، ممكن نغير جو، فقلنا الويكند هذا نكسر الروتين شوي.
4: على الطرب على طول.
5: نعم إيه أكيد.
4: في العادة يعني فعلا الواحد في الويكند يعني يقول خلينا فعلا إنه نوجه للطرب لشيء فيه وناسة، يعني هل فعلا هالفكرة موجودة للناس كلهم وهل فعلا يعني فكرة حلوة يعني الواحد فعلا يغير ويكسر من روتين الدوام؟
5: والله هي فكرة حلوة، وبالنسبة للواحد إنه يكسر روتين الدوام فأكيد يعني يقعد الواحد في أجواء حلوة، طرب حلو، ف حالة تحسين شوي طلعتي من أجواء الشغل.
4: أكيد
5: أكيد إيه.
4: والواحد فعلا يحتاج الموسيقى دائما وللطرب، وإن شاء الله نتوفق اليوم يعني، وإيش رأيكم الشباب أننا نتوفق بالفنان اليوم، وإيش رأيكم ونطرب على جوك إن شاء الله في الجولة القادمة بإذن الله.
5: أكيد إن شاء الله بإذن الله بوجودكم، وشكرا لك أستاذة نورة.
0: قولي لهم نورة على طاري على طاري الأغاني إنه مجهزين أغنية حزينة لعبد المجيد، يعني وإيش كان أغنية محمد على من على طاري إيش؟
4: ما كان اليوم
0: ما كان الفرق. لا لا ليش ترى شوفي بقول لك شغلة نورة. أنا أعتقد أنه الأغاني الحزن هي مربوطة بمو شرط اليوم أني أنا أسمع أغاني حزينة، ممكن وجهة نظري غريبة شوي أنه أنا مفترض أني أكون حزين، ممكن أنا أنطرب على هذه الأغاني ولا
4: ممكن إذا صارت يعني على وتر الحساس على قولتهم.
0: نورة أرقص بعض الأحيان على أغاني حزينة غريب. أنا إنسان
4: تجوز غريب يعني لازم نفهم معك. على العموم إحنا اليوم في جوك يا رائد فعلا المكان فعلا فيه راح تقام حفلة بعد قليل يعني، فإن شاء الله أنا ما راح أغير المكان إن شاء الله يعني أوفق بأنه نشوف من الزوار أو حتى من الفنان نفسه إن شاء الله، بس يعطينا الخمس دقائق هذه
0: جميل
4: يعني تفضلا منا ويطلع معانا ونغير مود الحزن، ما راح نطلب أغنية حزينة يعني.
0: خلاص لا. تم تم تم غيري وجهة نظري. يعطيك العافية نورة، شكرا لك، شكرا جزيلا لك، شكرا لضيوفك. عزيزي المستمع العشم أمر مهم اليوم في حياتنا، ممتاز. أعطني الباكراوند تكفى الحزين حق عبد المجيد، أحس أنه بتيجي جميلة وأنا قاعد أسألف عنه، إيش رأيك؟ ها؟ هي يا شيخ كذا صح. لا لا دائما خلي سقف الطموح أكيد أنه يكون عالي، ممتاز، بس هل العشم اليوم لما أنت يعني لما اليوم أنت تروح مع شخص وتراه شخص عظيم جدا وتنخذل فيه، هل تتحسف اليوم على أنه أنت أعطيته مساحة ما يستحقها؟ بيسمع إجاباتكم على 011 40 5 3.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سوياً سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام في على جوك. ذكر بكل من انضم إلينا حديثا بأن موضوعنا اليوم مهم وحساس جدا جدا جدا. نحتاج نسمع في إجاباتكم، نحتاج نسمع في وجهات نظركم، نحتاج نسمع في قصص اليوم علشان الغير يستفيد من هذه التجربة فيما يخص العشم ورفع سقف الطموح في الشخص اللي أمامك، سواء قريب، صديق، عزيز، زوجة، زوج. أنه اليوم ترفع العشم في شخص وترى هذا الشخص كل شيء في حياتك، وممكن اليوم أن تبذل الغالي والنفيس، ولكن في موقف واحد تسقط الأقنعة وتكتشف اليوم أنه أنت رفعت السقف، والسقف كان عالي جدا لهذا الشخص ومن ثم انخذلت. ودي أسمع إجاباتكم، ودي أسمع قصصكم على هذا الموضوع. هل أنت من الناس اللي اليوم يرفع العشم ولا لا؟ ما يعطي الشخص اللي قدامه أي اهتمام إلا بعد ما يختبره مثلا، أو يرى أنه له طقوس معينة في اختيار هذا الشخص أو اختباره فيما يخص اليوم هل هو يستحق اليوم أن يرفع العشم ولا لا، على 011-40-5-3. عبد العزيز حياك الله.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: الله
0: يعافيك. يعافيك. من وين تكلمنا يا عبد العزيز؟
1: الرياض.
0: أول مرة تشاركنا؟
1: والله سابقا، على قديم الكلام.
0: تفضل يا عبد العزيز، عطنا وجهة نظرك يا حبيبنا.
1: والله هذا الشعور الحقيقة ربما أنه يسبب يعني الحقيقة صدمة للإنسان، لكن على الإنسان أنه يتقبل هالشيء هذا وكيف يخرج من المشكلة. وهذا لا يمثل إلا أخلاق الشخص الآخر، يعني عشان أكون أنا مطمئن الحمد لله أنه ما صدر مني الشيء هذا.
0: ممتاز.
1: الحقيقة يكون أنا يعني داخليا مرتاح نفسيا، لأنه صدر منه ممكن أني أعيد أموري مرة أخرى، لكن أني أكون حبيس الأفكار سلبية أو أني أنتقل الأمور لا والله.
0: طيب أنت
1: ما عند الله سبحانه وتعالى، لكن الإنسان ممكن أنه في بداية التعامل يتضح الأمور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن كيس فطن، يعني لا ينبغي أن الإنسان يعني يرفع سقف الطموح وبعدين يتفاجأ. يجب أن يحط يترك أنه ممكن أن يتفاجأ أنه ربما تكون زلة في يوم من الأيام. على بد يكون عندي اطمئنان نفسي داخلي عشان أنا أتعامل مع المشكلة اللي أمامي.
0: طيب ممتاز، يعني أنت أعطيتني الآن حلول، لكن كلمني عنك أنت.
1: والله حصل لي، لكن أني تعاملت معها وفق الإمكانيات.
0: وش اللي حصل لك؟ قولنا.
1: اتجهت طبعا الواحد خلاص الرجال يعيد حساباته مرة أخرى، يعني يتجه يطور من قدراته، يحاول إنه يطلع من الإشكالية هذه، يشوف وين المساحة اللي يقدر يتحرك فيها صراحة. لكن إن أنا بخلاص سواء داخل الأسرة خارج الأسرة مع القريب مع زميل أيا كان، الوعي لابد يكون مرتفع
0: صراحة. جميل.
1: عشان تتحمل بكل

0: صراحة احترافية صراحة.
1: واضح يا عبد العزيز، يعطيك العافية.
0: الله يعطيك.
1: شكرا لك يا عبد العزيز. 011-405-3 الرقم واحد لإذاعة الرياض. عبد الرحمن حياك الله.
2: عليكم السلام. عليكم.
1: وعليكم السلام عبد الرحمن، شلونك؟
2: أول شيء سلامات.
1: الله يسلمك.
2: ثاني شيء يا شيخ، يا شيخ إيش الواقع اللي أنت لمسته بس؟
1: ليه وش صاير لك عبد الرحمن؟
2: يعني أنت جيت على شيء صراحة مرة مؤلم مؤلم مؤلم مؤلم، يعني يمكن عند أكثر الناس. يعني أنا قد يكون ما بحكي لك عن حالة، ثلاث حالات.
1: حلو.
2: وكلهم كنت رافع، مش رافع. هم أول واحد أخوي، يعني مو أخوي لا أخوي حاطه. الثاني صديق وكمان زي أخوي. الثالث زي أخوي، كلهم للأسف يعني. وأكثر واحد ألمني إن يوم جاء عندي تقريبا عملية، وكنت متوقع إنه أول الناس اللي يكونوا واقفين يعني معي، وأنتظر الآدمي حتى اتصال ما رفع ولا قال سلامات.
1: أيوة
2: ما في أبدا.
1: وأنت قريب منه مرة
2: يا شيخ، لو يقول أبي خبز بريال أنا أجيبه له.
1: طيب وش تغيرت نظرة التعامل معه عبد الرحمن بعد ما
2: جدا جدا جدا
1: سويت معه؟
2: خلاص يعني لو يتصل آخر شيء أرد عليه، آخر شيء برد عليه وهو أرد عليه.
1: هذا صديقك؟
2: إيه نعم.
1: طيب
2: ما كان صديق، كان أخوي يعني زي أخوي أقول لك.
1: ولا زارك في المستشفى
2: أبدا؟
1: ولا كلمك؟
2: ولا اتصل ولا جاني حتى.
1: وهو عنده خبر أنك تعبان؟
2: الله أكيد.
1: عبد الرحمن أنت أول مرة تشاركنا؟
2: أول مرة.
1: استفزك الموضوع؟
2: رائد، أنت جيت على شيء يعني بغيت والله أبكي يعني. أنا
1: ليش تبكي؟ ليش ليش ليش ليش؟
2: لأنه لا الموضوع ما هو سهل يعني. الموضوع ما هو سهل. الموضوع لما إنك كل ما تقعد حتى أولادك تحكيهم عن الشخص ده، تقول لهم هذا أخويا أولادي، هذا لو جيت أنا صار فيني شيء افزعوا له يعني، كلموه روحوا له، ما بيقصر معاكم. والحمد لله جات والحمد لله قبل الموت قبل شيء الواحد يوريك في أصحابك.
1: ليش حسيت أنه خذلك عبد الرحمن؟
2: ما أدري، زي ما قلت أنت سقف التوقع كان عالي جدا جدا في أنه أو يعني أنا كنت أتوقع أنه أهلي أشوف أحد من أهلي وهو الثاني.
1: وأنت وقتها وش كنت تحتاج منه يعني؟
2: ودي كان أشوفه بس. ودي كان أشوفه. أنت عارف حتى لو اتصل كنت بحكي له إني تألمت، كان عندي آلام، كان عندي في العملية، صار معي، صار كذا، صار مش عارف إيه. أنت عارف أنا كل الحكاوي وكل السواليف اللي جرت معي في العمليات ما حكيتها لأي أحد من أقاربي.
1: طيب عبد الرحمن،
2: منتظر كان يتصل فيني أحكي له.
1: طيب عبد الرحمن لو يسمعك الآن، وش الرسالة اللي توجهها له؟
2: يعني ودي بس يعيد النظر هو في حسبة نفسه يعني. مين اللي كان قريب معك؟ مين اللي كان لاصق في ظلك؟ مين اللي كان يا شيخ يعطيك يعني لو يقسم الخبز نصين؟ مين اللي كان لو تشتهي يعطيك؟ مين اللي كان تحتاج يعطيك؟ بس
1: ما قاعد
2: ودي
1: قول
2: راح حاسب نفسه بس.
1: لو اتصل عليك بترد عليه؟
2: أكيد.
1: يعني لازلت
2: بس المعاملة أبد ما هي زي.
1: ما أدري ليش أنا قاعد أحس إنه أنت لازلت تغليه.
2: لا
1: متأكد
2: أبدا أبدا. رائد شوف يعني تضيع أيامك وتضيع سنينك وتضيع يعني لياليك تفكير في الشخص اللي قاعد يعني. كنت تضيع. أنا يا شيخ أنا كنت أنتظر يعني أولادي يقولوا خلاص أنت جاي، أقول لهم لا أنا منتظر فلان. الحين لا، آخر واحد أنتظره هو أو أروح له
1: لهالدرجة؟
2: نعم.
1: طيب عبد الرحمن سعدنا بسمع صوتك يا صديقي
2: حبيبي. الله
1: شكرا لك يا عبد الرحمن، شكرا جزيلا لك. عبد الرحمن مجروح جدا يا جماعة الخير. هذا هو المثال الحقيقي اليوم في رفع السقف والعشم في شخص فعليا لا يستحق اليوم أن تعطيه ولا 1% من

0: طبعا زميلتنا نورة عادت لنا من جديد وننتظر الطرب. يا نورة تفضلي.
1: أهلا فيكم من جديد زميلنا رائد وأيضا مستمعينا الكرام. وما نبغى نسمع اليوم يا رائد أحد مجروح، ليش المتصل مجروح؟
0: مرة سمع والله العظيم نورة أثر فيني قسم بالله.
1: لا حول الله، أنا ما سمعت القصة صراحة من البداية، لكن إن شاء الله يهون عليه. آمين. اليوم إحنا نقدر نطلعه من يلا. يعني هالجرح اللي هو مجروح فيه، وإن شاء الله بإذن الله نقول كل شيء سهلات في الحياة، الواحد بيقدر يسهل الأمر ويقدر إنه يصعب عليه، فالأمور سهلة يعني يوسع خاطر روحنا ويكند. واليوم فعلا
0: صحيح.
1: أنا حسنت الثياب لما وقعت يعني في وسط الموسيقى في وسط الطرب، يعني أنا صراحة يعني رائد فعلا من تجربة الآن أنه أحس أني شوي يعني كسرت حاجز العمل وشوية كده، يعني حتى المكان أنا قررت أنه أنا بجلس اليوم.
0: جميل. حفلة. طيب انقلينا الأجواء والله نورة، حمستينا.
1: طبعا أنا صاحب الفنان بكبرى يعني، ها مين قدي الموسيقى هناك لوحدها كده.
0: يلا انقلينا الأجواء يا نورة، كامل المساحة لك.
1: الفنان الجميل طبعا بدر الودعاني، اهلا وسهلا فيك وحياك الله.
2: مرحبتين استاذه نوره، نورتينا طال عمرك، نورتيني بشغلي طال عمرك اليوم في الحفله، وان شاء ربي يوفقك ويسعدك ويسعد المستمعين يا رب يا كريم.
1: نبغى كلام كذا دائما، انت كلامك جبر خاطر استاذ بدر، يعني اليوم للمتصل وش نقول له؟ مجروح.
2: نقول الواحد يعيش على جوك وانبسط، وخلي الحزن وراك وخلي الفرح قدامك، واللي زعلك هذا على قولتهم خلاص بلاك ليست. بلاك ليست وعيش.
1: طيب بالنسبة للويكند انت كفنان اليوم يعني عايش في وسط الموسيقى والطرب والغناء، وين بالعادة تقضي؟
2: والله شوفي اكثر تقريبا 80% اكثر الويكندات عندي عمرك اكون مرتبط فيها في افراح او في حفلات، لكن احيانا اطلع الرياض يعني على جوك. الرياض الان في كل شيء، كافيهات، مولات، طلعات.
1: حلو.
2: الرياض الان على جوك. الرياض
1: اليوم مع يعني اجواء الان تبدا طبعا فتره الصيف الان، والاجواء شويه تقدر الحراره، يعني برايك اليوم وين يتوجه؟ يعني
2: الواحد شوف الحين زي ما تفضلتي بحكم الحراره الناس تروح في الاماكن المغلقه، يعني المولات، الكافيهات، الحفلات. واليوم انا بحفله وشربت فيك استاذ نوره.
1: يسعدك يا رب. والله اعتذر انه شلناك اليوم من الجمهور شوي، لكن نبغى حتى يعني المستمع اليوم ينبسط.
2: اللي داعب كبرى تستاهل، والمستمعين يستاهلون، والزملاء القائمين على البرنامج كلهم يستاهلون، والله يوفقهم وان شاء الله يجيهم بريك ويكسرون الحاجز ويجون عندي
1: ان شاء الله باذن الله. اجل راح نختم معاك باغنيه جميله نهديها اليوم للمتصل المجروح، وايضا رائد ترى شوي يحب الاغاني المجروحه، بس انا ما اقول لك تسوي له اغنيه مجروحه، لا نبغى اغنيه كذا تونسنا.
2: في قربيه ان شاء الله تنين على اعجاب المستمعين. يا منيتي يا سلام خاطري، وانا احبك يا سلام، ألا ليل جفا ليه تجرحني، وأنا أحبك أحبك أحبك يا سلام.
1: الله لي وأنا أحبك يا سلام. خلاص أجل لا جروحة بعد اليوم.
2: أي أيوة والله إن شاء الله أيامكم كلها جميلة يا رب، والله لا يجيب
0: الحزن
2: علينا يا رب، ويديم علينا نعمة الأمن والأمان أهم شيء، والصحة والعافية يا رب يا كريم.
1: طبعا هي الصحة والعافية دائما من أهم النعم اللي دائما يستذكرها الشخص لما يكون في محنة، أو حتى يعني يكون نفسيا مو ذاك المود، لكن دائما نقول كل شيء إلا الصحة والعافية، دام إحنا في صحة وعافية يعني الأمور كلها ماشية بإذن الله. يعطيك العافية زميلنا رائد، وأيضا ضيوفنا الجميلين اليوم الفنان المبدع بدر، وإحنا نبغى نلحق بسرعة، أنا صار فيني طرف.
2: نحبك إن شاء الله نلحق، وأشكرك إن شاء الله وأشكر الزملاء.
0: يعطيكم العافية، شكرا لنورة، شكرا لضيفك الكريم.
1: شكرا لك، يعطيك العافية.
0: شكرا لك، يعطيكم العافية. طبعا إحنا بنطلع فاصل. ها طيب يلا. طبعا قبل ان نذكر بموضوعنا، تحيه اكيد ود واجلال للعزيز جدا طلال الصديق العزيز اللي سمعنا الحين، سألني قبل شوي قال لي كمل سألني عن شغله معينه فبلغت، بغيت اقول الشغله على الهواء ايش فيه. طيب العشم يا جماعه الخير، وما ادراك ما العشم، وال يعني تاثر محمد قبل شوي من كلام عبد الرحمن اللي اول مره يتصل علينا، وعلمني محمد تحت الهواء انه اصر جدا اليوم انه يدخل معانا، وحاول يتصل واتصل عليه وما رد ورجع قال دخلوني، انه دائما سقف الطموح يكون دائما في الشخص عالي، واليوم الهجوة تكون كبيرة في شخص احنا نعتقد ان نحبه ونغليه. بس انا رسالتي لعبد الرحمن، انا ما ختمت الموضوع، بس رسالتي لعبد الرحمن انه كويس اليوم انه انت صار لك موقف، وكويس اليوم انه صار لك يعني خلني اقول اختبار حقيقي لهذا الرجل. صحيح انه الاختبار هو اختبار من رب العالمين انه انت وصبت بوعكة صحيح والحمد لله على السلامة، ولكن انه تكون في المستشفى يا عبد الرحمن وتكون في عز تعبك وعيالك يسألون عنك ولازلت ولازال العشم انه هذا الشخص يأتيك، فانت رجل نبيل ورجل عظيم ورجل قوي جدا يا عبد الرحمن. وودي ايضا اسمع وجهة نظركم في الهجوة في الشخص اللي حنا نحبه، والعشم اللي حنا نحطه في شخص نعتقد اليوم انه قريب جدا منا ويحبنا ونحبه، ولكن من اول اختبار في هذه الحياة معي يفشل. انتظر وجهة نظركم على 011 40 53، ونطلع هذا الفاصل الغنائي اللي نهديه باسمي وباسم محمد للمتصل عبد الرحمن.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: على جوك.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، لازلنا مستمرين معاكم. أنا زعلان أنه صوتي اليوم شوي تعبان فأعتذر جدا، لكن تأكدوا أني فعليا متحمس مع موضوع حلقتنا اليوم. كمية اتصالات اللي قاعدة تجينا على موضوع العشم، واليوم كيف أنا أرفع سقف الطموح في شخص في النهاية يخذلني، كيف الطريقة، كيف أعرف اليوم هذا الشخص، هل أختبره، إيش الحل الأنسب معاه، ولا من البداية ما أرفع سقف الطموح وأعرف أنا وش قاعد أسوي. على 011-40-5-3. طبعا نروح مع المتصلة أم محمد. أهلا وسهلا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: حياك الله يا أم محمد،
1: شخباركم طيبين؟
0: خير الله يسلمك. وين تكلمينا؟
1: من الرياض.
0: تفضلي، أول مرة تشاركينا أم محمد؟
1: أي والله.
0: طيب تفضلي قولي شو جات نظرك.
1: أولا الله يعطيك الصحة والعافية.
0: آمين الله يسلمك.
1: الله. وبالنسبة لهذا عبد الرحمن،
0: أي
1: مجروح،

0: هذا خوية يعني حرام أنا عليك، ما قصر معك وكل شيء سوالك، وعلى الأقل اتصل عليه.
1: حزنك الموضوع؟
0: اي والله،
1: ها
0: والله حزن، يحزن كثير.
1: لو صاير لك هذا الموضوع يعني محمد، مو ان شاء الله وبعيد الشر عنك، لكن اتكلم على امور الحياة، انه انت كنتي تعتقدين واحدة من صديقاتك ولا من اقارب قريبة منك مرة، ولما انت تحتاجينها ما تحصلينها، كيف ممكن تتصرفين يا محمد؟
0: بنقهر بنقهر يعني، بجي في نفسي يعني بزهق صدق، زي مثل هذا عبد الرحمن جرح صدق، جرح قوي
1: والله، زعلنا كلنا على موضوع عبد الرحمن
0: هو
1: الصدق.
0: والله ما قصر عنا يعني، كل شيء ماشي معاه تمام، ولذلك انه يعني رقد في المستشفى هذا عبد الرحمن، حتى ما سأل عنا على الأقل، شلونك طيب اخبارك؟
1: طيب
0: يعني صراحة يحس الخاطر.
1: طيب محمد يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك،
0: حاول انك تتصل علي الله يهديك يرضى عليك اللي جرحت عبد الرحمن.
1: لا انت
0: والله يصبر عبد الرحمن ان شاء الله، وربي يعطيه الصحة والعافية، وهو على اجر كثير عظيم عظيم اجر. عبد الرحمن
1: طيب يا ام محمد، شكرا لك يعطيك العافية.
0: شكرا لك العافية.
1: أول مرة تصير معي متصل يدق عشان يواسي متصل، يعني بالعادة أنا أخذ والله جديدة علي دي يا محمد، عرفت؟ والله يعني بالعادة أنا أخذ وجهة نظر، حتى أنا والله ما يعني حاولت أسألها عن وجهة نظرها، ولكن هي راحت ورجعت على موضوع عبد الرحمن. طيب صحيح صحيح، يعني الموقف هو أجبر اليوم أم محمد أنها تعطي وجهة نظرها. طيب أبو عزام حياك الله.
2: الله يحييك، السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله. حياك الله يا أبو عزام، من وين تكلمنا؟
2: أكلمك المنطقة الشرقية محافظة الأحساء.
1: حياك، أول مرة تشاركنا أبو عزام؟
2: أول مرة اتصل على رادو، لأنكم هيجتوا المشاعر.
1: طيب قول، عطنا يا عبد الرحمن تجربتك وعطنا وجهة نظرك في هذا الموضوع.
2: الله يسعدك، شوف الحياة تجارب، واللي بيعيش بيشوف،
1: ما في شك.
2: أنا صار لي موقفين، ما هو موقف واحد.
1: عطنا إياه.
2: موقف أول ما جاء في خاطري قلت هذا الرفيق اللي ما مثله رفيق،
1: سلام،
2: ويختفي سبحان الله بدون أي سبب.
1: شو الموقف؟
2: حاولت أتصل، ما في موقف بيني وبينه شيء، بالعكس كان بيني وبينه معزة، ورفعت العشم فيه قلت هذا ما مثله رفيق. ويختفي فجأة.
1: طيب.
2: أتصل كنت بطمن بس الرجال طيب ولا لا، لين وصلت مع واحد من الأصدقاء وقال لي الرجال حي وطيب، قدامنا حي وطيب، الله يوفقه في حياته، ما رفع العشم ولا تأمل عشان ما أجرح نفسي.
1: يعني ما رد عليك؟ شو السبب كذا؟ من باب للطاقة؟
2: من باب للطاقة، لكن ما تدري الرجل يمكن سبحان الله، ترى بعض الناس يجيها عقد، بعض الناس تجيها نفسيات.
1: بس هل لازلت تكن لكل الود والمحبة السابقة؟
2: والله لو يرجع بضحك معه وامزح، لكن هذه بتصير معي وبيني وبينه طقطقه، لاني انا انسان طبيعي ترى، ما عندي اي اشكاليه في الحياه مع احد.
1: طيب والموقف الثاني؟
2: الموقف الثاني تخيل يعني واحد ساعدته وقفت معه، حطيت وجهك عند الرجاجيل دونه، وفجاه قلت هذا الرفيق اللي بعد ما مثل رفيق، ويوم جيت عند اخوياي قلت انا الان بتصل على الرجال هذا و أبى تقابل معه أساس إنه نسلم عليه. تخيل إني أتصل عليه، يعني حطني في موقف، تخيل إني أنا أقول حق أصحابي هذا رفيقي اللي ما راح يخليني.
1: طيب.
2: وأتصل عليه، الرجال ما رد علي، هذا جرحني فعلًا يعني، أوجعني للأمانة.
1: طيب يمكن مشغول، يمكن.
2: مشغول ما هو بيقعد لي يوم يومين ثلاثة أيام، ما عليه، يوم إنه رد لي بالخبر قال أنا عندي حالة. وقال لي حالة وفاة، يلا خلي قال لي حالة وفاة 3-4 أيام، وبعدين قال لي عمه. طيب أنا لو صاير لي موقف يعني، أو صاير لي فعلا ذاك الحاجة، الله يقدر علي حادث ولا أنا متعطل، وليش ما رد علي؟ خاصة أني أنا جاي في منطقة بعيدة، جاي منطقته، أنا راسل له رسالة.
1: أوكي، كذا الحين طلحت الرؤية بالنسبة لي.
2: أيوة، فهذا وجعني، حتى اتصل علي يتأسف وكل شيء، لكن خلاص يعني ما راح ترجع مثل أول. أوكي سلام، كيف حالك؟ لكن ما راح الآن بالعربي، أنت عالج نفسك بنفسك، حط لك وقاية من الأمر هذا.
1: طيب
2: يعني ليش أنا أقعد أتعشم في الناس وأرفعها فوق وثم تجرحني؟ أتوقع ولو وصلها العشم كله يعني.
1: طيب واضح، يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك.
2: الله يا هلا،
1: شكرا لك. 011-40-53 رقم 1 إذاعة الرياض. نايف حياك الله.

0: يا هلا والله خوي.
1: اهلا وسهلا يا نايف.
0: الله يحييك. طبعا امسي عليك وعلى فريق العمل ويعطيكم العافيه اخوي
1: حياك
0: نايف.
1: الله، تفضل.
0: والعشم هالايام انا اشوف انك يعني معليش انك لا تعشم بحد صراحه، الناس تغيرت والناس سلمك الله ما هي زي الاول، انك انت تقضي حد ولا شيء،
1: حلو،
0: ان الامور ما هي زي الاول، الناس تغيرت، يقول لك كلام ويفاجئك بكلام ثاني، مثلا يوعدك. يعني انا صار لي موقف مع زميل الحقيقه،
1: تفضل.
0: توعدنا ان نتقابل بزواج، حلو
1: حلو.
0: المهم جينا الزواج، طبعا انا جيت قبل يعني بالزواج واشوفه، يعني تخيل ان نتقابل انا وياه، يعني دائما نتقابل ودائما على مجال مع بعض وكذا.
1: حلو.
0: انا المشكلة سلمت على الناس كلهم بالزواج، طبعا زواج واحد قريبنا اللي هو اشوفه جاي صدد عني.
1: وش السبب؟
0: ما ادري يا رايد، اقول لك ما ادري.
1: سالته
0: عاد يوم بالزواج تعرف ناس وكذا، بقيت عليه ما رد. اليوم الثاني ما رد يا ولد، راحت الدنيا على مجال، وجلس تقريبا الكلام هذا شهر ما درست اللي يدق علي.
1: حلو.
0: لا سلام، لا اخبارك يا نايف، شلومك؟ طيب الحمد لله، اخبارك انت؟ وين اللي بنشوفه بالعرس؟ ما شفناك.
1: ايوه
0: والله، يلا جو ناس وشباب. وقلت انا اصلا دقيت عليك يا ربي ما رديت. قال يا صدقني ما يتحول الجوال. اتضح لي ان الرجال عنده يمكن عقده وعنده مشاكل.
1: وش سبب انه اتصل طيب بعد شهر؟
0: انا ما ادري، يعني اتصل بيسلم فانا اقول لك اخوي رايد، الشاهد في الموضوع انك وانا اخوك لا تعشم بحد، خاصه في الزمن هذا. انا ما اعمم طبعا، بس اقول لك البعض يعطيك كلام ويروح ينطب كلام، يوعدك والله يا رايد انا بجيك ان شاء الله اليوم بالدرعيه ولا في المكان الفلاني، تروح ما يقابلك، يسحب عليك. لان الناس تغيرت انا اخوك، الامور صارت هي زي الاول، الناس صار عندها ضغوط وصار عندها الوجه اللي قابلك اليوم الفلاني يختلف عن اليوم الثاني. هذه اللي نساعد الموضوع.
1: طيب واضح.
0: انا بالنسبه لي رايد، انا والله ما اشم بحد الا الاخوان والقرايب والناس اللي لا.
1: طيب يا نايف يعطيك العافيه، شكرا جزيلا لك، اسعدتنا بسمع صوتك يا حبيب قلبي. شكرا يا نايف. يعني اغلب الاجابات لا ترفع السقف ابدا ولا تنصدم. ابي اسمع اجاباتكم على 011 40 53. خلينا نسمع عصام، حياك الله.
2: الله يحييك، السلام عليكم.
1: هلا يا عصام، عليكم السلام، من وين تكلمنا؟
2: انا من جازان.
1: عصام اول مره تشاركنا؟
2: لا، في برامج مختلفه شاركت.
1: تفضل عطنا وجهه نظرك.
2: انا نفس الكلام اللي قبلي واللي قبلي، بالنسبه لازم تخفف سقف التوقعات والعشم والطموح لاي شخص.
1: ممتاز.
2: وفي نفس الوقت لا تزعل، يعني اذا لا سمح الله تفاجات بصدمه من صديق او قريب وكنت تتعشم فيه، انا اعتبره لوحه ارشاديه تقول اتبع الطريق الاخر. يعني انا ما ازعل، بالعكس هو اليوم صدمني او اني صدم توقعاتي، انا ما حازعل، لانه هو بالتالي هو انقذني اصلا، لانه لو تماديت او اني كمان تعشمت اكثر من اللي انا عليه الان بصدم بشكل اكبر. فانا دائما الوم نفسي في اختياراتي، انا ما الوم اي شخص في يوم من الايام انا رفعت العشم فيه او طموحي او تفاءلت فيه، انا ما ازعل نهائيا ولا حتى الومه على طول. هذا الشخص في يوم وليله اذا حصل منه الشيء هذا واذاني اذى في مشاعري او عواطفي، خلاص بحول لشخص اخر غريب في حياتي، وتعلمت درس من هذا الموقف.
1: طيب يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك.
2: يعطيك العافية.
1: شكرا لك، يعطيك العافية. 011 40 53 الرقم واحد لإذاعة الرياض في موضوعنا اليوم اللي يتكلم عن العشم وكيف أنا أرفع سقف الطموح في شخص بيخذني في يوم من الأيام. عبد الله عندك أكيد وجهة نظر مختلفة، حياك الله يا عبد الله.
3: السلام عليكم، مساك الله بالخير.
1: بالنور والعافية يا عبد الله.
3: يعطيك العافية، سلم عليك وسلم على الطاقم وجميع من يسمعني.
1: حياك الله، تفضل عبد الله.
3: والله لا الاخوان اللي قبلي تكلموا عن قصص وحاجات وكذا، وانا برضو نفس المصير صار لي قصه كذا. انا كان عندي صديق زمان وتعرفت عليه في عام 1410 عن طريق تدريب سنتران كذا في ابها وكذا. والرجال صار بين صداقه واتصالات وكذا، وجلسنا يمكن حول الى قبل سنتين، تخيل يعني حول 35 سنه اتصالات وصول.

0: يخالف ودائما يطقطق علي ويطقطق علي ويعني اخوان واصدقاء وكذا. وجاء قبل فتره كنا سنتين كذا نفس الطريق كنت اطقطق عليه في المزح هذه قال ايش تقول كذا رجال انقلب علي ما انقلب علي ايش تقول وش قصدك كذا والله كلامك زي وجهك والرجال طلع بكلام غير
1: صار بعدها
0: صار بعدها قام وجهك كلامك هذا ولا عاد فكت معفتي
1: حول
0: وقلت يمكن رجال ايش يمكن خرجت انا كم بالرجل ادق عليه ثاني مره ثالث مره عيني ما يرد علي يا ولد ما ادري المهم حاولت اتصل به
1: تركته
0: والله
1: يستر
0: علينا
1: طيب يا واضح شكرا لكم ورحمة شكرا لك يعطيك ألف عافية 011-40-53 الرقم واحد لإذاعة الرياض عبد الله حياك الله
2: يا مرحبا مساء الخير عليكم
1: مساء النور يا عبد الله ما يتكلمنا
2: رفحة
1: تفضل يا عبد الله عطنا وجهة نظرك
2: والله ما قصروا أخوان اللي قبلي ولا عشان يعني لا ترفع سقف التوقعات في نهائيا
1: حلو في موقف صار لك عبد الله
2: والله انا مكتفي الحمد لله على عشم عندي صفر الا من قريب اخو ولا ولد عم
1: وليش واصل العشم عندك صفر
2: والله يا اخي تفادي للصدمات
1: اوكي
2: ايه واحد اهم شيء على نفسيته والحمد لله وفي ناس بخير انا ما اعمل
1: طيب يعطيك العافية شكرا جزيلا لك
2: عافيك
1: طيب وذكر بأرقام التواصل 011-40-53 الرقم الموحد لإذاعة الرياض سليمان حياك الله
3: هلا والله الله حي أخوي وشلونكم كل عام أنتم بخير
1: أنتم بخير تفضل
3: أنا ودي الله عزيزك أقول وجهة نظري ووجهة نظري أنا ما لي علاقة بس يعني في بعض الناس يا أخوي يكرهونك حتى والله بالاجتماعات العائلية يعني يصير أي حاجة ولا جيت قابلته بالاجتماع الثاني يجلس ما يقول كيف أجيك يجلس كذا بالمجلس يبدأ يجدع لغزات يبدأ يقول أنا سويت وسويت ويبصر لك يا أخي العالم يا أخي مو ترى أنت إذا صدقت واحد ولا صار واحد مثلا قريبك بعيد مو شركة تأمين لا جاك شيء بيجيك طائر ولا طحت بالمستشفى لازم يزورك مو دكتور المكلفين فيك وذا الدكاترة يا أخي
1: ليه بس الحياة اسمعني من أخوك الحياة الحياة مبنية على هالصدقات ومبنية على انه التكاتف مبنية على انك تكون قريب مني
3: قل لا اله الا الله صلحني انا يمكن اني ما عرفت اشرح وجهة نظري صح لكن اقول بعض الناس لو مثلا دخل وخبص وضع على مليون يبي كل الناس يفزعون معه طيب الحين ما معي ولو ما اعطيته تشرت او مثلا جو اي حاجة ثانية عكس انا يعني اللي بيستطاعته بيجيك ولو بالعكس تساعد لكن كثرة تشره ترى والله تصير البغضاء والناس يكرهونك دائما المتشرر ما يحبون الناس لا تشرح الكبيرة الصغيرة ولا أنا أقول الأشياء اللي تقدر فيها غلط منك ما تساعد
1: طيب شكرا لك شكرا لك يعطيك ألف عافية حبيبنا يعطيك العافية 011-40-53 الرقم واحد لإذاعة الرياض في موضوعنا اليوم اتصالات عبد الله ومحمد كثير ملاحظ صح؟ ايوه بس عبد الله سيطر الان امكان سادس اتصال عبد الله هلا يا عبد الله
4: كيف حالك طيب
1: حياك الله تفضل
4: امس عليك مدينه الرياض
1: حياك الله يا عبد الله تفضل
4: الله يحييك يا اخي الصراحه الفتره هذه يعني الواحد صار يرفع العشم بشكل يعني لدرجه انه ما يتوقع انه ينصدم
1: حلو
4: يعني انا كنت مخاض واحد حلو يعني رفقة وش أقول لك يعني حتى في العائلة نفسها وسط الميان العائلة والأهل أتفاجأ أني أدق عليه فجأة أبي كلمة نعطيني حظر من كل مكان
1: وش السبب؟
4: حاولت أوصل لأخوانه شيء كلمني واحد من أخوانه الكبار قال لي أخوي خلاص ما عاد فيك خاويك
1: حول
4: أعطانيها كذا بالعربي جملة وتفصيلا
1: وكيف تعاملت معه؟
4: سم؟
1: وكيف تعاملت معه؟
4: والله حسيت براحة نفسية
1: من ذلك
4: هالكلام
1: كويس انك قدرت تتجاوز وشفت الموضوع بسيط
4: لأنه في النهاية هو ما يستاهل
1: طيب
4: لو انه هو يعني يقدر شوي من القوة والرفقة ما كان قلب الكلام

0: في حالة يرثى لها يعني. في حالة يرثى لها من جميع النواحي.
1: حلو.
0: والله معاه تقريبا أسبوع وعلاج ومستشفيات وأخر شيء حدثته وجاء للسعودية وخذ رقم جوال. أنا مسويه لله يعني ما أبي منه أي شيء.
1: حلو.
0: أيه وخذ اسمي وكل شيء ويتشكر ومن الكلام. ويوم جيت رجعت للسعودية للرياض اتصلت عليه. أنت فلان؟ قال أنا فلان. ما نبي نسمي اسماء الخبر.
1: أكيد.
0: قال يا أنا فلان شلونك شلون صحتك مدري إيش من الكلام الحمد لله على السلامة. عرفتني؟ قلت لا. قال لا والله ما عرفتك. قال قلت أنا اللي حصلتك في ذاك المكان وكذا. قال أبد ما حصل الله شيء، هذا أنت كذاب.
1: أعوذ بالله
0: يا ابن الحلال. والله يا ابن الحلال.
1: أيوة
0: يا ابن الحلال يا أنا اللي في المكان هذا. قال إحنا هذا ما حصلت، ما حصلتني ولا هالكلام هذا ما حصل. أنت منين طلعت لي وجهك ما الكلام هذا؟ قلت يا ابن الحلال والله ما أبي منك شيء، بس أبي تطمن عليك، ما في منك شيء والله، بس بتطمن عليك. قال أبد ما حصل له شيء هذا، وأنا لا رحت ولا جيت ولا كل شيء.
1: تحسفت على الموقف؟
0: لا والله قلت لأن أنا من البداية راجع من الله، ما لي مصلحة ولا لي شيء ولا الواحد بعد كمان لا يتحسف. أنت سويت شيء وأنا مسويه لله، وكل واحد يقوم بعمله. حتى الأخ عبد الرحمن اللي سمعت قصته يعني لا تحزن ولا كل شيء، الأمور تغيرت والدنيا تغيرت والواحد لا يندفع بالطيفة بقوة يعني، ويسوي اللي يقدر عليه ولله لله يسوي، لا يتأمل رجع من هذا الشيء اللي يسويه يعني.
1: طيب طيب يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك. يعني عبد الله يمكن إجابته الوحيدة المختلفة عن كل الإجابات اليوم. خلاص مع عيسى يمكن عنده وجهة نظر أخرى. عيسى حياك الله.
2: يا هلا ومرحبا.
1: شلونك عيسى؟ من تكلمنا؟
2: والله والله تمام الحمد لله. كلمك من القصيم.
1: حياك الله. أول مرة تشاركنا عيسى؟
2: إيه نعم.
1: تفضل تفضل يا عيسى.
2: زايد فضلك. أنا شفت الإخوان تكلموا واسترسلوا، لكن أنا عندي نقطة واحدة ممكن أختلف معاهم فيها.
1: قول.
2: اللي هي وشوف الصدمات مهما كانت تأثر في الشخص، مهما كانت تأثر في تعامله، ممكن تغير وجهة نظره في الحياة وتغير ترتيباته وأولوياته. لكن مهما كان ومهما قدمت من تضحيات ومهما قدمت من الأشخاص، يعني يبتغي وجه الله سبحانه وتعالى قبل كل حاجة. هذا واحد.
1: حلو.
2: النقطة الثانية، لابد أن تترك عذر للشخص اللي قدامك اللي ممكن يتغير، ممكن جته كلام عنك، ممكن جاه ردة فعل أو أنه اختلف معك في وجهة النظر. لابد أن يكون تحسب له الكلمة الطيبة أو تحسب له الخوة أو العشرة اللي قضيتوها مع بعض. لابد تسمح وتتجاوز الأشياء اللي بتصيرها.
1: جميل.
2: هذه نقطة، هذا اللي حبيته أشارك.
1: طيب أنت معلش اسمك كريم ثاني مرة معلش.
2: عيسى.
1: أنت من الناس اللي اليوم العشم عندك عالي في الأشخاص اللي تحبهم ولا حذر في هذا الموضوع؟
2: لا عالي جدا، وإذا تعرضت لصدمة ولا شيء أفكر إيش اللي خلاه يعمل الحاجة هذه.
1: طيب. وإذا شفت إنه ما في سبب كيف ممكن تتعامل معه؟
2: إذا ما في سبب ممكن أحط شيء معين أو حد معين أني أقف عنده ما أتجاوز.
1: طيب.
2: لكن صدقني لو رجع لي وتكلم بالأسباب أني أسمح له اليوم قبل بكرة.
1: حتى لو كررها أكثر من مرة؟
2: حتى لو كررها بس يكون العذر يعني مقبول.
1: العذر
2: بالنسبة لي أنا
1: يعني وجهة نظر مقبولة. يعطيك العافية. شكرا لك. يعطيك ألف عافية. يعني 011-40-53 الرقم واحد إذاعة الرياض. عيسى يقول التمس العذر لأخيك يعني، ولكن غريب الموضوع اليوم أنه حتى لو تكرر ممكن أنا أتقبلها. ممكن علي يكون عنده وجهة نظر، خلنا نسمعها. علي حياك الله.
3: يا مرحبا. حياك الله.
1: هلا يا علي، من وين تكلمنا؟
3: شلون صحتك؟ عساك
1: خير. الله يحييك ويسلمك. من وين تكلمنا؟
3: الله يقعد. أكلمك من الرياض طال عمرك.
1: أول مرة تشاركنا.
3: أي نعم.
1: تفضل. الله يحييك.
3: الله يعطيك العافية. بالنسبة للأخ ويوم الأصدقاء، أنا أتكلم أقول إنه خلاص الواحد يكون بإرادته يشوف الشيء اللي جايز له يعني.
1: حلو.
3: ما يكون يعني يسمع الآراء الناس، يكون مستقد، يكون قوي.
1: طيب.
3: وكلام الناس يعني لا يودي ولا يجيب، يعني أهم شيء يكون يعني هو مبسوط داخليا من نفسه.
1: طيب أنا بسألك سؤال الحين، أنت اليوم من الناس شام اللي يرفع سقف الطموح والعشم في الشخص؟
3: والله إذا هو يستاهل عاد وداهم يعني مواقف معي يعني يستاهل، أكيد أني بقدره وبأسمع له. لكن أما إذا ما إذا يعني شلون أقول لك، إذا هو يعني ما يسوى أي شيء بس يعني خلاص ما أتكلم معه.
1: طيب واضح. يعطيك العافية. شكرا لك يا علي.
3: الله يعطيك العافية.
1: شكرا لك. شكرا لك. يعطيك العافية يا علي. 011-40-53 رقم واحد إذاعة الرياض. حسن حياك الله.

0: السلام عليكم.
1: هلا يا حسن، اهلا وسهلا،
0: كيف حالكم؟ طيبين؟
1: خير. من وين تكلمنا يا حسن؟
0: اكلمك من جدة.
1: تفضل يا حسن، عطنا وجهة نظرك.
0: الله يزيد فضلك. صراحة الموضوع جدا شيق، وصراحة يعني لا يكاد شخص الا قد مر عليه الموقف هذا
1: اكيد،
0: ولكن مبدأ الدين والمعاملة، احنا نقول ان الدين المعاملة، بسرعة السلام يقول الدين المعاملة، والإنسان لابد أنه يحسن الظن في الناس حتى يبان لك العكس، واللي يحب شخص لابد أنه يعذره. ولكن دائما أي إنسان أو الإنسان اللي يعني مر بتجارب في حياته لابد أنه يحط مسافة بينه وبين أي علاقة حتى يتقبل الصدمة بصدر الرحم، ودائما تعذر من تحب، لأنه سبحان الله في ناس تمر عليها ظروف غريبة، الشخص يكون معاك جدا متسامح وجدا محب وخلوق وخدوم، وفي ليلة فضحاها يقلب شخص آخر. هذا ما يعني ما يعتبر شيء طبيعي، لابد أنك أنت تحط الأعذار للناس زي ما تبغى الناس تعذرك، لأنك أنت في يوم من الأيام يمكن تنحط في الموقف هذا وأنت ما تدري. فأنا أعتقد أنه صراحة لا نكبر الموضوع ولا نصغر الموضوع، وإنما نتعامل مع الموقف في وقت.
1: طيب قد صار لك موقف من شخص أنت كنت تعتقد أنه أو رافع اليوم سقف الطموح والعشم فيه وخذلك؟
0: والله حصل.
1: عطني الموقف اللي صار.
0: أنا في شخص تعرفت عليه في أوكرانيا، هو شخص من جنسية عربية،
1: ممتاز،
0: وكان مرشد سياحي، تمام. فكان يتعامل معايا بعارف يعني بذكاء من ناحيته هو، يعني يحس انه هو ذكي بالنسبه في تعامله معايا انا.
1: حلو.
0: وانا كنت اعامله بطبيعتي وبنيتي الطيبه. استمر التعامل هذا 3 سنوات.
1: حلو.
0: 3 رحلات مختلفه.
1: عمر
0: ايه بعدها شوف، تصور والله العظيم، واللي خلاني اكلمكم الان من غير ميعاد، انا ما ادري كان بيشبك الاتصال ولا ما بيشبك.
1: انت اول مره تشاركنا؟
0: أول مرة
1: أشارك. أيوه تفضل.
0: أول مرة أشارك على مستوى البرامج أصلاً.
1: حظنا الطيب يا حبيبي، تفضل.
0: الله يسعدك ربع عددك. فأتصل علي يوم قال لي أنا أبغى أجيك للسعودية، أبغى أجيب عمرة. قلت تعال مرة، الله يحييك. وما سكنت في فندق، والله سكنت في بيتي الخاص.
1: أيوه.
0: ليلة من الليالي قبل لا يسافر بليلة جيت عنده الغرفة عشان تعشى معه. دخلت أنا ألاقي مكان يبكي.
1: يبكي؟
0: أقول له إيش فيك؟ يبكي بكرة.
1: أيوة.
0: أقول له إيش فيك ابن حلال؟ اسمه محمد. أقول له إيش فيك ابن حلال؟ عيالك طيبين أمور زينة؟ قال لي والله أنا بخير، لكن أنا بعترف لك بشيء. قلت له إيش فيك؟ قال السنين هذه كلها وأنت تجيني ترى أنا كنت آخذ فوق اللي أستحقه، وكنت أستقبلك في أشياء كثير.
1: أيوة.
0: قلت له تدري والله العظيم والذي خلق السماوات والأرض إني أنا عارف، ولكن أنا في نيتي أعرف إنك أنت إنسان مغترب متزوج وعندك أولاد والحياة صعبة، فكنت أنا يعني أصفطها لك من نفس طيبة.
1: أيوة.
0: ودحين من أعز أصدقائي. فدائما أنت عامل الناس كما تحب أن الناس يعاملوك.
1: وش السر اللي خلاه يعترف لك؟
0: والله ما أعرف، لكن أنا أقسم لك بالله أني عارف أنه كنت استغل، ولكن في نيتي الداخلية آدمي متزوج وفي غربة والحياة صعبة وما ترك ديار وراح هناك واشتغل مرشد، إلا أكيد أنه في حاجة الريال.
1: يمكن لأنه اليوم أنت لما قالي بعمرة أنت جعلتها من أهل بيتك وسكنتها في بيتك، وهذا نبلا منك ونبل كل السعوديين الحمد لله، واعتمر، فأعتقد أنه ضميره أنبة ولا
0: ما توقع. يعني أنا أقول لك أنه ما توقع أن في شخص يعامل شخص ما يعرفه بالطريقة هذه. عارف، ولكن أنا ديدني في الحياة دائما يعني أحسن النية حتى يبان لي العكس.
1: ولا زلتوا متواصلين مع بعض؟
0: لله أنا أقول لك قبل الحج كان عندي.
1: صار يجيك بشكل مستمر؟
0: صار يجيني ويجلس عندي في البيت والله العظيم.
1: وهي قصة عظيمة صراحة. يعني
0: الإنسان لابد وأنا أخوك إنه يحسن الظن حتى يبان له العكس، لأنه إحنا ملايين.
1: أكيد ما في شك.
0: ومن فضل الله علينا ونعمته إنه ما خلى لذنوبنا روايح. فالله سبحانه وتعالى لو خلى لذنوبنا روايح والله ما نقدر نقعد جنب بعض.
1: يعني كويس انه طرحنا هذا الموضوع اللي جعلنا اول شيء انه سعداء اكيد بمشاركتك الاولى، لكن خلتنا نسمع هذه القصه يعني.
0: الله يسعدك ويطول عمرك، فلا بد يعني الناس
1: جميل
0: زي ما تبغى الناس تعذرك لابد
1: واضح.
0: الناس تعذر.
1: يعطيك الف الف عافيه، شكرا جزيلا لك.
0: الله يعافيك. شكرا
1: يعطيك العافيه، شكرا على نبلك، شكرا على الدرس اللي قدم بشكل مجاني، جعل اليوم الرجل من حالة استغلال ورفع سقف الطموح والعشم إلى أن يكون صديق عزيز جدا بحسن تصرفك. يعني واحدة من أروع القصص والله اللي سمعتها في موضوع العشم. 011-40-53 الرقم 1 إذاعة الرياض. مشعل حياك الله.
2: السلام عليكم.
1: حياك الله يا مشعل.
2: الله يبقيك يسلمك طال عمرك. كيف حالك؟
1: الله يسلمك. تفضل يا مشعل.
2: زاد فضلك، بس ودي يعني أعرف الموضوع بشكل أوضح. يعني أنا عرفت رؤوس أقلام.
1: وش اللي عرفته برؤوس أقلام؟
2: اللي هو أنه تعاملات يعني مع زملائنا والصدمة اللي يعني ممكن يعني نعطيهم الثقة ونكتشف أنه الثقة ما كانت في محلها. ما أدري هذا اللي أنا فهمت.
1: طيب أنت اليوم هل أنت من الناس اللي يرفع سقف الطموح والعشم في شخص، ولا يكون بينك وبينه حواجز؟ كيف ممكن اليوم تتعامل مع الشخص إذا مثلا تشوفه شيء عظيم بعدين يخذلك هذا الشخص؟
2: والله شوف، خليني بكون معك واضح، أنا صعب أني أعطي الشخص أكبر من حجمه. الأخ الكريم قال كلمة عظيمة والله. يعني نحسن الظن بغيرنا لأن إحنا ما إحنا بملائكة.
1: صحيح.
2: فأنا والله للأمانة أنا صار لي موقف بعد، أنا اللي واجب علي أني أحترمه وأقدره وأعزه.
1: عطنا الموقف.
2: واللي أقدر عليه سم.
1: نبغى الموقف.
2: إيه أبشر طال عمرك. أنا آسف.
1: لا تفضل، إيش دعوة؟
2: الله يسلمك طال عمرك. في أحد الزملاء تعرفنا أنا وياه في الجامعة واستمرت
1: ممتاز.
2: بعد الجامعة إلى ما 7-8 سنوات روحات وجيات مرة بين معزة وتقدير. فجاء يوم ولعل يعني أنه فهمه بشكل خطأ، جيت بنصيحة وما حبا في أحد خالد من الظروف أنه يعني كان يعاني من ظروفه ذا. فجيت أنا قلت النصيحة ذي اللي بقولها لك إن كانك بتأخذها الله يجزاك خير، وإن ما بتأخذها بد أنت رجل ما حد بيجبرك بشيء.
1: أكيد.
2: ومتأكد تماما أن هذه من معزة ومن أخ لأخو.
1: جميل.
2: فقال يا بد سم، وقلت هذا النصيحة وبعد ما قلت النصيحة راح مني وارسل لي رسالة قال والله أنا ما توقعتها منك الصراحة، أنت نصحتني ذا النصيحة وأنت تعرف ظروف أخوك، فاهمه بشكل خطأ يعني فاهمه من ناحية ثانية. أنا جيتها من ناحية لعله فاهمه من ناحية ثانية.
1: طيب.
2: لا ما أنا اعتذرت منه إن كان يخطيت أنا آسف، وأنا ترى ما قلت إلا من أخوي بس ما بررت. فلعل الرجال شال بخاطره وقال خلاص اللي بيننا انتهى يعني.
1: يعني انقطعت العلاقة بعد هذا الموضوع؟
2: اي والله نصيحة والله.
1: لو رجع يتصل عليك بتستقبله مثل ما كنت تستقبله سابقا؟
2: ما اعتقد الا اذا كان في سبب مقنع يعني اقنعني فيه ممكن.
1: طيب يعطيك الف عافية، شكرا جزيلا لك.
2: الله يعافيك ويسلمك.
1: موفق ومعان، شكرا لك. 011-40-53 الرقم 1 إذاعة الرياض. آخر متصل معانا مع عبد الله، حياك الله.
3: الله يحييك يا طال عمرك.
1: ختامها مسك معك يا عبد الله، تفضل.
3: أنا إن شاء الله بإذن الله مسك وعنبر ودهن عود بعد.
1: سم.
3: أقول لك الله يطول عمرك، برنامجكم حلو وطرحكم ممتاز، لكن في موضوع مهم جدا.
1: تفضل.
3: الآن طال عمرك يعني أنت الإنسان ما يحكم إلا على الظاهر.
1: صحيح.
3: ما يحكم على الداخل، يعني أنت الآن عندك رجال هذا عنده فلوس أو واحد من العائلة غني أو واحد طال عمرك كذا كذا تعشم فيه، لكن ما تدري يمكن عليه التزام، عليه ديون، كان أول بخير وكان يعطي وكان يفرج على الناس وكذا كذا. بعض الناس الآن بدأ يتخفى عن الناس، والله أني أعرف شخص الآن منتقل من مدينة لمدينة لأن العائلة كلها كانت تأخذ منه في الزواجات، تأخذ منه في المناسبات، تأخذ فيه كذا كذا.
1: حلو.
3: فمسكين بعد ما أنه يعني صار عليه بعض الظروف انتقل إلى مدينة ثانية.
1: جميل.
3: ابتعد
1: واضح.
3: يعني وهذه طال عمرك الآن حاصلة في كثير من الناس. فاليوم طال عمرك يعني لا تتعشم إلا أنت عارف.

0: عارف الخبايا، ولا انت عندك كشف حساب انت تعرف ان الانسان هذا كم عنده من فلوس في البنك وما عنده فلوس. الناس اليوم يا الله يعني ما مالك الا الظاهر، واحد لابس ثوب جديد وشماغ جديد وبشت يعتقد عنده ملياردير ولا عنده فلوس ما تدري.
1: طيب واضح، يعطيك يعطيك يعطيك العافيه، شكرا جزيلا لك.
0: هلا هيا،
1: شكرا لك. طيب انا قبل او خليني اختم بهذا الكلام اللي والله انه من القلب الى القلب، اللي بقوله يا جماعه انه العشم ترى ما هو ضعف ولا هو غباء ابدا، هو احساس يعني نابع من طيبه قلب ومن من خليني اقول من ضمير ومن نبل ومن حسن الظن، يعني من الناس اللي تشوف الدنيا بنيه صافيه وتظن كل الناس مثلها. نرفع سقف العشم في احد، نحط دائما في امالنا، ننتظر منه وقفه كلمه ولا احساس، بس احيانا يخذلك مو لانه تغير لكن لانك شفته اكبر من حقيقته. العشم يعني وجعه دائما مو في الخذلان، وجع في انك كنت متاكد ان هذا الشخص ما راح يخذلك ابدا، كنت تشوفه سند فجاه صار هو السبب في الوجع. بس صدقني لا تندم انك تعشمت، لان العشم دليل نقاء. بس تعلم مع مين اليوم توفي، مع مين اليوم تقف، لا ترفع سقف العشم الا للشخص اللي تعتقد اليوم انه قريب منك، لان بعض الناس ما يخذلك عن قصد، يخذلك لانك اعطيته مساحه اكبر من حجمه. في النهاية خفف سقف الطموح وخلك قريب من الكل، وخلك دائما إيجابي، واعرف الشخص اللي قدامك. العشم الجميل هو اللي يعيشه لأنك حطيته في مكانه الصح. عزيزي المستمع، عزيزي المستمع، وصلنا نهاية حلقتنا لهذا اليوم. أعتذر للي ما قدرت أخذ اتصالاته، شكرا لكل اللي اتصل علينا، شكرا للعزيز جدا محمد عيد، شكرا للمعدين جمال ونوف. تقبلوا تحياتي رائد من شريعة، نلتقي بكم غدا في تمام الساعة 10 مساء الحين ذلك الوقت، في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم حبايبنا المستمعين، حياكم الله وكل عام وانتم بخير. مع أنها جاية متأخر، لكن بما أنها أول حلقة بعد العيد فعادي ما في تأخير، فكل عام وانتم بخير ويا هلا ويا مرحبا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي سمر.

طبعا أتوقع أن فيها كثير من المستمعين ما يدروا أن البرنامج رجع، حتى في المشاركات ما أرسلوا مشاركات زي كل حلقة، أتوقع أنهم إلى الآن ما يدروا أن البرنامج رجع. لذلك إن شاء الله راح تكون هالحلقة كتعريف لهم، واستمرارية إن شاء الله في الحلقات الجاية، استمرارية من المشاركات الحلوة اللي دائما تجينا على الواتساب الخاص بالبرنامج. لكم أجمل تحية من أخوكم محدثكم أبو الغيث الحيدر من التقديم والإخراج. في عندنا فقرات كثير في هالبرنامج، فقرة عن قناعة، كيف يومك، تحب وتكره، فضفضة، مشاركة، تعليق ولحظة شكر، لكن كل هذا وأكثر يعني دائما تكون بدايتنا، يعني زي كل حلقة تكون ببعض المقاطع الجميلة الشعرية. لذلك خلونا نقول بدينا، لكن أذكركم بهاتف البرنامج 011-40-53 هاشتاق البرنامج، برنامج سمر. بدينا؟ بدينا.

0: في هدوء الليل، حين تخفت الأصوات وتبقى الأفكار وحدها تحاور القلب، ندرك أن النفوس ليست على حال واحد، فالمزاج يتقلب كما تتقلب الرياح، والإنسان قد يصبح أحياناً غريباً عن نفسه، لا لأنه أراد ذلك، بل لأن الأيام تضع في طريقه ما يغير مشاعره ونظرته للحياة. فكم من شخص كان يشبه الربيع في بهجته، ثم أثقلته التجارب حتى أصبح أكثر صمتاً وهدوءاً. وكم من قلب كان يملأ المكان ضحكاً، ثم أخذت منه الحياة بعض ما يفرحه فتغيرت ملامحه، وإن بقي وجهه كما هو، ولكن مهما تقلبت المواسم في داخله ومهما تغيرت بعض التفاصيل، فإن هناك شيئاً لن يتغير أبداً، وهو أنت. فأنت لست تفصيلاً عابراً في حياتي، بل أنت القلب الذي تستقر عنده الروح. وإن تغيرت مع الدنيا فلن أتغير عليك، لأن بعض الأشخاص لا يسكنون الذاكرة بل يسكنون القلب، ومن سكن القلب بقي فيه وإن تغير كل شيء من حولنا.
1: سمار
2: أفقد أنا شخص تكثر في الدروب أشباه،
3: سلام
2: كان وجهه في وجه العابرين يوزع، تتقى في ذر الله واحتمي في جاهه من فراق اللي عروق الكبد منها تمزع، عايف اللبيه غيره واتلذذ، ها والله ماني بعايفها ولا متجزع، كان حكيه لحرق صمته وجمره إشفاها تمرة اللي عدقها من جذعها متهز.
4: حاولت أحب غيرك علشان ننساك، لقيت غيرك بالغلا ما كفاني، وحاولت أنسى كل شيء في ذكراك، لقيت اسمك ما يفارق لساني، ما بيك ترجع لي لأجل كثرة أخطأك، أبيك ترجع يا حبيبي عشان واللي خلق وجهك ولولو ثناياك إني أحبك وإني فيك الأناني، عودتني في كل الأيام ألقاك وشلون بصبر في غيابك ثواني، خذ ما تبي مني بس أترجاك، لا تخلي بقلبك من شخص شان مكانك معزم علشان فرقاك، تكفى لا تخلي غيري ياخذ مكان.
5: أجن بطفلة فيها كبرت أنا ولم تكبر، قصيرات ضفائرها طويل ثوبها الأحمر، إذا ضحكت لوجه الغيم إكراما لها يمتن.
6: في حياتنا أشخاص مكتسبات كسبناهم من الدنيا، وينطبق عليهم يجب الحفاظ عليه، وإذا جلست معهم الوقت ما ينحسب، ما تدري أنت اللي معه لو يطول الانتظار، معك نفسيتي تزين كأنها حالفة، مع غيرك تمر السوالف باختصار معك استمتع طول السال.
7: سمي وش اللي تطلبينه وسويه، العنب اللي لا طلبتي يردك، كل ما يميني تملكه لك وخذيه، أنا هنا عايش لكيفك وودك، فصلت لك ثوب الوصل ولبستيه يطلع مقاسة يا هوا البالع، قدك أخطي وصيبي في حبيب هويتي، فداك ماني موقفك عند حدك، أنا تلذذ في كلام حكيتيه وضيق من دم عند رفوقه، خدك انسي الفراق وما يضمه يحويه، أنا معك لو كل هالناس ضدك.
8: يا رب هالمرة هي آخر مرة، ولا هو بشايفني ولا لامحني، أدري حلفت إن شارعه ما مرة، لكن أنا مشتاق، سامحني
9: سامحني.

اسقي كل البحر منطلق عذوبه وانثري ضيق عليه في المساء مر وشذا عطرك في ثوبه يحمل الشمس في يديه يلعب بشعرك هبوبه تضوي نجومك دروبه ما جرحني من الهوى وما شفاني من الوصال إلا ما

في عيونك انت من المحبة والدلالة، كم كتبت عيونك انت وما كتبت، ولو اقول الشعر انت ما كذبت.

0: تضمن النسيان مهما تناسيت. يا ليت قلبي صد ولا عيوني. حسيت لي ورع عنده خل عنده هالبيت عطاه هديه.
1: انا ما اعطوني الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس، 7 صباحاً.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

أهلا وسهلا بكل اللي انضم للاستماع لبرنامج سمار، حياكم الله ويا هلا ويا مرحبا فيكم في هالحلقة المباشرة اللي إن شاء الله تمتد معكم للساعة 2 بإذن الله. إن شاء الله نقضي فيها وقت حلو، فيها الكثير من مشاركاتكم، سواء مشاركاتكم المسجلة في الفقرة اللي راح تجي بعد شوي، أو مشاركاتكم عبر هاتف البرنامج 011-40-53. طبعا بما هو معروف ومتعارف على البرنامج اللي يسمع للمرة الأولى، فإحنا عندنا كذا فيها فقرة اسمها رأي، أطرح فيها كل يوم أو أتكلم فيها كل يوم عن موضوع. الموضوع هذا يا يكون عاطفي أو يكون سلوكي، ودائما أقول إن كلامي يقبل الصواب ويقبل الخطأ. ما عمرك تعرفت على شخص وشفته في قمة الذوق والطيبة والحنان والعطف والمثالية، وفجأة شفته وهو زعلان وهو معصب وحسيت إنه شخص ثاني غير اللي تعرفه؟ ممكن وقتها المنظر هذا يخليك تخاف منه، تحس إنك لسه ما عرفته زين، ولو بينك وبينه وعود أو انجذاب أو عاطفة أو بداية الصداقة أو زميل عمل وغيره، ممكن وقتها تفكر تعيد حساباتك وترجع خطوات للوراء وتخلي بينك وبينه مسافة آمنة، لأنك تحس إن مو هذا هو الشخص أو الإنسان اللي كنت تعرفه، وكأنك تقول لنفسك الحمد لله إني عرفته على حقيقته قبل ما أتقرب منه أكثر، قبل ما أدخل نفسي في مشاكل. كأنك نسيت كل اللي شفته منه قبل، من احترام، من محبة، مراعاة، تقدير، واختزلتها كلها في موقف واحد كان فيه متضايق أو زعلان وخرج عن طوره، يمكن تلفظ بكلام غير لائق، يمكن كسر اللي قدامه، يمكن رفع صوته، يمكن أنكر فضلك، ممكن طلب تبتعد عنه، ممكن قلل من قيمتك شوي، وخلاك هالموقف تحس إنه خلاص ما عاد ينفع لك، ناسي كل الحاجات الحلوة اللي شفتها منه وخلتك تتقرب له. شوف، ترى كلنا تعاملنا مع شخص يمر بتقلبات مزاجية، عادي ممكن تلقاه يصحى الصباح وهو في قمة النشاط والتفاؤل، وبعد ساعات بسيطة تلقاه متضايق أو معصب أو ما له خلق أحد. أحياناً حتى هو نفسه ما يعرف السبب. كثير من الناس يعتقدون أن تقلب المزاج شيء يخص مثلاً فئة معينة من الناس، أو أنه مرتبط فقط بالنساء، لكن الحقيقة أن شيء يمر فيه كل البشر، رجال، نساء، الكل. لأن بالنهاية الإنسان مو آلة بيشتغل كل يوم بنفس المستوى، لا، أكيد عندنا مشاعر، ضغوط، أفكار، أمور كثيرة تتغير من يوم ليوم، وكل هالأشياء تنعكس على مزاجنا. أنت تتخيل واحد نام 3 أو 4 ساعات فقط، قام الصباح عنده دوام، ضغوطات، مشاوير، التزامات، طبيعي جدا أن مزاجه ما راح يكون مثل الشخص اللي أخذ راحة، اللي نام زين، طبيعي. تخيل شخص ثاني برضو شايل هموم الدنيا فوق راسه، ديون، مسؤوليات، مشاكل أسرية، قلق على مستقبله، ضغوطات، صراعات في العمل، أكيد إن هالأشياء بتأثر عليه، حتى لو كان يحاول يخفيها عن الناس بتأثر عليه. لأن أحيانا تقلب المزاج ترى ما يكون بسبب مشكلة كبيرة، لا، ممكن يكون بسبب تراكم أشياء صغيرة جدا، كلمة، تضايق، موقف أزعجه،

تأخير في أمر كان ينتظره أو حتى تعب جسدي ما انتبه له. الإنسان إذا تراكمت عليه الأشياء يبدأ يشعر بضيق، بعصبية، حساسية أكثر من المعتاد. المشكلة إن تقلبات المزاج هذه ما تأثر على الشخص نفسه، لا، تمتد للناس اللي حوله. ممكن أب يرجع للبيت تعبان، متوتر، يتعامل بعصبية مع أبنائه بدون قصد. ممكن أم تكون مرهقة، مضغوطة، تلقاها ترد بطريقة مختلفة عن طبيعتها. ممكن صديق، ممكن زوج، ممكن زوجة يمرون بمرحلة ضغط، فيفهم الطرف الآخر أن المشكلة فيه، هو أنت المشكلة. كم مرة صار سوء فهم بين شخصين بسبب مزاج متعكر؟ كم مرة خسرنا لحظة جميلة أو نقاش هادئ لأن أحد الأطراف كان متوتر أو مرهق؟ أحيانا المشكلة مو في الكلام نفسه، المشكلة في الحالة النفسية اللي نقال فيها الكلام. كيف يعني كلمة كيف حالك لو انقالت لك بعصبية؟ صدقني ما راح تتحملها، رغم انها كلمة حلوة وجميلة، لكن حتى الكلام الحلو يتشوه لو تقوله بطريقة غير لائقة. المشكلة ان من اكثر الاخطاء اللي نسويها اننا نحكم على الشخص من لحظة واحدة. نشوفه معصب فنقول هذا انسان عصبي، نشوفه ساكت نقول هذا انسان متكبر، نشوفه متقلب فنقول ما يعرف وش يبي. لكن الحقيقة ممكن يمر بظروف ما نعرف عنها شيء. هنا يجي دور الوعي، التفهم. مو مطلوب مننا نبرر كل تصرف خاطئ، لكن مطلوب مننا نفهم ان هالشخص مو ذاك اللي نعرفه. خلاص هو تعبان الحين، لا ناخذ بكلامه، خلي يتكلم، خلي يقول هو زعلان الآن شوي ويهدى شوي ويروق، وإذا بنحاسبه نحاسبه بعدين. لا نكبر الموضوع ونقول لا لازم أظهر لأني قوي، أو أني ما أسكت عن حقي، أو أني مو خايف منه. لا لا لا، أنت تعرفه وأنت تعرفيه هو مو كذا، لكن شكله مو بخير. بكل بساطة شكله يمر بأيام صعبة، وانت كمان تسويها وتجيك فترات مزاجك يكون فيها متقلب، ممكن تغلط، ممكن تعصب، ترفع صوتك. ومثل ما انت تحب الناس تعذرك في بعض المواقف، غيرك نفس الشيء يا أخي يحتاج تعذره، تسامحه، تفهمه، وتستعيد روح الحلوه.

0: هل تقلب المزاج عيب في الشخصية ولا حالة مؤقتة؟ كان تمام وفجأة قلب عليك، هل تتفهم وتحتوي الموقف ولا تزعل عليه؟ هل الرجل مزاجه متقلب؟ لما يكون مزاجك متقلب هل تفقد السيطرة وتأذي الآخرين؟ خسرت شخص بسبب تقلباتك المزاجية ولا لا؟ هاتف البرنامج 011-40-53 هاشتاق البرنامج برنامج سمار، اللي يحب يشاركنا يتواصل معنا عبر الهاتف. الآن راح نروح لفقرة مشاركاتكم اللي زي ما ذكرت اليوم مشاركات بسيطة، يعني ما هي بنفس الكثرة اللي في كل حلقة، ولكن إن شاء الله الحلقات الجاية تكون أكثر وأكثر. نروح نسمع هالفقرة ونرجع ومعنا اتصالاتكم وأصواتكم الحلوة.
1: مشاركات سمار. وعيدك مبارك، عسى الفرحة تجيك تجيك. فرحة الأعياد بشوفك تكتمل تكتمل، وانت عيد لك.

ماني على خبرك تراني تغير بديت عاف الحب وكره بواريه كبر مدري عبر الأيام سافرت وعوت قلبي كل ماضي جافيه تركت كل أحلام عمري وغادرت ذقت الحزن بسمة وأكبر معانيه وينك يوم إني في زماني تكدرت وينك يوم إن القلب خابت هقاويه نديت لك وينك ولكن تأخرت ورجعت ما تدري عن اللي مسويه أنا نسيتك وانت توك تذكرت قلب معادك بالقصايد تراضيه أقسم قسم بالله ما يوم فكرت يجرحني اللي كنت دايم أداويه امتنان تبوك.

0: سمار
1: دخيلك يا امي مدري شو بني تركيني بهمي

0: رجعت وحدي وما رجع قلبي.
1: سمار
2: صريح وحب الرجالة الصريحة الصريحة. اسمع كلام الصدق ما فيه تجريح، وانت اعتبرها نقد ولا نصيحة. لا صار ما تقدر على هبة الريح، ارتاح وتلقى عالما مستريحة. مرغب كلام ملمح الهرج تلميح صريح، وحب الرجالة الصريحة. كم واحد يركض ورا الطيب ويطيح، قصر عنه حتى تساوى مطيحة. للطيب ما توجد قفول ومفاتيح، ولا له جهاز تحط فيها الشريحة. والبن تشريها الوجيه المفاليح، والقرش تجمعها اليدين الشحيحة. والخير تملكها القلوب النواصيح، والشر تشعلها القلوب القبيحة. والعود لولا النار ما صار له ريح، لا شك بعد النار ينشم ريحة. والسد مع من يحفظ السد، ما يبيح يبيع عند مدورين الفضيحة. حبيت أوضح لك بعض شيء توضيح، والهرج يكفي عن كثيرة مليحة. شعر إبراهيم العازمي.

0: كلمة تضيء الظلام.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
3: ونستكم لنا ترمونسين، أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
2: ونسمع نبض الناس أول بأول.
4: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم،
5: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
2: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
6: السعادة، السعادة ما تجي صدفة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة، كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، السعادة. دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: الكل اللي انضم للاستماع لبرنامج سمار، نرحب فيكم ونحييكم ونقول لكم يا هلا ويا مرحبا. حياكم الله في برنامجكم سمار. والآن بدينا فقرة الاتصالات ومعنا أول اتصال أفراح. حياك الله يا أفراح.
1: الله يحييك ويبقيك. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيف الحال أستاذ؟
0: والله الحمد لله تمام. شو أخبارك؟
1: تمام الحمد لله،
0: كل شيء تمام
1: يا رب لك الحمد.
0: الله يسعدك يا رب.
1: في عندي قصيدة هي جنة، وكمان أبغى أشارك فقرة رأي.
0: طيب تمام، قصدك فقرة تعليق؟
1: أيوة.
0: طيب تمام يلا تفضلي القصيدة.
1: هي جنة طابت وطاب نعيمها، فنعيمها باق وليس بفاني، دار السلام وجنة المأوى ومنزل سلة الإيمان والقرآن. فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به الأذنان، أنهارها تجري لهم من تحتهم محفوفة بالنخل والرمان، ورفاتها من لؤلؤ وزبرجد، وقصورها من خالص الأقيان، سكانها أهل القيام مع الصيام وطيب الكلمات والإيمان. أكرم بجنات النعيم وأهلها إخوان صدق أيما إخواني، جيران رب العالمين وحزبه أكرم بهم في صفوة الجيران. وإذا بنور ساطع قد أشرقت منه الجنان قصيها والتاني، وإذا بربهم تعالى فوقهم قد شاء بالتسليم والإحسان، قال السلام عليكم فيرونه جهرا تعالى الرب ذو السلطان. هم يسمعون كلامه وسلامه والمقلتان إليه ناظرتان. فاعمل لجنات النعيم وطيبها، أنعم بدار الخلد والرضوان، إن كنت مشتاقا لها كلفا بها شوق الغريب لرؤية الأوطان. كن محسنا فيما بقى فلربما تجزى عن الإحسان بالإحسان.
0: ما شاء الله عليك يا أفراح، الله عليك، مبدعة كالعادة.
1: الله يعطيك العافية.
0: الله يخليك.
1: بالنسبة لفقرة التعليق يعني أتكلم فيها، يعني بشرح لك كمان يعني يعني أنا مريت كثير بالناس هذولا
0: اللي يتقلبون مزاجية،
1: اللي مزاجهم متقلب.
0: إيه يقلب عليك فجأة.
1: هلا
0: يقلب عليك فجأة.
1: أيوة. لكن مستحيل أن يحكم عليهم من أول مرة. أنا صراحة يعني بعذرهم وبعذرهم كثير. لازم اللي حاصل يعني مع الأسف الناس صارت ما عاد تصبر على أحد، ما عاد في صبر. يحكموا من أول مرة. هذا عصبي، هذا طالع المدرمين، هذا شيء زي كذا غلط هذا الشيء. صراحة ما والله هذا اللي حاصل يستاهل. طيب فهنا خلاص تبدأ المشاكل ويبدأ إنه ما عاد أحد خلاص يتحمل أحد، وخلاص ما أبغى أكمل مع هذا الشخص. لا غلط، يعني أنتوا لو صبرتوا عليه، أنتوا لو عذرتوه، يعني مثلا يعني شايل هم دوامه، شايل عياله في بيته، هموم ثانية أحد من أهله يعني شيء زي كذا، ففجأة كذا يعني شايل هذا كل الحمل وفجأة كذا انقلب صرخ. لسه من كم يوم أنا حصل معي الموقف، يعني أنا تعبة، أنا قاعد أشتغل في البيت، أدور من هنا وأجي من هنا وأروح من هنا، جات كده بنت أخويا مدرس قالت لي صرخت عليها، صرخت عليها كده خصمتها وبكت، أخذتها كده قاعدة تسكتها، والله أخذت وقت لين هديت.
0: إيه صحيح.
1: طيب الواحد ممكن يفقد أحد بسبب هذا الشيء.
0: صحيح فعلا، أحيانا ممكن نفقد أشخاص بسبب تقلب المزاج. شكرا لك يا أفراح.
1: العفو يا هلا.
0: يا هلا ومرحبا، حياك الله. ريم. ألو.
2: ألو.
0: ألو يا ريم.
2: صباح الخير.
0: صباح النور. هلا ومرحبا، كيف الحال؟
2: الحمد لله.
0: شو الأخبار؟ تمام.
2: كنت أقرب شاهي أخبارك؟
0: والله الحمد لله تمام، الله يسعدك يا رب.
2: اليوم استثنائي عشان ولد عمي مسوي له عشاء، متى في كندا وجاء اليوم.
0: ما شاء الله، كانوا في كندا.
2: حسن مدخدخ.
0: ما شاء الله ما شاء الله، الحمد لله على السلامة.
2: الله يسلمك.
0: الله يخليك. ايش تحب تشاركينا فيه ريم؟
2: ايش التعليق اليوم؟
0: التعليق اليوم نتكلم عن التقلبات المزاجية، ان احيانا واحد او واحدة كذا فجأة تقلب عليك.
2: جبت على الجرح.
0: ايه
2: يكسره معاني منهم يا ويلي.
0: ايه
2: ايش اقول وش اخلي؟
0: قولي اللي بخاطرك.
2: مشكلة ذا تقلب المزاج، مشكلة. والله عاني معاهم، الجيران، الاقارب، الاصدقاء. إيه؟ كلهم.
0: انت متقلب المزاج احيانا ولا لا؟
2: لا الحمد لله.
0: ما تزعلي على ناس كذا فجأة؟
2: انا انام كافي، اذا ما نمت كافي ضايعين اللي قدامي.
0: اذا ايش؟
2: اذا نمت نوم كافي.
0: مو هالاشياء لابد الناس تعرفها، انه النوم يأثر، انه العمل، الضغوطات، المشاكل اللي حولك تأثر كلها عليك.
2: صح
0: بالفعل. طيب يعني هل الرجل كمان مزاجه متقلب؟
2: ايه وش اقول لك، انا رجال كله مصر متقلبين مزاج.
0: بالله
2: انا عاني من الموضوع هذا.
0: بالله يعني في شوي الواحد يقلب. اي خصوصا لما يرجع من الدوام.
2: ايوه دوام الغد.
0: ايوه الواحد هو اصلا لما يكون جوعان خلاص مزاجه لازم يكون مو كويس.
2: المشكله ما يلتمسون يعني لاخيهم 70 عذر. ايوه يمكن ما سوت غدا، يمكن تعبانه.
0: ايه ممكن الـ الـ الـ الواحد يخسر اشخاص بسبب مزاجه المتقلب ولا لا؟
2: اي والله.
0: ممكن.
2: مشكله. ايوه بغيت بوجه تحيه لصديقاتي.
0: يلا تفضل. يلا
2: التغريد وخلود سماهر.
0: حلو.
2: اقول لهم احبكم كثير وكل عام وانتم بخير. الحمد لله قبلتهم.
0: الحمد لله، الله يسعدكم يا رب، وتحياتنا لك يا ريم.
2: الله يسعدكم.
0: يا هلا ومرحبا، حياك الله. حياك الله، هلا ومرحبا.
3: فقرات المشاركة في برنامج سمار عن قناعة، فقرة خاصة للتجارب اللي استفاد منها الشخص وتمثل قناعاته عن شيء معين. كيف يومك؟ رحلة قصيرة في أحداث يومك تحكي لنا عن يومك والأشياء اللي صارت لك فيه. تحب وتكره، أشياء تحبها ويكرهوها الناس، أو أشياء تكرهها ويحبوها الناس. فضفضة، عبارة عن شيء تحس ودك تقوله، ودك تتكلم عنه، مثل إحساسك بالظلم أو الفرح أو الوحدة. مشاركة، مثل أغنية أو قصيدة على الهواء خارج الفقرة الخاصة. تعليق، موضوع شدك في الحلقة وودك تعلق عليه. لحظة شكر، ودك تعبر لشخص بامتنانك لموقف أو تصرف أو مساعدة.

0: امتنان معنا. الو،
1: اهلا، يسعد لي من صباحك. استقبل غيث.
0: وصباحك حياك الله، شخبارك؟
1: خير الله يسلمك.
0: كل شيء تمام؟
1: اي الحمد لله.
0: الله يسعدك يا رب.
1: الله يسعدك يا رب.
0: ايش تحب تشاركينا فيه؟
1: موضوع الحلقة.
0: موضوع ايش؟
1: الحلقة.
0: اي التقلبات المزاجية.
1: ايوه، انا اشوف الاشخاص هذول يعني انه تعطيك مراحتهم عادي، مو مشكلة، لأنه بيكون طبع فيهم يعني فجأة تحصل مزاجهم متقلب، فعادي يعني أنا أحس أنه أتعامل معاهم وخلاص يعني.
0: ومو هو المشكلة إيش؟ المشكلة أن يعني قبلها بخمس دقائق أو عشر دقائق ما كان بينكم أي شيء.
1: إيه بس أنا أحاول أفهم من الإنسان هذه وأعرف السبب وإيش المشكلة اللي خلى مزاجها كذا. فأكيد إنه في أسباب يعني لها.
0: يعني هو حالة مؤقتة ولا هو خلينا نقول عيب في الشخصية؟
1: هو حالة مؤقتة يعني فجأة كذا يعني تزعل بعدين ترجع طبيعي. فبالعكس يعني عادي، يعني إذا ما مزاجه هذا ما حيضرني بالعكس عادي، أنا أتقبلها يعني في حياتي.
0: ما هو كيف ما رح يضرك؟ هو رح يقول لي كل حاجة، رح يعني يرفع صوته، رح مثلا ممكن يتمادى، رح يعني حاجات كثيرة.
1: أنا بالنسبة لي أحس أنه أتقبل عادي يعني، يعني أعرف أنه قلبها طيب وهي مو قاصدة، بس أنه هذا الشيء غصبا عنها
0: تحتوي الموقف.
1: ايوه يعني بعد شويه حترجع وتعتذر ولا كان صار حاجه، فبالعكس يعني ما يصير نقعد على الطالعه والنازله.
0: تحسي انها ما هي يعني ما هي على طبيعتها، لذلك قالت هالشيء او لذلك سوت هالشيء.
1: أيوة اكيد يعني هي لو وعيها ما حتقول كذا يعني الكلام السيء او يعني كلام مو كويس او تجرحني.
0: جميل.
1: ايوه فانا لازم اراعي شعورها يعني مهما كانت الظروف، واحاول قد ما استطيع يعني إذا أنا ما أتحمل ما أجالسها كثير.
0: ممكن نخسر أشخاص بسبب مزاجيتنا؟
1: إيه، والناس اللي ما تتحمل أكيد حتخسر يعني ناس كثير. يعني في ناس ما تتحمل تقلبات المزاج هذه، إنه أنا مو على كيفك ومن هالكلام.
0: أي أو ما تتفهم إن هذه مرحلة خاصة مثلا الواحد قاعد يمر فيها بسبب ضغوطات، بسبب عمل، بسبب
1: أو ممكن يتفهموا بس حيملوا من كثر ما يتفهموا يعني. لا في مرة واثنين وثلاثة.
0: اي يعني تفهمنا مرة مرتين خلاص.
1: يعني هو ما فهم عليه من كثر ما تفهمنا.
0: اي خلاص، مرة وفهمنا مرتين وفهمنا كل طول اليوم نفهم.
1: والله ما يصير صدق.
0: اي يعني حبة عليك وحبة علي.
1: اي والله فعلا.
0: صحيح. طيب تحياتنا لك يا امتنان.
1: تسلم، الله يسعدك يا رب على البرنامج الرائع.
0: الله يخليك، شكرا جزيلا. يا هلا ومرحبا. احنا او انا اوجه تحية لخالد الرحيلي. خالد الرحيلي اليوم زعلان، يعني مع ان ما هو بيدي الموضوع بس هو زعلان، كان يبغى يشارك مشاركة صوتية. فانتوا تعرفوا المشاركات الصوتية لازم ترسل قبل الحلقة بوقت، فهو زعلان ليش ليش ما تطلع مشاركتي. طيب نروح نسمع ونرجع نكمل معكم البرنامج. والهاتف البرنامج 011-4053 هاشتاج البرنامج، برنامج سمار. بأروح للهاشتاج إن شاء الله بعد شوي وأشوف إيش التغريدات اللي موجودة فيه. يلا نسمع ونرجع نكمل معكم برنامجكم سمار.

سمار قصيدة السهر.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة، من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
3: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس 5 مساءً.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: سمار لحن المشاعر

0: جديد نرحب بكم في برنامجكم سمار، ومعنا تهاني. حياك الله يا تهاني.
1: هلا الله استاذ ابو الغيث، كيفك استاذ ابو الغيث؟
0: والله الحمد لله تمام، الله يسعدك يخليك يا رب.
1: امين يا كرم.
0: ايش تحب تشاركينا؟
1: كل عادة فقرة تعليق.
0: في فقرة تعليق نتكلم عن التقلبات المزاجية.
1: ايه صح.
0: ايه، هل تقلب المزاج انت تعتبريه عيب في الشخصية ولا هو حالة مؤقتة ويروح؟
1: لا بصراحة هو حالة مؤقتة ويروح. يعني يمكن عنده ضغوطات شغل او مشاكل كذا يصير.
0: ايه طيب، عصب عليك، رفع صوته، هل انت من الناس اللي تحتوي الموقف، تتفهمي انه ممكن هالانسانة ما هي بخير، قاعدة تعاني من مشكلة، ولا لا تزعلي عليها وتقولي لا بالمفروض ما ترفع صوتها علي، ترفع صوتها علي ارفع صوتي عليها؟
1: لا انا قدر الظروف، ما يعني مرة واحدة ايه، لكن دائم لا مستحيل.
0: دائم يعني زي كم؟ يعني مثلا كل شهر مرتين؟
1: لا في بعض الأحيان يعني ظل طول الوقت يعني عصب كل يوم وكذا.
0: يعني هذا إذا كان هذا طبع فيه لا يختلف.
1: أيوة هذه لا مستحيل، لكن اللي مثلا مرة مرتين يعني مو كثير، فعادي أنا أعد الموضوع.
0: حلو. ممكن المزاج المتقلب وذا يخلينا نخسر الناس ولا لا؟
1: لا مو ضروري، لأن يمكن هو يحصلت له ظروف أنت ما تعرف شنو ظروفه. إلا إذا مثلا إذا هو مثلا حاب يفضفض لك ويقول لك سامح مثلا ظروفي كذا وكذا يعني إيه، بس لو دائما مثلا يكون دائما تقلب مزاجه هذا مستحيل.
0: مستحيل.
1: لكن لو مرة مرتين في الشهر ممكن، صح، يمكن ضغوطات يمكن شيء كذا
0: ممكن.
1: ما حد
0: يدري. ممكن. طيب شكرا لك تهاني.
1: عفوا الله يعافيك.
0: هلا مرحبا، حياك الله. ميلا.
2: ألو مرحبا، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا ميلا.
2: يا أهلا وصباح الخير أستاذ الغريب.
0: صباح النور، كيف الحال؟
2: الحمد لله ماشي الحال.
0: يا أخي ما أدري ليش أعرفك لما يكون فيك نوم
2: يعني
0: من الصوت أعرفك إذا فيك نوم ولا مصحصح زين. طيب إيش بتشاركين اليوم يا ميلا؟
2: التعليق، فقرة التعليق.
0: التقلبات المزاجية كيفك معها؟
2: والله شوف، أنا بالنسبة لي أشوف أنه طبيعي، وما أستغرب إذا الشخص يعني يكون مضغوط من الشغل أو من أي شيء أو مضايق من شغلة، أنه يعصب أو أنه تسمع منه كلام يعني غير لائق أو أيا كان. فهو أنه لابد أنه نحن نصمت ونتحمل منشان ما نخسر هذا الإنسان، أو أنه نخسر هذا الإنسان يعني ما نتحمل وخلاص.
0: يعني ممكن المشاكل اللي زي كذا أو التقلبات تخلينا نخسر أشخاص؟
2: بالضبط، لأنه ممكن البعض ما يتحمل، يعني ينجرح كثير وما يتحمل، وبإمكان هذا الشخص بعدين يعني ما يعتذر على غلطه، والبعض لا بيعتذر يعني.
0: إيه طيب، كيفك أنت مع التقلبات المزاجية؟ هل أنت من هالنوع اللي مثلا ممكن فجأة كذا تعصبي على الناس ولا لا؟
2: هو أنا كثير يعني، بس أنه شوف أنا يعني الشيء الوحيد اللي عجبني أنه يعني أعصب، بس يعني في نفس الوقت أنه خلاص عادي بصير كويسة وأموري تمام.
0: أها يعني كيف، ما فهمت، يعني تعصبي وتكون أمورك كويسة وتمام؟
2: أي يعني أعصب على الشخص بعد شوي عادي أماتح وأضحك معه. أي
0: هو اصلا هي المشكله متى؟ المشكله في الثواني او في الدقائق هذيك اللي يكون الواحد يعني خارج عن طوره، اللي يكون فيها مثلا متضايق مره، يحس ان من داخله مثلا زعلان، بعدين يهدى.
2: اي بس هو احيانا يعني هو نفس الشخص يخليك تعصب، اذا الشخص نفسه خلاك انت تعصب هو لازم يتحمل.
0: هل في
2: لما يشوفني معصبة يقولي ليش معصبة؟
0: هل في شخصية معينة مثلا تخليك تعصبي يا ميلا؟ يعني مثلا صفة في شخصية معينة؟
2: ايه الطويل البال. يعني في البيت عندنا، يعني أنا ما أحب هذا الشيء.
0: ما تحبي طويل البال؟
2: أنا أكره طويل البال.
0: طيب طيب شكرا لك يا أميلة،
2: يسلم.
0: حياك الله، هلا وارحب. عاد أنا الشخصية اللي أكرهها كثير واللي تنرفزني مرة مرة يا أخي البارد. يعني حتى اليوم صار لي موقف على الصباح، يعني لدرجة أن يعني حسيت في طاقة سلبية وصلتني من بعد ما تناقشت معه. طبعا هو ما هو زميل ولا شيء كذا، واحد مثلا في محل أو شيء زي كذا، بس كان بارد وأنا البرود يقتلني بشكل غير طبيعي، جدا جدا يرفزني. فطلعت من عنده، أنا ماسك أعصابي بالقوة، طلعت من عنده وأنا متنر. المشكلة البارد، ها، أنت ما تعرف تتعامل معه، يعني أنت ما تعرف مثلا تتنرفز لأنه هو هادي، ها، مثلا تقول لا أنت غلط، هو هادي، مثلا تقول لا ترى بالمفروض تسوي، هو هادي. يعني هو عايش في كوكب آخر غير الكوكب اللي أنت حاليا موجود فيه. يقهر يقهر. معنا اتصال نوال.
3: أيوة ما يقهر يقهر.
0: حياك الله يا نوال.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، صباح النور.
3: سلام، أنت بخير
0: وأنت بصحة وسعادة.
3: الله
0: يسلمك. الله يخليك يحفظك يا رب.
3: بتكلم في نقطتين. اللي هو الموضوع وكلمة شكر.
0: حلو، تفضل.
3: طيب نبدأ في كلمة شكر أول شيء.
0: يلا.
3: يلا، طبعا كلمة شكر أبغى أشكر أفراح، يعني القصيدة اللي قدمتها جدا رائعة، وإلقاها كان جميل جدا جدا جدا رائع، بإحساس ألقتها صراحة ما شاء الله. شكرا أفراح على هذا الإلقاء الجميل، والإحساس صراحة رائع جدا كان. والشكر الموصول لك أخوي بالغيث، يعني نشكرك، إحنا صراحة نشكرك قليل في حقك.
0: الله يسعدك يعني يا رب،
3: على هذا المجهود الرائع يعني المبدع صراحة.
0: بالعكس، أنا اللي أشكركم، وقلت لك قبل كذا أشكركم، يعني أنتوا حتى آخر الليل وأنتوا معاي في هالبرنامج.
3: اي ما علي، لازم نتابعك لان في ماده حلوه.
0: الله يسعدك يا رب،
3: خليني يعني نحن نتابع وياك. الله يحفظك، اسلوبك وطريقتك وتعاملك الطيب يجذب المستمع لك اخوي ابو الغيث.
0: الله يسعدك، يخليك، تفضل يا نوال.
3: الله يحفظك، الله يسلمك. نروح للموضوع المزاجيه.
0: اي التقلبات المزاجيه.
3: ايوه التقلبات المزاجيه. شوف يعني انا ما راح اطلع بعيد عن كلام الاخوات اللي شاركوا. شوف طبعا احنا لازم نراعي، لان احنا انسان يا ابو الغيث، ونمر

0: بفترات هي اللي تأثر على مزاجيتنا سواء الرجل أو المرأة. يعني كوني أنا مرأة مثلا أكيد في أشياء تخليني أنا يتعكر مزاجي، يتغير مزاجي، يتغير مودي، هرمونات الجسم تتغير، في أشياء تحصل لنا هي اللي تخلينا نحن. كذلك الرجل بعد أكيد في أشياء تحصل له اللي تخليه مزاجه يتعكر،
1: حتى التعب أحيانا، قلة النوم. يعني أنت تخيل الحين أنت جيتي تبغي تنامي تمام، وتوك حطيتي راسك إلا فيه أطفال برا عند الباب قاعدين يزعجون، على طول بتقومي لهم بتتفاهمي معهم، ما أكيد. فيها كلام
0: أكيد
1: هي فهو
0: إحنا مقبلين على أجازة ما في نوم
1: بالضبط. فهو
0: والله أروح الدوام نايمة ساعة ولا ساعتين.
1: إيه فهو ممكن أسباب كذا بسيطة، أسباب موجودة في كل بيت ممكن إنها توصلك لهالمرحلة.
0: صحيح بس مو معناته يعني إن مثلا في ناس صحيح يعني هذه على أوقات، بس في ناس يا أخوي بالغيب كده أمزجتهم متعبة.
1: إيه على طول.
0: حتى التعامل صعب وياهم.
1: إيه على هذه حياتهم زي إعلان ما أبغى أقوله.
0: إيه. والله عن جد صراحة يعني حتى تكره إنك تسولف معاهم، يعني تمر تسلم وتوخر. في ناس واجد كذي يعني يكرهونك حتى في المكان اللي انت بتجلس فيه. يعني مزاجه فجأة يتعكر، يقلب عليك، يعصب، ما ادري شنو، ما ادري ايش. تقول كأنه ما في هالكون الا هو، او ما في هالكون الا هي، ما في الا هي اللي تمر بظروف، ما هي الا لا بعد ما يصير كده.
1: طيب كيف نتعامل معهم، خصوصا لو كانوا مثلا ناس مهمين لنا او مقربين لنا؟ يعني
0: والله شوف انا عندي في البيت صراحة ونفسيتي تتعب منهم.
1: إيه؟
0: أنا وش أسوي؟ أسكت عنهم وما أتكلم معاهم. لأن نعرف فترة تتكلم معاك شوفها قلبت 180 درجة، لو بس تتكلم بتغير شوف وش اللي خلني أورد مثلا وجهة نظر.
1: نوال صوتك بدأ يقطع، خليك خليك على الاتجاه الأول حق الشبكة. لا يقطع نفسه يقطع.
0: ايوه
1: بس خليك ايوه كذا كملي تفضلي. ايوه تفضلي كملي كذا تمام تفضل. اي والله تمام كذا تفضلي كملي.
0: الو
1: احنا نسمعك.
0: ايوه
1: اي كذا تمام تفضلي كملي الحين تمام يلا.
0: أقول لك مثلا يعني وجهة نظر بسيطة، يعني أنت مثلا تقول رأيك، هي لا تصر على رأيها خلاص، يعني مجرد ما تقول هو كذا الكلام هو كذا، لا خلاص تقلب بعدين وتعفس وتعصب ومزاجه يتعكر وحتى تقوم من المكان. فأنا معاي اللي في هالبيت يعني اللي يكونوا معاي في البيت أحاول والله إن أنا حتى ما أحتك، يعني أن خلاص إذا قالوا شيء أقول إيه صح كلامكم، إيه عدل عدل كلامكم هو الصح. لأن بعد يعني أنت في بيت ومع أهلك، زوجتك مثلاً أو أولادك أو أخوانك أو أخواتك، ما تبي تخسرهم.
1: صحيح فعلاً.
0: فما بالك بعد في العمل، في العمل تشوف أشياء وأصناف، والله أنا أقول إذا شفت من هذا النوع يقول والله البعد أرحم
1: غنيمة.
0: أي والله العظيم أرحم وأرحم، وبلاش من هالعلاقة دي إلا بالتعب النفسي صراحة.
1: فعلاً الله يسعدك يا نوال وتحياتنا لك.
0: يا رب الله يحفظك يا أخوي.
1: يا هلا ومرحبا حياك الله. هلا ومرحبا. أوصاف. ألو.
2: ألو.
1: أهلا وسهلا.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: ومساء الخير أو صباح الخير.
1: صباح النور. أهلا ومرحبا يا أوصاف.
2: يعطيك العافية.
1: الله يعافيك يا رب يخليك وانت بصحة وسعادة يا رب. الله يحفظك
2: يعطيكم العافية.
1: طول بعمرك تفضل.
2: بالنسبة للموضوع
1: والمزاجية يعني ما شاء الله حتى وعندك ضيوف متابعة الموضوع.
2: لا أكيد.
1: أجل هذا معناه أنك تركت ضيوفك وقعدت تسمع البرنامج.
2: لا خليكم هناك بروح شوي وارجع.
1: اي هذا شوي وارجع هذه أعرفها ذي. اي تفضلي.
2: بالنسبة للمزاجية اكيد ما فينا واحد ما يعني نرفض

0: ليه ظروف يجيه مواقف، لكن المشكلة عند الشخص إذا هو قادر يتحكم في نفسه في مزاجيته هذا هو الأفضل. أنا أشوف ناس على كبير وصغير يعني يتقلب مزاجه، يزعل، يتضايق، طيب ليش؟ خلاص عندك ظروف، عندك أو عندك ظروف، عندك يعني مواقف يعني تتأثر منها، خلاص قم في مكان ثاني، تمالك نفسك عند الغضب، انتقل إلى مكان آخر، لا تجلس بين المجموعة اللي أنت فيها، علشان ما يعني يجي من زلة كلام أو كلمة أو عصبية.
1: طيب احنا ما نعصب، احنا ما نعصب ولا كيف؟ يعني انت مثلا ما تمر عليك مثل هالتقلبات المزاجيه؟
0: الا والله انا ما اقول لك انا ما اصبر.
1: طب وش تسوي لما تحسي انك زودتيها على فلانه؟
0: اذا حسيت اني خلاص
1: ايه
0: يزهق مني كلام او يطلع مني كلام، لا انا لازم اروح اجلس وحدي شوي، اجلس مع نفسي.
1: حلو،
0: مالك نفسي عند الغضب علشان ما أزعل حد من عندي، لأنه وش لم بدي جالسي عندي، أنا عندي ظروف جبرتني على كذا، تذكرت أن عندي مشكلة، تذكرت أن عندي خلافات، ليش أشارك الناس اللي عندي فيها؟ لا أنا أروح لمكان الحالي، أجلس أراجع نفسي، أشرب شوية موية، أجلس الموضوع بيني وبين نفسي، لأن هذا شيء يعني يخصني أنا، أنا أحتوي الموضوع بنفسي أنا، ما أدخل أحد. فلما يعني تهدأ الأمور عندي، لا أروح أجلس معه وأجلس أسولف. لابد الإنسان يعني يعامل الناس بروح إنسانية، بروح أسولف بال، حتى لو عنده يعني ظروف أو عنده مزاجية أو عنده تقلبات من وقت آخر. طيب إيش يستفيد إذا زعل اللي حوله؟
1: صح، وش يستفيد فعلا؟
0: أو إذا عصب على الناس اللي حوله ما يستفيد شيء.
1: صحيح، بالعكس يعني هو ممكن يخسرهم،
0: أي يبتعدون عنه.
1: صحيح فعلا.
0: وأنا لاحظت هذا الشيء من واحدة كانت معنا صديقة، كانت بين الكلمة والكلمة تزعل، ليش؟ قالت أنا تعبانة، أنا عندي ظروف، طيب ظروفك خليك خصك أنت. أنا أخذتها على جنب، علمتها إذا عندك ظروف، كل الناس عندهم ظروف، كل الناس يواجهون مواقف، يواجهون ظروف، يواجهون متاعب، ما هو بس أنت، أنت عندك ظروف، عندك مواقف، خلاص راجعي نفسك، روحي لحالك، ابتعدي عن المجموعة اللي عندك عشان ما تخسرينهم، يبوش في هذه الشندة، حلي مشاكلك بنفسك، واحتويها بنفسك، فكري اني ما راح استفيد.
1: صحيح،
0: من النرفزة هذه او العصبية، روحي لحالك انت هناك، حلي نفسك.
1: صحيح،
0: حقيقة للأسفت من هذا الشيء، وانا ما صرت يعني عصب او عكا مزاجي قدام احد، حتى تقول من اهلي اذا عصبت او شيء اروح لحالي.
1: احسن،
0: هذا الافضل، هذا الافضل،
1: هذا الافضل فعلا.
0: طيب الانسان كثير من الرجال يواجهون عصبية، يواجهون ظروف
1: فعلا فعلا يا وجدان. شكرا، عفوا يا أوصاف، شكرا لك يا أوصاف. تحياتنا لك يا أوصاف. يا هلا
0: ومرحبا.
1: اي انا سامعهم عشان كذا شكرتك بسرعة. شكرا لك، هلا ومرحبا. يا هلا، انا قاعد اقول وجدان لانه وجدان معنا على الخط. هلا يا وجدان. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام،
1: كيف الحال؟
2: زينة.
1: في السيارة أنت ولا في البيت ولا؟
2: إيه بالسيارة.
1: حسك رايقة مرة يا وجدان.
2: إيه بعلق على الموضوع.
1: طيب يلا علق على الموضوع. التقلبات المزاجية.
2: أنا طبعا أصف مع جهة الناس اللي يتكلمون عن إنه الشخص نفسه لازم يصير عنده كنترول.
1: حلو.
2: فأنا ضد إنك تمشي تفرغ طاقتك السلبية على الآخرين بحجة الظروف، يعني شماعة. ممكن أمك بس هي اللي تصبر عليك إذا أنت متقلب المزاج وتفش خلقك بالناس.
1: إيه بس الآخرين ما لهم ذنب فيك.
2: إيه فأنا أتفق مع المتصلة اللي قالت إنه أعزل نفسك، رتب أفكارك، رتب مودك، بعدين اطلع للناس، شو له يعني مستعجل تطلع.
1: طيب يا وجدان، يعني ما حسيتي مرة من المرات سويتي هذا الشيء، ضغطتي على أشخاص مقربين منك، اتماديتي عليهم بالكلام، رفعت صوتك عليهم عشانك كنتي مضغوطة؟
2: أكيد أنه بشر يعني، لكن بلاس لازم الواحد كل يوم يعاتب نفسه، لازم كل يوم يصحى ويجدد الأشياء. فأحس يصل عمر محدد نضج يكون فيها إدارة الأزمات عالية، فما يجي إنه

0: كل شخص يستفزك، كل كلمة تحركك، كل مود يزعج، كل خلاص توصل مرحلة اللي كل المواقف مريت بها وتعرف شلون تتصرف بها. طبعا هذا إذا كان في رقابة ذاتية على نفسك وأنت تراجع نفسك. أما فقط الطرطعانة، يعني كل بني آدم يمر عليك أو كل موقف أو كل، بالغالب بتكون لحالك بالنهاية.
1: بالغالب بتكون لحالك بالنهاية إذا استمريت على هذا المنوال أو على هذه الصفات، إنك في كل ما تتنرفز تضايق الناس أو تلومهم، فبالنهاية راح تصفى لوحدك. صح؟
0: صح.
1: تمام. تحب تضيفي شيء يا وجدان؟
0: أحس أن العالم محتاج أنه يشتغلون على ضبط الانفعال، ودائما يركزون على الفعل وليس ردة الفعل.
1: الفعل وليس ردة الفعل. جميل. شكرا جزيلا لك يا وجدان.
0: أهلا وسهلا.
1: حياك الله. هلا ومرحبا.

في هاشتاج البرنامج زهور الشوق تقول عيد سعيد، غير أن سعادتي في كل يوم فيكم تزداد، أن يفرحوا بالعيد يوما واحدا، فجميع أيامي بكم أعياد، ما مر ذكرك إلا وابتسمت له، كأن العيد والباقون كأنك العيد والباقون أيتاما، وحام طيفك إلا طرت أتبعه، أنت الحقيقة والجلاس أوهام. فيصل أبو سعد يقول صباح الخير، كل عام وأنتم بخير مستمعي إذاعة الرياض، وبصحة وسعادة وراحة بال وعودا حميدة ببرنامج سمار. يا هلا ويا مرحبا يا فيصل أبو سعد، حياك الله، والله يسعدك ويوفقك يا رب. يقول أيضا من الجميل أن يكون لديك صديق كلما أتيت له متكدرا رجعت منه صافيا، وكلما قدمت إليه ضعيفا عدت منه أقوى.

أحيانا الحياة تجبرنا على أشياء نسويها، نسمع ونرجع نكمل معكم ثم.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار معي أنا إيمان باحيدرة، يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحاً.
3: لحن المشاعر.

0: أنا أم شرف، حياك الله أم شرف.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: فرد عليكم جميعا
0: فردا صحيح، حياك الله فردا يا أم شرف.
1: كيف سويت مع الحج؟ إن شاء الله حجيت.
0: لا والله ما حجيت، أنا كنت في برنامج 3 أيام وأقول وين أم شرف وين أم شرف.
1: والله أنا كما إذا جوني ضيوف ما أشارك.
0: أيوة صح،
1: لا أصاف الشاركة كذا ما أشارك.
0: أيوة عشان كذا كنت غايبة.
1: أيوة والله، حتى مع الصباح يجوا أحيانا يجون فطورهم قهوتهم ما أقدر أشارك.
0: صح،
1: يعني مرة حتى جوال ما نمسك ونقعد نسولف بين بعضنا.
0: صحيح. طيب إيش تحبي تشاركين اليوم يا أم شرف؟
1: هذا اللي تقولونه.
0: صح اي والله هذا اللي نقوله. طيب ايش تبي تقولي عن هذا اللي نقوله؟
1: والله هذا خليه على حاله، يمكن مرض معاول شيء، كلنا احنا نتقلب مزاجه، يعني مو بس هو بس يعني نعطيه على حاله، يعني يمكن مع ضغوطات ولا شيء، يعني
0: مسكين
1: الاخوات.
0: مسكين
1: اي والله مسكين،
0: يحزن،
1: يعني نعطيه على راحته.
0: على راحته
1: ضايق عليه ولا زودها، خلاص نبنش.
0: أيوة هنا مربط الفرس، لا زودها. أيوة
1: زودها مرة.
0: أيوة في ناس كذا
1: ما واخذها ولا أحد معها ولا شنان تغليك طاقتها.
0: أيوة خلاص. يعني لين تتعب.
1: أيوة لين تغليك الفرصة واللي
0: تقعد تخاصم وانتي يا أم شرف وانتي ساكتة وقاعدة تتقهوي قدامها.
1: أقعد في قهوة خليها على حالها لين طيب من المرض اللي هي فيه.
0: صح
1: والله، ما يعني ما أنه أخذ معها ونعطي، لا خليها. أنا واحدة أول شيء ما عرفت، قالوا هذه مزاجية لا تأخذينها. قلت والله قلت خلاص.
0: يعني هم علموك
1: من أول؟ ما عرفها من أول.
0: أيوة لكن قالوا لك عنها أنها مزاجية.
1: أيوة بعدين أيوة أنا ما أعرفها، حتى أقول لي أسوي كذا أحيانا حلا وكذا تعطيك وجه أحيانا لا. لا إله إلا الله.
0: أي والله لا
1: والله، خليني أصبر ما أقربها مرة، ببعد عنها وادعي لها. ادعي لها
0: صح، الدعوة حلوة.
1: أيوة ادعي لها المريضة، ادعي لها.
0: صح صحيح. لا ما شاء الله أنت مضبطة أمورك معهم.
1: أيوة.
0: تعرفي لهم، تعرفي من فين تجي لهم.
1: صح أيوة. صح،
0: تخلي الوحدة تتكلم لين تطفش.
1: أيوة. صح.
0: تتعب تروح طاقتها زي ما قلتي لي.
1: أيوة.
0: خلاص إذا راحت طاقتها خلاص.
1: هذا صحيح.
0: أيوة بتسكت بعدين. يعني كم الواحد بيتكلم سنة؟
1: عرفتها، فهمتها من أول، ما فهمتها.
0: صحيح. لا أمورك تمام.
1: أقول ليش سوي كذا؟ ليش؟ قالوا هذه مثلا هي ما عليك، خليها على حالها.
0: مفهوم.
1: كنت خلاص أطنشها.
0: أي أيوة والله طنشيها.
1: خليها على حالها لن.
0: صحيح. طيب تحياتنا لك يا أم شرف، وكل عام وانت بخير. ها ايش
1: كم حجة؟
0: كم ايش؟
1: كم حجة حجيت؟
0: ايوه وانت كم حجة حجيتي؟
1: انا سنتين.
0: ما شاء الله. اي انت في مكة ما شاء الله.
1: اي والله انا سنتين.
0: ايوه في مكة. كم يبعد عنكم الحرم؟
1: الحرم يعني بين نص ساعة كده.
0: لا في جدة على كذا انت صح؟
1: لا مو في جدة. ها. قريبة
0: جمو. ايه شوية تعطيني اللوكيشن يا مشرة. شكرا لك يا مشرة. تحياتنا لك يا مشرة.
1: شكرا،
0: حياك الله. هلا مرحبا. تذكار.
2: هلا صباح الخير.
0: صباح النور. هلا ومرحبا.
2: يا هلا والله،
0: شو الصباح. وصباحك سعيد. يا هلا ومرحبا.
2: عيدك مبارك بعد الزحمة.
0: علينا وعليك يا رب. علينا وعليك. الله يسعدك يخليك.
2: الله يسعدك. موضوعكم جميل.
0: أيوة. حلو.
2: المزاجي.
0: لا التقلبات المزاجية اللي يعني فجأة كذا يقلب عليك.
2: فجأة يقلب عليك من لا شيء يعني.
0: إيه. ما سويتي له شيء. ايه يطلع لك كذا مشكله من تحت الارض. انت امس سويتي كذا وكذا وكذا، لا تسوي كذا. ويعني
2: ممكن يكون هذا الشخص عصبي. هذا الشيء ممكن نادر فيه. شخص مش عصبي، ننظر في أمره. طيب بالغيث أنا بقول إنه الفصلات
0: أيوة
2: يتجي الفصلات تجي أحيانا من تراكمات، يعني ما في شيء يجي من فراغ، يعني ما في إنسان رح يفصل بلا شيء، في تراكمات. هذه الفصلات أحيانا يكون فيها نوع من الغضب يعني، وفي تراكمات وفي أمور.
0: أول شيء ترى صوتك بدأ يعني يختفي
2: الآن.
0: أيوة كذا تمام. وثاني شيء، وثاني شيء حلو اللي قلتيه، بس أنت تذكر قبل شوي كانت معنا وجدان وقالت لازم الواحد يضبط نفسه، يعني أوكي أن أنت عندك ضغوطات، بس الناس إيش دخلهم بضغوطات؟
2: صحيح، هو يفترض أن الإنسان يضبط نفسه، وأساسا الإنسان ترى واعي، يعني ما في أحد ينفعل هو مش واعي للشيء اللي يسويه. لأن لو تقارن الموضوع، هذا الشخص فصل على شخص ما، ثم تجي تقارن الموضوع تجد هذا الشخص، لو في شخص آخر غير هذا الشخص هل راح يسوي نفس الشيء؟ لا، إذن هو واعي للشيء اللي يسويه، مستحيل يسوي هذه الأمور مع شخص آخر، الأمور تحت السيطرة، يقدر يسيطر. إذن هو مشخصن الموضوع، عنده تراكمات معينة. إذا كانت الفصلة بشكل في إساءة،
0: أيوة.
2: يعني هذا نقصد هذا الشيء، في فصلات تكون خفيفة، مش ولابد يعني مش قوية، خفيفة لطيفة، ممكن مقبولة بحكم التراكمات. إذا كنت تحت السيطرة ما فيها إساءة، هذا الإنسان معذور ونعذر دائما، لأنه تحت الضغوط، والحياة لا تخلو من الضغوط، أكيد طبعا في تراكمات.
0: صح.
2: لكن الشخص اللي فيه إساءة وفي تجريح وفي أمور كبيرة في الموضوع، هذا لا ما ناخذ على أنه نتسامح معه في الموضوع، لأنه مشخصن الموضوع وهو عنده إدراك واعي لنفسه، ولو كان في شخص آخر ما رح يسوي نفس الشيء. إذن أنا ما أعذرك، إذن أنت إنسان مسؤول، لازم أنظر في أمرك وأخذ موقف منك.
0: لازم أنظر في أمرك، ها؟
2: الله يسعدك أبو الغير.
0: الله يخليك، تحياتنا لك. يا تذكر،
2: يا
0: هلا ومرحبا، حياك الله. أرجوان،
3: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: إن شاء الله نكون طيبين جميع.
0: الله يخليك، كل عام وأنت بخير وصحة وسعادة.
3: وأنتم بخير يا رب.
0: أرجوان، زعلانين، إحنا زعلانين.
3: ليش؟
0: ما في مشاركة هالأسبوع، ليه؟ يعني ما توقعت البرنامج يجي ولا كيف؟
3: إلا بس ما كان عندي فقرة عن العيد، خلاص أنا قلتها.
0: أي تمام، تفضل. إيش تحب تشاركينا فيه اليوم؟
3: أبغى أشارك في التعليق.
0: تمام، التعليق. إحنا اليوم نتكلم عن التقلبات المزاجية.
3: إيه والله، أنا بالنسبة لي إذا حد عصب علي صراحة ما أتحمل.
0: إيش تسوي؟
3: على طول بعصب، على طول بعصب عليه، ولا بروح منه ولا إيش يعني. ترى احيانا هذه الحركه تسبب قطع علاقات، يعني انا قد صارت لي كذا مواقف.
0: يعني ممكن الواحد يخسر اشخاص بسبب هذه الطبيعه.
3: ايوه ممكن، بالذات اذا هو مثلا رمى كلمه جارحه وهو ما يدري، ويجلس الشخص يفكر فيها الكلمه، تجلس كذا تردد بينه وبين قلبه، يعني يحس ان الكلمه ما تستاهل، يعني في موقف ما يسوى.
0: صحيح. طيب لو سألتك أنت مع نفسك، هل أنت أحيانا مزاجك يكون متقلب؟ هل ممكن أحيانا تعصبي على أشخاص حولك بدون شيء كذا؟
3: أنا أول كنت كذا زمان، بس لما شفت أن شخص يعصب علي مثل ما عصب علي، خلاص أهدي. صارت عصبيتي ذا الحين غير.
0: أيوة.
3: يعني صرت ما أتكلم كثير، ولا أصيح على أحد، ولا أحب أحد يصيح علي، إذا حد صاح علي أصيح عليه.
0: يعني مسالمة.
3: أيوة مسالمة، بس إذا حد عصب علي بعصب، هنا ما أقدر.
0: أيوة، وإذا ما عصب خلاص، إذا خلاك في حالك تخلينا في حالك.
3: أي خلاص عادي، كل واحد يقعد بحاله. أيوة. يعني ايوه بس عادي هي ممكن حتى لو مثلا بعدت عنها وتركتها قطعت علاقتي فتره لا بد انها ترجع لانه ممكن تكون قاعدة.

0: بابا كذا.
1: لا ضرر ولا ضرار عندك، هذا هو عنوانك.
0: ايه
1: الله يعطيك العافية يا أرجوان،
0: يا هلا، شكرا.
1: شكرا جزيلا لك، حياك الله. خالد،
2: صباح الخير استاذ.
1: يا صباح النور، اهلا ومرحبا.
2: الله يبارك فيك ابوي.
1: حي الله الزعلان، في أغنية
2: يبارك.
1: تعرفها كذا، حي الله الزعلان.
2: اي
1: تفضل تفضل ابو خالد.
2: استاذ ابو ضيف، موضوعك يعني على الجرح اليوم حقيقه، يعني صراحه اشوف بالنسبه لل يعني التقلبات هذه، احنا طول عمرك كنا طول عمرك قبل فتره في عاشه مع الشباب كذا، وشايف
1: ايوه،
2: ففي واحد يقول لا البهارات هذه ما ابغاها، وفي ناس لا يبغونها، عرفت كيف؟ فسبحان الله عصبنا على بعض كذا، شايف؟ فسبحان الله بعد اسبوع تقابلنا السلام كيف حالك، هي فهذا التقلب لحظه
1: بسبه البهارات. يعني الموضوع مره كان بسيط.
2: ايوه جدا بسيط.
1: أيه؟
2: بس هذا يقول لا انا ابغى كذا، ومجموعه تقول لا ابغى كذا، لا احنا ما ادري كيف، من عمرك يعني تعشينا احنا زعلانين. بعد اسبوع سبحان الله سلمنا على بعض والامور ما في اي شيء، فهذا طول عمرك اللي هو لحظي، عرفت كيف؟
1: ايه
2: تقلبات اللحظية زي في العمل عندي طال عمرك، يعني لابد انك ليش تكون طال عمرك بالنفس هذا، ليش؟ لان اذا ما سويت الطريقة هذه فالموظفين ما حيشتغل، عرفت كيف؟
1: صحيح،
2: فالناس ما حتشتغل. ف بس فيه موضوع بسيط يا استاذ بغيت، يعني على طاري الموضوع هذا اللي اليوم طال عمرك التقلبات هذه، تمام؟ انا انسان شخصيا، تمام؟
1: تمام.
2: اذا في يوم جاء ما اكلت يعني حلا، تمام
1: ديك
2: الساعه المزاج يضرب.
1: ليه؟ ايش معنى؟
2: والله زي ما اقول لك، يعني في اليوم اذا ما اكلت يعني زي ما تقول اقلها كيلو،
1: اوف اوف خالد،
2: وقسما بالله فاقول لك يعني جايك في الكلام، تمام؟
1: ايه.
2: فعندنا محل في المدينه ما شاء الله تبارك الله يعني على مستوى، تمام؟
1: ايه.
2: اليوم يعني امس مريت طال عمرك قالوا قفلنا، غيرنا مواعيد الدوام، نقفل الساعه 12 في الليل، تمام؟
1: تمام.
2: فاليوم جيت من الساعة 11، تمام؟
1: حلو.
2: فأبي لي نص، هذا نص نصين، حطي لي نصين، تمام؟ حطت لي نصين، طال عمرك اديتها 500 ريال، قالت والله ما عندنا صرف. ذيك الساعة دورني.
1: إي.
2: طرطعت يا رجال ودق على مدري كيف، من طال عمرك وزعلت وخليها شو اسمه، طيب قالت لي.
1: يعني أنت مو بس زعول معاي.
2: قالت لي روح اصرف من المحلات اللي جنبنا، قلت انا عميل اروح اصرف انا؟
1: شفت كيف؟
2: وانا يعني انتم مره مغيرين الدوام، مره ما عندكم صرف وما ادري كيف، قلت له هاتي 500، اخذت 500، قلت له اذا جبت صرف مره ثانيه نجيكم.
1: اي بعدين علموني.
2: ها؟
1: بعدين علموني اذا جبت صرف، بعدين علموني.
2: لا زعلت، خرجت اعلان قالت يعني الطلب ما تبغاه، قلت له خليه عندك الطلب.
1: ايوه.
2: وزي خرجت خلاص المود حقي طول اليوم خلاص، والله الى اللحظه هذه سبحان الله المزاج
1: متعكر
2: بقوه والله.
1: الله يعين.
2: فسبحان الله يعني ما ادري ايش السر في التعلق هذا في الحلقه، والله العظيم استاذ بغيث بشكل طبيعي.
1: صحيح. يا حبيبي تحياتنا لك يا خالد.
2: الله يسعدك.
1: يا هلا ومرحبا، حياك الله. وإذا عندك أي مشاركات أرسلها من بدري، ها؟ يعني الحين أرسلها.
2: خلاص اللي راح إن شاء الله ربك يسرها بإذن الله.
1: يلا تحياتنا لك يا غالي.
2: هلا هلا
1: يا هلا ومرحبا، حياك الله.

0: معنا هيفا. ألو.
1: أهلا وسهلا.
0: السلام عليكم.
1: يا أهلا، يا صباح الخير.
0: يا صباح النور، كيف الحال؟
1: والله تمام الحمد لله، كل عام وانتم بخير بعد الزحمة.
0: وانت بصحة وسعادة. الله يسعدك ويخليك يا رب.
1: وياك يا ربي.
0: كيف اليوم؟ ايش تحب تشاركينا فيه اليوم؟ نتكلم عن التقلبات.
1: الله.
0: اي
1: الله.
0: الله. اطربني. ها
1: اطربك الحين.
0: اي كيفك مع التقلبات؟
1: يا اخي والله العظيم انا دائما اقول اشوف المتقلبين والمزاجيين دولي، دائما نقولها كلام لين ما شفتها بالواقع. اقسم بالله اليوم اضحك معك اسولف وما ادري شو، بكره عيونك تقلب فوق. ليش لا احد من هذا
0: يعني فجأة كذا، فجأة بدون سابق انذار المود يتغير يقلب عليك.
1: والله العظيم قاعد تفكر يا ربي انا شنو زينت لها.
0: ايه؟
1: ذبحت احد من اهلها.
0: ايه؟
1: يا ربي سويت كنت راجعة اكتشفت انه طلع لما سألت يعني ناس ثانية تعرفها قالوا هي كذا ترى. حلو تمام.
0: يعني متعودين، هم متعودين على نظامها.
1: صرت خلاص إذا صرت خلاص إنه قلت خليها تقلب عيونها لين تجي يوم وتفك، تجيها ذي تفك. لا سلمت سلمت سلمت ما سلمت.
0: طيب أنت هيفا، أنت ما عندك تقلبات مثلا؟ ما قد سويتيها مع وحدة كذا حسيت أنك يعني فجأة زعلتي عليها، فجأة ضايقتي منها؟
1: شوف أنا منه والطريق ما في.
0: إيه
1: منه والطريق صدق ما في. اللي أعزه كثير أجي أقول له يا فلان واحد اثنين ثلاثة ترك زعلتني.
0: حلو
1: تقبل. حلو ما تقبل يضيق بي أكثر إلى ما شفته أنه يعني ما همه. أجي أنا عاتبه يقول أنت تراك مكبر الموضوع، أنت حساسة، أنت مدري وشو، طلع هو أصلا ما يهمه. أنا هنا أزعل والله أزعل، يعني أصدق أنقلب. بس أني أنقلب السبب يعني، بس أني أحب أبدأ أحط حدود، أبدأ أنه خلاص خلاص يعني أعتذر نفسي وأنا آسفة أني من جد رحت اعتذرت ذوني الناس. أحيانا العتب من جد يضايقك أكثر أنت.
0: أحيانا العتب يضايق أكثر،
1: يضايقك أنت والله العظيم. لما تعتب على ناس هم قاصدين يسوون فيك ذا الشيء وانت تحس أنك غلطان.
0: صحيح فعلا
1: جدي زعلك كل شخصة
0: فعلا. وممكن حتى كمان يعني الشيء هذا يخليك تخسر ناس قريبين منك، يعني الواحد ما راح يتحملك طول الوقت اكيد. هو يعني في وقت من الاوقات بيكون متضايق زيك واكثر.
1: طبعا هو بالنسبه للتقلبات والظروف كل واحد فينا يصير له ظروف.
0: صحيح
1: كل ما في احد خالي، لكن مو منه والطريق ولا تحط الحرة فيني.
0: صحيح بالفعل.
1: خلاص زعلان خذ لك زاوية إذا ما الله يفرجها.
0: اي والله إذا ما الله يفرجها. طيب شكرا جزيلا لك يا هيفا وتحياتنا لك.
1: الله يسعدك يا رب. شكرا لك.
0: حياك الله. يلا مع السلامة. حياك الله.

احنا الحقيقة وصلنا لختام ونهاية هذه الحلقة. بشوف اذا في احد ارسل شيء. لا ما ارسل شيء على الهاشتاج عشان نشكرهم. شكرا جزيلا لكم، يعطيكم الصحة والعافية. نلقاكم ان شاء الله الاسبوع القادم وانتم بصحة وسعادة وخير. في امان الله.

فيها أشخاص يدخلون حياتنا ويغيرون كل شيء من حولنا، وبدون ما نحس يصير لهم مكان ما يقدر أحد ياخذه. نلقى أنفسنا نفكر فيهم أكثر، نشتاق لهم أكثر، ونفرح بأبسط الأشياء اللي تجي منهم. ومع الأيام هالمحبة تكبر، وكأنهم يتعلموا كل يوم طريقة جديدة علشان يملكوا فيها قلوبنا. ترى وجودك بحياتي خلاني أشوف الدنيا بشكل مختلف، وصارت لحظاتك تفرحني أكثر، كلامك يطمني أكثر، قربك يشعرني بشعور يشبه فرحة الطفل في يوم عيد. ومعك أحس إن عندي شيء ثمين أخاف أخسره، وأتمنى يبقى معي طول العمر. أيوة صح، شخص واحد ويحتل كل هالمساحة في القلب، شخص واحد حضوره يغني عن أشياء كثيرة، شخص واحد معاه المشاعر ما تنشرح، تنعاش وبس. وأنا كل يوم أحبك أكثر، والحالة هذه تكبر.

0: سنلتقي ربما يوما ما، نلتقي، سنلتقي غرباء ضعفاء أو ربما أقوياء، سنلتقي عاشقين بلا حب، سنلتقي حبيبين بلا شوق، سنلتقي وتنفجر براكين حبنا، تنبش قبور ذكرياتنا، تتجدد آمالنا، سنلتقي، سنلتقي ليقف الزمان بنا ويقف الزمان لنا، يعزف اللحن عمرنا، يقف القمر بيننا، سنلتقي ربما غدا أو بعد غد، بعد عام أو عامين، يوما ما قد يتجدد الوعد، سنلتقي يوما ولكن غرباء، المهم أننا سنلتقي.
1: ما جنت بفراق يدري هيج تقوى، صرت أشك حتى

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. السعودية الخضراء والتشجير.
1: بدأت المملكة برامج إعادة تأهيل الأراضي بثمانية عشر ألف هكتار فقط، واليوم تجاوزت المساحة 1,000,000 هكتار. وبين البداية والإنجاز يتأكد أن العمل البيئي في المملكة يمضي بخطوات ثابتة. حتى اليوم زرع في المملكة 159 مليون شجرة ضمن مبادرة السعودية الخضراء، والهدف 10 مليارات شجرة خلال السنوات القادمة. وبين الرقم الحالي والمستهدف تستمر مشاريع التشجير بلا توقف. في عام 2025 انخفضت العواصف الترابية في المملكة بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق، نتيجة مباشرة لبرامج الاستمطار والتشجير. وبين السبب والنتيجة تتضح قيمة الاستثمار في البيئة. رصدت مبادرة السعودية الخضراء نحو 88 مليار دولار لتحقيق أهدافها البيئية، ويجري تنفيذ أكثر من 85 مبادرة حالياً في مختلف مناطق المملكة. وبين التخطيط والتنفيذ تتشكل ملامح مستقبل بيئي مختلف.

0: عيش الطموح.
1: مرحبا، أنا بدرية خالد وهذا برنامج عيش الطموح. يحقق تخصص الإذاعة والتلفزيون بدور قيمة الإيمان بالمسؤولية الإعلامية في مجتمعاتنا وحرية الرأي والتعبير، ويروم نحو إعداد الخريجين بأهلية تامة وكفاءة لا نظير لها في مجال وسائل الإعلام بنوعه، سواء كان مرئي أو مسموع، بالإضافة إلى تشغيل وسائل الإعلام وإعداد برامجها وتشغيل تلك البرامج.

0: سعود بن عبد الله الهويريني، أكاديمي ومختص في الإعلام الرقمي والتلفزيوني. تخصص الإذاعة والتلفزيون من التخصصات الإعلامية المهمة، وهي من التخصصات الرئيسية بجانب الصحافة والعلاقات العامة والإعلام الرقمي. طبعا تقوم بتهيئة الأفراد لتطبيق المعرفة والمهارات الفنية لإنتاج البرامج الإذاعية والتلفزيونية والعمليات ذات الصلة تحت إشراف مديري البث، الاستديو، المخرجين، كذلك المحررين. وكما أنها تتقاطع مع تخصصات أخرى في الاتصال عبر الإعلام الرقمي أو حتى مع الصحافة، بالإضافة طبعا للحصول على المعرفة الكاملة عبر النظريات والطرق والتقنيات، وتخطط وتنتج وتوزع البرامج والرسائل الصوتية والمرئية. بالتأكيد الإذاعة والتلفزيون التخصصات طبعا يعني فيها مجالات متعددة، مثل تكنولوجيا الاتصالات السمعية والتلفزيونية والمرئية إذا صح التعبير، طبعا التصوير الفوتوغرافي، الأفلام. يفترض من الطالب اللي ينضم لهذا التخصص أن يكون يعني متقن أو عنده الفكرة الكاملة عنها، مثل اللغة العربية، مثل التقنيات الرقمية في مجال فنون التسجيل، مثلا تكنولوجيا الفيديو والموشن جرافيك وغيرها. أعتقد أنه تخصص الإذاعة والتلفزيون نفس فكرة تخصص التخصصات الأخرى في مجال الإعلام، اللي هو اكتساب المعرفة في كل شيء، الثقافة، الكاريزما، حسن الظهور، مخارج الحروف، وهي يعني أشياء ضرورية لطالب الإذاعة والتلفزيون ليكون يكون جاهز أو يكون مستعد للانطلاق في مجال يعني مهني مميز. طبعا الإذاعة والتلفزيون يعني تتقاطع في كثير من التخصص الإعلام، ولكن من أبرز الأشياء اللي يركز عليها مقدمة في الإذاعة والتلفزيون الخبر الإذاعي والتلفزيوني، هذه المقررات المهمة، وهي إعداد الخبر أو إعداد البيان مثلا وغيرها، مهارات الطبع الفنية وهذه مهمة، يعني مهارات يعني خلينا نقول إنه الإعداد، التقديم وغيرها من المهارات. طبعا حتى بعض المهارات الإدارية، إدارة المؤسسات الإعلامية، ونعني بذلك مثلا مدير الإنتاج أو إنتاج التلفزيوني والإنتاج المرئي بشكل عام أو الإنتاج الإذاعي أيضا، يتعلم فيها مهمة جدا. طبعا حتى تساعد أنه تعلم الممارسات المنتشرة أو المقتبسة من دول العالم أو من التجارب الموجودة في التجارب الإعلامية المختلفة والمرئية والمسموعة من دول العالم. طبعا للتدريب يوجد تدريب أو إذا صح التعبير اللي هو الجانب التطبيقي أو النظري، هو اكتساب المعرفة في البداية. فيعني مطلوب من طالب الإذاعة والتلفزيون أن يكون ملم في كل شيء، ومن ثم انطلق نحو التطبيق في المجالات اللي يرغب فيها، المهارات مثلا التحرير الأفلام والفيديو، التقديم الإذاعي، الإعداد للبرامج، كتابة المحتوى الإبداعي، حتى الأمور الفنية مثل فني الصوت أو مثلا محرر الفيديو أو محرر الصوت، أو حتى المساعدة في بث مع المراسل خلينا نقول الصحفي، مثلا المؤثرات البصرية، منسق الإنتاج التلفزيوني. كل هذه مهمة من الأشياء اللي مفترض أنه طبعا بعد ما يقطع شوط في التعليم النظري والتطبيقي يبدا يكتشف الطالب نفسه، وممكن انه ينطلق بعدها في المجال اللي يهواه او يحس انه بالشغف تجاهه والرغبه تجاهه.
1: تخصص قسم الاذاعه والتلفزيون يهدف الى تهيئه الطلبه قادرين على شغل الوظائف في مجال الاعلام المرئي والاعلام المسموع، ونقل الرساله الاعلاميه بكل مهنيه واقتدار، وإعداد البرامج وإنتاجها، وكتابة النصوص الإذاعية والتلفزيونية وتحريرها، وإعداد النشرات.

0: طبعا الطالب يعتبر خريج إذاعة وتلفزيون، لا يطلق عليه اسم وظيفة لحد ما يلتحق بالوظيفة، لكن خريج يكون غالبا اتصال جماهيري تخصص إذاعة وتلفزيون، هذا طبعا التخصص الشائع عندنا في المملكة. ومن ثم طبعا على حسب العمل اللي يتجه له في المجالات المختلفة، مثلا مثل الإذاعة والتلفزيون الرسمي أو القنوات الفضائية أو في مجالات الإعداد والتقديم والتصوير والإخراج والمونتاج أو العمل كمراسل، هذه كلها من ضمن المجالات اللي ممكن أنه يعني أو مسميات اللي يتسمى فيها. طبعا الإذاعة والتلفزيون قد يكون فيها نوع من الحصرية إذا صح التعبير في مجال الإذاعة والتلفزيون، مثل القنوات الرسمية والقنوات الخاصة، وحنا نشهد يعني الآن تحول كبير في كافة المجالات في رؤية 2030. كثير من الاستديوهات بدأت بالانتقال مثلا من دول مثلا مجاورة إلى الرياض، وهذه طبعا فرصة حتى لأبنائنا في المملكة سواء في الرياض ولا في جدة ولا في جميع مدننا الحبيبة، أنه ممكن أنه تتوفر لهم فرص كثيرة في هذا المجال. يوجد هنقول أنه نوعين من الشهادات، مرحلة البكالوريوس ومرحلة الدبلوم. مرحلة البكالوريوس في حالة أنه بيتلقى يعني نوع وظائف هنقول نوعية، وفي مرحلة الدبلوم إذا مثلا أنه عنده الهوايات أنه الانضمام للمجال المهني. وكلها طبعا لها فوائدها الكبيرة وكلها طبعا مهمة جدا، ولكن على الطالب أنا دائما أو الممتهن لهذه الوظيفة أو لهذا المجال والراغب فيه أنه يحدد مسبقا ماذا يريد يعني، وبعدها يختار أو يتوجه للاختيار الصحيح ويطلع نحو مستقبل إن شاء الله أفضل. يوجد أكثر من نوع فيه المجالات الفنية المباشرة، هذا يحتاج أنه للممارسة العملية المستمرة، ويوجد أيضا تجارب أخرى مثل زيارة مثل الاستديوهات التلفزيونات الضخمة حول العالم والاطلاع على آخر التجارب، هذا كله نوع من التدريب مهم ويساعد على استقطاب أيضا استقطاب الكفاءات المهمة للتدريب والمشاركة في تدريب الكوادر الفنية، هذه كلها مهمة، والكوادر الفنية وأيضا المعرفية. ولكن حتى في مجال الدراسة أو الموظفية يعني الإذاعة والتلفزيون والإعلام بشكل عام يعني عليه مسؤولية كبيرة في اكتساب الثقافة التراكمية والانطلاق من خلالها، حيث أنه يعني المسؤولية الكبيرة على الطالب أو الموظف هو معرفة كل شيء في جميع المجالات أو في الأصح من كل بستان يعني زهرة، فمفترض أن يكون مطلع على كافة المجالات، يكون عنده الخبرة الكافية وعلى الأقل الاكتساب المعرفي وليس الفني إذا صح التعبير. هيئة تنظيم الإعلام أصدرت عدة تصاريح لتقديم عليها من قبل مقدم العمل سواء كإدارة محتوى أو فني تصوير أو إخراج أو غيرها للحصول عليها، وبعدها ممكن وطبعا الحصول عليها بطريقة سهلة وميسرة، ومن ثم الانطلاق طبعا نحو العالم المهني والوظيفي. أنا عندي وجهة يعني نظر من خلال يعني عملي خلال السنوات الماضية ما بين المجال المهني والأكاديمي، أعتقد أنه يعني جميع التخصصات وعلى رأسها الإذاعة والتلفزيون هي تخصصات مطلوبة، ولكن الآن يعني إحنا نعيش عصر المهارات، فالوظائف موجودة لكن تحتاج إلى أشخاص يعني يتميزون بمهارة عالية للحصول على يعني وظيفة أفضل. الوظائف موجودة والقطاعات يعني المختلفة تطلب دائما ود خريجي الإذاعة والتلفزيون، لكن يعني على أبنائنا أنهم يكتسبوا كثير من المهارات أو عليهم مسؤولية كبيرة لاكتساب كثير من المهارات يعني لترشيحهم بشكل أفضل وتقدمهم بشكل أفضل بإذن الله.
1: يمضي قطاع الإعلام السعودي بخطى حثيثة وواثقة وجهود متسارعة لمواكبة النهضة الحضارية الشاملة اللي تشهدها المملكة العربية السعودية في كل القطاعات. انطلاقاً من رؤية السعودية 2030 ونتيجة للإنجازات العديدة اللي حققها الإعلام السعودي بالفعل على مستوى الاستراتيجيات والتطبيق واللي بلغت مستوى إحداث تحول حقيقي في القطاع. تابعونا في حلقات جديدة عن التخصصات الجامعية اللي تخدم رؤية المملكة 2030. إلى حينها نترككم في رعاية الله.
2: عيش الطموح من إعداد وتقديم بدرية خالد، إخراج رهف المطيري.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
4: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
5: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.